0: مبارك اسم رب. اهلا بكم احبائنا في ليله جديده من ليالي عيد الحصى. بشكر رب جدا لاجل الايام اللي فاتت، بشكر ربنا على وجوده في المكان، بشكر ربنا لانه صاحب الرؤيه وصاحب العمل، وكمان بشكر كل واحد وكل واحده من حضراتكم عشان صلواتكم وعلشان ايمانكم بالرؤيه وعشان تدعمكم لعمل الرب، عشان كده الكرمه مكمله. بشكر رب لاجل النفوس في كل انحاء العالم بتعرفوا، بلاد مختلفه ناس بتدرس الكتاب المقدس، تلاميذ في الاكاديميه. بشكر رب جدا لاجل يوم جديد النهارده. انا واثق ان الرب هيتمجد معانا ويدينا وقت رائع، ومعانا احباء غاليين على قلبكم كلكم بتحبوهم، وتعالوا نتعرف بيهم النهارده. معانا اخونا الغالي الاخ مازن البطرس. اهلا بيك يا اخ مازن.
1: مساء يسوع اخ صموئيل، واهلا بيك. نشكر الرب من اجل يوم جديد وفرصه جديده نكون مع بعضنا البعض، نيجي نمجد يسوع سوا وفي لقاء جديد في ايام العيد، عيد حصاد. نشكر الرب من اجل انه الرب امين على عمله، وهو هو امس واليوم والى الابد، واللي ابتدى العمل
0: هيكمل.
1: في حقل الكرمه من 22 سنه مكمل اليوم وحيكمل. فرصه عظيمه نيجي هيك، بالانجليزي بقول اتس جريت تو بول اب، انه نيجي ناخذ فرصه. تعالوا خذوا، تعالوا الى موضع خلاء واستريحوا.
0: نعم.
1: بس ما تطولوا بالاستراحه، تعالوا لحظه وكملوا، عشان هيك عيد الحصاد لحظه نستريح فيها ونكمل المشوار مع يسوع. بس فرصه عظيمه نكون مع بعض. احب اقول صباح ومساء يسوع لكل شعب الرب في كل مكان في هذا المساء.
0: لحظة نهدى ونريفيول.
1: أيوة.
0: ونكمل.
1: أيوة. نهدي نفوسنا، نحتفل بالماضي، celebrate the past and get charged. Ready for what's coming. لأنه إلهنا he's a progressive God. إله دائم التطور، دائم التقدم. اللي بيمشي مع يسوع دائما بتقدم للأمام.
0: أمين. نتوقع ليلة رائعة النهاردة في اسم المسيح. شكرا لك أخ مازن، سعداء لوجودك معنا. معنا كمان أخويا الغالي الأخ بيتر جمال زكي، أنا مسميه مرنم الكرمة الحلو. أهلا بيك أخ بيتر.
2: أهلا بحضرتك أخ صامويل، ده شرف كبير ما نستحقش إن احنا نكون رجال الله على الأرض، كلمته بتذاع من خلالنا، نرفع تسبيح وعبادة ونقود شعب الرب. ده شرف كبير جدا، وخصوصا من خلال قناة محبوب على قلبنا كلنا وعلى قلب كل شعب الرب في العالم كله، قناة الكرمة. تفضل دايما منارة، تفضل دايما منورة، وتفضل دايما موجودة برسالتها القوية، واقفة بطل جندي بيحارب وسهران على النفوس. بصلي من كل قلبي ان النهاردة يكون يوم عظيم زي ما الرب يتمجد معانا في الأيام الماضية، النهاردة كمان يتمجد معانا زي ما عودنا، ونتبارك بحضوره وسطينا ويباركنا، ويكون النهاردة في كمان أخبار حلوة مفرحة جميلة تفرح قلوبنا من برا الاستوديو من خلال المشاركات والتليفونات وليلة عظيمة باسم يسوع.
0: أمين. في اسم يسوع. كمان معانا بطل أنا بعتبره يعني زي من أعظم الأبطال اللي الرب أقامهم في الزمن ده. الرب بيستخدمه بكل قوة، هيستخدمه أكتر، كان بيستخدمه بالعربي دلوقتي بلغات مختلفة. فبشكر الرب جدا لأجله، الأخ الغالي حبيبي أخ أندرو حبيب. أهلا بك أخ أندرو.
3: أهلا بك أخ صامويل، الرب يباركك. شكرا جدا، وأنا بشكر ربي لأجلك لأنك أنت اللي قطعت الدعوة وسمعت الصوت الرب، وكانت النتيجة رحلة طويلة خلال 25 سنة فيها تضحيات وفيها عطاء وفيها سهر وفيها إجهاد وفيها تعب، لكن الرب بيكلل كل هذه الأمور بخدمة مباركة جدا ورؤية عظيمة الرب بيوصل من خلالها إلى، مش بس كنا بنقول 470 مليون شخص

0: متكلم باللغة العربية، لكن النهاردة عندنا 2 مليار شخص متكلمين بلغات مختلفة، ودي نقلة كبيرة جدا ربنا بياخد فيها قناة القرمة، وده يدل على أن الرب موجود في العمل هنا، وأن الرب بيكبر العمل، وأن الرب بيستخدم العمل وبيجعله قرمة مثمرة. بشكر رب جدا لأجل كل اللي تجاوبوا معانا خلال الأيام اللي فاتت، كل واحد صلى، كل واحد وضع تقدمة، كل واحد بعت رسالة تشجيع، كل واحد اتصل. شكرا جدا جدا جدا، قلوبنا ممتنة جدا للرب أولا ولحضراتكم، واثقين النهاردة حلقة مباركة في اسم الرب يسوع.
1: أمين أمين يا أخي أندرو. كمان سعيد يكون معنا أخ غالي عليا من سنين طويلة جدا، الأسيس يوسام إيميل بوترس. بشكر رب جدا لأجله، رب يستخدمه في رعاية الكنيسة المسيحية العربية في إيست برانزويك في نيوجيرسي. بشكر رب جدا لأجله، تاريخ عريق من أيام الكنيسة الرسولية بالشرابية، فربنا بيستخدم الكنيسة الرسولية بالشرابية. كان والده هو المسؤول عنها، لكن انتقل من 16 سنة مع المسيح، لكن الكنيسة ستيل شغالة بركة للعالم. وكمان أسيس يوثام ربنا بيستخدمه هنا في أمريكا. سعداء جدا يكون معنا النهاردة أيضا. شكرا لك أسيس لمجيئك، ربي يباركك.
2: ربنا يباركك صامويل، شكرا جدا جدا. أنا سعيد قوي قوي أني موجود معكم في أيام الحصاد، ومتشجع بالاختبارات وبعمل الله في الكرمة، وكل ما بسمع أكتر كل ما حس بالمسؤولية أكتر، أنه لازم نكون كلنا واقفين مع أخونا صامويل وأسرة الكرمة كلها، أنه العمل يتم، وأنه الرسالة توصل، وأنه الرب من خلالها يكمل الدعوة اللي دعا إخواتي ليها والرؤية اللي على قلوبهم. عشان كده بشجع الكل النهاردة أنه نتكاتف، وخلينا نحط إيدينا مع بعض في العمل لمجد الرب. إلهنا ما زال يعمل وبيعمل من خلالنا، من خلال كل واحد بيحط إيده، كل واحد بيشارك بالصلوات وبالمجهود وبالتقدمات في اسم الرب يسوع. ومصدق أنه الرب يطلق كده قوة لكل الواقفين في الصغر من أجل الكرمة، ولأخويا صامويل ولكل الأسرة. يطلق الرب قوة وتشجيع وسندة ومعونة، ويفرحنا بعمله النهاردة علشان الرؤية تتم في اسم الرب يسوع.
1: أمين أمين. كمان بشكر الرب جدا لأجل الأخت عزة دانيال، رب يستخدمها في قناة الكرمة من سنين طويلة، وربنا بيستخدمها دلوقتي كمان أيضا في برنامج شهادات حياة. أهلا بك يا أخت عزة، سعداء لوجودك معنا.
3: أهلا بك يا أخي صامويل، وبشكر كل مشاهدينا اللي وقفوا معنا من 22 سنة ولسه مكملين لغاية ما ربي يسوع يجي، وبشكر على كل واحد ساهم مبارك في المكان ده أن تطلع الرسالة كاملة وتوصل لكل بيت وتكون نور لكل العالم، وأن قناة الكرمة تكون فعلا منبر بيوصل للبيوت وبيوصل لكل العالم بالسبع لغات اللي باسم يسوع جايين كمان. فالرب يبارك فيكم ويكمل لغاية ما ربي يسوع يجي. أمين
1: أمين أمين. أحبائنا في الدقائق اللي جاية هنصلي مع بعض ونشوف الرب النهاردة يدينا الليلة مميزة إزاي. هيكون في وقت تسبيح رائع مع أخويا مازن والأخ بيتر والأسيس يوسام.
4: طبعا
1: نص سنة مرنمين النهاردة.
0: ثلاثة
1: ثلاثة ثلاثة
2: مسبح برضو
1: وأنا عازف. أنا
4: وعازف.
1: أمين. الرب يدينا ليلة رائعة في اسم المسيح، تكون تسبيح رائع، ويكون الرب بيتكلم لينا كمان، ويكون حضور الله مش بس في الاستوديو لكن يتنقل لكل بيت من بيوت حضراتكم النهارده والدقائق اللي جايه. واحنا بنصلي مع الاخ اندرو في الدقائق اللي جايه، انا بصلي ان الرب يحط على قلوبنا النهارده، يا رب عايزني اعمل ايه؟ يا رب انا ممتن ليك، يا رب انا عايش على الارض عشان امجد اسمك وعشان ارفع اسمك عشان اوصل الرساله للملايين، عايزني اعمل ايه النهارده؟ وانتوا عارفين حضراتكم الوقت عيد الحصاد بنعمل فيه ايه؟ فبالتالي هيكون في اشخاص الرب يحط على قلبهم النهارده يقولوا انا هحط 10,000 للرب، 15,000، 20,000، 35,000، ما عرفش الرب هيعمل ايه النهاردة، بس متوقعين بركة غير عادية. نشكر ربنا لأجل كل الأيام اللي فاتت، بس احنا لسه قدامنا مشوار، مشوار في عيد الحصاد. فأنا عايز من كل واحد من حضراتكم مع اشتراكك الشهري تقول أنا هشترك اشتراك شهري بأي مبلغ الرب يحطه على قلبك، كمان تقول أنا هعمل ماتشنج النهاردة بالمبلغ الفلاني. واخ أندرو اتفضل لو عايز تقول حاجة.
0: أمين. احنا يعني اولا انا مديون بالشكر للرب، لانه كل شخص بيتجاوب ده يعني حاجه كبيره عندنا جدا وعند الرب. طبعا اولا انك بتقدم وانك بتشجع العمل وانك بتعضد العمل وانك بتبارك العمل، ده معناه انك انت فاهم

0: الرب بيعمل ايه، وشايف حجم التأثير وقوة التأثير اللي الرب بيعملها من خلال قناة الكرمة. فعلا مش بنتكلم كلام كده وخلاص، احنا قاعدين في محضر الرب، كل كلمة بنقولها يعني الروح القدس منتبه ليها وشاهد عليها ان فعلا ملايين للمسيح. والوقت اللي جاي اللي الرب بينقل فيه قناة الكرمة هنتحول من كلمة آلاف وملايين للمسيح بنعمة الرب يبقى مليار وأعداد كبيرة جدا جدا تيجي للرب، لأنه هو ده وعد الرب أنه في السماء هيكون من كل لسان، كل قبيلة، من كل أمة، من كل شعب. الرب بيحب الكل والرب عايز رسالته توصل للجميع. عشان كده أيديكم معانا النهاردة بنصلي باسم الرب يسوع. النهاردة الرب هيدينا وقت عظيم جدا، وقت تسبيح رائع، نلمس حضور الرب بقوة في وسطينا، لكن أيضا في اسم الرب يسوع يكون فيه تجاوب من كل أحبائنا اللي بيشاهدونا. خلونا نصلي. يا رب احنا جايين نعظمك ونباركك ونشكرك لك المجد والإكرام، لأنك مستحق، مستحق أيها الرب إلهنا سيدنا أن تأخذ كل المجد والغنى والكرامة، ليك وحدك السجود وليك وحدك الشكر والحمد. نضع أعيننا على شخصك أنت، واثقين يا رب أنك أنت عملت وبتعمل، واثقين أنك إله عظيم هتعظم العمل في وسطنا سيدنا الرب. نستودع الوقت بالكامل من أول دقيقة يا رب، لكل الوقت اللي حسب عنايتك هنكون موجودين فيه مع إخواتنا يا رب، يكون فيه شركة روحية يا رب، يكون فيه ترابط بالروح في اسم الرب يسوع. المشاهدين معانا يا رب، يا رب يلمسوا حضورك لأن أنت موجود، لأن أنت صادق الوعد، أنت وعدت أنك هتكون موجود وأنت موجود، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون في الوسط. شكرا لأجل وجودك في وسطينا سيدنا رب، متشرفين بوجودك، متباركين بوجودك، امتياز عظيم أنك أنت في وسطينا. بصلي يا رب لأجل كل إخواتنا يا رب النهاردة تكون ليلة عظيمة مجيدة، نقدر نتحرر من كل خوف وقلق واضطراب، من كل إحساس يا رب بالخوف من المستقبل والظروف الاقتصادية، ويكون النهاردة ليلة عظيمة، سباق وماراثون للتقدمات يا رب. للشعب بيعبر عن أنه بيحبك، شعب بيعبر عن أنه عايز يكرمك، شعب بيعبر على أنه قلبه ممتن ليك يا رب، مديول ليك يا سيدنا رب. يا رب أصلي لأجل مسحة في الوقت، وأصلي لأجل نعمة لإخوات المسبحين يا رب، مسحة قوية ينطلق بتسبيح يا رب يكون من خلاله فعلا يا رب نلمس أنك أنت القدوس الجالس وسط تسبيحة شعبك. بركة لإخواتي، معونة وسندة لأخونا صامول يا رب، موضوع صعب مرهق، ساعات طويلة كل يوم، أنت اللي تدي سندة ومعونة يا رب. كل فريق العمل، كل واحد في موقعه في الإخراج والكاميرات واللي في المتابعة يا رب، حماية ونعمة وبركة للجميع يا رب. نستودع مرة تانية الوقت من إيديك، نثق أنك تقود الحلقة وتعطينا قيادة وإرشاد وحكمة في كل كلمة بالروح القدس، في اسم الرب يسوع نصلي يا أبانا، آمين.
1: هللويا. آمين. آمين. آمين يا أخي أندرو. حبينا نبدأ وقت التسبيح مع أخونا الغالي أخ مازن، ومعنا الأخ بيتر، ومعنا الأسيس يوثام، ومعنا كلنا. وفي نفس الوقت أول ما توصل ماتشنج فوند هتلاقوا قدامكم على الشاشة. لغاية دلوقتي أنا بطلب إن في أبطال يقولوا أنا هعمل ماتشنج فوند في الدقيقة اللي جاية عشان نستفيد كمان بالوقت النهاردة، ما نقعدش لغاية ساعات طويلة بالليل. فلو الرب بيحط على قلبك 5000 10000 15000 أي حاجة الرب بيكلفك بيها قول لنا، وهتلاقي نزلت قدامك على الشاشة على طول. أنا عارف إن في تقدمة $100 من كاليفورنيا، لكن ايه الماتش لغايه دلوقتي لسه ما فيش، اول ما هيوصل هتلاقوه طلع على الشاشه، وعايزين نعمل كده بسرعه. اخ مازن انا هدي لك الفرصه لو تحب تشارك، او all yours.
2: مين ولا اروع من ما نحط عينينا على يسوع في بدايه الحلقه. اخ صامويل انا متاكد كل الذين نظروا اليه استناروا، وجوههم لم تخجل. أمين. اولئك صرخوا والرب استمعهم، ومن كل ضيقاتهم خلصهم. هيك بيقول الكتاب المقدس، ملاك الرب حال حول خائفيه، حال حول خائفيه. في آية بتعجبني I think بمزمور 34 أو 37 واحد منهم بتقول كثيرة هي بلايا الصديق ولكن من جميعها ينجيه الرب. كثيرة قدامها جميعها، كثيرة إلي لكن من جميعها منه، بلايا الصديق. أنا كثيرة هي بلايا الصديق قدامها الرب، فقدام كل كثيرة عنده الرب جميعها، وقدام بلايا ينجيه نجاة، وقدام الصديق الرب. حط عينينا على

0: عليه في هذا المساء هو جاي.
1: أمين.
0: جاي برفعة لشعبه في هذا المساء أخ صموئيل. نرفع عيوننا، رفع عيونهم ولم يروا إلا يسوع وحده متجليا في الوسط. أنا واثق إنه يسوع موجود في هذا المكان. إذا أنت واثق إنه يسوع موجود في المكان اللي أنت فيه، اغمض عينيك دقيقة وقول له أنا جاي واثق، أنا أعبد إله، بعبد إله حي. أشكرك لأنك أنت اللي قلت حيثما اجتمع اثنين أو ثلاث باسمك
1: أكون في الوسط.
0: أنت في وسط.
1: نعم.
0: وأنا واثق على هذا العهد والوعد والأساس والمبدأ، إحنا جايين في هذا المساء. شكرا لأنه أنت مش يا رب، أنت مش بعيد هناك، أنت هنا، أنت هنا، مجدك يملأ هذا المكان.
1: نعم.
0: شكرا لأنه لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحك أيها السيد الرب، ونحن نأتي الآن يا رب نشكرك لأن روحك القدوس الساكن في كل واحد اعترف باسمك ونالك مخلص شخصي لحياته. ما أروعك، ما أبهاك، ما أمجدك في هذا المساء. أؤمن أن مجدك يملأ المكان، شيء عظيم يحدث الآن. أؤمن أن مجدك يملأ هذا المكان، شيء عظيم يحدث الآن. الروح يتحرك بحرية، الروح يتحرك

أعلن هنا الآن، تقولها معي، أؤمنوا أن مجدك يملأ المكان. شيء عظيم يحدث الآن، نؤمن أنت يا من قلت، طوبى لمن يؤمن. إن آمنت في قلبك، ونحن نؤمن أنك أنت هنا، ونعلن ونعترف أنك أنت يسوع ابن الله الحي. مبارك اسمك إلى دهر الدهور، عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. في كل يوم أبارك اسمك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. ما أمجدك، ما أعظمك في هذا اليوم. الرب حنان رحيم، طويل الروح، كثير الرحمة. الرب عاضد كل الساقطين، ومقوم كل المنحنين. أعين الكل إياك تترجى، وأنت من يعطينا طعامنا في حينه. تفتح يدك وتشبع كل حي الرضا. الرب بار في كل طرقه، ورحيم في كل أعماله. يعمل رضا خائفيه، يسمع تضرعهم ويخلصهم. أشكرك، أبارك الرب كل حين، أرفعك يا إلهي الملك، أمجدك وأعظم اسمك يا من أنت في هذا المكان. أؤمنوا أن مجدك يملأ المكان. شيء عظيم يحدث الآن، الروح القدوس يتحرك.

في تيجي نعلنها في هذا المساء. تعرف إذا أنت مش شاعر بحرية، الحل إنك تسبح الرب. إذا أنت شاعر إنك محتاج رفعة ونهضة وانتصار، الحل إنك تبدأ تسبح الرب. التسبيح مش مشاعر، التسبيح فعل إرادي، والتسبيح مش شيء في الداخل، التسبيح إعلان للخارج. بتسبيح الرب ينطق فمي، بيقول هيك: فلنقدم به في كل حين ذبيحة تسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه. ثمر شفاه، مزمور 45 ألفاظ قلبي بكلام صالح. فالتسبيح هو إعلان، والإعلان يأتي بحرية. تعال في هذا المساء ابدأ إعلانك، قول: أنت، أنا أعلن يسوع إلهي، أعلن سلطان يسوع، أعلن حضور يسوع، أعلن شفاء يسوع، أعلن تحرير يسوع على نفسي وعلى عيلتي وعلى مجتمعي وعلى كنيستي وعلى المكان اللي أنا موجود فيه باسم الرب يسوع المسيح. هيك بيقول في هاي الترنيمة، بيقول في بيت: عاضد كل الساقطين، عاضد كل الساقطين، الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين. وأروع جزء في هذا البيت: أعين الكل نحوك أعيننا أيها السيد الرب، أعين الكل إياك تترجى، وأنت من يعطي الطعام، وأنت من يعطي أفضل طعام.

خد لحظة واعلن مجد الله، اعلن مجد الله، اعلن مجد الله. مجدك يملأ هذا المكان أيها السيد الرب.

قبل ما نختم فرصة العبادة والتسبيح مع بعض، أنا شاعر في قلبي، مش بس لغيري، لكن شاعر في قلبي لنفسي، إنه كثيرين منا محتاجين لهاي الخلوة مع الرب، إنه نرفع أنفسنا إليه. رح نقول بس بيت صغير من الترنيم اللي بقول أتحبني، بس رح نقول آخر بيت بقول أحبك. تعرف ما بيطلب الرب منا أكثر من إنه نحبه، بس نحبه من كل قلبي. تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل قدرتك، من كل إرادتك. تقول له أحبك من كل قلبي، من كل قدرتي. حبك أسرني وأذاب قساوتي. يلا قول له معانا في هذا المساء، أحبك أحبك أحبك.

0: هللويا هللويا مبارك اسم الرب هللويا. وقت تسبيح رائع أحبائنا، بمجد رب جدا لأجل الوقت ده، حقيقي رائع. أتمنى وبصلي تكون اتنقل لكم حضور روح الله من الاستوديو للبيوت. أنا بصلي إن في الدقائق اللي جاية دي ربنا يكمل ويكمل يتكلم لينا بكلمات مختلفة في الدقائق اللي جاية، ويشوف إيه اللي على قلبه لينا ونقدر ننفذ اللي هو عايزه، ونقول له حاضر يا رب لأني بحبك أنا هعمل اللي أنت بتقوله، لأني بحبك أنا عايز أمجد اسمك، لأني بحبك أنا عايز أكرم اسمك، لأني بحبك أنا عايز أوصل رسالتك، لأني بحبك أنا قلبي وعيني عليك وقلبي على قلبك، مش عيني على أيديك لكن عيني عليك على قلبك يا رب. أنت عايز مني إيه عشان أعمله؟ أمين أحبائنا. يكون لنا وقت، تفضل يا خميس.
1: عقب على اللي أنت قلته، أنا يعني قديش لامس حضور الرب صدقا، مش مشاعر لكن وهذا شيء مميز أخ صموئيل. يعني I don't want it to pass without recognizing it، يعني مش عايزينه يمرق وكأنه لحظة ومرأت. جزء إذا قلت رح أقول هاي الجملة، وجزء كثيرين يوافقوا معي بهاي الجملة، إنه كثيرين منا احتياجنا الأمس لعلاقة حية، احتياجنا الأمس على المستوى الشخصي قبل المستوى الجماعي. أنا بقول عن نفسي احتياجنا وجوعنا وعطشنا، يعني دائما لما بدي أوصل للروت كاز للسبب الجذري لأي اكتئاب في نفسي بلاقي إنه علاقتي بالرب. لما بدي ألاقي ليش أنا محبط، ليش أنا كسلان، ليش أنا بردان، ليش أنا مش متجاوب، بلاقي إنه السر بالعلاقة مع الرب.
2: صحيح.
1: والرب وجدلنا زي زي أماكن راحة بالمسيرة معاه، إنه نيجي مع بعض. تعرف من أروع أهداف قناة الكرمة، أنا بعرف خلاص النفوس رائع، بس تعرف كمان في هدف رائع زي خلاص النفوس، السماء تفرح بخاطئ يتوب. نعم، والسماء كمان بتفرح بمؤمن يرجع يتشجع.
2: أمين.
1: وجود قناة الكرمة نعم للخلاص ونعم للتشجيع، وهذا شيء مش إنه بس نأخذه. أنا بشكر الرب وبصلي إله من كل يوم أخ صموئيل إنه يا رب لا تسمح قناة الكرمة تتحول لقناة انترتينمنت. قناة التسبيح مش قناة انترتينمنت نحط ترانيم ونسمع نتلذذ ونتسلطن، يعني قناة التسبيح هي إذا أنت ما بتعلن تسبيحك مع اللي بيتسبح أنت ما رح تستفيد شيء. التسبيح مش سماع، التسبيح تقديم. على فكرة كنت بقول التسبيح له إرضاء المؤمن ولا غير المؤمن بالاجتماع أو بالمكان اللي أنت فيه، التسبيح لتمجيد الرب.
0: yes.
1: وجود خاطئ أو عدم وجود خاطئ. فاللي قصدي أقوله انتهز هاي الفرصة اليوم. أنا متأكد أخ صموئيل بجوز الليلة تكون مختلفة عن ليالي تانية.
0: أمين.
1: كل ليلة هي مختلفة لأنه الرب مميز بطرقه. بس إذا في اليوم إذا في رسالة الرب يبعثها لكل واحد فينا، علاقتك أهم من تقديمك أي شيء تاني قبل ما تقدم قلبك. علاقتك تقدم قلبك أهم من أي شيء تاني. أنا بدي أشجعك، بدي أشجع كل إنسان، ما تتطلع على أي شيء تاني في قناة الكرم الليلة إلا أنك أنت هل أنا مقدم قلبي للرب أو أنا مش مقدم قلبي للرب. لأنه اللي بيقدم قلبه للرب كل شيء تاني بيتقدم أخ صموئيل. وهي حقيقة. أخطر شيء، وأنا بقولها عن نفسي للمؤمن، أخطر شيء في حياة المؤمن أنه أسمع شيء من الرب وما عملش فيه شيء، ما عملش فيه إشي، يعني ما أنفذهوش، ما أطيعهوش. كل ما سمعته أكثر كل ما بيبرد قلبي أكثر، وكل ما إيش عكس الطاعة؟ العصيان بصير أكثر. فالخطر إنك أنت تكون سميع، يعني أكون شاطر إنه بسمع

0: بسمع ومرات ممكن انتعش باللحظه اللي بيقولوها بس بعدين برد اطفي. السر يا احبه بالعلاقه. والليله اذا الرب بده يبعث كلمتين وانا هدول صلاتي من يومين بقول له نحوك اعيننا نحوك اعيننا الليله نحوك اعيننا نحوك اعين. انت بتقول عيني على عينين قلبي على قلبه وعيني على عينيه. يا رب اعيننا الداخليه تكون نحوك، عيون قلبنا تكون عليك على عينيك في هذا المساء. وانا متاكد يا احبه شعب الرب في كل مكان الهدف اللي احنا جايين له الليله مع بعضنا البعض مش عشان نجبرك او نغريك او نحفزك انك تقدم، لا، الهدف انه نشجع بعض ان نحول عينينا على يسوع. ولما نحول على عينينا على يسوع اخ صموئيل بتلاقى مع اشخاص عندهم غيره على الكرمه، سوري اقولها معلش بدي اقولها، لربما اكثر من حضرتك.
1: امين.
0: بصدق بروح مرات على مصر اخ اندرو ما بنساها، كنت مره بكنيسه متواضعه جدا اخت وانا بعثت أيوة. بعثتها لعزه
2: الرساله
0: اجت علي بعد الاجتماع بشغف مش يعني مش معقول وحطت بايدي 100 جنيه
2: صح
0: يعني حطتهم ويا اخ مازن انا دول للكرمه بصلي كل يوم ومش عارف تحويشه كام يعني بس اللي قصدي اقوله الغير على الرب بتجعل اللي معاه مليم يحول بده يعمل اي شيء للرب. الغيره لما يكون قلبي مولع فيه مستحيل مستحيل ما اكونش لما عيني عليه ونحو اعينه مستحيل. فالهدف الليله مش انه نحاول بدنا نحرك مشاعر شخص عشان يقدم 100 دولار ولا 1000 دولار ولا 100000 دولار، لا، عمل الرب حي اكبر من اي شيء بيقدمه أي إنسان. عمل الرب رح يتم أخ صموئيل بحقل الرب، العمل الحقيقي بيتم بشخص ولا بدون شخص. أنت قلت لي جملة ب 2016 ما عمري بنساها، كنا بأستراليا أنا وياك بميلبورن وقلت يا مازن الرب قال لي كل عكاز بحطه بشر رح يكسر لي إياه. أنت قلت لي هذا الكلام أخ صموئيل ما بعرف إذا بتتذكره.
1: أنا فاكره طبعا.
0: والرب أمين من 2016 اللي أنا بعرفه بس انا متاكد من 2002 معك ومن قبل حتى مجدد. الرب امين ولا عمره خانك ولا عمره رح يخونك ولا عمره رح يخون الكرمه ولا عمره رح يبوك. لا يخزى شعب الرب، حاشا انه الرب يسمح لشعبه يخزى. فبدي اشجع عينينا اليوم ترتفع. احنا مش جايين نقدم 40000 ولا 100000 ولا 200000 ولا مليون و200000 الاحتياج. نشكر الرب من اجل الاحتياجات ونشكر الرب من اجل الابطال اللي بيقدموا للاحتياجات. والليله تكون مميزه يا صموئيل انه الرب رفع عيونهم
3: لم يروا،
0: مش بس لم يروا يسوع، ولما رأوا يسوع ركضوا بغيره، ركضوا عشان عمل الرب ينتشر ويتم اللي الآتي بيسوع أعظم، الآتي بيسوع أعظم. ليش؟ مش عشان إحنا أقوياء، هو القوي، مش عشان إحنا عنا حلول. أنا بشكر الرب أخ صموئيل مليون مرة. واحدة من الأشياء اللي بقول بفكر فيها على الكرمة، أنا بشتغل بمجال في ريتيل بيزنس، أوكي؟ سو لازم تشتغل يعني it's we call it retail business is like marketing business، أوكي؟ يعني إنه it's you're as good as your marketing، إنه الإيش يعني marketing؟ كيف أنت بتسوق؟ أسلوب تسويق. فكثير الماركتينج 90% من الماركتينج يعني في كثير اشياء بالماركتينج، بس واحدة من الماركتينج انه اسلوب اللي انت تحاول تجذب الناس فيه للبرودكت اللي انت بتبيعه. مش هيك مع الرب، اسلوب يسوع شيء من الداخل.
3: امين.
0: وهذا اللي بشكر الرب. الكرمة ما عندها قناة ماركتينج اخ صموئيل. نشكر الرب ما عندناش قناة تسويق، ما بنحاول نسوق برودكت نعطيه لناس انه تعال خذوا هذا البرودكت. احنا بنعطي شخص حي بشخص الرب يسوع، واللي بيختبر يسوع ذوقه وانظروا ما أطيب الرب. الليلة نحول أعيننا على الرب أخ صموئيل، نحوك أعيننا للأحبة المؤمنين اللي بتابعونا. لما رفعوا عيونهم قدموا للرب بسخاء، قدموا للرب بسخاء، قدموا للرب الغالي والثمين، بس بالبداية قدموا القلب. والليلة الرب يطلب منا القلب، واللي بيقدم قلبه للرب رح يقدم كثير للرب الليلة أخ صموئيل، لأنه إلهنا بيستحق كل المجد. كل مالي وكل مالي، الأولى كل اللي عندي والثانية مالي. فالتنتين مشمولات مع بعضهم البعض. ليش؟ لأنه هو أخذ مالي وأعطاني ما له، أخذ مالنا وأعطانا ما له يسوع. الليلة رح تكون مميزة للي بيأخذ خطوة عشان يبني علاقته مع الرب ويرفع عينيه ونحو الرب تكون أعينه.
1: يا أمين. أمين. أمين. أمين.
0: سوري أنا
1: مبارك اسم رب. لا حبيبي، وانت بتتكلم يا خميز أنا بفكر في حاجة، مش عارف يمكن حاجة طبعا بالنسبة للخبرة في البيزنس والكلام زي ده، وانت تيجي تقول لي انت هتعرف ان ما عندناش قسم اسمه ماركتينج في الكارما. The market بتاعنا genuine becomes from inside. الله بيتكلم عن نفسه، دي حاجة. الحاجة التانية

0: we never bought advertising. Like, you know, لما الناس بتعمل بتشتري ads على الفيسبوك وبتشتري likes وبتشتري shares وبتشتري حاجات ده, we don't do that.
1: So
0: all الحاجات بتاعتنا genuine, original. We don't market. We should, of course. يعني لازم نعمل logos ولازم نعمل flyers والحاجات زي ده. بس ما عندناش department بنروح وندور ونقول زي الطرق اللي انت بتقول عليها خمازن, العالم بيدور ازاي يلفك عشان يجيبك عشان تشتري. احنا from inside comes روح الله, وحضور روح الله في المكان هو ده اللي بيجذب النفوس, وهو ده هو ده هو ده الكارما.
1: اخ صموئيل, اعظم CEO في العالم عاش قبل 2000 سنة ب 12 شخص بيتبعوا بعد 2000 سنة 3 مليون و5 بالعشرة نسمة حول العالم, هو شخص الرب يسوع. لا محتاج ماركتينج ديبارتمنت, ولا محتاج فاينانس ديبارتمنت, ولا محتاج اي ديبارت. تعرف ايش محتاج؟ محتاج اشخاص قلبهم عليه
2: صح,
1: وراح يقلب فيهم العالم. وانت بحبه. واحد من هذول الاشخاص. احنا بنمجد الرب من اجله, وهي مش كلام, وانا بمجد الرب من اجل كل الابطال اللي موجودين خلف الكاميرات.
3: نعم.
1: اللي بيقدموا ليل نهار واقفين بالكارما, مش عشان بدهم رضا ناس ولا بدهم تو امبرس بيبل ولا ولا ولا, قلبهم على قلبك, اللي قلبك على قلب الرب. وهيك عمل الرب بينمو. اخ صموئيل 12 صاروا 70, صاروا 120, 3000 بيوم واحد, وعد عندك يو نو, وما زال الرب بيعمل. يعني اول امبارح اي ثينك الاخ اندرو, مش عارف امبارح اول امبارح بواحد من الايام, قال انا بتذكر يعني قناه الكارما مش مكتوب الرؤيه تبعت قناه الكارما حتى ملايين يعرفوا الرب, بس قبل يومين قال هلا بطلنا نحكي ملايين, صرنا نحكي بلايين. انت كنت تتخيل قبل سنين تقول بلايين ما كنتش. ترنيم الثاني اللي قلناها ترنيم, البيت الاول منها بيقول ملكوتك ما له حدود. بالثمانينات لما كنا نقولها ملكوتك ما له حدود, ما كناش نستوعب ايش معنات ملكوتك ما له حدود. اليوم مستوعبين احنا ملكوتك ما له حدود. انه تخيل وين بتوصل رساله الرب واحنا قاعدين في هذا المكان.
0: Everywhere.
1: يعني ملكوتك ما له حدود. ملكوتك ما له حدود. هو صاحب الوعد امين وصادق, اللي بدا مكمل.
2: امين.
0: وهو ده اللي الرب عايزه مننا, انه عايز علاقتنا شخصية, وعايز حياتنا, وعايزنا إحنا. مش بيدور الله, أنا متأكد تماما الله لا بيدور على فلوسنا, ولا محتاج فلوسنا, ولا محتاج إمكانياتنا, ولا محتاج. ده هو ليه الأرض وملأها. ده هو لما اتزنقوا التلاميذ ومش عارفين يدفعوا الجزية, قال لهم روح اصطاد سمكة يطلع لك فيها حتة الذهب العملة, وقدم عنك ولا العملة, وقدم عنك وعني
2: ضرائب
0: بتاعت الدولة. فأنا عارف أن الرب مش محتاج, لكن كل الحكاية أنه عايز قلبي بالكامل. ولما قلبي يكون لي بالكامل, هيكون طبيعي أن أنا أدي نفسي ومالي, كل مالي ومالي
1: وكل مالي,
0: مالي وكل مالي وكل أحوالي وكل أموري وكل حاجة. أعجبني مقولة قالها أحد الخدام في اليومين اللي فاتوا, قال آخر قرار أخدته هو قرار تسليم حياتي للمسيح, بعد كده كل القرارات هو اللي ياخدها, انا ما اخدش قرارات.
3: امين.
0: امين. مبارك اسم الرب. معنا احباء غاليين, انا هطلب منكم انكم تشاركوا معانا, وفي نفس الوقت انا عايز اشوف ايه اللي ربنا بيثقلك بيه, وايه اللي الرب بيحط على قلبك في الدقايق اللي جايه. امين.
3: هل في اي ماتش وصل؟
0: خلينا نشوف. اخوان المخرج بيقول لي بقى
3: فيش.
0: انا شايف عندي 10,000 دولار
3: حلو
0: فوق, بس شايف تقديمتين بس, واحدة من كاليفورنيا وواحدة أونلاين من كاليفورنيا برضك, 650 واحدة 100. فدي التقديمات اللي وصلت.
3: أمين.
0: خلنا المخرج ممكن
3: عايزين العشرة تبقى 50 في اسم يسوع.
0: أمين.
3: زي ما كان بيقول أخونا مازن, الحب, الشخص لما بيتملي قلبه بالحب بيقدر يعمل حاجة كتير جدا. الرب يسوع أحبنا وأحبنا إلى المنتهى. أوعى تتذكر إلى المنتهى معناه أن في نقطة نهاية. إلى المنتهى كلمة, يعني يمكن المعنى اليوناني أكثر تعبيرا, إلى أقصى حدود ما نتخيل, يعني إلى ذهننا يروح لفين.
1: المنتهى بتاعنا.
3: المنتهى بتاعنا احنا. تخيل الحب, يعني من وجهة نظرنا يروح لفين. تجسد حب الرب يسوع المسيح أنه غسل أرجل التلاميذ. تجسد حب الرب يسوع المسيح أنه قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. تجسد حب الرب يسوع المسيح انه ذهب للصليب. تجسد حب الرب يسوع المسيح ان اتم العمل من اجلنا. فالمحبه كان لها برهان. الله بين محبته محبة بدون برهان، محبة بالكلام واللسان.

0: شعارات، لكن محبة كان ليها برهان، محبة كان ليها دليل. الله ما كانش محتاج يقدم لنا دليل على انه بيقول لنا بيحبنا. الله كلمته ثابتة والله كلمته واحدة، لكن يقول الكتاب كده الله بيّن عن أظهر أو قدم الدليل، دليل محبة الله لنا أن مات المسيح لأجلنا. يا شعب الرب الحب جعلنا نبقى عايزين نكرم الرب باستمرار. لمسنا أول اختبار اللي قال عليه أخونا مازن أن أخت بسيطة في مصر قلبها مولع بحب الرب وبعمل ربنا أنها تحط 100 جنيه ويمكن ده من احتياجها ومن عوزها وعشان تقدم لقناة الكرمة. اللي بيدفعنا للعطاء واللي بيدفعنا للخدمة واللي بيدفعنا للشهادة هو الحب. على النهاردة نخلي الشعار ده ونخلي الكلمة دي، مش عايزين نحولها إلى شعار لكن نترجمها إلى موقف، نترجمها إلى خطوة عملية. أن يا ربنا يسوع أنا بحبك ولأجل ذلك أنا جاي أقف مع أخواتي لأجل الموضوع. مش موضوع فلوس، موضوع ملكوتك ما له حدود، اتساع دايرة ملكوت الله، أن الناس تعرف الرب يسوع المسيح. احنا عايشين لأجل غرض وهدف أن نعلن الرب يسوع المسيح للعالم اللي مليان وعايش في الظلمة. كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. في ناس كتيرة جدا اتولدت وعاشت ما بتعرفش حاجة عن المسيح، يمكن معرفتها محدودة، يمكن معرفتها منقوصة، يمكن معرفتها متاخدة بفكر تاني. لكن النهاردة الرب عايز يعلن هذا الحق. كيف الأخ مازن، أنا عارف أنه يعني الأخ مازن ربنا أكرمه بعطية عظيمة جدا جدا جدا، الدكتور حبيب والأخت روزي، الناس قديسين على الأرض فعلا بكل أمانة، ناس قديسين على الأرض. سمح الرب للأخ مازن أن يعيش فترة في موريتانيا ويخدم فترة في موريتانيا. عارف يعني مجتمع مقفول، مجتمع مغلق، مجتمع قبائلي، مجتمع عشائري، مجتمع له قوانينه، مجتمع شوية يمكن الفترة الزمنية اللي كان فيها أخونا مازن بداية، مش عايز أقول يعني التعبير ده عشان ما نجرحش شعور إخواتنا الموريتانيين اللي هم بيتفرجوا علينا، لكن هل كان يقدر الأخ مازن يدخل إلى كل بلد وبيت موجودة جوه موريتانيا؟ صعب جدا، صعب جدا جدا جدا جدا، ولا أي شخص يقدر يعمل كده. لكن النهاردة صوت أخونا مازن داخل إلى بيوت كتيرة جدا في موريتانيا، صوته داخل إلى بيوت كتيرة جدا في أماكن كتيرة جدا. وحضرتك بترنم صدقني أخ مازن لازم أقرأ لك الرسالة دي، وأنت بترنم أخت عابرة من مكان ما بعتت لي الرسالة دي دلوقتي وأنت بترنم. الله عليكم الأخ مازن البطرسة، شخص مليان بحضور ربنا المسيح يقويكم. فدي أخت عابرة من مكان ما، مش عايز اقول المكان عشان ما يعني ما نسببش اي حاجه. ده ان الحق واصل، التسبيح واصل، الحضور واصل، الخدمه واصله، الكلمه واصله، واصله لمسه قلوب ناس، واصله تتعامل مع نفوس ناس، بتتعامل مع احتياجات، بتتعامل مع مشاعر، بتتعامل مع فكر، بتغير اتجاهات. عشان كده انا بصلي في اسم الرب يسوع المسيح ان العشرة الماتش اللي تبقى موجوده توصل إلى 50. النهاردة عايزين يوم عظيم جدا، لا أنسى يوم الجمعة اللي فاتت تقريبا رب ادانا ليلة تاريخية وعظيمة، عايزين يعني أنه النهاردة أعظم من الأمس، والنهاردة تبقى ليلة عظيمة جدا يتعظم فيها الرب فسطينا بالتسبيح بالكلمة بالاختبارات بالشهادات بشعب الرب اللي يتجاوب معنا في اسم الرب يسوع.
1: عارف يا أندرو المبلغ المتبقي المفروض
0: الكلي
1: يجينا باقي منه 570 ألف تقريبا. فاحنا يعني أنا بصلي أن ربنا يثقل على قلب الناس النهاردة ويقولوا أنا بحب الرب من كل قلبي وأنا قلبي على قلب الرب وعيني عليه وعايز أمجد اسمه وعايز النهاردة أكرم عمل الرب. العمل ده مش عملنا، لما بتدي لشخص، لما بتدي للكرمة مش بتدي لشخص، انت مش بتديني انا ولا بتدي حد فينا، انت بتدي لتسديد احتياجات عمل الرب عشان نجيب نفوس للمسيح. كنا بنقول اخ مازن كان بيقول ملايين للمسيح، دلوقتي بليونز، مليارات للمسيح،
0: مليارات.
1: امين.
0: ده رقم كده يعني
1: انا انت عارف
0: حاجه يعني انا كنت متوقع وانت بتعلن عن القناه الجديده انه الكم الفرح اللي جوه قلوبنا انه يتجاوب معانا شعب الرب. يا جماعه دي حاجه كبيره قوي قوي قوي قوي قوي، ان ربنا من خلال النقطه دي ومن خلال الرؤيه دي بيوصل الى 200

0: مليار.
1: بس خلي بالك انه في حرب روحيه كمان
0: طبعًا.
1: بتقاوم اكيد
0: طبعًا.
1: اكيد اكيد
0: طبعًا.
1: لانه
0: طبعًا.
1: تصل رساله الملكوت الى كل الارض ثم ياتي المنتهى. فالمنتهى قريب
0: 100%.
1: وابليس بيعمل ايه؟ مش يعني بيقاوم ويهيج. انا افتكر زمان لما كنت بمشي مثلا في شوارع مصر وما كانتش طبعا زحمه زي ما زحمه دلوقتي، لكن مثلا لما كنت اروح دبي والاقي العمارات الرهيبه في الشاهقه دي، كنت اقعد اتفرج كده اخمازن اقول مين اللي هيوصل للناس دي؟
0: صحيح.
1: مين اللي هيوصل لكل شقه من الشقق دول؟ وانت عارف ان هناك عمارات ناطحات سحاب عملاقه، هو مش مطلوب مني انا ومطلوب مننا كمؤمنين نوصل ونوصل الرساله للناس دي. مين اللي هيروح يخبط على الناس دي؟ مين هيكلمهم؟ مين يضمن ان الرساله توصل ليهم؟ ما كنتش اعرف ان في يوم من الايام ربنا يوجد وسيله زي كده. من عشرات السنين ربنا دلوقتي اوجدنا عشان نشوف بعينينا الرساله وهي بتوصل لكل الارض، ونكون مش بس نتفرج لكن احنا نكون جزء منها، لانه تكليف مباشر ليا وليكم نذهب الى فين؟
0: العالم
1: بتاعتنا بس ولا
0: القريه
1: بتاعتنا ولا البلد بتاعتنا ولا اللغه بتاعتنا ولا نذهب الى العالم
2: اجمع.
1: انا كنت بتخيل يا رب يذهبوا ازاي للعالم اجمع ويكرزوا بالانجيل ده، شوف كم لغه في لغات العالم، ازاي توصل الرساله بالشكل ده كده؟ وده تكليف، يعني كان ممكن يقول للملائكه اذهبوا يعرفوا ويفهموا ويترجموا ويعملوا يوصلوا للعالم كله ازاي، لكن يقول لتلاميذه ال 12 اللي جاي منهم صياد والدكتور والناس العاديه ان هم دول اللي يذهبوا ويكرزوا بالانجيل للخليقه كلها، بتعرف ان احنا كمان منهم، وان ربنا هيدينا لما يكون قلبنا على الرساله ربنا هيدينا الوسيله، لانه مش هيعدم وسيله. النهارده ربنا مدينا وسيله ووسائل نقدر نوصل بيها للعالم. انا بشجعكم احبائنا يلا بينا نعمل النهارده فرق في ملكوت الله، نتحرك بدليل عملي. امين احبائنا. طيب انا احب نفسي اسمع احبائنا كمان. الاسيس يوثام
3: الاخ مازن هو بيتكلم فكرني بموقف حصل معايا انا وفريق التسبيح، فريق سمر شفاء لما رب دهوني فريق المسحة في الكنيسة في الشرابية، وابتدينا نطلع قوافل وكده، قعدت أصلي وقول رب إيه الرؤية اللي أنت عايزني أكون دايما حاططها قدام الفريق. فرب ساعتها اتكلم لي وقال لي أنه رسالة المسيح توصل لكل بيكلمه عربي. أول ما قلت للشباب كده ضحكوا، يعني إحنا خلصنا مصر أصلا كان 98
0: ده بدري قوي.
3: واحنا خلصنا مصر ولا احنا لو قعدنا طول عمرنا يعني نمشي في المحافظات محافظة مش هنخلص. ما اعرفش كنت دايما ارجع ابص الاقي الرب بياكد جوايا الحاجه دي، وانا عندي جساره ان اشارك الكلمه ديت او الجمله دي مع رد الفعل. في سنة 2006 سجلنا برنامج سمر شفاء، وكان صامويل بيشجعني جدا جدا ان احنا نعمل الموضوع ده، وطبعا كانت الامكانيات غير دلوقتي خالص، و
0: لسه الامور في بدايتها
3: كانت وما كانش فيه يعني حتى القنوات ما عندهاش استديوهات، فكنا بنروح ناخد اماكن نعمل فيها. الرب ساعدنا ان احنا نطلع البرنامج، وجيت الكارما واديته لصامويل، وبعدين اول حلقه اتذاعت على الساتلايت، طبعا ما كانش فيه السوشيال ميديا والكلام ده. الفريق قعدنا مع بعض، وحد من الفريق قال يا جماعه انا عايز اعترف بشيء، انا تريقت كتير قوي على الاسيس وهو دايما عمال يقول لنا انه هنوصل لكل الناس اللي بتتكلم عربي. استدركت انه فعلا احنا من خلال الساتلايت نوصل، ووصلنا ولسه هنوصل. والحقيقة يعني الموضوع كان كلام الرب ساهر هو عليه، لما أخويا مازن بيقول ملكوتك ما له حدود، فعلا ما لهش حدود. الرب يستخدم القناة عشان توصل للنفوس من خلال الساتلايت ومن خلال السوشيال ميديا. امبارح كنت مشغول قوي أقول لو انت عمال بتقول يعني الايبادز دلوقتي والتليفونات والانترنت في كل حته، ايه الداعي من الساتلايت؟ لا عايز اقول لك زي ما قلت امبارح، اكد تاني وصامول اكد على المعلومه دي، انه

0: في بلاد كتيرة الإنترنت محظور فيها، وفي بلاد اليوتيوب والفيسبوك محظور فيها إنه يدخل لها، وفي بلاد
1: كتير كتير
0: مقطوع عنها الإنترنت. فالوسيلة اللي بنوصل للناس بيها،
1: وهل يا أسيس إن كل الناس في البلاد البسيطة معها أيباد وأيفون؟
0: لا طبعا، دي مشكلة تانية. يعني حتى الأجهزة نفسها مش مجهزة.
1: يعني اللي بيقول كده بيقول بناء على إمكانياته
0: صح،
1: او امكانيات المحيطين حواليه.
2: لا، وفي كمان بلاد النت ضعيف جدا فيها،
1: فوق ما تتخيل، محتاجين الساتلايت بس. يعني بلد زي اليمن ساتلايت بس،
0: بالظبط،
1: موريتانيا، تشاد، ليبيا،
2: مصر
1: ساتلايت بس.
0: في مصر ما تقدرش.
3: عندي لك خبر حلو،
1: اتفضل.
3: في ماتشنج فاند 20,000
4: ماجدا للرب،
1: 20 30،
3: يبقى مبارك اسمه.
1: عايزين حد يوصل ل 50 في اسمه.
3: انا عايز اسال بقى الاخ مازن، نعمل ايه الافكار الكرييتيف؟
4: انا يعني انا بتفق مع الاخ اندرو. اي ثينك احنا عايزين الليل نخلي عينينا على يسوع.
0: انا
4: الكلمات اللي عايز تو انكر اون، اللي نحط قاعده خط. بس كمان اللي علق معايا اللي قاله الحبيبي اندرو، انه بقول للمنتهى، انه الرب يعطينا الليل ناخذ رحله معاه للمنتهى اللي عندنا. الشيء فوق ما تصورناه،
1: فوق ما نتصور،
4: اكثر مما تصور. بدي اشجع اذا في احبه واحنا حاطين عيننا على الرب، هاتوا تقدمه وادخلوا دياره، هاتوا تقدمه وادخلوا دياره. اخ صموئيل، اللي بيميز شعب الرب، وانا بقولها على كل شعب،
1: هللويا،
4: كل شخص اختبر الرب يسوع ذكر او انثى، هو رجل في الرب، هو بطل في الرب. كل واحد، ليش؟ لانه في البطل، مش هو بطل، لانه اللي جواته بطل. والليل الرب يصحي البطل اللي جواتنا.
3: امين
4: يسوع.
0: امين.
4: يرجع الاشواق، يشيل الاشواك ويرجع الاشواق.
0: امين.
4: فرق بين الاثنين، ها؟ الاشواك اللي حطيناها، اللي اتبنت، اللي العشب اللي اتبنى اللي مش مفروض يكون يتبنى، واللي اليوم رجعنا الرب للكرمة الحقيقية. ترولي اي مين ذات، الكرمة الحقيقية اللي بيميز الكرام، انه دائما بنقب الاشياء الشائبات اللي مش مو. والله هو الكرام الحقيقي في الكرمه الحقيقيه، هو الكرمه وهو الكرام. والليل الرب يخدنا في رحله، في رحله للمنتهى. للمنتهى عارف ايه؟ يعني قد ما بتتخيل او قد ما اختبرت الرب اخذك على بعد في علاقتك في الرب، الليل الرب ياخذك لبعد اكثر، لبعد اكثر، لبعد اكثر. والرب قادر، وهذا انا بقوله على مستوى شخصي اخ صموئيل، ومن خلاله انا بدي اشجع شعب الرب. انا بعرف هدف الليله انه نقدم ونشجع نحفز إن عشان نكمل عمل الرب.
3: هللويا.
4: في قناه الكرمه ده الهدف، وانا مش بشيل، مش بحاول الغي هذا الهدف، بس عندنا هدف اعلى في هذه الليله، عندنا هدف اعلى. يا رب خدني انا هيك اللي بتصوره بفكري، انه يجي الروح القدس يمسك بايدي ويخدني لمحضر الرب ويدخلني. وكيف كان يوحنا بالرؤيه شايف اشياء منبهر، اللي عماله بيشوفه الليل الرب يبهرنا بجماله.
0: امين.
4: الليل الرب يبهرنا، وهذا مش شيء غريب ولا شيء بعيد، هو موجود وهو عايز انه يعمل هذا الشيء. وانا بصلي يجي شخص ثاني اخ صموئيل يحط قدام ال 30 30، وشخص ثاني يحط قدام ال 30 30 30، وتصير 90,000، وال 90 تصير 180، والرب يعطينا الليله رحله مع ننسى انفسنا.
0: امين.
4: فانسى نفسك اذا وفكرن فيه. تعال الليله انسى نفسك وفكر في الرب، ويا ما اروع التفكير في الرب.
3: أمين.
4: الرب يخدنا في رحلة في هذا المساء.
3: أمين. أنا بأكد على كلامك إخ مازن، وكمان أنا عارف أنت سحبت المايك، فأكيد عايز ترنم معنا.
4: أنا بس عايز أنه فعلا أخصم إلي أنه شجع بعض ندخل لعمق جديد مع الرب، مع بعضنا البعض. وأنا عارف أنك أنت تعبان محددا عشان بقالك أسبوعين نازل بالجهاد.
3: أنا
4: والليل الرب يعطيك بطريقته الخاصة. طرق الرب تختلف عن طرقنا. الرب يعطيك بطريقته الخاصة راحة وسلام في الروح وفي النفس وفي الجسد.
5: أمين.
4: يعطيك راحة من خلال أنه الأبطال اللي موجودين حول العالم يجوا يقولوا إحنا واثقين في عمل الرب، واثقين بالعمل اللي بيحصل، عايزين نقدم لمجد الرب، مش عشان مجد إنسان، ولا عشان بدنا، مش عمالنا we're not sorry ما بعرفش أحكيها بالعربي، بس بالإنجليزي بيقول we're not feeling pity for someone. يعني مش شعرين ايش بيدي؟ بيدي يعني انه
3: بالشفقه
4: شفقه مش شفقين يعني عليه يعني عشان هيك ياخذ لك هالألف دولار خذ لك
1: صعبانين عليه
4: حاشا فبيقدم عشان يلغي كل فكر انسان يوجه نظره للبشر ويحط يحط نظرنا على يسوع. احنا بنقدم للرب احنا مش بنقدم لانسان. الرب ياخذنا في رحله في هذا المساء.
3: امين. انت قلت كمان حاجه جميله.

0: وبتحدى واحنا بنرنم بنفكر ونقول يا رب انا عايز اعمل كمال لملكوتك. في رساله وصلتني بتقول الاخ مازن بيقول 30,000 عايزين يبقى قدامها 30 تاني، اول 10 من 30 الثانيه جت
1: مجدا للرب،
0: فكده
2: يبقى كده 40
1: شخص تاني يجي يحط 20. رفعوا عيونهم ولم يروا الا يسوع، لم يروا الا يسوع. وكمان عايزين نرفع عينينا ونرفع انفسنا، يعني معلش خلينا نقولها، بدنا نقولها الترنيمه ونكمل باسم
2: يعرف الترنيم بيفتح الاجواء.
1: امين.
2: شجع النفوس.
1: طلبي الوحيد انك تزيد واكون في حضورك

يسوع. خبيني في حضنك وانت ظهر فيا، خبيني في شخصك

لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، معه أنا في الضيق، أنقذه، أمجده، أريه خلاصي، أشبعه، ومن طول الأيام أريه خلاصي. اليوم يا رب مش بس تفتح عيني، لا، تشيل كل القشور اللي على عيني وعلى عينين قلبي وعلى أفكاري، وترفعني إليك نحوك أعيني في هذا المساء. خذني في رحلة إلى محضرك، خذني لعمق جديد، خذ شعبك لعمق جديد في هذا المساء. أيوة يا رب، أنت مش بعيد هناك، أنت هون، أنت هنا.

كلمتها الترنيم بتقول ما عندي شيء أقدم لك، وانت جاي تقدم للرب في هذا المساء، تعال بهذا التعبير من يدك وأنا جاي أعطيك. ما عندي شيء أقدم لك، أنا جاي بقلبي، قلبي الصغير وأقدم قدامك، وانت يسوع بتستحق الغالي والثمين اللي بيتبع قلبي، لأنه لما بتملك القلب انت بتملك كل شيء يا سيد الرب. مين احنا نقدم لك؟

مين احنا نقدم لك؟ انت اللي قدمت الغالي والثمين. شكرا يا رب لانك انت بتقبل بتقديماتنا الصغيرة. شكرا لانك انت قبلتنا وكنا نحن بعد خطى، احببتنا للمنتهى. ما اروع اسمك، ما اروع اسمك، ما اروع اسمك في هذا المساء. ما عندي شيء اقدم لك غير حياتي، قلبي وحياتي. اغلى ما عندي بقدم لك قلبي وحياتي. قل له يا شعب الرب.

خلي عيني، خلي عيني، خلي حضورك يملى عيني يا يسوع، خلي حضورك يملى عيني يا يسوع، اتغير وعيني تشوف مجدك بي، وجهي مكشوف.

0: لتكن أفكار قلبي مرضية أمامك يا الله في هذا اليوم. أمين يسوع.
1: هللويا هللويا. مبارك اسم الرب.
0: مبارك اسم.
1: والتسبيح رائع. هنكمل تاني نسبح مع الرب. حضور الله يملأ المكان ويملأ كل بيت من بيوت حضراتكم. يملأ قلبك. وبالتالي لما يملأ القلب أنا ومالي وكل مالي أبقى للرب. أمين. هرجع لك أندرو أحبائنا سوسام أخت عزة.
2: كل مرة بكلم حد في التليفون حقيقي حقيقي بنبهر بكلماته اللي بيعبر عن محبة الرب يسوع فيه. كل مرة وأنا بتصل بالتليفون وكل حد بيقول لي أنا بحط المبلغ ده قدام الرب يسوع عشان الكلمة توصل، بدوب أني أسمع منها وهي بتقول لي كده، ده حبيبي، ده فلوسه، ده حياتي أنا أقدمها له، ده هو عمل معايا كل ما تتخيليه. وانت كمان أكيد الرب عمل معاك كده. أنا الرب عمل معايا كتير وأنا بشهد عن عمل الرب في حياتي. أكرمني الرب بأمور كتيرة جدا جدا أكتر من أنا بسأله ولا بطلبه حتى. بس الرب كان كريم معايا قوي. وانت الرب مش كان كريم معاك؟ بتهيالي أن الرب حبك للمنتهى وهو مش عايز فلوسك، ده عايز قلبك. وبيطلبك النهاردة بيقول لك أنا عايز قلبك. والنهاردة حقيقي احنا حاسين بحضور الرب في المكان اللي احنا موجودين فيه، وانا بشهد عن الرب الموجود في المكان ده. ازاي الرب يعني لما نيجي نتصل في التليفون ازاي الرب بيتكلم على لساننا، وازاي الرب بيتكلم مع كل حد بيطلب صلاة. مش احنا اللي بنصلي، الرب بيحط كلمات على افواهنا وطلع من قلوبنا ليكو. فامين في اسم يسوع ان فعلا الرب بيتحرك في المكان ده. وانت لما هتحب الرب من كل قلبك وتحبه للمنتهى مش هتفكر ايه اللي انت بتقدمه له، هتقدم كل اللي عندك، كل اللي عندك. مش هتفكر في ايه انت بتقدم قليل او كتير، انت مش هتقدم. واحنا فعلا هنا موجودين عشان احنا دقنا محبة الرب يسوع. انا دقت محبة الرب يسوع، ولما تدوق محبة الرب يسوع هيكون عندك غيرة على ان صاحبك واخوك واختك اللي بعاد عن الرب يعرفوا، مش بس عابرين زي ما سمعنا اول حلقة، لكن كمان المؤمنين اللي عايشين بعيد وبيقولوا ان هم مؤمنين. فانت خايف عن نفس دي، وزي ما دقت محبة الرب في قلبك تقدر تخلي اخوك يوصل له محبة الرب لقلبه هو كمان. وانت ساعتها هتفرح وهتهلل لان الرب اداك محبته وانت خدتها للمنتهى. وهو ما سألكش انت قدمت ايه. انا ما قدمتش حاجة للرب، انا ما قدمتلوش حاجة، ده حتى حبه اللي جوه قلبي مش فضل مني، فضل منه. فانا بشكر الرب على كل حد بارك وشارك وفعلا حس بمحبة الرب زارته زيارة خاصة. فنصلي النهاردة ان كل واحد بعيد عن الرب محبة كاملة تلمسه، محبة كاملة تغيره، محبة كاملة انه فعلا يعرف الرب ويقدم كل اللي عنده. مش فلوس بجد، صدقوني هو القلب. لما الرب يمتلك القلب مش محتاج هو هيعمل فيك ايه، مش محتاج انت هتقول ايه. انت هتيجي كده وتقول يا رب فعلا ده عملك، وانا شايف ايدك وخايف على اخويا. انا عندي في عيلتي ناس كتير قوي بعيد عن الرب وما يعرفوش الرب، وعندي يمكن ناس ولادي في البيت ما يعرفوش الرب قوي ومش ماسكين فيه قوي، لكن نفسي انه يقفوا على منبر ويشهدوا العمل الله. فنفسي انت كمان اكيد انت خايف على اولادك، واكيد خايف على اختك، واكيد خايف على مراتك، واكيد لو انت

0: زوج، لو انت زوج خايف على مراتك وتكون نفسك انها تعرف الرب، وانا النهارده بقول لك لو انت محبتك صادقه للرب بمحبتك هتجيب كل الناس دي للرب كامله. فامين باسم يسوع. رب يحرك فعلا النفوس ويلمسها ويغيرها. رب يسوع ما كانش معاه ابيض ولا اسود، رب يسوع كان بيمشي يتجول ومش معاه حاجه، لكن ممكن يعمل قصر كبير وكان ممكن يكون عنده ذهب كتير، لكن ده حتى لما كان في وسط الجموع عشان يوعظ ويتكلم عن محبته لينا وعن الخلاص كان بيسال التلاميذ بيقول لهم نعمل ايه، هناكلهم ايه. يعني كمان الرب بيسالك بيقول لك المكان، عشان كلمه الرب توصل ومحبتي توصل جاي يسالك ويقول لك هتعمل ايه، هتقدم لي ايه. فمن فضلك انت تعالى شوف وخاف عن النفس دي وخلي عندك غيره ويكون بتحب الرب يسوع للمنتهى. كل حاجه عندك هتبقى رخيصه قدام الرب يسوع. امين
1: امين امين. مبارك اسم الرب. احبائنا بشكر ربنا لاجل كل تقدمه بتوصل من حضراتكم. بشجعكم بس اقول ان احنا عندنا الماتش بتاعنا 40,000. نشكر رب جدا لاجل بطلة حطت 10,000 وفي 10,000 تاني وفي بطل حط 20,000، فيبقى في كده عندنا 40,000 موجودة. اللي وصل منهم بشكر ربنا لأجل كل التقديمات، 100 من كاليفورنيا، 650 من كاليفورنيا، 100 من تينيسي، 1000 من تكساس، 50 من ميزوري، 100 من ميتشيغان، و500 من فلوريدا. حبقنا عايزين عطيانا تعبر عن حبنا في الدقائق اللي جاية. تعالوا نعبر عن حبنا، نقول الرب أنا مديون ليك بالكتير وأنا عايز أكرم اسمك، أنا بحبك يا رب. والحب مش بالكلام وبس، الحب لما اللي بيحب بيطلع من قلبي يقول يا رب أنا عايز أوصلك للناس، أنا عايز الناس اللي حوالينا زي ما أنا اختبرت حبك وفايد بحبك، أنا عايز الآخرين أيضا يفيدوا بحبك. وزي ما بقول إن رب ادانا وأكرمنا وإحنا مدينون له بكتير جدا جدا جدا. فالرب بيدينا مش عشان يزيد مستوى رفاهيتنا، لكن عشان يزيد مستوى انتشار الإنجيل حول العالم، عشان يستخدمني ووصل الإنجيل للعالم. فأنا بشجعك وبشجعك نعمل كده.
2: من الأشياء اللي يعني كم بس بقالي كم يوم بحكس عليها في أمرين، بقول الأمر الأول بعدين هقول لك الأمر الثاني. الرائع في الرب وفي عمل الرب، الرب ما كلف ولا واحد فينا نخلص النفوس، ولا واحد، ما في إنسان بيستطيع يخلص الإنسان
3: طلق.
2: ما في
0: صح
3: طلق.
0: لمس.
2: بس كلفنا بتوصيل رسالة الخلاص.
1: صح.
2: فرق كبير بين الاثنين.
3: بالضبط.
2: يعني ما أصعب إنك تخلص إنسان، أنا بعرفش كيف لولا الاستنارة اللي الرب أعطيها للإنسان مستحيل إنسان يخلص. مستحيل. أنا بتطلع على نفسي، بعكس على نفسي. الخلاص استنارة والرب هذا شغل الرب، شغلنا توصيل رسالة الرب، وما أروع اللي بيشترك بتوصيل رسالة الرب. اللي عايز أقوله بحب أسمع من الأسيس يوتام، بحب أسمع منك أندرو، اللي بقالي بجوز 3-4 أسابيع واقف عندها هي تسبحة بولس. بدرس عن تسبيحات العهد الجديد. في تسبيح بالعهد القديم مليان، بس بالعهد الجديد صرت اكتشف في تسبيحات هائله
3: طبعا.
2: يعني هو تسبيحه القديسه العذراء مريم، تسبيحه سمعان، يعني بس في واحد زكريا ابو يوحنا، يعني وفي تسبيحه موسى اللي هي برؤيا 15 وفي تسبيحه باربعه برؤيا 4 اللي هي تبعت من كل قبيله ولسان وشعبهم. تسبيحات بس في واحده من التسبيحات لمست قلبي ولسه لمست قلبي مش قادر اتركها اسيس يسام. أمين. اللي هي موجودة في رومية 11 من 33 ل 35 بيقول يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. اللي لمست كلها لمسة قلبي، بس أكثر واحدة لمست من عرف فكر الرب مش هاي، ومن صار له مشيرا مش هاي، اللي بعديها من سبق فأعطاه فيكافأ. قعدت أدرس فيها أخ صموئيل، قعدت أدرس من أفكر فيها من يعني بقول بسأل بتسأل بولس الرسول بسأل بيقول مين في واحد فينا سبق أعطى الرب عشان يتكافأ عليه؟ فيش ولا واحد
3: خالص.
2: ما هيك معنى هيك معنى الآية هاي ما في ولا من سبق فأعطاه فيكافأ، ما فيش. فوقف عندها بولس الرسول قال لك لأن منه وبه وله
0: كل الأشياء
2: له المجد إلى الأبد. وقف، ما أنت مش كمل. واليوم اللي عايز أعكسه أخي أسيس سام أنت وضح لنا من عندك فعلا اعكس يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه

0: بحياتي، المشوار اللي أخذني فيه حتى يوصلني للمكان اللي أنا فيه.
1: نعم.
0: رحلة عمر بتشهد عن أمانة يسوع.
1: مجدا للرب، مجدا للرب، مجدا للرب. طبعا
2: هللويا.
1: وهو بيقول كده بيعلن قد إيه محبة الله لينا للمنتهى، قد إيه مرحمه علينا، قد إيه هو ما أبعد أحكامه عن الفحص، وبالرغم من ذلك أحب الإنسان
0: ما أروع اسمه
1: وبدبر فداء ويعني وأنقذه من الهلاك، وبس إنه الإنسان ما بيعملش أي حاجة أكتر من إنه بيقبل.
2: صحيح.
0: يا لعمقنا الله وحكمته في الموضوع.
1: وحاجة تانية فعلا يعني بحس إنه ربنا بيعمل كل حاجة، هو اللي بيديلك البذور ويقول لك ازرعها، وبعد كده هو اللي يديلك منها ثمر وحصاد،
0: هو اللي ينميها
1: وهو اللي يديلك حصاد وانت قاعد بتتفرج، انت زرعت بس
0: لإسمك. يعني مجدا لإسمك
1: الرب، محبته عظيمة جدا بتأسر قلوبنا. يعني محدش يقدر يقول ان انا اديت الرب ولا يعني ان انا ليا فضل في اي شيء. لما كان بيتكلم في مزمور 50 كان بيقول كده: لا على ذبائحك اوبخك لان محرقاتك امامي دائما، ولا اخذن منك لا ثور ولا غير،
0: انا مش عايز ولا حاجه
1: من لحم السيران. يعني الرب بيقول له كده: اسبح لله حمدا
2: واوفل
1: عليه نذورك، وادعوني في وقت في يوم الضيق انقذك فتمجدني. القصة كلها تنحصر انك انت تسبح للرب ذبيحة كعبادة للرب. انت بتقدرش تعمل اي حاجة اكتر من كده. والكتاب في العهد الجديد ابتدى يوضح لنا انه العبادة تشمل جوانب كتير وكلها ذبائح. يعني كلم عن التسبيح والعبادة في عبرانيين 13 وقال انه دي ذبيحة التسبيح، ثمر شفاه معترفة باسم الرب. ذبيحة يعني حاجة غالية وبتذبحها قدام الرب.
0: ايوه، ما بتقدرش تذبح.
1: مش مجرد انك انت تتحرك مع المزيكا والصوت العزب، اخويا مازن واخويا بيتر، ويعني الموسيقى والصوت يحركك، لكن انت بتذبح ذبيحة من جوه اعماقك، بتقول يا رب ده غالي قوي انا بقدمه لك. تستقطع من وقتك، تستقطع من صحتك، تستقطع من حاجات كتير عشان تقعد بس قدامه، قدام عمله. العبادة مش ذبيحة، ذبيحة التسبيح بس، لكن بيتكلم بولس عن موضوع العطاء وبيقول انه ذبيحة. بيتكلم في فيليبيا صح 4 في عدد 18 بيقول كلام في منتهى الروعة، بيقول كده: قد امتلأت إذ قبلت من أبفروديتس الأشياء التي من عندكم، نسيم رائحة طيبة، ذبيحة مقبولة مرضية عند الله.
0: أشكرك.
1: يعني التقدمة اللي انت بتقدمها دي ذبيحة، والذبيحة لازم تكون مقبولة عند الرب. ذبيحة يعني حاجة غالية، فلما بنطلع تقدمات لقناة الكارما والعمل الرب وللخدمة احنا بنسبح.
0: أيوة.
1: فالأمر مش، ودي عبادة. يعني ما تفكرش ان عبادتك يعني كده بس مجرد تسبيح. يوحنا الرسول كان بيقول: يا أولادي لا نحب بالكلام واللسان بل بالعمل والحق. الذبيحة حاجة عملية جدا، انت المفروض انك انت بتقدمها للرب وبتبقى غالية. انا فاكر لما كنت باجي من مصر زيارات وارجع في وقت من الأوقات، حد أرملة بسيطة جدا وساكنة قريب مني، وفوجئت أنها تكلمني في يوم من الأيام: أنا سمعت أنك أنت رايح الكارما، أنا عندي تقدمة عايزة أوديها للكارما، ينفع أنك تاخدها معك؟ قلت لها حاضر. يعني فلما جت علشان تقدم لي المبلغ قالت لي: بص انا أرملة وعندي معاش بسيط جدا وبحوش منه كل شهر علشان خاطر انا بحب قناة الكارما وبحب عمل الرب. وانا يعني جمعتهم ورحت غيرتهم، فدول 100 دولار خدها معاك وصلها للكارما، وياريت كل ما تبقى رايح الكارما تكلمني من قبلها علشان أنا عمل الرب ده غالي على قلبي قوي وأنا بحب أن أنا أساهم فيه. فحاولت يعني ان انا يعني اتكلم معاها انه يعني اشواقك وقلبك ومحبتك واصله للرب.

لكن العبادة هي عطاء، عطاء ذبيحة. الكتاب بيتكلم عنه انه ذبيحة. الكتاب كمان بيتكلم، بولس بيتكلم، بيقول ان العطاء جزء اساسي جدا من العبادة الجماعية، مش بس ذبيحة. عايز اقرا لك نص، ما اعرفش اذا كنت يعني شفته قبل كده ولا لا، في كورنثوس الاولى اصحاح 16 بيتكلم من عدد 1-4، كلمات مهمة جدا ان احنا نبص عليها مع بعض. بيقول كده: واما من جهة الجمع لاجل القديسين فكما اوصيت كنائس غلاطيا هكذا افعلوا انتم ايضا في كل اول اسبوع، يعني لما تجتمعوا مع بعض، ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر، حتى إذا جئت لا يكون جمع حينئذ، ومتى حضرت فالذين تستحسنوهم أرسلهم برسائل يحملوا إحسانكم إلى أورشليم، وإن كان يستحق أن أذهب أنا أيضا فيذهبون معي. بيتكلم عن إن هم كانوا بيجمعوا من أجل القديسين، فبيقول لهم ما تستنوش لما يبقى في احتياج كبير وضخم، لكن كل أسبوع اجمعوا ده وحطوه لغاية لما نبعت بيه حد، وإن استدعى الأمر أنا كمان أروح علشان أوصل البركة دي. إيه ده؟ دي جزء لا يتجزأ من عبادتنا الجماعية مع بعض، هو إن احنا نقدم للرب. وعايز أقول إنه خلي بالك إنه تقدماتك الشهرية اللي اتكلم عليها أخويا صامويل وكل الخدام كذا مرة وبنتكلم فيها تقريبا كل يوم، دي حاجة مهمة جدا. ده نفس اللي كان بولس بيقوله لأهل كورنثوس، بيقول لهم كده احنا ملزمين بالقديسين دول واحنا هنقف معاهم وملناش حل تاني. فبدل ما نيجي مرة واحدة ونقعد زي الحصاد كده ونقعد نقول ونزق، لا، كل اسبوع كل ما تيسر جمعوه لغاية لما نوصل البركة دي للناس دي. ده جزء من العبادة، كان جزء أساسي من العبادة إنه ده يحصل. وعايز أقول أحبائي، ما نستهترش بالكلام الكتاب بيوصله لنا، لأنه دي وسائل الله، دي طرق الله. يعني أنا بشجع ناس كتير النهاردة إنه خلي عبادتك عملية للرب، خليك شريك دائم في الكرمة باشتراك شهري علشان الاحتياجات دي تكون بتسدد، ونقف لأجل عمل الرب ونعبد الرب بتقدماتنا وبعطائنا، ويبقى ذبيحة مقدسة قدام الرب والمجد اسمه. أنا بشجع جميع، عندي كلام كتير عن العطاء بس مش عايز يعني استرسل، مش عايز أخذ وقتكم. لكن العطاء أنت وأنت بتقدم للرب أنت بتعلن أن الرب هو مصدر كل شيء، وده إعلان مهم جدا جدا قدام نفسك وقدام اللي حواليك وقدام عدو الخير ومملكته. انت بتعلن انه الله هو مصدر الكل، واني انا بحياتي باللي عندي انا ملك للرب. عايز اقرا شاهد كتابي برضه لفت نظري في الامر دوت، في اخبار الايام الاول اصحاح 29 أربع أعداد من عدد 10-14، بيقول كده: وبارك داود الرب أمام كل الجماعة، وقال داود: مبارك أنت أيها الرب إله إسرائيل أبينا من الأزل وإلى الأبد، لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد، لأن لك كل ما في السماء والأرض، لك يا رب الملك وقد ارتفعت رأسا على الجميع، والغنى والكرامة من لدنك، وأنت تتسلط على الجميع، وبيدك القوة والجبروت، وبيدك تعظيم وتشديد الجميع. والآن يا إلهنا نحمدك ونسبح اسمك الجليل، ولكن من أنا ومن هو شعبي حتى نستطيع أن ننتدب أمامك ننتدب هكذا، لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك.

0: الملك بس بيقول انا مين وشعبي مين عشان ننتدب ونقف قدامك.
1: عارف مين المصدر؟
0: هو عارف المصدر مين. وانت بتقدم للرب بتقول له كده انا عارف ان انت مصدر كل شيء.
2: صحيح.
0: انا عارف ان انت الجميع منك واحنا من ايدك واعطيناك، زي ما كنت من شويه بقول هو اللي بيدي لك البذره اللي بتحطها وهو اللي بيدي لك انها تنمو وتكبر وتثمر ويدي لك من نفس الزرع ويدي لك بكثره. خلينا من خلال عطاء من خلال عطائنا لقناة الكرمة نعلن ان الرب منه الجميع، الرب مصدر كل شيء.
2: هللويا.
0: على فكره لما بتعمل كده ابليس بيتهزم.
1: ايوه
0: انت بتحط له حدود وتقول له حسب عندك ما ينفعش تيجي، الرب هنا مصدر كل شيء له السياده والسلطان.
2: نعم
0: انت لما بتعمل كده انت بترفع رايه الرب في اجواءك الروحيه.
2: نعم.
0: وعلى كل ما تمتد اليه يدك. عايز اقول كده انه احنا مهم جدا انه نعلن ان الرب منه الجميع وان اجوائي تتملي بحضوره وبسلطانه بكل الامور. عارف ده بيعمل ايه؟ ده بيقفل على عدو الخير كل باب ممكن يسلبك منه وممكن يستنفذك سواء من طاقتك او من مشاعرك او نفسيتك او من مالك وبيتك. انا بصلي من كل قلبي النهارده انه عطائنا النهارده يعلن ان الرب سيد على الجميع. يعلن
1: اسمح لي بس على هاي النقطه تحديدا. يعني اللي حضرتك بتقوله مهم جدا ومش عايز هيك بس اقول من انعكاس شخصي لي قديش مهم ننتبه كمان احنا كاباء تحديدا ورؤساء البيت. كرأس البيت الله حط الاب بيكون رأس البيت. مهم جدا هذا الموضوع لانه الاختبار شخصي اللي اكتشفته عطائي من نفسي للرب بحدد دائرة حماية الرب لي ولأولادي. صدقني اخ صموئيل عطائي، بس اسمعني مش عطائي المادي، انا بقول عطائي من نفسي اولا للرب. لما بعطي نفسي ايش تبعون مكدونية ايش عملوا؟ اعطوا انفسهم للرب. والتقديم الذبائح في العهد الجديد انه احنا بنقدم له فلنقدم مش بس به ذبيحة تسبيح، ايش بيقول؟ انه احنا ذبيحة حية تقدموا في كل حين ايش ذبيحة
0: حية اجسادكم
1: ذبيحة حية. احنا بنقدم انفسنا للرب. لما نقدم نفسي للرب، بس اللي عايز اقوله تعقيب على كلام الاسيس لما انت قلت على انه خذ البذر وازرعها. العطاء انت عمالك بتزرع اللي حوالين بيتك وتحط الحد لعدو الخير انه ما تقدرش تقرب. يعني هذا الحد بتاعي لانه انا الرب وضعني رأس البيت. التقديم من نفسي ومن اللي عندي للرب انا مش مبادله. اوعك يعني عشان ما يكونش الامر مغلوط انه انت قدم للرب 100 دولار الرب رح يحميك ب 100 دولار. احنا من قد مش ما فيش عند الرب مبادله. ما هو لسه اهو نرجع للمصدر، الرب مصدر كل شيء. بس اللي عايز اقوله انه موضوع العطاء من نفسي ومن ما عندي للرب هو موضوع مهم لانه من خلاله انا فعلا بحط دائره الحمايه اللي علي وعلى بيتي. كل ما انا متخبي فيه عشان هيك بحب المزمور بمزمور بسميه 911 of heaven، مزمور 91 عدد 1. لما عندك emergency 911 ايش 911 91 1 الساكن في ستر العالي في ظل القدير يا بي 911 اركض على الرب حط عليه حط حدك الساكن في ستر العلي. شوف لما تكون ساكن في ستر العلي بدك انت تكون ساتر كيف الخيم اللي عندك بموضوع قديش انا معطي نفسي ومعطي عيلتي. اما انا وبيتي فنعبد الرب. انا بخضع نفسي وعيلتي وكل ما عندي للرب ومن عطائي بتحدد دائرة حماية. دائرة الحماية اللي الرب بشملني فيها وبشمل اولادي بشمل كل ما الي روحا ونفسا وجسدا.
3: ماجدا للرب. ذبيحة حية ومرضية وكمان تكون من غير عيب.
1: ماجدا
3: للرب. يعني تكون نقية بنفس. وتكون بنفس وراضية.
1: اللي عجبني بداود واللي عملوه كان انه ذبحوا ذبيحة وهي بتتطلب ذبح. بس ايش بيقول؟ انه ذبحوا من نحن حتى ننتدب. وقدموها بطيبة نفس وبسماحة قلب. انه تيجي عند الرب تقدم له بسماحة قلب. الرب بتطلع على وسمعناها كثير على الكيفية قبل كمية. الكيفية قبل الكمية. فالرب يعطينا الليلة ندرك الكلام اللي بيقوله الأسيس يثام لأنه مش كتابي 100% بس مش نظري.

0: ده شيء يتطلب موضوع عملي العملي بس اللي بيعمل. انا بتعجبني أسيس صموئيل مزمور 145 بنص هذا المزمور اللي هو ارفعك يا الهي الملك ومجد في كل يوم بكمل بس اي ثينك عدد 15 او 16 بيقول مش يسمع رضا خائفي
1: يعمل
0: رضا خائفي. يا يسوع ما أرهبها من كلمة إنه الرب بيعمل رضا خائفي. يعني إيش إنه أكون أنا بخوف ورعد خائف الرب من محبتي للرب من محبته إلي بيعمل رضاي يعمل رضا خائفي شيء رهيب. تفضل أسيس يوسف.
2: أمين. عطائي للرب بيوضح مستوى محبتي للرب شكلها ايه.
3: صح.
2: وده واضح جدا. المسيح لما كان بيكلم في الموعظة على الجبل في متى اصحاح 6 كان بيقول كده لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حيث يفسد السوس والصدأ حيث ينقب السارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ حيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. كنزك فين؟ هل أنت لسه مكمل بتدور على الحلم الأمريكي وبتدور على الأهداف الأرضية وبتدور أن يكون عندك ويكون عندك بلاش لو أنت مش عايش في أمريكا بتدور على حلم تنقل من هنا لهنا وتكون مش عارف في كومباوند شكله إيه وإلى آخره وأحلام أرضية وقلبي بقى في الأرضيات حيث ما بتفكر وحيث ما عمال بتركز حيث ما يكون قلبك. إذا قلبي أنا ماسك في الأرضيات وماسك في اللي أنا وكأني هقعد فيها يعني forever لو أنا مش مدرك أني غريب في هذه الأرض وأني موجود هنا لمقاصد ولأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي ما أسلك فيها وأبقى مدرك زي ما كان بيقول كده أنه خلع مسكني قريب وأن هي غربة أنا عايشها لوقت معين بتمم فيها اللي ربنا عايزه وبعد كده هكون معاه لو قلبي في السماء هكنس في السماء لو قلبي في الأرض هقعد أكوش في الأرض. عارف طول ما قلبك في الأرض طول ما أنت رافع الشعار عد قلبي ولا تعد رغيفي اوعى تقرب من الحتة دي. الحتة دي خط أحمر ما ينفعش افضل عايش كده وما عنديش حاجه راكن عليها لليوم اللي ما اعرفش اللي بنلونه ونبقى شكله ايه. ما ينفعش. لا عايز اقول لك النهارده خد خطوه مختلفه واعلن محبتك للرب من خلال انه اولا قلبي يتعلق بيه ومبقاش متعلق بالارضيات واول ما قلبي يتعلق بيه الاهتمامات تتغير تصبح كل الاشياء ظلالا في نور الرب واكنز في السماء. العطاء بيعبر عن محبتي عبر قد ايه انا بحب الرب. على فكره هو حبنا للمنتهى هو كان النموذج.
0: هللويا.
2: يوحنا 3:16 اللي احنا حافظينها بنرددها لبعض طول الوقت بيقول لانه هكذا
1: احبنا
2: بنفس هذه الطريقه هذا النموذج هكذا احب الله العالم. ازاي؟ بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. بهذا النموذج انه حب للمنتهى وبذل ابنه اغلى حاجه عنده علشان يدينا فداء المفروض انا بنفس الطريقه بنفس الاتجاه يبقى حبي للرب ان هو يملك على حياتي اللي دفع فيه اغلى ثمن يستحق. انت لو في حادثة او في عملية او في موقف صعب حد نقل لك دم وانقذ حياتك بعد كده تيجي تتقابل معاه تقول له انت دمك بيجري في عروقي انا يعني انا ممنون لك وتبقى عايز تعمل له اي حاجة علشان انقذ حياتك ادالك حياة من خلال ما تبرع لك بدم مثلا او عمل معاك موقف فما بالك الرب اللي فدى حياتي من العبور الى الحفره وابتدت حياتي ترى النور المفروض اعمل معاه ايه؟ لما افكر في المبدا ده بحس انه لا تستاهل لا تستاهل لا تستاهل أنا حاسس

0: نحضر رب مالي المكان اللي احنا موجودين فيه قوي. ويعني انا مستمتع بالحضور.
1: انا عايز اناقش معاكم حاجه، انا حاجات بسمعها في ارض الواقع يقول لك ايه، انتوا بتتكلموا كلام جميل بس تيجي تقول لي عند الحته دي بالذات انت يعني في ناس يقول لك ده بيني وبين ربنا، انا انت عايزني اطلع انا ليه؟ مع ربنا بص تلاقي 100,000 حاجه. وبنسمع بعض الاحباء يقول احنا بنسمع قناه الكارما طول الوقت، تيجوا عند الوقت بتاع عيد الحصاد نعمل ايه يا خاندرو؟
2: نقلب لكم
0: نطفي خالص
1: لما تخلصوا نبقى ارجع لكم. وكان الكلام جميل اللي بيتكلم بيه الاخ مازن واخويا اسيس وسام، انتوا يعني انتوا ما تخلينا في الروحيات، ما تخلينا في التسبيح والترنيم.
2: طب انا اسال سؤال يا قسم،
1: يعني ده كلام على فكره، ده رد ده كلام ناس.
2: لما الرب اعطانا حياته اعطانا في الخفاء ولا في العلن؟
3: في العلن.
2: يعني كان ممكن الرب ما يظهرش ذاته، ما يصلبش ويقول اعتبروني عملت الصليب، حاجة بينه وبين ربنا. كان ممكن بس يقول حاجة بينه وبين الآب، فاعتبروني عملت الصليب وعيشوا على هذا المبدأ. لا، كان في إعلان، إعلان قدام الكل. الحب إعلان، الحب ترجمة بموقف عمل. الله بين محبته وإحنا بنبين. في فرق بين العطاء للغلابة والمساكين، في فرق بين موقف تدعيمي لعمل ربنا. ما ينفعش أقول في السر، اللي يعلم التعليم ده متأسف متأسف واحترامي للكل، تعليم غير كتابي. لما كان الرسول بولس يناشد في أهل مقدونية ويناشد في أماكن كتيرة جدا لأجل العمل ولأجل الخدمة ولأجل الناس اللي في أورشليم، هل كان حد يقول له أنت بتكتب ليه؟ ما الكتابة اللي كتبها الرسول بولس في كورنثوس الثانية 8 و9 ده يعتبر إيه؟ يعتبر تلفزيون. لأن دي رسالة بتوصل، رسالة كانت بتقرأ، وكان بيشوف الرسول بولس بيكتب إيه عن العطاء. الرسول بولس لما قال مغبوط هو العطاء، قال في السر؟
0: لا طبعا.
2: لا، في فرق بين أن أنا ربنا بيشغلني أتجه اتجاه واحد أساعده في السر حدش يعرف، لأن ده أمر خاص بينه وبين ربنا عشان ستر الشخص وعشان لا نسبب له أي نوع من الإحراج. لكن في فرق ما بين تدعيم عمل وتدعيم كنيسة، تدعيم خدمة. لا، ده مواقف، ولابد أن الناس نحرض الناس على العطاء. بولس سوري موسى لما الرب قال له أطلق نداء لبناء خيمة الاجتماع قال له في السر؟
0: لا طبعا، نداء
2: ده احنا بنقراه. موسى ده بقاله قد ايه يا جماعه؟ 3600 سنه بنقراه النهارده، ان موسى اطلق نداء واتكلم مع الناس، والناس والكتاب بيقول الناس بدات تعطي وتعطي قدام موسى وتعطي ويعطوا قدام بعض.
4: حتى في العهد الجديد
2: بالضبط
4: مع بطرس
2: اتفضل
4: لما كانوا يقدموا يجيبوا التقديمات يحطوها عند ارجل الرسل
2: بالزبط.
4: يعني الكل يجي يقدمها
2: وكان في السر
4: بكاش بالسر، بس اللي ممكن انا بس يعني اجاوب عليها بس من ناحيه ثانيه، وهي انعكاس على الشخص اللي بيسال السؤال. انعكاس على الشخص اللي بيسال السؤال، وهذا انا بسميه دافع القلب. ايش دافع هذا السؤال؟ ما هو الدافع اللي انا بسال فيه؟
2: هل نوع من التهرب المتغطي؟
4: ما هو يعني انا بدي اقول لك، تعرف اخ اندرو لسه كنت اقول لك السؤال زي ما سالت الاسيس يسام، بدي حاب اسالك، بتعرف اصعب شيء في حياه المؤمن من اختبار الشخص، وانا بحب اسمع تعليم منك ومن الاسيس يسام من الاحبه، اصعب شيء في حياه المؤمن من التدريب الشخصي انك تجعل ارادتك توافق طلبات وطاعه الرب لك.
2: طبعا طبعا،
4: مش مشاعري
2: طبعاً.
4: ارادتي
2: طبعاً.
4: اصعب تدريب انا بقول لك عن نفسي وياما من وي فول شورت، انه بنوقع وبنوقع وبنوقع
2: وبنطوع
4: يا هنا عمق الله ومعرفته وحكمته انه بيستحملنا انه بيتحملنا انه بيساعدنا. بس تعرف انه اوافق ارادتي مع ارادته مع مشيئته مع طاعته انه اطيعه. احنا كثيرين منا عايزين مشاعرنا تكون، اذا مشاعري كويسه بطيع، اذا مشاعري مش كويسه ما بطيع. وهذا اللي موضوع نرجع للسؤال،
2: بخضع الامر للمنطق والمشاعر.
4: ما هو وهذا الامر الثاني مش بس المشاعر، المنطق، وحتى عندنا العرب في امر ثالث، ايش الناس بتقول؟
2: ردود الافعال.
4: ما هو تزيد الثلاث هذول الثلاث مراحل يعني. فاللي بدي اشجعنا انه انا بشكر الرب من اجل السؤال، وانت بتسال سؤال يعني منطق.

0: منطقي من اشخاص اي ثينك هذول بسموهم بالانجليزي بسموهم نسايرز. عارف ايش النسايرز؟ في عندنا بالشغل في معروف ديبارتمنتس, يعني في اقسام. القسم اللي بيشتغل بال مع الزباين يو نو اللي هو الاوبريشنز بنسميه. الاوبريشنز معروف عنهم انهم اكسبشن هانترز. ايش يعني اكسبشن هانتر؟ يعني نسايرز, يعني بتعطيه بروجرام كامل من صفحه 101 لصفحه 100 وبروجرام متعوب عليه وشغالين عليه وكل شيء فيه صح, بس بيلاقي مثلا رقم صفحه مكتوب غلط او حرف متهج غلط, بقول لك كل بروجرام غلط انه عشان هاي الرقم
1: يحب يطلع العيبه.
0: هيك الاحبه اللي بيسالوا هذا السؤال, عرفت؟
1: يدور على حاجه غلط.
0: كل شيء بموضوع العطاء وقديش اهميه ارضاء الرب وتقديم الخدمه واذهبوا الى اقصى الارض وقدموا, وجاي ماسك لك بقول لك طيب انتوا بتطلبوا بطريقه مش مظبوطه. لا ارجع لدافع القلب. ايش ده؟ معلش ما انا بدي يعني زي ما نسأل السؤال بالصدق لازم نجاوب بالصدق. وانا حاب اقول لنفسي ولكل الاحبه اللي بتابعونا, انتبه لنفسك. افضل شيء لانك, انا دائما اليوم كنت بتكلم مع الدايركتور اوف اي تي, واحد من اصعب الاشخاص عندي بالشركه, صار له 22 سنه وعارف كل شيء بالشركه بس مش عايز اي حد تاني يعرف الشيء بالشركه, فحاط كل شيء لي يو نو. فبحاول اتفاهم معه شوي شوي وانا اخذته زي تو منتور هم. المهم بس شيء طويل, بس لسانه صليط. اوكي ايش يعني لسانه صليط؟ يعني صليط كلمه مش كويسه.
1: لا لا لا عربي
0: صليط يعني انه حاد, يعني ما اسرع ما انه بضرب الشخص انه اللي قباله انه يضربه بكلام سلبي او انه يقول عليه يستهزئ فيه او او او او. فتقابلت معه قبل 4 أسابيع لانه كنت خلاص انه بيوصلني عليه شكاوي كثير, قلت لازم اقعد معه واذا ما مش حيعمل حامشي يو نو. فقلت له جمله وهي الجمله بحب اقولها كمان للاحبه الكثيرين اللي بيسمعونا الليله. الجمله بتقول كالتالي: I have to think about everything I say but I cannot say everything I think about. ايش يعني؟ يعني انا لازم افكر بكل شيء بقوله بس مش كل شيء بفكر فيه بقدر اقوله.
1: صح, لازم يكون منضبط في الكلام.
0: I think هذا مبني على يعقوب.
1: صح.
0: يعقوب قال عن اللسان.
1: صح.
0: سهل جدا انه ننطق كلام بس اللسان يا انه بيحرق يا انه بيهدم يا انه بيقتل يا انه بيبني. فلازم ننتبه للي بنقوله, ننتبه للي بنفكره, وبالتحديد ننتبه للي بنقوله. الشخص اللي بيسال سؤال زي هيك انتبه لنفسك وتطلع بالمرايه. ايش دافع قلبي لما بدي انا اتهم اتهام زي هيك او انه اسال سؤال سلبي زي هيك؟ اللي عايز اوصله لنا عمل الرب في حياة كل شخص فينا حتى يبنينا إحنا, يبني كل شخص بناء شخصي. فأنا اللي عايز أشجعنا في أخ صموئيل, أنا بعرف سؤالك فتح موضوع كبير بس مهم جدا مهم جدا. هاي الليلة أنا نخلي عينين نحوك أعيننا كان العنوان للرب. تعرف أخ صموئيل كثيرين كانوا لما كان أيام يسوع اللي بتفرجوا بزقفوا له ومعجبين كثيرين, بس أكم واحد منهم آمن؟ أكم واحد منهم كان عند الصليب؟
2: أيوة
0: ولا واحد. كم واحد منهم هم نفسه اللي قالوا له أصلنا أصلنا أصلنا أصلنا الأسبوع اللي بعديه؟ ولا واحد كان موجود فيه.
3: واللي أكلهم
0: يعني. بس اللي قصدي أقوله عينينا على شخصه المبارك. هو بيرفع, هو اللي بيرفع الكرمة. يا ما كتير رح يجي ويقوله ويحطه وبنسمع كتير, بس الرب يعطيك أخ صموئيل يصير عندك مرض اسمه SHP. أنا بدي أصلي الرب يمرضك بهذا المرض أوكي, ويمرض كل واحد فينا هذا المرض. بيصير يصلي هيك SHP معناته Selective Hearing Problem, يعني أنك تسمع اللي تسمع, يكون عندك تختار إيه اللي تسمعه يعني. هيك Selective Hearing Problem أنه تختار إيه اللي تسمعه, أنك تسمع فقط اللي الرب حط لك عايزك تسمعه, والباقي يخليه يدخل من هنا ويطلع من هنا, لأنه ده مش من الرب ولا رح يبني شعب الرب ولا الشخص اللي بيقوله شخص عايز يبني في عمل الرب.
2: كثيرين
0: اللي كانوا على الشاطئ يتفرجوا ويسمعوا ويزقفوا, بس قليلين اللي تجرأوا دخلوا للعمق. قليلين. والرب يعطينا اليوم نكون مركزين على القليلين اللي عايزين يدخل لعمق وعمق كبير مع يسوع.
3: بتعلم. بس عجبتني حاجة خمازن وانت بتتكلم من شوية بتقول انه ونعمل ربي يعمل
0: رضا خائفي,
3: يعمل مش
4: يسمع.
0: مش يسمع ولا يستمتع
3: يعمل. لكن يعمل. وانا نفسي النهارده نعمل حاجه عمليه. كلام جميل بس ان كان ما كناش نطبقه يبقى احنا بنتكلم كلام عارف كانه فوم كده بنحطه على بنتكلم كلام جميل مشاعر وحلو وبرافو يا خمازن انت النهارده بطل وفتحت موضوع ورنمت

0: دول اخواتي والاساسي وثام قال كلام رائع يا جماعه الكلام ممكن يعدي بعد ساعتين ولا تفتكر حاجه ويعدي يومين ثلاثه اتبسطت واتفسحت ولا قعدت ورنمت وسقفت واتنططت وطلعت ورجعت وكما انا. انا عايزك النهارده تاخد قرار
1: باسم
0: واعي واعي وتقول يا رب انا واعي للكلام اللي بيتقال ويا رب انت بتقوله عشان افهم واعمل مش اسمع وطنش. والاخماس بيقول لي انا اللي يكون عندي سيلكتيف هيرنج بروبلم ما يكونش انت لكن لكن انت لان في بعض الناس تسمع ويعجبها اللي يعجبها زي الناس
1: يا رب مر بالاقصى ما يقول لك ايه حد هيقطع الجزء ده ويقول اهو الاخ مازن بيقول مر بالاقصى ما يقول بوقف على الجزء الثاني.
0: الاخ مازن بيقول لك اسمع الحاجه المناسبه لصوت الرب ليك او اللي تتماشى معاك. النهارده انا بقول لك تعمل حاجه عمليه دلوقتي عشان نطبق الكلام ده عملي. حاجه الرب طالبها مني ومننا ان احنا نعمل عمله ونذهب برسالة الانجيل. عارف الاخ مازن بيعجبني في حاجة سمعتها عشرات المرات لما بيجي احيانا يتكلم يقول والدي كان والدي كان والدي والدي والدي الاثر اللي سابه عليه. لكن دلوقتي احنا بنعمل كده مع ابونا السماوي. احنا بنتكلم عن ابونا السماوي في كل مكان موجودين فيه. احنا بناخد الرسالة ونوصلها زي ما هو طلب مني ان انا اعمل كده. تقول لي طب ما انتوا موجودين. طب ما اوكي تعالى نحط ايدينا في ايدين بعض خلينا نترجم الكلام ده بطريقه عمليه. نقدر دلوقتي نقول يا رب زي ما كان الاخ مازن بيقول حمايه على بيتي حمايه على ممتلكاتي بحط سور كده واقول ممتلكاتي وبيتي وحياتي وكلي انا وكل ما لي للرب. النهارده نيجي نقول يا رب انا من ممتلكاتي دي بختار ان انا اكون شريك في عملك واقول النهاردة هاخد قرار ارادي ان انا اكون شريك في عملك النهاردة ووصل الرسالة مع اخواتنا في الكارما نوصل للملايين. ده بيتكلف منك انك تاخد قرار دلوقتي وتقول يا رب انا ما بقولكش تعمل قد ايه لكن اللي بقوله لك بردك ما تديش الفضل لربنا. ان كانت مقدرتك 10 دولار قول يا رب انا مصر ان انا اوصل صوتك واكون شريك في العمل ده. ان كانت مقدرتك 100 دولار قول يا رب انا هكون شريك شهري شهري. خلي بالكم دي مهمه جدا. شهري اقدر الاقي النهارده يا اخي مازن مع كل شعوب العالم اللي بتتفرج علينا الالاف اللي بتتفرج علينا اقدر الاقي 100 بطل النهارده يقول انا هكون شريك شهري. تقدر تقول انا هكون شريك شهري النهارده. تقدر تكون شريك شهري ب 30 دولار ب20 دولار في الشهر 50 دولار. انا ما اعتقدش يعني لو رحت جبت وجبه مش هتقدر تجيبها اقل من 20 دولار يمكن ادفع اكتر من كده بكتير. انا نفسي صدقني لبركتك صدقني لخيرك صدقني لبركتك وخيرك انك تزرع مش انا اللي هجني الثمار. الثمار انت اللي هتجنيها. الله عايز يعلمك النهارده وتاخد قرار وتفتكر ان في اليوم ده اخواتي اللي بيتكلموا انا اخدت القرار ده ان انا يا رب ابني ملكوتك. رب ادانا وادانا وانا مديونين بالكتير وبنتكلم كلام جميل ولما يجي حد يكلمك يقول كل حاجه للرب ده الرب والرب والرب والرب. طب يا عم اللي دليل على كده زي ما كان بيقول الاساس من شويه انت بتعمل ايه في مصاريفك وفلوسك انت بتقدم ايه للرب. خلينا ناخد خطوه عمليه النهارده. خطوه عمليه قول يا رب انا هكون شريك النهارده. يا رب انا بحط قلبي قدامك
2: يا رب
0: والفلوس اللي انت التاني دي بتاعتك وانا يا رب حقيقي عايز امجد اسمك. ما كنتش مؤمن ما كنتش مؤمن بقول كلامه خلاص زي يعني كنا واحنا شباب واحنا بنعلم في الكنيسه وكان الاسيس يثام معانا لهم ما تكذبش في الترانيم. ده احنا في الترانيم بنكذب كذب ونقعد نقول كلام. فاكر احنا كنا شباب صغيرين لسه في العشرينات ونقول خلي الكلام ده النهارده قول يا رب انا رنمت النهارده دي انا عايز اطبق الكلام ساعدني اطبق الكلام ده. الكلام تطبيقه صعب وهتلاقي 60,000 معطل علشان يشوش على مخك وما تعيش الكلام ده. لكن يا رب النهارده انا بارادتي هاجي واقدم ذبيحه
3: حيه
0: ذبيحه يعني مكلفه. يعني أنا النهاردة باختيار يا رب هقدم 50 دولار. بال50 دولار دي في الشهر أنا بشهد عنك وأنا كمان بأعلن ان انت يا رب

0: اللي ضامن استمرارية ان انا اقعد اقدم، لان انت انا مش بملك العالم عليا وخايف النهاردة وخايف بكرة. ده ربنا راح فين؟ خايف من ايه؟ الخوف ده اكبر مشكلة بتقابلنا في حياتنا الروحية، في علاقتنا، في قراراتنا اللي بناخدها، في تقدمنا اللي قدام في الشغل بتاعنا، في تقدمنا في حياتنا الروحية. خايف ليه؟
1: صح.
0: رب نوري، مش لسه كنا بنقول
2: نور خالص؟ صح.
3: أخ سموئيل، تعرف على كلمتك حضرتك اللي قلتها على موضوع انه بنكسب بترانيمنا وبنقول كلام اكبر منا كثير،
0: ما بنبقاش واخدين بالنا بس بيحصل.
3: بس هي فعلا الكلمه انه you know we're not telling the truth. ما فيش انه يا بنقول الحق يا بنقولش الحق. بس اللي عايز اقوله من هاي الناحيه، في مبدا علمتني اياه حماتي ام حياتي، الاخ اندرو كان بيتكلم على تن تروث، علمتني اياه من سنين، فرق معي كثير، وانا عايز ابني على اللي حضرتك قلته فيه. قالت لي مازن، in order for God to do what you can't, you must do what you can. حتى الرب يعمل اللي ما بتقدر عليه، لازم تعمل اللي بتقدر عليه.
1: صح.
3: ايش اللي عايز ابنيه بالكلام
1: من النقطة
3: انه انت شايف الامور كثير وبتطلب من الرب طلب كبير، الرب عايزك تعمل القليل اللي بايدك اللي بتقدر تعمل عليه عشان هو يقدر يعمل اللي انت مش قادر عليه. وهالتطبيق عملي للي حضرتك بتقوله اخ صموئيل. يعني اذا انت اليوم عايز الرب يعمل معك شيء وحطه قدام الرب، والرب يقول لك طيع بانك انت تيجي تقدم هذا الموضوع، تقدم هذا الامر، تقدم هذا المبلغ، تقدم هذه التقدمه، وانت بتقول لا انا عايز الاشي الكبير، مش حيمتأمنك على الكبير الا لما تكون امين في القليل. مش ممكن، مش ممكن يقول لك روح بشر العالم وانت مش امين بالمخدع. مش ممكن، مش ممكن يقول لك روح اخدمني في طلوزها بالأردن منقول وانت مش امين مع خدمتك بعيلتك. ام سوري، بس مش ممكن. لازم نعمل القليل اللي بيعطينا الرب او اللي بنقدر عليه عشان الرب يعمل اللي احنا ما بنقدر عليه. I have to do what I can in order for God to do what I can't. لازم اعمل اللي بقدر عليه عشان الرب يعمل اللي ما بقدر عليه. والليلة انت وانت وانا واحنا بنقدر انه نقدم للرب تقدمات، بنقدر. فيش واحد فينا اخ صموئيل ما بيقدر. كنا بنتكلم لانه قد بدل هكذا احب الله حتى بدل معناتها ذبح ابنه، يعني مش كده؟ ولا انا غلطان اخ اندرو؟ يعني قدم ذبح الذبيحه الكبيره. الاحبه مين اللي بيقوله انه الذبح الاكبر؟ بس اللي قصدي اقوله انه الله قدم الغالي والثمين. انت بتقدر تقدم ببساطه وبسماحه قلب وبطيبه قلب. لما انت تقدم دافع قلبك تقدم الصغير، الرب رح يقدمنك على أكثر ويقدمنك على أكثر، وتقدر ترنم الترنيمات الأكبر اللي من خلالها تقدر تعبر وتقول شوف عهود الرب ووعوده مش مبنية على مقدرتي، مبنية على شخص مبارك. بس حتى أوصل إليها لازم أخذ خطوات لقدام، لأنه عهد الرب ما رح يجي بنحيتي، أنا اللي لازم أروح نحيته.
1: أمين.
3: أنا اللي لازم أروح لعند الرب الثابت. هيك بيقول عنه، مش الثابت، الرب هو الثابت.
1: yes.
3: الأزلي الأبدي لا يتغير، لا يعتري دوران. لو ظلتك تصلي لي كمان 600 سنة وانت مش عمالك بتطيع انك تأخذ الخطوات الصحيحة الاتجاه للرب، بانك تقترب للرب، مش ممكن تستجاب صلاتك.
1: أمين.
3: مش ممكن. انا اذا انا غلطان صلحني يا سيدي سام. بس ده واللي عايز اقول اخ صموئيل، ده حاجة عملية الليلة انك انت تيجي تأخذ الخطوة الاولى. وانا بصلي اخ صموئيل، يعني انا مش عارف وين وصلنا.
0: احنا عندنا الماتش بتاعنا،
3: صرت كبير بالعمر فمش قادر اشوف ايش اللي على الشاشه.
0: لا شباب يا بس احنا عندنا الماتش بتاعنا واقف على 40,000، وانا عارف ان حضرتك كنت بتندع لاشخاص تاني.
3: امين. عايزين كمان 10 اخ صموئيل، والليل نسكر فوق 100 باسم الرب يسوع مع الماتش اللي رح يجي. وانا واثق انه اشخاص عينينا مش على فلوس، مش عينينا على شخص الرب
0: بالضبط،
3: عينينا مش على اي شيء تاني، وما في اي اندفاع او تدافع او دافع قلب عنا الا انه نشجع بعض. تعال نقدم قلوبنا للرب، واللي بيقدم قلبه بيقدم جيبته للرب، والاثنين بيتناسبوا مع بعض وبيمشوا مع بعض.
0: امين. هرجع لك اخ مازن، بس انا نفسي فعلا في لان احنا بقالنا ساعتين وثلث تقريبا، والوقت بيجري، الوقت جميل وبيجري بسرعه، بس عايزين ناخد قرارات النهارده. عايزين ناخد قرارات.
3: انا واندرو مروحين بعد 20 دقيقه، مش كده؟
0: 20 دقيقه ده بعد ساعتين و20 دقيقه.
3: لا لازم يوصل المبلغ خلال 20 دقيقه.
0: لا بس في تحديات قدامنا.
1: الاسيس مسافر.
0: الاسيس دلوقتي عندنا تحديات. انا بجد نفسي اشوف شركاء شهرين، بيفرق معايا جدا كل شخص. اولا في فريق في الكارما بيصلي لكل اشخاص كوميتد. عارف يعني كوميتد؟ يعني

0: أتعهد إن رب أنا هقف معاك وهقدم مهما كان إبليس بيحاول يعطلني، لأني مديون ليك. ده قرار، ده قرار مهم. بتعمل كوميتمنت مع ربنا وتقول يا رب أنا بتعهد إن أنا هفضل أكمل أنور ووصل رسالتك من الملايين. فأنا عايز ناس النهاردة تقول أنا هكوميت، أنا هتعهد إن أقدم للرب. هو اللي يديك القدرة، هو اللي بيديك الفلوس، هو اللي بيديك كل حاجة. بس قول يا رب أنا النهاردة بتعهد بقدم عن نفسي، بقدم عن بيتي، بقدم عن أولادي، بقدم عن شغلي،
1: أيوة،
0: بقدم عن كنيستي.
1: أيوة،
0: بقدم يا رب، بقدم. ليتك يا رب تباركني، ويا رب تيجي توسع تخومي في الخدمة، وتيجي تعمل في حياتي أكتر وأكتر، وتكون يدك معايا. أنا مديون ليك يا رب النهاردة بالكتير، أنا مديون ليك. فأنا نفسي شركاء شهريين النهاردة يكونوا معانا، شريك شهري. يا اما تزود اشتراكك الشهري، يا اما تعمل اشتراك شهري جديد. امين. دي حاجه، ويوصلك الهدايا اللي بنعلن عنها، الميداليه الجميله اللي فيها حاطين فيها كيو ار كود يا اخ مازن، مش عشان نجمع الفلوس، لكن عشان نصلي مع الناس.
1: امين.
0: الكيو ار اللي حطيناه بنغير الكيو ار كود اللي موجود، انه في اي وقت هيلاقي حد يصلي مسكان والطلبه بتاعتك، والناس من الكرمه يتواصلوا معاه. اول حاجه محطوطه فوق، انا عايز اسلم حياتي للمسيح.
1: هللويا.
0: لانه بيجي اوقات صعبه، ويجي يعني بيجي اوقات الرب بيحصرك في اوقات، وتيجي تقول يا رب انا النهارده انا عايز اكون بكامل ليك. هتلاقي ناس يصلوا معاك.
1: كم قد ايه لازم الواحد يدفع عشان يطلع له ميداليه؟
0: اي تقدمه شهريه.
1: اي تقدمه شهريه،
0: وكمان لو $50 واكتر هيكون في.
1: انا كنت اقول اذا $50، يعني اذا عايز 10 ميداليات ب $500.
2: هو في سحب على تليفون.
1: لكن عشان انت بدك تعرف، واحدة من الأشياء بحبها بالنوبز، أنا بحب النوبز كتير، وعشان بسافر كتير بحب أحطهم بالطيارة، يعني بحط بالسيت in the front seat، بكيف عليهم، لأنه بتفرق شخص يشوف هاي، يعني بالميداليات ممكن شخص يعطيهم هدية، يقدمهم لمحل، يعطيهم لشخص تاني. فإذا في إمكانية أن تعطي أكثر من واحدة ممكن. أنا
0: مع كل اشتراك شهري جديد أو زيادة في الاشتراك الشهري يوصل 2.
1: أمين الرب.
0: 2.
1: أمين الرب.
0: يعني احنا كنا بنقول واحد، لا 2، واحد ليك وواحدة تديها لشركة حياتك أو اللي انت عايزه. لأن شركة حياتك تكون عاملة كمان، فهي كمان هيجي لها 2.
1: شركة ولا شركة حياتك؟
0: شركة. طيب
3: النهارده الشركه
0: اول حاجه تكون شريك شهري. انا لغايه دلوقتي مش شايف، احنا عندنا خاله مخصوص كده في كل يوم حطينا للشركاء الشهرين. النهارده لسه بتسلم، مستنياكي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، نفسي ابطال النهارده زي ما كنت بتنده يا خمازن يجي يقول انا هزود كمان. انا بحب الرب، والرب اكرمني، والرب اكرمني مش عشان يزيد مستوى رفاهيتي، لكن عشان اكرم الملكوت، عشان اوصل رساله المسيح. هو ده اللي قاعد لي، هو ده اللي انا موجود علشانه على الارض. بيعجبني جدا الابطال اللي بيجي يقول انا هقدم 5، هقدم 10، هقدم 35. ابطال حقيقيين. ليه انت ما تكونش زيهم؟ الرب ادالك اللي تقدر عليه تعمله. نفسي النهارده ابطال يجي يقولوا انا هذبح ذبيحه للرب قيمتها $1,000، هقدم ذبيحه المبلغ الفلاني، هقدم ذبيحه قيمتها 10. انت بتقدم ذبيحه للرب النهارده ورب يقبلها منك
3: يا رب.
0: يجي الرب يقول لك واتاه الرب بما سأل، زي ما كانت في صلاة يعوبيس. احبائنا جه وقت الايه، العمل.
1: أيوة.
0: يلا بينا. ايه رايك يا اخ اندرو؟ نقدر صح. اتفضل.
3: عجبني الجمله اللي قالتها طنط روزي لاخونا مازن، ان بيعمل اللي علينا الرب يعمل اللي علينا.
1: ايوه.
3: في ال 5000 شخص ما عدا النساء والاطفال، الرب امتحن التلاميذ قالوا لهم اعطوهم انتم ياكلوا، قالوا لهم ما عندناش، لكن قالوا ان في ولد صغير معاه 5 خبزات وسمكتين. في شيء اتقدم بناء عليه جات المعجزه. قدموا اللي عندهم بناء عليه حصلت المعجزه. لما بنبص للمعجزات هتلاقي ان في خطوه ايمان او في خطوه حركه. المراه نزفت الدماء، لو فضلت قاعده في البيت ما اتحركتش، ما كانتش اتشافت وكانت ماتت بالمشكلة، لكن المرأة نزفت الدماء اتحركت تجاه الرب، دي خطوة إيمان. أيوه. نزلت لمست هود بالثوب، دي خطوة إيمان. الصبي قدم الـ5 خبزات، دي خطوة إيمان. اعمل اللي عليك. مرات كتيرة جدا، متأسف والأفاضل يرجعوني في الكلام ده، نحن بسبب تصرفاتنا بنحجز معجزات كثيرة جدا والرب عايز يعملها في حياتنا.
1: أيوه.
3: بسبب التكاسل، بسبب الخوف، بسبب القلق، بسبب ان احنا مش عايزين نعمل خطوه. احنا عايزين

0: نقعد زي ما احنا وناخد اللي احنا عايزينه بدون اي حركة مننا. لكن اعمل اللي عليك، قدم النهاردة تلاقي باب المعجزة. الحاجة التانية، اخونا مازن قال تعبير مهم جدا وكلنا بنتفق عليه، ان احنا مش بندي عشان ناخد، مش بندي عشان المقايضة. عارفين فكرة المقايضة؟ يا رب انا عايز منك حاجة وخلاص خد الحاجة دي مني عشان تديني الحاجة الأكبر. ما عندناش الاسلوب ده. نحن نعطي لأنه هو أعطانا أولا.
1: هللويا.
0: نعطي لأنه هو مصدر العطاء. العطاء قائم على عمودين مهمين جدا. العمود الأول الشكر والامتنان، مغبوط أن هو العطاء أكثر من الأخذ. حاجة تانية، المعطي المسرور يحبه الرب. الآية أو الفكرة اللي أشار إليها جناب الأسيس يسام في عبرانيين 13 يقول كده الرب أو الرسول بولس أو كاتب الرسالة، بذبائح مثل هذه يصر الرب. الله يصر بالذبائح، مش لأنه محتاج ليها، لكن لأنها بتكشف طبيعة قلبي، بتكشف اتجاه قلبي، بتكشف أنا مين الأغلى عندي، الفلوس والممتلكات ولا الرب. لما بتحرر وبدي بهنا معناه أن أنا مش مقيد بحب أشياء. لما بتحرر وبدي معناها أن أنا مزبي في حب الرب. مارتن لوثر قال تعبير، قال أنه الشخص ممكن أن يسلم حياته للرب، لكن أصعب شيء يسلمه الشخص هو محفظته. يستطيع يظل قابض على محفظته، وصعب جدا أن يسلم محفظته للرب. ليه؟ لأن في سطوة للمال، لأن في سلطة للمال لسه ما تحررناش منها. بيننا الرب، لكن في جزء موجود معانا مش قادرين نسلمه للرب. لكن لما نسلمه للرب هنتحرر من قيد وربط استعباد الخط المال على حياتنا. خلونا نقدم. حاجة تانية، لا ننسى أن العطاء أيضا هو تعبير عن حب، لكنه أيضا زرع وحصاد.
1: أيوة.
0: لأنه ده مبدأ كتابي، أنا بزرع في حقل الرب. طالما زرع، أي خطوة أنا بعملها هي زرع. الكلام زرع، الفكر زرع، الحركة زرع، كل شيء أنا بعمله في حياتي هو زرع. وعندما أعطي أنا أزرع، بزرع في حقل الرب، وأي زرع له حصاد. أي زرع له حصاد. الحصاد بقى شكله إيه؟ ده بقى يرتبط الأمر بوجود الرب وإحسانه وطرق معاملاته معنا. عشان كده تعالوا النهاردة نزرع في حقل الرب. وتعالوا النهاردة نعبر عن حبنا وامتناننا للرب. وتعالوا النهاردة نتحرر من قيد حب المال وسطوة المال وسيطرة المال. ما تخليش حاجة. أفتكر مرة، يعني ممكن تضحكوا عليا، كنت بخدم في قرية من قرى المنيا بلا داعي لذكر الأسماء، وكان معايا واعظ هو بره مصر دلوقتي، ساكن بره مصر، ولقى ان كل بيت بيروح يزوره لازم الشاي مره واثنين وثلاثه، ولقى انه الناس ممكن تتاخر على الاجتماع لانه لازم تشرب الشاي بتاع الساعه 5. فحس ان الموضوع فيه نوع من
1: الاستعباد.
0: بالظبط، الادمان. خد وعظ عن ادمان الشاي بما فيها انه لا تجعل شيء يتحكم فيك، لا تجعل شيء يتحكم فيك، لا تجعل شيء يكون هو المسيطر عليك وهو اللي مقيدك بالفكر. المؤمن الروحي يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه. ما يتحكمش فينا المال. اتحرر، اتحرر من روح الخوف، اتحرر من روح استعباد المال. خلينا نذرعه في حقل القناة وفي حقل الرسالة وفي حقل الكرمة، وتكون أموري المالية تقول أكثر إلى تقدم الإنجيل. نفس النهاردة عندنا إيمان، وأنا متأكد أنه اليوم اللي بيبقى فيه التسبيح مفتوح كده ربنا بيفكها بطريقة عجيبة جدا. هنوصل لستين، والستين تيجي في اسم يسوع، وننزل تحت رقم الخمسمية. عايزين يا جماعة أن الرب يسدد المبلغ ده، والرب هيسدد البشرة السارة والخبر السار أن الرب هيسدد المبلغ.
1: أمين.
0: من خلاله
2: في اسم يسوع.
1: الوعظة كانت لا تجعل شاي يتسلط عليك.
0: لا يحكم فيها شيء.
1: أنا عايز شاي لا تجعل قهوة تتسلط.
0: لا يحكم فيها شيء. أنا عارف.
3: أنا عارف. وأنت بتكلم يا أخ أندرو كأنه كأنه لما بيجي الرب يقول لك اديني مثلا المبلغ $1000، أنت تقول له لا يا رب.

0: ألف حط الألف دولار نديها لك أو المبلغ اللي رب بيتكلمني بيه. لا يا رب، كأنه ربنا بيقولك مين الأغلى عندك؟ مين الأغلى؟ أنا اللي اديتك ده ولا ده؟ كأنك زي ما بيقول الأخ أندرو المحفظة، ما المحفظة خليها تعبر عن محبتك النهاردة.
1: أمين.
0: خلي حسابك في البنك يعبر عن حبك للرب.
2: تعرف أخ صموئيل زي ما الأخ أندرو قال، عن مش عارف مين الواعظ أخ أندرو اللي قال هاي الجملة، اللي قال الجملة إنه الشخص ممكن يخلص بس صعب الشخص يقدم محفظته للرب.
3: مارتن لوثر المصلح.
2: بس أبني عليها أقول الشخص يمكن يخلص، وأصح شيء يعني أصح إنه the right thing to do، وكمان أكثر شيء صحي إنه يعمله الشخص إنه يقدم محفظته للرب.
3: الصح هنا معناه
2: الصحي، المؤمن الصحي هو اللي بيقدم عطاء للرب، زي ما بيقدم العطاء خطوة إيمان. أخ صموئيل
3: طبعا
2: العطاء خطوة إيمان طبعًا.
0: انا بتخيل اخ مازن
2: اكشلي خليني اغير الكلمه، العطاء قفزه ايمان.
0: انا بتخيل انت واقف مثلا خادم معين واقف على منبر بيقول له قدم قلبك للرب، وانت جاي تقدم قلبك قدم محفظتك معي، كم واحد هيفضل يستل يطلع يقدم قلبه للرب؟
2: مش كتير.
4: الاساسي يقول لنا
2: كتير محفظه بالبيت او بالسياره او
1: ممكن يسيب الاجتماع ويمشي اصلا.
0: احبائنا الرب بيكلمنا
1: دفخ،
0: صدقني اللي يعرف ربنا عايز يباركك. مش تخيل
2: اخي يسامح جربها الاحد الجاي
3: هو مش هيمشوا ولا واحد على الكرسي،
2: عايز اعلن
5: ممكن يجوا بمحافظ فاضيه فيقول لك اتفضل المحافظ.
2: كنيسه ايش اسم الكنيسه بنيوجيرسي؟
1: المسيحيه العربيه.
2: كنيسه المسيحيه العربيه في نيوجيرسي. نرجو من حضراتكم الاجتماع القادم مع المحافظ واللي ما بيجي من المحافظه،
3: ولازم يبقى
2: الأسيس هيجي له على البيت
3: كروت
2: ممنوع الكريدت كارد كله يجي بكاش.
0: احنا just kidding. يعني احنا بنضحك مع بعض، لكن حقيقي الرب بيقول مين الأهم عندك؟ مين الأهم؟ الرب هو اللي بيدينا الفلوس وبيدينا القدرة لاصطناع
4: الثروة.
0: هو اللي بيدينا القدرة، هو اللي بيدينا الفلوس. احنا بتوعه وكل حاجة عندنا بتاعته. خلونا نتشجع احبائنا.
2: انا عارف ان هل هو ماتش بالانس، هل احنا وصلنا 50 ونازلين من ال 50؟
0: لا 40. 40
2: حولناها لماتش بالانس.
0: 40 البالانس من ال 40 يعني كان 40,000 والباقي منها 35 و200.
2: باسم يسوع انا بحب نحفزنا انه نبدا خطوات عمليه عشان نبدا نهد السور. انه ننزل
3: لحد سريع يحط 20
2: اسم الرب يسوع
3: ونبدا نهد.
2: وده فعلا اللي على يعني انا بشجعك اذا انت الرب كلمك هذه الليلة وكلمك انك تأخذ قفزة ايمان، العطاء قفزة ايمان، وتقفز قفزة للامام تعلنها لنفسك. تعرف اكثر شخص اعظم انتصار بيقدر يحققه الشخص مش انتصار على الاخرين ولا حتى الانتصار على عدو الخير. اعظم انتصار بحققه انه انتصر على نفسي، لانه اللي بنتصر على نفسه قادر ينتصر على عدو الخير وقادر ينتصر على الاخرين. اللي بيقدر يسيطر زي ما قال حبيبي اندرو، اللي بيقدر يسيطر على نفسه، اللي قادر يتحكم بنفسه مش نفسه تتحكم فيه. يعني أنا دائما بقول أخ صموئيل روح ونفس وجسد، الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، زي أكنه دائما بشبهها بكلبين شرسين في داخل الإنسان، داخل كل واحد فينا. الكلب اللي بتطعميه، سوري للتعبير، بس الكلب اللي بتطعميه أكثر هو الكلب اللي حيكسب، والنفس بتروح مع اللي ماكل أكثر. يعني فنفسك المشاعر حتمشي، إذا أنت روحيا بتطعمي نفسك روحيا أكثر وبتطبق وبتعمل عمليا، بتاخد خطوات لقدام عمليا أكثر، النفس حتكون مع العملي يعني مع الروحي. اما اذا كان العكس، اذا انت لا خليني وهو الجسد بيقول لك ما تقدمش وخليني اكنز واعمل واعمل واعمل، النفس حتروح مع الجسد. بس اللي بيكسب اللي دائما بحط الروح للرب، النفس للرب، والجسد بيتبع. والجسد بيتبع. لما الروح تكون
3: كسبان الجسد زي المقطوره التبعه،
2: الجسد بيكون استعبد. ايش قال بولس الرسول؟ ايش
4: اقمع
2: جسدي واستعبده. اقمع جسدي، وهذا خطوه اراديه، انه اقمع الجسد واستعبده. اتفضل.
0: امين امين. خلينا ناخد ده دلوقتي بطريقه عمليه. انا عارف ان اخ مازن صاحب المايك وهرنم، واحنا عندنا الوقت بتاعنا النهارده مش انا بصراحه يعني الايام اللي فاتت دي انا كانت طويلة طويلة طويلة طويلة، كل يوم بنخلص الساعة 7-12 بالليل، ما يعني يعني محتاجين رحمة لا ذبيحة. فخلونا أحبائنا
4: عايزين ذبيحة.
0: محتاجين

0: طال النهارده يقف ويقول انا هقدم. عارف يا مازن صدقني ببساطه لو في 35 شخص في كل ولايات امريكا يقدر يقوم دلوقتي ويقول انا هقدم 1000 للرب بسرعه وهقدم اشتراك شهري كمان انا بشجعك تعمل كده. بشجعك النهارده عارف صدقني تبقى اسعد انسان في الدنيا وانت بتقدم لملك الملوك ورب الارباب وانت بتيجي بالذبيحه وانت بتيجي بالتقدمه قول يا رب انا ما استاهلش ان انا امجد اسمك, انا ما استاهلش ان انا اكون جزء ان انا اوصل رسالتك للملايين, انا مديون يا رب ليك. انا قلبي شاعر بالجراتيتيود, انا قلبي شاكر ليك. الشكر والجراتيتيود مش كلمه بقولها في كنيسة ولا صلوة ولا ترنيمة يا رب شكرا ليك انك خلصتني وديتني حياة أبدية. نو ده اتجاه قلب مستمر, اتجاه حياة. قلبي يا رب فايض مديون ليك يا رب النهاردة ان انا اجي وقدم لك. خمازن واحبائي في الاستوديو بيسألوا لو في ابطال يعني كان الماتش بتاعنا 30 وجي 10 تاني يبقى 40, في ابطال كانوا يقولوا طب ما نوصلها ل 50 و60 لو الرب بيحط على قلبك انك تحط 10 تاني او 20 اعمل كده. احنا واقفين على 40,000, اللي باقي ده باقي من ال 40,000, بالانس ده من ال 40,000, يعني باقي 35 من ال 40. يعني من بدايه الحلقه انا عديت التقدمات 16 تقدمه من بدايه الحلقه. طيب محتاجين نتشجع اكتر مش كده؟ محتاجين ناخد خطوه عمليه دلوقتي. حط ايدك معانا في الدقايق اللي جايه واحنا بنرنم مع احبائي في الاستوديو, احنا شاعرين وفايدين بحضور روح الله. لما يجي حضور روح الله يفيض فيك وتفيض بالحب قول يا رب انا عايز اقدم, انا عايز اقدم لمجد اسمك يا رب, لمجد اسم يسوع. مش بتقدم لينا, انت بتقدم عشان الرساله تفضل توصل للناس, عشان حياه ناس تتغير, عشان تسمع الاختبارات الجميله. مش كده يا اخ انجلو ولا ايه؟
1: نعم اتفضل. يلا شعب الرب انا بصلي عشان الوقت ما يطولش بينا, اللي الرب بيشغله دلوقتي يقدر يحط 10, حد تاني 10 او شخص يحط 20 عشان نوصل ل60. نفسنا ما نقعدش ايام كتيره, في برامج كتيره جدا انتوا حابين وكنت بتتابعوها مش بتطلع دلوقتي نتيجه لوجود عدد الحصاد. يلا شعب الرب في ناس كتيره جدا محتاجين ان تستمر رساله المسيح في قناه الكرمة انها توصل للناس دي ويتعلموا ويتلمذوا ويكبروا. فخلينا نقدم, بنقدم لانه بنقول للرب مش المال السيد علينا لكن انت السيد الوحيد يا رب, مش المال اللي هنستعبده يستعبدنا لكن احنا بنعلن انتمائنا ولائنا يا رب. بقدم لك كل شيء لانك انت تستحق يا رب. كان في ترنيمه بنرنمها من شويه, ما عندي شيء اقدم لك غير حياتي. طب لما بنقدم الحياه معناه ان بنقدم الحياه بما كل ما املك فيها. خلونا نقدم, نكرم الرب بعطيانا, نعبر عن محبتنا وامتناننا للرب. خلونا نتسابق ما نقعدش وقت طويل باسم الرب يسوع. لو كل واحد من اللي بيشاهدنا, لو كل واحد ما نعرف يعني مئات الناس وألاف الناس بيشاهدونا خلال الساتلايت من خلال الفيسبوك من خلال قنوات مختلفة, كل واحد عمل الدور اللي عليه. لو نلاقي النهاردة ان كل واحد يحط $1,000 ممكن نخلص المبلغ كله. يلا يا شعب الرب اسم الرب يسوع.
0: انا عارف كمان اخ مازن انت بتحب التحدي يا اخ مازن, صح؟
2: انا بحب التحدي جدا.
0: انت بتحب التحدي وعايز تمشي بعد 20 دقيقه. طب ازاي
2: هو
0: وعايز تخلص بعد 20 دقيقه؟ لا انا بقى ام كيدنج.
2: ثقتي في الرب
0: ام كيدنج,
2: شعب الرب هو مطيع. انا بشكر الرب ومش كلام بقوله مجامله, انا بشكر الرب. اخ صموئيل الاعياد الحصاد الماضيه بتشهد عن امانه الرب وامانه شعب الرب.
0: صدقني الرب هيكمل. انا
2: معلش انا لازم كل عيد حصاد وعدت الرب اذكر شخص بسببه الرب باركني جدا جدا جدا بسبب مثال يسوع الحي في
1: حياتي, جمال.
2: انكل جمال. لن انسى هذا الرجل, لن انسى مش بس حياته ومثاله لكن قديش هذا الرجل كان واضع يسوع قدام عينيه. وأنا بشهد قدام الرب والرب شاهد إنه هو واحد من الأشخاص اللي بسبب حياته وبسبب أمانته مع الرب وبسبب مثال يسوع الحي بحياته علمني شيء بالعطاء أنا كنت ما لا أفقه ولا أدركه, لكن فتح إلي أشياء في حياتي. هو الرب اللي بيعرف وهو الرب اللي بيكافئ الأنكل جمال على المثال الحي اللي كان في حياتي والبركة اللي كان هو للكرمة من خلف الستار. أنا ما بنسى ما كان في يوم كان يعيد يكون الاحتفالات اللي كنا نعملها أخ صموئيل كل سنة الانيفرساري للكرمة أو

0: البانكويت اور اني اوف ذات، ولا مره يرضى انه يكون على الست، ولا مره يرضى انه يكون ان ذا فرونت، دائما بده يكون بالخلف. وانا بشكر الرب انه الانكل جمال عند يسوع
1: مندن.
0: وهو اتمم جهاده، جهدت الجهاد الحسن، اتممت السعي، حفظت الانجيل، وفي النهايه وضع لي اكليل البر، وهو متكافئ على العمل اللي عمله. والرب مش لكن اند، والرب مقيم ابطال اليوم على مثال الانكل جمال، انه يجوا ويكملوا، مش يوقفوا مع صموئيل، واقفين مع الرب في حقل الرب في في الكرمه. وانا بدي اشجعك من غير اني ايموشنز او اندفاع، بقول لك بكل يقين وثقه في الرب انك انت عارف الرب وبتعرف الرب ومختبر الرب، وتاخذ قفزه ايمان في هذه الليله بعطائك، انك انت تقول انا بدي احط حد لعدو الخير، انه اوسع دائره عطائي في هذه الليله. وان انت بتقدم 10,000 تعملها 20,000، واذا بتقدم 50,000 تعملها 100,000، واذا بتقدم دولار تعملها 10 دولارات او تعملها دولارين. تعال هيك سابق على الرب، تقول له يا رب علمني اسمع واعمل، اخذ الخطوه لقدام واخذ خطوات قفزات ايمانيه الليله باسلوب عطائي لك. وانا بقولها تحديدا باسلوب عطائي، انه اعطي بدافع المحبه، وبدافع انه سماحه قلب وطيبه قلب، وكمان بدافع انه انا واثق انك انت رح تاخذني بقفزه للامام، لانك انت بتطلع على الاتيتيود اوف ماي هارت، بتطلع على تعبير قلبي وكيف انا بقدم وليش انا بقدم في هذه الليله باسم يسوع. علمني اسمع وسلم وكون خاضع واتعلم، علمني أسمع

جوعا حاشا حاشا. هيك بيقول عنه في مزمور 34، بيقول في أيام الجوع نشبع وفي أيام السوء لا نخزى. في أيام الجوع مش بس لا نجوع لكن نشبع، لأنه يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. قولوا للصديق أعود واتذكر ماضي الأحسان، هل من مرات منع الجود أو بيت في يوم جوعان؟ لكن اليوم باعت حالا تلغراف بيقول لك حط اسمك وقول

0: قول خير خير. الليل الرب جاي بالخير لأنه هو الخير. قول حبيبي.
1: قولوا للصديق خير وانت في مرضك أو تعبان.
0: هاي رسالة لكل مريض وتعبان الليلة باسم يسوع.
1: ظرفك

0: بإيمان.
1: الليلة قفزات إيمان باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. وانت شايف نفسك مريض وتعبان، ظرفك صعب ومرير، مش بس شوف، لكن اليوم خد قفزة إيمان للأمام. تعال انت قول أنا بتحدى العيان، أنا بتحدى نفسي، أنا بتحدى خوفي، أنا بتحدى مرضي، أنا بتحدى ظرفي، أنا بتحدى كل أفكاري، أنا بتحدى كل التحديات اللي قدامي. نعم يستطيع ولا يعسر عليه شيء، يستطيع ولا يعسر عليه أمر. هو الذي خرق البحر، اخترق البحر، هو الذي قسم البحر، هو الذي جعل من الصخرة ماء ومن الظلمة نور، هو اللي حول الجفاف إلى نهر وإلى مش عارف إيش اسمه بالغابة، يعني شيء رائع جدا في الصحراء، ينبوع الماء، ينابيع ماء حية. هو جاي بينابيع ماء حية في الصحراء اللي أنت فيها، يحولها لينابيع الآن في القفر، يجعل في القفر طريق باسم الرب يسوع. يا مؤمن الليلة ليلتك باسم الرب يسوع، قفزة إيمان للأمام. الليلة ليلة يسوع، هاليلويا، مجدا للرب يسوع، هاليلويا.
2: وقت رائع بصراحة، نفسي نقعد نرنم ونسبح ونكمل ورب يسدد الاحتياج بطريقته. أنا
1: والمتعة أخصموا إيه، مش الترنيم والتسبيح. تعلمت إنه الترنيم هي المحتوى، يعني زي أكنه المحتوى اللي بتحط فيه القالب. عشان هيك الترنيم اللي ربما بتجيبنا كلنا، بتحطنا بهذا المحتوى، إنه نسبح الرب ونأخذ قفزات إيمان لقدام من خلال الترنيم التسبيح اللي منسبحها. وإنه إيش داود قال عن نفسه؟ أما أنا فتسبيحه. انه اكون قال انا فصلاه في مكان ثاني، فقال انا فتسبيحه.
3: نعم،
1: انه انا الرب يجعل منا تسبيحه لاسمه،
3: وسبح الرب ما دمت موجودا،
1: وسبح الرب ما دمت موجودا. انه ادخل لقدام خطوات لقدام بيسوع اليوم من خلال قفزه العطاء اللي انا بعملها للرب. قفزه العطاء الليله تكون تحد توسع دائره إيماني، وتوسع دائرة حمايتي باسم الرب يسوع.
2: توسع دائمة إيماني ودائرة حمايتي
1: باسم يسوع.
2: ده اللي بتعمله بالفعل. أنا بشجعكم أحبانا، احنا استمتعنا بوقت الترنيم رائع، وانا هرجع أسمع من أسيس يسام واخت عزة وباقي أحبانا في الاستوديو كمان. لكن أنا عايز أشجعك، واحنا بنسمع في الدقيقة اللي جاية وقت التنفيذ، باقي 33 ألف وشوية محتاجين نخلصهم، محتاجين نقدر حتى دقيقة تايمر مثلا، حط تايمر دقيقة خمازن ساعة مثلا، نعمل ايه في الدقائق الجاية؟ خلينا نسمع مع اخونا الاسيس يوثام واخت عزة، تشاركوا معنا ونشجع شعب الرب. تفضل يا اسيس.
4: تفضل يا اسيس. لا تفضل اخصم ولا الاسيس.
5: عايز اشجع كل نفس النهاردة بتقدم، انه في بركات كتاب ذكرها عن العطاء.
3: نعم.
5: وبركات العطاء من الأمور اللي بتأثر قلبي جدا جدا، عشان كده حابب أن أنا أشجعك أنه في بركة الرب

0: ابتدى يذكرها في سفر الأمثال صح 11 عدد 24 و25 آية مهمة جدا جدا، بيقول كده: يوجد من يفرق فيزداد أيضا، ومن يمسك أكثر من اللائق وإنما إلى الفقر. النفس السخية تسمن والمروي هو أيضا يروى. في بركة هنا، المروي بيعمل إيه؟ بيتروي.
1: هللويا.
0: المروي يروى.
1: هللويا.
0: اللي بيفرق بيحصل له إيه؟ كتاب يقول كده، اللي بيوزع بيعمل إيه؟ يزداد. مع إنه المنطق والعقل بيقول إن اللي بيفرق بينقص، اللي بيطلع بينقص، لكن هنا بيقول الكتاب الموضوع بطريقة مختلفة: من يفرق فيزداد أيضا، ومن يمسك أكثر من اللائق. المفروض إن هو يحوش أكثر، ماسك ما بيطلعش، بيقول إنما إلى الفقر، لأن النفس السخية تسمن والمروي أيضا يروى. من بركات العطاء إن الرب بيروي نفسك، من بركات العطاء إنه الرب راضي عنك. الكتاب يقول بمنتهى الوضوح كده: لأن المعطي المسرور يحبه الله، يحبه الله، يعني الرب راضي عنه. الرب كلمة راضي معناها موافق، معناها شبعان بي، معناها إنه satisfied، يعني فإنه الرب يرضى عنك، يعني الرب موافق عليك، الرب يعني بيقول لك أنت كده أوكي تمام، يدي لك علامة صح زي ما بيقولوا. المعطي المسرور النهاردة، إذا بتقدم بسرور للرب، وإذا بتحط إيدك وتاخد زي ما أخونا مازن قال قفزة إيمان كده، وتتحرك من أجل عمل الرب، الرب يوري لك قد ايه بركات، لانه رضا الرب، رضا الرب ده حاجه عظيمه جدا جدا. يعني مزمور 145 اللي كان بيتامل فيه اخويا مازن كان بيقول كده: يعمل رضا خائفي، مش يسمع، يعمل. لكن في موضع تاني يقول كده انه ان ارضت الرب طرق انسان، جعل اعدائه يسالمونه. يعني ايه ده؟ يعني بس انه الرب يبقى راضي عنك، يجيب لك اعدائك عند رجليك ويقول لك احنا عايزين نعمل صلح معاك، احنا مش هنبقى اعداء معاك انيمور. دي بركه من البركات.
1: هللويا.
0: بتشعر انك انت في حالة من الرفعة، لأنك مرضي عند الرب، أنت ماشي مرفوع، رب مثبت خطواتك. البركات وافرة جدا لكل اللي بيعطي. فرق معايا الآية دي في كورنثوس الثانية أصحاح 9 في عدد 7 و8، بيقول: كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، زي ما كنت بقول من شوية، لأن المعطي المسرور يحبه الله، والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء، تزدادون في كل عمل صالح. يزيدك في النعمة، يعني يزيدك في كل الأمور اللي ما كانش ليك الحق فيها، بس يديها لك. نعم، مش بس كده، بيقول لك كمان وانت بتعطي انا بعلمك حاجه يمكن صعب علينا ان احنا نتعلمها، اللي هي الاكتفاء. يعني انت تعطي ورب يقول لك ايه، وانا اوري لك ازاي تبقى مكتفي باللي عندك، وما انتش يعني عمال تجري شمال ويمين عشان تزود دي وتزود دي وتزود دي. لا، طب يعني تركب ازاي؟ هو ده مبدا الهي يا جماعه، يعني هو مبدا العطاء مبدا الهي جدا، يعلمك هو الاكتفاء بقى. تزدادون في كل نعمه، تكون لكم كل اكتفاء كل حين، مش بس كل اكتفاء في وقت معين او في موقف معين او في جانب من جوانب الحياه، لكن دايما طول الوقت انا في شعور بالاكتفاء، لأن الرب مالي حياتي وقلبي، ولأني حاسس أني أنا يعني أنا مستمتع بس أنه هو راضي عني وأنه هو في حياتي. تزدادون في كل عمل صالح. أحس كده أنه

0: عطاء عامل زي عارفين علبة النابكن اللي بتحطها جنبك وتستعملها لما بتسحب منديل، التاني بيطلع. شكرا. التاني هيطلع لما ده يتسحب، لكن لو ده ما اتسحبش اللي بعده مش هيطلع. فعايز اقول لك انه العطاء تدريبه سكه مع الرب، وكل حين بتزداد كل ما بسحب واقدم، كل ما بزداد في الاكتفاء، بزداد في العمل الصالح، بزداد في البركه قدام الرب، وبزداد في الرضا. الحقيقه يعني المبدا لازم تاخده بطريقه روحيه، لانه بالعقل والمنطق ما يركبش. ما اعرفش احبائي موافقين معايا في الكلام ده ولا لا، لانه يعني بالعقل والمنطق ما تركبش. بالعقل والمنطق انا اوفر علشان يمتلئ احتياجي، الرب يقول لك لا، انا اكتفاء وهدي لك كمان انه املا احتياجك بحسب غناية في المجد. يعني ايه؟ يعني ما يبقى عندك احتياج لشيء معين وتروح مثلا لأخوك أو صديقك أو حد بحسب إمكانياته بيملى احتياجك. تخيل بقى أنه أنت الرب بحسب إمكانياته هو هيملى احتياجك. يعني حاجة أكبر بكتير من أن أنا أستوعبها أو أعبر عنها. ان انت ما بتروح لحد عشان انت محتاج حاجه، لازم بتبقى متاكد 100% ان هو قد الحاجه دي، عشان كده انت رايح له. وممكن يقول لك لا مش هقدر اوفي كل حاجه، لكن الرب يقول لك كده بقى، انا لما بتعامل معاك انا بتعامل معاك بامكانياتي انا.
1: هللويا.
0: مش بامكانياتك انت.
1: هللويا.
0: ولا توقعاتك.
1: هللويا. هللويا.
0: فوق ما تطلب او تفتكر. بركه من بركات العطاء اللي فرق معايا جدا جدا، انه انت تحت الحماية الالهية. ما كان بيتكلم في مناخي اصحاح 3، ودايما بنتكلم في الموضوع ده واحنا بنتكلم عن العطاء، لكن فرق معايا قوي عدد 11، كان بيقول كده: انتهر لاجلكم الاكل. يعني الحاجة اللي عمالة تاكل فيك وعمالة تاكل في مصادرك المادية، واللي عمالة تستنزفك، واللي عمالة من حاجة لحاجة لحاجة، تلاقي نفسك كأنك بتجمع إلى كيس منقوب. إيه الرب يعمل؟ إيه؟ ينتهر الأكل ده. ناس كتير يجي يتكلم يقول ما فيش أسبوع بيعدي إلا لما بتحصل حاجة يعني بتستنزفني، مش عارف ايه بيخرب، ايه بيكسر، ايه بيحصل، ايه بيطلع لي يعني مش متوقعة وبره، حاجات زي كده يعني، او اكل باي شكل كان. انت اكيد عارف الرب ينتهر لاجلك الاكل، هو اللي ينتهره. مش بيقول لك انت هتنتهر، بيقول لك انا من بركات العطاء انا انتهر لاجلك الاكل. انا زي ما كان اخونا مازن بيتكلم من شوية، سور الحماية حواليك والنور والنار اللي يحاوط كل حياتك من كل ناحية بيزداد، لا يقترب العدو في اسم الرب يسوع.
1: أمين.
0: يفتح قوى السماوات يمطر. ما يفتح قوى السماوات يعني ما يعني تمطر. يفتح قوى السماوات ويفيض بركات حتى لا توسع. بس واحنا مصدقين الكلام، احنا حافظينها من زمان قوي من احنا صغيرين، يفتح قوى السماوات ويفيض بركات حتى لا توسع. بتقولها لكن فكرت فيها، يعني حتى لا توسع؟ حتى لا توسع يعني انت بكل الاواني اللي عندك اللي مستنيها تتملي دي ولا حاجة قدام اللي ربنا هيبعته. ولما يفتح قوى السماوات خير وبركة فوق إدراكك، لأنه أنت فتحت إيدك للرب وابتديت تعطين. أكبر حاجة وأحب أختم بيها المشاركة ديت، أنه لما بعطي ربنا بيحررني من محبة المال.
1: هللويا.
0: العلاج لو انت حاسس انك انت دايما الامر دوت يعني مؤرقك وعلى طول بتجري عليه، علاجه انك انت تقدم للرب. او لما تقدم للرب ربي

0: يشفيني ويشفي أعماقي من محبة المال، سلطان المال ينكسر من على حياتي بالعطاء أحبائي.
1: أمين.
0: لأنه وأنا بقدم أنا بشوف الرب، وبرجع للكلمة اللي قلناها من متى 6 أنه كنزي بيبقى عنده بكنز فوق في السماء، وبالتالي محبتي للمال بيحصل لها نوع من الكسر، والقيد دوت ينكسر من على حياتي. لو أنت بتحب الفلوس وانت بتحبي الذهب وتقعدي تحوشي الذهب وتعملي المستقبل والكلام ده كله، جرب تقدم للرب كده وتبتدي يبقى حياتك مليانه بالعطاء، رب يكسر القيد ده من على حياتك.
1: امين.
0: دي لك نعمه في اسم الرب يسوع.
2: امين
1: امين امين امين. قسيس وسام كلام رائع جدا جدا جدا، نقاط مهمه جدا. عجبني ربطك للاكتفاء، وبانك بديت بالاكتفاء وانتهيت بمحبه المال. اي ثينك الايه موجوده بعبرانيين،
0: ايوه
1: عبرانيين 13 بيقول لتكن سيرتكم خاليه من محبه المال، بكمل بيقول كونوا مكتفين بما عندكم. مش في عبرانيين دي موجوده؟
0: يس
1: يو نو عبرانيين. مش انا مرات بغلط، مش عايز اعطي الشاهد غلط. اي ثينك انه بعبرانيين نفس اللي موجود فيها فلنقدم به ذبيحة التسبيح. نفس
0: عبرانيين 13
1: عبرانيين 13 أيوة. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم. لما درست كونوا مكتفين لما عندكم، الاكتفاء هون لا يعني القلة. الاكتفاء المعنى الأصلي أنه يكون مصدر الشبع تبعي، ما يكونش العالم وأشياء العالم. لا يعني القلة بمفهومنا أن يكونوا مكتفين ما عندكم، أنه خلاص يعني مش هيكون عندي قليل، لأنه كلام الرب ما بتناقض مع بعض. لما بعطيه بقول بعطيكم بغنى وشو اسمه، مش أنه توجه قلبي ما بيكون المادة، ما بيكون الأشياء الجسدية، فبكون بعطيني اكتفاء أنه كفايتي تكون بالروحيات مش بالجسديات. وهي توازن الآية، وهي توازن اللي حضرتك بتقول عليه، أنه كون مكتفي مش بمعناته أنه إنك تخاف أنه مكتفي أنه من الرب مش هيديك أكتر من الأشياء المادية، بس توجه القلب، دوافع القلب وين بتكون. هذا اللي بنظر له الرب بموضوع محبة المال. تكون سيرتكم، ما قال لتكن سيرتكم خالية من المال، قال لتكن سيرتكم خالي من محبة المال. كونوا
2: قبليها محبة المال
1: أصل كل الشرور. أيوة مربوطة مع بعضها البعض.
2: المشكلة في المحبة،
1: أيوة
2: في اتجاه القلب. وهنا الآية الجزء الأخير من الآية أخي مازن يقول كده، لي أنا يكون الاكتفاء هنا الثقة في الرب
1: 100%.
2: لي لأن في وعد، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك،
1: وهي أروع ما فيها. مرة قرأت تعليق على لا أهملك ولا أتركك، بيقول هذا فيها خمس حروف جزم. المعنى الأصلي
2: لا ولم ولن،
1: لا ولم ولا ولم ولن أتركك ولا أهملك. هاي المعنى بيأكد 100%، مش بس 100%، 1000% أنه لن أترك.
2: يعني الأمر محسوم
1: 100%.
0: مجدا للرب.
2: بس لابد أن تكون سيرتي خالية من محبة المال.
1: هللويا. I think أنا ما رجعت لها، بس سيرتي بجوز يكون تبدأ من دوافع قلبي
2: طبعا.
1: أنه مش بس كلامي، لكن أسلوب تفكيري، أسلوب إيش مش قاله داود، لتكن أفكار قلبي مرضية أمامه. إنه فكر قلبي يكون خالي من محبة الله. والله يعلم القلب ويعرف كل شيء في القلب.
2: والسيرة مرتبطة بالأفعال الظاهرة من
1: سلوك. أيوة.
2: لأنه اللي جوه القلب هو اللي بيحرك السلوك.
1: مجدا للرب.
2: لأن السلوك الخارجي مرتبط بالفكر الداخلي والدوافع الداخلية.
1: مجدا للرب.
2: لو مسيطر علي حب المال، هيبقى عندي نوع من المسك فيه، الخوف عليه،
1: والتلاعب
2: والجشع والطمع والظلم وكل الأمور دي. لكن لما يكون الرب هو المالك عليا،
1: هتخلص
2: من كل هذه الأمراض العقيمة اللي تعيق حياتنا الروحية، ولا تجعلنا مثمرين في حقل الرب.
1: ساعدنا. أمين
3: أمين أمين. أحبنا
1: أقسموا إلى أكيد وصل المبلغ الكامل
3: باسم يسوع.
4: أمين باسم يسوع. صدقني في ناس بتصلي من أجل أن فعلا يدينا ويدينا بضعف كمان.
1: أمين أمين باسم يسوع.
3: أنا مشكور ربنا، أنا شايف بعض التقديمات جاية، في تقدمة 500 من كاليفورنيا، في تقدمة 300 من كندا، 125 من كندا، 500 من أستراليا، 1000 من أوريغون، 5000 من مصر، 200 من فرجينيا، 500 من كاليفورنيا، 1000 من كندا، 500 من كندا، 100 من كاليفورنيا، 70 من كندا، 4000 من مصر، 100 من كندا، 500 من فلوريدا، 100 من ميتشيغان، 50 من ميزوري، 1000 من تكساس، 100 من تينيسي، 650 من كاليفورنيا، و100 من كاليفورنيا. امين، بشكر ربنا جدا لاجل كل التقديمات اللي بتيجي.
4: في 250 من استراليا.
3: امين.
1: انا كنت لسه هسال فين استراليا الليله.

0: وين الأسيس جان وعصابته؟ وين الأسيس جان
1: وعصابته؟ رسالة يا أخي مازن
2: برجال أتقياء
1: أخت فاضلة كتبالي تعليق من شوية من الكنيسة عند الأسيس جون بتقول امبارح كان بيحتفلوا بعيد تأسيس الكنيسة واضعين صور نحن الثلاثة
0: او ماي
1: انا وحضرتك والاخ صامول شعب مبارك كنيسه مباركه ويعني حاسبنا كجزء من الكنيسه
0: انا عضو بكنيسه المدنيه
1: بجلسه ربنا يبارك لك وكل شعب الكنيسه ناس
0: عضو متغيب
2: بس بقى انا عضو عامل باخد الرسالة واحطها على العالم كله
3: لا بتخلي الشعب في الكنيسه 100 الوفات
2: امين
0: ملايين انا بمجد الرب من اجل الاسيس
1: بس استراليا فيها شعب
0: في
1: كبير
0: استراليا من من ملبورن سيدني ل بيرث يا اول ذا واي للجولد كوست لليزبن لكل استراليا
3: باسم يسوع امين يا رب
2: امين امين بس لسه كده شايف المبلغ اللي عندنا 32000
0: هلا استراليا سدد المبلغ بالكامل
2: اخصمين
0: حيكون بين استراليا وكندا وامريكا والرب يعطينا الليل
1: نشوف اكتر بلد
0: نشوف باسم يسوع
2: سامعينك
0: باسم يسوع انا بحب وفعلا النداء هو لسموح القلب اللي بدينا بالمحبه وبدينا انه الرب ياخذنا لعمق جديد لانه يورجينا ايش احببتكم للمنتهى انه المنتهى لا تعني انه عند الرب نهايه لكن تعني انه يخدنا بيان what we can imagine or believe
2: الى ما لا نهايه
0: ايوه انفينيتي هو قال عن نفسه الالف والياء البدايه والنهايه ما عندهوش لا بدايه ولا نهايه فعنده الى ما لا نهايه فانا بدي اشجع الاحبه اللي واثقين بالرب وعندهم قفزه ايمان في هذه الليله انه ياخذ قفزه للامام قفزه ايمان العطاء قفزه ايمان بعطيك تتحفز للامام تاخذ توثب يعني قفزه كبيره للامام وتفي من خلالها توسع دائره امتلاكك للاراضي يعني اكثر من ما هي انه انت احنا ما بناخذ موقف محاماه انه نحامي او ندافع لا احنا بناخذ موقف هجوم الرب بيسترد الاراضي أمين. اللي هي لك بحسب وعد الرب وعهد أمين. الرب وامانه الرب الرب بالكتاب المقدس في اكثر من 800 عهد ووعد لكل واحد فينا واو. وهذه الوعود انا اللي لازم اروح لها هي ما راح تجي لي انا اللي لازم اروح للوعد انا الرب اعطانا شخصه واعطانا كل الوعود بس هو قال تعال خد وفي خطوات بتتطلب وهي واحده من هذه الخطوات الايمانيه هي خطوة العطاء العطاء قفزة إيمان العطاء قفزة إيمان باسم يسوع
2: أمين أمين أنا بتابع لو في أي رسائل ولا أي حاجة أنا
0: جاية أخ صمويل أنا باسم يسوع
2: أنا ببص على استراليا
1: رنمنا قولوا للصديق خير
0: خير وتذكر ماضي يعني الإحسان أيوة وعود وتذكر ماضي الإحسان هل من مرة اتمنع الجود أو بيت في يوم
3: جوعان
0: حاشا كنت فتى وقد شخت
1: ولم أرى
0: صديقا
1: كل
0: ولا ذرية له تلتمس
3: خبزا
0: في مكان ثاني اي ثينك مزمور 101 بيقول لا نحتاج الى الخير
3: نعم
0: yes. مش بس انت سيدي خيري اي ثينك مزمور 101 او 102 بيقول انه نشبع خير
2: نعم. عارف ليه لانه خير ورحمه
0: يجري وراي كل يركض وراي طول ايام حياتي
2: يركض وراي فانا مش هروح ادور على الخير لانه هو يجري وراي
1: هو قال كده في زمن الجوع
0: لا نجوع نشبع مش نجبع. بس لا نجوع نشبع
1: هللويا شبع هللويا نتكلم عن ارتواء
2: مبارك اسم الرب مبارك اسم الرب امين احبائنا تفضل يا اخت عز
3: كنت بفكر في قفزة الإيمان كنت بشوف مريم لما كسرت قارورة الطيب عند الرب يسوع ودي قفزة إيمان كانت منها أن هي تقدم أغلى ما عندها وجات وكسرتها يعني أنا كنت بفكر طب هي ليه ما فتحتهاش يعني أو هي الإزازة دي فعلا ملهاش مكان تتفتح منه لا دي هي كانت بتحط يعني أغلى ما عندها وكانت بتكسرها يعني مش عايزة حتى يتبقى منها شوية تيجي النهاردة تعمل قفزة إيمان زي ما عملت ماريا تيجي تحط اللي عندك وتقول للرب هو ملكك تيجي تحط أغلى حاجة عندك يعني أنا كنت برضو جواه كان تساؤلات كده هو إيه اللي حطيته مريم ده كان غالي كده هي ترى كانت شايلها ليه وكانت محتفظة بيها ليه يمكن قريت ان كان ده شايلاه علشان فرحها او علشان يعني في ما تروح حاجة مكان فيه افراح او مناسبة وتحط من الريحة دي لكن يا ما جت

0: حطت ما بصتش حتى على الناس هيقولوا ايه. يعني هي حطتها وخلت كل الناس يشوفوها وقدام كل الناس, وهي كانت يعني مش بتبص على ان هي حطتها ازاي او قدمتها ازاي, لكن كانت بتحطها وهي قلبها راضي وفرحان, وان حطت اغلى ما عندها وكانت شايلاها. يعني كل ما بتروح في مكان كانت بتشيلها علشان هي كانت حاجة غالية عليها قوي. ودي اللي كانوا كأنهم كانوا بيحوشوا فلوس عن طريق ده. وهي ما قالتش مثلا ايه انا هحتفظ بالإزازة وهو القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. وساعات كتير قوي قوي بنعدي في ايام سودة ما ينفعش فيها القرش الابيض خالص, ممكن يكون مرض ما يكونش مش عارفين, ومهما صرفت ومهما عملت ما تقدرش ان انت تخف منه, او مثلا ان انت تبقى تعبان ومش قادر حتى يبقى عندك المكان اللي تقدر ترتاح فيه, بس انت مش قادر انك ترتاح. بعرف ناس كتيرة جدا جدا بياخدوا كمية منومات علشان يقدروا يناموا, صدقوني ما بيقدروا. لكن لما بيكون رب لامس قلبك والرب مغير حياتك وهو اصلا في المشهد, هتلاقي ان هو يدي حبيبه نوم. هيكون الرب سندك, هيكون الرب بيدي لك قوة من عنده ويدي لك فرحة وسلام من عنده. بشوف ناس كتير قوي بتكلم معاهم وبشوف كده ايه يعني كل اللي عايزين يقدموه من قلبهم. وصدقوني يعني انا بشوف الناس, معلش يعني سامحوني, انا عارفة ان الناس اللي عندهم شغل كبير وشركات كتيرة بيقدموا, لكن كمان بشوف الناس اللي هي عندها حاجة على القد وهي بتقدم, وبتقدم بسماحة قلب, بتقدم بحب, وهي مش عارفة يعني تمسك نفسها ان هي تقول لا. يعني بشوف ام مثلا بتكون ما عندهاش غير المعاش بس, وتقول الرب كلمني بان انا احط المبلغ ده لإكرام للرب, او لا كل المبلغ, تقول لي كل المبلغ, ما اقدرش يعني ما اسمعش الكلام, هو قال لي كده وهو اللي بيديني وهو اللي هيكفيني. طب هتكملي الشهر ازاي؟ هو يعرف. كنت بشوف واحدة كانت في الحلقة اللي فاتت بتقول انا هقدم على الريتاير واول مبلغ هيجي من الريتاير هحطه كله, وما عندهاش شغل ليها سنتين. وفي ساعات في الوقت ده وهي بتحط المبلغ ده, يعني بتقولي طب بصي خد المبلغ ده للكارما, وهي قدمت وهي بتحط كل شهر. وانا بقول يا رب ايه ده, يعني معقول في ناس يعني كل حاجة بتاع اللي جواها واللي انت بعته ده بتقول كده, ما فكرتش في الاكل, ما فكرتش في البلاد بتاعتها, ما فكرتش في ان هي هتقضي الشهر ازاي, ما فكرتش في كل ده, لكن قالت ما دام عمل الله محتاج في الوقت ده انا هقدر احط في الوقت ده المبلغ ده. فامين باسم يسوع, الرب فعلا يحرك القلوب وتكون انت فعلا حساس لصوت الرب وتسمع صوته, وزي ما هو يوجهك اعمل. واعتقد ان الرب حاطط ايده هنا وحاطط يمينه في المكان ده, فانت أمين. تقدر تعمل كده في اسم يسوع. امين
1: امين في اسم يسوع. امين. احبائنا الوقت جميل, مشاركات رائعه, والاخ اندرو مساء الفل, ازيك؟
2: امين. عندنا ثقه ان الرب هيعمل عمل عظيم النهارده زي ما بدانا الحلقه, لان شعار الحلقه دي انه محبه الرب فوق كل شيء, ان قلوبنا ممتنه للرب, ان احنا بندي للرب, بندي للرب من اللي هو سبق وملى كل جوانب حياتنا بخيره وبعطائه. عشان كده يا شعب الرب خلينا نتشجع, مش عايزين نمد في الوقت, لكن خلينا نتسابق. نفسي يجي, انا بصلي كل يوم يا رب امتى يجي اليوم ان نلاقي سباق وماراثون وكله لا خد مننا الاول, خد من. انا متخيل موسى كده اول ما اطلق وقال انه هيتبني خيمه للرب في وسط الصحراء, وكل من هو سموح القلب وكل من يحثه قلبه يقدم للرب. انا بتخيل ان شعب اسرائيل عمل زي زحام على موسى وكله يتسابق. ليه؟ لانه حاجه كبيره ان الرب يسكن في وسطينا, حاجه كبيره ان يكون عندنا خيمه بتعلن حضور الرب. فانت خد مني الاول يا موسى, وده يقول له خد مني الاول, وده يقول له خد مني الاول يا موسى. ليه؟ لانه كانوا حابين الرب وشايفين المعروف اللي صنعه الرب معاهم, مقدرين جدا ان الرب حرره من مصر, مقدرين ان الرب اخرجهم بذراع قديره وبيد ممدوده, مقدرين المعجزه اللي شافوها قدام عينيهم والرب بيعبر بيهم البحر الاحمر, مقدرين ده كله, اعاده الرب ليهم. انا بقعد اتخيل شعب عايش في الصحراء وبيقدم كل اللي عنده من ذهب من فضه, كل اللي طلع بيه من مصر, وحضرتك

0: حضرتك يا اخونا الحبيب مازن، انت في يعني ربنا بيستخدم بيستخدمك بشكل قوي في المجال العملي، عارف يعني ايه شعب مش شايف بكره هيكون فيه ايه، فبيقدم كل حاجه في ايديه. طب انت عايش في صحراء، ما فكرتش بكره هتصرف ازاي او تعيش ازاي او تعمل ايه او تاكل من ايه؟ تروح مقدم من القماش، تقدم من الفضه، تقدم من الذهب، تقدم من كل شيء انت طالع بيه، من المواشي، من كل شيء انت طالع بيه من مصر، تقدم وانت في صحراء. بعتقد لو بطريقه فلسفه بالمنطق. الزمن الحالي كان يقولوا ايه يا جماعه احنا في صحراء، يا عم موسى بلاش الوقت ده، لما ندخل ونستقر اباخد اللي انت عايزه، لكن الوقت ده وقت الصحراء اللي معانا ايه يدوب. لكن ما عملش كده، عملوا عكس المنطق وقدموا كل شيء. الى درجة امتى نوصل للدرجة دي؟ الى درجة ان في وقت من وقت الرب قال لموسى كفاية، اللي جابه الشعب كتير كفاية، قال لهم كفاية. تخيلوا يجي الرب في وقت ويقول للشعب كفاية، وقفوا العطاء، لان اللي قدموا الشعب كتير. امتى نوصل لمرحلة الكفاية؟ ان نلاقي المشتركين الشهريين ويطلع الاخ صامول يقول احنا هنعمل عيد الحصاد تسبيح بس،
1: امين،
0: ترنيم بس،
1: امين،
0: تبقى الحلقه كلها تسبيح وترنيم وتاملات. وليه؟ لانه في مشتركين تسابقوا ان يقدموا اشتراكات شهريه ويقولوا كده لا، لكي لا يكون هناك احتياج لعمل ربنا. انا بناشد كل واحد يقدر يقدم اشتراك شهري، بناشي كل واحد، وطلبت الامر ده وبطلبه كل مرة، من فضلك امسك الموبايل واكتب اسماء ناس وقول لهم كده. امبارح كان عندي فكرة، معرفش، قلت لو طول عدي على كل كنيسة واطلب من كل واحد بيحضر في كل كنيسة، اقول له مطلوب منك بس $15 في الشهر في كل كنيسة. لو طول الف الخمسين ولاية واقول لكل شخص انت مطلوب منك $15، $15 فقط لا غير، لا زيادة ولا نقص، قادر تقدم زيادة انت وكرمك. $15 عض كل شخص بيحضر كل كنيسة، مش هتنقص من ميزانية الكنيسة، ولا هتنقص عشورك، ولا هتنقص ميزانيتك الشهرية، ولا هتأثر على وجباتك، ولا هتأثر على الانشورنس بتاعك، ولا هتأثر على اي حاجة. تخيلوا لو عدد المؤمنين اللي بيحضروا او عدد الكنسيين اللي بيحضروا في الكنائس كل واحد قدم $15، ده احنا
2: طب
0: عندي 10,000 امين،
2: هنزود الماتش
0: ننزلهم.
2: انا جات لي مسج ب 10,000
0: ننزلهم.
3: احنا عايزين اخ صموئيل، لازم نحط تايمر ولازم نخلص. انا بقول سيبهم على 50، بصير 50، وعندنا يكون 30 دقيقة ال 50 يجوا ونخلص الليلة باسم الرب يسوع.
0: خلي بالك يا اخي مازن،
3: 8:30 يعني قبل الساعة 9 نكون خلصنا.
2: خلاص امين،
0: انت وايمان،
3: قفزات ايمان،
0: ما اقدرش،
3: قفزات ايمان
0: ما اقدرش،
3: قفزات ايمان. على فكرة الآية وانا هاي
0: بيقول شيلوها من
3: الرب، حطها على بالي بس عشان كنا نتكلم على الآية اللي موجودة في، على اللي كنا نقول انه كنت فتى وقد شخت ولم ارى صديقا له، الآية اللي كنت بقول عنها موجود بمزمور 104 عدد 28،
0: عشان تشجعنا بيها وتشجع المشاهد.
3: مزمور 104 عدد 28 بيقول، طبعا الجزء اللي قبليه بيقول ما اعظم اعمالك يا رب كلها بحكمة
2: قد صنعت،
3: قد صنعت ملآنة الارض من غناك. عدد 28 اسمع شو بيقول، كلها اياك تترجى لترزقها قوتها في حينه. بس اسمع الآية اللي بعديها بيقول تعطيها فتلتقط، تفتح يدك
0: تجبع.
3: هناك بيقول يشبع خبزا، هون بيقول تفتح يدك
0: تجبع
3: فيشبع كل خيرا.
0: غير التاني.
3: الرب يشبع يشبعنا بالخير لانه هو الخير، بيشبعنا بالخبز اللي بنحتاجه، بيشبعنا بالخير اللي احتياج الاكبر من احتياج الخبز.
0: تاني تفتح يدك
3: تشبع كل حي الرضا.
0: كل حي الرضا. شوف الكلمات،
3: بس روعه الرب انه مش هيك بيقول، اي ثينك مزمور 106 بيقول لانه اشبع نفسا مشتهيه، لانه ملأ نفسا
0: جائعه
3: ملأ خبزا. مش هيك بيقول. مجدا للرب، هو الاله اللي بعطي الخبز. نعم. هو الاله اللي بعطي الخير لانه هو الخير وهو خبز الحياه. هو قال عن نفسه انا هو خبز الحياة. عايز أحفزنا أخصموا إيه؟ إحنا وصلنا وين؟ 45

0: 50.
1: انا بشكر ربنا من اجل الدكتوره صديقه اللي قدمت ال 10000 دي، ربنا يباركك ويستخدمك. يعني حقيقي بشكر ربي جدا لاجلك وبصلي
0: قفزة ايمان من الدكتوره. أمين. والرب يعطينا أمين. كمان دكتورات تانيات.
1: ايوه
0: باسم يسوع
1: بقوله.
0: اها اتفضل حبيبي.
1: في باقي الاشخاص اللي عندهم امكانيه يعملوا قفزات زي ما بيقول اخ اندرو، يقدروا دلوقتي نعمل قفزات وننزل مبلغ اللي باقي. اخ اندرو اخ مازن 42
0: اندرو اوكي اتفضل اتفرج على اندرو قول له 42 قفزة ايمان باسم الرب يسوع.
1: امين.
0: وانا بدي اشجعنا وفعلا تشجيع عمل الليله للاحبه اللي عايزين ياخذوا قفزه ايمان حتى يدخلوا لعمق جديد، ياخذوا الترقيه. على فكره الترقيه الروحيه، الترقيات العالم درجات لفوق، الترقيات الروحيه اعماق لجوه. لما الرب لما بالرب بده يعطيك ترقيه روحيه، الرب بيعطيك عمق جديد، عمق جديد، عمق جديد. وانت بدك تاخذ ترقيه روحيه اليوم، اقفز قفزه ايمانيه. والعطاء قفزه ايمان. بدي اشجعك، عطائك قفزه ايمان للامام. فبحسب بقدر ما انت عايز تقفز للامام، خلي عطائك يكون متناسب مع قفزك.
2: امين.
0: العطاء يتناسب مع القفزة، قفزة الإيمان. وقفزة الإيمان فيها إحياء وفيها عمق جديد وفيها ترقيات جديدة سماوية. وأنا اليوم اللي أنت وضعته قدامنا أسيس يسام كبير، إنه نوسع دائرة امتلاكنا، نوسع دائرة حمايتنا، نوسع دائرة سلطان الله علينا. انه يكون مش بس على يا رب خلصتني وخلصت اولادي، لا يا رب خلصني وكل مالي ومالي لك. انه نعطيه المحفظه الليله باسم يسوع. انه والرب امين، لا ولن ولا ولم ولن يهملك
2: ولا يتركك،
0: ولم ولا ولن ولم يتركك.
2: امين.
0: صادق.
2: هللويا.
0: بالرؤيا بيقول عنه اخ اندرو الصادق
2: الامين،
0: الامين.
2: نعم.
0: والامين. بيقول الاثنتين مش كده؟ برؤيا واحد بيقول الصادق الامين والامين. اللي هو الامين فيه النعم
2: وفيه
0: الامين. انه الامين نعم. يعني انا موافق، وهو موافق، هو اللي موافق وهو الامين. يعني هو الصادق وهو اللي بيختم، بعطي ختم الموافقه باسم الرب يسوع. قفزه ايمان. عطائي قفزه ايماني باسم يسوع.
2: هنقدر دلوقتي نلاقي 42 واحد
0: امين باسم يسوع.
2: واحد يحط 1000 دولار.
1: الاخ مازن عايز قفزات ايمان في نص ساعه.
2: في نص
0: أمين
2: ساعه
0: يسوع.
2: 42 واحد في النص ساعه دي.
0: ليه لا؟
2: كل واحد يحط 1000 دولار.
3: صدق.
2: مين اول واحد هيبعت رساله ويقول انا من ال 42 اللي بيقولوا للرب يا رب ما عندي شيء اقدم لك غير حياتي.
0: هللويا.
2: انا جاي بقدم لك كل شيء يا رب، لانك انت تستحق، لانك انت سبقت وديتنا وما زلت بتدينا وهتفضل تدينا يا رب، لان عطاياك وهباتك وخيرك اللي مالي كل جوانب حياتنا.
0: هللويا.
2: لا ينقطع ابدا ابدا ابدا، لكن يا رب خير ورحمه يتبعانني كل ايام حياتي.
0: مبارك
2: اسمك. مصدقين في الرب ان النهارده ليله عظيمه.
0: مبارك
2: اسمك. مصدقين النهارده ليله البركات.
0: مبارك
2: اسمك. وشعار الليله النهارده ليله يسوع، ليله اكرام الرب. يلا خلينا نكرم الرب. 42 واحد في كل العالم، 1000 دولار الماتش ده يخلص في اسم يسوع.
4: مجدا امين.
2: عارف الايه اخ مازن اللي هي كنت فتى وقد شخت لم ارى صديقا تدخل يعني ولا ذريه له.
0: ايوه تلتمس خير خبزا.
2: لما جه المرابي ياخد الاولاد ما ده ذريه.
0: ايوه
2: هي بتقول لي ليه شعي عبدك زوجي كان رجل من بني الانبياء. هو مات وساب الاسره في احتياج. فجه المرابي المداين ياخد العيال.
0: بس وعد الرب
2: لم ارى صديقا ادخل عنه ولا ذريه له.
0: هللويا.
2: لكن الرب عمل ايه؟ ما سمحش ابدا ان المرابي ياخد الذريه.
0: مبارك
2: اسمه. لان الاب كان زارع في مدرسه الانبياء.
0: هللويا.
2: لان الاب كان بيخدم الرب.
0: هللويا.
2: ولان الاب كان بيخدم الرب هو صحيح راح عند الرب، لكن الرب ما راحش.
0: هللويا.
2: الرب موجود وحي. الرب يعيل الاسره، يعيل كل اسره، يعيل العائله.
0: هللويا.
2: لان الرب هو اللي موجود وهو الحي الدائم. عشان كده ايه اللي عندك يا ست جوه البيت؟ دين زي قال لها اخرجي هاتي اوعيه ولا تقللي. وايه النتيجه يا جماعه؟ الفكره اللي قالها الاسيس يسام واخونا مازن ما تقللش.
0: وسع.
2: وسع دايرة. انا بعتقد ان المراه دي لو جابت 1000 وعاء كان هيتمرمت. لكن هي اللي حددت كم الأوعية.
1: واو.
2: هي اللي وضعت ليها نهاية.
1: واو.
2: كان ممكن يفضل البتاع يقطر يقطر يقطر يقطر ويملى. هتجيبي قد ايه؟ 1000 2000 هاتي. قال لها اذهبي ولا
3: تقلل

0: قللي بس هي اللي عملت ايه هللي. هم دول اللي لقيتهم. رب النهارده عايز يوسع دايره البركه في حياتك.
1: امين. مش هيك بيقول اطيلي اطناب اطيلي اطنابك اوسعي اوسعي دائره
0: خيمتك
1: خيمتك اليوم اوسع دائره خيمتك. امين. وتجيب ال ال ال ايش اسمه الاوعيه تجيب اوعيه وتكون مكان خيمتك الواسع يوسع اوعيه زياده.
0: بس هي فيها ايمان.
1: قفزه ايمان.
0: هي مصدقه ان الفاضي ده هيتملي. فيها ايمان.
2: يس.
0: صدق النهارده يملى احتياجك. صدق ان النهارده الرب يغنيك. صدق الرب النهارده يسدد ديونك. صدق الرب النهارده يفتح ابواب للعمل يلي بتدور على شغل. صدق النهارده يوجد ارتباطات مقدسه لاولادك يلي بتصلي لاجلهم. صدق النهارده الرب ينجح اولادك في الدراسه في اسم الرب يسوع. صدق النهارده يا رب يدي نسل للي بيصلوا لاجل نسل وذريه من الرب. صدق الرب النهارده يرفع كل عقم يرفع كل اعاقه كل تعطيل. صدق النهارده ان دايره البركه هتكون واسعه في اسم الرب يسوع.
3: باسم يسوع.
4: امين. في اسم يسوع. يلا بينا نبدا التحدي. مين يعمل قفزات؟ على فكره انت اللي بتحد. انت اللي بتحد. ما تحدش النهارده.
0: يتوسع.
4: انت عايزين نوسع النهارده.
0: يتحد يتوسع. وفي ايدك. وفي ايدك بالايمان اللي انت بتتحرك بيه. يتحد يتوسع. يلا النهارده خليها ليله التوسيع.
4: نوسع.
0: الى رحب لا حصر فيه.
4: وتوسع تخومي.
0: نعم.
4: وتقول يا رب وتوسع تخومي.
0: أمين.
4: توسع خدمتي.
0: أمين.
4: توسع يا رب خدمتي. وسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر. هتكون هدايا لكل واحد وكل واحده من حضراتكم. هدايا جميله من احلى الهدايا اللي هتقدمها قناه الكارما. مذهبه وجميله وشكلها حلو في قلبها حلوه. وبدل الواحده اتنين تاخد واحده ليك وواحده لشريك حياتك او لشريكه حياتك او لاي شخص تحب تقدمها له. لو عايز اكتر كمان تواصل معانا ونديك اكتر. امين. احبانا يلا بينا وسع. وتاري انت اللي بتضيق وانت اللي بتوسع. تعالوا دلوقتي قفزات ايمان في اسم يسوع. امين. احبانا انا عارف انه الاخ بيتر كان عايز يشارك معنا كمان.
2: لا ده انا مستمتع جدا. انا بشارك كل يوم بالترنيم. انا مستمتع باخويا مازن والحاج. بس انا عايز اكمل بفكره بسيطه جدا جدا على كلام اخواتي واشاور على الخوف. الخوف هو اللي يعني هو العدو اللي بيقف قدامي وهو اللي بيحاربني بحسابات الارضيه وبالعيان. هو اللي بيجسد قدامي الارضيات. بيكون الخوف واقف قدامي أسد مش عايزني أبدا أخد خطوة عكس الإيمان. الكلام اللي كنا بنسمعه ده كلام إيماني بحت. عايز خطوة إيمان. عايز نظرة عميقة لكلمة الله ووعوده اللي بنترنم بيها دي ووعوده اللي بنسمعها دي. وعود حية موجودة مختبرة واختباراتها كل يوم بتحصل وبنسمع حوالينا كل يوم أكتر من الاختبارات اللي بنسمعها في الكتاب المقدس اللي حافظينها يوميا. يوميا في اختبارات بتشهد عن أمانته وبتشهد عن صلاحه وبتشهد عن إنه حي وموجود وبيتدخل ومازال يعمل. افتكر معايا كده كم مرة نمت حزين وكم مرة نمت متألم وكم مرة نمت مكتئب وكم مرة نمت بتحسبها ودماغك عطلانة من التفكير ومش عارف تلاقي لها حل وتصحى تاني يوم وفي أقل وقت تلاقي الرب بيتكلم وبيتجسد قدامك بحلول ولا كانت في بالك. دي يد الرب. رب موجود. رب حاضر. أنا بخاف ليه؟ بخاف على بكرة ليه؟ افتكر كده لما كنت خايف حصل إيه؟ نتيجة الخوف إيه؟ الخوف بيعذب. الخوف كله عذاب. الخوف مفيش وراه سلام. الخوف من إبليس مش من الله. الله عايز يحط في قلبي سلام. عايز يمنحني هدوء وراحة وسكينة في قلبي. بس عايزني كمان أسيب أترك اللي في إيدي ده منه. زي ما كان القسيس وسام بيقول منه وليه.
0: صح.
2: منه وليه. وزي ما بنرنم بنقول منك وليك. بنقول الكلام ده في الترانيم وبنردده كل يوم. بس لما نيجي نعيشه بيبقى صعب لأنه الترك صعب. صعب على اللي ما اختبرش الرب. صعب على اللي لسه مش قادر يفهم هو هنا ليه. هو عايش هنا ليه. هو عايش على الأرض بيعمل ايه. أنا بعد الإيمان حساباتي المفروض تختلف عن قبل الإيمان. قبل الإيمان أنا بحوش عشان المليون يبقوا اتنين والاتنين يبقوا عشرة. لكن بعد الإيمان أتبعك يا سيد أينما طال.

0: يمضي. صح. درقوا كل الشباك وكل السفن ومشي وراه. متى ساب كل الخزنة ومشي وراح رد المسلوب كمان. بعد الإيمان لما بترك أنا بتشفي. الترك فيه شفاء ليا. الترك حركة الترك دي حركة ليفل من الإيمان عالي بينقلني أنا روحيا وبياخدني المستوى أبعد وأكبر وفي عمق جديد مع الرب. أنا كنت طفل مع المسيح ولسه داخل الإيمان جديد وماسك ماسك ماسك دي بتاعتي دي حاجتي كلها حاجات عايدة علي تعبي شقايا جه. بعد ما باخد خطوة واتنين مع الرب وبيكبرني وبتفطم من الحاجات دي أنا اللي بتحرر قلبي اللي بيتحرر من ممتلكات الأرضية دي كلها وكلها بطوعها لمجده يا رب. انت دي كانت امبارح بتاعتك بتاعتي كانت في الأمس ملكي لكن النهاردة كل ما لي ليك. مش بس في الترنيم مش بنقول له يا رب بس في الترنيم الكلام ده لكن كل ما عندي ليك بقدم لك كل. فأنا زي أمين قاعد على مخزن بحفظ مال بتاعه ورهن إشارته عايز نعمل إيه؟ خد المبلغ ده حطه في المكان ده حاضر. خد المبلغ ده وديه في الحتة دي حاضر. أنا بطيع بس. طب هيعمل هو إيه؟ هيسيب الخير ينقص من بيتي وفلس؟ انتوا مجانين يا جماعة انتوا عايزين نفلس؟ ده حسابة مين؟ حسابات مين دي؟ ده حسابات الأرضيين اللي ما يعرفوش كلمة الله الغنية اللي عمالين يعني احنا ممكن نقعدين 20 ساعة كلمة الله ما تخلصش. مليانة مليانة حق والحق ده هو اللي بيسندي على كلمته ولما بتسند على كلمته بترك. في الترك في الترك شفاء للقلب. في الترك تحرير لي أنا. في الترك نمو نمو بكبر معاه بروح لليفل تاني روحي معاه بدخل في عمق جديد معاه بكبر معاه. في الترك بتخلى. في الترك ببص على مشيئته. في الترك بساعد على امتداد ملكوته. في الترك ببصش على ذاتي. في الترك ببص على مشيئته وإرادته وخطته اللي على الأرض وبكون جندي موظف عامل معاه. انت عايزني اعمل ايه يا رب؟ انا تحت امرك. انا رهن اشارتك زي ما بنقول في الترنيمة. الرب النهاردة يحررنا. النهاردة الرب بصلي من كل قلبي ان الرب يحرر قلوبنا من النظر الى الاشياء اللي بمتلكها على انها ملكي. كل ما امتلكه يا رب هو بتاعك هو ليك. انا بسيبه ليك. انا انا انا انا مش اكتر من اني مسؤول عنه لادارته في ملكوتك. مش اكتر من كده. كيف ادير مجدك؟ كيف ادير لامتداد عملك على الارض؟ احنا بنصلي كل يوم نقول لياتي ملكوتك. ما هو هياتي ملكوته لما انا اقوم بدوري على الارض. لتكن مشيئتك. هتكن مشيئته لما انا اقوم بدوري على الارض. امين. الرب يدينا نتحرر ونتغير. العطاء ده تحرير وتغيير للقلب من كل انانيه وكل ذات وكل خوف وقلق واضطراب والعالم بيخرج من قلبنا. كل ما بدي كل ما بروح بالايمان في كل امور الله كل ما بتحرر وكل ما بتنقل وكل ما حياتي كلها وبيتي كله بيتغير.
1: امين امين. مبارك اسم الرب. امين امين.
2: عايز لك نحط التايمر اخ صموئيل عشان نبدا
3: في ترجمات جت نحط عليها. انا نفسي 42 واحد يا اخي ماذا.
2: امين.
3: ناشد 42 واحد
2: 42 واحد 4 و2 8 و2 تحسب. انا عارف انه اذا مقدرتك تقدم $1,000 قدم $1,000 اذا مقدرتك تقدم $5,000 قدم $5,000. تعالوا مع بعضنا البعض نتسابق اخ صموئيل. بحب نحط تايمر انه نشجع
1: ان 30 دقيقة.
2: I think 30 minutes would be great انه نقدر ب 30 دقيقة. وانا واثق انه الرب
3: عايزه خطوه ايمان
2: قفزه ايمان. امين.
1: يعني احنا داخلين بالالاف اكتر من الدقائق يعني يوجوالي احنا بنبقى
2: انا يعني بتعرف ايش ممكن شخص يكون يقول احطه 30 دقيقه او اذا بتجيب نص المبلغ بال30 هو بيكمل نص المبلغ الثاني انه يكون مثلا 42000 21,000 يكون قدامهم 21,000 يكون يساعدنا انه نقفز هاي القفزه قفزه الايمان ب 30 دقيقه ونقدر نسدد. فانا بحب نشجع اذا انت اخ مقتدر الرب معطيك الرب معطيكي بمجال عملك بوظيفتك بالبزنس

0: اللي انت بتملكه اليوم عايز تقفز قفزة ايمان للامام. وعلى فكرة قفزة الايمان لا يعني انه قفزات الايمان انه الرب باركني مش دائما بتعني بس بركات مادية، لكن هي بتعني اول بركة بتعنيها البركة الروحية.
1: امين.
0: الطاعة اكبر بركة روحية.
1: امين.
0: اكبر بركة بيباركني فيها الرب اكون مطيع له واكون في رضاه، زي ما حضرتك قلت قبل شوي اكون مطيع له وفي رضاه اكبر بركة. ما تقوليش لا فلوس ولا اولاد ولا ميراث ولا بيوت.

0: ترضاك.
1: أمين.
0: تملاني بروحك والقرب معك.
2: أول ألف وصلت. بشكر ربنا في زيادة في اشتراك الشهري لشخص ما كمان. بشكر رب جدا. وكمان أنا عايز أقول حاجة، لو تقدر تقدم عن أولادك، لو تقدر تقدم ألف عن كل ولد من أولادك، لو تقدر تقدم عن شغلك، لو تقدر تقدم عن كنيستك، دلوقتي وقت القفزات، وقت خطوات إيمان واسعة.
0: مش طالب أشياء
2: واسعة، ما تضيقش. أتاري أنت اللي بتضيق على نفسك، أتاري لما بتقفل على نفسك أنت اللي بتقفل. في آية بتقول افرط يدك للبركة، افتح إيدك النهاردة وسعها. وسعها في حاجة كان بيقولوها في الشرق الأوسط، يقول لك إيه؟ وسعها، خليها خلي ربنا يوسعها عليك.
1: خلي ربنا يوسعها.
2: أمين. ربنا يبارككم أحبائنا. في أول ألف موجودة قدامنا على الشاشة، عايز أبطال النهاردة. مين يقدر يقول زي ما قال الأخماز؟
1: كنا بنقول 42 جي واحد، يبقى 41.
2: يس.
1: باسم يسوع.
2: اتفضل.

0: هللويا
1: هللويا
2: مش عايزين نخلص
1: مجدا للرب.
2: التايمر اللي عندنا
3: خلص.
2: لا لا انا بقيت 12 دقيقه لا خلص ليه لسه بدري. احنا بنبدا الابطال اللي يعملوا قفزه دلوقتي.
1: امين.
2: وصلنا لغايه ال 40,000 تقريبا بس محتاجين الابطال بقى اللي يقدموا 5 ويقدموا 10 و15 و20 يعملوا قفزه ايمان
1: النهارده.
2: وسع ما تضيعهاش على نفسك. امين. اتفضل
3: يلا يا شعب الرب. كان وقت مبارك تعزيات سماويه وانا عارف انه التسبيح لمس حضراتكم كنتوا في يعني كده ملحمه سماويه
2: سما
3: عربون الرب بيقدمه لينا ولنا السما بقى اعظم واعظم واعظم واعظم. جه الوقت بقى اللي حضراتكم تاخدوا دور. عايزين قفزه فعلا. اللي يقدر يعمل 10 اللي يقدر يحط 15 اللي يقدر يحط 5 الوقت المتبقي قليل لكن عندنا تحدي. هل يستطيع شعب الرب خلال النص ساعه عدى منها كتير خلال ال 11 دقيقه ان يقفل المبلغ اللي موجود قدام حضراتكم؟ هنقول نعم ولا هنقول لا؟ لكن بالايمان لان ثقتنا في الرب وعنينا على الرب ومسكين في الرب بالايمان يستطيع شعب الرب اللي بيشاهدنا دلوقتي في اسم الرب يسوع يعمل قفزة ويصفر الرقم ده خلال الوقت المتبقي. خد دورك. عبر عن محبتك للرب بطريقة عملية. شوف الرب بيكلمك بيه. شوف ايه دورك تجاه الرقم اللي موجود. المبلغ ده بيساهم في استمرار قناة الكارما توصيل رسالة المسيح مش ل 470 مليون ل 2 مليار شخص. يلا يا شعب الرب الهمة السرعة التجاوب السريع من مكانك. ابعت رسالة اتصل ادخل على الاونلاين اعمل زل شوف ربنا هيقول لك ايه لكن اتحرك واعمل دور في المبلغ اللي موجود في اسم الرب يسوع.
2: امين امين. انا هرجع لحبانك في الاستوديو مره ثانيه.
3: صلي تيجي رسائل للاخ صمول.
2: صلي يا رب تيجي رسائل
3: بالعشره وال15 وال5
2: باسم يسوع
3: ونقفل الرقم.

0: قبل الوقت باسم يسوع.
1: طيب انا هقرا رساله بس اقول لكم اللي بيحصل. بشكر ربنا لاجل كل احبائنا اللي بيتصلوا. ففي تقدمه من مصر دلوقتي اهي، اخ بيتصل من مصر وقدم 1000 جنيه. في اخت اتصلت من ميتشيغان وقدمت 200. في اخت من نيوجيرسي 200. في من واشنطن 500. في من استراليا، هي دي بقى اللي انا عايز اقراها، معاها رساله. والرساله من القسيس الغالي، القسيس دكتور جون نمور. ايوه مش احنا كنا، هو قاعد متابع على فكره. بيقول: اخي الغالي صمويل، الرب يمنحك الصحه. بقالك كذا يوم عم تنادي على شعب الرب ليدعموا الكرمه. اخشى ان احد الغرباء الاغنياء من اثرياء الخليج يتبرعوا لاحراج بعض المقصرين بالعطاء. الرب يبارك جبابرة البأس الذين معك اليوم.
0: امين
1: حضراتكم. وهذه لك بركه من عند الرب، لانه مكتوب: الصديقون يكتنفون لانك تحسن الي.
2: ايوه
1: يكتنفونني لانك تحسن الي.
2: يكتنفونني لانك تحسن،
0: لانك تحسن الي.
1: تقدمها $600 من الاخت ايفون. الرب يبارككم جميعا.
0: امين. ربنا يبارك ويكافئك
1: دكتور جون.
0: ربنا يبارك القسيس.
1: وقاعد سامعكم واحنا بنتكلم مع بعض. فانا بشكر ربنا لاجل كل الاحباء اللي قدموا قبلها. في 2000 جنيه مصري، قبلها في 1000 من كاليفورنيا، $1000، قبلها في 50 من نيفادا، قبلها 130 من اخت من كاليفورنيا. بشكر ربنا قبلها 250 من استراليا وهكذا. فانا بشكر ربنا لاجل كل التقديمات، ورب بيقدر اي تقدمه مهما كانت.
2: ايوه
1: ان كانت $20، ان كانت $100، كانت $1000، كانت $10,000. فالرب النهارده كمان بيشجعنا ان احنا ناخد قفزات ايمان. وباقي عندنا 8 دقائق من التايمر. اسيس يوسام، اخت عزه، اخ بيتر، اخ اندرو، اخ مازن، تحب تقول لنا ايه؟
0: 8 دقائق.
2: عندي ثقه بالرب انه خلال الثمان دقائق الجايه في قفزات ايمانيه من احبه سامعين وشايفين وعايزين. والان انت تاخذ الخطوه هاي بدون اي مجاملات، انك انت تقفز قفزه ايمانيه. انا بصلي باسم يسوع لمجد الرب انك انت تتحدى نفسك. وانا متاكد من بدايه الحلقه وانا شاعر انه اكبر تحدي لنا تحدي النفس، انه اتحدى نفسي، اتحدى نفسي. بتعرف اخ صموئيل، الانتصار او التشالنج، انا اي لاف تشالنج، اوكي، بحب التحدي. التحدي حتى تسميه تحدي لازم يكون شيء اكبر منك، إشي أكبر من اللي أنت بتتخيله. وهيك الإيمان، الإيمان إذا عندك إيمان لشيء، إذا إيمان أصغر من اللي أنت بدي، يعني إذا إيماني بشيء أصغر مني هو مش إيمان، لأنه عندي إياه. بس التحدي، التحدي إنك تتحدى نفسك، وهي المقدرة على إنه أنا أفعل إرادتي إنها تكون مطيعة للرب أكثر من مشاعري ما تكون مطيعة للرب. أنا بعرف أخ صموئيل في كل مرة، مش بس أنا، كل شخص، أي إنسان بيقدم أي تقدمة للرب ما عمره في داخله شعر إنه من الناحية الجسدية إنه it's easy let me do that. It's not easy. مش سهل إنك تقدم، مش سهل، بس صح تقدم. يعني قصدي إنه المشاعر بتكون بتتضارب داخل الإنسان إنه أقدم ما أقدمش. طب ما هو ممكن هيك، ممكن هيك. هاي الجسد بيكلمني. بس تعرف إيش الروعة بالعطاء؟ الروعة لما أنت بتطيع الرب بالعطاء، الروح بتنتعش، الروح بتفرح، عرفت؟ وهذا لما تفرح الروح بتسيطر على كل مشاعر الجسد بعديها. فما اللي قصدي اقوله، ما تسمحش لمشاعرك تتحكم فيك. اسمح له طاعة الرب وخضوعي للرب، وانه اطيع صوت الرب في حياتي، ارادتي. انا متاكد اخ صموئيل كل مؤمن فعلا سلم حياته للرب بيكون مسلم ارادته للرب. ولما انت مسلم ارادتك للرب انت فعل ارادتك، انه يا رب قوي ارادتي. وهي خطوه، انت حضرتك قلت على الاكزامبل تبع النابكن، يعني هو تدريب. انا بتذكر اخ صموئيل اول مره انا حضرت عيد الحصاد كان بسنه 2010 في كاليفورنيا. اجيت ولما صار التكلم على العطاء انا ما كنت اعرف العطاء، لانه انا تربيت بمجتمع عربي، مع انه بابا كان كريم جدا وبيخدم الرب وبيحب الرب، بس ما كنت متعلم مبدا العطاء الكتابي. تعلمته بقناه يعني بس حتى مش اجرب الرب، بس حتى اتحدى نفسي يعني. ولما اخذت الخطوه الاولى صار بعديها انه انا بداخلي فرحت روحيا، عرفت؟ لانه مش نظري على اشياء انه ابادل للرب. اللي نظره على اشياء ببادل للرب ما عنده، مش فاهم مبدا العطاء الكتابي. مبدا العطاء الكتابي انك تعطي الرب بفرح من اللي اعطاك اياه، لأنه هو مصدر كل العطاء. فأنت لما تعطي الرب تحدى نفسك اليوم أنت بتقدر تعطي، بتف...

0: تفرح روحك, ترجع تفرح روحك بأنك أنت, وهي مش المبلغ ولا التقدمة, هي الاتيتيود, تعبير القلب أنك أنت جاي تقدم للرب من كل قلبك. والليل الرب عايزنا نقفز قفزات إيمانية حتى يفرحنا, أنه يفرح الروح, ينعش الروح, ينعش روحي, الله ينعش روحي, إنعاش الروح الرب اللي بيعمله لما أنا بفعل إرادتي أنه تصير حسب مشيئة الرب.
1: أمين أمين أمين. كلام مباشر دايركت من الرب ليك النهاردة. يلا بينا ناخد خطوات. أمين. قفزات إيمان. من يقدر يقدم 5000 للرب النهاردة؟ من يقدر يقدم 10000 دلوقتي؟ عندنا, احنا عندنا إيمان أن الرب يعمل معجزة, بس أنت جزء من المعجزة دي, وأنت جزء من المعجزة, وأنت الرب عايز يباركك, والرب عايز يباركك. 5 دقائق يا أخ أندرو, 5 دقائق أحبائنا.
2: في يعني ثقة في الرب أن الرب قادر يحرك ناس دلوقتي ويعمل معجزة حقيقية. المكان اللي انت فيه عبر عن محبتك للرب. من المكان اللي انت فيه قل للرب انا جاي اقدم ذبيحة حمد يا رب, انا جاي اقدم ذبائح تسر قلب الله, انا جاي افرح قلبك يا رب. وانت بتشوف اولادك بيتسابقوا ان هم يقدموا لعملك يا رب, خد خطوة دلوقتي. بالتقدمة بتاعتك بتتسبب في تغيير حياة ناس, بالتقدمة بتاعتك بتتسبب في انقاذ ناس من الهلاك, بالتقدمة بتاعتك بتتسبب في تغيير مسار ناس, بالتقدمة بتاعتك في رسالة تنقذ شخص مدمن, شخص بعيد, شخص كان واخد قرار ينتحر, شخص عنده ظروف صعبة. قدم تقدماتك للرب دلوقتي وتعالى عبر بيها, اعمل الدور اللي عليك في اسم الرب يسوع. انا بصلي ان ابطال دلوقتي اللي يقدر يقدم 10 أو 15 أو 20 عشان يعمل نقلة كبيرة وقفزة كبيرة. اصحاب الناس اللي بيقولوا للرب اعمل بينا قفزات روحية, الناس اللي بتقول للرب يا رب اعمل اختراق روحي لحياتي, جه الوقت اللي الرب يستخدمك ويصنع من خلال حياتك اختراق روحي ويصنع بيك معجزة كبيرة في اسم الرب يسوع. قدم دلوقتي, صلي, افتح ايدك وقول للرب يا رب انا اديت لك حياتي زمان, لكن النهاردة انا بدي لك المحفظة, باخد قرار بتحرر من سطوة المال ومحبة المال, وتكون سيرتي خالية من محبة المال, وأعيش الكفاية يا رب أن واثق فيه إن مش هينقص حاجة من قوار الدقيق, مش هينقص حاجة يا رب من دهنة الزيت, لكن أنت هتوفي وتكفي, وأنت هتشبع, وأنت هتفيد بخيرك وبغناك عليا, لأن وعدك يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. خد خطوة الآن في اسم الرب يسوع. مين أول واحد هيحط 10؟ مين أول واحد هيحط 15؟ مين أول واحد هيحط 5 دلوقتي في اسم يسوع؟
1: أمين.
0: أول قفزة إيمان نزلنا من حاجز 40.
1: 40. دلوقتي أنا شايفين 40,079.
0: أيوة.
1: 79 دي بتعني لك شيء قد يكون. لكن 40,079. 40,000. مين لا يقدر يقول أنا هحط 5 للرب أو 10 للرب؟ تنزلنا, عارف؟ على طول هتنزلنا للتلاتين ألف, وتحط لو حد يقول أنا حط 100 بس لين نزلنا كمان
0: أكثر. واللي بيكون رائع أخ صموئيل, نقفز من 40 للـ20.
1: يلا بينا.
0: فعشر تلاف أي شخص بيقدم $10,000 نقفز قفزة إنه من غير ما نمر على 30, نطلع ننزل من 40 للـ20.
3: أمين.
0: باسم يسوع.
3: استنيني بس.
1: بالعشر تلاف اللي هتقدمها للرب فعلا, لو 10,080 هتنزلنا على طول هنعدي السكيب ال 30
0: بالبنات كلها بها. ايوه
1: يلا بينا احبائنا. باقي دقيقتين, باقي دقيقتين بس احبائنا, يلا بينا نتشجع. خلينا نشوف, انا هبص دلوقتي على الاونلاين, اونلاين بالطريقه سهله جدا يسوع. بالكيو ار كود اللي قدامنا ده نقدر نقدم التقدمه. تقدر تقدم من 10,000 ل 5,000, تعمل قفزه ايمان النهارده. النهارده دبل, النهارده ماتش موجود على الشاشه, هينزلنا مبلغ كبير. فخلينا نتشجع احبائنا ونقدم. دقيقة يا خانجو, دقيقة وكسر.
2: هل يستطيع شعب الرب يغير الأرقام؟ نعم يستطيع شعب الرب. زي ما بنقول, هل يستطيع الرب أن يصنع بيع عجائب؟ صح؟ ترنيمة بتقول كده؟ نعم يقول ربنا. هو الرب يصنع بيك عجائب دلوقتي. قل له نعم يا رب, تصنع بيع عجائب يا رب. وحط التقدمة الآن, لأني متوقع أنك تصنع عجائب بي وتغير بي يا رب, وتغير شعوب وأمم, وهتبارك ملايين الناس يا رب بالتقدمة اللي بقدمها. خد خطوة إيمان وقفزة, لو قادر تحط 10, 15, 20 للرب مش لأشخاص, للرب. اعمل كده لأن الرب يستحق كل شيء في اسم الرب يسوع.
1: أمين أمين.
2: رسائل مشجعة,
1: يلا بينا.
2: رسائل مباركة من أولاد الرب المباركين, الأشخاص اللي شعارين إن هم مدينين للرب.
1: أول رسالة وصلت بشكر ربنا قفزة إيمان 5000
2: هللويا
1: مبارك اسم الرب
2: 35 يلا حد تاني 7

0: خصم كل واحد بخمسه خلص الرقم.
1: امين امين امين امين في دقائق. وانا واثق يمكن واحنا بنرنم اخ مازن الرب يفتح الابواب
0: و هو الايادي
2: هو الرب فاتح
0: ويفتح المحافظ
2: هو الرب فاتح
0: ويفتح الابواب
3: باسم يسوع.
1: 5000 من كاليفورنيا
0: امين.
1: عندنا ثواني بس الرب يقدر في الثواني دي. تقدر تبعت مسج دلوقتي, تقدر تبعتي مسج وتقول انا هعمل قفزه ايمان واقدم للرب 5000 او اقدم 10000 او اقدم 20000 او هقفل المبلغ اللي باقي. مين يقدر يعمل كده؟ عندنا 35079 المبلغ اللي باقي. كان المخرج هيطلع اكيد على الشاشه دلوقتي الابديت.
0: ممكن يكون حد مواليد 79 يشيل 579.
1: امين.

بالإيم. يلا وانت بتجهز نفسك تقدم للرب وانت بتعلن هذا الإعلان، تقول أنا بعلن إيماني، بعلن إيماني، شايف إلهي لي كل السلطان، صدقني لي كل السلطان، لي كل السلطان. يلا يا شعب الرب بعلن.

0: المسيح هو الضمان.
1: المسيح هو الضمان.
2: حاجة فيها
1: أمين. أمين. مبارك اسم الرب. أحب أنا بشكر ربنا جدا لأجل كل تقدمة بتوصل من حضراتكم, بس إحنا لسه عندنا التحدي والتايمر أو خلص قدام حضراتكم, بس في قفزات إيمان محتاجينها. مين يقدر يقدم 5,000؟ مين يقدر يقدم 10,000؟ عارف لو حد دلوقتي بيقدم 1,500 نزلنا تحت 29 1,500 هننزل. مين يقدر يقدم 5؟ مين يقدر يقدم 10؟ يلا بينا احبائنا, واحنا قبل ما نرنم تاني ونسمع كلمات من احبائنا, بشكر ربنا لاجل كل تقدمه. انا شايف تقدمه من مينيسوتا, امين, $100, في تقدمه 3,000 من كندا, في تقدمه 5,000 من مصر, تقدمه 500 من نورث كارولينا, تقدمه 1,000 من استراليا, تقدمه 5,000 من كاليفورنيا, تقدمه 200 من استراليا, 1,000 من مصر, 200 من ميتشيغان, 200 من نيوجيرسي, 500 من واشنطن, 600 من استراليا. امين, مبارك اسم الرب. احبائنا بشكر ربنا لاجل كل التقدمات. في ابطال يقدروا يعملوا قفزه ايمان دلوقتي. مين تقدر تعمل قفزه ايمان؟ مين يقدر يعمل قفزه ايمان؟ نقدر في الدقائق اللي جايه هنسمع مع احبائنا.
3: يلا شعب الرب شجعوا, كان وقت مبارك جدا. صدقوني الليله دي يعني من الليالي المعدوده على الاصابع, ما بتتكررش كتير. ليله عظيمه, كان اكتر وقت فيها وترنيم وتسبيح للرب. بنعلي اسم الرب لان هو هيفضل عالي, لان هو عالي عظيم مبارك للابد. يستحق الرب انه نتجاوب مع نداءه النهارده ونقدم ونعمل قفزات في اسم الرب يسوع. انا نفسي شخص دلوقتي يقول انا بحط 11,000 وينزلنا نفس الشخص, يعني الموضوع 6 أشخاص كل واحد يحط 20, كل واحد يحط 6 أشخاص كل واحد يحط 5, نقفل الرقم ده في اسم الرب يسوع. يلا يا شعب الرب اتجاوبوا, ده عمل ربنا, ده الاكرام الرب, ده التمجيد شخص الرب, ده التعظيم اسم الرب يسوع, ده الملك الرب يسوع. ملكوتك ما له حدود. عايزين نقول له كده يا رب, ملكوتك ما له حدود. مش 470 مليون ولا 2 مليار كمان, لا, 8 مليار, لا يا رب, ملكك وملكوتك على كل الخليقة, على كل الوجود. مين. في اسم الرب يسوع اتحرك يا بطل, افتح. مين. قل يا رب انا بتحرر من قيد المحفظة, بتحرر من استعباد المال. تكون النهاردة يا رب خطوة لما الآية اتحطت قدامنا واخونا ماذن فتح الآية دي قدامنا, يكون خطوة النهاردة ان انا بتحرر, ولا تكون سيرتي وتكون سيرتي دائما خالية من محبة المال. عندي اتكال عليك يا رب, كفايتي بيك يا رب, لانك انت الكفاية, لان من فيك كل شيء سيدنا رب, ومنك كل شيء, لانك قلت يا رب لا اهملك ولا اتركك. باسم الرب يسوع قفزات. انا بصلي لاخوات ابطال على مثال دبورة ياخدوا خطوات الان, يصنعوا فرق, يصنعوا انتصار, انتصار عظيم, يقودوا جيش للرب, يصنعوا انتصارات الان ويقدموا تقدمات فيها قفزات كبيرة.
0: أمين.
3: تعمل نقلات واسعة وكبيرة في الرقم اللي موجود في اسم الرب يسوع.
1: امين. امين. في 500 كمان من نيوجيرسي.
3: امين.
1: مبارك اسم الرب.
3: امين.
1: فكده المبلغ اللي هيبقى باقي عندنا تقريبا 31,000.
3: امين.
1: امين.
3: في اسم الرب يسوع.
1: انا
3: بصلي لحد يحط 11 دلوقتي.
0: أمين.
3: في اسم الرب يسوع. الرب بيكلم شخص دلوقتي في مكان ما يقدر يحط 11,000 في اسم الرب يسوع, ويوصلنا للعشرين بنعمة الرب. يلا يا بطل اكسر روح الخوف, اكسر التردد, اكسر القلق. قلت بتقول ما جربتش المبلغ الكبير ده قبل كده, مش هتخسر مع الرب ومش هتندم لانك قدمت في حقل الرب.
0: امين.
1: امين. قسيس.

0: فرق معايا سمو قوي من يومين الاخت اللي قدمت 1800 دولار وقالت دي عشور ال 18,000 دولار اللي جوزي هيتعالج بيهم من الكانسر. ودي لمست قلبي جدا جدا انه في عطاء برغم المرض برغم الاحتياج ورغم الظروف القاسيه، لكن في قرار كان طالع من جوه القلب قوي انه انا هكرم الرب مهما كان الامور، بدل ما اشتكي واقول فينك يا رب من الموقف وفينك يا رب من التحدي وفينك يا رب من المرض، لا بالعكس انا بحط زرعتي واقول يا رب انا مصدق فيك انك انت تقدر على كل مرض وتقدر على كل تحدي وتقدر على كل امر. عايز اقول لكم احبائي اسم الرب فوق كل اسم، يعني سمي اي حاجه انت كده يعني تيجي على بالك، اسم الرب فوق كل اسم، فوق كل اسم مرض. في امراض في ناس ما بتقدرش تنطق اسمها من كتر تقلها، من لكن اسم الرب فوق كل اسم.
1: هللويا.
0: فوق كل رئاسة.
1: هللويا.
0: السلطان فوق اسم الرب، فوق كل تحدي انت النهارده داخل فيه وتقدر تسميه. سميته جبل عالي، هو فوق الجبل العالي.
1: هللويا.
0: سميته بحر هايج، هو فوق البحر الهايج. مسميه كده موجه جايه يعني عشان تعصف بحياتك، هو فوقها. الهك يستطيع كل شيء. انا بشجع الكل النهارده ازرع زرعتك بايمان مهما كانت الظروف اللي انت فيها.
1: هللويا.
0: وصدق في امانه. هللويا. الرب انا مصدق ان الرب بيصنع أمور مجيدة جدا جدا أكتر من تخيلاتنا في اسم الرب يسوع. تذكروا معايا أخونا اللي كان الأسبوع اللي فات حط تقدمة 1000 دولار وبعد كده بعت لصامول رسائل بيقول الرب بعت فوق 10 أضعاف وتمجد معايا بقوة. تاني يوم
2: وبعت لي شيك
0: أمور،
2: صورة الشيك أمين مش هقدر أطلعها طبعا، بس
0: مجدا للرب. أمور عظيمة، أمور مجيدة. الرب في إحسانه يعوض،
2: اللي
0: في إحسانه يشيل خير لوقت معين ويفتح كوة سماوات، في إحسانه ومرحمه أنه يرفع عنك وأنه يدي لك بركات زي ما كنا بنتكلم من شوية. وفرح الرب يملأ قلبك، الفرح الداخلي أحبائي اللي بيملانا في العطاء هو لا يقدر بثمن. وسلامك اللي يبقى مالي قلبك لأنك أنت شاعر بإيمان أن الرب موجود في المشهد وأنك أنت بتكرم الرب في حياتك، ده لا يقدر بثمن. في بركات كتيرة، في بركات كتيرة. خلينا نكون أسخياء في عمل الرب، خلينا نتشجع ونتصارع كده ان احنا نعمل حاجة ما عملناهاش قبل كده. اعمل حاجة ما عملتهاش قبل كده، قدم تقدمة ما قدمتهاش قبل كده.
1: امين.
0: اتحرك بطريقة جديدة مختلفة وانت واثق في الرب ومصدق انه بيصنع امور مجيدة وانه بيتلامس معاك وبيقفز بيك قفزة ايمان زي ما احبائنا كانوا بيتكلموا في اسم الرب يسوع في الوقت اللي جاي.
1: امين
2: امين
1: امين باسم يسوع.
2: امين. احبائنا اللي باقي 30,989 في حاجة بالنسبة لك 89؟ طيب خلينا ناخد مكالمة معنا. أختنا جميلة من مصر، أهلا وسهلا بك، تفضلي حضرتك على الهواء. لو سمعنا أخت جميلة بعد إذنك في التلفزيون واسمعينا بس من التليفون. أهلا وسهلا بك.
3: طب هم هيتعاملوا معاها
2: في الكنترول. طبعا مش هنقدر نسمع دلوقتي. مش هينفع نقدر ناخد المكالمة، لكن احبائنا مين يقدر يقول دلوقتي انا هقدم 11,000 زي ما بيقول الاخ اندرو ونقدر نخلص وننط للقفزة؟ مش احنا بنقول قفزات النهاردة، ليلة قفزات، تقدر تعمل قفزة روحية النهاردة.
1: امين امين امين,
3: أمين. عارف يا اقسام لو في حد عمل قفزة كبيرة هيشجع ناس كتير.
2: Yes.
3: دايما الناس بتتشجع لما بيشوف حد بيعمل خطوة كبيرة، الناس بتتحفز وبتتشجع وبتقول مش أنا لوحدي. لو أنت الرب استخدمك دلوقتي وحطيت 11 نزلت بينا لتحت ال20، هتلاقي حد يحط 5، حد يحط 7، المبلغ ده يخلص. اكسر الحاجز ده ونط بالمبلغ ده واعمل قفزة كبيرة. يا اللي بتقول يا رب اصنع بي اختراقات كبيرة واعمل بي معجزة،

0: جه الوقت اللي الرب يستخدم عطيتك النهارده ويستخدم خطوه الايمان اللي انت بتعملها ويصنع بيك ومن خلالك معجزه كبيره في حياه الملايين والمليارات. باسم الرب يسوع خد الخطوه دي. ربنا بيشاور على حد يقدر يعمل الخطوه دي. 11,000 يقول انا بعمل قفزه ايمان كبيره، مصدق في الرب واثق فيه، متكل عليه، هو كفايتي، وهو قال لا اهملك ولا اتركك. اعمل الخطوه دي في اسم الرب يسوع لمجد اسم الرب يسوع.
1: امين.
2: خلينا نكسر حاجز الخوف. انا حاسس مش عارف ليه من في خوف. بدري قوي بحاجز خوف كبير من الحروب، من الاخبار، من النشرات، من بكره، من البنزين اللي بيغلى، من ما نعرفش هيحصل ايه. كل دي حسابات ارضيه. الناس كلها بتفكر زيي. طب انا فرقت عنهم في ايه؟ ايه الفرق ما بيني وما بينهم؟ مفيش فرق. لو انا بفكر زي ما كل الناس اللي حواليا بتفكر، يبقى انا وهو واحد، انا وهو في يعني في مكان واحد، متساويين في كل شيء، بس انا مختلف. انا كنا بنرنم بنقول انا متميز بس بسيرك. انا ده اللي بيميزني. انا الناس بتشوفني وسط الناس شبه الناس في كل حاجه، لا بلبس زيهم، باكل زيهم، بشرب زيهم، صح، بس انا جوايا عندي يقين وعندي رجاء. انا بتبع اله حي، انا مش بتبع اله سايبني ولا تاركني. كل الكلمات اللي بنرنمها دي كتبوها ناس اختبروها، عاشوها، شافوها بتحصل في حياتهم، عشان كده رنموها ولحنوها واحنا بنتغنى بيها. انا متميز بس بسيرك، ومليش اي سنيد في حياتي. انت سنيدي، انت سيدي، انت رجائي، انت بكره، انت بتاع بكره، انت اله بكره، انت المسؤول عن بكره. مش انا اللي بقول، انت اللي قلت كده. ما تهتمش بالغد، ما تحسبهاش. في حاجز خوف، انا نفسي نصلي من اجل ده، نصلي من اجل حاجز الخوف. نفسي كل واحد قاعد، الوقت ده ممكن يكون معمول عشانك، الوقت ده ممكن يكون مخصوص الرب سامح بيه عشان يعلمك حاجه وتفضل تشهد بيها كل ايام حياتك وتقول انا سبب تغيير حياتي كان في عيد الحصاد 26.
1: امين.
2: حقيقي ما ياما ناس حياتها اتغيرت في فرح، يقول لك انا حياتي اتغيرت في اكليل. ده مناسبه كرازه دي؟ ابدا. في واحد يقول لك انا رحت اعزي صديق ليا ولا عمري دخلت كنيسه، بس الرب كلم. اوعى تظن ان دي مناسبه ليها علاقه بتسديد احتياج قناه الكارما المالي فقط. لا، ده فيها تغيير كبير جدا لمفاهيمي انا. يمكن كتير قوي اسس يعني، وحضرتك سيس يسام عارف ده كويس، انه احنا كعرب كمان يعني كثقافات شرقيه بيبقى شويه تعليم داخل الكنيسه عن العطاء حساس. حساس يعني كتير رعاه يقول لك انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده كتير، ناس بتاخدها بمحمل كذا، بيفكروا ان انا بطالب. لكن ده تعليم غني جدا في الكتاب المقدس بعهديه. لما نقعد نفت كل يوم بنسمع تعليم من خدام كتيره عن العطاء، انا بتعلم، انا ببقى قاعد بتعلم فعلا. فخلينا نكسر حاجز الخوف وناخد اكشن وناخد ونقوم بدورنا ونكون مسؤولين.
1: أمين.
2: في عمل الرب، لان احنا جزء منه.
1: امين. نحب ان خلونا ناخد مكالمه معنا الاخت جميله لو سمعنا. اتفضلي حضرتك على الهواء. مساء الفل. هلو اخت جميله، اهلا بيكي. هلو لو سمعنا. اعتقد عندها مشكله تاني مره. طيب يا حبا ان احنا هلو. طيب اعتقد ان احنا اخ مازن محتاج يستأذن.
3: خلص البنزين.
1: خلص البنزين بتاعه، محتاج يحط بنزين.
3: صح. انا عندي سفر عشان كده.
1: فهو الاخ مازن اكشولي مسافر، فبالتالي هناخد فاصل. نشكر ربنا جدا لاجلك يا مازن.
0: يباركك يبارك.
1: نشكر ربنا لاجل
3: بركه كبيره لي حبيبي، وانا بشكر الرب انه بتسمحوا لي اكون مع شعب الرب. نتبارك فعلا، مش مجامله. انا بشكر الرب من اجل احنا متميزين فعلا. شكرا حبيبي انه كلماتك حقيقه. احنا متميزين عن الشعب باقي الشعوب. ميزنا الرب بشيء مميز، وهذا شرف وامتياز.
1: أمين.
3: نكون عاملين مع الله أخصمين. نعم. عاملين معه. فالرب يبارككم.
4: أمين. شكرا. ربنا يبارك.
1: الرب يبارك أخ مازن ويستخدمك. احنا نرجع نكمل تاني مع بعض، وكمان النهاردة آخر يوم للأسيس يسام، لأنه ماشي بردك مسافر بكرة الصبح أعتقد.
3: مظبوط. هو سهران للصبح معاكم اخ سموئيل.

0: ständig Mist, okay.
1: وانت بتتحرك حد يقفل الرقم.
0: الكنيسة وحشته اكيد.
1: اللي بيحب الاخ مازن يقفل الرقم دلوقتي.
2: يا سيدي يوسام حبيبي انا بحب الاساس من كل قلبي.
3: كمان يا حبيبي
4: امين امين. نقدر طب دلوقتي واحنا في الدقائق دي واخونا المخرج بيجهز الفاصل نلاقي شخص يقدر يقدم مثلا 6000 ينزلنا
2: امين يا رب
4: او 11

0: تحت ال 20
1: تحت ال 20 11000
0: مين يقدر يعمل كده؟ انا بصلي لاجل واحد دلوقتي والاخ مازن بيتحرك حد يفرح قلبه ويحط لانه هو كان بيقول عايزين نعمل تحدي كبير بيقول انا بحط ال 11 دي
1: قفزة
0: عشان قفزه ايمان التعبير اللي قاله اخونا مازن عشان تنزلوا تحت ال 20 وادي فرصه لمؤمنين واولاد للرب يعملوا قفزه ثانيه. مين هيعمل قفزه ايمان ويحط 11 رقم 11 رقم مهم جدا هو رقم الفرح في الكتاب المقدس
1: 11 رقم الفرح. ومين اللي بيدور على الفرح؟ يلا بينا احبائنا في الدقائق دي عايزين نغير الارقام. انا شايفها لسه زي ما هي. انا مش عارف اكون المخرج ما قاليش ان لسه جت ال 11000. ايه رايكم نخلي الاخ مازن معانا لغايه ال 11؟ شكرا ليك بجد يا اخ مازن، ربي يباركك. انا عارف ان انت بتغير كتير في الجدول بتاعك وسفرك. انا كان انت كنت قلت لي قبل كده انك انت مسافر، فانا بشكرك انك انت rescheduled your schedule.
2: Praise God.
1: فشكرا لك، ربي يباركك ويستخدمك. احنا هنكمل مع بعض مع احبائنا في الاستوديو. لو اخونا المخرج جاهز يقول لي بس علشان هنقدر نطلع فاصل بعد كده. طيب نفسي نخلص الارقام اللي على الشاشه. لو 6000 هتنزلنا تحت ال 25، لو 11000 هتنزلنا تحت ال 20، ويبقى المشوار هان علينا شويه. نقدر احبائنا؟ يلا احنا مع بعض في الفاصل ده يكون الرب بيسدد من خلال حضراتكم المبلغ المطلوب. اتفضل.

0: مفتوحة في بيتي بشكل دوري 24 ساعة في اليوم. الوقت اللي فيه الأولاد والبيت احنا بنتفرج عليه كأسرة وكشباب كجيل طالع. أقول كلمة بصدق للكرمة، يعني في ظل موجة كده من حاجات بتعرض وسطلايت بيعمل حاجات كتيرة ممكن تكون ما تكونش مفهومة شوية، مبهمة شوية، لكن بحس إن الكارما قادرة تركز في كل اتجاهاتها بقوة، قادرة تعمل حاجة للأسرة قوية، قادرة تعمل حاجة للشباب قوية، قادرة تتابع الأحداث الرئيسية المهمة اللي بتخدم ملكوت الله بقوة. أنا شخصياً بحب أسمعها، بحب أسمع برامج كتير فيها، بحب أشوف تسبيح، يعني تسبيح حاجة أساسية موجودة في بيتنا من الكارما، فرق معنا في كل حاجة. حقيقي بنشوف النور واصل وبمحبة قوية جداً لكل البيوت من خلالها.
1: أنا بشكر كل القائمين على قناة الكرمة، كل المعضدين، كل الناس اللي بتتعب، ربنا يبارك الكل ويعوض الكل خير، ربنا يبارك.
2: طبعا احب اقول شكرا لقناة الكرمة على كل برنامج وعلى كل اجتماع وعلى كل وقت فيه بتقدموا خدمة بتساعدوا فيها المؤمنين وبتساعدوا فيها المجتمع انه يعرف مين هو يسوع المسيح. كمان حابب اقول شكرا لكل فريق العمل في قناة الكرمة، المسؤولين والمصورين وغيرهم، لاني حقيقي لمست فيهم تواضع غير عادي، والرب يبارككم ويستخدمكم وللامام دايما في اسم يسوع المسيح.
3: اتفرج على الاجتماعات وساعات كده رسائل بتجيلي من الاجتماعات بكون محتاجاها، فده بيفرق معايا.
4: بشكر طبعا قناة الكرمة لانها بتبث اجتماعات كتير بتلمس الناس وبتلمسني انا شخصيا، كنيسة الأزبكية وكنائس تانية كتير بتكون بتبثها، فانا يعني بحب الاجتماعات دي جدا وبتفرج عليها لأمانة كل وقت اللي بتيجي فيه.
2: في برامج كتير حقيقي جميلة جدا ورائعة، يعني بشوف ان برنامج اولاد ابراهيم من البرامج اللي بتقدم امور عقائدية ايمانية بطريقة جميلة، بطريقة فيها حوار هداف وبناء، وبيقدموا كمان افكار سلسة وسهلة، اي حد يقدر هو بيتفرج على برنامج اولاد ابراهيم يكون بيستفيد.

0: استفيد منه. كمان بحب برامج البث المباشر، الكنائس، بحب قوي اجتماع الكنيسة الرسولية، وكالة البلح، الكنيسة الرسولية الشرابية بما اني اسيس رسولي طبعا، لكن كمان بحب قوي اجتماعات بث مباشر الكنيسة الانجيلية قصر الدبارة والكنيسة الانجيلية الازبكية. حقيقي برامج جميلة. بحب كمان برنامج الدكتور مجد اسحاق، بيقدم افكار جميلة بتساعد في عملية التربية والعلاقات الاسرية، وربنا يبارك حقيقي كل برنامج في قناة الكارما. يعني
1: كل حاجة موجودة، أنا مش هقدر أضيف حاجة جديدة، لكن قادر أشوف إزاي هي مش عايز أقول كاملة متكاملة في بعضيها، الباكج بتاعها قادر يكفي كل الاحتياجات نفسية وروحية وزمنية في كل الأمور. مفيش حاجة ناقصة، أنا حاسس إن مفيش حاجة ناقصة، عشان بس ما زودش كلام كتير، لكن صلاتي ليها إنه ربي يدي امتداد أكتر أكتر أكتر لملكوته من خلالها فقط لا غير، إنها توصل لكل الناس في اسم يسوع المسيح.
2: اللي حابب يكون موجود أكتر للشباب، يعني كرازة توعية للشباب.
0: يمكن مش عارف أنا متابع جيد ولا لأ، بس أعتقد في تقصير شوية في برامج الأطفال. محتاجين إن أطفال، إن كان من خلال كرتون زي الكرتون المسيحي زي الكتاب العظيم أو غيره، يفضل إن نشوف حاجات زي كده للأطفال، برامج للأطفال تكون بتحكي ليهم قصص وخلافه. واعتقد يمكن دي انا شايف ان في تقصير شويه فيها مقارنه.
3: الحاجات اللي اتمنى ان هي تكون موجوده في قناه الكارما، برامج تكون خاصه بالشباب ويكونوا بيقوموا بها الشباب نفسهم، اعتقد ان دي ممكن توصل لقلبنا بسرعه. كمان عندنا دلوقتي واحنا بنستخدم السوشيال ميديا الريلز بيبقى 5 دقايق 10 دقايق، اعتقد لو في فيديو بالطريقه دي تكون رساله مهدفه وتكون واضحه في 5 دقايق 10 دقايق بالكتير، اعتقد ان ده هيدينا استمتاع اكتر ان احنا نكون بنتابع اكتر.

0: احنا هنا في قناة الكارما بنشوف مجد الله في كل مكالمات بتجيلنا، سواء ان احنا تواصلنا معاكم او انتوا كلمتونا. عشرات الالاف كل 6 شهور، اكتر من 100,000 مكالمة في السنة. كل مرة بنتواصل معاكم بنصلي ربنا بيطبطب على القلوب او بتحصل معجزات. تعالوا معنا نشوف ونسمع الاختبار ده.
1: انا الكارما مثلا كلموني من حوالي اخر مرة، من حوالي خلينا اقول 4 أو 5 سنين، وطول الفترة دي ما حدش كلمني. يعني بالنسبة لي سوكي، انا مش بلوم عليكم ولا حاجة. ففجأة كده يعني انا داخل اعمل عملية انا ومراتي، كلمي ترانسبلان على حاجة اسمها سواب بروجرام، اللي هما ياخدوا من مراتي يدوا حد، وبعدين ياخدوا من حد تاني يدوني انا، عشان انا وهي ضد الماتش. انا كنت قلقان، اللي هو يعني انا نشكر ربنا معايا 3 ولاد، ولادين وبيت، ومعيش حد من العيلة بتاعتي في امريكا خالص. مؤخرا جت حماتي، وحماتي ست كبيره، ومفيش طعم، يعني ما ينفعش تطلع مثلا تجيب لنا شاوي ولا حاجه. ففجاه يوم الثلاثاء الصبح، ده اللي هو يوم 28/3، والعمليه يوم 30/3، اتصلوا بيا الصبح يوم 28 بيقولوا لي ان الريسبيان بتاع مراتك وسط، فمش هنقدر نعمل عمليه، وعندنا 2 اوبشن، يا اما نلغي كل حاجه، يا اما نعمل عمليتك انت، وممكن مراتك نعمل لها، نشوف لها ريسبيان تاني، وبعدها بأسبوعين ولا حاجه نعمل لها. صراحه انا كنت يعني في قمه السعاده، قلت لها لا نعمل الاوبشن ده، على الاقل ما بقاش انا ومراتي نايمين على سرير واحد، وقلنا هي تتكيرف مي، وانا لما هي تعمل اي تكيرف هير، والدنيا تمشي شويه. كان بالنسبه لي يعني يا ربنا بيقول لي انا معاك ما تخافش. وبعدين اخر النهار على الساعه تقريبا 4 العصر ولا حاجه، الاقي مكالمه من الكارما الأخت عزة. بأمانة لما شوف

0: الرقم انا تقريبا حافظ الرقم. فلما شفت الفويس ميل انا بصراحه بامانه بكيت، دموعي نزلت غصب عني، اللي هو اشكرك يا رب ان انت ما تنساش حد وفاكرني وبتديني طمانينه في وقت انا فعلا محتاج حد فيه يحط ايده ويطبطب على ظهري، ما قدرتش امسك نفسي تلقائيا. حتى لما اتصلت بقى بالكارما وقلت لهم عايز اكلم الاخت عزه، هي كلمتني وسابت لي اخويا سنين وما عرفتش ارد عليها. انا طول المكالمه عينيا بالدمع لدرجه ان اخت عزه تقول لي انت خايف؟ قلت لها الامانه مش خايف، انا مش خايف اطلاقا، ولا العمليه في دماغي ولا بفكر فيها، بس ايد ربنا كده لما تيجي الصبح يقولوا لي مراتك مش هتعمل وانت هتعمل براحتك، ودي ما بتحصلش خالص في امريكا، لانهم دايما بيعملوا الاربع عمليات اربع اشخاص في وقت واحد عشان ما حدش يغير رايه بعد كده. لازم يكلموني ولا تقلقنا نعمل لك انت، واحنا واثقين ان مراتك هتيجي بعد وهتعمل. واخر النهار او على الحصيه الساعه تقريبا 4 العصر كارما تتصل بيا تقول احنا بنصلي لك وبنصلي معاك. كان بالنسبه لي دي مش الاخت عزه اللي بتكلمني، دي مش الكارما اللي بتكلمني، ده ربنا هو اللي بيكلمني بيقول لي ما تخافش انا معاك.
1: حقيقي ربنا بيكلمنا، حقيقي ربنا بيوجهنا، حقيقي ربنا بيرشدنا، كلمنا، احنا هنا علشانك.

0: الحقيقة قناة الكارما فرقت قوي في انها نقلت المؤتمر للبيوت. احنا كان عندنا كم من الاولاد كان نفسهم انهم يجوا المؤتمر، لكن الحقيقة ما كانش في اماكن، عدد المؤتمر كبير جدا جدا، وكانت الاولاد الحقيقة متضايقة انهم مش هيحضروا مؤتمر جميل مرتب منظم ليه سمات وصفات معينة. لكن حلو لما القناة اذعنا انه هيتذاع، البيوت كلها قعدت والاطفال كلها قعدت قدام القناة، كانوا بيسمعوا كانوا بيتابعوا وكانوا بيتصلوا كل مره قبل ما تبتدي الفرصه، يا طنط من فضلك قول لنا اللينك بسرعه، هتفوت مننا حته. الاولاد احنا قاعدين جاهزين بيجمعوا قرايبهم وبيجمعوا اللي في البيت والعائلات وجميع الاماكن اللي جنبيهم في الشقه، وبيقعدوا يشوفوا المؤتمر وهو بيتذاع. ده فرق معاهم جدا. الاكتر من كده اللي عجبني انه كانوا الاولاد بيقعدوا يصلوا وقت الصلاه في البيت، علشان شعرنا ان هم معانا جوه المؤتمر، مش احنا هنا وهم هناك. مفيش حد اتحرم بسبب نقل قناة الكارما للبيوت كلها والعائلات كلها للمؤتمر. حقيقة شكرا شكرا شكرا اخ صامويل استفانوس لاجل نقل المؤتمر للبيوت الجميلة دي.
1: نشكر قناة الكارما جدا ان هي كانت بتذيع المؤتمر معانا، عشان كل طفل يقدر يستمتع بحضور المؤتمر حتى لو هو قاعد في بيته او عنده اي ظروف منعته انه يكون بيحضر او هو في اي مكان على مستوى العالم. نشكر جدا الاخ صامويل استفانوس وكل فريق العمل اللي ساعدوا في نقل المؤتمر لكل الاطفال على مستوى العالم. دي حاجه كانت رائعه لانه احنا استمتعنا، وكان نفسنا كل الاطفال تستمتع بالمؤتمر معانا، سواء فترات الترانيم او حتى في الدروس اللي كنا بنستمتع بيها، كانت وقت رائع جدا.
2: والكارما بتتميز ان هي بتخدم كل الفئات، يعني بتخدم قطاع الشباب وبتاخد حاجات لايف، ودي حاجه مهمه جدا، كل الاجتماعات لايف. كارما تسبيح مفتوح عندنا في البيت 24 ساعة، كارما تلمزة، فربنا يبارك الكارما والمسؤولين بتوع الكارما والقائمين بخدمة الكارما، وخصوصا قوي قوي خدمة اللايف بتفرق جامد قوي. لو حد مش قادر يروح الاجتماع ممكن يتفرج على التي في يشوف الكارما.
3: بنشكر رب جدا من أجل كل ولد حضر معنا المؤتمر، لكن كمان بنشكر رب من أجل قناة الكارما اللي كان لينا فرصة إنها تذيع المؤتمر على الهواء مباشرة على القناة وكمان على وسائل التواصل. حقيقي دي بركة كبيرة جدا، مش بس للأولاد اللي كانت حاضرة معانا المؤتمر، لكن كمان بركة كبيرة لكل ولد وبنت، لكل طفل كان في البيت قدر يحضر معانا المؤتمر، قدر يتعلم ترانيم، قدر يشارك معانا في الترانيم، قدر يسمع الدروس. كمان بنشكر الرب من أجل قناة الكارما اللي خلت الآباء والأمهات كمان يحضروا معانا المؤتمر،

اللي الرب بيستخدمها عبر السنين في نشر رسالة الإنجيل حول العالم. عايز أشكر الرب كمان من أجل أخويا سامو الاستفانوس اللي الرب حط على قلبه هذه الرؤية من سنين عديدة، وبدأ في مكان صغير لكن كبر ووصلت الرسالة فعلا لملايين الناس في كل بقاع الأرض. الحقيقة على المستوى الشخصي كل ما بقابل ناس ليس فقط في القاهرة ولكن خارج القاهرة وخارج مصر أيضا، بيشاركوني دايما أن قناة الكارما سبب بركة كبيرة جدا لحياتهم، برامج قناة الكارما سبب بركة كبيرة جدا لحياتهم، لأن برامج متنوعة، برامج كرازية وتلمذة، برامج بتمس الأسرة والشباب، برامج التسبيح والتعليم. فكل التنوع دوت والانتشار الكبير بارك ناس كثيرة جدا جدا حول العالم. أنا بصلي من كل قلبي أن الرب يبارك القناة ويعمل فيها عمل عظيم ويستخدم كل شيء بيحصل فيها لمجد اسمه، ربح نفوس كثيرة ولتلمذة مؤمنين ولتجديد ناس محتاجة لرسالة المسيح مش عارفة توصل للرسالة. بصلي من قلبي أيضا الرب يستخدم كل الناس اللي بيقوموا بيه العمل والخدمة، إما وراء الكاميرات وفي الأماكن اللي محدش شايفهم فيها أو قدام الكاميرات اللي بيعملوا البرامج. بصلي الرب يمسحنا جميعا، تنتشر رسالة ويبارك الرب كل شخص، تنتشر رسالة لكل بقاع الأرض في اسم الرب يسوع. أمين.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: ناس كتير متألمين ويبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

في سكة أمان عند المسيح. هو اللي عنده الحب والحل المريح. وكل واحد عند المسيح إنسان.

0: اهلا بكم احبائنا ونكمل مع بعض حلقتنا. بشكر ربنا جدا لاجل احبائنا الموجودين معنا في الحلقه دي او في الجزء ده. معنا الاخ بيتر جمال زكي. اهلا بك يا اخ بيتر.
1: اهلا بك
0: اخ اندرو حبيب. اهلا بك اخ اندرو. سيسي وسام اهلا بحضرتك. سعداء تكون معنا مره تاني. اخت عزه دانيال اهلا بيكي.
2: اهلا بك اخ.
0: بنرحب بكم ونبدا مع بعض ونكمل. احنا باقي عندنا الجزء ده باقي فيه 30,000 ودي ممكن تكون بسيطه. واحنا دلوقتي وقت مناسب جدا احبائنا في الشرق الاوسط واستراليا واوروبا الشرق الاوسط كله. واحنا كل اللي محتاجينه 30 شخص. احنا في وقت خاص جدا في وقت عيد الحصاد. عيد الحصاد ده بنعمله مرتين بس في السنه. ليه بنعمله؟ ليه احنا قاعدين نلم فلوس؟ نو مش قاعدين نعمل كده. اللي بيحصل انه احنا القناه دي شغاله بالتبرعات. احنا نون بروفيت اورجانيزيشن، هيئه غير هادفه للربح في امريكا، يعني قائمه بالكامل على التبرعات وعلى الاشتراكات الشهريه. طب لما بيكونش في اشتراكات شهريه كفايه ان احنا نقفل مصاريف الشهر، طب نعمل ايه؟ بنجمع كل شهور 6 شهور مع بعض ونقول باقي علينا او علينا المبلغ ده، تعالوا نخلصه. وكل 6 شهور بنعمل عيد الحصاد. وربنا قاصد ان احنا نعمل عيد الحصاد لاكثر من سبب. اهمهم ان احنا نقعد معاكم ونتعلم ونسمعكم ونفرح بالترنيم

0: ونتكلم والرب يتكلم كمان ليكم ولينا ويعلمنا عن أهمية العطاء في الكتاب المقدس. ليه؟ لأن العطاء ده أنت بتزرع بذر، تزرع بذار، فالبذار دي بتيجي بالبركة عليك وعلى بيتك وعلى أولادك وعلى شغلك وعلى خدمتك. فبنتعلم نزرع. ليه نتعلم؟ عشان ما تعلمناش كفاية. يمكن قبل كده أقول لكم إزاي بنقول ما تعلمناش كفاية، لأن ما بنعملش كده، أو يمكن البعض بيعمل لكن في البعض محتاج يتعلم. فدلوقتي بنيجي نقول يا جماعة ربنا ليه حق علينا، تعالوا نوصل رسالة ربنا زي ما كنا بنرنم من شوية للمحتاجين والمطرودين لأجل اسم المسيح والناس اللي محتاجة ربنا. كلنا محتاجين ربنا، أنا محتاج لربنا، كلنا محتاجين لربنا، ومحتاجين نوصل الرسالة دي لكل أحبائنا في كل مكان. ملايين من الناس حوالين العالم محتاجين للرب، محتاجين نوصل رسالة المسيح. خلي بالكو إن المسيح هو الوحيد اللي بيدي حياة أبدية، والوسيح المسيح هو الوحيد اللي يشفي من الأمراض، الوحيد اللي عنده سلطان على إخراج الأرواح الشريرة، الوحيد الوحيد. فإحنا محتاجين نوصل الرسالة دي أول حاجة عشان يدي حياة أبدية، وده أهم وأخطر موضوع. أخطر موضوع، عارف الأبدية دي مش 20 سنة هتقضيهم في جهنم، ولا 25 سنة، ولا 50 سنة، ولا 100 سنة، ولا ملهاش نهاية، ملهاش نهاية. تخيل كده لو حد لا قدر الله إيده اتحرقت، ولا ده لو أنت مسكت حاجة مولعة وإيدك تشاوت شوية بتقعد تتنطط وتقول مش عارف مش
1: قادر. كوباية الشاي السخنة دي بس.
0: كوباية الشاي السخنة.
1: صحيح.
0: ده دي أبدية لا تنتهي. وأنت بتستهتر بيها وبتضحك ويوم الله يعين الله. يوم الله يعين الله إيه؟ ما ربنا بيوري لك دلوقتي وتدور. ولو مش أنا بشجع كل واحد بيشوفني، لو مش عارف اسأل. ولو مش لاقي حد تسأله ولا تتكلم مع حد، ارفع ايدك للسماء قول يا رب
1: مين؟
0: وريني نفسك،
1: اسمي يسوع،
0: وريني الحق ايه، وربنا يكشف لك عن نفسه ببساطه. وبعدين اسمع معانا قناه الكارما، هتلاقي الاف الوعظات والخدمات والترانيم والصلوات اللي بترشدك عن الطريق الصح. تقول لي انا متربي في الكنيسه طول عمري. طب يا حبيبي مش الحكايه تربيه كنيسه، حكايه قلبك فين، قلبك فين. ده اللي احنا بنعمله في قناة الكارما، عشان كده مكملين بنوصل رسالة سلام، بنوصل رسالة محبة، بنحب اخواتنا، بنشجع كل شعب الرب في كل مكان، نشتغل ونجتهد ونحب بعضينا. ده الرسالة بتاعت المحبة، نوصل رسالة المسيح. ونعرف مين هو المسيح ده؟ هو مكتوب عنه رئيس السلام. وما اكثر الحروب في وقتنا ده، واللي محتاجينه محتاجين رئيس السلام. واحنا بنتكلم كلام عملي وكلام حقيقي في يوم الايام، الاخ اندرو معانا وهطلب منه يشارك معانا بعد شويه. في يوم الايام حد اتصل بينا وقال انا كنت واخد شنطتي وطالع على بتوع داعش عشان اقتل واعمل واعمل واعمل واعمل. صح؟ وايه اللي حصل؟ راح
1: الرب
0: قتل؟
1: غير مسار حياته.
0: اتفضل يا اخ اندرو.
1: الرب غير فكره وغير مسار حياته بعد ما كان واخد القرار ورايح لمجمع التحرير ياخد إذن تصريح، اتأجل الأمر الأسبوع، قعد في الميدان بيقلب، طلعت القناة وطلعت الرسالة من حلقة الحلقة ومن رسالة لرسالة. بدأ يملأ الشنطة اللي كان رايح بيها لداعش، يملاها نبز وأناجيل ويوزعها. وده اللي بيعمله المسيح، بيغير أشرس الناس، بيغير الإرهابيين، بيغير المجرمين، بيغير أصعب الخطاة، بيغير. المسيح قادر أن يغير حياة كل إنسان مهما كان الشخص ده. المهم أن النور يدخل جوه قلبه، أن يسمح للنور يدخل جوه قلبه. إزاي النور هيوصل لهم بدون ما يكون قناة بتوصل لهم؟ يكون بدون ما يكون في رسالة بتوصل لهم. أنت هتقدر تروح، أنت مش هتقدر تروح، لكن الرب بيروح من خلالك، من خلال الهواء، من خلال البث، من خلال أثير، من خلال الأقمار الصناعية، يوصل لناس كتيرة جداً بيتقابلوا مع الرب وبتتغير حياتهم. حط ايدك النهارده، قدامنا وقت قليل في الحلقه دي، يمكن اقل من يعني 40 دقيقه. ما انا عندي ثقه وايمان ان خلال ال 40 دقيقه دي المبلغ ده يتسدد في اسم الرب يسوع.
0: بالظبط. فاحنا مش قاعدين عشان نقول مش عارف كلام اللي ممكن يتقال اي كلام وخلاص، لكن قاعدين عشان

عشان نسدد احتياج عمل الرب في الكارما عشان الكارما تفضل تكمل وتوصل رسالة المسيح. وزي ما بنقول الكارما دي بتجلب حضور الله او بتنقل حضور الله للبيوت، زي تابوت العهد في العهد القديم اللي درس الكتاب المقدس يعرف تابوت العهد في العهد القديم كان بيتشال على الاكتاف، فعمل الرب في الكارما محتاج يتشال على الاكتاف. يعني ايه؟ يعني كل واحد فيكم وكل واحد فينا زي ما انا قدمت النهارده وقدمت امبارح وقدمت اول امبارح وكل يوم بقدم، محتاجين ابطال يقفوا معانا ويقدموا. يقدموا ايه؟ يقدموا اشتراكات شهريه. اشتراك شهري، اشتراك شهري ممكن يكون 1000 جنيه في الشهر، 500 جنيه، اي مبلغ تقدر عليه. شفنا 300 جنيه، اي مبلغ تقدر عليه هيفرق معانا جدا، بس لازم تبقى شهري. تعمل حاجتين باشتراكك الشهري ده، انت بتقول يا رب انا قلبي على النفوس، يا رب انا بحبك بطريقه عمليه. فانت بتقدم عشان بتحب الرب. تقدم 20 دولار، قدمها. 25، قدمها. ادخل بالكيو ار كود ده واختار انك تكون شريك شهري، وقول انا هقدم 30 دولار في الشهر، 20 دولار في الشهر. صدقني هتفرق، مش هتفرق معاك كتير لكن هتفرق معانا جدا، لانك انت بالفلسين اللي بتقدمهم دول ربنا هيبارك بيتك. شوف ربنا هيعمل ايه، هيبارك بيتك، عيالك. هتقول يا رب في بذرة من بيتي بتتزرع في ملكوتك كل يوم، فزي ما كان بيقول الأخماز من شوية، تحوط حوالين بيتك بالبركة وربنا يوسع تخومك. الحاجة التانية، هتبارك عمل الرب وتفضل تكمل القناة شغالة. فرقم واحد محتاجين شركاء شارين، رقم واحد عشان تقلل القعدة الطويلة اللي احنا بنقعدها، محتاجين شريك شهري دلوقتي. ادخل قول شريك شهري. وكمان احنا في لو انت موجود حوالينا هنا ولا بتوصلك بوسطه، هنبعت ميداليتين رائعتين هديه لاي واحد بيقدم تقدمه شهريه او بيزود الاشتراك الشهري بتاعه. وكمان اي تقدمه 50 دولار او اكتر هيوصلك الميداليه دي بردك، اللي هي اللي فيها الشعار بتاعنا في عيد الحصاد ده: ليتك تباركني وتوسع تقومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر، زي ما شايفين قدامنا. امين. وكمان لاي تقدمه 200 دولار او اكتر بعد الاسبوع الجايزه النهارده هيكون في سحب، يعني في واحد من حضراتكم هيفوز بايفون. بس انت مش هتفوز لو اسمك مش موجود. لو اسمك موجود معانا او اسمك موجود معانا باي تقدمه 200 دولار او اكتر هيكون لك فرصه للفوز. لو اسمك مش موجود مش هيكون في اي فرصه خالص، صفر. فانا بشجعك يكون ليك فرصه، انك الايفون ده مقدم لينا فاحنا نقدمه لحضراتكم. دي حاجه. الحاجه الثانيه دلوقتي ايه اللي مطلوب مننا بالظبط في القعده دي؟ مطلوب 30 بطل. احنا مطلوب مننا في القعده دي المبلغ ده، ال 30,000 وشويه. ال 30,000 دي تتسدد ازاي؟ انا عارف ان في ابطال في امريكا وكندا واستراليا واوروبا ويمكن الشرق الاوسط يقدروا يقدموا 1000 و2 و3 للرب. فلو في 10 ابطال دلوقتي كل واحد يقدم 3000، 10 دقايق ونخلص. خاندرو بيقول لك 45 دقيقه، ممكن يكون اقل من كده. لو لقيت 30 بطل كل واحد يقدم 1000 النهارده دلوقتي هنخلص. مين يبدأ يقول أنا أول واحد أقدم 1000 دلوقتي للرب؟ مين تقدر تقول أنا البطلة اللي أقدر أقدم 1000 للرب دلوقتي حتى على الكريدت كارد؟ لو أنت عندك الرب بيكلم قلبك اعرف، ويكلم قلبك اعرفي أن ربنا ناوي يباركك. النهاردة يوم مختلف، النهاردة يوم بركة، ورب عايز يبارك بيتك وعايز حياتك، يبارك حياتك. يمكن انت بتسمعنا لسه صاحي من النوم في الشرق الاوسط او في اوروبا وبتقول هم الجماعة دول بيعملوا ايه؟ بنذيع رسالة الانجيل ومحتاجينك تحط ايدك معنا. تقدر تقدم 500 يورو من فضلك اعمل كده، تقدر تقدم 1000 يورو بسهولة جدا. ممكن نقول احنا هنقطع الارسال عن القمر الصناعي الهوت بيرد، لانه ده من اغلى الاقمار الصناعية ويوفر علينا مئات الالاف من الدولارات كل سنة. مئات الالاف، مش 100 ولا 2 ولا 3، مئات الالاف هيشيلها من على دماغنا. بس احنا شايفين اوروبا رايحة فين، انت شايف انجلترا رايحة فين، فرنسا رايحة فين، والسويد والمانيا وباقي الدول محتاجين المسيح. فعشان نقدر نكمل الضغط كبير علينا في قناة الكارما، محتاجين انك تحط ايدك معانا وتحط ايدك معانا. فمن فضلك اعمل كده. بناشد ابطال، بناشد رجال اعمال، من فضلك اعمل كده. بناشد رعاة وكنايس، من فضلك حط ايدك معانا، شجعوا عمل الرب في الكرمة عشان نقدر نكمل.

0: سوري. فيلا بينا دلوقتي واحنا بنتكلم مع اخواتنا، معانا الاخت عزه، معانا الاسيس يوثام، معانا الاخ اندرو حبيب والاخ بيتر. قبل ما نرنم ولا نعمل حاجه، نفسي نكون
1: بنحرك الارقام،
0: حركه الارقام بتتحرك. اخر تقدمه شايفها اخ اندرو هي 5000 جنيه مصري من مصر.
1: ربنا يبارك، ربنا يبارك. احنا محتاجين الناس اللي صاهرين معانا من كاليفورنيا. شعب الرب في كاليفورنيا كبير قوي، ده يقدر يعني المؤمنين اللي في كاليفورنيا يقدروا هم لوحديهم يغيروا الارقام دي. انت بتشوفنا من اي مكان، شعب الرب في استراليا تقريبا ساعه عندهم يمكن ساعه 3 او 2 الظهر. خد خطوه النهارده بالايمان وغير الارقام دي، شارك انك بتقدمتك تصنع نهضه في بلاد كتيره جدا، بتقدمتك تضمن ان رساله المسيح تفضل مستمره، بتقدمتك تفضل ان الخدمات اللي بتقدم تستمر لانها سبب بركه لملايين. كن سبب بركه لملايين، كن سبب بركه لناس كتير جدا محرومه ان هي تروح كنيسه وما عندهاش كنائس في بلادها. كن سبب بركه ان توفر ليهم طعام روحي وغذاء روحي وفرصه ان هم يتعلموا ويتلمذوا ويشبعوا بالرب شبع روحي حقيقي. حط تقدمتك النهارده لو قادر تعمل فرق كبير. كنت بنادي قبل الفاصل على شخص وما زلت بنادي على واحد يحط 11,000 ولا 10,000 يعمل فرق، ينزلنا تحت ال 20 في اسم الرب يسوع. الخطوه الايمانيه والقفزه الايمانيه الروحيه اللي انت بتعملها هتشجع بسببها ناس كتير جدا يقولوا ما اعمل زي الاخ فلان. اكسر حاجز الخوف، اكسر حاجز انك بتقول ما عملتش قبل كده. خد خطوه ايمانيه دلوقتي وغير الارقام في اسم الرب يسوع. الدور عليك دلوقتي، الدور عليك، الدور عليك ان الرب يستخدمك وتبقى سبب بركه لملايين في اسم الرب يسوع.
0: امين امين امين. احبائنا مين هيبدا باول 1000؟ من اي مكان، من استراليا، من كندا، من امريكا، من اوروبا، من الشرق الاوسط، من الامارات، من الكويت. خلونا نتكلم. السيس يوسام، انا عارف ان حضرتك هتسافر بكره والنهارده اخر يوم ليك، فانا عايز ادي لحضرتك الفرصه، وانا عارف ان احنا مش عايزين نقعد وقت طويل، فقدامنا الوقت محدود ما يقرب من ساعه تقريبا ولا حاجه ونختم وقتنا. فانا عايز اشجعكم دلوقتي لو عايزين نخلص بسرعه، محتاج 30 بطل، مش محتاجين 3 ساعات نقعدهم ولا ساعتين، لكن محتاج ابطال يقول انا هقدم 1000 دلوقتي للرب. انت بتقدم للرب مش لينا احنا، واحنا بنجيب شركات تفتش علينا بالفلوس عشان تدينا الشهاده اللي بنطلعها واللي هي الختم اللي بيطلع قدام حضراتكم تحت من الهيئه اللي هي Evangelical Council for Financial Accountability اللي بتدي الشهاده كانها دمغه للهيئات النون بروفيتس. فتعرف انهي، تعرف الذهب من غير الذهب ازاي؟ من الختم، من الدمغه، الدمغه بتاعت النون بروفيتس اللي هي اسمها الختم اللي هو ECFA اللي بيطلع قدام حضراتكم من وقت للتاني تحت ده. فالECFA ده دي الهيئه اللي بتيجي تفتش علينا في كل حاجه وتقول ايوه الناس دول بيعملوا عمل ربنا صح، الناس دول عندهم امانه، الناس دول عندهم انتجريتي، ونقدر نديهم الختم ده. وده طبعا بيكلفنا لانه بيطلبوا بتطلب مننا اوراق كتير وبتطلب اجراءات كتير، لكن احنا بنبقى سعداء ان احنا نعملها كل سنه عشان نفضل نكمل بالشفافيه وبالامانه والنزاهه المطلوبه في العمل المسيحي. فانا بشكر ربنا جدا ان احنا بنعمل كده. فأي فلوس بتقدمها مش بتقدمها ليا ولا بتقدمها لينا، انت بتقدمها لعمل ربنا، وفي ناس بتراجع ورانا في الكلام ده. فأنا نفسي أشوف، أدي أول تقدمة من مصر، دي 10,000 جنيه مصري مبارك اسم الرب.
1: أمين.
0: أمين. أنا عارف، عارفين 10,000 و10,000 و10,000 يس بالظبط. لو 15,000 ورا بعض أدي 1000 دولار، فتبص تلاقي تنزل الأرقام.
1: صدقني يا حسام، في ناس في مصر تقدر تقدم بال100,000 وال200,000 وال50,000. انت بتقدم لعمل ربنا، اختبر الخطوه دي، قدم بشجاعه، قدم بإيمان، قدم بجرأه. انت بتقدم عشان تضمن ان رساله المسيح توصل لناس كتير جدا. هي اللي بتقول البلد بقت صعبه والتدين غالب على البلد والشارع بقى صعب. الله يقدر يتعامل مع كل الامور دي لما الناس دي تعرف المسيح. لما الشخص يعرف المسيح الفوضى بتنتهي، التعطل في الشغل والأمور اللي بتواجهها في الحياة، لما الناس تعرف المسيح ونور المسيح يملأ قلبهم حاجات كتيرة جدا هتتغير

0: النهاردة حط بإيمان تقدمة، تقدر تحط 20,000 مصري يعمل كده، تقدر تحط 30,000 مصري أعمل كده، تقدر تحط 100,000، وأنا عارف إن في ناس تقدر على كده وناس بتتفرج. ابدأ يومك وانت بتقدم تقدمة صباحية. أنا بناشد إخواتنا المؤمنين اللي موجودين في دول الخليج، لو انت في الإمارات وقادر تقدم تقدمة أعمل كده، ابدأ يومك قدم تقدمة وأعمل ذبيحة صباحية للمسيح، تعبر فيها رب أنا جاي ببدأ اليوم وبذبح ذبيحة حمد وبقدم ليك الشكر وبعبر بده بطريقة عملية. لو انت في الكويت وتقدر تعمل كده خد خطوة، لو انت في قطر، لو انت في البحرين، لو انت في سلطنة عمان، لو انت في الرياض او في جدة او في اي مكان في السعودية وتقدر تعمل كده، ما تترددش، ما تخافش، ابدأ يومك بتقدمة صباحية تعبر بيها عن شكرك وحمدك، سلم اليوم للرب وانت تكون متيقن ان الرب هيبارك، لانه قال حاشا لي ان اكرم الذين يكرمونني.
1: امين. وصلت رساله من دكتور صديق، رب يباركك ويستخدمك، اخي الحبيب صموئيل. انا وزوجتي نحب ان نشارك بمبلغ 2000 دولار لمقابله الماتش الحالي لتتمم ارساليه المسيح من خلال قناه
2: ربنا يبارك.
0: عايزين 10 زي الدكتور
1: ويعظم
0: وزوجته الافاضل، عايزين 10 زي دول، كل واحد يحط 2000، نعمل نقله كبيره. الفرص متاحه قدام الكل، الفرص متاحه، الله بيدي لك فرصه انك تكون شريك في العمل. أمين. الله بيحط قدامك فرصه ان الرب يستخدمك بقوه وتغير شعوب وامم وتغير بلاد وتغير فلسفه ومناهج حياه بلاد في اسم الرب يسوع لاجل الاجيال اللي جايه. احنا بنقف عشان رساله المسيح تنور بلادنا، لاجل الاولاد والاحفاد بنقف عشان رساله المسيح تغير وتنور بلادنا. تعال حط تقدمات وانت بتنظر لاجيال جايه، بتنظر لاحفاد، تنظر لاولادك ان يعيشوا في جو ان المسيح هو اللي يكون الملك على هذه المنطقه وهذه البلاد، وكل الامور اللي انت الان منها تختفي في اسم الرب يسوع.
2: امين.
1: امين. اسيس اتفضلي.
2: الرب بينادي على ابطال، على الرجال من غير خوف، ما يكونش جواهم خوف ان يكونوا بيمد ايديهم سوري في العمل ده، لان ربنا كلمه ربنا لما بتدخل القلب بتحرر من الخوف، وانت تقدر دلوقتي ان انت ما تكون بتعمق في كلمة الله وتكون مليان بيها. الرب بيدي في قلبك كده نور حقيقي انك تكون خايف على النفوس دي وتمد وتحط النفوس دي قدامك وتخطفهم من مملكة إبليس. يعني في مثلا كان أب خايف على أولاده جدا، ولما اتصل بينا كنا احنا دايما بنصلي معاه من أجل أولاده، أولاده تغيروا، أولاده بقيوا للمسيح. فانت كمان لو جواك اي خوف من ان على اولادك، على صحتك، على شغلك، انت تقدر تتحرر من الخوف ده وتمد ايدك عشان الكلمه دي توصل للاخرين، وان الخوف اللي جوه قلبك تنتهره باسم يسوع. المكان ده رساله قويه جدا جدا لكل انسان تعبان، لان انا فاكره برضو ان في اب اتصل بينا وكان ابنه دخل مستشفى، وكاني مثلا فعلا ان دي مستشفى، ان الكارما 911، ان هو اول ما ابنه حصل له حادثه اتصل بينا وقال انا عايز اصلي عشان احط ابني قدام الرب ان يمد ايديه. صدقوني بالصلاه الرب بيغير اوضاع والظروف، فانت تقدر ان انت تمد ايدك في المكان ده عشان يوصل الرجاء، يوصل امل، يوصل نور، يوصل محبه للناس اللي هم تعبانين. انا في كانت واحده كلمتني عندها اكتئاب ودايما تعبانه ودايما بتشكي ودايما مش شايفه حاجه قدامها غير كل حاجه مليانه حاجه يعني ظلمه، مليانه لا انا اشمعنى انا مش عندي كذا كذا، اشمعنى انا مش عندي كذا كذا، لكن ربنا مديها امور تانية كتير يا ما احنا بنكون معاها وبنسمعها وبنسمعها اي وقت 24 ساعه. قناه الكرمه مفتوحه للحاجات اللي زي دي، وبالفعل هي بتتصل في اي وقت، واحنا بنقعد معاها وبنتكلم وبنحكي معاها وبنقول لها الرجاء في الرب يسوع وحده، الامل في الرب يسوع وحده، وبنخليها تمسك في الكلمه وبتحفظ الكلمه، والكلمه بتحررها من الخوف ومن الاكتئاب. حتى لو كانت محتاجه ادويه للاكتئاب بتاخد الادويه، لكن كلمه الله بتشجعها، بتديها سلام وبتديها فرح. فانت بتساعد ان التليفون ده يرن في بيتها، بيساعد ان احنا نستقبل التليفونات دي ولا مرة حد اتصل بالكرمة إلا ورجعنا كلمناه، ولا حد اتصل عشان طلب الصلاة وقلنا له لا احنا مش هنصلي، احنا بنصلي معاه وبنصلي من غير أي فلوس، بنصلي عشان نوصل الرسالة كاملة لناس كتير جدا محتاجة الرسالة دي، مش بس

0: محتاجه لرساله الخلاص. انا بفتكر واحد امبارح انا برد على التليفون كان بيقول لي انا من طمع، شوفوا طمع، وبيكلمنا هنا عشان يقول انا عرفت المسيح عن طريق قناه الكارما والرب نور عيني وظهر لي وكلمني وبتابع معاكم وبدرس معاكم كلمه بكلمه وعايز حد يكلمني عشان يصلي معايا. وفعلا بالفعل احنا خدنا رقم واديناه لاخ اندرو كان هو بيتابع وكده. بعد كده اي مكالمه بتيجي زي كده احنا بنديها لاخ اندرو، اخ اندرو بيصلي معايا وبيكمل معايا. فانا عايزه اقول لك النهارده ان الرب فعلا الرب محتاج رجال بلا خوف ونساء فعلا روح الله فيهم، يعني روح الرب مليهم ان يكون بيمد ايديه هنا بقوه علشان الكلمه توصل وعشان الكلمه تحرر من كل خوف. تعال اخويا اللي انت بتسمعنا دلوقتي او اختي ومد ايدك في العمل ده، لان فعلا الرب صنع الكارما بيمينه ويقدر انه بيثمر بيكوا انتوا، ومش هنقدر نكمل غير بسندتكوا ومن غير ان انتوا كمان بتصلوا لنا، عشان احنا كمان محتاجين صلاه، محتاجين ان انتوا تكونوا بتقفوا في الثغر ورانا علشان العمل ده يتم ويكون فعلا بيوصل كلمه ربنا والحق الكتابي بحق. لازم تكون في ركب ساجده، فعشان كده انا بقول لك تعالى واسجد وصلي علشان العمل ده، وعشان كمان عضد على قد ما تقدر عشان يفضل العمل ده موجود. ربنا يبارك في كل واحد شارك وعمل وحط ايده في المكان ده حتى لو بالصلاة، بس عايز اقول لك احنا مش هنقدر نكمل غير بوجودك معانا. ربنا يبارككم.
1: امين. شكرا لك يا اخت عزة. امين. احبانا اخر تقدمة شايفها اونلاين $10. امين.
2: ربنا يبارك اسم
1: الرب.
2: ربنا
1: يبارك. اللي يقدر على $10 يقدمها، اللي يقدر على 100 يقدمها. انت بتقدمها للرب، مش بتقدمها لي انا، بتقدمها لامتداد الملكوت، لانتشار، لتوصيل الرسالة في اسم يسوع. أمين. أمين. أمين. تفضل يا سيسي.
2: في أبطال يقدروا في اسم يسوع يغيروا الأرقام. أنا بناشي كل أحبائنا في الشرق الأوسط، دول الخليج الستة، في مصر، في الأردن، في الأراضي المقدسة، تقدر تقدم دلوقتي. ابدأ يومك وانت بتحط يديك في عمل ربنا، ابدأ يومك وانت بتكرم الرب، ابدأ يومك وانت بتقدم تقدمة صباحية للرب، تعلن من خلالها انك انت يا رب العظيم، انت الاله القدير، انت الاله المبارك، انت اللي تستحق كل شيء يا سيدنا رب. ما تخافش، اكسر حاجز الخوف، اكسر حاجز التردد، اعمل تغيير في الارقام اللي موجودة. وانا ما زلت بقول ان في واحد فعليا يقدر يحط 11,000 ويغير الرقم ويعمل قفزة كبيرة. ده ما تترددش، في صوت من الرب بيتوجه لشخص معين يقدر يعمل ده دلوقتي في اسم الرب يسوع.
3: أمين.
1: أمين. أمين. مبارك اسم الرب. أرجع لك يا سيسي وسام، وبطلب منكم أحبانا خلونا نعمل وإحنا بنتكلم، ما تسيبش رقم يركن على الشاشة. لما تشوف رقم بيركن كده معناها أن أنت لازم تعمل.
2: ربنا عايز يقول له هو حاجة.
1: بالضبط. يبقى لازم أنت دلوقتي تعمل حاجة. أمين. أنت تعملي حاجة، جي دورك، جي دورك. أمين. فضل يا سيسي.
3: أمين. سامويل، اللي عايز أشجعنا وشجع المشاهدين أنه الله دايما بيعمل فوق التوقعات، فإحنا متوقعين أنه الرقم يتسدد. أنا مصدق أنه الله يعمل فوق التوقعات. أنت كمان ربنا يستخدمك بقوة. فاكر قوي وفارق معايا استير أصحاح 6، مردخاي اللي في باب الملك اتدبرت عليه المؤامرة من هامان انه يصلب. وكتاب يقول في استير أصحاح 6 في عدد 1 يقول: في تلك الليلة طار نوم الملك. الرب يقدر يطير نوم ويقدر يغير أوضاع ويقدر يرسل كلمة من سماواته علشان يعمل بطريقته. فأنا مصدق يا سامويل أنه في ناس دلوقتي مش جاي لها نوم وبقى لها وقت معاد نومها راح، وأنت لسه صاحي علشان ربي يستخدمك وتحط تقدمتك وتبعت بالكيو آر كود اللي موجود قدامنا هنا على الشاشة، أنه ربنا يتمجد من خلال قناة الكارما. في تلك الليلة طار نوم الملك، يعني يا رب انت في الهزيع الرابع تاني يوم الصبح خلاص الحكم هيتنفذ والمكيدة اللي مدبرها همان هتتنفذ. ويجي الرب يعدل الموقف تماما بشكل مختلف

والملك يصدر امر بانه اللي هيعدم دوت يكرم. وعايز اقول كده انه الله لما بيشتغل بيشتغل بطرق فوق توقعاتنا. انا مصدق انه رب يحرك قلوب ويحرك نفوس انها تحط ايديها في عمل الرب وتكمل الرسالة باسم الرب يسوع. مش كده حابب انه كل اسرة الكرمة ان احنا نرفع عينينا وننتظر امور غير متوقعة من ربنا يقدر ان هو يفاجئنا بيها. افتكروا معايا كده انه لما حصل تمام للسبعين سنة بتاعت السبي الشعب، الرب حرك قلب كورش الملك علشان ينادي عليهم ان هم يرجعوا الى اورشليم. كانت غريبة جدا، يعني كورش ملك ملوش علاقة بالرب خالص، وقصة يعني ملفتة جدا. انت يا رب تقدر تحرك قلب كورش علشان هو اللي يقول لهم ارجعوا الى اورشليم وارجعوا لبلادكم. رب ما عندوش مستحيلات لا يعثر عليه امر. رب قلب الملك في يده كجدول مياه حيثما شاء يميله. فهل عندنا توقعات ان الرب فوق فوق فوق الليمت اللي احنا حاطينه ليه، وان هو بيشتغل فوق توقعاتنا، وانه في امور مجيدة جدا الرب يصنعها في الوقت اللي جاي. الرب بيعمل برغم عجزنا، حتى لو احنا حاسين ان احنا مش قادرين او ما عندناش ان احنا نقدر نعمل. بسمع العبارة دي كتير وسمعناها في مكالمات في الايام اللي فاتت. انا لو كان في طاقة ايدي ان انا ادفع كل الاحتياج بتاع الكارما كنت عملت كده. احساس معين لان انا عندي حاجز، انا مش قادر، انا عاجز ان انا اسدد القناة نفسها. لو كان يعني يقدروا يعملوا دوت كانوا عملوه. لكن عايز اقول كده انه الله بيعمل برغم العجز، حتى لو احنا عندنا محدودية معينة ومبنعرفش نعديها، وعندنا يعني ليميت في سواء في مصاريرنا المادية او الامور ديت. لكن الله فوق كل اللي احنا بنفكر فيه. يهوشافاط لما جه عليه الأعداء الثلاثة وكان بيتكلم كده بيقول يا رب يعني احنا سبناهم، احنا مرضناش ناخد أراضيهم وجايين يكافئونا بأن هم يجتمعوا هم الثلاثة علينا. الرب قال له كده: ليس عليكم أن تحاربوا في هذه، قفوا اثبتوا وانظروا خلاص الله. انتوا عاجزين ان انتوا تقفوا ضد ثلاث جيوش متحدة عليكم، مؤاب وعمون وجبل سعير، لكن انتوا تقفوا وتثبتوا وتنظروا خلاص الله. عايز اقول انه رب اتمجد برغم عجزهم ان هم يقدروا يتصدوا او يدخلوا هذه المعركة. والرب قدر يعمل أكمنة على بني عمون ومؤاب وجبل سعير، انكسروا. وعايز أقول كده احتياجنا الرب يقدر يدبره ويتمجد فيه، وكل حاجز أنه الكرمة توصل للاتنين مليار شخص اللي بنصلي من أجلهم ينكسر باسم الرب يسوع، لأنه هو قادر على كل شيء. هو يستطيع برغم العجز، هو يستطيع برغم قلة الإمكانية، هو يستطيع. لكن الفكرة كلها أنه دهنة الزيت اللي عندك، زي ما كان أخويا أندرو بيكلم من شوية، دهنة الزيت اللي عندك صدق فيها أنها هتسد الاحتياج. صدق أنك لما بتسكبها والرب بيبارك فيها ويتمجد فيها ويسد احتياج. خليني أنا أتحرك بالحتة اللي عندي اللي بين إيديا، الخمس خبزات والسمكتين اللي عندك، دهنة الزيت اللي عندك، الحاجة البسيطة اللي بين إيديك، حطها بين إيدين الرب، وإلهنا يصنع المستحيلات ويعطي نعمة فوق نعمة. خلينا النهاردة نتغلب على كل التحديات ديت في الثقة.

0: والإيمان بالرب، ونبتدي نتحرك بأن احنا نتمم مقاصد الرب لقناة الكرمة باسم الرب يسوع.
1: أمين أمين. أنا حابب كمان نرنم ترنيمة واحدة مع أخونا بيتر، بس أنا شايف لسه العشرة دولار أخ أندرو اللي هي آخر تقديمة كانت ركنت. احنا اتفقنا على إيه؟ أول ما تلاقي رقم ركن معناها أنت عليك الدور،
2: وانت معناها أنت اللي عليك الدور.
3: صح.
2: خد خطوة دلوقتي وغير الأرقام في اسم يسوع. بنادي على كل شخص يقدر يعمل خطوة وقفزة إيمانية دلوقتي ويغير رقم. بنادي على شخص يقدر يحط 8 وشوية، بنادي على شخص يقدر يحط 5. محتاجين الرقم ده يخلص في أقرب وقت دلوقتي، لأنه قدامنا مشوار طويل، ومحتاجين أن القناة تستمر في أداء رسالتها وتوصيل النور والحق لكل العالم في اسم الرب يسوع.
1: أمين أمين أمين. فضل خبير.
4: مكتوب كده أنه المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، والمحبة الكاملة هو شخص الرب يسوع. هو المحبة الكاملة اللي لما بيملأ لبنى، ولما بيكون هو الأول والأخير زي ما بنرنم، ويكون هو البداية والنهاية في حياتي، أنا بقدر وقتها أستمتع بالحب ده، وبيكون القلب مليان بالحب فبيطرح كل خوف إلى خارج. عشان كده تعالوا نرنم الكلمات الحلوة دي.

0: هللويا هللويا مبارك اسم الرب. بشكر ربنا لأجل تقدمها شايفها 3000 جنيه مصري.
1: أمين. أمين. بركة كبيرة.
0: أمين أمين. أحبائنا الوقت بتاعنا جميل بس بيعدي بسرعة وإحنا لازم هنقفل في خلال وقت معين، فأنا بشجعك وبشجعك تعال نقدم، بتقدم لرب الجنود، تعال نقدم عشان نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح، تعال نقدم عشان تزرع بذرة، تحط بذرة تكون سبب بركة ليك ولبيتك. وعود الرب لينا كتير بالبركة. الرب بيقول حاشا لي أن أكرم الذين يكرمونني. فأنت لما بتكرم ربنا نعم. أنت بتقول يا رب شكرا أنك أنت أكرمتني، شكرا أن عينك عليا، شكرا أنك أن بيتي مفتوح، شكرا لأجل ولادي ولأجل مراتي، شكرا لأجل جوزي، شكرا أنت بتقولي شكرا لأجل جوزي ولأجل أولادي، شكرا يا رب على خيرك، شكرا يا رب على الحماية، شكرا على النعمة، شكرا على الحياة الأبدية، شكرا أنك بتديني أتحرك وأقدر أروح واجي، شكرا شكرا شكرا شكرا. وبتقدم تقدم وبتقول يا رب أنا مديون ليك، مديون بكل عمري، مديون ليك اللي حبيتني وجيت وموت علشاني عشان تديني حياة أبدية. تيجي النهاردة وتقول يا رب أنا بقدم لك، هو اللي بيدينا كل حاجة، وبعدين لما احنا نديله هو كمان يباركنا ويدينا أكتر ويدينا أكتر. فأنا بشجعك النهاردة تعالى نزرع بالبركات، ما نزرعش بالشح. أمين. تفضل قناة الكرمة موجودة سبب بركة في بيتك، تفضل قناة الكرمة توصل للشباب والإيفنتس المختلفة، قناة الكرمة توصل للمساعدات، قناة الكرمة تفضل بتنقل ليك حضور ربنا.

0: خلال كنايس مختلفة كتير. قناة الكرمة قائمة بالكامل على التبرعات على التقديمات, وما يصحش جد ما يصحش أبدا إن احنا نقعد ونقول محتاجين تحط إيدك معنا عشان نقدر نكمل عمل ربنا. أنا متوقع يكون في أبطال وبطلات يجوا يقولوا احنا هنقف معاكم, وممكن ألاقي ناس تيجي وتقول احنا هنفولنتير عشان نروح ونقدر نوصل لناس يمكن انتم متعرفتهاش عشان تشجع عمل رب في الكرمة. تقدروا تكلموا رجال أعمال يمكن احنا قاعدين ما نقدرش نوصل لهم, لكن انتم تقدروا تعملوا كده. فأنا بشجعك وبشجعك, تعالى حط إيدك معانا, تعالي حط إيدك معانا. عمل الرب في الكرمة هنا يستاهل. بنشوف حكايات وقصص ليها العجب, بتشهد عن أمانة ربنا وعمل ربنا المغير في حياة شبابنا وأولادنا. لسه كنت بقرا اختبار امبارح, أم كانت بتقول ابنهم في المخدرات وضايع, وفي نفس الوقت سرقهم في البيت كذا مرة, وكانوا بيفكروا إن ابنهم مفيش أمل منه خالص. وإحنا سمعنا عن قصص هنا في أمريكا, الأولاد كانوا بيضربوا حتى أبوهم. واحد الراجل اتصل بيا وقال لي ابني بيضربني وبيسرقنا ومش عارفين نعمل ايه, وانا كنت بوفر له, كنت بحرم نفسي عشان اكله واشربه ودخله جامعة كبيرة وسفرته امريكا, وتاري هنا جه وخد الفلوس صرف على المخدرات وطردني, وبيقول لي انا مش لاقي مكان اروحه. ابني اللي انا جاي وعشت كل حياتي علشان اقدم له فلوس واشتغل عشرات السنين واقطع من قوتي وقوت اولادي التانيين عشان اجيبه هنا امريكا يتعلم, في الاخر لقيته جه مدمن مخدرات وطردني, اعمل ايه؟ اختبار انا كنت بقرا امبارح قريته على حضراتكم. جيل الشاب ده في يوم من الايام وقال لمامته, ماما انا سمعت وعظة عن التوبة في قناة الكرمة وانا مش قادر انام, ورفع ايده مصلى. وبعد كده الام بتقول ابني اللي كنت بفكر انه هيموت هو مطرود برا في الشارع ومش هنعرف طريقه بسبب المخدرات, النهاردة بيرفع ايده وبيصلي. ده اللي بتعمله قناة الكرمة, ده اللي احنا بنعمله هنا, ويستاهل انت تحط ايدك في ايدينا وايدك في ايدينا. اللي عندك يمكن تفكر انه هو قليل, مش قليل خالص. تعالى وقول انا شفت تقدمات 300 جنيه, شفت تقدمات 1000 جنيه, شفت تقدمات 100000 جنيه و200000 جنيه. في ناس تقدر تحط ايديها في ايدينا النهاردة, تقدر تحط ايدك في ايدينا. لو المبلغ المطلوب مننا النهارده 28000, فانا عارف ان في ابطال يقدروا يقدموا 1000 دولار, وفي ابطال يقدروا يقدموا زي اخونا الحبيب الدكتور اللي قدم من شويه بسيطه وقدم 2000 دولار, في اشخاص يقدروا يقدموا 5000 دولار زي ما حصل من شويه. تيجي النهارده وتقول انا هقدم 5-10 لمجد اسم يسوع. امين امين. نقدر نعمل كده؟
1: أمين يا شعب الرب. يلا باسم الرب يسوع, أنت بتشوفنا منين, خد خطوة واعمل زي الأبطال اللي وقفوا في الأيام اللي فاتت, واعمل زي الأبطال اللي قدموا في الماتش ده وقدموا أرقام كبيرة, وقدموا مرة واثنين وثلاثة وأربعة. لأن بيعملوا ليه كده؟ بيعملوا لأن بيحبوا الرب, مش لأن عندهم وفرة في المال, لا ده بالعكس, ده بيقدموا من احتياجاتهم بس هم بيحبوا الرب, مش عايزين يشوفوا أرقام موجودة على الشاشة. عندهم غيرة مقدسة تجاه عمل ربنا, عندهم غيرة على اسم الرب, يقولوا ازاي يترك الرب رقم على الشاشة والعمل ده عمل ربنا واحنا قاعدين نتفرج ما نغيرش الارقام دي. انا بصلي انك تقدر تعمل حاجة, اعمل قفزة في الرقم اللي قدامك, عايزين نصفر الرقم ده عشان بكرة يكون في تحدي تاني. قدامنا لسه مشوار طويل, لكن محتاجين للابطال, محتاجين لكل ايد, محتاجين لكل ساعد, محتاجين لكل معدد, محتاجين لكل مشجع, محتاجين لكل محب للرب, محتاجين لكل واحد بيفرح لما بيسمع اختبار ايمان لحد كان بعيد قوي وقبل الرب يسوع المسيح, محتاجين لشخص بيفرح لما يسمع عيلة بالكامل بتيجي للمسيح من خلال مشاركتك ومن خلال تعضيدك ومن خلال صلاتك ومن خلال تشجيعك ومن خلال وقوفك معنا. عمل الرب مش على شخص واحد, لكن عمل الرب على اولاد الرب. القناة دي مش بتمثل شخص ولا بتمثل طائفة ولا بتمثل هيئة, القناة دي بتمثل كل الشعب المسيحي في كل مكان, لأن هي بتقدم الحق الكتابي للجميع وبتبشر باسم الرب يسوع. فالرب يسوع هو موجود في الطائفة دي وفي الطائفة دي وفي الطائفة دي والطائفة دي, لا اختلاف حوالين شخص الرب يسوع المسيح, لا اختلاف حوالين الوصية الكتابية للرب الدهانة ان احنا نكرز بالإنجيل للخليقة كلها, لا اختلاف حوالين ان

0: الرب يسوع قال اذهبوا وتلمذوا.
1: نعم.
0: رسالته توصل للجميع. لا اختلاف ان الرب قال لنا هنكون سفراء للمسيح، مفيش اختلاف. عشان كده ايدينا مع بعض، ايدينا مع بعض، لو من الكنيسه الانجليه، لو من الكنيسه الارثوذكسيه، لو من الكنيسه الكاثوليكيه، لو من الكنيسه الخمسينيه او الرسوليه او الاخوه او اي طائفه سمعنا النهارده، ده قناه بتنادي باسم المسيح، فهي للجميع، هي مش قناه طائفيه، هي للجميع. يلا يا شعب الرب وقفكوا معانا، لان عمل كبير ربنا بيعمله، مش بس في وسط 470 مليون عربي، لكن 2 مليار متحدثين بلغات مختلفه. مين هيغير الارقام ويقول انا جاي اكرم الرب يسوع المسيح؟ لان القناه دي هي قناه باسم الرب يسوع، وتكرز وتبشر باسم الرب يسوع.
1: امين. اوعى تفكر مثلا او تخاف او تفكر ان ربنا محتاج للفلوس بتاعتك، بالعكس ربنا محتاج قلبك انك تكون بتدي هنا بحب وبعطاء كده للمنتهى، لان هو اللي ادالك، وهو اللي ادالك القدره على صناعه الثروه. اوعى تكون بتحوش لاولادك فلوس، وبتحوش لهم بيوت، وبتحوش لهم حاجات كتيره وعربيات، وما تكونش بتحوش لهم تقوى وبتحط في قلبهم تقوى. لان كان اخ صامول كان بيقول من شويه على ولد كان بيضرب باباه. كمان انا عايزه اقول لك ان انا في مره سمعت التليفون وكنت بصلي مع ام كان ابنها بياخد مخدرات لدرجه انه كان بيضربها عشان ياخد فلوس منها ويروح يشرب مخدرات. سمعت اب تاني كان بيقول كده بالظبط، انا حجزت لابني مكان ياخد منه الحشيش علشان ما ياخدش كوكايين او هيروين او حاجه اكبر يعني. فتخيل مثلا بيحط له مبلغ كل شهر عشان يروح ياخد من المحل ده اللي هو بياخده عشان يظبط دماغه ويعمل له مزاج يعني كده، وعلشان ما ياخدش حاجة أكتر. تخيل بيحط حاجة في منصلي عشان يعمل لابنه كده. أوعى تكون أنت من ضمن الناس اللي بتزرع في الأرض ومتحوش لأولادك كده، بالعكس أنت ساعد أن أولادك يكون دول بياخدوا تجان على رأسهم من النفوس اللي بتيجي بتخطفها في من إيد إبليس، من النار ومن جهنم. يعني بفتكر أب كان بيتصل بينا، بطل من أبطال الكارما، وكان بيقول أنا هسيب لأولادي وفلوس والأحفاد فلوس، لكن هحط كمان بركة للولاد دولة في العمل الرب في قناة الكارما. ولزي ما الرب وصل للنفوس البعيدة بسبب عطيتي وتقدمتي، أكيد هتوصل لأولادي في المكان اللي هم فيه. وفعلا ده اللي بنشوفه، بنشوف حماية الرب على أولادنا في أي مكان. ممكن يكون ابنك مش عايش معاك أو بنتك مش عايشة معاكي، لكن ربنا بيحميهم في المكان اللي هم فيه من أجل صلاتك، من أجل التقوى بتاعتك، من أجل عملك في المكان ده، من أجل البركة اللي بتقدميها، من أجل الزرع اللي بتحصديه. على فكرة الولاد دايما زرع حصاد من الزرع اللي احنا بنزرعه ومن الصلاة اللي احنا بنصليها. فربنا يجيب كل نفس بعيدة عنه، ربنا يحميهم، يعني يبعت ملائكة تدحرهم ان ما يناموش على الشر ويشربوا الشر زي المية كده. فأمين باسم يسوع المكان ده يفضل مفتوح ويوصل رسالة للتايهين. يعني بفتكر مرة ان الكارما كمان وصلت لأماكن، يعني أم اتقتصت مية من كندا والمغتربين دولة اللي هي ما عندهاش حواليها أي كنايس، وفي مكان مش ممكن يكون فيه كنايس عربية ولا كنايس حتى في المكان اللي هم فيه، لكن كانت قناة الكارما كنيستهم. أو هتكون كلت من المكان ده روحيا ونفسيا، وما بتسألش وما ترفعش سماعة التليفون وتشهد عن عمل الرب في حياتك. اعمل كده لو سمحت، لأنك أنت تقدر بشهادتك أنك تكون بتشجع حد تاني غيرك يكون محتاج الكلمة دي توصل له. فمد إيدك وصلي وساعدنا أن تفضل قناة الكارما مفتوحة، أن المنبر ده يكون بيوصل رسالة حية لناس فعلا بعيدة عن المسيح، ناس فعلا ما عندهمش كنيسة. أنت مش بتشارك وتقدم علشان نفسك أنت بس، لأ، انت بتعمل حاجات كتيرة جدا انت مش حاسس بيها، لكن احنا بنشوف الحصاد ده وجايين النهاردة نقول لك الحصاد بسبب تقدمتك وبسبب عطاياك هنا في المكان ده. وامين كل كلمة بتطلع من المكان ده مسنودة بالصلاة، كل تليفون بيجي في المكان للمكان ده مسنود بالصلاة، في الناس من حراس على الاسوار بيصلوا من اجل العمل في قناة الكارما. فانت تقدر تخلي كل ده شغال ازاي؟ انك تصلي وانك تكون بتعدد المكان ده عشان تفضل الكارما منارة وتفضل منورة لنفوس كتير جدا بعيد.

0: عن المسيح. اسمي يسوع اتشجع النهارده وقول انا هعمل حاجه فوق العادي. صدقني حاجه بسيطه جدا، لو انت حسيت بقيمه المكان ده في وسط عالم مليان ظلمه هتقول انا همد ايدي، حتى لو انت مش معاك، ما فيش حد معوش، ما فيش حد بيبيت من غير عشاء زي ما بيقولوا. اللي انت بتقدر، حتى يا سيدي لو انت هتصوم يوم او بيتك هيصوم يوم على ان انت تشارك هنا. انا سمعت ناس كده كانوا بيحوشوا من الاكل اللي هم بياكلوه عشان يفضل قناة الكارما منورة، عشان يفضل الكلمة دي توصل للنفوس التايهة والضيعة. صدقني لو حب، لو الخلاص وصل لك وبتحب الرب فعلا من كل قلبك، مش هتخلينا نقعد القعدة دي. عارف هتقول ايه؟ هتقول انا عايز الخلاص ده يوصل للنفوس، انا عايز ان كلمة ربنا دي تنور في كل بيت. صدقني هتقول كده، لان محبة الرب اللي جوه قلبك هتديك غيرة وهتديك تشجيع انك تقول اللي اكرمتني بيه يا رب هو محطوط لوقت زي ده، انك تقف في الصغر معانا ونتوصل كلمة الله للتايهين والتعبانين. امين
1: امين امين امين. شكرا لك يا اخت عزة، احبائنا الكلام جميل ورب بيتكلم لينا، بس لازم نشوف رياكشن، رد فعل. مين يقدر يقدم اخر تقدمه؟ شايفها هي ال 3000 اللي قدامنا، والوقت بيجري بسرعه، فانا نفسي نتحرك ونحرك الارقام. 28000 واحنا قدامنا وقت تقريبا 40 دقيقه. اخونا المخرج ممكن يقول لي قد ايه عشان نختم حلقتنا؟ 40 دقيقه، 40 دقيقه او ل 45 دقيقه لازم نكون خلصنا يا اخ اندرو. فاحنا هنحط تايمر
2: مع اول تقدمة. الرب
1: 40 دقيقة،
2: والرب وعدنا انه لا يغذى ابدا منتظروه.
1: امين.
2: منتظرين الرب وعينين على الرب، وانا واثق ان الرب هيحرك ناس دلوقتي يقدروا يغيروا الارقام دي. لو تقدر تحط 8 وتودينا للعشرين ونبدا ننزل منها، اعمل كده بسرعه عشان عامل الوقت اللي يقدر يسمعنا ولسه سهران معانا من كاليفورنيا، من اوريجن، من واشنطن ستيت، من اي مكان بس سهران معانا، من اي ولايه. انا عارف ان بكره السبت ناس كتير جدا اجازات، ففي ناس كتير سهرانه. لو انت رجعت من الشغل في استراليا وفاتح القناه وتقدر تغير برقم كبير وتقدر تعمل حاجه لمجد اسم الرب والامتداد ملكوته، خد خطوه دلوقتي في اسم الرب يسوع واعمل كده. لو انت بتشوفنا من الامارات، من الكويت، من قطر، من البحرين، من سلطنه عمان، من السعوديه، وقادر تغير الارقام دي، من فضلك اعمل كده. انت بتعمل كده مش لناس ولا عشان ان احنا يعني قاعدين وقت طويل، انت بتعمل كده للرب لانك بتحب الرب وعايز اسمه يتعظم، عايز اسم الرب يتمجد، عايز الرب ملكوته ما له حدود زي ما كنا بنرنم من شويه. ملكوت الرب يتسع، ملكوته يضم ناس كتيره جدا من المولودين بعيد عن اسم المسيح، ويجوا يعلنوا ويقدموا شهاداتهم واختباراتهم ويتلمذوا ويكبروا في عمل الرب. لو انت من نيوزيلندا بتشوفنا، لو انت في اوروبا وديت تشوفنا، اقف لاجل عمل الرب عشان الرب يتمجد في ملايين الناس اللي راحت لاوروبا وبعيده عن المسيح وبتحاول تغير اوروبا باتجاه تاني. تعالى النهارده خلي قناه الكرم مستمره تكون حائط صد وتكون في نفس الوقت بتقدم رساله المسيح.
1: امين في اسم المسيح. أمين. أحبنا بشكر ربنا لأجل كل تقدمة، شفنا التقدمات، التايمر ابتدى بقى 39 دقيقة يا أخ أندرو، والمفروض نقفل حلقتنا، وأنا نفسي كمان يكون في وقت نرنم ترنيمة، مش عارف أمين. إزاي أمين. بس الوقت بيجري بسرعة ومحتاجين نتحرك أسرع من كده. فيلا بينا، مين يقدر يقول يا رب أنا بقدم لك النهاردة؟ أنت بتقدم لمين؟ للرب. النهاردة السبت الصبح، أحبنا في الشرق الأوسط صحيين معانا صباح الفل. أنا عارف إن أمريكا أغلبها نام دلوقتي،
3: بس بكرة السبت الناس سهرانة النهاردة أكيد
1: في أمريكا؟
3: آه طبعا
1: سمعينك
3: أكيد أكيد. دي حاجة معروفة، الويك إند السبت بكرة، والمصريين بيحبوا السهر وبيحبوا يتابعوا قناة الكارما ويسهروا مع برامجها الحلوة ويشوفوا الحاجات المعادة اللي فاتتهم طول اليوم وهم في الشغل، والاجتماعات الجميلة اللي هتبتدي تزاع في الويك إند اللي جاي. فخلينا نكون حرين، خلينا نكون جادين. آسر قلبي جدا جدا جدا كلام بولس الرسول وهو بيقول كده في رسالة فيليبي، بل إني أحسب كل شيء، كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي. ويكمل ويقول الذي من أجله خسرت كل الأشياء، ويزود على الكلام ويقول وأنا أحسبها نفاية

0: لكي أربح المسيح. ربح وخسارة، ده تاجر، ده قعد مسك الورقة والقلم وحسبها زي ما كنا بنرنم من شوية، أيوة حسبت الكل نفاية، حسب كل شيء قصاد فضل معرفة المسيح. nothing، لا شيء، ما ياخدش زيرو رقم حتى، ولا حاجة قصاد فضل معرفة المسيح اللي داقه خلاه يضحي ويبيع كل حاجة أيا كانت تمنها وغلوها، تساوي إيه قدام فضل معرفة المسيح؟ عشان كده في مكان تاني قال أنفق وأنفق. يا كلام كبير، كلام كبير. أنا بقف قدامه بقول له إيه ده؟ إيه الشخص اللي خلى، يعني هو حسبها إزاي؟ قال المسيح نفسه عملها. أقل حاجة أعملها إن أنا أرد له محبته بإني أعطي نفسي كمان. رد فعل بولس كان هو كمان يكون مسيح آخر، هو كمان يكون باذل نفسه بشكل حقيقي زي ما سيده، زي ما بيقول من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي ربي ربي. دي بتأسرني جدا، قد إيه إحنا بنقعد كتير نبص في الأشياء النفاية اللي بيتكلم عنها بولس على إنها حاجات ثمينة جدا وغالية جدا، قد إيه بنبص على حاجات ملهاش أي تمن قصاد فضل معرفة المسيح. وبيأسر قلبي أكتر لما بيتمنى إنه يكون محروم من المسيح اللي بيتغنى بيه علشان أنسبائه حسب الجسد. يعني قناة الكارما بتزيع الحق 24 ساعة، بتزيع النور 24 ساعة، تستاهل إنه على الأقل. أنا بتهيالي لما نيجي نقف قدام المسيح في ناس هتاخد مكافآت ومش هتبقى عارفة ليه، هيقول له ليه؟ يقول له سنتر بحت نفوس كتير، هيقول له ده أنا طول عمري في الشغل، ده أنا عمري ما كرست، ده أنا عمري ما اتكلمت مع حد عن، ده أنا كنت بتمنى، أنتوا بتجملوني أكيد. يقول له لا، أنت في يوم من الأيام ساهمت في استمرار خدمة على الأرض كانت سبب في ربح نفوس كتير، فدي مكافأتها، دي مكافأتها. وأنا بعرفش، وأنا في شغلي، وأنا مش دريان علشان حطيت إيدي، مش لازم أكون بوعظ بترنيم بكرازة على الأرض بجسدي رايح وسافر وأعمل. ده ناس ربنا دعاهم لكده، بس أنا ممكن يكون ربنا دعاني في حياتي على الأرض للعمل، للإنتاج، للشغل، ما كانش عندي وقت أكرز وسافر وأروح بلاد كتيرة جدا وأعرض نفسي الخطر في أماكن صعبة أو حتى في أماكن أمينة، بس ما عنديش وقت، لكن كنت بساهم في امتداد ملكوت الله وكرسته على الأرض من خلال عمل زي ده. ده مكافآته موجودة، كل ده مكافآته موجودة عند الرب، لأنه اتجاه قلبك الرب شايفه، ومحبتك للرب الرب عارفها كويس. كل محبة صادقة الرب هيجازي وهيكافئ. كل ده مش رايح، مفيش حاجة رايحة. بولس مش عبيط علشان يقول الكلام ده، يخسر كل المناصب اللي كان فيها والوضع العظيم اللي كان فيه علشان ايه؟ علشان اختار النصيب
1: الصالح
0: واختار الغير مرئي، الغير منظور. بص عينه اتفتحت على الغير منظور، وده اللي انا بصلي من اجله النهاردة، ان رب يفتح عينينا على الغير منظور ونسيب العيان وننسى العيان ونصلي يا رب يفتح عينينا على الغير منظور، على اللي مش شايفه. ايه اللي ورا الخدمة دي يا رب؟ يفتح عيني. ممكن رب يديلك حلم، يديك رؤية وانت نايم بالليل، يفتح عينك على جموع وجماهير جاية للمسيح بشكل ما، باسلوبه، بطريقة الرب معاك، ويخلي قلبك فعلا مولع انك تكون بتساعد على استمرار الكرازة من خلال قناة الكارما. قناة الكارما قناة مش قناة هدفها تسلينا في البيت، دي بتحارب، بتشتبك مع العدو ليل ونهار، في اشتباك حقيقي مع أرواح الشر ليل ونهار، وده اللي معطل حاجات كتيرة قوي وأفكار كتيرة قوي. أعتقد الأخ صامول عنده أحلام لسه كتيرة جدا وعايز يعمل حاجات كتيرة جدا، بس عايزين نشجعه، فهو لما يتشجع هيفاجئنا ببرامج كتيرة وهيفاجئنا بأخبار كتيرة. أكيد
2: برنامج لايف جاي قريب، برنامج جديد رائع
0: أهو، رائع. لسه بقول أيوة،
2: الأخ أندري يعرف عنه صح؟
0: في مفاجآت حلوة،
2: مفاجأة مش كده؟ مفاجآت
1: مفاجآت
2: في مفاجآت جميلة جديدة.

0: دايما. ده غير احنا طلعنا قبل كده باكاديمية الكارما.
1: اكاديمية الكارما
0: دلوقتي طالعين بالكارما اون نيشنز، بنستخدم فيها احدث التكنولوجيا العالمية اللي نقدر نوصل بيها. تلاقوني وانا قاعد، تلاقي الاخ اندرو هو قاعد بيتكلم اردو، بيتكلم تركي، وبيتكلم فارسي، وبيتكلم انجليزي، وبيتكلم فرنساوي، وبيتكلم ممكن يتكلم تشاينيز، ممكن يتكلم كل حاجه.
2: خطة الجاي.
0: الشباب عملوا لي فيديو، يعني هم بيجربوا حاجات، فأنا ممكن أفرجه لكم. أنا لقيت نفسي بتكلم تشاينيزي، أنا قلت لهم تشاينيز إزاي؟ مش عايز تشاينيز، لأن إحنا مش هنوصل. صدقني أهو الشباب وروحوا عاملينه، وخليني أوريك الصوت.
1: تخيلي بقى انت
3: تخيل
1: لو خدت فيديو بالصيني بودا. فيديو بالصيني اديته لها في يوم.
0: يعني بصوا هو ده طريقه خطه ربنا قبل مجيء المسيح، انه توصل الرساله لكل العالم. احنا بنتكلم على 2 مليار شخص
2: طبعا،
0: وانا بتكلم وبقول في البرومو اللي حضراتكم بتشوفوه من وقت للتاني، بقول في قناه الكارما ربنا باركنا باقوى البرامج العربيه على مستوى العالم في الابولوجيتكس. انا عارف وانا كويس، انا عارف انا بقول ايه، لانه الخدام اللي عندنا، احنا عندنا 41 كنيسة، عندنا برامج 1176 ساعة برامج كل اسبوع بتتذاع، عندنا اقوى البرامج في العالم العربي، عندنا اقوى الخدام،
2: مجهود غير عادي،
0: عندنا اقوى الخدام كمان، مش خدام عاديين وبس، ده حتى بالابولوجيتكس يعني الحاجات الدفاعيات. يعني مثلا برنامج من ضمن البرامج، برنامج انا مش كافر، الناس فاكرانا ان احنا كفرة بس احنا مش كفرة، هم بيتهمونا اتهامات، يقولك احنا بنعبد ثلاثة. انت بتتكلم عن مين؟ يقولك الكتاب المقدس محرف. كتاب مين اللي محرف؟ انت جاي منين تقول لي الكتاب محرف؟ انت جاي بعد ما جه المسيح ب600 سنة وجاي تقول لي المسيح ما اتصلبش؟ هصدق مين؟ هصدق الناس اللي كانوا عايشين معاه ولا اصدقك انت؟ اصدق مين بالظبط؟ او اتهامات بتتلقح على الناس وخلاص. فاحنا عندنا برامج قويه جدا، لانه مثلا احنا في عالمنا العربي عندنا خدام حلوين، لكن مثلا في اندونيسيا الناس مش فاهمه حاجه، في ايران الناس مش فاهمه حاجه، فاحنا نقدر نقدم البرامج دي اللي تنور. احنا بنسميها دفاعيات، احنا بندافع عن ايماننا، احنا مش بنتهم حد ولا بنتكلم عن حاجه وحشه عن حد، احنا بنقول يا جماعه احنا الكلام اللي انتوا بتتهمونا بيه ده مش صحيح. فاحنا عندنا اقوى البرامج اللي نقدر نوصل بيها، ومن حقنا ناخدها ونوصلها للتركي، ونوصلها للبرجن للفارسي، ونوصلها للاندونيسي، ونوصلها للانجليزي، ونوصلها للفرنش. ربنا ادانا الوسائل دي دلوقتي. انا بقول في البرومو ان ربنا ادانا الامكانيه، ما بقولش على فلوس، احنا محتاجين فلوس، ما عندناش فلوس، لكن الامكانيه الفنيه، الامكانيه في التكنولوجيا دلوقتي، تحط زي المكنه تحط فيها العربي يطلع لك تشاينيز، تحط فيها. بس طبعا محتاج عقول تفكر مش وخلاص، ومحتاج تتراجع، ومحتاج شغل وراها كتير. بس انا اقصد ان احنا ربنا ادانا تول نقدر نوصل بيها برساله المسيح. انا لسه اشوف التقديمات من حضراتكم، عندنا ونقدر، تقدر تاخد ايدينا وتقدر تاخد ايدينا نوصل. نشكر ربنا لاجل الكارما 22 سنة بتشهد عن امانة ربنا،
4: مجدا
0: لربنا. 22 سنة بنشهد عن امانة الله. وكل سنة انا عارف ان ربنا بيدي فرصة ليك وليكي عشان يشرفك ويشرفك. لما تقف قدام المسيح قريب، ده خلاص العمر بيجري، سواء كان عمر بينتهي ولا هو المسيح قرب يجي خلاص، هيقولك انت عملت ايه بالفلوس اللي انا اكرمتك بيها؟ انا اديت لك على الارض مبلغ الفلاني، عملت بيه ايه؟ هتقول له سبته لعيالي؟ هتقول له بنيت بيه قصر واثنين وثلاثه؟ هتقول له جبت بيه عربيه واثنين وثلاثه وخمسه؟ هتقول له عملت بيه ايه؟ رميته في التراب؟ ربنا مدينا الفلوس، هقولها الجمله دي تاني، ربنا ادانا الفلوس

0: مش عشان يزيد مستوى رفاهيتنا. ربنا ادانا الفلوس عشان نكرم اسمه بيها ونوصل رسالة الإنجيل. مرة تانية اكتبها قدامك، اكتبها عندك في التليفون، اكتبها حطها على المراية. ربنا أكرمك بالفلوس عشان توصل بيها رسالة الإنجيل، مش عشان يزيد بيها مستوى رفاهيتك
1: وبنكك.
0: ربنا هيحاسبك على ده. ربنا هيسألك، بلاش كلمة يحاسبك عشان كل واحد هيترجم بحاجات بطرق مختلفة. أنا بقولك هيسألك، هسألك النفوس اللي حواليك
1: الوزنة دي عمل بها إيه،
0: عملت ايه، وصلت للناس اللي حواليك ازاي. تقول انا ما بعرفش اتكلم، طب انا اديتك فلوس، ما بعرفش ارنم زي الاخ بيتر، ما بعرفش اوعظ زي الاخ اندرو ولا الاسيس يو ثام، ولا نقدر نعمل الشغل اللي بيعملوه. اوكي، بس ربنا ادالك الفلوس اللي تقدر تاخد الوعظه بتاعتهم من جوه المكان اللي احنا قاعدين فيه ده، توصله للعالم كله. الرساله مجانيه، لكن توصلها مكلف. انت تعرف ان تكلفه الأقمار الصناعية، احنا بنقول 14 تردد للأقمار الصناعية، بعض الأقمار الصناعية تكلفتها بيزيد عن المليون جنيه في الشهر، بعض الأقمار أقل. أنا ما بقولش كله زي بعضه، كل واحد مختلف عن التاني حسب التغطية بتاعته. يعني القمر الصناعي الهوت بيرد غالي جدا، القمر الصناعي التاني مختلف ممكن يكون أقل. فأنا بقول لك التكلفة، الرسالة مجانية، لكن عشان توصلك في البيت بيكلف مبالغ كبيرة. كل كنيسة عشان توصلك بيكلفنا في قناة الكارما حوالي $1,000 في المرة. طب مين هيدفع ده؟ أنا أقدر أروح للكنيسة أقول لهم ادونا، ولو ما ادتوناش مش هنطلع؟ مستحالة، لأن أنا عايز أبارك الكنيس، أنا عايز أخد الرسالة ووصلها لكل العالم. طب إزاي نقدر نعمل كده؟ لما تحط إيدك في إيدينا وإيدك في إيدينا. وكمان في 10% من كل المصاريف، من كل الفلوس اللي توصل لقناة الكارما، 10% بنساعد بها الفقراء والمحتاجين والمطرودين لأجل اسم المسيح. ده اللي بيحصل في قناة الكارما. أنا عايز النهاردة أبطال بشكر ربنا لأجل تقدمها 10,000 شايفها قدامي تاني جنيه. أنا عايز ناس ربنا أكرمهم $10,000 يقدر يقدمه. إزاي يا أخوانا؟ إزاي إزاي إزاي؟ أنا ما بقدرش أفهمها. إزاي يكون في احتياج في عمل ربنا وبنعرف ننام؟ ازاي يكون في احتياج ان احنا نوصل الرساله واخواتنا التانيين في شهر واحد لم مبالغ كم مليار يا اخي؟
2: مليار دولار
0: في شهر. احنا مش بنقول مليار ولا مليون ولا، احنا بنقول 27,000 نخلصهم النهارده. ربنا اكرمك. انا عارف ان في رجال اعمال مسيحيين وبيحب المسيح، كل واحد فيهم يقدر يشيل الرقم ده.
2: امين.
0: اعمل حساباتك. شوف مش رجل، انا مش بتكلم على الرجل ولا 2 ولا 5 ولا 10 ولا 100، في يمكن الاف الرجال الاعمال اللي يقدروا، اللي بيروحوا يقدموا بمئات بالملايين في حاجات مختلفه. ربنا يبارك الكل، اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس الفكره انه خلينا كمان نكرم ربنا النهارده. نكرم ربنا، اكرم ربنا. مره تاني، ربنا ادالك الفلوس عشان تكرم اسمه بيها. عيش كويس، انا ما بقولكش ما تعيش نو عيش كويس وعيش مبسوط وهات كل حاجه، بس لغايه حدود. وبعد كده قول يا رب كل ما لي هو ليك يا رب، كل ما لي هو ليك. انت وكيل على الفلوس دي، سواء كنت تقدر تعمل بالالاف او تعمل بالميات او بتعمل بالجنيهات. ربنا ما بيفرقش معاه كمية الفلوس، يفرق معاه اتجاه القلب. سمعنا الأيام اللي فاتت أحد القساوسة القسيس شادي قال المسيح قعد في الهيكل، ساب كل حاجة وقعد يراقب الخزانة، يشوف الناس اللي بتدي ازاي. شوف الراجل غني ويرمي الفلوس تطرقع في البتاع ويفرد الهدوم العباية بتاعته، وواحدة تاني منكسرة تيجي ترمي فلسين، يقول لهم هي دي اللي بتهز السماء بالفلسين، هي دي اللي انت قاعدة قدامي دلوقتي اللي بتهز السماء بال100 جنيه بال50 جنيه. انت يمكن تقول 50 جنيه تعمل ايه ولا 100 جنيه تعمل ايه في اللي انتوا بتعملوه ده؟ انا مالي، انا زيك، انا بقدم زيك، وربنا هو اللي بيبارك. سواء كان الفلسين بتوعك دول 100 جنيه، سواء كان الفلسين بتوعك دول ممكن يكونوا 100,000،

0: تكون مبالغ كبيرة. الرب شايف القلب والرب أكرمك عشان تيجي تعمل دورك معانا في قناة الكارما، عشان تعملي دورك معانا. ربنا أكرمك بممتلكات كتيرة، بممتلكات ممكن تيجي تقول أنا أخلي المصنع ده، أنا أخلي الشقق دي، أنا أخلي العمارة دي لربنا، هرهنها لربنا علشان تفضل الكارما تكمل وتفضل الرسالة واصلة لشباب زي أولادي في كل مكان في العالم. أنا بكلم ناس في أمريكا هنا، أنا بكلمك أنت وبكلمك أنت، يمكن لسه صاحي من النوم، يمكن قلقت بالليل زي ما أحد الأحباء جه من كام يوم قال أنتوا قلقتوني بالليل بالترنيم، أنا بسيب التلفزيون شغال والتليفون شغال طول الوقت ولقيت الترنيم صوت الترنيم عالي وكان في مبلغ قدامنا على الشاشة راح مسددينه. ربنا عايز يبارك، صدقني عمره ما ربنا هياخد منك، ده ربنا بيمتحنك عشان يشوف مدى محبتك ليه قد ايه، انت بتحبه قد ايه. لما يجي يقولك اديني العشر تلاف دي تقول له نو نو نو نو نو نو، ابعد عن، يبقى مين الاغلى عندك؟ تقدر بعد الموقف ده تقف تقول له اغلى ما في حياتي انت؟
1: مستحيل.
0: هيقولك انت بتتكلم عن مين؟ بتتكلم عن ايه؟ اغلى ما في حياتي انت؟ ما انا قلت لك اديني الخمس تلاف وانت قلت لا، وجاي تقول لي اغلى ما في حياتي انت؟ اوعى تخزل ربنا، اوعى تخزل ربنا. عارف لما بتقدم له الغالي هيقدم لك كل حاجة، كل حاجة. عارف ابراهيم لما طلب منه ابنه كان بسبب انه أطاع، كان اغنى انسان على وجه الارض في الوقت ده، في الوقت بتاعه. انا بشجعك وبشجعك، الوقت بيجري بسرعه وبقى 20 دقيقه وانا اتكلمت كتير، انا هقف عن الكلام ومستني
2: منتظرين الفعل.
0: امين.
2: كل واحد سمع الرساله بتاع الاخصام، وعليك دور دلوقتي، عليك دور انك تقوم تغير الارقام، عليك دور انك تعمل خطوه تجاه عمل ربنا، عليك دور انك تكون شريك في العمل هنا، عليك دور انك تحط ايدك في العمل وتقول انا معاكم بقلبي بفلوسي بكل كياني معاكم، لان العمل ده عمل بيمجد اسم الرب يسوع. خد خطوة دلوقتي في اسم الرب يسوع. قبل ما تنام قل له رب، يا رب أنا عايز أكرمك. وانت صاحي لسه شرق الأوسط قل له يا رب أنا عايز أبدأ اليوم بإكرامك. اكرم الرب من مالك، من كل بقورات غلتك. اكرم الرب لأن الرب يستحق. اكرم الرب لأن عمل الرب عمل يخص مجد الرب ويعظم اسم الرب يسوع المسيح. اعمل خطوة دلوقتي. كلمنا كتير، متبقي دورك انت. كل واحد بيعمل الدور اللي عليه، اللي موجودين في القناة سهرانين وقاعدين وقدام بيسافروا وقدام بيجوا يقعدوا بالساعات الطويلة جدا، انت عليك دور انت كمان لأجل مجد الرب. من فضلك لو قادر تغير الأرقام دي برقم كبير، بأرقام كبيرة، بمجموعة من الناس يقدروا يشتركوا مع بعض ويغيروا الأرقام دي، ما تتأخرش انك تعمل ده في اسم الرب يسوع.
0: أمين أمين. هرجع تاني للأسيس يوثام، وأنا عارف أنه ده آخر يوم النهاردة، هيسافر عشان كنيسته، فأنا بشكر رب جدا لأجلك وبشكر رب لأجل تعبك معنا، بمجد رب لأجل الكنيسة اللي أنت بترعاها في نيوجيرسي. ربنا يباركك ويستخدمك. هدي لك الفرصة تشارك معنا، تفضل.
3: الله يباركك يا سامويل، يعني فرصة رائعة جدا جدا أن أنا أكون في قناة الكارما ومعاكم في الحصاد. وسامويل من الناس الغالية جدا على قلبي، ورؤيته للعمل دوت أنا يعني احترمها قوي، وحسيت أنه وقف الصغر من أجل أنه تمتلئ الأرض من معرفة الرب وتغطي معرفة الرب كل العالم. وكنا بنتابع مع بعض كل ما كان يطلع بالكارما على ساتلايت جديد نقعد نحكي، وكان دايما صامول يعمل حاجة كده انه يرسم رسمة على ورقة ويقول لي احنا كده وصلنا غطينا قد كده من الكرة الارضية، لغاية اخر قمر صناعي طلع عليه قال لي اقدر اقول لك ان احنا غطينا الكرة الارضية كلها بارسال الكارما. فارق معايا جدا جدا انه مليان بالرؤية وصامد ومكمل، واسرة الكارما كلها واقفة من اجل انه رسالة توصل. والرب فعلا قوم أبطال.

0: واقفين سندتنا ليهم ان احنا نقف في ظهرهم وان احنا نكمل معاهم الرؤية علشان تتم ومقاصد الله تتم والرسالة توصل. ده امر هام جدا. افتكروا معايا داود كده لما كان معاه الابطال وكان بيخرج للحرب ويدخل المعارك، كان يقول، كان لما ياخد غنيمة بعد ما يفوز في حرب من الحروب، كان لما يجي يوزع الغنيمة يقول انه اللي كان واقف في الحرب زي اللي كان قاعد عند الامتعة، الاثنين بياخدوا نفس النصيب. انا عايز اشجعك النهاردة انه انت هتاخد نفس البركة وانت بتدعم العمل من المكان اللي انت فيه، بالظبط زي اللي واقفين في الصغر واللي داخلين الحرب واللي واقفين في الصفوف الاولى. يمكن شوية كده لوجيك احنا نقول يعني ده كده احنا ظلمناهم، ده هم يعني شايلين الشيلة واقفين، لكن عايز اقول انه رب صالح جدا جدا. وانت لما تحط نفسك بين ايديه وبتقدمتك وبوقفتك وبصلاتك وبكل اللي تقدر تعمله، الرسالة بتوصل. انا فارق معايا جدا جدا التقدمات اللي جاية من مصر الحقيقة، وشايف سخاء وشايف أرقام عمالة بتطلع. ربي يبارككم يعوضكم كل خير. الله دايما بيستثمن محرقاتنا وكل تقدمة طالعة من القلب وبمحبة وعلشان عمل الرب. أنا مصدق أن الرب يثمر بيها لمجد اسمه وامتداد ملكوته. مصدق انه في نفوس هتقف من اجل الامر ده. وزي ما كنت بقول من شوية انه الله بيدهشنا وينفع يتعامل فوق التوقعات. عايز كمان نشجع ايماننا واقول طول ما احنا متمسكين بالرب ومتمسكين انه الرسالة تتم وايماننا في الله انه موجود، هتتم. صامويل اقدر اقول لك الاله اللي مشي معاك 22 سنه من بدايه الرؤيه خالص لغايه النهارده مش هيجي يسيبك النهارده ابدا،
1: مش ممكن.
0: اللي وسع تخومك واللي اداك اراضي واللي ادالك امور
1: اراضي روحيه، لحسن حد يفكر
0: اراضي روحيه
1: احسن يقول لك اراضي
2: ما يبيع الاراضي
0: اللي اداك الهوى
1: مفيش اراضي اتفضل.
0: على فكره بتكلم بالروح، احنا نمنا من زمان يعني، ف
2: اللسان بيتكلم بس جسم نايم.
0: الاله دوت عمره ما يسيبك النهارده.
1: أمين.
0: انا مصدق، انا مصدق في الرب. انا افتكر اول مره جيت امريكا كانت سنه 2004، كنت اول مره ازور امريكا، وفاكر كويس جدا اني قابلتك عند القسيس كاتو، وكان لسه الحلم يعني في بداياته. انا مش فاكر انت فاكر.
1: احنا بدأنا 2004 فعلا. قابلته عند القسيس كات والحلم كان في بداياته.
0: شفت بقى
1: حلوه دي
0: ده كده بالروح.
3: طب وبعدين حصل ايه؟
0: وقعد حكى لي وانا كنت مذهول جدا، وقال لي يعني انا ابتدى ربنا يقودني للامر، وابتدى ربنا يقودني ان انا ادرس عن الموضوع. قصة معقدة واجهزة وبس وارسال ومش عارف ده يطلع منين ويعمل ايه ويسوي ايه.
3: كانوا مصدقين الحلم؟
0: هما كانوا مصدقين الحلم جدا. هو
1: ما نسرحش في الحلم.
0: هو يصلح لي لو انا بقول حاجة غلط. وقال لي انا حاسس انه هو ده اللي ربنا جابني علشانه هنا،
1: صح،
0: مش علشان اجي اعيش حياه احسن ولا علشان اربي الولاد ولا واحنا ابتدينا نجهز الجراج عشان نطلع منه ونعمل الارسال ده. وطبعا بالعقل والمنطق جنان يعني، وبعدين ازاي يعني كانت حاجة، لكن ايمانه وثقته في الرب فرقوا معايا جدا، وتمسكه بان هو واخد حاجة من ربنا و

0: فيش حاجة يعني زي ما بقول لكم كده، كان في عراقيب كتير وفي ناس حطت قدامه يعني تحديات وحطيته قدام يعني في وش مش عارف ايه الجبل، لكن إلهنا صالح. فهذا بقول للرب شكرا، يعني 22 سنة
1: عبرت
0: ووسعت وديت نعمة واختبارات عظيمة ونفوس عرفت الرب ورسالة واضحة وصلت وناس نامت في الإيمان وكبرت ونقلت في العبادة والتسبيح. أنا عشان يعني مهتم قوي بالموضوع ده، نقلات في العبادة والتسبيح والبرامج اللي بتتقدم للعبادة والتسبيح كانت يعني حاجة مدهشة وكناش متوقعين.
1: سمر شفاء،
0: انا سمر شفاء طبعا على ايد سامول، لان يعني
1: خطوة بخطوة،
0: وكان الرب اداني حاجة ما كانتش اتعملت قبل كده، ان احنا نعمل عبادة لايف واحنا جوا الاستوديو، وكانت
2: دي بركة يعني كبيرة،
1: كانت حاجة مميزة وجديدة
0: صعبة جدا جدا.
2: انا كنت بتفرج عليها،
1: الناس كانت بتقعد تعبد في الوقت ده معاكم.
0: ده حقيقي. الرؤية دي اتولدت من زيارة للجزائر والمغرب، وانا اتفاجئت انه الناس هناك اللي عرفت ربنا كانوا بيتجمعوا قدام تلفزيون في حتة ساحة على الارض على الحصير ويقول لك هي دي الكنيسة بتاعتنا
2: عشان يتفرج،
0: لانه كلهم لسه قابلين الرب ومفيش حد يقدر يعلم ولا يرشد. وانا في قريه من القرى في الجزائر، انا فاكر الكلام ده، وبصيت لقيت الاخ راح مطلع لي بلوك نوت كده، قال لي احنا بنقعد قدام الكرمة وادي عزاد باباك القسيس ايميل كلها كاتبها بالنقط ورا بعض. قال لي البرنامج مسجل ومدته ساعه، احنا ما عندناش تسبيح، ما بتبعتوش ترانيم ليه؟ احنا نفسنا نقف نسبح معاكم، احنا ما بنتعلمش ترانيم، احنا عايزين يعني احنا عايزين يا اما تزودوا المده يا اما تعملوا حاجه ما تطلعوا لنا. رجعت قلب مولع، وساعتها اتكلمت مع صامول قال لي يعني حاليا ما نقدرش نطلع البرنامج اكتر من ساعه، كان بياخد الوعظه يا دوب ممكن قبلها ترنيمة او في الاخر صلوة او حاجة، برنامج ما ينفعش اكتر من كده والحاجات كلها مسجلة. ومن الامر ده قلبي ولع بان احنا نعمل برنامج سمر شفاء، وانا متأكد انه الرب كان بيرمي البزار ديت في قلوب مسبحين كتير وناس غيرت المفهوم ووقفت علشان يبقى فيه عبادة حقيقية بتوصل للحتة اللي لا فيها كنايس ولا ينفع فيها يعلوا الصوت ولا ينفع يعملوا أي حاجة، بس كانوا محتاجين ان هم ياخدوا شوط في العبادة والتسبيح وفي حضور الرب. القناة نقلات كبيرة جدا جدا في الروح ورسالة، وناس جت وناس اتبنت وناس متأكد انها خرجت للخدمة بسبب الارسال وبسبب عمل الرب من خلال الكارما. عظيم جدا وغالي جدا على قلب الرب، وانا مصدق انه اللي بدأ هيكمل.
1: امين.
0: الرؤية بعد الى الميعاد، في النهاية تتكلم ولا تكذب، انت وانا تنتظرها لانها ستأتي اتيانا ولا تتأخر. ربنا يكمل
1: في اسم يسوع. أمين
3: أمين
1: أمين أحبنا. أمين. وصلنا لغاية فين؟
3: 8:27. وكل الناس دلوقتي سمعنا، وبجد بجد يعني صدقني لو انت بتقدم دلوقتي عن ابنك وبنتك وكل حاجة رب ادهالك، هتكون فعلا بتكمل الرقم الموجود على الشاشة ده في أقل من يعني 5 دقائق بالظبط، لان ربنا يعني حتى في ايوب كان بيروح يقدم ذبيحه على اولاده، علشان كل يوم يروح يقدم ذبيحه عشان اولاده. طب انت عملت ايه؟ قناه الكارما زي ما سمعت بتوصل الرساله، ولغايه دلوقتي انا سمعت من ناس كتير جدا في افغانستان، من ناس في افغانستان يعني في اكتر من كده تشوف سمر قناه الكارما في اماكن عمرك ما تفكر انك تسمع عنها ان رساله المسيح توصل لها.

0: فيعني يعني انا بشوف بجد ان ان ان اي واحد ربنا باركه من خلال العمل ده وربنا استخدم المكان ده ليه فعلا نرفع سماعة التليفون ونقول انا بقدم هدية اللي انا شبعت منه واللي انا المكان اللي انا اكلت منه واتغذيت منه روحيا حقيقي بجد دي حاجة امانة عليك انك تعملها دلوقتي انك ترفع سماعة التليفون او تدخل على الكيو ار كود وتعمل التبرع ده علشان القناة دي تفضل مستمرة عشان تفضل الكارما منورة في كل بيت عشان اللي بيعلم الصلاة وبيعلم كلمة الله لما توصل كلمة الله الدنيا تختلف خالص الشر ده هيكون خلاص ما فيش شر لو كلمة ربنا وصلت لو دخلت الكلمة في قلبك فعلا قلبك هينور ومحدش هيعمل شر والشر والظلم واللي موجود في العالم ده كله يروح عشان كلمة الله موجودة بشوف ناس بيهلكوا حياتهم عشان الطريق اللي هم بيسلكوه والحياة اللي هي بيسلكوها شوف ناس بيعبدوا البقر والنار وحاجات كتيرة قوي كده ما نسمعش عنها وتلاقيه بيروح يرمي نفسه ويموت نفسه ويقدم حياته كلها للرب يعني للرب اللي هو بيعبده يعني للإله اللي هو بيعبده فأنت بتعمل إيه بالرب اللي هو الطريق والحق والحياة بتيجي بتقف وتقول انا واقف كده اتفرج على المكان ده اللي بيوصل الكتاب الكلمه الحق كتابي تفضل تتفرج ولا بتقول انا بحط ايدي للمكان ده عشان يوصل حق الكتابي فعلا عشان يعلم الناس كلمه الله عشان يعلم بالحق ان كلمه الله توصل لهم بصوره فيها نور وفيها ايمان ان فعلا ينور قلوبهم من الحاد ان هنشوف كتير قوي شباب ومن الناس من اللي بيتصلوا بينا صدقوني ولد متجوز ولد وام بتعيط وتبكي وبتقول ابني متجوز ولد تاني وقاعد وساب البيت فين انتوا حقيقي بجد ده انت لو انت قلبك موجوع على ابنك والكارما دي وصلت لك الرساله كامله تقدر تقول انا ببدي ابني وببدي بنتي من الضياع اللي هم عايشين فيه اخطف النفوس دي وخاف عليها انت تقدر تعمل كده احنا مستنيين ده انا فاكره لما اخصموا اعلن كده على الكارما اونيشن يا انا فاكره بقى انا احنا قلبنا هنا بجد كان فرحان جدا الكلمه دي توصل للناس التايهه الناس التعبانه الناس اللي بتشوفوا بيعبدوا حاجات غريبه وبيسبحوها وبيقدموا كل اللي عندهم وبيحترموهم جدا وبيروحوا يحطوا بالفلوس ويرموها تحت رجليهم كده وكان ده هو الاله بتاعهم ده هو اخر حاجه في الدنيا يقدروا يقدموها انت تقدر تعمل كده في الاله الحق في الطريق الحق والحياه رب يسوع هو الطريق والحق والحياه انت تقدر تعمل كده وما تخليناش قاعدين 4 دقائق على مبلغ رب يستاهل اكتر من كده ده الرب اداك بركه كبيره وحطك يعني فعلا انت تكون امين عليها الرب حطك في وقت زي ده تقوم وتقول ربنا باركني في يوم عشان اكون بركه لناس ثانيه خاف على اولادك خاف على بيتك خاف على شغلك اوعى تكون فاكر ان المرتب اللي انت بتاخده ده عشان شطاره منك ولا ان انت ذاكرت وقعدت قدام الكتاب ابدا صدقني ابدا ده هو الرب اللي مديلك وفاتح الرزق ده ليك فمن فضلك حس بقد ايه ربنا انعم علينا بحاجات كتيره مهما نشكر مش هنوفي مهما نشكره مش هنوفي حس بالربنا ادهولك مش حاجه كده دي انت بتاخده كده وخلاص انا في مره عملت برنامج عن حد فاقد البصر لكن قد ايه كان راضي ومبسوط وفرحان باللي هو فيه عشان ايه عشان الرب لمسه عشان الرب كلمه من خلال الكتاب من خلال عمل الله فيه عشان عرف الرب لكن في ناس تانية فاقدين البصر كده وما عندهمش الرضا ده ما عندهمش الفرح ده ما عندهمش الايمان ده ايه الفرق كلمه الله كلمه الله فامين يا رب افتح عيون الناس اللي هم قاعدين قدامنا وقلوبهم ان يكونوا فاهمين يعني ايه ويخافوا على وصول كلمه الله لكل الناس التايهه والتعبانه امين
1: امين حبانا 3 دقائق ونختم حلقتنا وانا هدي الوقت الدقائق اللي باقيه انه الاخ اندرو من فضلك اخ اندرو خلونا نصلي ونشجع احبائنا ممكن واحد في الدقائق الاخيره يقول انا اقدم 10,000 للرب انا اقدم 5,000 للرب احبائنا الموجودين في استراليا دلوقتي احنا في نهاية السنة المالية ليكو الشهر الجاي اخر السنة المالية والكارما بتديك تاكس ريسيت تقدر تقدمه للحكومة الاسترالية يعفيك من الضرائب في المبلغ ده كندا نفس الكلام امريكا نفس الكلام بشجعكم احبائنا ونيوزيلندا نفس الكلام بردك تفضل يا اخ اندرو
2: الا شعب الرب خلينا نشجع انا عارف ان في ناس كتير جدا جدا جدا بتحب الرب بطريقة

0: غير عادية بطريقة عظيمة جدا ورائعة جدا في استراليا، سواء في سيدني أو ملبورن أو في أي بلد هناك. تقدروا زي ما كان بيقول الأخ سامويل أنه بدل ما الفلوس تروح في حاجة تاني، تقدروا تقدموا ده قبل ما تعملوا التاكس عندكم. خلونا ناخد خطوة ونقدم ونعمل تغييرات في الرقم ده. أنا بناشي كل حد سهران معنا في أمريكا، تقدر تغير الرقم ده، أعمل كده. اللي يقدر يشيل السبعة دي، اللي يقدر يحط خمسة، اللي يقدر يحط ثلاثة، اللي يقدر يحط أربعة، من فضلك أعمل كده. في مقدورك أنك تقفل الرقم ده كله، أعمل كده دلوقتي. احنا عايزين معجزة معجزة معجزة لتغيير الرقم اللي موجود. عايزين ناس تقول لا، ازاي انام ويجي لي نوم والرقم ده ثابت وما تقفلش. يلا يا شعب الرب، الهمة، خلينا نتسابق بأسرع وقت، نقدم تقدمات ونغير الأرقام. يا رب احنا جايين قدامك رافعين عينين عليك انت وحدك يا رب. يا رب كل اللي وضع عيونهم عليك وكل اللي نظروا اليك استناروا، قال لك يا رب عبدك يهوشافاط في القديم: لا نعلم ماذا نعمل امام هذا الجمهور الكثير الات علينا. واحنا بنقول لك لا نعلم ماذا نعمل امام هذا التحدي والرقم اللي مركون على الشاشه وباقي الرقم الكبير، لكن نحوك اعيننا، نحوك اعيننا يا رب، نحوك اعيننا، مصدقين انك هتعمل معجزه الان، ومصدقين انك هتعمل معجزه في الرقم الكبير. 22 سنة يا رب، عدت القارمة بتحديات كتيرة جدا، لكن وصلنا للنهاردة، وصلنا مش كده وخلاص، وصلنا باتساع أكتر وبانتشار أكتر وبقناة جديدة. ده يدل على أنك حاضر وموجود يا رب. اعمل معجزة يا سيدنا رب، اعمل معجزة. تستطيع الآن أنك تسدد المبلغ ده يا رب، تستطيع الآن أنك تفرح قلوب إخوات يا رب. لما نشوف رسائل جاية فيها ناس تقول لا، ازاي ننام والرقم موجود، والرقم ده يخص اسم الرب ويخص مجد الرب ويخص عمل الرب. يا رب سدد المبلغ يا رب، يا رب بالإيمان سدد المبلغ يا رب. نجزم أمر الآن ونؤمر في اسم الرب يسوع المسيح ابن الله الحي القدير انك تحرك أشخاص يسددوا المبلغ الآن يا رب. انت عارفهم يا رب، احنا بالإيمان بنتكلم عن أشخاص كتير بتفرجوا علينا، لكن انت عارف اللي متردد واللي خايف واللي بيفكر دلوقتي. يا رب حرك أشخاص يسددوا ويقفلوا المبلغ الآن في اسم الرب يسوع. بنشكرك بالإيمان لأنك استجبت. أمين
1: أمين
2: أمين أمين أمين أمين. أحبائنا، التايمر خلص والوقت بتاعنا خلاص. أختم بس بعد الترنيم مع الأخ بيتر، ونشكر حضراتكم. بشكرك أخ بيتر،
3: شكرا.
2: هيكمل
0: منتظرين الرسائل.
2: يكون الرب بيتمجد من خلال تقدمتك حتى دلوقتي وإحنا بنقفل، يكون بتبعت لنا رسالة وتقول أنا عايز أمجد ربنا وعظم ربنا. أنا بشكرك يا سيسي الفهم، بشكرك لأجل وقتك، أسبوع قضيته معانا، بشكر رب جدا،
4: استمتعت
2: جدا لأجل كل الكنيسة وشعب الكنيسة الرائع. ربنا يبارككم، شكرا على التقدمة اللي قدمتوها للكنيسة اللي عملناها كمان في الماتش فاند، ونشجع شعب الكنيسة يكونوا كمان شركاء شهريين حتى لو بـ20 دولار في الشهر أو $50. ربي باركك يا أسيس، شكرا ليك، سلام ليك للسلوى وكل الأحباء في الكنيسة، ربي باركك.
4: مكملين صلاة ومصدقين أن رب يملأ ويكمل كل احتياج
2: في أمين في اسم يسوع. أمين. شكرا لك يا أخت عزة،
1: شكرا لك يا أخ سمون، ربنا يباركك ويديك قوة.
2: أمين.
1: واللي بدأ معك هيكمل في اسم يسوع.
2: في اسم يسوع.

0: سلام يسوع للجميع. اسمي زينة نبيل من كندا وينزر، عايشة بكندا. أحب أشجع كل الناس بقناة الكارما. قناة الكارما أكثر قناة أنا أتابعها بصراحة. الوقت الأكثر اللي كنت أتابعه في زمن كورونا، الزمن اللي كان صعب الشخص يروح للكنيسة، صعب يلتمس، صعب يسمع، فالملجأ الوحيد هو كان القناة. أكثر قناة يمكن أني أحبها وألتجئ إلها أسمع الطبيب العظيم. في يوم من الأيام أجى الطبيب العظيم في وينزر، كنت أصلي أنه الرب يجيب زوجي. يعني زوجي كان ملحد، 16 سنة زواج.
1: أنا كنت ملحد، والسبب الأكثر اللي خلاني ألحد كانت عيني على الناس وعلى الناس اللي يقولون أنا مؤمن، وكنت أقول راح ألف في يوم كتاب اللي يقرأ هذا الكتاب يلحد، لأنه الله ما موجود والمسيح مو حقيقة وكل شيء كذب.
0: فكنت أصلي من أجله.
1: مشكلة بيني وبين زوجتي كلش كبيرة، لكن صالحتني بنفس اليوم وإجينا المؤتمر عيش حر.
0: في ذاك اليوم كنت أقول يا رب دخل زوجي علاء للفلك.
1: زكريا ستارو كان يتكلم عن العذارة العشر،
2: والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب.
1: طول الوعظة اللي كان يتكلم بيها أنا كنت قاعد دا أستهزئ بالكلام وما مهتم للموضوع وأريد الوقت بس يخلص.
2: الله الآن يأمر جميع الناس باسم الرب يسوع، أمرك أن تأتي إلى المسيح لمصلحتك وتطلب منه قلب جديد وطبيعة جديدة. مين النهاردة يجي يقبل هذا الأمر ويصلي معنا قدام؟ تعالى.
1: فأجدت زوجتي طلبت من عندي أنه نقوم أنه أركع، فأنا قلت أوكي اليوم الصالح خليني أروح أركع لخاطرها حتى لا أزعلها. إجا واحد من وراء لزمني حضني وصلى وياي. الكلام اللي صلى وياي بالضبط مثل ما المرأة السامرية قالت، إنسان قال لي كل شيء. الشخص حكالي قصة حياتي كاملة، قصة حياتي من الألف للياء وكل البعد اللي أنا بعيد عنه وبعيد عن المسيح كله حكاه قدامي. خلص الكلام وقام رجع لمكانه. اجتني بعدين زوجتي وقفت يمي، فقلت لها انت شنو اللي حكيته للناس عني؟ شلون الناس تعرف انه انا ملحد؟ قالت لي انا ما حكيت لاي شخص كل شيء. وقلت لها اوكي بعد هذا اللي يجي صلى وياي تعرفيه؟ قالت اول مره بحياتي اشوفه. فانا ظليت افكر مستحيل هذا معناته لازم اكو شلون اعرف كل قصه حياتي؟ شلون اعرف كل شيء؟ فتأكدت أن الرب يسوع هو دز إليها، والرب يسوع دا يريد يقول لي حط عينك عليه لا تحط عينك على الناس، لأن كل الجميع زاغوا وأخطأوا وعوزهم مجد الله.
0: أريد أكمل الآية، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. أنا أحب الرب، أولادي يحبون الرب، وزوجي يدعي أنه هو ملحد. طبعا أنا دا أرتجف، وإذا تتذكرني قلت لك صلي لزجل زوجي اسمه علاء. علاء هنا، علاء هنا. واجا هاليوم وهو قال لي الروح للمؤتمر، الروح للمهرجان. فانا اعلن واشهد ان الرب صالح واللي يقبل

0: صدقوني الرب يخليه فرحان طول عمره.
1: يوجد رجاء، يوجد رجاء لكل زوجة بتصلي لأجل زوجها، يوجد رجاء لأجل كل رجل بيصلي لأجل مراته، يوجد رجاء لكل عيلة بتصلي لأجل أولادهم. يوجد رجاء في المسيح. اتصل بينا نصلي معاك، اتصلي بينا، احنا هنا موجودين علشانكم.

صباح الخير والبركة على كل شعب الرب الموجودين هنا واللي قدام الشاشات في كل مكان. صلي ان يكون وقت من الرب لينا النهاردة في هذا الصباح. امين. يلا نقف واحنا في بداية اجتماعنا ونقرأ جزء من كلمة الرب، ندخل به لمحضر إلهنا القدوس. يلا نقول الكلمات دي في صوت واحد واحنا بنرفع إلهنا الملك في وسطنا. أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهجوا. بقوة مخاوفك ينطقون وبعظمتك أحدثوا. ذكر كثرة صلاحك يبدون وبعدلك يرنمون. الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة. الرب صالح للكل ومراحمه على كل أعماله. يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركك أتقياؤك. بمجد ملكك ينطقون وبجبروتك يتكلمون. ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك. ملكك ملك كل الدهور وسلطانك في كل دور فدور. الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين. أعين الكل إياك تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يعمل رضا خائفين ويسمع تضرعهم فيخلصهم. يحفظ الرب كل محبيه ويهلك جميع الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. آمين. يلا نغمض عيوننا دقائق قليلة نقول يا رب نثق أنك في وسطنا في هذا الصباح. الرب قريب لكل الذين يدعونه ونحن أتينا لندعوك أن تأتي في وسطنا يا سيدنا الرب. اعلن مجدك وذاتك لينا بقوة في هذا الصباح ولكل شعبك اللي بيتابعونا على الهواء. مصدقين انك موجود النهاردة عشان تصنع عجائب في وسطنا، لانك عظيم وصانع عجائب يا رب. مبارك الرب صخرتي يا رب. جايين نقولك انت صخرتنا، انت متكلنا، انت محتمانا في هذا الصباح. مصدقين انك في وسطنا.

يا رب، بنعلن بإيمان أنك أنت في وسطنا، تقول تشفي، تقول تصنع عجائب معجزات في وسطنا يا رب. اعلن مجدك لينا يا رب بقوة، اعلن مجدك لينا بقوة يا رب.

نعم يا رب، لا مثل لك بين الآلهة ولا مثل أعمالك. عينينا ما شفتش في عظمتك أيها السيد، لأنك عظيم وصانع عجيب. يا رب اعلن ذاتك لينا بقوة، منتظرينك يا رب. مين منتظر الرب معايا في هذا الصباح؟ يلا قول معايا الكلمات دي، انتظرك تتجدد فيا القوة تبان في حياتي.

شخصك لا تعزني فأنسى ضعفي ناظرا لك فاملأ

يا رب في انتظارك بنغني، انتظارك نهتف برجاء حي لإله حي يستطيع أن يعلن عن ذاته لينا بقوة. يا رب منتظرينك وقلوبنا بتتجدد قوة يوم بعد يوم. نغني وننشد ونلحن لشخصك وحدك. يلا نقول له إن لم تكن أنت أنشودتي فلن أرنم. يا رب يا رب مش هنسبح ومش هنعظم غير اسمك يا رب وحدك. أنت أمامي وعن يميني، أنت بقربي، أنت بقربي، ولاسمك ربي يسوع أنت منه.

أمين. الرب ياخد كل واحد فينا على انفراد النهاردة ويتكلم إليه بطريقة جديدة، يقول له عايز ألمسك لمسة جديدة النهاردة فيها تتقوى، أخدك على الجبل بعيد عن مشغوليات العالم، بعيد عن كل أمور بتاخدك مني. تعال وانت بترنم التميم اللي جاي يقول له كده، بنحط حياتنا قدامك يا رب ونسلم كل الأوقات، جايين لك نشتاق نبقى لك، خارجين من دنيا الأوهام يا رب، عايزين نختلي بشخصك يلي في زمن الحب لقيتنا، مريت بحياتنا وحبتنا وقبلتنا نبقى من شعبك، بدمك غطتنا.

أجمل حاجة لما بيقود الأخ مايكل، وأعتقد في ناس كتيرة متفقة معايا، اختياره للترانيم اختيار رائع، خلتنا كلنا متعازيين ومش عايزين مش عايزين يخلص تسبيح. ومن الشيء الرائع برضو أنه دايما لما بيخدم ما بيجيش وحده، بيجي معاه مين؟ ابنه. فتخيلوا كده لما الأب والابن بيخدموا هما الاثنين على المنبر، بيبقى شيء. أعتقد الأخ مايكل يعني مش فرحان، ده فرحان جدا جدا باللي الموقف ده الحقيقة. خاصة مارك ما كان ممكن ينام، أو هو عنده امتحانات قريب على فكرة، ومع ذلك الخدمة أساسية عنده. عايز أشارككم بآية قبل ما ندخل على الخدمة. الآية دي بتأمل فيها من امبارح الحقيقة، في حبقوق 3:17. كلكم عارفينها، كلكم عارفينها. أنا عارف، مع أنه لا يزهر التين، يكذب عمل الزيتونة، والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة، ولا

البقر في المزاول. كفاية كده، خلاها كده. يعني ده عايز يقول إيه؟ مع إنه ما فيش أكل، ما هو عقول لا تصنع طعاما، وما فيش لا غنم ولا بقر، ما فيش أكل وما فيش شغل. ما هو الشغل وقتها كان يا زراعة يا رعي، والزراعة ديكوا شايفين ما فيش حاجة خالص، والرعي لا في غنم ولا في بقر، يعني ما فيش شغل. يبقى ما فيش شغل وما فيش فلوس وما فيش أكل.

0: اتنين، يا يقعد يقول لربنا ليه وفين وعودك ويقعد بقى يتحسر. ادي الصلاه، في صلوات كده بتطلع ليه يا رب، ويصرخ ليه يا رب، انا ابنك فين وعودك، فين اللي بيتقال عنك انك بتحبه وحنين، فين؟ مفيش لا شغل ولا اكل ولا فلوس. او ممكن لما يصلي تاني يقول له يا رب خلي التين يزهر، وخلي الكروم تطلع عنب، وخلي الزيتونة شجر الزيتون يطلع زيتون، وخلي الحظائر تتملي غنم والمزاود تتملي بقر. دي صلاة تانية، وهم الاثنين بيصلوا وهم زعلانين. نكمل بقى يا عمنا حبقوك يقول ايه، كم باقي الآية؟ مع ان ده كله فاني ابتهج بالرب وافرح بإله خلاصي. طب ليه حبقوك يقول لنا السبب؟ نكمل. لأنه إيه؟ أبتهج بالرب ليه؟ لأنه قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. طيب يا حبقوك، هي المشكلة اتحلت؟ هل التين أزهر والكروم جابت ثمر والمزاود اتملت بقر والحظائر؟ لا لا لا لا لا، أنا فرحان بالرب ليه؟ لأنه اداني قوة أتحمل كل ده. مش بس كده، وغير طبيعتي، هو ما غيرش الظروف، ده غيرني أنا، اداني رجل غير الرجل الطبيعية دي، زي الأيائل. الأيائل دول نوع من الحيوانات زي الغزلان، بس الأقدام بتاعتهم تخليهم يتسلقوا الصخور الجبلية الوعرة من غير ما يقعوا. فأنا هفضل لما يكون في الظروف دي، كل واحد عنده جبال، اللي جبل المرض واللي جبل الاحتياج، كل واحد عنده الجبال بتاعته، بس الرب هيديك قوة لما تتمسك. انتوا عارفين معنى حبقوق؟ يعانق أو يحضن. لما تعانق الرب يديك قوة ويغير طبيعتك ويخليك تتسلق هذه الجبال، مش بس تتسلقها، تمشي على الجبال بتاعتك، تدوس عليها. هو ده الرب. فأنا عايز أقول له كل واحد، سواء كان موجود معانا أو بيسمعنا على قناة الكرمة، لو في جبال عندك امسك في الرب، خلي عندك إيمان بالرب، وهو هيدي لك قوة وهيغير طبيعتك، مش هيغير الظروف، هيغيرك أنت عشان تدوس وترتفع. كنا في الأول نبص على الجبال بتاعتنا ومشاكلنا نبص لها كده، دلوقتي لما أنا أطلع فوق أبص لها كده تبان ان هي كبيره، ابان اكبر، وتبان بعد كده لما الرب يحتضنني تبان ان هي صغيره. تعالوا كلنا نقعد نصلي كده. اي حد عنده جبل او جبال قول له يا رب انا بمسك فيك، انا عيني عليك انت وحدك يا رب. كان دايما عيني على الجبال وابص لها وهي عاليه، وابص لنفسي وانا صغير، لكن أنا هحضنك أنت يا رب عشان تديني قوة وتغير من طبيعتي وتخليني أمشي عليها وأدوس عليها وأفرح بيك. وإحنا بنصلي يقودنا في الصلاة أخونا الأخ ثروت إسحاق.
1: سيدنا الرب، كل قلوبنا بتشكرك
0: ليك المجد
1: لأجل كل وقت بتاخدنا فيه لداخل المقادس.
0: أشكرك يا رب، أشكرك.
1: والحقيقة يا رب لما بندخل للمقادس
0: أيوة.
1: بنفهم إرادتك الكاملة والصالحة والمرضية.
0: هللويا ليك المجد.
1: وده مش كان هيتم يا رب لينا غير بالنعمة.
0: نعم.
1: النعمة اللي قال عنها المرنم، ونقول مع المرنم لولا النعمة
0: أيوة.
1: ما كنا هنشوفك، ولا كان هيكون لينا مكان في سماك. وحقيقة يا رب فعلا عشان كده نتغنى بمراحمك اللي بتوجدنا ليها في كل صباح، مراحمك بتغطينا، اللي قال عنها المختبر ما أكرم رحمتك يا الله، فبنوا البشر في ظل جناحيك يحتمون، يروون من دسم بيتك ومن نهر نعمتك تسقيهم. احنا جايين نشبع من كلمتك، وجايين نمتلي منك عشان العالم يشوفك فينا. ما ينفعش يا رب ان احنا نكون في محضرك ومش هنمتلي، لإحنا واثقين إنك هتعطينا أكثر.
0: أيوة
1: جداً.
0: أيوة،
1: مما نطلب أو نفتكر
0: يا رب.
1: وزي ما كنا بنرنم يا رب وبنقول خدنا على جبل عالي.
0: أمين في اسم يسوع.
1: عندنا فعلا كل يقين إنك النهاردة فعلا زي ما رنمنا هنعيش على الجبل العالي. مش هنعيش تحت الجبل، بل هنكون فوق جبل.
0: أيوة.

0: وفي المكان اللي انت قلت عليه للتلاميذ تعالوا الى موضع خلاء منفردين، انت هتتفرد بينا في هذا الصباح، وانت هتعطي الكل كلمة من عندك. هتشوف زي ما كنا بنتكلم على موضوع حبقوق، في كذا حبقوق يا رب عايش كتير
1: يا رب.
0: انت اللي تقدر توصل بمعونة من عندك لكل قلب مضطرب، كل قلب مهموم، كل قلب متضايق، كل قلب يا رب حزين. ما فيش حد عنده الفرح غيرك، لأن الفرح بيتوجد في محضرك، واللي تقال عنه فرح التلاميذ أزرع الرب. رؤيتك بتفرح يا رب، لأنك أنت وحدك مصدر فرح لحياتنا ونفوسنا.
1: نعم.
0: بشكرك يا رب لأجل الوقت اللي خدتنا فيه في التسبيح. بشكرك فعلا لأنك فعلا رنمت وسبحت فينا، وأنت هتقبلها ذبيحة تسبيح لحد ليك يا رب. بشكرك. هننتظرك في الكلمة يا رب على ابنك من تكلمه.
1: أمين يا رب.
0: فتعطي له كلام بالنعمة وبالروح القدس عند افتتاح الفم.
1: أمين.
0: وإحنا السامعين يا رب. تعطينا أذان صاغية لنفهم ونعرف ما يقوله روحك لنا يا سيدنا الرب. بركة لإخواتي الساجدين أمامك، وبركة لكل نفس يا رب بتشاهدك، واعطي خلاص للكل الخاطي يا رب يسمع كلمتك النهاردة يخلص. وده الهدف اللي احنا عايزينه يا سيدنا الرب. أنا بشكرك لأن ما فيش غيرك، أنت وحدك اللي هتسمع وتستجيب، ولك كل الحمد يا سيد الرب. آمين
1: آمين آمين. كالعادة دايما لما بمسك القيادة بقول عندي مفاجأة. حد عارف ايه المفاجأة؟ مفيش حد عارف؟ ان الرب هيكلمنا، الرب بنفسه هيكلمنا، مش حد تاني، مش ملاك ولا الدكتورة هيب على فكرة، هو الرب هيستخدمه بس عشان يكلمنا. لكن الكلام احنا واثقين ان الرب هيديه كلمة كلمة للدكتور إيهاب ألبرت، علشان احنا فعلا في احتياج شديد لكلمة الرب. تفضل دكتور.

مجدا لإلهنا اللي يستحق ان ياخد كل السجود والتعبد. مين يقول انا فرحان برب النهارده؟ حقيقي بيشجعنا دايما، حقيقي بنلمس حضوره. خدنا وقت تسبيح جميل مع اخويا مايكل، وانا بفتخر من هنا انه مارك ده ابني وعنده اشواق روحيه جميله للخدمه والعمل الرب. فربنا يبارك الشباب ويبارك اخويا مايكل كمان. وكل الوجوه اللي قدامي تقريبا وجوه معروفة ليا وجميلة، وأنا مبسوط أن أكون موجود أعبد رب معاكم. لكن عشان رب يتكلم لازم أكون أنا كمان سامع. فاكرين الدرس اللي علمه عالي الكاهن؟ ويمكن ده الدرس الوحيد المفيد اللي علمه عالي الكاهن لصمويل. تكلم يا رب، لأن متى يتكلم رب لما كنا نسامع. تعالوا نقرأ مع بعض من رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 3. رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 3. تعالوا نقف قدام الكلمة المقدسة وإحنا مستنين صوت ربنا لينا من أول عدد 10. كنس الأولى 3 من أول عدد 10. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، آمين. حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يشتعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجره. إن احترق عمل أحد فسيخسر، أما هو فسيخلص ولكن كما بنار. تفضلوا التحمل.

حط رب على قلبي بثقل فكرة بين النعمة والمسؤولية، بين النعمة والمسؤولية، أو بتعبير آخر أمور طلبتها منه فأعلن لي أنها مسؤوليتي. أمور أنا طلبتها منه، يا رب أنا عايز، قال الحقيقة أنا متاح، بس دي مسؤوليتك أنت مش مسؤوليتي أنا. كثيرا ما نختلف ما بين النعمة والمسؤولية، فكل مرة باجي قدام ربنا متخيل أن أنا عايز أخد، لحتى أصبح قدام رب عبارة عن ريسيبيانت، أنا مستقبل بس، أنا ما علي أني أجي قدامه هو يدي، أنا أخد وهو يدي، أنا أخد وهو يدي. والحقيقة هو لم يبخل علينا بشيء، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. هو ادانا كل حاجة معاه، بس مسؤولية علينا، في علينا مسؤولية، فلابد أن تفكيري أنا يتغير من فكرة ريسيبيانت، أنا بستقبل بس من ربنا، إلى ريسبونسبل، أنا مسؤول، أنا مسؤول. فالرسول بولس هو بيحكي مع كنيسة كورنثوس، وهي كنيسة مليئة بالمشاكل الحقيقة، ولما ندرس رسالة كورنثوس الأولى بالذات هنلاقي توضيح لكثير من المشاكل اللي موجودة في الكنيسة، ويمكن تكون هي المشاكل اللي موجودة في وسط المجتمعات الروحية في هذه الأيام. بس من ضمنها بيقول لهم إيه؟ ليس أحد يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. أنا قدمت لكم الأساس، والأساس اللي توضع من السماء، ولما بيحط وضع مبني للمجهول قصده الله هو اللي وضع الأساس ده، يسوع المسيح هو الأساس الحقيقي لإيماننا، إيماننا بالإنجيل، اللي يؤمن أن يسوع قد مات من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. فالأساس الموضوع لنا أن يسوع قد قدم لنا الخلاص كامل، قد وضع لنا الطريق الصحيح، هو حط الأساس. طب وبعدين؟ قال لا يا حبيبي، عليك أنت مسؤولية تبني. عشان كده يقول إيه؟ لكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا قشا، يبقى دوري أنا بعد ما أخذ الأساس، أو بعد ما يتحط في الأساس يسوع المسيح، دوري علي إيه؟ أبني. أنا عارف إن كلنا جايين قدام رب النهاردة ونفسنا ناخد، بس الحقيقة اللي نفسي رب يدينا النهاردة، يدينا روح المسؤولية. احنا مسؤولين، مسؤولين عن أنفسنا، ما نبنيه في أنفسنا هو مسؤوليتنا شخصيا. أحيانا كتير بحثنا بيكون على الأخذ، فتخيل معي لقاء ما بين مدير المصلحة وموظفيه، كل منهم يحضر سيناريو للحديث، لقاء ما بين رئيس المصلحة والموظفين، الموظفين هيطالبوا بإيه؟ حقوقهم، زيادة المرتبات، ويعني وسهلوا لنا الشغل وشوفوا لنا. لكن الرئيس بيفكر في إيه؟ أن يضع عليهم المسؤولية، أن يعرفوا أن عليهم زي ما ليهم حقوق ياخدوها، ليهم كمان واجبات يعملوها. وده اللي عمله المسيح كاملا في الصليب، أعطانا حقوقنا كاملة لكي ننال الخلاص والفداء الكامل بشخص يسوع المسيح، على حساب دم يسوع المسيح. بس احنا الحقيقة عايزين نتهرب من المسؤولية، وقدام المسؤولية أنا مسؤول. مسؤول يعني إيه؟ حاجتين. أول حاجة معناها الأول أنت هو

نتاج قراراتك. أنا ما أعيشه اليوم هو نتاج قراراتي. فاللي هيبني خشب وعشب وقش هيكتشف في الآخر يمكن يبقى شكله جميل من برا، لكنه هيكتشف في الآخر إنه بيتحرق. اللي أنا عايشه النهاردة هو نتاج قراراتي اللي أنا خدتها طول حياتي. أنا مش بتكلم بس عن قرارات العمل أو قرارات الزواج أو قرارات التحرك أو السفر، لكن أتحدث أيضا عن قراراتي روحية. فما أعيشه النهاردة روحيا هو نتاج قراراتي وتكريسي لرب طول الوقت اللي فات. عشان كده لازم أبقى عارف إن أنا اللي هبنيه النهاردة هحصده بكرة. فما يزرعه الإنسان، ده قانون كتابي يا جماعة مش هنقدر نغيره الحقيقة. النعمة موجودة بس علي مسؤولية. النعمة مقدمة ليا للبناء، لكن علي أنا اختيار مواد البناء. فهناك من يختار ذهب وفضة وحجارة كريمة وسيحصد عمل قيم أمام الرب ورب يقدره، لكن في واحد هيختار برضو أنه يبني. على فكرة هو بذل مجهود، ويمكن اللي بيبني بالخشب والعشب والقش يبذل مجهود أكتر من اللي ذهب والفضة. بس ده اختار المادة الخام. القرار بتاعه كان أن يختار مادة خام جيدة. ما استخسرش في ربنا البنى، ما استخسرش أن يحط مواد غالية للبنى، فبالتالي كان بناؤه قيم في عينين الرب ولم يحترق. فالمسؤولية تعني أننا اليوم نعيش نتاج قراراتنا. كمان المسؤولية معناها أن هناك امتحان سأسأل. الحقيقة الحق اللي بظن أنه بيغيب عن كتير من عيون المؤمنين أنه هيتسأل في السماء عن اللي عمله. فكلنا ندرك أن السماء هي أفراح، صح؟ هللويات، ترنيمات، تسبيحات، رؤية يسوع المسيح. حقيقي هي السماء كده، بس هل غايب عننا انه السماء هنتسئل فيها؟ غايب عننا اننا سيمتحن عمل كل واحد؟ غايب عننا اننا جميعا سنقف امام كرسي المسيح لنعطي حسابا؟ احنا اليومين دول في ايام امتحانات. الشباب بيذاكروا امتى؟ ليله الامتحان. وليله الامتحان للشاب اللي بيذاكر ليله الامتحان بس ليله قاسيه للغايه، لانه عايز يخلص المنهج كله في يوم. واظن لن يوافق النجاح لانه ما عرفش يبني طول السنه. طب نسأل وزارة التربية والتعليم، انتوا مش مصدقين ان الشباب بيذاكروا؟ لازم تثقوا ان الشباب هيذاكر طول السنة، وتيجي اخر سنة تقول له ايه؟ ناجح يا عم، يلا هننجح الكل. ينفع ده يبقى تعليم؟ اكيد لا. فالتعليم لابد ان يكون هناك تعلم وهناك امتحان. المسؤولية اني سأسأل عما فعلت، سنعطي حسابا عما فعلنا خيرا كان أم شر. المؤمنين هيقفوا قدام كرسي المسيح، هنتسأل، هنتعاقب، لا. بس أكبر شعور صعب في السماء هو أننا سنخجل منه في مجيئه. هنقف قدامه مكسوفين. عشان كده رب حاطط على قلبي أني أقول، وأنا كمان أعيش أتحمل مسؤولية نفسي روحيا. من فضلك احنا

شاطرين قوي في اننا نتهرب من المسؤوليات، وشاطرين قوي اننا دايما نطالب بالحقوق ونطالب بالنعمه. والنعمه موجوده على فكره، انا ما رفضتش فكره النعمه، بس عايز اقول كمان انه في هناك مسؤوليه، امور طلبتها منه فاعلن لي انها مسؤوليتي. اول حاجه طلبتها منه، انا هقول ثلاث اربع حاجات واحاول اختصر لاجل الوقت. اول حاجه كنت بطلبها منه، اديني خلاصك. وفيها برد في الموضوع ده عن فكره اني بقابل ناس كتير من اللي عايشين بعيد عن المسيح، من اللي لسه رافضين خلاص المسيح، وتقول له من فضلك تعالى ارجع لرب، يقول لك ما هو رب لسه ما قاليش تعالى. هو لو كان عايز يجيبني كان جابني. وكأنه حياتي تعيش في قدرية كاملة أني لو كان ربنا عايز يجيبني كان جابني. فعشان كده أنا ما خدتش الخلاص لغاية النهاردة، لأن هو ما دعانيش. لا يا حبيبي، ده الدعوة كانت موجودة من زمان، ده المسيح كان فاتح أحضانه على الصليب عشان يقول للكل إيه؟ تعالوا إلي، تعالوا خد الخلاص. جنبه المطعون مازال مفتوح لغاية النهاردة، وحتى في القيامة لما قام المسيح بالجسد الممجد كان مازال الجنب مفتوح، أصل الطعنة دي وصلت لغاية قلبه وفضل قلبه مفتوح، حتى أنه يقول لتوما تعالى وحط إيدك، حط إيدك، أصل الباب مفتوح قوي، مازال الجنب مفتوح قوي، مازال القلب مفتوح قوي لكل خاطي بعيد. هقف قدام مفارقة. سفر الأمثال يقول كده، يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك تقي. فيجي واحد يرد عليا يقول لي بص بقى، مع في أعمال 16 جه رب بولس وهو بيتكلم عند النهر، يقول الكتاب ففتح الرب قلب لدية. يبقى لدية اللي فتحت قلبها ولا الرب اللي فتح قلبها؟ مسؤولية مين يا جماعة؟ مسؤولية مين؟ النعمة ممتدة وانت مسؤول انك تاخد. خد بالك انه لدية ظهرت لها او ظهر عندها اشواق واضحة جدا للرب، بدليل انها رايحة لاجتماع صلاة. دي رايحة لاجتماع صلاة اصلا، ومش كده وبس، وعند النهر واستضافوا بولس وسيلة عشان يكلمهم بكلمة الله، ويقول الكتاب في الاخر فتح الرب قلب لدية لتصغي. فلدية رب شجعها انها تسمع وهي فتحت قلبها. صحيح العمل مشترك، بس لو تخيلت معايا ان لدية رفضت انها تفتح قلبها، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما كانش هينفع تاخد الخلاص، وما كانش هينفع الرسل يحكموا انها مؤمنة. فالايمان اعلن في قلب لدية لما هي فتحت قلبها قدام الرب، لما فتحت قلبها قدام الكلمة، فتح الرب قلبها لتصغي إلى كلمات بولس. فالمسؤولية مشتركة، يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عينك توقي. يجي رب في سفر رؤيا يقول آية جميلة مع اختلاف التفسير لها، يقول كده ها أنا ذا واقف على الباب وأقع. على فكرة ده اختيارك الشخصي انك تفتح الباب للمسيح، ده اختيارك الشخصي انك تاخد الخلاص. كأس الخلاص اتناول، انا اللي همد ايدي واخد كأس الخلاص، انت اللي من حقك تمد ايدك وتاخد خلاص يسوع المسيح. الخلاص مقدم والدفع ثمنه كامل في الصليب، ودي النعمة، بس انك تفتح الباب للمسيح ده قرارك، دي مسؤوليتك. بحط كل واحد النهاردة بيسمعني قدام المسؤولية الحقيقية دي، افتح قلبك للمسيح. في مرة قلت كده، كلنا مدركين
أن المسيح يقضي على كل شيء، صح؟ مين موافق على

الفكره دي؟ يسوع يقدر على كل حاجه، صح؟ هل يستحيل على رب شيء؟ بس انا هقول لك الحقيقه، الحاجه الوحيده اللي ما يقدرش يعملها المسيح انه يدخل قلبك عافيه، ما يقدرش يعملها، ده اختيارك الشخصي، ما يقدرش يفتح قلبك بالعافيه. لكن ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. زكى اخطاء المسيح، فدخل المسيح الى بيته. يقول عنه اراد ان يرى يسوع من هو، عايز يعرف المسيح، عنده اشواق جواه. تعال باشواقك دي قدام ربنا وهتقابل معاها نعمه غنيه تشبع اشواقك. فاللي كان يتمنى ان يسوع يشوفه او يشوف يسوع، لقى يسوع قاعد في بيته. عشان كده رب يقول له ينبغي ان امكس اليوم في بيتك. وكأن رب مازال بيعلن الدعوه دي لغايه النهارده، انا عايز اجي بيتك. مين يقول له امين؟ تعالى لقلبي، تعالى لبيتي، تعالى زورني زياره خاصه، مسؤوليتي اني افتح الباب امام المسيح. حاجه تانيه، طلبت منه ان يحفظني من الشرير، فقال لي احفظ نفسك. احفظ نفسك، ده انا كل مره بقول له احفظني. فاكرين صلاه يعبيس في اخبار الايام؟ ليتك تباركني، توسع تخومي، تكون يدك معي، تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. وفي الترجمة الإنجليزية تيجي بوضوح قوي، تحفظني من الشرير حتى لا يتعبني. الشر، الشرير. صلى يسوع في صلاته الجميلة في يوحنا 17، لست أسأل أن تحفظهم من، لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. دي صلاته لينا، صلاته الشفاعية لينا، أنه يحفظنا من الشرير. بس يجي رسول بولس يعلنها لتيموساوس بوضوح، يقول له احفظ نفسك طاهرا، احفظ نفسك طاهرا. يعني اعترف ان انا من الناس اللي كتير ما بيدافعوا عن ابليس، احب ادافع عنه، يعني غلبان يا عيني، متهم باتهامات كتير قوي انه وقع ناس كتير، بس هو الحقيقه هو وقع ناس كتير، بس هو دي شغلته، هو كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. هو محدش يقول إبليس وقعني، لكن أنا اللي قبلت الخطية من إبليس. إبليس شغلته أن يروج البضاعة دي، أن يروج الخطية دي. إبليس شغلته أنه يوقعك، دي شغلته. هو حط على قلبه الموضوع ده عشان يهدم ملكوت أو يحارب ملكوت الله فيك. بس كمان مسؤوليتي ومسؤوليتك أن أحفظ نفسي طاهرا. يقول في سفر الأمثال كده، فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. فوق كل تحفظ احفظ قلبك. على فكرة احنا عندنا في حياتنا تحفظات كتير قوي. فكلكم قبل ما تيجوا هنا وأنا منكم، اهتمينا ان يكون منظرنا لائق عشان نقدر نقابل الناس بمنظر لائق، صح كده؟ تحفظنا على لبسنا. واحنا بنعدي الشارع، ويمكن الشارع قدام باب الجمعية هادي شوية ما فيهوش عربيات كتير، بس مع ذلك تحفظنا واحنا بنعدي الشارع، لألا تيجي عربية وتخبطنا. في عربيات بتعدي في ناس اتخبطت من عربيات وهي بتعدي بس في ناس عدت بسلام. عارفين ليه؟ لأنهم عرفوا يتحفظوا للطريق. تخيلوا معايا أن أنا وأنا بعدي الشارع تحفظت أني مش هبص على العربيات ومش هبص على الخطر اللي حواليا، لكن أنا هركز على أن الشوز بتاعتي نظيفة ولا لا. هل ده التحفظ المطلوب في الوقت المناسب؟ أكيد لا. لكن في وقت تعدية الشارع أنا محتاج أتحفظ. وقت ما تلاقي نفسك قدام الشر،
احفظ نفسك.

أرفض، قول الخطيه ده كلمه غاليه نقولها قدام الخطيه، لا كلمه غاليه تقولها قدام ابليس، لا. الكتاب مليان بشخصيات عاشت لرب بالقداسة، مع أنه من حقهم كانوا يعيشوا بعيد وفي الشر ويمكن نلتمس لهم الأعذار. فيوسف في بيت فوطيفار كان عنده 11 عذر يخليه يعمل الشر مع مرات فوطيفار وهو ضميره مش هقول مستريح، متخضر. لأن إحنا أوقات بنحط للخطية أسماء ونخضر ضميرنا بيها. خدوا بالكم إنه النهاردة، أنا آسف إن هقول كده، الرشوة بقى اسمها تفتيح مخ، والإباحية بقى اسمها فن، ومغالطة الضمير بقى اسمها كله بيعمل كده، والنميمة بقت أصل إحنا عايزين نصلحهم فإحنا بننم عليهم عشان يتصلحوا. احنا كل حاجة بنحاول نحط لها اسماء جميلة شيك، بس هي شر، بس هي شر. عشان كده فوق كل تحفظ، فوق كل التحفظات اللي انت بتحاول تتحفظ بيها، انك تبقى صاحب سيرة كويسة ده شيء جميل، انك تبقى صاحب خدمة كويسة ده شيء جميل، بس خد بالك انه فوق كل تحفظ احفظ قلبك. للأسف في زمن أصبحت فيه الخطية مباحة وسهلة. إذا كان كاتب العبرانيين بيقول والخطية المحيطة بنا بسهولة من 2000 سنة، فأنا مش عارف النهاردة لو شافها النهاردة هيقول إيه، هيقول إيه. بس اللي يعرف يقول كلمة غالية لأ. بيعجبني قوي إليشع قدام نعمان السوياني، مع ان اللي كان هيعمله مش خطيه، نعمان عايز يقدم هديه لإليشع عشان خد خلاص، بس إليشع عايز يؤكد لي ان الخلاص مجاني وما ينفعش تدفع فيه تمن. يقول الكتاب فألح عليه فأبى. الإباء قدام الخطية، اللفظ ده جميل قوي. وجيحزي اللي ما كانش معروض عليه الخطية جاي وراه. مش كده وقفت في مؤتمر مرة بيتكلم، كانوا داعيني أتكلم عن النجاح، وقلت كده لم يذكر عن يوسف أنه كان ناجحا لما وصل لبيت فرعون، لكن عارفين إمتى كان ناجحا؟ وهو بيمسح بلاط بيت فوطيفار، لأنه كان عايش بالقداسة وعايش صح، كان عارف يعيش مسؤولياته صح في بيت فوطيفار مع أن الظروف كانت قاسية. اوعى تقول لأن الظروف قاسية فأنا مضطر أعمل كده. اوعى تحط للخطية شكل أو مصطلح، نحاول نحط لها إكسبريشن كده أنها تنفع، لكن حط لها اسمها الحقيقي. وتعالى أنا وإنت بتوبة قدام رب نقول له احفظني، لا ساعدني أحفظ نفسي طاهرا. يعني أعترف إن أنا اليومين دول مشغول بفكرة بكتب عنها كتاب، أتمنى إنه يطلع للنور قريب، عن السوشيال ميديا. واكتشفت في وسط ما أنا بقلب في السوشيال ميديا إنه في مواقع هي سوشيالي 100%، يعني هي مش أكتر من تسلية، ممكن منها يكون الفيسبوك أو غيره أو الانستجرام. بس اكتشفت برضو أنه يعرف إبليس يحدف لك في وسط المشاهد بعض المشاهد المزعجة. إن ما كانش قلبك بالكامل لرب وتقول لأ، تلاقي نفسك غرقت فيها. والسوشيال ميديا أذكى مني ومنك، فبتعرف تقدم لك اللي قلبك عايزه. ففي أبليكيشنز منها أنا حذفتها من على الموبايل تماما، لأن اكتشفت أنها أصبحت مزعجة. يكفي

إنها بتعرف تسرق من وقتك كتير، بل بتسرق من قداستك كتير. تعمل إيه؟ خد قرار، فأنت المسؤول. احفظ نفسك طاهرا. عشان الوقت هختار حاجة تالتة. صليت وقلت له ارفع عني همي، فقال لي بفم رسول بطرس: ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. صراحة أنا لما بفكر في زوفي، أنا بقول بلغة بفكر ناس كتير، لما بفكر في زوفي بلاقي نفسي مليان بالهم. الحقيقة أوقات بتكون الظروف قاسية أكثر مما نتخيل، ويمكن كرسي العيادة عندي يشهد عن ألام ودموع ناس كتير مجروحة، مش بس من المرض، مجروحة كمان من ظروف القاسية أو قسوة الأولاد أو قسوة الآباء أو دموع كثيرة، من جروحات نفسية كثيرة، من هموم كثيرة، من مشاكل كتير، من احتياجات مادية كتير. يبكي واحد أمامي الأسبوع اللي فات ويقول لي: يعني أشحت؟ الهم كتير. آه، والعالم موضوع في الشريق وهيفضل مليان تعب. قليلة هي أيامنا، قليلة وردية حقيقي. بس طب قدام الهموم دي أعمل إيه؟ الملقين كل همكم عليه. اكتشفت إن أنا اللي حاطت الهم على نفسي. تعالوا نقرأ مع بعض مزمور 13 ونشوف فيه المهنم بيقول إيه. طبعا إحنا بنحب المزمور ده قوي، يعني بنحب. أنا أعترف يعني دايما بقول الحقيقة، إحنا طبيعتنا كشرق أوسطيين بنحب النكد يعني، فحتى قدام ربنا نحب النكد، ده شيء جميل. إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ حافظين طبعا، تعالوا نقوله مع بعض. إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب؟ إلى متى؟ مين اللي بيجعل هنا؟ أنا. تخيلوا، أنا اللي عرفت أحط، أنا آسف، الطين على راسي. أنا اللي جعلت هموما. إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ قد يكون عندي مشاكل كتير، لكن أريد أن تكونوا بلا هم. هم، الهم في ظهر الرجل يحنيه. وياما قلوبنا تنحني، ليس سجودا أمام رب، لكنها تنحني تحت ضغوط الهموم. ليه يا رب بتحط علي الهموم دي؟ قال لي: أنا ما حطيتش عليك حاجة الحقيقة، أنا وعدتك وعدي صادق، في العالم سيكون لكم. هو ده اللي انت وعدت بيه؟ قال لا، بس كمل الوعد: لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. قال أحدهم: عشت أسير هموم ومخاوف كثيرة، لم يحدث منها ولا 1%. دايما عندي مخاوف، دايما خايف من بكرة، ومش عايز أقول وخايف من النهاردة، وخايف هكمل إزاي، ويا ترى هتمشي بيا الدنيا لفين، وهروح لغاية فين، واحكي مع نفسي كتير. طب يعني، طب بكره لو عييت هجيب المبالغ للعلاج ازاي؟ طب ومين هيرعاني؟ وعندي هموم ومخاوف كتير. عشان كده كاتب المزمور كان صادق مع نفسه، قال: اجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم. لكن عدد 5 يقول كلام جميل قوي: اما انا فعلى رحمتك توكلت. في اللحظة دي، اللي دخل فيها إلى المقادس،
في اللحظة

اللي فيها اتعرض لشمس رحمة يسوع المسيح، في اللحظة اللي فيها اتشبس بالإيمان الحقيقي الصحيح، ساعتها كل ده دب. في تنيمة جميلة بتقول كل مخاوف جوايا دابت. إيده موجودة، ذراعه قديرة، بس أنا اللي عارف أحط هموم على راسي كل يوم. عايز أقوله النهاردة، علمني ألقي، ألقي على رب همك. فاكرين العدد ده مزمور 55 يقول كده، ألقي على رب همك وهو يعولك. غلط، هو ما قالش كده، قال ألقي على رب همك فهو يعولك. تفرق؟ أو تفرق، لأنه الأولانية وهو يعولك معناها أنه لما تلقي على رب همك هو هيعولك، بس الحقيقة المعنى غير كده. المعنى بيقول أنه ألقي على رب همك لأنه كده كده هو هيعولك. حضرتك شايل همومك وماشي بيها على راسك كتير، مع أنه هو شايلك كلك، مع أنه هو اللي رافعك. فعشان كده ألقي على رب همك فهو، هو كده كده بيعولك. مين يقول له فرحان انك شايلني، شايلني وشايل همي كمان، شايلني وشايل شيلتي كلها، انا مطمن عليك لوحدك، انا مرمي على شخصك. تخيل انك راكب عربية وفي نفس الوقت شايل شنطتك على كتفك ومصر تكمل، فيجي اللي راكب العربية معك يقول لك حط الشنطة، يقول له لا لا أنا مش معقول هتشيلني وتشيل شنطتي معايا، كده كده أنا شايلك يا حبيبي، الأوزان كلها عليا، الأحمال كلها عليا، من فضلك سيب نفسك عليا، إلقي على رب همك وهو يعولك. عايز أقول فكرة أخيرة، أنه ياما تتزاحم الأفكار السيئة على حياتنا وعلى أذهاننا، لكن اللي يحط ذهنه، اللي يخفي ذهنه في الإيمان المسيحي الحقيقي، في الإيمان بيسوع المسؤول عني، اللي اشتراني بالدم السمين، اللي دفع ثمني كاملا، اللي قلنا عنه إنه وهبني أعظم عطية يسوع المسيح، وهبني أعظم عطية خلاصه السمين. تفتكروا بعد ما عمل ده كله هيستخسر فيا أمور هذه الحياة؟ افتح معايا متى 6 وشوف يقول ايه. لا تهتموا بما تأكلون ولا بما تشربون، لان هذه كلها تطلبها الناس في الشارع، بيطلبوا كده. امال احنا نطلب ايه؟ قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها. مين عرف يحط قلبه للمسيح واكتشف انه زود له كل حاجة؟ مين يقول امين؟ اداني كل حاجة، وهبني كل شيء، مستمتع باللي ادهوني كتير، لأنه شبعان به هو الأول. أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك. عارف آخر عدد يقوله؟ أغني للرب لأنه سيحسن إلي. لا لا، ده هو أحسن، هو لحق في الخمس أعداد دول. يا عم داود يحسن إليك، ده أنت حالا كنت بتقول إلى متى يا رب تنساني كل النسيان. اللغة اتغيرت ليه؟ قال لأني عرفت استخبى في حصون الصخر. اللغة اتغيرت لأني رجعت المكان الحقيقي. فأنا مش هرجع النهاردة وأقول له شيل همي، لكن أنا هقول له هحط عليك همومي، وأنا عارف وواثق فيك. الآية اللي كان بيقولها لنا الأخ نادي قبل الخدمة، فإني أفرح برب وابتهج بإله خلاصي. أنا واثق في خلاصي، عارف هو صنع لي خلاص كامل. خلاص من إيه؟ خلاص من سلطان الخطية، خلاص من عقاب الخطية، خلاص أبدي. فأنا عارف أنا رايح فين. لما تكون عارف نهاية الماتش، لو عرفنا أن الماتش ده هينتهي 2-0 لأي فريق، هل وانا بشجع فريق الكاسب ده هبقى قلقان لا يكسب ولا يخسر؟ ما انا ضامن النهايه، ما انا ضامن النتيجه.

أنا عارف أنا رايح فين، أنا عارف أنا مسافر على فين. عشان كده لما صنع عهد بيني وبينه قال عهد أبدي. يقول لإبراهيم في متى في تكوين 17 يقول له كده، أضع عهد بيني وبينك عهدا أبديا. يعني إيه أبديا؟ يعني العهد ده مش هينتهي أبدا. إبراهيم أنا شايلك، إبراهيم أنا متحمل كل ظروفك. النعمة موجودة بس المسؤولية كمان موجودة. عايز أوضح فكرة أخيرة. في يوحنا 1 يقول كده، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا. ها؟ علينا مسؤولية ما علناش؟ علينا أننا ناخد. النعمة موجودة ومن ملئه نحن جميعا أخذنا. هو أتى إلينا مملوءا نعمة وحقا، لكن مسؤوليتي أني أخد، مسؤوليتي أن أمد إيدي. ذوقوا وانظروا ما أطيب رب. تعال واشبع برب، تعال وخد مكانك الحقيقي في رب، تعال وإلقي همك عليه. أقول فكرة أخيرة من الأفكار بتاعت طلبتها منه لكنها مسؤوليتي. قلت له قويني يا يسوع. يرد علي رسول بولس، أما أنت يا ابني فتقوى بالنعمة التي في المسيح يسوع. ويقول اسهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا تقووا. هو أنا هاخد القوة منه ولا أنا اللي أتقوى؟ الاثنين. هو مقدم لي قوة أعيش بيها، النعمة متقدمة لي بقوة وسندة، وأنا علي أتقوى بهذه النعمة، علي أن أنا أتشدد بهذه النعمة. عشان كده لما يحط على يشوع رسالة يقول له تشدد وتشجع، اتحرك، اعمل اللي عليك. أي كاهن، أي كاهن في العهد القديم ينفع يدخل للهيكل بدون ذبيحة؟ ما ينفعش. ينفع يدخل القدس من غير ذبيحة؟ ما ينفعش. وهل يستجيب الله من السماء بسحابة أو بنار من غير ما يكون فيه ذبيحة؟ ما ينفعش. عشان كده اعمل اللي عليك وادخل بالذبيحة. هو دخل بذبيحة نفسه فصنع لنا خلاص، وأنا علي أقدم نفسي على المذبح وأثق أنه يمتلك الذبيحة بالكامل ويعطي مجد عظيم في حياتي. مين يقول له النهاردة حملني بالمسؤولية دي؟ فهمني مسؤولياتي وخليني أروح والقي همي عليك وتشجع وتقوى بالنعمة. تعالوا نسكب قلوبنا قدام رب ونصلي. رب النهاردة بيحطك قدام مسؤولية خطيرة جدا. هل أخذت خلاص يسوع المسيح؟ هل فتحت قلبك أمام يسوع؟ لو كنت فتحت قلبك قدام يسوع المسيح وامتلكت يسوع المسيح يا بختك، لأنه بعدها هيعرف يشيل همك وهيعرف يقويك وهيعرف يسندك، والنعمة ممتدة ليك كل الوقت. لو عرفت تبني ذهب وفضة وحجارة كريمة يا بختك. بس قول له يا رب النهاردة حملني بالمسؤولية، علمني ازاي احفظ نفسي طاهرا، علمني ازاي القي همي عليك، علمني ازاي اتقوى بالنعمة التي في المسيح يسوع، علمني اتشدد واتشجع بيك واتعلق بشخصك كل الوقت اللي جاي. سامحني ان ايديا اترخت الايام اللي فاتت، سامحني ان انا اتسهلت مع الخطية الوقت اللي فات، سامحني ان مش عارف امسك فيك، مش عارف اتشعبط فيك. لكن اجي النهارده قدامك واقول لك حملني بمسؤولياتي، اقول لك علمني ازاي احفظ نفسي طاهرا، علمني ازاي ادوس على ابليس واتشجع، علمني ازاي ادوس على همومي كلها واشوف يسوع المسيح سندني ورفعني فوق كل الظروف والالم. علمني ازاي أتمسك بيك لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه
وأمجده

من طول الأيام أشبعه وأويه خلاصي. يا رب نشكرك لأنك قمت بالعمل كامل في صليب يسوع المسيح. شكرا لأن النعمة الممتدة لنا. شكرا لأجل عطاياك التي لا تنتهي. شكرا لأجل يدك الممدودة القضية لحياة كل واحد منا. سامحنا على تراخينا في مسؤولياتنا. سامحنا على تراخينا في تحمل مسؤوليات حياتنا الروحية. لكن من فضلك تعالى النهاردة وشدد أيادينا من جديد من فضلك. تعالى ودينا كلمة واضحة قدام الخطية، نقول للخطية لأ بوضوح، ونحفظ أنفسنا من طاهرين في القداسة. علمنا إزاي النهاردة نلقي همومنا على شخصك، ونتعلم أن نتمسك بيك أنت وحدك، ونتشدد بشخصك الكريم. علمنا إزاي نتقوى بالنعمة التي في المسيح يسوع، ونتشدد بشدة قوة يسوع المسيح. يا رب تعالى بقوتك في حياتنا من جديد، تعالى انعش حياتنا روحية من جديد، اطلق روحك فينا من جديد، اعمل فينا بقوة من جديد. لا تسمح أن نتراخى أمام العالم أو ظروف الحياة، لكن أن نتشدد بشخصك كل الأيام. على حساب الدم الكريم بنصلي لكل المجد.

مرحبا، أنا اسمي فيان من العراق، حالياً أنا أعيش في أمريكا ميشيغان. طبعاً أشكر الرب من أجل قناة الكرمة. قناة الكرمة غيرت حياتي وحياة بيتي كله. أنا كنت دائماً أسمع لبرامج عادية تلفزيونية طبيعية. أنا مسيحية بالبداية، أنا مسيحية بس مو مسيحية مؤمنة حقيقية. كنت أضوج يعني أتفرج قنوات عادية. في يوم من الأيام وأنا أقلب شفت قناة الكرمة. اللي جذبني كان برنامج الرب دا يحكي، واحد من الأخ أيفين كان الأخ ستيفانوس دا يحكي عن ترتيبات الرب للحياة الإنسان. فجذبني إنه وظليت قاعدة دا أقول يا ربي شنو هاي القناة، هاي وين كانت؟ وطبعاً قناة الكرمة غيرت حياتي وحياة بيتي تماماً. صرنا من الصبح لحد الليل احنا قناة الكرمة من متابعيها جداً، متابعين برامجها. أشكر الرب على كل خادم بيها وكل من يعطي من وقته لهذه القناة، لأن هي بصراحة مو بس غيرتني آني، غيرت هواية ناس بكل أنحاء العالم. نشكر الرب من أجل هذه القناة اللي توصل كلمتها لكل الناس. أشجع كل من يسمعني إنه يدعم قناة الكرمة، لأن لو لم تكن قناة الكرمة لم أكن أنا واحدة الآن من أبشر بالرب يسوع وأتكلم عن الرب يسوع وين ما أكون وأسبح. طبعاً التسبيح بقناة الكرمة أنا ما يتوقف عن البيت. أشكركم، أشكر قناة الكرمة وأشكر كل خادم، وأرجو أن تدعموا هذه القناة المباركة لأنها فعلاً تستحق كل الدعم. شكراً لكم من كل القلب، وربي يبارك هاي القناة اللي غيرتني أولاً وغيرت كثيرين من الناس، وربي يكمل معاهم. آمين باسم يسوع.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي
0: يا رب.

0: كساد.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
2: مشاهدينا سلام المسيح ليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين. وإحنا بنتكلم عن الصلاة وزي ما علمونا الصلاة هي صلة بين الإنسان والله، وزي ما قال أحد الأباء هو نداء إلهي، الله بيشتاق إلى الإنسان واستجابة إنسانية. الإنسان فيه بيجي بعشرة، يمكن كل مفهومنا عن الصلاة بس هو الطلبات والاحتياجات، لكن في أنواع جميلة من الصلاة هي المشاعر اللي بتنسكب بالحب. وإحنا بنتكلم في الصلاة جميل جدا أن كل مشاعرنا وأيامنا واللي بنعدي فيه يكون في مشاركة حقيقية مع الله. بنرحب بالدكتور صمويل ماهر. أهلا بك يا دكتور.
3: أهلا بك يا أخي باسم.
2: مباركنا ومتباركين بكلمات النعمة على شفاهك.
3: كلمة ربنا هي مصدر بركتنا. أهلا بحضرتك.
2: والشبع اللي أنت مليان به نفسا وروحا وعقلا جميل جدا في الكلمة.
3: أروع كلمة الله هي دي المائدة السماوية اللي بنشبع بها.
2: حقيقي فعلا. أهلا بك يا صمويل. متباركين بعزفك. متباركين كمان بأخونا أيمن والآيات الجميلة اللي بيكتبها.
4: أهلا بك أخي.
2: أهلا بك يا دكتور. الجزء اللي واقفين عنده، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. إيه هو الغفران؟
3: حقيقة لما بنصلي ونقول له اغفر لنا إحنا بنعترف إن إحنا خطأ. اللي بيطلب الغفران ده بيعمل إيه يعني؟ أكيد واحد غلط. ولا واحد ما غلطش ويطلب غفران. في كل مرة بقول لربنا اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لازم أخذ بالي من حاجتين. الحاجة الأولانية، أنا بعترف يا رب أنا خاطي ومن فضلك اغفر لي. والمقياس الجميل اللي لازم أقوله أنه زي يا رب ما أنا بطلب منك، أنا بس عملت حاجة كمان قبلي، أنا سامحت إخواتي ومن فضلك، لأني سامحت إخواتي من فضلك تعالى واغفر لي. يمكن واحد يقول هو ربنا بيغفر لي عشان انا بسامح، مش بيغفر لي على حساب دمه؟
2: سؤال.
3: الحاجه الوحيده اللي علق عليها المسيح بعد الصلاه الربانيه، معلقش على اي حاجه في كل محتوياتها الجميله الرائعه، الحاجه الوحيده اللي علق فيها قال ان لم تغفروا للناس زلتهم ده يغفر لكم ابوك. ما كنتوش تغفروا يبقى الشرط للغفران طبعا بيغفر لي على حساب دمه بالتأكيد، لكن شرط ما كنتش أغفر ما يتغفر ليش. في متى 18 يحكي لنا المسيح عن مثل جميل. المسيح قال 31 مثل. من الأمثال الجميلة اللي موجودة في متى 18 أنه يشبه ملكوت السماوات إنسان ملك أراد أن يحاسب عبيده. وأول ما ابتدى في المحاسبة جابوا له واحد مديون ب10,000 وزنة. وعشان نفهم بحسابات النهاردة بسعر الصرف النهاردة، نفهم انه هيرودس الملك، هيرودس الكبير، كان دخله 900 وزنة سنويا. يبقى جلالة الملك هيرودس الكبير كان الدخل بتاعه
2: 900 وزنة
3: سنويا
2: في السنة.
3: الراجل ده كان مديون ب10,000 وزنة. يعني تقريبا دخل الملك هيرودس في 11 سنة، وده حتة عبد غلبان بسيط. وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو امرأته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين. ممكن أسأل سؤال؟ لما هيتباع العبد ومراته وعياله وكل ما ليه، العبد في ذلك الوقت يجيب 30 من الفضة خلاص، وكله لما يتباع كل اللي عنده كل اللي حلته هيجيب ما يوازي دخل الملك هيرودس في 11 سنة؟ مستحيل.
2: مستحيل طبعا.
3: أوكي. فقر العبد وسجد له لجلالة الملك، قال له اعمل معروف تمهل علي فأوفيك الجميع، اعمل معروف. فتحنن ذلك سيد ذلك العبد واطلق وترك له الدين. يلا حبيبي يا ابني، ما انا عارفك يا ابني، تقدر تجيب منين المبلغ؟ يلا يا ابني حبيبي انا سامحتك، ما هو دول 10,000 وزنه يعني. يلا ما خلصتش القصه. ولما خرج ذلك العبد وجد واحد من العبيد رفقاؤه كان مديون له ب100 دينار. و100 دينار دي برضو عشان نفهم بسعر ازازه البرفيوم العطر قاروره الطيب كانت بكام؟ 300 دينار.

0: خلاص. ودينار ده تقريبا هو دخل العبد في يوم، يعني السالري بتاعه يعني مرتب بتاعه في يوم خلاص. طب ده كان مديون ليك بحتة 100 دينار، وانت كنت مديون ب10,000 وزنة. فامسكه واخذ بعنقه، يا ايه ده، كل ده الملك ما عملش فيه كده يا اخي، قائلا اوفني ما عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب اليه قائلا برضو نفس الكلام، تمهل علي فاوفيك الجميع.
1: فلم يرد
0: بل مضى والقاه في سجن حتى يوفي الدين.
1: يا
0: لما شافوا العبيد رفقائه ما كان حزنوا جدا، واتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى، قالوا تعالى ايها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لانك طلبت الي، افما كان ينبغي انك انت ايضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك انا؟ وغضب سيده وسلمه الى المعذبين حتى يوفي كل ما كان عليه. يبقى قابلني بقى.
1: مستحيل طبعا.
0: يبقى قابلني بقى.
1: مستحيل.
0: فين الغلطة اللي حصلت هنا؟ أول حاجة، العبد ده ما خدش باله إن سيده ترك له الدين. ما خدش باله من غفران سيده. وخرج عنده فكرة في مخه، أنا مطلوب مني النهاردة أجيب 10,000 وزنة. حبيبي أنت ما سمعتش إنه سامحك؟ أنت ما دريتش إن المسيح على حساب دمه وبالتوبة اللي قدمتها من كل قلبك انك اتسامحت على خطاياك؟ انت ما خدتش بالك انه غفر لك؟ ما خدش باله من دي. طب يعمل ايه بقى؟ يخرج يشوف واحد عليه حتة غلطة كلمة، انا ما سامحكش ابدا. ايه ده؟ طب ما المسيح سامحك، كان المسيح سامحك بالكتير، يبقى انت مش مفروض تسامح اخواتك. لما بنقول له اغفر المقياس يسألني على طول، طب وانت كمان بتغفر؟
1: انا لفت انتباهي جدا يا دكتور صامول، كما يعني المسيح في كل الصلاة ما قالش مثلا يعني ليتقدس اسمك كما حاجة مثلا، او خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، لكن جه في الغفران وعمل شرط. ولفت انتباهي جدا انه شرط الغفران واغفر لنا كما نغفر، يعني لو ما غفرتش سايبها.
0: طبعا. اصل الغفران هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه. هو الانتصار على الرغبة في التشفي والانتقام. الغفران هو قرار بقبول نعمة الله للخروج من الألم بسبب إساءة الآخرين. أو الغفران هو ترك الديون وعدم المطالبة به. هو غفران بلا مقابل، يقول لك ترك له الدين. ودي قوة، دي مش ضعف. يعني احسن بعض الناس تتصور انه التسامح ده ضعف، هنعمل ايه ما احنا مغلوبين على امرنا. لا، ده قمة القوة ان تسامح المذنب. اصل المسيح سامحني، ولانه سامحني انا لازم اسامح اخويا. معجونين بالمسيح اللي غفر وعلى الصليب قال يا ابتاه
1: اغفر لهم.
0: أول كلمة قالها من كلماته السبعة على الصليب، يا أبتاه اغفر لهم لأنهم
1: لا يعلمون
0: ماذا يفعلون. تعلمها منه مين بقى؟ استفانوس.
1: أيوه.
0: سكين الحجارة يضربوه، شهيد المسيحية الأول، رئيس الشمامسة، يقول له يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. إيه ده؟ إيه السمو ده؟ ده مش قتلوني نقتلهم، مش اعتدوا علي اعتدي، لا لا لا لا لا، ده سمو، ده عظمة. عزيزي، ما أسهل أنك تيجي عن البنزين وتولع أكتر وترمي نار وتولع الدنيا. يعني سهل قوي خلي كلبي يعضني، لكن الحلاوة أن يتحول الأسد إلى حمل. والشاطر اللي لا يغلب الشر بل يغلب الشر بالخير.
1: مهمة جدا يا دكتور الكلام اللي حضرتك أشرت إليه دلوقتي. قبل ما نصلي كلمات الترنيمة اللي جاية، أنا حابب أسأل حضرتك سؤال مهم جدا ونجاوب عليه بعد الترتيلة. أهمية الغفران بالنسبة لي أنا اللي بغفر، يعني مش بالنسبة للشخص اللي أنا غفرت له. يمكن العبد ده سيده غفر له ب10,000 وزنة، ما حسش بحاجة، راح بمرارة نفسه لواحد مديون له بحاجة يعني قليلة جدا، 100 دينار ومطالبه وسجنه بسبب. لكن أهمية الغفران ده

0: قبل ما نصلي كلمات الترنيمة كنا سألنا سؤال مهم جدا، أهمية الغفران بالنسبة للشخص اللي بيغفر.
1: أيوب 18 قال آية أنا بحبها قوي قوي، يقول يا أيها المفترس نفسه في غيظه. بيفترس مين؟
0: نفسه.
1: نفسه يعض على أسنانه، يأكل نفسه. وده اللي احنا بنشوفه الحقيقه، يعني انه في الطب حاجه اسمها سايكوسوماتيك ديزيزز، امراض نفس عضويه. ومنظمه الصحه العالميه في مره من المرات اقرت عدم الغفران يصيب الشخص اللي ما بيغفرش بواحده او اثنين او ثلاثه من 144 مرض. ودلوقتي من الحاجات الحديثه انه حاجات المناعه، امراض المناعه من أهم أسبابها الحالة النفسية، والإنسان اللي يقعد يغلين ويغلف نفسه من جوه، وزي ما قال أيوب يفترس نفسه في غيظه. وسكر وضغط وأمراض، والسبب مش قادر يغفر، مش قادر يسامح. يمكن الطرف اللي أذاه مش في باله.
0: أيوة فعلا. يعني ممكن ما يكونش بيفكر أصلا
1: خالص، وراح نام وخلص القصة، مش في باله يعني. ومش عاوز يروح يقول له أنا غلطت في حقي، فيقعد يولع. حاجة كمان يخلي الإنسان مربوط بالماضي. بص، المراية في العربية مهمة، السيارة مهمة، بس لو واحد قاعد يبص على المراية بس
0: مشكلة يعمل كبيرة. إيه؟ طبعا
1: 60 حادثة. هي طب المراية وحشة؟ لا مش وحشة المراية، بس معمولة القي نظر عليها عشان تاخد بالك إيه اللي بيحصل واللي حصل في اللي فات والمطب

0: وبص لقدام. تخلي الانسان مربوط بالماضي بتاعه وماضي الحاجه المهمه بقى، عدم الغفران يحرمك من غفران خطاياك. ما هو الرب قال كده، ان لم تغفروا للناس زلتهم لا يغفر لكم ابوكم ايضا زلتكم. ما هو ده تغفر يتغفر لك. طب انا عاوز يتغفر ولا لا؟
1: عايز طبعا،
0: عاوز بالتاكيد. والحل النموذج الرائع، البابا يوحنا بولس لما تعرض لحادثة
1: اغتيال،
0: محاولة الاغتيال في 13 مايو سنة 81، ومحمد خان اللي ضربه بالنار ضرب في بطنه،
1: أيوه،
0: وشال ما يقرب من متر من أمعائه، وكان قصد يقتله. أول ما خف من المخارج وهو خارج من المستشفى، عد على السجن راح زاره. وهذا الشخص صار ابنا للمسيح بسبب قال له أنا أقتلك أو أحاول أقتلك وتتشال متر من مصارينك من أمعائك وإنت تيجي تزورني.
1: أنا المشهد ده مؤثر فيه جدا، حتى الفيديو اللي جايبينه قاعد معاه في السجن ومصورينه وهو ماسك إيده وبيحكي معاه حاجة غريبة جدا.
0: عاوز أقول لك مش أمعائه بس هي اللي شفيت، لكن كمان قلبه وروحه شفي،
1: نفسيته مشفية.
0: تقدر أسلم على واحد كان هيقتلني؟ وإحنا بنشوف في ثقافات تانية يعني يا رب إيه السمو بتاع المسيحية ده؟ إيه السمو الرفعة؟ النفس اللي المسيح شفاها وتغفر لها الخطايا على حساب دم المسيح، فبتغفر للآخرين وبتطلع نفسها من سجن اسمه سجن عدم الغفران.
1: خطورة عدم الغفران يا دكتور.
0: طبعا إنسان يفترس نفسه وثلاث حاجات اغفر لهم. أول حاجة غفران الله لخطيتي. حاجة تانية غفراني أنا لنفسي. العالم النهاردة في مليون انتحار أو محاولة انتحار كل سنة، مليون. ليه الإنسان بيموت نفسه؟ مش قادر يغفر لنفسه، مش قادر يسامح نفسه. مش بس الظروف الاجتماعية، لا، مش قادر يغفر لنفسه. ده مرة واحد شاب قال لي بعد ما بعمل الخطية بقف في المراية وأبص للقدامي في المراية لو مؤاخذة أتف عليه، مش قادر يسامح نفسه. إيه يا قايين؟ يقول ذنبي أعظم من أن يحتمل. مش قادر، ده أنا قتلت أخويا، مش قادر أحتمل. حاجة التالتة، أولا غفران الله لخطيتي،
1: غفراني
0: أنا لنفسي، غفراني أنا لأخطاء الآخرين. مش بس الأخطاء الحقيقة، ده حتى الزلات. يعني أغفر. في مثل أنا بحبه قوي وبطبقه في حياتي، المثل بيقول اللي يمررها تمر واللي ما يمررهاش تمرر عيشته.
1: صحيح،
0: اللي يمررها
1: تمر.
0: باص. اللي يمررها تمر واللي ما يمررهاش تمرر عيشته. مرة واحد يقول له حاسب بيشتمك، قال له طب شوف كده في هدومي لو
1: في شتيمة ولا حاجة.
0: مزعتش. يا رب أعطيني زي سليمان قلب كبير يحتمل أخطاء الآخرين، عشان أنت قلبك كبير بتحتمل أخطائي على مدى سنين وأيام.

0: نشوف أيمن كتب لنا آية الحلقة إيه النهاردة ونرجع نكمل كلام.
1: الآية بتاعت النهاردة أنا خدتها من التأمل بتاع الدكتور، هي موجودة في إنجيل لوقا 23 والآية 34، بتقول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وضمت لهم الصلاة بتاعت الشماس العظيم استفانوس وهم بيرجموه، قال كده يا رب لا تقم لهم هذه الخطية.
0: أنا عايز أسأل سؤال مهم جدا واضح، يعني الشخص اللي ما بيغفرش ده، هل في حاجات جوه نفسه تخليه مش قادر إنه يطلق غفران للآخرين؟
2: قول شوية حاجات. أول حاجة الكبرياء. أنا أغفر له؟ هو مين الكبير لما أغزى يعني؟ لما أغزى يعني هو مين؟ أنت ما شفتش اللي حصل؟ روح اسأل بقى عشان تعرف اللي حصل.
0: أنت مش عارف هو غلط في مين؟
2: لا لا لا لا، ما هو خلي بالك بقى، لا إحنا مش مداس بقى. مش

0: أداس
1: الكبرياء.
0: لا ده جده كان بيشتغل عند جدي زمان في عم جده وجدك مين؟
1: أيوة
0: كبرياء. أنا ما اغفرش هو اللي يجي والبر الذاتي. أنا ما عملتش حاجة, أنا ما عملتش حاجة خالص. أنا طب هات الناس وتشهد يا حبيبي مش عملت ولا ما عملتش. قال المسيح كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق. ما دام في طريق بيني وبينه, ما دام في سكه ارض مشتركه نقدر نخلص فيها, احسن ما ياخدك بتاع الشرطي الى القاضي والقاضي يحكم لا تخرج هناك حتى توفي الفلس الاخير. حاجه الثالثه المعوقات للغفران, ان انا مش فاهم المسيح غفرني,
1: مش فاهم طبيعه غفران المسيح.
0: مصيبة كبيرة يا أخي باسم إن الناس تعترف وتناول وتتوب عن الخطية ومش مصدق إن ربنا غفر. لا ما أنا عملت يا حبيبي, ما أنت عملت بس هو غفر. ما تعملش كده, اذهبي بسلام بس بفضلك لا تعودي تخطئي. مش لأنه مش قادر يدرك غفران المسيح لخطاياه, مش عارف يغفر للآخرين. بس حاجة مهمة قوي, الفهم الخاطئ للغفران. في مقولة جميلة بحبها قوي يتقال كده بالإنجليزي, when I forgive I forget, حينما أغفر فأنا أنسى. يعني إيه حينما أغفر فأنا أنسى؟ مرات نقول لفلان خلاص خلص الموضوع, بس لما يعمل حاجة تانية لا أنت فاكر الأسبوع اللي فات عملت إيه؟ إحنا مش سامحنا على اللي فات؟ لا إن كنت ناسي اللي جرى هات الدفاتر تنقرا. مش احنا سامحنا, اصل كوبايه كده معكره العكاره نزلت وشكل الميه نظيف, بس مع اي هزه يحصل ايه؟ ترجع تجيب القديم. When I forgive I forget, حينما اغفر فانا انسى. عشان كده الرب لما راح لبطرس, بطرس قال له يا رب انا عندي سؤال الحقيقه, اغفر لاخويا كم مره؟ سبع مرات؟ قال له بل 77. طبعا مش مقصود 490 قد ما 7 عدد كمال و70 عدد كمال, فكمال الكمال. أيه. يعني بطرس الغلبان يغفر 490 مره في اليوم. امال الرب بطرس يغفر كم مره في يومه في العمر وفي السنه؟

0: عشان وقت البرنامج انا برضو يهمني حاجه مهمه جدا، ازاي امارس الغفران ده؟ يعني في عجاله كده حط لنا روشتة جميله جدا ازاي الواحد يعرف يمارس الغفران في حياته الشخصيه.
1: اول اربع حاجات. اول حاجه بلاش تقعد تحكي كتير عن الاسى والاذيه اللي سببها لك الراجل. الاطفال الصغيرين دايما لما بيتعوروا قبل ما يخف الجرح يعملوا ايه؟ يشيلوا القشره. نقول له يا حبيبي سيب القشره عشان لما تخف هي تقع لوحدها. اول حاجه اتوقف عن تكرار ما فعله ضدي للاخرين. دايما اعتذر عن الكلمه، نروح نشحت كرامه من الناس واشحت يعني تعاطف من الناس. شفت عمل فيا ايه؟ لا حبيبي ما تخافش حبيبي يا نونو. لا مش كده، بلاش تحكي ده. نمره 2، لا تنسى لا تسيء الى من اخطا اليك امام الاخرين سواء في حضور او في غيابه. شوف مش هو عمل كده؟ انا هقول لك بقى على الحاجه بقى، انا هقول لك على سر بقى عشان انا كنت مخبيه بس مش عاوز اقول. ما تسوقش اليه لانك انت ان لطمك ولطمته. 3، اذهب اليه بروح التسامح والحب وكن مستعدا ان تسمع وجهه نظره. في مثل انا بحبه قوي، الناس اعداء ما يجهلون. ليه هم اعداء؟ عشان مش فاهمين بعض. روح اقعد قول له انا حقيقة ما فهمتش ليه انت قلت الكلمه دي. هو ليه انت خدت الموقف اللي انا ما حصلش؟ لا ده قالوا لي كده، ما فهمتش كده. يحصل صحيح. حاجة الثالثة الرابعة، روح بفكرة انك تربح اخاك. ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه مش عشان يحصل مجادلات. واربع حاجات قالوا بينك وبينه وحدك، هو خد واحد او اثنين معاك اهل للثقة. 3، خد الكنيسة. طب لو ما سمعش بقى، ليكن عندك الفريسي او العشار مش معناها تروح تقتله، لا، تحط جنبيها احبوا اعدائكم برغم انه ما قبلش مني ومن واحد او اثنين وما قبلش من الكنيسه، اتعامل معاه وحبه زي الفريسي او العشار اللي هو احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم. يا رب ما بقدرش اعملها، يقول لك الرب خد الرابعه بقى اللي هي ايه؟ احبوا اعدائكم.

0: أدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم. إيه الحل؟ أختم بالحتة دي. إيه بقى؟ صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. تعرف أتحدى النهاردة لو في بينك وبين واحد مشكلة، اقفل على نفسك ربع ساعة وصلي من أجله. إن ما كانش حب الله يتسكب في قلبه تغفر له ويغفر لك وتتحل المشكلة، يبقى معك حق. صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم.
1: حقيقي فعلا يا دكتور. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. شرط للغفران إن احنا نغفر، والحقيقة دي مش طبيعة إنسانية تقدر تعمل ده. فيش بني آدم الإساءة ما بتأثرش فيه، ومفيش حد فينا الغفران بيكون عنده سهل، لكن عمل الروح القدس فينا هو اللي قادر إن يخلينا نقدم غفران المسيح لكل الناس. نحن نغفر لأنه غفرت لنا خطايانا الكثيرة. إلى اللقاء، ونتقابل في حلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين، والرب معكم.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: فبالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

مش كويسة كفاية؟ يعني هو أنا مين أصلا؟ بتعملي إيه لما الأكاذيب دي بتيجي في دماغك؟ بتعملي إيه لما العدو بيبعتلك الكلمات دي وبتحاولي تطرديها وبرضو ترجعلك تاني؟ فتشي كده جواكي، هل في أكاذيب من النوع ده كل شوية بتجيلك وبترجع تاني؟ مثلا شايفة أنك كبرتي والسن ده بيقول أن أنت مفروض تكوني اتجوزتي. هل مثلا قلقانة شوية أن أنت بتجيبي كتب كتير، عندك هرم كتب ومش بتقريها؟ هل ده بيعملك شوية قلق؟ بتحسي أن أنت ما كملتيش، ما وصلتيش، أنا مش كويسة قوي، أنا بجيب حاجات ومش بقراها، أنا بعمل حاجات ومش قادرة أنجز في حياتي؟ قدامك اختيار، يا إما تختاري الأكاذيب اللي إبليس العدو المشتكي بيقولها عنك، يا إما تختاري اللي بتقوله كلمة الله الحية عنك وعن حياتك. كلمة الله هي الحق اللي هيحررك، بيقول تعرفون الحق والحق يحرركم. لما تكوني عارفة كلمة الله وهو بيقول عنك إيه، هو ده اللي هيحررك، هيحررك من قيود إبليس اللي بتحدد حياتك. إبليس اسمه المشتكي، إبليس اسمه أبو الكذاب. يمكن مش هيقولك كلام عكس كلام الله، لكن هيحط في آخره علامة استفهام ويقولك أحقا قال الله؟ أحقا قال الله أن أنت جميلة؟ أحقا هو اختارك؟ أحقا قال الله أن أنت غالية على قلبه؟ هو ده اللي عمله مع آدم. هل فعلا أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني؟ في كورنثوس الثانية بيقول هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح. يعني كل فكرة صغيرة تعدي على دماغي أجيبها كده وأفحصها تحت كلمة الله، هل الكلمة دي من عند الله؟ الكتاب بيقول لأننا لا نجهل أفكاره، وفي ترجمة تانية أفكاره دي معناها خططه، الخطط اللي بيمشيها خطوة بخطوة. هو مش من أول مرة هيقولك أنا إبليس وطلع لك بقرنين، لكن هو هيبتدي يزيف الحقائق، هيبتدي يقولك أحقا قال الله، هيبتدي يقولك أنت مش ذكية قوي، أنت عمرك ما تتغيري، عمرك ما تعملي حاجة صح. لازم تبقي ماسكة في الحق كويس وتبقي حافظة كلمة الله بتقول إيه. أنتم من الله أيها الأولاد وقد غلبتم، لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. فكري إيه الأكاذيب اللي أنت محتاجة النهاردة تكتشفيها وتحاولي تبدليها كمان بكلمة الله. مش كل كلمة تترمي عليكي وتعدي على دماغك تقبليها جواكي. You are more than enough.

خلال فترة قصيرة بعد أحداث 11 سبتمبر واللي قتل فيها آلاف البشر، ابتدت تظهر قصص غريبة عن عدد مش قليل من الناس اللي نجوا بأعجوبة من موت محتم يومها. قصة من القصص دي كانت من شاب صغير من الهند اسمه سوجو جون. سوجو ومراته ميني كانوا هاجروا للولايات المتحدة من شهور قليلة في البحث عن حياة أفضل. هما الاثنين وجدوا شغل في نيويورك، هو لقي وظيفة في مكتب البرج رقم 1 في مركز التجارة العالمي، وهي لقيت شغل في البرج رقم 2. ميني كانت أيضا حامل في طفلهم الأول. يوم 11 سبتمبر سوجو وصل المكتب الساعة 7:30 الصبح، وفي وسط شغله سمع صوت انفجار كبير. محدش كان عارف الانفجار فين، ولكنه كان صوت الطيارة الأولى وهي بتقتحم الدور اللي فوقه على طول في المبنى. النار انتشرت بسرعة شديدة، وهو وزملائه اتجمعوا وابتدوا ينزلوا على أقدامهم الـ81 دور، وهم نازلين عدى عليهم بتوع المطافي وهم طالعين ينقذوا الناس المحبوسين فوق، وطبعا ولا حد منهم خرج حي. لما وصل سوجو وزملائه للدور الأرضي بعد ساعة كاملة من نزول السلالم، الشرطة وجهته ان هو ياخد نفق تحت البرج الثاني لباب الخروج. وهم لسه جوه النفق سمعوا صوت انفجار تاني أشد وأعلى. البرج اللي كانوا تحته كان بيتهاوى فوقهم. سوجو قال: ابتديت أصرخ يسوع يسوع يسوع، كنت عارف إن احنا مش هنخرج أحياء. وقال لزملائه: اصرخوا معايا اسم يسوع، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. كان بيفكر في خلاصهم الأبدي. ابتدى الناس اللي معاه يصرخوا سوا: يسوع يسوع يسوع. في خلال ثواني المبنى كله تهاوى، لكن ولا قطعة حجارة أو حديد أو أي شيء وقع عليه. من 110 دور ولا حاجة من الخرسانة أو المسلح أو الزجاج أو فرش المكاتب، ولا حاجة لمسته. وجد نفسه واقف في مكانه وابتدى يتحرك تجاه نور خافت. النور كان كشافات عربية إسعاف اتدمرت، لكن نورها فضل منور. ومشي سوجو جون لغاية ما خرج من المنطقة كلها. كل اللي كان بيفكر فيه وقتها هو زوجته الحامل واللي أكيد كانت في

البرج اللي سقط. طبعا ما كانش قادر يتصل بيها او باي حد، لكن عرف بعدها بساعات انها تعطلت في طريقها للشغل وما لحقتش توصل في ميعادها، وبالتالي نجت هي كمان. الشيء اللي استحوذ على فكره بعد اليوم ده هو انه اكيد ربنا نجاه لسبب، اكيد في غرض وهدف لحياته، فساب شغله وقرر ان هو يخدم ربنا ويكرس حياته لانه يعرف الناس بيسوع المسيح اللي نجاه من موت محقق. وانا بقرا قصه سو جورجان تذكرت كلمات مزمور 91 من اكثر المزامير المحبوبه واللي بتتكلم عن عنايه ربنا. المزمور في الارجح كتبه موسى النبي لما كان في صحراء سيناء، وقت ما كان شعب الله في طريقه للارض اللي وعدهم ربنا بيها. كتب بالوحي الالهي الكلمات دي: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. مهم قوي ان هو استخدم كلمه الساكن. حمايتنا في ظل القدير بتيجي لما بنسكن هناك، لما بنختار نكون في محضره مش داخلين وخارجين منه. بيكمل في المزمور وبيقول: يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب. اللي حصل مع سو جورجان في يوم 11 سبتمبر هو ده بالظبط. صرخ اسم الرب يسوع ونجا هو وآخرين معاه. ممكن تسمع وتسمعي القصة دي وتقولي: بس اللي بيسكنوا في ستر العلي وفي ظل القدير دول ناس مميزين قوي، أكيد دول المؤمنين السوبر، مش أي حد ربنا هيمن عليه بنوع الحماية دي. ده كلام مش سليم. السكنة في ستر العلي بركة متاحة لكل الناس. طب إزاي أخدها؟ ادعي باسم الرب يسوع، صدقي أنه الخلاص والنجاة متاح ليكي من خلال الإيمان بشخصه، أنه أعطى نفسه وحياته علشان يدفع أجرة خطيتك ويصالحك على الله الآب. ولما تقبليه كرب ومخلص شخصي ليكي، اختاري حياة الشركة اليومية والعلاقة الحقيقية والعميقة معاه. هو ده اللي ميز حياة موسى النبي اللي عرف بأنه هو خليل أو صديق الله. الكتاب قال في سفر الخروج أصحاح 33 وعدد 11: ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. اقضي وقت مع الرب، كلمه، اسمعه، افتحي قلبك ليه وكلمته كل يوم. هو ده السكنة في ستر العلي. يسوع قال: إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. في الكلمة المقدسة هنعرف الله كمخلص، كرب، كملك وكمنجي، وفي الصلاة والشركة هنعرفه كصديق. قبل أحداث 11 سبتمبر سو جورجان كان مؤمن بيسوع المسيح، لكنه كان حاسس أنه مؤمن سطحي مش عميق في إيمانه، يعني ما كانش الرجل المسيحي السوبر، ما كانش عايش حياته كلها لربنا. لكن الرب نجاه، واللي حصل يومها خلاه ينظر لنفسه ولحياته بعينين جديدة. قال: أنا لازم أعيش لغرض أسمى، أنا عاوز علاقة أعمق بربنا، أنا عايز أقضي بقية حياتي بكلم الناس عنه. النهاردة ربنا بيدعونا للحياة معاه، وبيذكرنا بكلمات وعده اللي ختم بيها مزمور 91، وقال: لأنه تعلق بي ونجيه ورفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فاستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي.

في الدقايق اللي جاية هنكون بنصلي لكل بنت حصل لها تنمر وهي صغيرة واتلقبت باسم مسك فيها لحد ما كبرت. يمكن يكون الاسم اتنسى او محدش عارفه في دايرتك الجديدة، لكن ممكن يكون الاسم ده فضل جواكي سنين وسنين لحد دلوقتي وصدقتيه وشكل جزء كبير من صورتك عن نفسك. هنصلي برضو للبنات اللي كانت في نفس الموقف بس من الناحية التانية، البنات اللي كانت بتتنمر على اللي حواليها كمصدر قوة ليها أو طريقة إثبات نفسها. ممكن تكوني جرحتي ناس حواليكي وانتي مش مدركة، يمكن جه الوقت ان انتي تعتذري لهم. يا رب جاية بصلي النهاردة لحاجة يمكن حساسة شوية عندنا كبنات وهي صورتنا عن نفسنا. بصلي لكل بنت اتقالها كلمة تقيلة زمان وسبتت في دماغها لحد دلوقتي وصدقتها للآخر ببساطة لأن ما كانش في حد يقولها العكس وما كانش عندها الثقة الكافية بنفسها اللي تخليها تنكر أو تقاوم الفكرة دي. بصلي يا رب إنك تفتح عينيها إن ممكن جدا يكون الكلام ده مغلوط وإن هي مش كده في الحقيقة، حتى لو عدى سنين على الكلام ده، حتى لو البنت مش بتتكلم عليه بصوت عالي. يا رب انت شايفنا غير اي حد تاني، ورينا الصورة دي لاننا محتاجينها اكتر من اي حاجة. عايزة اصلي لكل بنت جرحت حد بكلمة بايخة وكانت طالعة كأنها هزار او تريقة لكنها علمت في حياة اللي قدامها. يا رب اكشف لها وفكرها بالناس دي، مش الهدف هو احساس الذنب خالص، لكن الهدف هو مساعدة ناس تانية انها تتشفي من كلمة أثرت عليهم سنين. يا رب ادينا حكمة نميز الكلام اللي بيتقال لنا، الكلام اللي بنسمعه من ناس حوالينا عن نفسنا. بلاش نتهز بسهولة.

0: أولى بمجرد كلام. في اسم يسوع، آمين.
1: أحسن مذيعة راديو في مصر، تك خلاص. أنا متخرجة من الجامعة الكندية ودراستي كانت تجارة أعمال دولية، كان التسويق دولي، يعني كان اللي أنا كنت مركزة فيه قوي التسويق، أنا بحب التسويق قوي، بس ما كنتش لاقي نفسي طبعا إنه بدرس حاجة

0: يا عم هنقعد في الجامعه شويه ونتبسط يعني. اه ونسيت اقول لكم يا جماعه، انا كنت ملك الجمال حفله التخرج وانا 116 كيلو. فقعدت كده سنتين، بعد كده لقيت انه في اذاعه يعني محطه عامله طالبين مذيعين. رحت ما قبلونيش، قالوا لي ان انت فزلوكه شويه. انا فزلوكه قوي، بحب ارد وما بسكتش، ما اسيبش حقي يعني. فقعدت ارد ومش عارف ايه، ما اتقبلتش. رحت عملت دبلومه، رحت الدبلومه في الجامعه الامريكيه، خدت اذاعه وتلفزيون، وكنت قارئه نشره بس مش ستايلي يعني، مش شبهي نشره، انا مش شبهي. بس بعد كده طلعت الاولى بقى على الدبلومه من كتر الغل، من كتر ما انا مقتنعه اني عايزه اعمل حاجه وما عنديش حد يساعدني، فانا هساعد نفسي، فانا هقف على رجلي وهساعد نفسي واعمل حاجه اللي بحبها. بعدين رحت ميجا اف ام، وسبحانك يا رب جت كده يعني. قعدت اكلم طارق ابو السعود كذا مره وبتاع، يا ستي مش عايز حد. قلت له لا بص انا يعني بنت ناس قوي، عيب كده ما تحرجنيش وجربني يعني. الثقه منين ما تعرفيش، بس انا غلبويه قوي. فلقيته فجاه بيقول انت برنامجك من 6 ل 8 وعلى ميجا اف ام. فراح اول سنه ربنا سبحانك يعني احسن مذيعه راديو في مصر تك خلاص. بعد كده لقيت النهار بيكلموني بعمل شو لوحدي، انا مين اصلا؟ فجاه النهار بنخلص لقيت انه ام بي سي بتكلمني، ام بي سي بيروت انت مين عشان تخشي كلام نواعم مكان ماما فوزيه الله يرحمها، مكان نشوى رويني انت مين؟ بس ودلوقتي اهو في القناه المصريه الاولى في التطوير، ومبسوطه جدا بقصه حقيقيه شبهي، وبساعد الناس على قد ما اقدر. كل واحد مننا قصه، ولكل واحد فينا قصه، من يومها ما رجعش تاني زي الاول. بعد اول لينك رحت قافله، قفلنا الفيدر او الزرار يعني بالفيدر بتاع الراديو بتاع ميكسر، قعدت اعيط، ما كنتش متوقعه ان انا اعيط يعني. كله بقى الجبروت ده بيعيط ويضحك ومش عارف ايه.
1: مساء الفل، احنا جايين نتكلم بصراحه النهارده على الهبد والهبيده، والهبد دلوقتي والهبد زمان. زمان الهبد كان فيه سنس، يعني الواحد يهبد هبده لذيذه في نطاق محدود، ممكن تنتشر وممكن تنتهي في ثانيه.
0: بحب شغلي جدا، ويمكن من اكتر حاجه بحبها بعد اهلي ربنا يخليهم لي يعني. مهنه محترمه، مهنه بتساعد الناس، مهنه ليها راي، مهنه بتغير في المجتمع يعني. لو في بنات زواج قاصرات في الصعيد انا عايزه اغير، لو في ختان انا عايزه اغير، لو في مش عارفه تقول رايها، لو في ما بتتعلمش، لو في انا عايزه اغير. لا طبعا فكرت كتير، احبطت كتير يعني. في برامج كانت بتيجي وبتروح قدام عيني، في جوازات ناس كنت بتمناهم بس اكيد ما كانوش نصيبي، ما كانش راضي ان انا ابقى مذيعه، وبيغير يا حرام. بحلم بايه؟ هفضل احلم لحد ما اموت، احلامي ما بتخلصش. بس الدريم اللي انا نفسي فيه قوي قوي قوي، الحلم يعني اللي عايزه اوصل له، اقدم الاوسكارز زي ما شفت ألين ديجينيرس زي ما قدمت الاوسكارز وبتاع، جابت لهم ساعتها بيتزا ودفعتهم الفلوس. نفسي اروح لهم برز بلبن وعشوره، اعرفهم الثقافه بتاعتنا بجد. بحلم ابقى اول وزيره سعاده في مصر. عايزه ابسط الناس، عايزه اطبطب على قد ما اقدر. يعني مثلا الناس تيجي تقول لك ده يا حرام دي ما اتجوزتش، يا حرام دي مش عارفه ايه، او دي فاتها القطر. طب ما في واحده اتجوزت يا جماعه ودسها القطر وقاعده بعيالها ومطلقه، يا تتجوزي صح يا ما تتجوزيش. احب اقول ايه للبنات؟ اللي عايزه اقول لهم كتير يعني، انا شايفه ان احنا لا احنا واخدين حقنا تالت ومتلت دلوقتي. تيجي تقول لك اصل عندنا قضيه، اصل عندنا مش عارف ايه، لا هي مش كده، عشان انت بني ادم وعندك كرامه، عشان انت بني ادم يستحقي عيشه حلوه، انت ست تستحقي تدلعي، تستحقي يجيلك راجل كده يشيلك من على الارض شيل، تستحقي ان رايك كده الناس كلها تسمعه، تستحقي ان انت تكوني شرف وفخر لعيلتك كلها، لكل بنت ولكل ست. لا اوحي وعندي وعمر ما حد يعرف يحبطك. فعايزه اقول لهم ايه، احنا واخدين حقنا تلت ومتلت يعني، انا مش خايفه عليهم. جدعان جدعات.

0: أهلا بيكم. الجزء الأول من فقرتنا اسمه ما تغيرش الموضوع. الهدف إنه الفريقين يجيبوا أكتر عدد من الكلمات ليها علاقة بالشخص اللي هنقول اسمه في الحلقة دي. كل ما كانت الكلمات ليها علاقة أكتر بالشخص كل ما هياخدوا نقط أعلى، والنقط متحددة بالكمبيوتر. الشخصية اللي معانا اسمها بولس. الفريق الأول
1: رسول.
0: رسول الأمم، ممكن اعتبرها لك صح. تاخد 3 نقط.
2: روماني.
0: مش موجودة معانا.
3: شاول.
0: شاول بتاخد 3 نقط. فريق تاني
2: اتسجن.
0: سجن تاخدي درجة. فريق الأول
3: بيبتدي مسحيين.
0: مش موجود معانا، الكمبيوتر مش حاسب المعلومة دي.
2: الرسائل.
0: رسائل بتاخدي درجتين.
3: ظهر له ربنا وهو في الطريق لدمشق.
0: في الطريق إلى دمشق بتاخد درجتين. فريق تاني
2: مضطهد المسيحيين.
0: غلط، هي صح بس مش موجودة معانا. الفريق الأول
3: كان بيحرس لبس الناس اللي بترجم استفانوس.
0: مش معانا. فريق تاني الفريق الأول
3: اتعلم على ايد غمالقيل.
0: مش موجود معانا. وبكده نكون خلصنا وقت الجزء ده، والنتيجة 8 للفريق الأول و3 للفريق الثاني. كان في حاجات تانية ليها علاقة ببولس برضو، زي تدين وزي رحلات تبشيرية وزي ترسوس وزي شوكة في الجسد. الجزء الثاني اللي معانا في فقرتنا اسمه في العجلة السلامة، لأن كل مندوب من الفريقين عنده 40 ثانية بس يجاوب فيها على أكبر عدد من الأسئلة. كل ما بيجاوب صح بياخد درجة، لكن لو قال باس هياخد 0، ولو جاوب غلط هينقص درجة. هنبتدي بالفريق الأول، والمندوب هو رفيق. جاهز؟ هنبتدي بالسؤال الأول، والأربعين ثانية تبدأ حالا. إنجيل برنابا من الأسفار المحذوفة.
3: صح.
0: إجابة خاطئة، لأنه كتب في القرن الخمستاشر، هو أساسا ملوش أي علاقة بالكتاب المقدس. السؤال الثاني، كل المزامير كتبها داود؟
3: غلط.
0: إجابة صحيحة. الرب يسوع من سبط لاوي؟
3: غلط.
0: غلط، من سبط يهوذا. السؤال الرابع، أخرج يسوع من المجدلية 7 شياطين.
3: صح.
0: إجابة صحيحة. السؤال الخامس، تعلم الرسول بولس على يد غمالقيل.
3: صح.
0: إجابة صحيحة. مات إيليا فدفن في أورشليم.
3: غلط.
0: إجابة صحيحة، إيليا لم يمت. ودلوقتي أسئلة الفريق الثاني. المندوب هنا جاهزة؟ كان الإسخريوطي أمينا للصندوق.
2: صح.
0: إجابة صحيحة. خلق الله الجلد قبل البحار.
2: غلط.
0: إجابة خاطئة.

0: قال يسوع إن يوحنا سيعيش للمجيء الثاني.
1: صح.
0: إجابة خاطئة. السؤال الرابع، دخل موسى أرض الموعد 4500 سنة قبل الميلاد.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. كان ملخص عبداً لإيليا النبي.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة وبتخلصوا الأربعين ثانية. ونتيجة الجزء ده 4 للفريق الأول و1 للفريق الثاني. أما نتيجة الفقرة فهي 12 للفريق الأول و4 للفريق الثاني. وشكراً لكم.

الله بيعملنا بالنعمة مش بالناموس، لأن الناموس واضح قوي بيقول لأن أجرة الخطية هي موت، يعني مفيش مجال إن يعني فرصة تانية، يعني أنا عملت غلطة خلاص أنا هموت. لكن ربنا بيعملنا بالنعمة، ودي الحاجة اللي احنا ما نستاهلهاش، إنه أما أكون عاملة خطية وأنا عارفة فعلا إن أنا غلطت وأنا ما كنتش عايزة أعمل الخطية دي وأرجع لربنا وأعتذر له بجد، هو بيديني فرصة تانية. لكن مش أنا مش قصدي أقول إن احنا خلاص أوكي نفضل نعمل خطايا وربنا هيسامحنا، لكن هو بيسامح أما فعلا أكون عارفة إن أنا غلطت.

كان في مرة أمير بيزور السجن اللي موجود في البلد وقرر إنه هيعفو عن مسجون واحد فقط من المساجين دول بعد ما يسمع مشاكلهم كلهم. دخل السجن كل المساجين قعدوا يقولوا إحنا أبرياء.

وكل واحد يقول له انا بريء، انا دخلت هنا ظلم، انا ما عملتش حاجه، انا ضحكوا عليا. لكن في مسجون واحد بس هو اللي قال له انا بالذات ما استحقش اخرج من هنا لاني انا مجرم وما استاهلش غير العقاب. في اللحظه دي الامير قال له هو انت بقى بالذات اللي هتخرج، لاني طبعا مش عايز اسيب مجرم زيك يكون موجود وسط الابرياء دول كلهم. ده بالذات اللي ربنا عايزنا عليه، عايزنا نجيله كده مش زي الفريسي ما قال له يا رب انا ما بحلفش، انا ما بشتمش، انا ما بزنيش، لكن عايزنا نروح له زي العشار لما قرع على صدره وقال له ارحمني انا الخاطي. ربنا قال ان الاصحاء مش محتاجين لطبيب، لكن المرضى هم اللي محتاجين لطبيب. بس عايزه اقول لك ان المريض اللي محتاج لطبيب ده لازم يكون معترف انه مريض، مش متوهم ان هو سليم. ولو اكتشفت انك مريض وطلبت منه العلاج صدقني هتكون حطيت رجلك على اول الطريق الصحيح.

0: هاي سلام المسيح، اسمي بسمة من ميشيغان، في فارمينغتون هيلز أعيش. فرحانين متباركين بوجودهم في وسطنا في ميشيغان. من متابعين قناة الكرمة برنامج أنا مش كافر للأخ أندرو حبيب، متباركين كثير بالشجاعة والروح للرب الذي في الأخ أندرو حبيب، اللي من خلاله يوصل صوت الرب، صوت يسوع المسيح، محبة الرب للجميع في الشرق الأوسط خصوصا يزيد التأثير. نصلي أنه قناة الكرمة الرب يستخدمها لتأثير أكبر وأكبر، والرب يوسع تخومهم ويلمس كل إنسان يسمعهم من الخدام جميعا، خدام الرب. نطلب أنه ندعم قناة الكرمة، لأنه بالتضافر الجهود العمل يستمر ويثمر، العمل كبير. الرب قال اطلبوا من رب الحصاد يرسل فعله، هم فعله، ساعدوهم عضدوهم حتى التأثير يزيد.
1: أنا القس سالم، قس العائلة في كنيسة الرجاء. قناة الكرمة قناة رائعة جدا، هي توصل إلى ناس كثيرين صعب يوصلون للخدام. هذه القناة يا رب قناة مباركة، الرب ده يستخدمها بقوة الروح القدس، توصل رسالة المسيح لناس بعيدين، وناس كثيرين يخلصون. لذلك أصلي وأطلب من كل الناس اللي يتابعوها أن يدعموا هذه القناة بكل ما يقدرون، لأن هذه القناة هي القوة وهي الرسالة اللي توصل إلى البعيدين. الناس يعرفون المسيح من خلالها، وكثيرين يخلصون ويقبلون المسيح مخلص شخصي لحياتهم. فصلاتي وصلاة الكنيسة أنه ندعم هذه القناة لمجد الرب وامتداد ملكوته. شكرا لكم، والرب يبارك حياتكم.

0: upon him the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge of the fear of the Lord. His delight will be in the fear of the Lord. He will not judge by what he sees. You see, he didn't judge by what he saw. He judged by what he perceived, what the Spirit of God showed him. Sometimes we need to take a step back from what we see around us and say, okay, God, now what do you say about this? So let me pray over you. Father, in the authority of Jesus' name, I bless everyone who is watching me. I pray even as the Apostle Paul prayed that, Father, in the name of Jesus, that the Father of glory, that you would give to each one listening to me now the spirit of wisdom and revelation, that their spirit man will be flooded with light, for you are light. And that we would see and perceive the things that you're showing us, that we would have understanding, that you would lead us and guide us. Speak to us your truth. Your word says that even in the night season, your eye will guide us. We thank you now for dreams, for visions, for all the various ways that you want to speak to us with impressions, and so many ways that I don't even have time to mention. Bless your children. Give them ears to hear, eyes to see, and a heart to respond to what you're saying, Father, in Jesus' name. Amen. God bless you. I will see you next time.
1: انطلاقا من حرصها الدائم على أن تقدم دائما الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال ولا حرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في اسم الرب يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص، والذي أصلي من كل قلبي أن تكون تقابلت معه مقابلة حقيقية واتخذت منه ملجأ ومخلصا شخصيا لك واغتسلت بدمه الكريم، فموقفك من المسيح هو الذي يحدد مصيرك الأبدي. مش بس معرفتك عن المسيح، لكن قبولك للمسيح هو أساس قبولك عند الله إلى أبد الأبدين. كنا في الحلقة الماضية قدمنا مراجعة سريعة لسفر الرؤيا بعدما انتهينا من دراسة سفر الرؤيا، واليوم سوف نقدم مراجعة سريعة لكل أصفار

0: العهد الجديد، وهي الحلقة قبل الأخيرة في مشروع برنامج كل الكتاب. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة،
0: مستمتعين بوجودك معنا.
1: ربنا يبارك.
0: ربي يباركك. كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، في البداية محتاجين نعرف من حضرتك تقسيم أصفار العهد الجديد.
1: يعني بصفة عامة نقدر نقسم العهد الجديد، وده نفس تقسيمة العهد القديم، إلى تقسيم ثلاثي ببساطة: ماضي، حاضر، مستقبل. أقدر أقول إن القسم الأولاني بيكلمنا عن أخبار الماضي، القسم الثاني بيكلمنا عن اختبارات الحاضر، والقسم الثالث بيكلمنا عن تطلعات المستقبل.
0: تمام.
1: إيه هي أخبار الماضي بالنسبة للعهد الجديد؟ الأناجيل الأربعة وسفر الأعمال، هذا حدث في الماضي.
0: تمام.
1: ماذا عن اختبارات الحاضر؟ عندنا 21 رسالة، 3 في 7 بتكلمنا عن اختبارات الحاضر. وماذا عن تطلعات المستقبل؟ سفر الرؤية هو السفر النبوي الوحيد في العهد الجديد.
0: تمام.
1: ماضي، حاضر، مستقبل، اختبارات ماضي، أخبار ماضي، اختبارات حاضر، تطلعات.
0: ده تقسيم ثلاثي.
1: نعم.
0: في تقسيم آخر؟
1: يعني ممكن نقسم التاريخ الماضي إلى قسمين. فالأناجيل لها طابع يختلف عن طابع سفر الأعمال. الأناجيل تكلمنا عن حياة مولد المسيح وحياته وموته وقيامته وصعوده، بينما سفر أعمال الرسل بيبدأ من حيث انتهى الأناجيل، فبيكلمنا عن صعود المسيح ومجيء الروح القدس وانتشار الكنيسة في ربوع الأرض. هذا أيضا يجعل التقسيم رباعي.
0: تمام تمام، أشكرك. أو إذا ربطنا بالخلاص فنقول في الأناجيل الأربعة صنع الخلاص. أيوة. وفي الأعمال نشر الخلاص، وفي الرسائل تعليم الخلاص، ثم في الرؤية نتائج الخلاص النهائية
1: أو إتمام الخلاص.
0: أو إتمام الخلاص،
1: صحيح.
0: بما أن احنا بدأنا التقسيم بالأناجيل، فديني فكرة عن الأناجيل الأربعة وكتبها والمسيح في كل إنجيل.
1: الأناجيل الأربعة: إنجيل متى، أو الإنجيل بحسب متى، والإنجيل بحسب مرقس، الإنجيل بحسب لوقا، الإنجيل بحسب يوحنا. قصد الرب أن يكلمنا عن شخص المسيح في 4 صور. نظرا لعظمة شخص المسيح فلا يكفي أبدا صورة واحدة تحدثنا عن كل جوانب هذا الشخص. وفي الحقيقة الأناجيل الأربعة اللي كتبها متى، وده واحد من الرسل، مرقس ولوقا، دول نقدر نعتبرهم من الأنبياء، لم يكونوا من رسل المسيح الاثناشر. ثم يوحنا وهو الرسول المحبوب أو رسول المحبة، الذي كان يتكئ على صدر المسيح، والذي كان موجود عند صليب المسيح واستودعه المسيح أمه الغالية وقال للتلميذ: هو ذا أمك. فدول كتبت الأناجيل الأربعة. أما موضوع الأناجيل الأربعة هو المسيح، لكن في صور رباعية. متى بيكلمنا عن المسيح الملك، مرقس بيكلمنا عن المسيح الخادم، لوقا بيكلمنا عن المسيح الإنسان، ويوحنا يكلمنا عن المسيح الله الظاهر في الجسد. والتكامل رائع، فهو ملك بناء على النبوات العديدة التي جاءت في العهد القديم عنه. لكن يا للعجب أن هذا الملك خادم. عمرنا شفنا ملك يخدم، لكن الملك يخدم. لكن عندنا ملك فريد ليس له نظير بحسب إنجيل متى هو الملك، بحسب إنجيل مرقس هو الخادم، ثم أنه إنسان، لكن مش مجرد إنسان. فإنجيل لوقا بيقول لنا أنه إنسان، وإنجيل يوحنا بيقول لنا أنه في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، وبعدين يقول لنا والكلمة صار جسدا وحل بيننا. هذه الصور المتكاملة عن الرب يسوع المسيح في الأناجيل الأربعة.
0: أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.
2: يحتوي الكتاب المقدس على قسمين رئيسيين، هما العهد القديم وهو مجموعة الأسفار التي كتبت قبل المسيح وسميت بواسطة الوحي العهد العتيق. وتبعا لذلك اصطلح على تسمية الأسفار التي كتبت بعد المسيح بالعهد الجديد. أسفار العهد القديم تقول بأن الفادي سيأتي، وأسفار العهد الجديد تقول بأنه قد أتى. وهكذا أكمل العهد الجديد الدراما الكونية التي جاءت سطورها الأولى مع بداية تاريخ البشرية. وكلا العهدين ليس كتابا واحدا، بل بالحري مكتبة عامرة. فالعهد القديم يتكون من 39 سفرا، والعهد الجديد من 27. العهد القديم كتب باللغة العبرية، لغة شعب الله القديم، والعهد الجديد.

0: احنا سمعنا ان الاناجيل بتكلمنا عن المسيح كالملك كالخادم كالانسان كابن الله. هل الصور دول كان لهم اشارات في الكتاب؟
1: تمام تفضل.
2: يعني لما نروح مثلا لسفر الرؤيا وقبل كده في نبوة حزقيال نقرا عن الكائنات الحية الأربعة اللي يقول لنا مثلا في رؤيا أربعة ان الوجه الاولاني وجه اسد، الثاني ثور، الثالث انسان، الرابع نسر طائر. الكلام ده في رؤيا أربعة. في الحقيقة الأربع صور دول من زمان المفسرين، يمكن أول واحد كان إيريناوس، قال إنهم بيتكلمون عن الأناجيل الأربعة. فالأسد هو الملك بحسب إنجيل متى، ثم الثور هو الخادم بحسب إنجيل مرقس، ثم الإنسان هو المسيح بحسب إنجيل لوقا، والنسر الطائر هو المسيح بحسب إنجيل يوحنا إنه السماوي.
1: تمام.
2: كمان نقدر نشوف هوذا الرباعية، هوذا ملكك في نبوة إشعياء، هوذا ملكك ده بتاع إنجيل متى، بعدين هوذا عبدي برضو في إشعياء، هوذا عبدي ده بتاع إنجيل مرقس، وبعدين هوذا الرجل الغصن زكريا 6 ده بتاع إنجيل لوقا، وبعدين هوذا إلهك في إشعياء 40 ده بتاع إنجيل يوحنا. كثيرة هي الصور التي تتكامل وتقدم لنا شخصا واحدا اللي هو الرب يسوع المسيح في الأناجيل الأربعة.
1: تمام، دي الأناجيل الأربعة.
2: نعم.
1: صنع الخلاص في الأناجيل الأربعة.
2: تمام.
1: ندخل على سفر الأعمال.
2: أيوة.
1: سفر الأعمال الموضوع الرئيسي
2: نشر الخلاص كما فهمنا، وبعد ما كلمنا عن أن الخلاص عمل كان ينبغي لمن يحمله ويأخذه ليوصله إلى كل ربع الأرض، فكيف يسمعون بلا كارز. هنا بيكلمنا عن من أول أصحاح تكونون لي شهودا. شوف بداية سفر الأعمال، وده واحد من أكبر أسفار العهد الجديد إن لم يكن أكبرها على الإطلاق، هو وإنجيل لوقا. فلوقا كتب الإنجيل وكتب أيضا سفر أعمال الرسل، يبتدي بالقول الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به، وكأن ده الكلام الأول. خليني أسميه بلغة النهاردة المجلد الأول. أحيانا كتيرة بتشوف كتاب يقولك عليه المجلد الأول، وبعدين إذا أعجبت به تقول طب أنا عايز كمان المجلد الثاني. المجلد الأول هو إنجيل لوقا، المجلد الثاني هو سفر أعمال الرسل. سفر أعمال الرسل يتميز بشيء لا نجده في أي سفر آخر، أنه بلا خاتمة. ولماذا هو بلا خاتمة؟ لأن ما زال الروح القدس إلى اليوم يعمل. فالبعض سمى السفر ده مش سفر الأعمال، أعمال الرسل، لأن في الحقيقة لا نقرأ عن الرسل، ما نقرأش غير عن الرسول بطرس وعن الرسول بولس، في النص الأولاني الرسول بطرس، في النص الثاني الرسول بولس. فين الرسل؟ عشان كده بعض سماه أعمال الروح القدس بواسطة بعض الرسل.
1: تمام.
2: ويقسم إلى تقسيم ثلاثي، من 1-7 فكرة، من 8-12 فكرة تانية، من 13 لآخر السفر فكرة تالتة. إيه هي الأفكار؟ من 1-7 يقدم الإنجيل مرة ثانية بعد أن ما رفض اليهود المسيح، يقدم لهم الإنجيل.
1: تمام.
2: وبطرس يقول لهم في أعمال 3 توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم وتأتي أوقات الفرج ويرسل إليكم المسيح المبشر به لكم من قبل.
1: تمام.
2: يعني الله مستعد يتغاضى عن جهلكم وحماقتكم في صلب المسيح لو تبتوا دلوقتي.
1: وده تتميم التكليف بتاع 1-8 تكونون لي شهودا في أورشليم.
2: بالضبط. وبرضو في الأمثال بتاعة المسيح أنهم صلبوا المسيح، لكن بعد ذلك أرسل عبيدا آخرين يقول للمدعوين غذائي أعددت وكل شيء معد تعالوا إلى العرس.
1: تمام.
2: انتهى هذا القسم بأصحاح 7. ليه أصحاح 7؟ لأن استفانوس أثبت التهمة على الأمة، أنتم دائما تقاومون الروح القدس، أي الأنبياء لم يقتله أباءكم الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي صرتم الآن أنتم مسلميه وقاتليه. يعني أثبت عليهم التهمة فرجموه.
1: تمام.
2: ويقال أن استفانوس الذي رجم هو ما جاء في لوقا 19، وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه، فأرسلوا وراء هذا الشريف الجنس المسيح، أرسلوا وراءه سفارة قائلين لا نريد أن هذا يملك علينا، ما يلزمناش.
1: تمام.
2: من أصح 8 تحول الباب من اليهود إلى السامرة وإلى أقصى الأرض. لذلك نقرأ عن خدمة رجلين
1: أيوة،
2: ثم اهتداء رجلين
1: أيوة،
2: ثم قصة مدينتين.
1: خدمة رجلين،
2: رجلين خدمة استفانوس الذي أغلق الباب على اليهود،
1: تمام،
2: وفيلبس الذي فتح الباب في السامرة،
1: تمام،
2: ثم اهتداء رجلين اللي هو شاول الطرسوسي رسول الأمم وكرنيليوس أول واحد أممي آمن بالمسيح، ده في عمل 9 وعمل 10،
1: تمام،
2: ثم قصة مدينتين، قصة مدينة حلوة في أعمال 11 أنطاكيا التي سمي ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا، وبرنابا لما راح وشاف نعمة رب فرح، يا إيه الروعة دي، دي أعمال 11، أعمال 12 على العكس،
1: تمام.
2: فهيرودس مد يده ليسيء إلى أناس من الكنيسة فقتل رأس، قطع رأس يعقوب بالسيف، وأراد أن يقتل بطرس، وده آخر كلام نقرأ فيه عن أورشليم. وتحول بعد ذلك الباب إلى أصحاح 13، بدأت خدمة الرسول بولس الرسالية الأولى،
1: رحلات التبشير،
2: الرحلات الأولى والثانية والثالثة،
1: تمام. نروح للرسائل،
2: أي
1: عندنا كم رسالة ونقسمهم إزاي؟
2: عندنا 21 رسالة، 3 في 7،
1: أيوة،
2: كمال إعلان الحق الإلهي،
1: تمام.
2: احنا قلنا الأناجيل صنع الخلاص، الأعمال نشر الخلاص، الرسائل شرح الخلاص،
1: تمام.
2: فعندنا 21 رسالة تشرح لنا، لأن في الحقيقة التعليم المسيحي ليس يعني يختلف تماما عن ما جاء في العهد القديم، مش امتداد، مش استطراد. المسيح قال ده توب جديد،
1: صحيح،
2: وزقاق جديدة وخمر جديدة، مش رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق. وعشان كده أخطأ كثيرون عندما اعتبروا أن المسيحية هي امتداد أو تعديل موديل أحدث لليهودية. لا، مش موديل أحدث، ده حاجة مختلفة تماما.
1: المسيحية سر في أجيال أخرى
2: بالضبط
1: لم يعرض به بين البشر.
2: لهذا كنا نحتاج إلى 21 رسالة تشرح لنا هذا الوضع الجديد. 21 رسالة عبارة عن 14 رسالة كتبها بولس خادم الكنيسة، وسبع رسائل تسمى الرسائل الجامعة كتبها 4 من كتبة الوحي.
1: تمام تمام. رسائل بولس نقدر نديها تقسيم كمان؟
2: رسائل بولس نقدر نقول رسائل الإرسالية ورسائل السجن والرسائل الرعوية. الرسائل الإرسالية نقدر نقسمها قسمين، الرسائل المبكرة والرسائل الكبيرة.
1: ودول 6 رسائل.
2: ودول 6 رسائل، 3 مبكرة و3 كبيرة. الرسائل المبكرة غلاطية، تسالونيك الأولى والثانية. الرسائل الكبيرة كورنثوس الأولى والثانية ورومية.
1: تمام.
2: دي الرسائل الكبيرة. دي رسائل الإرسالية. يعني رسائل الإرسالية كتبت بينما كان بولس من مكان إلى مكان ينتقل في الإرسالية الأولى والثانية.
1: تمام. في رسائل السجن.
2: رسائل السجن أعدادها 4، يبقى 6 و4 يبقى 10. رسائل السجن هي أفسس وفيليبي وكلوسي وفيليمون.
1: تمام. ودول كمان نقدر نقسمهم رسائل القصد ورسائل الطريق.
2: تمام. الله ينور عليك.
1: تمام.
2: رسائل القصد أفسس وكلوسي.
1: أي.
2: ورسائل المعاملات مش المشروع الأزل لكن التكتيك.
1: تمام.
2: هي رسائل فيليبي وفيليمون.
1: تمام. بعد كده رسائل الرعوية.
2: الرسائل الرعوية اللي هي رسالة تيموثاوس الأولى والثانية ورسالة تيتوس. طبعا فيليمون بتنضم إلى رسائل السجن لأنه كتبها في سجنه الأول في روما.
1: وماذا عن العبرانيين؟
2: العبرانيين مش مكتوب من الكاتب، لكن أعتقد إحنا لما كنا بنتكلم في رسالة العبرانيين أكدنا أن كاتبها هو بولس، لكن لحكمة، فيش مجال إن إحنا نشرح الحكمة. كان مكروها، وكان لو قاروا اسمه في أول الرسالة كان في الغالب طبقوا الرسالة مش عايزين نقرأ، فلذلك أخفى اسمه، ولا سيما أنه يحدثنا على أن الله كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، فما عادت حاجة إلى واسطة بشرية، فالله وصل إلينا في ابنه.
1: تمام. بقى رسائل الجامعة أو رسائل الجامعة.
2: الرسائل الجامعة عددها 7، اللي هي رسالة يعقوب، رسالة بطرس، 3 رسائل يوحنا،

0: بنلاحظ في الرسائل بتاع العهد الجديد في منها عبارة عن رسالتين، وفي منها من رسائل يعني أصحتها قليلة، كان ممكن تبقى في أصح رسالة واحدة، فليه التقسيم ده؟
1: تمام، سؤال مهم، اتفضل يا أخي يوسف.
2: يعني أعتقد أن لما بنقرأ رسالة أولى ورسالة تانية هذا معناه أن الحق له طرفين، وحسن أننا نتنبه إلى الطرفين بتوع الحق، لأن الحق مش طرف واحد لكن طرفين. يعني أوضح كلامي، رسالة كورنثوس الأولى مثلا مشغولة بترتيب البيت، مهم، لكن الرسالة الثانية نسعى كسفراء عن المسيح، وكانوا عاوز يقول لنا أولا نرتب البيت جوه قبل ما ننشغل بالعالم الخارجي.
1: تمام.
2: وأيضا في الرسالة الأولى اعزلوا الخبيث من بينكم، في الرسالة الثانية بعد ما تاب هذا الشخص تقبلوه وتمكنوا له المحبة. طبعا ما ينفعش ان نعزله ونسيبه، وما ينفعش اننا من غير ما نعزله او بعد ما نعزله في الحال نرده، فيحتاج الامر الى طرفين، يعزل لغاية لما يحس بخطأه، ثم عندما يحس بخطأه علينا ان نعيده من جديد. ده بالنسبة لكورنثوس. مثلا رسالة تسالونيكي الاولى والثانية برضو في جانبين، جانب يخص هو المشغول في رسالة تسالونيكي الرسالتين بمجيء الرب، لكن في مجيء الرب بالنسبة للأحياء وماذا بالنسبة للأموات. يعني في الرسالة الأولى بيعالج المشكلة بالنسبة للي ماتوا، لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لكم، اللي ماتوا ما ضعتش عليهم. يجي في الرسالة الثانية وماذا بالنسبة للأحياء، فإننا نكتاز في ضيقة عظيمة، لا يا حبايب ما تخافوش، لا يأتي يوم الرب إن لم يأتي الارتداد أولا. فبيعالج الحق من جانبيه.
1: تمام.
2: في الرسالة الأولى بيتكلم عن الاختطاف، في الرسالة الثانية بيتكلم عن الظهور ويوم الرب، يبقى هنا بيتكلم عن جانبين.
1: تمام.
2: نفس الفكرة في بطرس الأولى وبطرس الثانية، بيتكلم في بطرس الأولى عن الاضطهاد، وفي الرسالة الثانية بيتكلم عن الارتداد، ودول الأمرين اللي بيحاربوا المؤمنين وبيحاربوا الشهادة. يعني العدو قد يأتي باضطهاد، وده الرسالة الأولى، إبليس خصمكم زي الأسد. في الرسالة الثانية بيتكلم عن الارتداد، يرتد قوم عن الإيمان، فخلي بالك، يبقى فيه محاربة مزدوجة من الشيطان عليك، المرة الأولى أنه بيصير عليك اضطهاد، والمرة الثانية أنه من جوه بيشتغل بأنه يدس تعاليم كاذبة ويدس بدعها لك.
1: تمام. بمناسبة الكلام عن الرسائل وهي خدمة الرسل الحية، نعم، عايزين نعرف التعليم الكتابي اللي بيحط حدود لمواصفات الرسول، لأنه في تعليم منتشر دلوقتي يقول أنه في خدمة الرسول مستمرة إلى الآن، وفي سلسلة من الرسل والأنبياء مستمرة إلى الآن، وأنا ممكن أكون رسول، فما هي مواصفات الرسول كما شرحتها لنا كلمة الله خصوصا في الرسائل؟
2: يعني شوف حضرتك في رؤية أصحاح 2 بيقول لملاك كنيسة أفسس اللي بيكلمنا عن الدور الأول للكنيسة في العالم، قد جربت قائلين إنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين. جربتهم إزاي؟ عملت لهم امتحان؟ لا. إيه بقى إيه يعني إيه مؤهلاتك أن تكون رسول؟ الشروط الرسول كما ذكرت في الكتاب المقدس ثلاثية. أول حاجة أن يكون قد رأى المسيح عيانا بالجسد.
1: تمام.
2: فبولس بيقول كده، ألست أنا رسولا؟ ألست أنا حرا؟ أما رأيت ربنا يسوع المسيح؟ يبقى الرسول لازم يكون شاف المسيح. أنت رسول ما تشفتوش، يعني اللي يقولك أنا رسول فلان، طب وانت شفته؟ لا ما شفتوش، طب رسوله إزاي؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أنه يكون رأى المسيح بعد القيامة، مش بس شاف المسيح في حياته، لأن بولس لم يرى المسيح في حياته، رأى في المجد، لكن أيضا ينبغي أن يكون رأى المسيح بعد القيامة، ودي بنفهمها من أعمال واحد
1: وأخذ منه إرسالية،
2: لما يقول لنا أنه مختاروا متياس، إيه الشرط اللي حطوه بين الاثنين وبعدين ألقوا القرعة؟ إحنا عايزين واحد يكون شاهد المسيح بعد قيامته من الأموات عشان يبقى معانا شاهد للأمة أن المسيح مات وقام. فده الشرط الثاني، رأى المسيح بعد قيامة، أخذ

0: مواهب معجزية،
1: علامات الرسول
0: بالضبط اللي بيسميها الرسول بولس إن علامات الرسول صنعت بينكم. فأنا مش بقول إن أنا رسول وبس بقول أي كلام، لكن أنا عملت لكم علامات تؤكد على رسولياتي. دول الثلاث شروط لكون الإنسان رسولا.
1: القسم الرابع في العهد الجديد سفر الرؤيا، في دقيقة.
0: سفر الرؤيا هو السفر النبوي الوحيد، لكن في الحقيقة بيحلنا إشكالات كثيرة جدا. على سبيل المثال أمنا حواء تجربت من الحية. الحية دي مين دي؟ حية، يعني ما تعرفش حاجة عنها في الحقيقة لغاية لما توصل لسفر الرؤية
1: يقول لنا مين الحية،
0: يقول لنا مين الحية. لغاية يهوذا ما نعرفش مين الحي. حي صحيح في كورنثوس الثانية 11 قال أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكره، برضو ما زلنا فاهمين أنها حي. لكن لما نوصل لرؤية 12 وبعد الرؤية 20 يقول لنا أربع أسماء للشخصية دي. يقول لنا الحية القديمة، التنين، المدعو إبليس والشيطان. فمن دي عرفنا أن الحية اللي جربت أمنا حواء هو الشيطان.
1: تمام.
0: حاجات كتيرة لا تفسر ولا تحل، يعني مع أنه سفر أخير لكنه سفر مهم جدا.
1: تمام.
0: مثلا حاجات كتيرة، فترة الملك، الملك مشروح بكل تفصيلاته في العهد القديم.
1: مدته بقى،
0: لكن مدته كام ما قلناش العهد القديم أبدا ولا مرة.
1: تمام.
0: لكن يجي في رؤية 20 يذكر لنا ست مرات في ست آيات متتالية، رؤية 20 عدد 2 و3 و4 و5 و6 و7، ست مرات في ست آيات متتالية يقول لنا إنه 1000 سنة، وثلاث مرات منهم الألف السنة. في الحقيقة سفر غني ومهم، ومش بس بنشوف الدينونات للأشرار لكن البركات للأتقياء.
1: تمام. إذا اعتبرنا أنه سفر التكوين الدفة الأولى للكتاب،
0: أيوة،
1: ثم سفر الرؤية هو الدفة الأخرى للكتاب، يعني جلدتي الكتاب،
0: هو كده.
1: فإحنا نقدر نقول أنه شجرة الحياة الواردة في سفر التكوين نشوف ليها أيضا مردود في سفر الرؤية مع الاختلاف.
0: صحيح.
1: وبعد كده الحية نشوفها أيضا في سفر الرؤية لكن نهايتها شكلها إيه، والفردوس المفقود في سفر التكوين لكن نرى فردوس الله.
0: صحيح.
1: في سفر الرؤية.
0: مظبوط.
1: إحنا سعداء، نشكر الرب لأجل هذه الفرصة السعيدة ولأجل هذه المراجعة السريعة للعهد الجديد، ونلتقي في الحلقة القادمة.
0: أمين.
1: والأخيرة في مشروع برنامج كل كتاب، وهي مراجعة سريعة لكل أصفار أكيد. الكتاب المقدس بعهدين. شكرا. أمين. يا أخي يوسف،
0: ربي يبارك.
1: شكرا ليكم، ربي يبارككم. عزيز المشاهد، نحاول جاهدين معتمدين على نعمة الله فقط أن نقدم لك فائدة من خلال المراجعات السريعة. قدمنا مراجعة سريعة لسفر الرؤية في الحلقة الماضية، والنهاردة قدمنا مراجعة سريعة لكل أصفار العهد الجديد، مفاتيح فقط عشان تعرف جو كل سفر إيه. وفي الحلقة القادمة والأخيرة في مشروع برنامج كل كتاب سوف نقدم مراجعة سريعة لكل أصفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. وألتقي بك في الحلقة القادمة، والرب معك.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في مدرسة اللاهوت. كنا نتكلم عن الله ومعرفة الله، وانتقلنا إلى فكر كالفن عن وقت الإصلاح. في كتابات كالفن تكلم عن أمور هامة جدا، عن معرفة الله وعن فائدة الكتب المقدسة وعن عمل الروح القدس. وبعدين انتقل الحقيقة في فصل عنوانه غريب شوية، لكن حقيقة بنحتاجه هذه الأيام. الفصل ده بيتكلم على، هو في أوائل الفصول، السبع ثمان فصول الأولى، بيقول المتظاهرون بالروحانية ولهم مظهر التقوى وهم يستبدلون الوحي بالرؤى والإعلانات. مرة تانية بيتكلم عن الناس المتظاهرون بالروحانية لكن وليهم مظهر

قرار التقوى. لكن إذا كان في آراء معلنة في الكتاب المقدس عن حاجة، لكن هو حلم بحاجة، عنده رؤية معينة، عنده فكرة معينة، فيجي يقولها لك، مع إن لما تيجي تطبقها على الكتاب المقدس تلاقيها مش ماشية مع الكتاب، لأنه ممكن فعلا كل الأشياء تحل لي لكن لا تسلط عليها شيء. كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق. في مقاييس كتابية سهلة ومعروفة فنقدر نقيس الأول الكلام ده على الكتاب. ففي مرات ناس لهم مظهر التقوى، هو سماهم المتظاهرون بالروحانية. الناس المتظاهرون بالروحانية دي وليهم مظهر التقوى، ممكن بدال ما يقول لك آيات من كتاب أو حاجة تناسب الاحتياج أو الفكر اللي أنت بتتكلم فيه أو الاحتياج اللي أنت بتسأل عنه، يستبدلوا ده بوحي، يستبدلوا الوحي برؤى أو إعلانات وكأنها وحي من الله. طبعا الحقيقة دي فكرة يعني غريبة أنه كالفن نتكلم عليها من زمان ونحن بنفس الاحتياج قائم بنفس الطريقة. الحقيقة هو بيقول نقطة أولى في الموضوع ده، الرد على إدعاءات الشيطان وتجاربه لا يأتي إلا من الكلمة المقدسة كما فعل المسيح في البرية. فبياخد فكرة مهمة جدا، فكرة أنه أي فكرة بتسمعها وشكلها حلو وممكن تبقى آية كتابية بس مش في القرينة، يعني مش هي المناسبة ليك، مناسبة في موضوع تاني، فانت هتخليك تتلخبط. هوضح. لما المسيح في التجربة، الشيطان في الثلاث نقط اللي قالهم له بيقول له ثلاث فروض كتابية بس مش الوقت بتاعهم، مش مكانهم. يعني لما يقول له انت جعان كل من الخبز، انت تقدر يعني تحول الحجارة دي الى خبز، تجعان. رد المسيح هو ده ممكن يحصل، لكن رد المسيح قال له ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فالفكرة هنا بمنتهى البساطة، انت عايزني اعمل معجزة عكس الموقف اللي انا فيه، واحد صايم، انت بتخليه يحول الحجارة الى خبز. لما يجي يقول له نط من على الجبل وربنا هيحفظك، ما فيش حاجة هتتكسر فيك، نط وربنا هيحفظك. الحقيقة المسيح لما يجي يقول له لا تجرب الرب إلهك، لأن أنت فعلا إذا سقطت من على جبل، حد زقك، أي حاجة حصلت، ممكن أوي رب تنزل من على الجبل سليم، ربنا يحفظك، لكن مش تنط من على الجبل وربنا يحفظك، لا تجرب الرب إلهك. فالحقيقة أنه لازم نستخدم الحاجة في المكان المظبوط، لأنه ممكن الشيطان جرب المسيح نفسه في الحاجات اللي هي استخدم له الآية، مكتوب كذا، ويجي بعد كده بقى إن خررت وسجدت لي تكون ليك ممالك. لا، خررت وسجدت لي، اذهب عني يا شيطان. الحقيقة أنه إذا كان الشيطان بيستخدم كلمة الله بس يجي يقول لك جملة مش مكانها ومش الموقف بتاعها، يعني مثلا افرض ان انت قدامك حاجة غلط تعمل، يقول لك كل الاشياء تحل لي، طب ما تكمل لكن ليس كل الاشياء توافق، لا تسلط علي شيء، فين فين فين فين الشروط التانية، فين بقية الآية. الحقيقة الفكرة أنه هنا بيتكلم على أنه ما ينفعش حد يقول لك رؤية أو حلم ينطبق عليك أو يعني يعمل له تطبيق كتابي وكأن لا، لو في حاجة في الكتاب المقدس تتناسب مع الموقف، أولا الكتاب، مفيش حاجة تانية، الحاجة موجود تكون في الكتاب. التسلح ضد هجمات إبليس دائما بالكلمة المقدسة. في مزمور 6 والآية 2، حتى داود النبي
في كل عظمته، وهو النبي الملك العظيم.

في مزمور 6 بيقول يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك. ده كده مقدمة. لكن 6:2 المزمور 6 الآية 2 ارحمني يا رب لأني ضعيف، اشفني يا رب لأن عظامي قد رجفت. الحقيقة أنه هنا نلاقي أنه بيعترف بضعفه. احنا من ذاتنا ضعفاء، احنا محتاجين نتسلح بسلاح الله الكامل. ولما نقرا في رساله بطرس الرسول الاولى والايه 5 والايه 8 نلاقي الكلام على اصحوا واسهروا، ده من اول 8، اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فقاوموا راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخواتكم الذين في العالم. الحقيقة أنه الكتاب المقدس في أكتر من مكان بيوضح أن حتى الناس اللي كانوا أنبياء أو كانوا عظماء كانوا مهتمين، كان الرب يعني يهتم أن هم يعرفوا أن هم ضعفاء، ولما يعرفوا ان هم ضعفاء يطلبوا القوه من الله، واذا كانت الهجوم من ابليس قاوموه فيهرب منكم. الحقيقه المؤمن في مسيس الحاجه الى ان يلتصق بالرب، كل ده بالرد على انك ما تسمعش رؤيا ولا حلم ولا حاجه معينه تكون لا تنطبق عليك، لا ارجع للكتاب. فبيقول المؤمن في مسيس الحاجه الى ان يلتصق بالرب ويختلي معه لينال منه قوة داخلية ويسلحه ضد هجمات إبليس. عبر كتاب عن ده بأنها عن كلمات الله أو عن كلمة الله بأنها سيف الروح. سيف الروح احنا عارفين الأسلحة، لكن سيف الروح هو الكلمة المقدسة في أفسس 6 الآية 17. سيف الروح هو كلام الله. بالمكتوب السليم انتصر المسيح في التجربة، زي ما قلنا في متى 4 المسيح انتصر في التجربة بالكلام اللي بيقوله له الشيطان، كلام حلو لكن مش القرينة بتاعته. لو واحد صلى على الخبز وتحول على الصخرة ولا الحجر وتحول خبز، يا سلام، لكن هو صايم. وانه كمان خد بالك ملفت نظره الحاجة، الفت نظر المجرب الى شيء. طب ويعني إذا تحول إلى خبز وكلته؟ الإنسان ليس بالخبز وحده، خبز المادي يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فهنا بيتكلم على الغذاء الروحي. الغذاء المادي مش هو اللي هيخليك تعيش، الغذاء الروحي هو الأبقى. نقطة ثالثة بيتكلم على فكرة الذين يرفضون الكتاب المقدس ويتصورون أن لهم طرقهم الخاصة للوصول لله. الحقيقة هم حسب تعبيره بالنص هم يغالون في الروحيات الظاهرية، بل ويعتبرون قارئ الكتاب المتمسك، الكتاب المقدس، متمسك بالحرف دون الروح. ياه، قد كده كان الوقت ده في وقت لوثر كده؟ طب ما زال وقتنا برضو بيحصل حاجات زي كده. يتساءل كالفن، ألم يكن روح الله هو نفسه الذي كتب الكتاب المقدس؟ الروح القدس هو اللي كتب الكتاب. فأنت هتاخد رأيك من فين؟ هتاخد الحاجة بتاعتك منين؟ هتاخد إجابة على سؤالك منين أو مشكلتك منين؟ من الكتاب. فلو في حد بيجي، سواء أنت حلمت حلم أو رؤية، أو واحد يقول لك ده أنا شفت لك حلم مش عارف إيه، أو يقول لك أنا عندي رسالة هحكي لك حاجة، احكي لي حاجة، افتح كتاب المقدس وقول لي الحاجة دي ممكن تكون متطابقة مع احتياجي. لكن فكرة لا تتطابق مع الاحتياج مع الكتاب المقدس تبقى حاجة مختلفة، حاجة مش هي الواقع. تساءل كالفن، ألم يكن روح الله هو نفسه الذي كتب الكتاب المقدس؟ فالتمسك به بالكتاب يعني هو التمسك بعمل الروح، هو التمسك بالروح القدس. يضرب بذلك مثل أمثلة من العهد القديم زي إشعياء لما بيقول روح الله علي، ده مثلا ضمن الأمثلة.
انه

0: إشعياء بيتكلم من كلام الله، روح الروح الله عليا، وفي مرات نلاقي روح السيد الرب عليا لأنه كذا وكذا، أو الرب قال لي أكتب كذا زي في إرميا وفي غيره. في كتير من الأنبياء كان ربنا بيأمرهم يكتب كذا أو يقول كذا، وده فعلا أمر من الله لهذا النبي أن يكتب، ولكن هذه الكتابة طبعا بعمل الروح القدس. من العهد الجديد الرسول بولس الذي صعد إلى السماء الثالثة وكان له رؤى وإعلانات، نجد أن إشعياء رسول بولس لم يقلل إطلاقا من قيمة الكلمة المقدسة. فنجد إشعياء كتب نبوته اللي هو سفر إشعياء، وبولس الرسول كتب رسائله، وهو يحث تيموثاوس على البحث في الكتب المقدسة، يتابع نفسه على التعليم الصحيح ويعكف عليه. فسواء انه إشعياء كتب السفر، سواء انه بولس كتب الرسائل، ويحث تيموثاوس على انه يتابع التعليم الصحيح، وانه احنا نرد على حرب الشيطان من الكتاب، من ان احنا عارفين الكتاب. نقطة ثالثة بيتكلم عنها كالفين، الكلمة المقدسة والروح القدس لا ينفصلان، بل هما في اتصال وثيق، والروح هو الذي يؤكد ويثبت الكلمة المقدسة. وبيتكلم بيقول مما سبق لاحظنا أن إشعياء النبي وبولس الرسول بما لهما من نبوة وروحانية لم يبتعدا عن الكلمة المقدسة المكتوب. فبياخد مثل صارخ من العهد القديم، مثل صارخ من العهد الجديد، ناس كان عندهم رؤى وأحلام ولكن تمسكوا بنص الكلمة المقدسة. وعلى فكرة كتير من الرؤى والأحلام ممكن يعني هو اختبار خاص، فدي اسمها حاجات أمور يعني لا تعمم ولا تعلم، تجربة خاصة حصلت معايا مش لازم تحصل معاك، استخدام معين لربنا حصل بيه معايا، وخصوصا لو كان شيء غريب ما ينفعش انه حد تاني يعمله، ده بيبقى استخدام خاص، دي تبقى ربنا بالروح القدس بيرشدك وقتها ويتعمل الحاجة دي. وحتى ممكن انت نفسك في تاني اذا تكرر نفس الموقف مش هيكون الاستخدام بنفس الطريقة. فقوة المسيح، قوة الروح القدس، قوة الله تحل بالصلاة لتؤيد المؤمن بالروح القدس في الإنسان الباطن، ده أفسس 3:16. نقطة تانية مهمة بيتكلم على الإرشاد، إن الكلمة المقدسة ترشدنا، فداود النبي طلب الإرشاد من الرب والرب عرفه الإرشاد. خلينا بعد فاصل قصير نتناول فوائد كلمة الله. أنا الحقيقة خدت الفوائد اللي كتبها لوثر دي وزبطتها شوية بشوية شواهد وحطتها في فايدة الخلوة، لكن خلينا نرجع بعد فاصل نشوف الفوائد كما كتبها لوثر، ونشوف احنا كمان ممكن نستفاد منها ايه، او نرجع للآيات الكتابية ونرجع لنفس النص الكتابي بيقول ايه.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610، Seal Beach, California, 90740.
0: الحقيقة احنا بدأنا فصل غريب من كالفين، والحقيقة انه ما زال بيحصل نفس الظروف في أيامنا الحالية، فممكن نسميه المتظاهرون بالروحانية، لكن هو بيدي العنوان بالتفصيل، بيقولك المتظاهرون بالروحانية لهم مظهر التقوى، وهم يستبدلون الوحي، يستبدلون كلام الكتاب المقدس بالرؤى والإعلانات. هقولك رسالة، هقولك إعلان، اقرأ الكتاب، شوف لي إيه اللي في الكتاب يناسب الظروف وده يكون أفضل. فبيكلم

على أنه هو من البداية أنه الكتاب المقدس نفسه مفيد أصلا في أن احنا نعرف الله فكره إيه في الموضوع. ومش بس كده، لما الشيطان يكون محاربنا نقدر نعرف يعني نقدر نعرف، لما درسين كلمة الرب نعرف نرد من الكلمة. فبيقول أن الرد على إدعاءات الشيطان وتجاربه لا يأتي إلا من الكلمة المقدسة، وده زي ما بيقول زي ما المسيح عمل في التجربة. فالتسلح ضد هجمات إبليس إن احنا نتسلح بسلاح الله الكامل، طبعا معروف الكلام ده. التسلح ضد هجمات إبليس، قاوموا إبليس فيهرب منكم، نحن من زواتنا ضعفاء، مزمور 6 الآية 2. بولس الرسول داود النبي بيتكلم على إنه ضعيف، إنه يا رب ساعدني لأني ضعيف. المؤمن عموما في مسيس الحاجة إلى أن يلتصق بالرب ويختلي معه. الكوايت تايم، الخلوة، دي هي المكان اللي ممكن تتقوى بيه كأنك بتشحن يوميا شحنة روحية، لأنه الحقيقة يوم من غير خلوة ممكن يعدي، لكن أيام وأيام و مش عايز أقول أكتر من كده. الحقيقة أي واحد فينا بيبقى عرضة أنه يبقى تعبان، وأنه سهل يقع في تجربة، سهل أنه الشيطان يلاقيه كده نايم على روحه روحيا، يروح خبطه عمال ما يفوق يكون اتخبط. طب ليه؟ خلينا نسهر ونصلي، نسهر، مش لازم نسهر في الليل، لكن نسهر نكون سهرانين روحيا. الكتاب المقدس عبر بأن كلمة الله هي سيف الروح، زي ما في أفسس 6 الآية 16 بيوضح بالذات أن كلمة الله هي سيف الروح. بالمكتوب المسيح انتصر، خدنا ده قلنا بتفصيل في الجزء السابق، في انتصر في التجربة على حاجات الشيطان. فالذين يرفضون الكتب المقدسة وتصورون أن لهم طرقهم الخاصة للوصول لله، هم يغالون في الروحيات الظاهرية. مش عايز، أنا ما قالش هو الكاذبة، هو قال الظاهرية، بس أنا عايز كمان أقول الغير دقيقة الغير صحيحة. بل ويعتبرون قارئ الكتاب المقدس متمسك بالحرف دون الروح. الحقيقة أنا مش عارف ده إزاي كان موجود أيام كالفن وهو بيكتب. طبعا ده مش كتابة بالروح القدس، ده بيشرح الوضع الموجود ووضع الكنيسة في وقته. بيتساءل كالفن كمان، ألم يكن روح، عشان خاطر يقول للناس اللي هم أنا هقول لك حاجة جاية لي من الرب، طب ما تدور لي عليها في كتاب مقدس وتقولها لي من كتاب مقدس. هو عشان كده بيقول لك، بيتساءل بيقول، ألم يكن روح الله روح القدس هو نفسه الذي كتب الكتاب المقدس؟ فعموما التمسك بالكتاب هو التمسك بعمل الروح القدس والتمسك بكلام الروح القدس. بيضرب أمثلة من العهد القديم، إشعياء اللي كان بيقول روح الله عليا، ولما كان في مرات كتير نقول قال لي الرب سواء إرميا وإشعياء اكتب كذا، يبقى هنا على اتصال بالله، والشخص النبي العظيم ده بياخد رسالة مباشرة من الله. طبعا اختبار بولس الرسول في البداية واختبار الفظيع ده، لكن كمان نلاقي انه اختبار تاني، انه لما صعد الى السماء الثالثة وكان له الرؤى والاعلانات، وفي مرات كان يقول لك لألا ارتفع بفرط الاعلانات. الحقيقة ان احنا بنجد انه سواء إشعياء او الرسول بولس كلاهما لم يقلل اطلاقا من قيمة كلمة الله المكتوبة. فسواء انه إشعياء كتب الكلام اللي ربنا قال له عليه، أو كمان بولس مش بس كتب الرسائل، لكن كان بيحس شاول، كان بيحس بولس الرسول، هو كان اسمه شاول بقي بولس الرسول، لكن بيحس تيميساوس تلميذه بولس الرسول بيقول له اعكف على قراءة الكتب المقدسة، لاحظ نفسك والتعليم. عشان كده نلاقي أن بولس الرسول بيحس دايماً تيمساوس أنه يرجع للكلمة المقدسة، يرجع للأصول لكلمة الله. عموما الروح القدس والكلمة المقدسة لا ينفصلان، فكاتب الكتاب المقدس هو الروح القدس. قوة المسيح، قوة الروح القدس، قوة الله
تؤيد المؤمن بالروح القدس في الإنسان، في الروح

روح الروح بتاعتنا في الإنسان الباطن، أفسس 3:16، الروح بيدينا القوة، يؤيدنا بالروح. قراءة الكلمة والانقياد ليها، ده بيبقى نوع من أنواع الانقياد بالروح في إنساننا الباطن. الإرشاد الحقيقي

ابني، علمني أن أعمل رضاك. الحقيقة إن إحنا ده مزمور 143 بغض النظر عن الترتيب، لكن استجابة الله من الأول بغض النظر عن ترتيب المزامير، لو رجعنا المزمور 32 نلاقي الله بيقول له أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. فسواء داود النبي لما بيقول عرفني الطريق، وربنا بيقول له أعلمك وأرشدك الطريق، الإجابة دي آية والإجابة آية. فيا رب علمني، أبص ألاقي ربنا بيعلمني ويرشدني الطريق. الحقيقة أنه أبسط شيء أن احنا بنقرأ الكتاب المقدس وبنتعلم الكتاب المقدس وبنحاول نخطط. يعني حاولوا أنت بتقرأ الكتاب ما تبقاش قراية سريعة. أنا كنت الحقيقة يعني زي أيام المذاكرة برضو الكتاب المقدس بنفس الطريقة، ولون مثلا حاجات الوعود الجميلة بالأخضر، وأحيانا ألون الخطية بالأخضر أو الأحمر، مع أن الأحمر خطر والأسود وحش، لكن المهم كنت ألون الآيات يعني بالخطوط. كنت ما جاي أعمل بالماركر يبوظ الحاجة أو يعني يخليني مش باينة قوي، لكن لا، أحاول أحط خطوط وأنقي الإلام اللي تخلي الكتاب ما يعلمش في الصفحة اللي بعديها، أو يدوس على الصفحة نفسها يبقى فيها خط بأدار على الألم المظبوطة، بحيث أن أنا بقى إيه، ده مش ألوانه بس، أنا في ساعة تعب وقرفان وعايز آيات السعادة، روح فتح المزامير ألاقي مثلا مزمور 13، لماذا يا رب تنساني كل النسيان؟ ده في النص الأولاني. في النص الثاني بيشكر ربنا على حضوره. الحقيقة أنه لما بتلون الآيات بألوان مختلفة وانت تكون عارفها زي ما انت عايز، أو تخطط بأي طريقة، وبعدين كمان تحفظ الآيات. في ناس مؤمنين بيحفظوا الكتاب لأنه عشان لما تسجنوا كانوا حافظين الكتاب فيجتر الكلمة المقدسة. وفي ناس كتير لما تبقى معرض حياتها لحاجة زي كده بيحاول يحفظ الكتاب. ناس كتير بتحاول تحفظ عشان لو حصل كده، أهم من السجن سجن الشيطان، حرب الشيطان. لما بنكون يا جماعة حافظين الآية وفاهمينها في مكانها وبعدين اتجربت في حياتنا مرة، بتثبت في حياتنا، فتلاقي كل ما يجي موضوع مشابه الكلمة المقدسة تشع، الكلمة المقدسة تطلع، الكلمة المقدسة تتذكرها. في ناس أحيانا يكتبوا الآيات على حظاظة كده، أو يكتبها على المراية قدامه عشان مراية الصبح لما يقف كده يبص في وشه الصبح يلاقي آية، أو يلاقي مثلا سورة النسر طائر ومكتوب عليها إشعياء 40، بحيث أن يبقى حواليك all the time، حواليك وقت طول الوقت كلمة الله تسندك تساعدك تعيشها. تلاقي أي بقى حاجة حرب تلاقي على طول كده يعني فورن بادي، ده حاجة مش باينة مش تبعنا، تلاقي نفسك سهل جدا أنك تكتشف الفكرة دي مش مظبوطة، الفكرة دي شيطانية، الفكرة دي شكلها كده ملاك نور لكن وراها شيطان، لأن الشيطان بيظهر بفكرة ملاك نور. الحقيقة أنه الملاك الشيطان طول عمره على فكرة ما يظهر بيقولك أنا عفريت أقول لك فكرة وحشة، لا، إذا كان ظهر للمسيح يظهر لنا بصورة ملاك نور، بصورة فكرة جميلة، والفكرة الجميلة يكون وراها الشيء الشرير. أحقا قال الله ألا تأكل من الشجرة؟ من بداية آدم وقعوا في الغلطة. إحنا الحقيقة بنحتاج نأكل كلمة الله، نجدها زي العسل فنأكلها. لما الواحد بيحصل كده وتتشبع حياته بالآيات وبكلمة الله عموما، يلاقي نفسه وقت التجربة الحاجة جاية، وقت الغضب وقت يلاقي السلام بسهولة يلتقطه، تلاقي نفسه كده بسرعة يقدر في صلاة الغرفية يلاقي نفسه الوضع القديم ده اللي هو الحاجة اللي نرفزته والوضع ده اختفى.
ربنا يساعدنا ان احنا تكون كلمه الله

تكون حية في حياتنا، نديها المجال في حياتنا، نتنفسها، نأكلها، نشربها، نعيش بها، فنكون على المستوى المطلوب كأولاد لله. والرب معكم.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

مساء الخير والبركة والسعادة على حضراتكم. ليلة جميلة مشرقة بالسعادة من ليالينا في ساعة ونص مشهورة. احنا على الهواء مباشرة من الساعة 9 ل 10 ونص. بستأذن حضراتكم، احنا كل أسبوع بنتقابل، مضيفكم دكتور مجدي إسحاق. بفكركم بالطلب البسيط اللي بستأذن حضراتكم فيه بكل احترام وأدب، ما تخشوش على التليفونات من دلوقتي. لما بنخش بضغط كبير لمدة نص ساعة اللي هي فترة الحلقة نفسها، نيجي نفتح التليفونات بعد كده الخطوط كلها بتقع. انتظرونا بس نص ساعة، ثم بعد كده هجوم كله يهجم، واحنا تحت امركم. انا مش همشي قبل ما ارد على كل اسئلة حضراتكم. حلقة النهاردة دسمة جدا وتقيلة، تقيلة علميا. اسمها آليات الدفاع النفسي، او بنسميها مال ادابتيف ديفنس ميكانيزم، اليات الدفاع النفسي في النفس البشريه. ايه اليات الدفاع؟ ايه الكلمه الثقيله المجعلصه دي؟ دي عباره عن وسائل عاطفيه او شعوريه. انت عارفين ان البني ادم فينا عقل وشعور غير واعيه، مش بنبقى واخدين بالنا من اللي احنا بنعمله، مرتبطه بتخفيف القلق والحفاظ على صوره ايجابيه للنفس قدام النفس. انا عندي صوره عن نفسي بقلق، وصورتي عن نفسي بتتهز، اعمل ايه عشان ما اقلقش؟ ابتدي استخدم الاستراتيجيات دي. بمعنى ادق، ان انا عباره عن بحمي نفسي من القلق الناتج عن الافكار والمشاعر غير المقبوله. بحمي نفسي، بروتكتيف ميكانيزم، كلها وسائل دفاعيه. عشان كده سموها اليات الدفاع النفسي. اغلبها ما كانش 90% منها وسائل دفاع غير صحيحه وغير مقبوله ومسيئه للنفس البشرية، زي ما نشوف مع بعض.

يمكن واحدة أو اتنين منهم بس مفيدة، أو يمكن واحدة اللي مفيدة برضو، زي ما نشوف مع بعض، اصطبروا عليا وتأنوا عليا كده لغاية آخر حاجة تفهموا قصدي إيه من الكلام اللي أنا بقوله. أول من وصف هذا الكلام كان سيجموند فرويد، أوائل الناس اللي وصفوا هذا الكلام. وكانت فكرته كلها ببساطة إن البني آدم عبارة عن ثلاث حاجات، أنا وإنتوا وكل اللي قاعدين وحبايبنا، عبارة عن ثلاث حاجات. حاجة اسمها الأنا، الإيجو، بتسمعوها كتير في الطب النفسي دي، وحاجة اسمها الإيد أو الهو أو الغريزة، وحاجة اسمها السوبر إيجو. لو عملنا كده زي صوابعنا، الأنا أنا هو، أنا أنا أنا هو، أبريء الشيء أنا هو. والسوبر إيجو هي الأنا العليا، اللي هي الضمير اللي بيسيطر على غرائزنا وبيقول لنا ده غلط وده صح، الضمير. والهوى دي الغرائز السفلى اللي هي بتدعونا للخطية وللغلط وللشهوة. فبيقول إن النفس البشرية محشورة ما بين الأنا العليا وبين الهوى. والنفس البشرية عشان تحمي روحها من القلق اللي بتسببه الأنا العليا، بتحمي روحها عن طريق آليات الدفاع النفسي. كلام تقيل شوية، معلش هتفهموه لو مشيتوا معايا في اللي أنا بقوله دلوقتي. ده اللي قاله عمنا فرويد الكبير، ده يعني أستاذنا وعمنا يعني. اللي شرح آليات الدفاع النفسي اللي انا هحكيها دلوقتي بنته اللي اسمها أنا فرويد، أنا اسمها أنا أو أنا. أنا فرويد هي اللي قامت بإعداد لستة كاملة بالدفاعات النفسي سنة 1953. الكلام ده كله بس مقدمة عشان نخوض في التجربة بتاعتنا في آليات الدفاع النفسي. أدي صورة عمنا فرويد أهو لو تجيبوه على الواتساب، أبو طاقية، ودي بنته أنا فرويد. دول أشهر اتنين في الطب النفسي، دول الآباء الشرعيين للطب النفسي في العالم يعني. خلاص، بعد كده طبعا مدارس كتيرة جت بعده، لكن ده اللي هو يعني الفرويديان سكول اللي هي مؤثرة في العالم كله إلى الآن. هو بالمناسبة ما كانش طبيب أمراض نفسية، كان طبيب أمراض عصبية يعني نيورولوجيست، ولكن الهواية غلبت عنده التخصص. عمنا فرويد يعني. يلا بينا نخش في الدفاعات النفسية واحدة ورا التانية ورا التالتة، وتحاولوا تفهموا معايا. والدفاعات النفسية كلها مضرة على فكرة بالمناسبة، لأنها بتسيء علاقتنا بنفسنا وبالناس، وبتطلع رغم أنها بتقلل القلق وبتحمينا، لكن وسيلة سيئة للتعامل مع النفس. أولهم الإنكار، بنسميها denial، نقول بالنحوي وبعدين نشرح، رفض قبول الواقع، برفض الواقع، بتجاهل الواقع وارفضه وانكره. سهل الاسم جدا، الانكار دينايل. انت غلطت؟ لا ما غلطتش، ما عملتش، ما سويتش، انا ما ارتكبتش الغلطه دي. ده الكلام ده بينه وبين نفسه يعني، بيقول انا ما غلطتش او ما ارتكبتش الغلطه دي. طبعا مشهوره جدا في ادم في اول الخليقه، هل اكلت من الشجره التي اعطيتك او اوصيتك الا تاكل منها؟ قال له ما اكلتش من الشجره دي المراه التي اعطيتني. وحوى هل كلتي؟ لا ما كلتش، الحية غرتني فأكلت. فيبقى هو إنكار حقيقة وإنكار واقع يعني. فدي بتحصل في حياتنا طول النهار، الإنكار الإنكار الإنكار، اللي هي احنا بنسميها في لغتنا الدرجة الكذب. بس الكذب بيبقى بوعي يعني، انت رحت هنا، لا ما رحتش، ده بوعي يعني، انا عارف ان انا رحت وبكذب قدام الناس بقول ما رحتش. هذا هو الكذاب الأشر أو الواضح. إنما لما هو يقول ما رحتش لكن وهو مقتنع أنه ما راحش، لا شعوريا، ده كذاب على مستوى اللاوعي يعني. هو عارف يقنع عقله الجواني أنه هو ما راحش، اسمه الإنكار أو دينايل. كلنا بنقع في الغلطة دي طبعا، دي كارثة أنك أنت تنكر الحقيقة فتبقى عايش طول عمرك في إنكار وفي في في ما حصلش حاجة، ما جراش حاجة، أنا مش عيان، انا مش تعبان، انا ما زي الفل قدامك اهو، تحاليلي كلها كويسه، التحاليل كلها طلعت غلط، فينكر مثلا حقيقه مرض، او ينكر ان في عنده مشكله في الشغل، لا فيش مشاكل كله جميل، او ينكر ان في مشكله بينه وبين مراته، دينايل. ده طول النهار بنشوفها في الحياه اليوميه العمليه يعني، وملهاش حل غير ان هو يواجه نفسه او حد يواجهه عشان يعلمه ان الانكار عبارة عن وسيلة كذب على النفس، بين النفس وبين النفس يعني من جوه. ادي اول واحدة.

الدينايل يعني. اثنين الاسقاط، سمعتوا التعبيرات دي كلها، البروجكشن بالنحوي اسناد مشاعر او افكار خاطئه الى شخص اخر. مثال واحد انسان خاين يقول على مراته بتخونه، والخيانه فيه اللي فيه يجيبه فيك، والعيب اللي فيه يرميه عليك. هو هي رغبته العميقه انه يخون مراته فيقول عليها خاينه، لكن هو في الحقيقه الخيانه طالعه من جواه ورغبه داخليه دفينه. او يقول على حد انه ارتكب غلطه، هو اللي عمل العمله دي، هو الحقيقه هو انا اللي عملت العمله دي بس برمي غلطتي عليه. برضو كارثه في العلاقات الاجتماعيه، ان بدل ما انا اعترف بالحقيقه اللي انا عملتها بقول على الغلطه دي عند شخص اخر، يعني اسمه الاسقاط. تمام. ثلاثة برضو مهمة جدا جدا جدا، الإزاحة، اسمها displacement، وسيلة دفاعية غلط. طبعا هو الفكرة من وسيلة دفاعية ان انا ببقى قلقان فبقلل القلق بتاعي. إعادة توجيه ردود الفعل العاطفية الغضب بين قوسين من الهدف الأصلي، غالبا الغضب يعني. يعني ايه الإزاحة دي؟ ان انا عندي حد رمى عليا طاقة غضب، انا مديري في الشغل غضب عليا فزعق لي واهني وقلل مني، اروح راجع البيت مختار حد ضعيف غالبا مراتي او ولادي واطلع عليهم طاقة الغضب بتاعتي. ده اسمه سكيب جوت او كبش الفداء، اسمها إزاحة، ان بشيل الغضب اللي عليا اللي جالي من بره، بدل ما ارد على اللي اذاني واواجهه واحطه عند حده، ارجع البيت ازعق واصرخ واتخانق واطلع طاقه الغضب على حد المفروض ان انا بحبه. يعني دي اسمها displacement او ازاحه المشاعر، غالبا الغضب يعني. اربعه التراجع، اسمها النكوص باللغه العربيه، بالنحوي قوي بالانجليزي اسمها ريجريشن، النكوص او التراجع او الريجريشن. دي فكرتها ايه؟ العودة الى سلوكيات تشبه سلوكيات الاطفال. خليكم معايا كده، انا واقف اهو، انا اهو رجعت خطوة لورا، رجعت سنتين تلاتة اربعة عشرة عشرين حسب اللي برجعه. يعني اشهر حاجة فيها ان انا لما برجع لسلوكيات الاطفال علشان اتعامل مع التوتر، بتحصل عند الناس الاطفال في سن معينة لما بيرجع لمرحلة سابقة عن المرحلة اللي هو فيها. هو عمره 5 سنين، طفل 5 سنين، المفروض 5 سنين ده كبر وبقى عاقل وابتدى يتحكم في الحمام بتاعه. السؤال الشهير، ابني بيعمل حمام على نفسه، السؤال عمل كده ليه؟ لما جيله اخ صغير عمره سنة وهو لاحظ ان اخوه الصغير موضع اهتمام ماما، بتشيله وبتحطه، ركز مع ماما بتشيله وتحطه ليه؟ لان اخوه الصغير اللي عمره سنة بيعمل على روحه، فقرر ان هو يقلد اخوه الصغير ويعمل على روحه زي اخوه. رجع لمرحلة التبول السابقة اسمها النوكتورنال انوريسيس او التبول اللا ارادي، غالبا بتحصل بالطريقة اللي انا بحكيها دي. ليه؟ لانه لما اخوه كان بيعمل كده ابو سنة ده، مامته كانت بتشيله وتحضنه وتطبطب عليه وتحميه وتغير له، فحس باهتمام ماما انه مش هيحصل غير لو انا عملت زي اخويا. عشان كده احنا بننبه على الامهات الفضليات، ست الكل حبيبتي، لما تيجي تغيري للولد الصغير ما تغيرلوش قدام اخوه، خشي في ولا قدام ابوه. يعني اخوه فهمنا، ابوه طب هعمل ايه في ابوه؟ البيت كله كده هيجي له تبول لا ارادي. فخشي في الاوضه واقفلي على نفسك وغيري للولد واطلعي والولد نظيف. ما توريش الاهتمام الزايد والحنان الزايد للاخ الكبير قدام بالاعتناء باخوه الصغير. ده اسمه ريجريشن او النقوص او التراجع عن المرحله اللي احنا فيها. خمسه مشهورة جدا جدا، اسمها التبرير، راشوناليزيشن، من كلمة راشونال يعني عقلنة،

تبرير السلوكيات غير المقبولة بأعذار تبدو منطقية مع تجاهل الأسباب الحقيقية المؤلمة. كلام كبير أوي أوي أوي أوي. يعني واحد يقول إيه؟ أنا بشرب خمرة، بسكر ليه؟ عشان أنسى الهم اللي أنا فيه. التبرير هنا منطقي، يبقى يعني أنت بتسكر، ده اسمه تبرير للخطأ بـ بـ بـ يعني بـ بـ برد قبيح. يعني أنت بدل ما تواجه نفسك وتستريح من الضغوط اليومية بأنك أنت تواجهها، بتشرب إيه عشان تنسى. منها بقى طول النهار التبرير ده شغال في حياتنا اليومية، بيشرب سجاير، بيخرج مع، بيخون مراته، اصل انا مش لاقي حب في البيت فبتصرف كده. ناس عشان كده احنا الناس لما بتجينا في جلسات المشورة عندنا جملة شهيرة قوي، ان اللي هو عني لما حد يجي يحكي لي يقول لي انا خنت مراتي ويبتدي يحكي لي الاسباب، اقول له ده تبرير ولا تفسير؟ لو تبرير غير مقبول، والا يبقى كل الخطا اللي هنعمله له تبرير. الحرامي بيسرق عشان مش لاقي ياكل، يبقى كده كل الناس هتسرق، الفقير هيسرق الغني ونقول ده تبرير. لا، تفسير يعني انا شرحت من وجهة نظري بس انا بعترف بغلطي، انما تبرير يعني انا ببرر غلطتي بان انا موافق عليها. ده تبرير لكل الاخطاء اللي احنا بنعملها بان انا بحط لها عذر مقبول عشان رايح ضميري، بدل من ضميري يوجعني اقول انا بشرب عشان انسى، انا بسرق عشان الفلوس، انا بخون عشان الاقي حد يحبني، الى اخره. يعني التبرير، ودي اللي ماشيه في الكتاب في كله، ان كل اللي بيغلطوا وقت التوبه الحقيقيه انا غلطان، اخطات الى السماء وقدامك. لما رحت سبت البيت ورحت الكرة البعيدة أنا غلطت، ما عنديش تبريرات، أخطأت إلى السماء وقدام. تبرير ستة، قبل ستة شبيهة بيها اسمها الانتلكتواليزيشن، أحيانا بنسميها التبرير أو العقلنة، هي قريبين جدا من بعض. يعني ستة، تكوين رد الفعل. دي برضو من الحاجات الغريبة، اسمها رياكشن فورميشن. النفس البشرية دي غريبة جدا، دهاليز، تيه، متاهة، لو دخلت جوه النفس ما تعرفش اخرها ايه من اولها ايه. احنا نفسنا بنتوه مع اننا اساتذة جامعة ومتخصصين، الناس بتتوهنا وتاهت بينا، تاهت الدنيا بينا، تاهت. ده هو النفس البشرية، دي اغنية حقيقية جوه النفس. ايه تكوين رد الفعل رياكشن فورميشن؟ التصرف بطريقة معاكسة تماما لمشاعري الحقيقية. يعني أكون بحبك أوي أوي ودود زيادة عن اللزوم، وأنا في الحقيقة ما بحبكش. خدوا بالكم يا جماعة، ده بتحصل في العلاقات الإنسانية. الواحد لطيف جدا ومجامل جدا وهدايا جدا وتليفونات جدا، ده ما بيريحنيش على فكرة، بقلق أنا. أنا أساسا قلقان من كل الناس من كتر اللي بشوفه، بضطر أهدي قلقي بان انا اطمن على سلوكيه الناس. ان يكون المرء ودودا بشكل مفرط تجاه شخص لا يحبه، فبيعمل رياكشن فورميشن، بيغشلق، بيعمل شويه تراب، سحاب الدخان على كراهيته بالود الزياده، فمش قد اي حد يحبك ويكرمك ويسال عليك ويهتم بيك ده انسان امين. لا، مش شرط. رياكشن فورميشن، رد الفعل، تكوين رد الفعل. سبعة، كتير اهو، كل دي وسائل دفاعية غلط. يعني الحلقة دي على فكرة لازم تتذاكر، لازم تقعد كده بعد ما نخلص الحلقة تكون في الإعادة تكتبها بالورقة والقلم، انا هراجعهم معاكم حالا، بس على الأقل خد العناوين. التصرف العدواني، acting out، تصرف مدمر غضوب للتعبير عن مشاعري من غير ما احس، غضب شديد مكسر اسمه acting out، ان انا فجأة انفجر، سلوك متطرف، غضب شديد جدا بنسميه bursting out او intermittent explosion، انفجاري acting out،
بعبر

عن مشاعري بدون، وده اللي بيحصل احيانا. بني ادم يبقى كابت كابت كابت كابت، وبعدين وهو قاعد في القعده تيجي اي حاجه يروح منفجر، ما هو مش هيلاقيها من هنا ولا. ودي تلاقوها في الناس الطيبه الساكته الهاديه، ست البيت الطيبه الحنينه اللي شايله الدنيا وشايله اولادها وشايله اهلها وشايله جوزها، وبعدين واحنا بنتناقش فجاه كده تروح منفجره ومعيطه اكتنج اوت، مش واخده بالها ان كل دي طاقه مخزناها راح تطلع في اللحظه دي. خلاص، التصرف العدواني مش هقف دي عشان اراجع معاكم، عشان اللي ما لحقش الحلقه من الاول يراجع معايا ما يحسش ان هو حاجه فاتته. الانكار يعني انكار الحقيقه بشكل غير واعي، غير اللي هو الكذب غير الواعي. الاسقاط، ان اللي فيا اجيبه فيك. ثلاثه، الازاحه، اني اغضب على حد بدل ما اغضب على ضايقني اخد المضايقه بتاعته اطلعها في حد تاني. التراجع، ان ارجع خطوه لورا زي الطفل اللي هو عمره 5 سنين يرجع يبقى بيعمل زي اخوه الصغير يتبول على نفسه. تراجع ريجريشن. التبرير، ان انا احاول ابرر سلوكياتي الخاطئه باهداف تبدو منطقيه. بشرب او بسكر عشان انسى، عشان الضغوط، بسرق عشان مش لاقي اكل، الى اخره. يعني اول ما البني ادم يواجه نفسه يبقى كده طلع من التبرير. 6، تكوين رد الفعل، ان هو يخبي مشاعره الحقيقيه بود زايد عن اللزوم. 7، العدوانيه الزائده في التصرفات. 8، دي بقى عايزه شرح، العدوان السلبي passive aggression، مبتسم ولطيف وخفيف واقول لك يا فندم تحت امرك انا الاثنين ليك، بس للاسف مش موجوده الورقه دي عندي. باسيف اجريشن، بدل ما اعبر لك عن غضبي اعمل نفسي هادي ولطيف وخفيف وظريف، ان انا بعبر عن عدوانيتي بابتسامه. موجوده دي في الناس اللي بتغيظ بعض. يبقى الحاجة قدام، الورقة قدامه، ايه لو طلعها ومضالك هيمشيك من الطابور. لا، اسمها باسيف اجريشن، غضب سلبي يعني. 9، الكبت، ريبريشن، كتم المشاعر، كتم، بدل ما يعترف بمشاعره يكتمها، يخبي مشاعره الحقيقية. كبت، انه ينسى المشاعر المؤلمه اللي حصلت له او الحوادث او الصدمات. كبت برضو ده شديد جدا جدا جدا جدا، ان بدل ما هو يطلع حزنه او المه او ضيقه او تعبه يكتمه. عارفين الست لما تيجي تطبخ تحط غطا الحله البريستو وتربطه عشان تسوي الاكل بسرعه، بيحصل كده في النفس، ان المفروض كل شويه اشيل الغطاء اطلع الدخان، مش اكبت اللي جوايا. كبت، تمام. لا، ما تكبتش مشاعرك، اعلنها، عاتب، طلع اللي جواك، وضح اللي جواك بكل امانه يعني. 10، العزل، فصل الفكره عن العاطفه. فصل الفكرة عن العاطفة، يعني أنا عندي عاطفة موجودة، نوع من الحب أو الود لشخص، تمام، وعندي فكرة، أتجاهل مشاعري بفكرة. يعني واحد عنده أو واحدة عندها قصة حب بينها وبين واحد، هتعمل إيه؟ تروح واخدة المشاعر بتاعتها، الفكرة دي، تعزلها، تقعد تفكر بطريقة عقلانية في الموضوع، رغم ان هي لو سابت المشاعر ترجع للفكره يتحدوا ببعض تنشا قصه الحب. العزل، الايزوليشن، فصل المشاعر عن الافكار. 11، التراجع عن الفعل، اندوينج. دي برضو يعني بنلاحظها دي في الناس اللي عندها وسوسه. ايه التراجع عن الفعل ده؟ اللي هو الغاء افعال بأفعال. إيه إلغاء أفعال بأفعال؟ بني آدم بيرتكب غلطة، تصرف غلط،

فيغسل ايديه كتير، هو بيعمل فعل، فاهم ان غسل الايدين هيشيل الغلطة اللي عملها. ده اسمه الوسواس. الوسواس تكرار قهري لأفعال معينة لإلغاء أفعال في الدماغ. إنسان بيغلط، إنسان مش نقي، إنسان بيسرق، إنسان كذاب، بس مش عارف يشيل الفعل ده، فيعمل يقعد يغسل في إيديه وينظف في الحيطان. في ناس بتوصل في الوسواس لكده، اسمه الأندوينج. فاهم إن هو لما يغسل إيديه كتير، ودي تلاقوها في الوسوسة الشديدة، يعني انه يغسل ايديه كتير يعني. وعلى فكرة في افلام مصرية جميلة اتعملت في هذا الموضوع، افلام كتيرة جدا جدا ممكن ترجعوا لها، وافلام ليه ما موجودة حوالينا يعني. تراجع عن الفعل اندوين، لازم تغسل ايديه كتير غالبا ورا غسل الايدين حاجة مضايقاه، فهو فاهم ان هو لما يغسل ايديه كتير هينظف نفسه وينظف سلوكياته لا شعوريا يعني. 12 الاستدماج، كلام تقيل، كلام تقيل شويه. الاندماج او الاستدماج او الانتروجكشن، طمس الفروقات بين الشخص وحاجه بيحبها. يعني حد يتقمص سلطه الاب والام، طفل يعني يتقمص سلطه ابوه وامه، كائن منفصل عنه هو بيربطه بيه، اسمها الاندماج، بيندمجوا سويا. يتقمص شخصية أبوه أو شخصية أمه، أو البنت تتقمص شخصية أمها، تندمج معاها، تلبس زيها وتتكلم زيها تتصرف زيها. 13 التماهي، عبارة عن مرحلة أقوى من الاندماج. إن بني آدم يبقى كوبي أند بيست من شخص آخر، دي بنشوفها في الحياة اليومية. إن واحد يحب واحد ويتحد بيه فيبقى صوته زي صوته، ولبسه زي لبسه، وفكره زي فكره، وكلامه زي كلامه، حتى لو كان الشخص ده يعني مش موجود. حاجة غريبة جدا، العقل البشري ده غريب، اسمها ايدنتيفيكيشن، التوحد او التماهي، انه يبقى يتخيل نفسه هذا الشخص، لاعب مشهور، مغني مشهور، متكلم مشهور او معروف، سواء شافه في الحياة العملية او شافه في مجلة او شافه على اليوتيوب، يقلد صوته، يقلد لبسه، يقلد كلامه، اسمه ايدنتيفيكيشن. 14 ولنا هنا وقفة، التسامي. هنا بقى خط وقوسين، ده رد فعل ممتاز ممتاز، اسمه التسامي او سبلايميشن. ايه التسامي ده بقى؟ ان انا اطلع طاقة سلبية بطريقة ايجابية. الله، يعني ايه؟ يعني واحدة ست ما بتخلفش تتبنى اطفال وتروح ملاجئ وتدي فلوس وتتبرع لجمعيات وتخدم الاطفال، تسامي، تسامت لان روح الامومة اللي عندها مش عارفة تحققها، اتجوزت وما خلفتش، او يعني كان نفسها في اولاد ربنا ما رزقهاش لاي سبب او لاخر، كان عندها ابن ومات، فبدل ما تقعد تحزن وتعيط بتعمل كده، او واحد ابنه مات في حادثه فيتسامى عن مشاعر الحزن بان هو يتبرع للاماكن اللي بتعالج الحوادث، النوع ده من الحوادث يعني، التسامي. طبعا دي بنلاقيها في الحياه اليوميه. على فكره عايز اقول لكم حاجه، انتوا عارفين الرياضه في العالم نشات ازاي؟ الرياضه الملاكمه والمصارعه نشات لما نشا في العالم حروب. حروب، طب ليه حروب؟ ما تيجي نعملها حروب في يعني مقننه، نطلع اتنين يحاربوا بعض ويضربوا بعض بالبوكس او بالمصارعه وياخدوا عليها مراهنات، بدل ما نقعد نحارب ونموت في الناس، نفتعل عملية حربية لنتسامى بالطاقة الغضب والعدوانية صورة الحروب. طبعا الملاكمة قاسية والمصارعة قاسية، بس هي عملوها عشان يتجاوزوا المشاكل بتاعة الحروب يعني. جميل. طبعا احنا الاليات دي تعتبر سيئة، ليه بقى؟ كل اللي انا قلته ده سيء ما عدا التسامي، مش سيء يعني غلط.

فيه خطأ يعني، لأنها أساساً هروب من التوتر بآليات دفاعية، لكن التسامي هي الحاجة الوحيدة اللي مفيدة يعني. طب ليه الآليات دي كلها مش كويسة؟ لأنها تعتبر طريقة غير صحيحة للتعامل مع الناس، تصبح طريقة مزمنة، الإنكار والتماهي والايدنتيفيكيشن والغضب والباسيف، طريقة مزمنة وتلخبط الواقع بتاعي وتضر العلاقات الإنسانية، تلخبط العلاقات الإنسانية كلها يعني، زي الإسقاط والتحويل، طرق العلاقات الإنسانية. أنا بتعامل مع الناس ومع مراتي ومع حبايبي ومع أصحابي من هنا ومن هنا يعني، وتعوق النمو النفسي، أنا بدل ما أنا أواجه غلطاتي وأواجه عيوبي، لا النمو النفسي يتلخبط يعني. تمام؟ وبالتالي الآليات الدفاع النفسي موضوع مهم جدا جدا جدا. احنا بقى عايز اقول لكم حاجه في الاخر، وظيفه الطبيب، وظيفتنا احنا كاطباء او كاونسلرز او الناس اللي بيعملوا مشوره عائليه او مشوره فرديه، ان احنا بنقعد نكتشف في الشخص اللي بيجي يقعد معانا الدفاعات النفسيه الخاطئه. يعني لما يجي مثلا يكذب اقول له انت بتبرر ما تصرف، ده تبرير. لما يجي يسقط اللي فيه على، اقول له لا ده بدل ما تواجه نفسك انت بتطلع اللي فيك، طلعه في مراتك. دي وظيفتنا ان احنا طول النهار بنسلط الضوء، لانه تسليط الضوء ده هو العمليه النفسيه الرهيبه اللي بتشفي النفس البشريه من العيوب. في دكتور مشهور اسمه باباندريوس، ده كان استاذ علم اجتماع في اليونان، كان بيدي محاضرة للطلبة، فسألوه قالوا له أنت بقيت ليه محاضر في علم النفس؟ قال لهم لأن وأنا صغير كنت بلعب لعبة مع أصحابي، الكلام ده في اليونان، كنا بنجيب قطع إزاز مكسرة ننور بيها الحفر اللي موجودة في الأرض أو في الصخور، نقعد كده نظبط النور بتاع الشمس على حتة الإزاز لغاية لما نخش جوه الحفرة ننورها، لعبة كانت لعبة بتبقى لطيفة جدا احنا صغيرين. لما كبرت اكتشفت ان اللعبة دي بقت شغلانتي، ان باخد الازاز ده انا بدل الزجاج ده بدل ما انور بيه جوه الحفر انور بيه جوه النفس البشرية، فاكتشف حقيقة عيوبها وحقيقة اخطائها عشان التشوهات النفسية اللي حصلت فيها يتم علاجها. كل مرة وانتوا بألف خير، اتمنى ان الحلقة تكون نالت رضاكم. نطلع فاصل صغير نسمع ترنيمة لطيفة، يلا بقى هجوم، تفضلوا حضراتكم على التليفونات واحنا نسمع ترنيمة بس صغيرة ثم نلتقي لإجابة أسئلة حضراتكم. ابقوا معنا أو تروحوا في أي حتة.

0: فقرة الأسئلة، إن أتمنى تكونوا بقى يلا دخلتوا على التليفونات معانا. نبدأ بأول سؤال. ألو ألو ألو، في حد معانا يا
1: سلام،
0: جماعة؟
1: مساء الخير يا دكتور.
0: اتفضل يا فندم. مساء النور.
1: دكتور انا سني 62 سنه، وعندي غضروف، وعندي زحزحه في الفقرات وشح في الفقره.
0: سؤال
1: الو،
0: ايوه سؤال حضرتك ايه؟ اتفضل.
1: سؤال دلوقتي ما جامش يا دكتور، ما في الاهداف ما بقدرش اقف، لازم اقعد، ولو مشيت حوالي 200 300 متر لازم اقف، يعني بطني رجلي بتوجعني، وزي ما كنت فوق المقعده كده، زي ما كنت في مسمار مدقوق
0: طيب قول
1: ناحيه
0: لي، انت
1: الشمال.
0: بتقدر تقف على طراطيف صوابعك؟
1: بقدر اقف.
0: طيب بص حبيبي، دلوقتي انت محتاج الاول تعمل علاج طبيعي. العلاج الطبيعي يقعد مش اقل من
1: بعمل يا دكتور.
0: اكمل بس الجملة، استاذنك دقيقة واحدة وهنقول اللي انت عاوزه. بنعمل علاج طبيعي ما يقلش عن 20 ل 24 جلسة.
1: تمام.
0: لو بعد 20 ل 24 جلسة اتحسنت، يبقى الموضوع هيتحسن بالوقت، هتاخد مش اقل من 6 ل 12 شهر قبل ما كل حاجة ترجع طبيعية. لو ما اتحسنتش ساعتها نفكر في حل بقى.
1: طيب بالنسبة للعلاجات يا دكتور، باخد جابتين ومالتي ريلاكس، مش بديله كتير.
0: جابتن كويس جدا ومالتي ريلاكس كويس جدا.
1: طيب الرجوع يعني بيبقى حباية وحباية ولا بيبقى نظام؟
0: يعني حباية كام؟ ما المالتي ريلاكس فيه 5 وفيه 10، كفاية 5، والجابتن عندك 100 و300، كفاية 100 200.
1: انا عندي 400 يا دكتور.
0: انت بادي تقيل قوي، ابتدي ب 400 وبعدين قلل بعد شوية، لما الدنيا تتحسن معاك انزل من 400 300 200 100.
1: طيب يعني العلاجات دي هتقلل الوجع ده طبعا
0: اه بتقلل الوجع
1: كده
0: جدا،
1: ولا ايه؟
0: طبعا بتقلل الوجع جدا.
1: طيب متشكر جدا دكتور،
0: ألف
1: شكرا
0: سلام
1: جدا.
0: عليك، ألف سلام عليك. ألو ألو،
2: الو،
0: أيوه
2: تمام،
0: اتفضل يا فندم. خلاص ألو، أنت كده استكفيت ولا عندك سؤال؟ كان الصوت مش واضح. الو الو،
3: الو،
0: اتفضل يا فندم، انت على الهوا.
3: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
3: لو سمحت يا دكتور، انا عندي دوار من حوالي 3 4، من حوالي اكثر من 6 سنين، وبنتعالج منه بدون نتيجه. لو وقفت راسي في الارض بحس ان انا دخت، ونستند على حاجه كده لمساني، لو رفعت راسي لفوق كذلك.
0: طب احنا كشفنا ايه؟ مخ واعصاب ولا انف واذن؟
3: لا انف واذن، فبقول قالوا لي عندك الاذن الداخليه وبناخذ.
0: طيب كشفتي على رقبتك يا ماما؟ اطمنتي ان رقبتك كويسه وان الدم ماشي كويس وان الفقرات بخير، كشفتي على ده؟ الصوت راح يا جاله دوار، فاحنا بنتكلم. الو سلامتك. لا غالبا الخط وقع. الو
4: الو،
0: ايوه يا فندم اتفضلي.
4: مرحبا دكتور، شلون صحة؟
0: مرحبا، مين معايا؟
4: انا عايلين هرمز من امريكا، من ميشيغان.
0: اهلا وسهلا
4: دكتور، عندي اختي هي عايشه

0: كاليفورنيا عمرها 79 سنة، عندها اللمفة دمى.
1: لا بالراحة عشان مش
0: بساقيها.
1: مش سامعك كويس. عندها 79 سنة، بتشتكي من ايه؟
0: تشتكي هذا مرض الوزمة اللمفية.
1: حد سامع يا جماعة؟
0: لمفة دمى.
1: معلش بالراحة عليا، بتشتكي من ايه اللي عندها 79 سنة؟
0: عندها لمفة دمى L1Y10PHLDAMA، لمفة دمى.
1: طب
0: لمفة دمى دكتور،
1: مش قادر اسمعها خالص. ها
0: دكتور، عندها لمفة دمى.
1: طب هقول لحضرتك،
0: لمفة دمى،
1: هقول لحضرتك حاجة يا مدام. ممكن تبعتي لي،
0: نعم.
1: ممكن تبعتي لي التشخيص على الفيسبوك دلوقتي وانا هقراه.
0: ما عندي فيسبوك، ابعت لك على اليوتيوب.
1: ابعتي لي على اليوتيوب.
0: دكتور انت عيد اذا تريد ابعث لك على اليوتيوب، بس راح اعيد الـ اعيد السبيلنج.
1: حضرتك اعملي اللي يريحك، انا مش فاهمك، بس اعملي اللي يريحك.
0: مش الا حدا راح ابعت لك اياها على اليوتيوب.
1: ان شاء الله خير باذن الله.
0: شكرا دكتور، مع السلامه.
1: باذن الله كله يبقى جميل ان شاء الله. رايح الزبون. الو، انا مش فاهم بجد حاجه. مش فاهم خالص الحروف والكلام. الو الو، هتبعتولي بقى على اني يوتيوب ده السؤال؟ عندي بتاع 650 يوتيوب. الو، هي مش ليلتي دي ولا ايه يا جماعه؟ دي مش ليلتي. الو الو،

0: Allô? أشوف آخر سؤال على الفايبر، الكلام اللي ما فهمتوش ده
1: ألو،
0: خليكي معايا يا مدام، لحظة واحدة الله يبارك لك. أنا ما
1: ماشي.
0: مصدق أفهم. لينفيديما اللي هو تورم ليمفاوي. ماشي. الليمفيديما ده بيحتاج دكتور اوعية دموية شاطر عشان بيسلك الاوعية الليمفاوية. طب انا هرد عليه بعدين. الو، اتفضلي يا مدام.
1: ايوه استاذ، ايوه دكتور مجدي، ازاي
0: اتفضل.
1: حضرتك؟
0: اهلا اهلا.
1: اهلا بيك. انا عندي ابني كل سنه في نفس الميعاد، 4 او 5، يجي له دور ينام، مش عايز يطلع من البيت، ينام نوم شديد، مش عايز يشوف حد، مش عايز يطلع بره، ومش عايز يروح مدرسه. ده بقاله 4 سنين يجي في نفس الميعاد، يقعد حوالي شهر شهر.
0: عمره كام سنة؟
1: 11 سنه.
0: ده اكتئاب دوري.
1: ما هو انا وديته للدكتورة النفسية، عطيته علاج، وما فيش، عطيته فلوكسيتين 10 ميلي جرام
0: تن
1: و
0: قليل تن قليل.
1: اها
0: دكتور انتوا
1: هو دلوقتي هو
0: معلش، الطب النفسي بعافية شوية في أمريكا.
1: طب هو السؤال دلوقتي، هو اشمعنى يجيله في كل سنة نفس
0: هو
1: الشهر؟
0: اسمه كده اكتئاب دوري،
1: اه اوكي
0: مع تغيير الفصول بيحصل
1: مهم.
0: سام هاو برين تشينجز. يعني
1: طب دلوقتي علاجه ايه ابني ده؟ عشان هو
0: ما هو
1: بقاله شهر شهر بيروحش المدرسة.
0: الفلوكسيتين علاج كويس، بس ال 10 ميلي جرام لو ما جابش نتيجة بنعلى. يعني احنا
1: يا
0: الفلوكسيتين الجرعة بتاعته ممكن 10 20 40 في سن 11، بس طبعا اوعي تعملي كده لوحدك، استشيري الدكتور.
1: ما أنا عارفة، أنا سمعت حضرتك.

0: قبل كده قلت ما ينفعش اديله دواء النفسيه لوحدي عشان ليه مخاطر.
1: بالظبط. لكن الفلوكسيتين من
0: فانا
1: الادويه الممتازه واللي امنه جدا على الجسم البشري يعني.
0: طب الدكتور بيحصل له زي هلوسه، بيهلوس مثلا يعني، يقول كلام كده ويقعد يهلوس مع
1: على
0: ده برضه من
1: هلوسه،
0: اعراض اللي
1: هلوسه يفضل مع الفلوكسيتين ادويه للهلوسه يعني. لما تروح للدكتوره احكي لها ان الاعراض مش بس اكتئاب، فيها هلوسه.
0: بيقعد يعدي يردد بالكلام، يقول كلام مع نفسه كده ما بيعرفش هو بيقول ايه.
1: ايوه كده بقى، محتاجين ادويه متخصصه في الهلوسه والسيلف توك يعني. في ادويه متخصصه هقول لك على اسمه بس ما تديهولوش، ريسبيريدون.
0: ريسبريدون. اوكي
1: بس اوعي تديهوله.
0: خليني اقول لها. لا انا لازم اقول، هنا ما بيطلعش ادويه من غير
1: ما
0: الدكتور،
1: طبعا
0: لازم اقول لها.
1: البريسكريبشن عندكم لازم تبقى ليبلد يعني. الف
0: اوكي،
1: سلامه
0: يعني هو
1: عليه.
0: ده تشخيصه اللي هو بيجي كل سنه ده،
1: اكتئاب
0: يعني ده ملوش
1: دوري
0: علاج
1: او
0: قبل كده.
1: اكتئاب دوري بالظبط كده. الف سلامه،
0: اوكي يا دكتور،
1: الف سلامه.
0: شكرا شكرا.
1: الو الو، الو، خير يا جماعه؟
2: دكتور
1: اتفضل يا فندم.
2: عندي مشكلة بسيطة يا دكتور لو سمحت.
1: اتفضل.
2: عندي بنتي في ثالثة إعدادي،
1: تمام.
2: في الترم الأول جابت 137 ونص،
1: من كام؟
2: في الترم الثاني تكتب حاليا الكلمات من غير نقاط،
1: يعني 137.5 من كام؟
2: وتقرر 137 ونص من 140.
1: 140. كويس أوي يعني.
2: جت في الترم الثاني ما عرفتش تذاكر وتكتب الكلمات من غير نقط، يعني حرف الفهم حطت عليه نقطه، حرف القاف حطت عليه نقطه، تيجي في مثلا حرف الميم او الطه والدبليو تقعد ساعات طويله في الصفحه. ممكن حاجه غريبه حصلت، ما عرفتش ايه اللي حصل.
1: تمام. دي محتاج تعرض على دكتورة نفسية.
2: يا فندم على الدكتور الصراحه تبع شركه الاخوه، اعطاني نودبريم وكافرين.
1: كويس.
2: بس احيانا تبكي يقول ما عرفتش تذاكر ومتضايقه وممكن تقعد في الدرس يوم كامل. قلت لك
1: أظن إن الأدوية دي لازم تراجعها كويس، مش أحسن أدوية دي. مش أحسن أدوية مناسبة لحالتها يعني. تعرض على الدكتور تاني أو تختار دكتور تاني للتشخيص. ويا ريت توديها لحد
2: انا
1: بتاع.
2: عرفت على حد تاني على فكره،
1: نعم؟
2: عرفت على واحد تاني اعطاها هو نفس العلاج واعطاها ثلاث مقويات بس،
1: لا الأدوية دي مش، لو ما
2: وكانت
1: جابتش،
2: هي شايفه.
1: لو الأدوية ما جابتش نتيجة بعد أسبوعين بتتغير.
2: بس هي بتقول انا يعني بقول الدكتور الثاني خايفه من الامتحانات، خايفه من امتحاناته والضيق،
1: هو ده خوف شديد الحقيقة. ده خوف،
2: نعم.
1: خوف شديد.
2: طب الحل،
1: ما أنا بقول لحضرتك تعرض على دكتور تاني يغير لك الأدوية بتاعتك.
2: تمام. طب دكتورنا الثاني ولا مخه اعصاب؟
1: اي حد، الاثنين كويسين.
2: ايه كويسين. ماشي يا دكتور، تعبتني اسمعنا معلش.
1: لا مفيش اي تعب ولا حاجة، انا الاثنين. الو نقفل التلفزيون يا فندم، نقفل التلفزيون، نتكلم من التليفون. الو الو،
3: الو،
1: ممكن تقفل، اقفل التليفون عندك، التلفزيون، واتكلم من التليفون.
3: نعم،
1: اقفل التلفزيون واتكلم من التليفون.
3: انا ما عنديش تلفزيون.
1: ما عندكش تلفزيون؟ امال شايفنا ازاي؟
3: انا بتكلم من التليفون على طول.
1: طب يعني انت
3: انا
1: بتتكلم
3: بتكلم من التليفون على طول.
1: التليفون على طول، اتفضل.
3: ما عنديش،
1: انا الغلطة
3: انا ما
1: غلطتي،
3: عنديش
1: انا غلطتي
3: تلفزيون.
1: ان انا جيت النهاردة. اتفضل.

0: الو،
1: أهو
0: اتفضل يا فندم، اتفضل.
1: دكتور مجدي.
0: ايوه يا فندم، اتفضل.
1: يا دكتور مجدي، أنا وقعت مرة على ظهري وبعد كده تعبت جدا، وبعدين قالوا لي في حاجة في مخك هي اللي عاملة الاتزان.

0: لحد زقني الرواية على بعض على طول.
1: انت عمرك كم سنة؟ عمرك كم سنة يا ريس؟
0: عمري 85.
1: يا رب يديك الصحة، يا رب يديك الصحة.
0: الله يخليك.
1: ضغطك أخباره إيه؟
0: ضغطي معقول.
1: طيب أنت بتدوخ لما لما لما بتمشي بتدوخ؟
0: لا ما بدوخش.
1: طب لما وقعت كانت لحظة دوخة؟ كنت دايخ ساعتها لما وقعت؟ طب يا أستاذنا الفاضل، غالبا أنت عندك اضطراب في الدورة الدموية للمخ اسمها ترانزيانت اسكيميك اتاك، غالبا عندك شوية ضعف في الدورة الدموية. نصيحتي دكتور مخ وأعصاب. ألو،
2: مساء الخير يا دكتور.
1: سنور يا فندم، اتفضل.
2: لو سمحت دكتور، معايا المدام السكر بتاعها التراكم عالي، دي سنتين هارده ومش عارفين، وبتاخد انسولين وبرشام، ومعاها كل سنه بيجيها حموضه في الدم وتخش العنايه.
1: عندها كم سنه؟
2: 45 سنه يا دكتور.
1: والسكر التراكمي يوصل كام؟
2: 14 يا دكتور.
1: يا ربي 14 سكر تراكمي.
2: نعم.
1: طب ايه هي، ما بتاخدش انسولين كفايه ولا ايه؟
2: بتاخد 20 كل بالليل الساعه 10 بالليل.
1: بتاخد 20 ايه؟
2: بتاخد 20 سم كل وجبه 24 ساعه.
1: 20 وحده قصدك؟
2: واحده
1: كل قد ايه؟
2: بالليل كل يوم الساعه 10 بالليل
1: بس كده؟
2: بس كده الدكتور قال لك كده.
1: لا ما ينفعش.
2: وبتاخد برشام.
1: لا ما ينفعش 20 وحده بالليل والسكر التراكمي 14، امال الصبح بتاخد ايه؟
2: بتاخد برشام بس يا دكتور.
1: لا يا حبيبي ما ينفعش.
2: وحبيتين.
1: لا الجرعات دي غير كافيه جدا في سكر 14. انت عارف السكر بتاعها لازم يبقى كام؟ لازم يبقى 6.
2: يعني 6 7. ما هو الدكتور
1: قال 6 7
2: يا دكتور.
1: احنا مش بنلاقي مش بنلاقي بتنجان. 6 7 ايه؟ هو 6.
2: انا ما خليتش دكاتره يا دكتور.
1: نصيحتي بقى تروح مركز متخصص لعلاج السكر. انت في مصر؟
2: لا انا في البحر الاحمر يا فندم.
1: البحر الاحمر. كنت لو في مصر كنت قلت لك روح. لو في مصر كنت قلت لك روح معهد السكر.
2: يعني في مصر في معهد السكر موجود؟
1: عندكم معهد سكر في البحر الاحمر؟
2: لا دي مستشفى عام بس ومستشفيات خاصه.
1: لا انت محتاج حد شاطر من معهد السكر يظبط لك الدنيا، ان احتمال ان مراتك تحتاج مضخه انسولين. مضخه الانسولين خليك معايا. مضخه الانسولين دي عباره عن جهاز صغير بيتركب هنا في الحزام، وبتبقى فيه ابره داخله تحت البطن، وبتدي الانسولين كل شويه.
2: طب
1: دكتور السكر بيكتبها لك اسمها مضخه انسولين. اسال على مضخه الانسولين.
2: طب دكتور زود لها الانسولين ولا خليها زي ما هو؟ كل المعهد بتاع السكر ده او حد متخصص في السكر؟
1: ما انا للاسف انا ما اعرفش حد في البحر الاحمر. هو يا اما معهد السكر في مصر يا اما دكاتره سكر مشهوره في مصر بقى.
2: نوديها يا دكتور مفيش مشكله.
1: معهد السكر ممتاز، بيقوم بقى بالمهمه دي كلها. وغالبا يبقى افتكر الجمله اللي بقولها لك، مضخه الانسولين.
2: مضخه الانسولين.
1: لان كده اللي محتاج ابره في كانك بتركب لها بنكرياس صناعي يعني. الف سلامه. الو
3: الو مرحبا دكتور.
1: اهلا اهلا. انت بتتكلم في دي.
3: انا حكيت معك قبل كم دقيقه. ما قدرت اتواصل على اليوتيوب بس هي عندها انتفاخ بالساقين تورم.
1: لا الله يبارك لك. انا ما صدقت فهمت. انا ما صدقت فهمت. ده عندها تورم لمفاوي في رجلها.
3: اي يسمون

0: ايوه اسمه لينفيديما.
1: ايه لمفاديمة.
0: لينفيديما بالظبط كده. ده انت ساكنه، انت
1: كده
0: موجوده،
1: الإجابة.
0: موجوده فين حضرتك؟
1: في كاليفورنيا في أمريكا.
0: طيب احنا محتاجين دكتور اورده او اوعيه دمويه، عشان ده عندها
1: ايه
0: الاوعيه الليمفاويه عندها مسدوده.
1: اوه وشو يعطونها دوت
0: ما
1: لازم؟
0: ده انسداد في الاوعيه الدمويه، ممكن يكون عندها الغدد الليمفاويه ملتهبه، ممكن يكون عندها التهاب عام في الغدد في الاوعيه الدمويه، ممكن ده او ده، فمحتاج دكتور اوعيه دمويه.
1: يعني هسه حاليا بس يقولوا لها ماكو علاج.
0: لو ما عندهاش غدد ليمفاويه بيتعمل عمليه.
1: هم ما اعرف ليش ما ادري، اذا يقولون ما عندك علاج بس يعملوا لها ثيرابي علاج طبيعي وهالشكل.
0: ما هو فعلا كده، لو الغدد الليمفاويه، اتاكدي بس ان الغدد الليمفاويه سليمه، الليمف نود سليمه،
1: اوكي اذا سليمة.
0: يبقى ما فيش غير العمليه التجميليه بس.
1: بس كلش متأذية دكتور، ما تفوت الدواء لان اسك اللي تحسني فيها راح تنطق.
0: لا كل ده بقى انا مش فاهمه.
1: يعني ساقيها منفوخة هواية.
0: اما هي منفوخه، هي بتبقى محتاجه عمليه تجميليه عشان يشيلوا السدد الليمفاوي ده.
1: يعني ماكو اي دواء ما عدا العملية؟
0: لا مفيش دواء.
1: شنو التشخيص؟ يعني عندها التهاب بالغدد اللمفاوية؟
0: ايوه، لو في التهاب في الغدد الليمفاويه يتعالج، لو ما فيش التهاب في الغدد الليمفاويه بتبقى عمليه.
1: واذا التهاب شو يعطونها دواء؟
0: بيدوها دواء حسب نوع الالتهاب اللي موجود.
1: خطية يعني الساقين رجليها منفوخة تحس راح تنفجر.
0: ما انا بقول لحضرتك نكشف على الغدد الليمفاويه عشان نطمن
1: نعم
0: الناس دي محتاجة تتعالج ولا محتاجة عملية.
1: عمرها 79 سنة، تعبانة دكتور من هاي المرة.
0: يا رب يديها الصحة وتبقى بخير إن شاء الله.
1: يعني
0: خلاص.
1: بس التهاب بالغدد
0: أيوه بالظبط،
1: اللمفاوية.
0: سلامتها ألف سلامة. ألو،
2: ألو
0: تفضل.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: أنا معايا ريد من ركبة اليمين.
0: ركبتك اليمين
2: تسمع
0: مالها؟
2: فيها بكبكة عالية كده.
0: ركبتك اليمين فيها ايه؟
2: صوت بكبكة، بنقول لك ألم في العضل في الركبة.
0: طقطقة، فيها صوت طقطقة
2: وألم.
0: وألم. انت عمرك كام سنة؟
2: 25.
0: 25. عملت أشعة على ركبتك؟
2: لا
0: عاوزين أشعة على الركبة ضروري.
2: تمام.
0: ألف سلامة. سبب الطقطقة هو الغضاريف لما بتحك في بعض تعمل طقطقة. فالطقطقة في منها نوعين، نوع بناين يعني حميد ما فيهوش مشكلة، زي ما بنطقطق احنا صوابعنا أو بنطقطق ركبنا أو بنطقطق ظهرنا، أو طقطقة مرضية نتيجة الالتهاب اللي موجود في الغضاريف يعني. الأشعة بتبين الفرق بين الاتنين. الطقطقة اللي من غير ألم دي ما بنهتمش بيها، لكن طالما في ألم في التهاب في الغضاريف. ألو؟
2: ألو،
0: اتفضل.
2: مساء الخير يا دكتور.
0: سنور.
2: لو سمحت يا دكتور، أنا عندي بنتي عندها 13 سنة، هي عندها تبول لا إرادي، وأنا بقالي سنين طويلة بجري بيها وعملت ديناميكية تبول وباخد علاجات بقالي سنين، والديناميكية طلعت إن فيها المثانة عصبية. وآخر حاجة الدكتور قال لي، يعني في اثنين دكاتره، واحد قال لي انت لازم تعمل حقن للمثانه، وواحد تاني قال لي لا انت تروح مخ واعصاب. الصح اعمل ايه؟
0: الحقن بتاع

0: البوتوكس ده هيديك علاج مؤقت لمدة 3 ل 6 شهور، ما انصحش بيه. روح لدكتور مخ واعصاب.
1: تمام، اروح لمخ واعصاب.
0: ايوه بالظبط
1: على
0: كده.
1: الرغم دكتور ان انا طول السنين اللي عدت دي انا كنت باخد علاجات، واثناء ما هي بتاخد العلاج النتيجه ممتازه. في علاج الدنيا ترجع
0: طب ما
1: طبعا
0: هنا
1: تاني.
0: يبقى كده هناخد العلاج على طول.
1: طيب بس اكيد ده مش هيكون حل، مش المفروض اني باخد علاج بعالج وبعدين برجع؟
0: ما في انواع من العلاج بتطول وانواع من العلاج بتقف. يعني في علاج التبول الإرادي بندي انواع من الادويه، في انواع بتقعد 3 شهور 6 شهور، في انواع بتقعد كتير قوي سنين. يعني
1: انا بعد ما بقعد مثلا يعني فتره سنه اخد العلاج، الدكتور هو اللي بيوقف بيقول احنا كده خلاص تمام خلصنا وبقيت.
0: لما
1: طب ايوه مفيش مشكله،
0: لو رجعت،
1: مجرد ما اوقف
0: ايوه لو رجعت
1: ترجع
0: تاني،
1: تاني.
0: لو رجعت تاني معناها
1: ايوه
0: محتاجين علاج تاني. هي عندها فعلا المثانه
1: طب علاج
0: عصبيه مش قادره تتحكم في البول. دلوقتي المثانه لما بتملى عندنا بتفضي بالراحه، هي عندها تملى تفضي على طول.
1: يعني كده اروح بقى مخ واعصاب زي ما حضرتك قلت
0: مخ
1: وبلاش اروح
0: واعصاب او
1: مشاكل.
0: نفسيه، اي حد فيهم، مخ واعصاب او نفسيه
1: مخ واعصاب او نفسيه.
0: بالظبط كده.
1: تمام يا دكتور، شكرا.
0: مليون سلامة عليه. ألو، تفضل
1: الو،
0: تفضل.
1: انا دكتور بشير معاك. الله يخليك يا دكتور، الله
0: اقف
1: يخليك.
0: اقف في
1: انا
0: حتة
1: كنت
0: فيها إرث.
1: بعالجك ايه؟ انا دكتور،
0: الصوت مش واضح خالص، الصوت مش
1: الصوت
0: واضح
1: مش
0: خالص،
1: واضح.
0: الصوت مش واضح،
1: كان شيء مثلا دكتور،
0: صوتك مش
1: مثلا
0: واضح،
1: دكتور
0: صوتك مش واضح.
1: معلش مية واحدة كده. طب وكده يا دكتور كويس؟
0: لا
1: أنا
0: زي الأول،
1: في شبكة كده
0: في
1: زي
0: شبكة
1: الأول.
0: بس أنت بتتكلم بطريقة زي ما تكون السماعة مكتومة.
1: اتفضل. أول شوية معلش التليفون بتاعي مش هو بس يعني حاجات. أنا كنت عم بقول يعني حاجة، كنت واخد حقنة،
0: هو احنا ليلتنا كده على طول؟
1: حقنة الكورونا، كنت
0: ليلتنا
1: واخد
0: فل.
1: حقنة الكورونا يا دكتور. فحتى
0: يا
1: أنا لسه برضه
0: يا عم الحاج مش سامعك خالص. حضرتك غير التليفون وكلمنا، غير التليفون. احنا اسفين ان احنا لازم نغير التليفون، يعني اتكلم من تليفون حد تاني يعني. الو،
1: ماشي يا دكتور. الو، مساء الخير يا دكتور.
0: سنور يا فندم،
1: معك صالح يا دكتور من المنيا.
0: اتفضل.
1: يا دكتور سيادتك، انا ليا بتاع 3 سنين ماشي على النيفولوج باتنين ونص.
0: تمام.
1: ادي بتاع 3 شهور كان عندي حصوايه في الجنب الشمال، ارتفع معايا الضغط ال 150 على 90، وكنت ماشي على النيفولوج برضه. الدكتور غير لي النفلوب، اعطاني النفلوب ب 5 على 12 ونص. تمام يا دكتور؟
0: تمام.
1: يبقى خلال اسبوع رحت كشفت متابع مع الدكتور، لقى الضغط مرتفع برضه، غير العلاج، اداني نوع تاني مع النفلوب اسمه انجيوسرتان،
0: كويس،
1: انجيوسبتان 40.
0: جميل.
1: قال تمشي بالصبح والنوع الثاني بالليل. وطلب تحليل يا دكتور انزيمات كلى واملاح وكوليسترول، طلع الكوليسترول عالي شويه والكرياتي نسبته 5.8، 5.1 و5 من 10.
0: كويس.
1: في اخطاء من العلاج ده يا دكتور؟
0: لا، العلاج اللي انت بتاخده كويس بس الكرياتينين عالي شوية.
1: طب عالي شفتك حاجه، هو الكرياتين اعطيني النفلوب، اعطيني اللي هو النفلوب والنوع الثاني ده بالليل، واعطيني علاج للدهون برضه.
0: تروح لدكتور كلى فورا.
1: دكتور كده يا دكتور؟
0: ايوه دكتور كلى. انت عندك سكر؟
1: لا يا دكتور.
0: طب كده معناه ان الكلى ابتدت تتأثر من الضغط اللي عندك، تروح لدكتور كلى فورا.
1: يعني في خطورة يا دكتور؟
0: لا بس روح دلوقتي، النهارده قبل بكره.
1: ماشي يا دكتور، شكرا يا دكتور.
0: سلامات سلامات. الو،
1: الو، مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور يا فندم، اتفضل.

0: ميلاد مع حضرتك من القاهرة.
1: اتفضل يا استاذ ميلاد.
0: دلوقتي أنا عندي أزمة بتجيني على فترات متباعدة، تمام؟ بتجيني زي حالة ذهول ودوخة، وأنا
1: حالة ايه؟
0: وعادة بتجيني في وقت الصبحين،
1: بيجي لك حالة ذهول؟
0: ذهول وعرق ودوخة.
1: ذهول؟ يعني بتحس بإيه؟ إيه ذهول دي؟
0: هزلان في جسمي يا دكتور.
1: هزلان، اسمها هزلان، إيه ذهول دي أنا؟
0: هزلان وعرق، وأقعد شوية لمدة 5 دقايق كده أفوق وأروح أكمل مشوار.
1: الضغط أخباره إيه؟
0: الضغط مظبوط،
1: والذهول؟
0: ورحت حضرتك 5 دكاترة قلب، عملت ايكو وعملت رسم قلب عادي وبالمجهود وركبت هولتر ومفيش فايدة، معرفوش ايه السبب يعني.
1: النصيحة روح لدكتور مخ وأعصاب، ممكن يكون الدورة الدموية
0: رحت
1: بتاعت المخ.
0: لدكتور مخ وأعصاب وعمل لي رسم قلب رسم مخ تحت ضغط اللي هو لمدة ساعتين،
1: كويس،
0: وقال لي نورمال مفهوش أي حاجة.
1: يعني لا قلب نافع ولا مخ نافع.
0: ولا بطنة ولا صدر ولا أي حاجة.
1: روح لدكتور سنان بقى.
0: دكتور سنان؟
1: بهزر بهزر.
0: طب فعلا انا كنت بفكر في كده. انا رحت الانف واذن برضو على فكره، وقلت يمكن عيب من الاذن الوسطى او حاجه، بس ما فيش حاجه.
1: لو بص، احنا عندنا قاعدة بتقول لو كل الأمراض مش عارفين نلاقي لها حل نروح لدكتور أمراض نفسية. قد تقطع؟ لا تمام. ألو ألو، أنا جالي ذهول ذهول ذهول. الو
2: الو،
1: ايوه
2: دكتور مجدي معايا؟
1: استاذ مجدي ابراهيم. مع حضرتك.
2: الدكتور مجدي، معلش انا اسفه.
1: ولا يهمك باشمهندس محمد، معاك اتفضلي اي حد، اتفضلي تحت امرك
2: باشمهندس.
1: اتفضلي.
2: ما كنت عايزه اكلم الدكتور مجدي.
1: لا انا دكتور مجدي بهزر معاكي بس.
2: ماشي، اقول لك يا دكتور،
1: قولي
2: عامل ايه صحتك؟
1: ايه؟
2: اقول لك يا دكتور،
1: صحتي بخير الحمد لله، اتفضلي.
2: معايا يا دكتور، انا مقعدي ونص التمثال ده مش عارفه نقعد منه ولا نمشي.
1: لا لا لا، بالراحة معاكي. ايه؟
2: وكتبت نص التحتاني ده لغايه شويه رجليا مش عارفه نمشي منهم،
1: نصك التحتاني ان هو استني عليا بس يا ماما الله يبارك لك.
2: مقعد
1: نصك التحتاني قصدك رجليك يعني؟
2: مقعد وراكي ورجليا، ومقعد
1: وراكك
2: من ورا مش
1: ورجليكي
2: عارفه نمشي منهم،
1: يعني الورك تعبان؟
2: ومقعد من ورا
1: الورك تعبان يعني؟
2: ومقعد من
1: الورك
2: ورا
1: تعبان. كويس
2: بيغذي الزراير، بنوقف مش قادره نمشي.
1: كويس. في ألم في رجليكي؟
2: ألم في رجلي ومقعد من ورا يا دكتور.
1: ده غالبا ده غالبا بص يا ست، كنت عمرك كام سنة؟ عمرك كام سنة؟
2: 59.
1: يديك الصح. ده غالبا عرق النسا.
2: عرق النسا؟ طب ملهوش علاج يا دكتور، ده
1: له علاج
2: لا أكثر عن الدكتور.
1: بس انا محتاجك تعملي لي اشعه على ظهرك وتقولي لي الاشعه فيها ايه عشان نعالجها.
2: ماشي يا دكتور، اعملها حتى بكره اعملها الاشعه.
1: الف سلامه. الو،
3: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور يا فندم، اتفضل.
3: انا عندي بنت 16 سنه في اولى ثانوي. كانت في اعدادي وهي في المدرسه بتقعد ملهاش اصحاب وتقعد لوحديها، و

0: كتير، ولا سمو برضو الأفضية تصحب الخدمة ولا في المدرسة، وتخش الأوضة الواحدة بتذاكر عادي في البيت طبيعية، لكن بره ملاش أصدقاء خالص
1: قول
0: ولا
1: لي
0: في المدرسة
1: قول لي
0: ولا في أي
1: انتوا
0: مكان.
1: بتعملوها ازاي في البيت؟
0: بنعملوها عادي زي طفلة زي بنت عادية
1: في
0: جدا،
1: حد في البيت شديد؟
0: المذاكرة بين
1: في حد شديد او بيضرب
0: أنا
1: او بيزعق؟
0: لا بص يعني دكتور احنا طبيعي زي ايه بندي انذار مره واثنين ثلاثه، لكن التاديب عادي يعني، بس مش ضرب يعني عنيف ولا كلام يعني
1: مش
0: بالكلام
1: ضربة،
0: ممكن،
1: بتضربها
0: لان طبعا
1: بتضربها بالشبشب يعني؟ بتضربها بالشبشب
0: لا لا
1: يعني؟
0: لا لا مش لا لا
1: امال مش ضرب عنيف يعني
0: فهي
1: ايه؟
0: المشكله اللي هي يعني ما بتلاقيش اصدقاء خالص، تحب تقعد
1: ما هو
0: لوحديها،
1: احنا دلوقتي
0: ولما
1: لما
0: تمشي في الشارع ممكن
1: ما
0: تمسك الموبايل،
1: خليك معايا
0: تمسك
1: مقدف،
0: الموبايل تحطه في
1: خليك
0: شعرك.
1: معايا، ربنا يخليك، عشان انا بس احكي لك. لما بنلاقي ولد ملوش علاقات بالولاد، ده بيبقى خجول، عنده خجل اجتماعي، بندور على اسباب في البيت. لو البيت فيه شوية عنف او شوية ضرب او شوية زعيق او شوية اوامر كتير، بيطلع خجول، فبنبتدي من جوه البيت شيله من عليه اي ضغط، بطلوا اوامر ونواهي وزعيق وشخيط وتوجيهات واعملي كذا والبسي كذا واقعدي كذا، بطلوا ده كله. شجعوها انها تقعد مع الناس بشكل طبيعي ودي حلو كده يعني، وزودوا سنة سنة عدد الناس اللي بتقعد معاها، يعني بدل ما بتقعد مع نفسها، قاعدة مع واحد اتنين في العيلة، في المدرسة، في الشارع، لغاية لما نوسع دايرة معارفها يعني. هو قطع؟
0: لا معاك يا دكتور معاك.
1: طيب اتفضل يا فندم.
0: يعني ازاي ما فيش حد انت هي بترفض الصداقه مع ناس ثانيه في الخدمه
1: بالمسيسة
0: مطلق عليها وبنفس الخدمه
1: بالمسيسة، طول بالك طول بالك، وبالمسيسة، من غير زعيق ومن غير تخويف ومن غير إجبار. ترفض ما ترفض مش مشكلة. لما تروح المدرسة وصي المدرسين هناك يعرفوها بالبنات، يدخلوها في أي نشاط، في أي رياضة، بالراحة خالص. ألو،
2: ايوه
1: تفضلي يا فندم.
2: الو
1: ايوه تفضلي، انت على الهوا.
2: مساء الخير يا دكتور،
1: سنور يا فندم، مين معايا؟
2: انا معك سنة فكري من طوال
1: عمرك كام سنة ست الكل؟
2: و71.
1: ربنا يديك الصحة، تحت أمرك.
2: انا عندي خشونة في الركب،
1: تمام. عملتي أشعة على ركبك
2: وأول
1: يا ماما؟
2: ماشي أقوم
1: عملتي أشعة على ركبك؟
2: عملت إشاعات كتيرة وعملت إشاعة رنين
1: طلعت خشونة من الدرجة الكام؟ ايه اللي حصل؟ ليه؟ طب بص، لو انت لسه سامعاني يا ماما، بناخد حاجة اسمها جلوكوزامين وسكندرويتين او جينوفيل، حباية الحبيتين في اليوم لمدة 3 شهور، لو ما تحسنتيش نكشف عند دكتور عظم. في حاجة تاني ولا نخش على الفيس؟ فيس؟ خش على الفيس. نخش على الفيس. سمير دمين أمين، مساء الخير دكتور. الحساسية في جسمي كله مش نافع معايا أدوية، الحقن مفيدة ولا كبسولات؟ الحقن في الحساسية الحادة، كبسولات في الحساسية المزمنة. سم البول الدموي ممكن يكون أملاح؟ أيوة، يا ريت نعمل تحليل، ممكن يكون أملاح وممكن يكون حصوات، بس لازم نعمل تحليل ضروري. سمير دمين أمين هو نفس الشخص مش كده؟ طب أنا رديت على السؤال، هو. مساء الخير يا قناتي الحلوة، إيه التعبير الجميل ده؟ أمال أيوب، وسلام المساء يا دكتور. عندي ابن كبير، ولما نتكلم في اي موضوع يقطعنا ويفرض علينا رأيه في الموضوع هو الصح، واحنا ما نعرفش حاجة، بس هو اللي

0: يعرف غالبا غلط. بالتفاهم يا مدام امال، بالتفاهم وطولي بالك، وسيبيه يطلع رايه بالراحه، وقولي له وجهه النظر اللي عندك بنوع من انواع الاستماع والانصات والتركيز. لكن كل العيال في سنه كده. يوحنا يوحنا نبيل وانيس. افضل علاج الدوار مع علاج حكمه، مش كده؟ حكمة ده اسم الشركة على فكرة، يعني علبة الأدوية بمكتوبة لها اسم الدواء، دي شركة الحكمة، فهو غالبا كتب شركة الحكمة. فأفضل علاج الدوار، مش هقدر أقول لك علاج الدوار إيه. علاج الدوار ده يعتمد على حالتك وسنك والشكوى وبقالها قد إيه إلى آخره يعني. فادي يوسف، مساء الخير يا دكتور، انا سني 17 سنه، جسمي رفيع قوي، بياكل كتير وما بتخنش خالص، وزني ثابت، عايز اتخن اعمل ايه؟ بص، الاول احنا لازم نطمن ما عندكش امراض يا فادي، لان الحاجات اللي بتخسس او ما بتخنش لازم تعمل تحليل سكر وتغيير تحليل غده درقيه وتحليل دم عشان نشوف كرات الدم الحمراء، وبعدين بعد كده نقرر نعمل ايه، عشان هل محتاجين علاج ولا محتاجين اكل، فتعملي التحاليل دي وترد عليا. نعمة بشاي، مساء الخير يا دكتور، لو سمحت ممكن توصف لي دكتور عظام غضاريف في اسكندرية لو سمحت؟ انا بعتذر جدا، انا مش عارف حد في اسكندرية صدقيني، لو اعرف كنت قلت لك، لكن اسكندريه ما اعرفش حد فيها، لو في مصر اقول لحضرتك. اوي اوي اوي. الو،
1: بتاعت اسوان.
0: اتفضلي يا فندم.
1: الو،
0: ايوه،
1: انا فيها غده، انا عندي ورم فوق الغده النكافيه.
0: فوق الغده النكافيه.
1: الو،
0: ايوه يا فندم.
1: ببدا ممكن اروح للدكتور تخصص ايه؟
0: دكتور أورام.
1: أورام عامة ولا أورام ومناظير ولا إيه يعني؟
0: لا، روحي الأول لأورام عامة يا ماما.
1: طيب، وبيقولوا العملية خطيرة.
0: لا، ممكن ما تعمليش عملية، لو صغيرة بناخد أدوية.
1: لا لا، ما هي ليها 5 سنين وبتزيد، يعني خدت مسافة كبيرة كده حوالين ودني.
0: لا، يبقى عملية بس دكتور شاطر، لأنه بيسلك الغدة من العصب، عشان العصب
1: من العصب السابع.
0: السابع موجود هنا بالظبط كده. ألو ألو،
1: الو الو،
0: اتفضلي اتفضلي يا فندم.
1: الو، مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور يا فندم، اتفضلي.
1: فرصة سعيدة إن أنا بسمع صوت
0: أنا
1: حضرتك.
0: أسعد بكتير، اتفضلي.
1: أنا من سوهاج يا دكتور، وعندي ليا 5 سنين عندي فايبروميالجيا.
0: ألف سلامة عليك.
1: الله يسلمك يا دكتور، رحت لدكاترة كتير مخ وأعصاب وما نفعتش معايا، حاليا بتابع مع دكتور روماتيزم ومناعة
0: جميل،
1: ومفيش أي أدوية شايفة نتيجة.
0: نصيحتي روحي لدكتور نفسي،
1: نفسي
0: خليكي مع دكتور الروماتيزم وخلي دكتور نفسي يساعد. او في
1: طب
0: حل
1: ما فيش
0: تاني،
1: اي ادويه يا دكتور.
0: لا بس مش على التليفون بنعالج يا ماما، ما نقدرش
1: طيب،
0: نكتب لك ادويه على التليفون.
1: او ايه يا دكتور بتقول حضرتك؟
0: او لو الموضوع شديد جدا معاكي وجربت الدكاتره النفسيين ونفعوش، بنروح لدكتور علاج الم.
1: ما ده يديني مثلا ابر.
0: بيعمل حاجه اسمها تردد حراري او حقن موضعيه.
1: هي الالم يا دكتور في رقبتي وكتافي وايديا،
0: ما هو ده فايبرومايالجيا فعلا،
1: واسفل ظهري.
0: ده فايبرومايالجيا
1: واسفل ظهري.
0: ما هو
1: عايز

0: انا اعرف يا دكتور،
1: دكاترة
0: بس
1: علاج الألم بيدوا في أماكن الألم حقن معينة بتشيل الألم ده.
0: ما فيش حد غير كده يعني دكتور الروماتيزم ومناعة عموما ما يجيبش
1: روماتيزم
0: نتيجة معايا.
1: ومناعة أو نفسي أو ألم، أي حاجة في الثلاثة دول.
0: ماشي دكتور، شكرا، كتر خيرك.
1: سلامتك سلامتك. خلاص؟ طيب احنا بنشكركم جدا على حسن الاستماع. حلقة النهاردة كانت آليات الدفاع النفسي، نرجو تكون نالت رضاكم. بنفكركم ان الفيسبوك بتاعنا معروض على الشاشة، دي ار مجدي اسحاق اوفيشال، الصفحة الرسمية الوحيدة. خشوا على الصفحة دي، بعتوا لنا أسئلة. الإخوة الأحباء اللي بيحطوا البوستات بتاعتنا أو الريلز بتاعتنا على صفحاتهم أهلا وسهلا، بس ما تردوش على أسئلة، وجهوا لنا الأسئلة عشان على الصفحة بتاعتنا دي اللي عليها العلامة الزرقاء لو سمحت. نفس الكلام في الفيسبوك بتاعنا دكتور مجدي إسحاق، عليه الفيسبوك كل الفيديوهات بتاعتنا. بنفكركم إن حلقتنا الأربع من كل أسبوع بتتعاد الجمعة والاثنين اللي وراها على طول. الحلقة اللي جاية برضو في مفاجأة جميلة تعجبكم إن شاء الله، نرجو أن تنال رضاكم. وإلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، رقى أجمل وأحلى الأمنيات، تصبحوا على مليون خير.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، ويتألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح فيك.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.
2: The Lord of Glory has commissioned us with the greatest task on the face of the earth and the greatest responsibility, trusting us to carry it out, to deliver His voice and His

مشاهدينا الأحباء في كل مكان اللي بيتابعونا ويشاهدونا من خلال شبكة قنوات الكارما، برحب بيكم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب هو بعنوان آيات قرآنية أحاديث محمدية مسروقة من أساطير التلمود اليهودي. ودي سلسلة بدأناها بنعمة الرب نتكلم فيها عن كل ما جرى من مسروقات أو سرقات من خلال التلمود اليهودي وأضيف إلى القرآن وكتب السنة. عايز أقول لكم يعني بنسبة كبيرة جدا، يمكن أكتر من 80% كل ما يخص قصص الأنبياء في القرآن وكل ما جاء على لسان محمد من جهة قصص الأنبياء، من جهة الخلق، الخليقة، الشمس، القمر، الملائكة، الجن، كل ده متاخد من أساطير التلمود اليهودي. لكن في البداية خلونا نصلي لأجل قناة الكارما الأسبوعين اللي قناة الكارما بتعملهم كل 6 شهور الخاص بعيد الحصاد، عشان نقدر نكمل. محتاجين جدا لمعضدين، لمشتركين، لمصلين، لناس تحط إيديها في العمل. رسالة كبيرة جدا ومسؤولية كبيرة، وانتوا أكيد تابعتوا أن قناة الكارما أيضا في قناة جديدة طلعت بالكارما لكل الأمم، بتغطي مساحة كبيرة جدا من الشعوب والبلاد الإسلامية، منها إيران، تركيا، كل البلاد اللي بتنتهي بستان، أفغانستان، طاجكستان، أوزبكستان، باكستان، بتوصل لحد ماليزيا، أندونيسيا، بتقدم رسالة المسيح والبرامج.

لغات مختلفة. صلوا لأجل هذا الأمر، لأنه الرؤية تحولت من أن احنا بنخاطب 470 مليون متحدث باللغة العربية إلى 2 مليار تقريبا آخر الإحصائيات، وإن كانت مش دقيقة قوي، اللي بتقول أن عدد المسلمين في العالم وصلوا إلى 2 مليار شخص. عندنا هدف أن الناس تعرف المسيح. ما عندناش الفكر اللي موجود عند المسلم أنه يحول العالم إلى الإسلام عشان يبقى فيه خلافة إسلامية وعشان يفرح بالعدد. احنا ما عندناش الاتجاه ده. احنا اتجاهنا وهدفنا أن الناس تعرف الرب يسوع المسيح، أن الناس تدرك أن هناك خلاص حقيقي صنع لأجلهم على الصليب، أن الناس تعرف الإله المحب، الإله العظيم، ليس هو الإله الماكر ولا الإله المضل ولا الإله المقيت ولا الإله القاتل، لكن الذي يحرض على القتل، لكنه إله محب، إله خلاص. الناس تشرق في قلوبهم معرفة إنجيل المسيح، يدركوا مقدار الثمن اللي دفع فينا، وأن الخلاص عمل إلهي كامل عمله الرب من خلال ذبيحة المسيح الكفارية من أجلنا على الصليب. تحدي كبير، حطوا أيديكم في العمل، صلوا من أجل قناة القرمة، الرب ينجح العمل، القناة تستمر توصل لأكبر عدد. بشكر ربي جدا على حجم التأثير الكبير جدا اللي تصنعه قناة القرمة في أماكن كتيرة جدا في العالم، وبشكر ربي جدا على الرسائل اللي بتوصل لنا كل يوم من بلاد عربية مختلفة ومن إخواتنا المسلمين، سواء موجودين داخل بلادهم العربية أو موجودين في أوروبا أو في أي مكان، بيتجاوبوا مع الرسالة، وكتير جدا جدا جدا منهم بيصلوا بيسلموا حياتهم للمسيح. عندنا كمان رؤية تانية، أن مش بس الناس تيجي للمسيح، لكن الناس تتعلم كلمة الله، الناس تتلمذ تتحصن بكلمة الله، ويتعلموا يكونوا تلاميذ للمسيح ويكونوا مرسلين للمسيح في بلادهم، في وسط عائلتهم، في وسط شعوبهم، هم الأدرى والأقدر والأعلم بشؤون بلادهم، بلغة ولكنة البلد اللي هم موجودين فيها، يقدروا يوصلوا رسالة المسيح، لكن بعد مرحلة من التلمذة والنمو في الحياة الروحية. خلونا نصلي لأجل الأحداث في بلادنا ومنطقة الشرق الأوسط. صلي أن الرب يضع يده بالحماية ويعطي حكمة، تكون في هدنة مستمرة، ويكون في وقف لأي نوع من إطلاق النار أو الصواريخ اللي كانت بنسمع عنها في الأيام اللي فاتت. رب يصنع سلام حقيقي في هذه المنطقة، مع أن أعلم جيدا أن السلام الحقيقي سلام هو مصدره شخص الرب يسوع المسيح. كل سلام موجود على الورق، كل سلام مرتبط بهدنة أو مصالح، هو سلام مؤقت مهدد، لكن السلام الحقيقي لما تتغير النفس البشرية ويتغير قلب الإنسان ويملك عليه المسيح ويكون هو مالك حقيقي، هو المالك الحقيقي على حياة الإنسان. هنا هيكون للإنسان لما يتمتع بخلاص المسيح ويتبرر ببر المسيح هيكون ليه سلام مع الله. لما يكون لنا سلام مع الله هيكون لنا سلام مع نفوسنا، ولما نكون متصالحين مع أنفسنا هنكون متصالحين مع الآخرين، هنتخلص من الجشع والطمع ورغبة القتل والكراهية والبغضة ورغبة الاستحواذ والسيطرة، كل هذه الأمور المرتبطة بالخليقة القديمة والطبيعة القديمة الفاسدة، كل ده هنتحرر منه بس بعمل واحد هو عمل المسيح. لا يحتاج الإنسان إلى قوانين، لكن أكتر احتياج يحتاجه الإنسان إلى قلب يتغير، إلى نفس تتجدد، إلى ذهن يتجدد. هذا هو الاحتياج الحقيقي للإنسان. لا يصنع هذا إلا الخالق الأساسي للإنسان، لا القوانين، لا المواد التربوية، ولا العلوم التنمية البشرية، ولا أي نصائح تستطيع أن تغير الداخل، داخل الإنسان. ممكن الإنسان يخاف نتيجة القوانين فيها ردع معين وعقوبات معينة، لكن التغيير ده عمل يخص الله وحده، عمل يعمله المسيح في داخل قلوبنا. خلونا نصلي. يا رب أشكرك لأنك إله عظيم وصالح، جايين قدامك اللي مكتوب عنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر، واضعين الاحتياج الخاص بقناة القرمة بين إيديك. صلي أنك تسدد تسدد تسدد، لأنك إله عظيم، إله قادر على كل شيء، وده وعدك، يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. فما بال إن كان هذا الاحتياج يخص رسالتك وعملك، ويخص توصيل رسالة الإنجيل إلى كل العالم.
سدد

0: الاحتياج يا رب. صلي لأجل هدنة في البلاد يا رب، واقفل كل أنواع الحروب والنزاعات الدينية المذهبية، محاولة استعراض القوة، محاولة الاستيلاء على شعوب وتوجه شعوب. صلي أن المنطقة دي يا رب يجي نور جديد يشرق عليها، الشعب الجالس في الظلمة، الشعب الجالس في قبور الموت، في ظلال الموت، يشرق عليه نور جديد، نور المسيح. تعرف المنطقة دي يا رب من المحيط إلى الخليج، من الشمال إلى الجنوب، يعرف الرب يسوع المسيح المحب والمخلص والفادي والفدية في نفس الوقت لنفوسنا وحياتنا. بصلي أنك تدينا نعمة في الحلقة. نذكر يا رب القائمين على القناة، نعمة وقوة ونشاط في الجسد والنفس والروح. هكذا كل فريق العمل يا رب معونة وسندة وقوة ولمسة. شجع أخوات يا رب وادي لهم بركة في كل أمورهم. نصلي كل هذا في اسم الرب يسوع المسيح. نهدي لك يا أبانا كل مجد وإكرام إلى الأبد. آمين. حقيقة في البداية عايز أبدأ بحاجة. في داعية مصري ومحافظ للقرآن وأزهري وشيخ معروف راح بعثة من الأزهر إلى أندونيسيا عشان يعلم الناس الدعوة ويكون زي يعني داعي إسلامي أزهري موجود في أندونيسيا. وأنا ما بقفش على تصرفات الأشخاص وما بقولش إن الإسلام بيمثل ده، لكن أنا برد على المرات يجيب لي مثلا غلطة وقع فيها قسيس أو خادم ويجي يقول لك المسيحية بتعمل كده. لا، الإنسان هو إنسان، إن لم يكن الشخص ده حقيقي وتقي ومقدس وله علاقة حقيقية مقدسة والرب مقدس حياته وتصرفاته وسلوكه، فأي إنسان على الأرض معرض أن يصدر منه أي حاجة، ومعرض أن يكون عنده مشكلة من الناحية الأخلاقية، عنده مشكلة من ناحية التصرفات. للناس اللي بتقعد دايما تزود وتضخم وتقول لك شوف ظبطوا الأسيس ده، شوف عملوا إيه، تعالوا نشوف الشخص ده عمل إيه، داعية مصري عمل إيه في أندونيسيا.
1: لم يكن أحد يتوقع أن الداعية الذي صفق له الآلاف على المنابر الدينية سيصبح لاحقا مطلوبا عبر الانتربول بتهم جنسية هزت إندونيسيا. داعية مصري يدعى أحمد المصري وصل قبل سنوات إلى إندونيسيا بهدف نشر الدعوة وتعليم القرآن. نجح في كسب ثقة المجتمع، أتقن اللغة، حصل على الجنسية، وظهر على القنوات كوجه ديني محبوب يحكم في مسابقات حفظ القرآن. لكن خلف تلك الصورة الهادئة كانت تتراكم فضائح تحرش واتهامات خطيرة تتشكل في صمت. أطفال كشفوا أن الشيخ الذي جلسوا أمامه لتعلم القرآن تحول إلى كابوس مرعب داخل المعهد الإسلامي. أول شكوى قدمت عام 2021، لكن القضية أغلقت داخل جلسة خاصة بعيدا عن الشرطة بعدما اعتبر البعض أن الأمر سوء فهم. إلا أن الصمت لم يدم طويلا، وبعد سنوات عاد الملف بطريقة أكثر انفجارا بعدما ارتفع عدد الضحايا وخرجت الاتهامات إلى العلن، لتتحول القضية من همسات داخل المعاهد الدينية إلى فضيحة رأي عام وصلت إلى البرلمان والإعلام والشرطة الدولية. السلطات الإندونيسية تتحدث عن استغلال النفوذ الديني وإغراءات بوعود الدراسة المجانية في مصر مقابل أفعال وصفت بأنها صادمة ومنافية للأخلاق. ومع اقتراب توقيفه غادر أحمد المصري البلاد فجأة في مارس 2026 متجها إلى مصر بحجة علاج والدته المريضة. لكن القضية لم تتوقف عند حدود الهروب، النشرة الحمراء صدرت والغضب الشعبي تصاعد، والاسم الذي كان يقدم يوما كداعية ومعلم قرآن أصبح اليوم في قلب واحدة من أكثر الفضائح إثارة للجدل في إندونيسيا. نهاية أبريل الماضي أوقفته السلطات المصرية بموجب المذكرة الدولية، ومع بداية مايو الجاري تم القبض على أحمد المصري الذي أنكر جميع الاتهامات ووصفها بالافتراء، بينما الحكومة الإندونيسية تريد استلامه ومحاكمته لإخماد الغضب الشعبي.
0: طبعا إيه رأيكم في اللي أنتوا سمعتوه؟ ده الداعية وده صورته اللي هو أحمد المصري متهم، والسلطات الأندونيسية بتطالب بتسليمه من خلال الانتربول. اللي عايز أقوله أنه ده داعية ومحفظ للقرآن، وعشرات المحفظين للقرآن في مدن مختلفة لمصر، في كفر الشيخ، في المنوفية، شبين القوم، في أماكن كثيرة جدا اتسجل ليهم واتعرض ليهم فيديوهات أنهم بيعتدوا على بنات صغيرة وأولاد صغيرة جوه الجامع. أنا بعرض ده ليه؟ بعرض ده ليه؟ لأنه بقول إنه الإنسان اللي ملوش علاقة حقيقية مع الرب يسوع ده مصيره، دي أخلاقياته. حاجة تانية، هو ده شخص

اللي حافظ للقرآن. طيب هل القرآن حفظه؟ هل القرآن حفظه إن هو يعمل ده؟ ما حفظوش إن هو يعمل ده. الحاجة الثانية، للأسف في أيرلندا وفي إنجلترا شخص كان أسيس وهو على المعاش عنده 78 سنة اتغرم ب 650 دولار بتهمة التبشير بآية من إنجيل يوحنا بالقرب من مستشفى للإجهاض في شمال أيرلندا التابعة للمملكة المتحدة. طبعا مسموح للمسلمين يقفوا ويعملوا كل حاجة، لكن أصبح في إنجلترا وفي أيرلندا وفي مدن كتيرة جدا في إنجلترا أصبح دلوقتي أنه اللي بيتكلم بالإنجيل أو بيروح يقف عند حتة معينة ويقول آيات من الإنجيل أصبح الشخص بيجرم ويحاكم. الحاجة الأخيرة، كلنا تابعنا ضياء العوضي. ضياء العوضي هو خريج كلية طب قسم تغذية، واخترع بعض الحاجات وطلع، انتوا كنتوا بتشوفوه على الإعلام في مصر، استضافوا أكتر من مرة محمود سعد والقنوات المصرية استضافته، ولقوه ميت. طبعا طلعت نظريات المؤامرات انه هيئة الصحة العالمية وعلماء غربيين انتقموا منه وخدوه دبي وقتلوه، كل الحكاوي اللي انتوا عارفينها. في فيديو مسرب في تم تسجيله في حوار ما بين ضياء العوضي وشخص آخر، ضياء العوضي بيقول في التسجيل ده أنه كان يتلقى إلهاما إلهيا ليبلغ رسالة، ويقول حرفيا رسالتي من الله ليست الطب فقط، بل أحرر عبودية البشر من وهم المرض ووهم الدواء والآلهة المستحدثة، وبدأ يحط أسماء منظمات كبيرة عالمية خاصة بالأدوية. واحد تاني اسمه عصام ناجي عثمان بيقول كده، إن كان للطب أنبياء يبعثون فإن للدكتور ضياء العوضي هو نبي من أنبياء الطب وبعث في زماننا وقتله قتلت الأنبياء. طبعا في عشرات التعليقات، منهم تعليقات قتلوك يا آخر الأنبياء. حد تاني كان كاتب يقول كده، لو نزل جبريل من السماء وقال لي إن ما قاله الدكتور ضياء العوضي هو خطأ، سأعتبر أن الملاك كلامه خطأ وكلام الدكتور ضياء العوضي هو الصحيح. إحنا شعوب بتعشق الخرافة، إحنا شعوب بتحب الوهم والدجل، إحنا شعوب بتحاول دايما تمشي ورا الشعوذة. الشعوذة والدجل ليهم نصيب كبير جدا جدا جدا داخل المجتمع المصري، المجتمع اللي مصدق أن الجن بيعاشر المرأة، والمجتمع اللي مصدق أن الجن بياكل وبيسرق، والمجتمع اللي مصدق أن الجن بيعمل حاجات كثيرة جدا، وعشرات الفيديوهات والشيوخ اللي بيتكلموا عن الجن، المجتمع اللي مصدق في شفاء بول البعير، المجتمع اللي مصدق في جناح الذبابة، المجتمع اللي صدق زغلول النجار اللي كان بيطلق عليه حتى من وسط إسلامي زغلول الفشار، المجتمع اللي صدق الدجل من أول ما طلع مصطفى محمود وعرف دماغ المجتمع المصري بعد ما كان ملحد وبدأ يشتغل على الجزئية دي وعمل برنامج غسل دماغ المجتمع المصري والمجتمع العربي كله، اسمه العلم والإيمان، ومحدش بيراجع وراه ولا حد بيدور المعلومة دي صح ولا غلط. هو ده المجتمع، مجتمع يعشق الشعوذة، مجتمع عايش نايم قايم على الشعوذة والدجل والسحر والحجاب وكل هذه الأمور. فأنت تتخيل من المجتمع ده هيقول أي واحد هينتقله زي الدكتور حسام موافي وزي ضياء العوضي وزي ناس كتير جدا يقولك أنا بدوي بالقرآن، أنا بدوي بسورة ياسين، أنا بدوي بسورة الكهف، أنا بدوي مش عارف بآية الكرسي، أنا وكله دجل في دجل في دجل في دجل. خلط الدين مع العلم وخلط الدين مع الأمور الطبية والحياتية بيودي المجتمع ده في داهية. احنا رايحين لفين؟ وزي ما اتكلمت الأسبوع اللي فات انه يضاف الى ضياء العوضي انه الأزهر بدأ يخصص قسم للطب النبوي. معرفش، احنا للأسف العالم كله بيتجه للأمام، العالم كله بيتجه للتكنولوجيا، العالم كله بيدور الاي اي هيودينا لفين، واحنا المجتمع الشرقي، مجتمع مش الشرقي، المجتمع العربي الاسلامي، المجتمع المصري بيدور على نرجع نستخدم الثلاث حجاره زي ما كان

يستخدمه محمد، روس البهائم، كل هذه الأمور اللي للأسف يعني مسيطرة على عقول المسلمين ومصدقين فيها، أنه لدرجة أن ضياء العوضي أصبح في نظر ناس كتيرة جدا نبي ومبعث يتكلم برسالة من الله. ده بيقول لنا أن مجتمعاتنا فيها أزمة كبيرة جدا جدا جدا جدا. نبدأ في موضوع الحلقة بتاعتنا، أنه خرافات أو أساطير أخذ محمد وأخذ القرآن من أساطير تلمود اليهودي. وزي ما قلت جزء كبير جدا، وده أنا هبدأ يعني بدأت سلسلة اتكلمت عن الخرافات اللي موجودة حوالين شخصية سليمان وعرش سليمان والبساط السحري، أنه كان مسخر للرياح وبيركب الرياح وكل هذه الأمور حوالين قصة سليمان، وأثبتنا أنها متاخدة من كتب الأساطير الخاصة بالتلمود اليهودي وليس الكتاب المقدس. لازم نفرق ما بين الكتاب المقدس حاجة والتلمود اليهودي حاجة تاني. الكتاب المقدس كلمة الله فيه الحق، لكن التلمود اليهودي ده أفكار بشر وقصص وخيالات بتكتب وأمور هي أساطير ليست حقية. من ضمن الأساطير اللي اقتبسها محمد في القرآن ودار حواليها الكثير جدا من الأحاديث اللي تفوه بها محمد كما يدعون نبي الإسلام، قصة الشمس بتجري. نروح لسورة ياسين. سورة ياسين في آية خطيرة جدا، وكتير جدا جدا جدا من شيوخ المسلمين ومفسر القرآن وقعين في ورطة كبيرة كيف يتعاملون مع هذا النص القرآني، مع أن كمان النص ده بيتعارض مع نص تاني هتكلم عليه بعد شوية. في سورة ياسين آية 28 بيقول كده كاتب القرآن: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس بتجري وليها مكان تستقر فيه، ده حسب النص القرآن. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. كاتب القرآن ونبي الإسلام بيعتقد أن الشمس يوميا رايحة جاية ما بين الشرق والغرب، رايحة جاية ما بين الشرق والغرب، عاملة زي واحد عنده مأمورية بيخلصها خلال ال 12 ساعة، بعد ما تنتهي ال 12 ساعة بتروح الشمس المكان تستقر فيه لحد ما تبدأ دوام عملها من جديد في صباح اليوم التالي. فهو كاتب القرآن يتصور كده أن الشمس تبدأ رحلتها ونشاط الصباح من الشرق وتنتهي رحلتها في الغرب، وعندما تنتهي رحلتها في الغرب ويحل الليل والسواد على العالم الشمس تدخل إلى المستقر بتاعها، زي الجراج تدخل تتركن فيه أو عربية بتتركن في الجراج تدخل تستقر فيه وتتركن فيه، وبعد كده في اليوم التالي تبدأ العملية من جديد. تعالوا نشوف المفسرين بيقولوا ايه، وبعد كده هعرض ليكو الشيوخ بيقولوا ايه، واعرض ليكو اقوال محمد عن مكان استقرار الشمس، اين تستقر الشمس، وهل الشمس بتجري، وبعد كده هنتكلم العلم بيقول ايه حول الكون، وهل الشمس بتدور، وهل القرآن يؤمن بدوران الارض وقروية الارض، وبعد كده هنكمل موضوعنا. أولا تفسير الطبري لسورة ياسين 28: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله والشمس تجري لمستقر لها، يقول تعالى ذكره والشمس تجري لموضع قرارها، الموضع اللي تستقر فيه، بمعنى إلى موضع قرار، الموضع اللي هتقف فيه. وبيقول كده الطبري: جاء في الأثر عن رسول الله هذه الرواية: حدثنا أبو قريب قال ثنى جابر بن نوح الأعمش عن عن عن عن عن أبي ذر الغفاري قال: كنت جالسا عند النبي فلما غربت الشمس. انتبهوا لمحمد نبي الإسلام والخرافات اللي كان بيقدمها للمجتمع، وما زال ناس كتيرة جدا مصدقاه إلى يومنا هذا. يقول كده أبو ذر الغفاري، يقول كده: كنت جالسا عند النبي في المسجد فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر هل تدري أين تذهب الشمس؟ محمد بقى هيدينا قنبلة علمية
مش هو اللي

شق ليه القمر هيدينا بقى قنبله علميه. هو مش بيقول لك في السنه في اعجاز علمي وفي القران في اعجاز علمي؟ هيدينا قنبله علميه. فمحمد بيسال ابا ذر: يا ابا ذر، اتدري اين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فانها تذهب فتسجد تسجد بين يدي ربها. الشمس بتذهب وتروح اخر اليوم بعد ما تخلص الدوام بتاعها.

الشمس ويطلع القمر بقى ياخد الدوام نيابة عن الشمس. يقولوا كده: فتذهب تسجد بين يدي ربها ثم تستأذن بالرجوع فيؤذن لها. فباعتقاد نبيه الإسلام أن الشمس تبدأ نشاطها اليومي الخامسة صباحا أو السادسة صباحا من المشرق من عند اليابان، تمشي في خط طولي تجري لحد ما توصل لأمريكا، لأنه بيعتبروا أن الأرض مسطحة وليس كروية، فهي تبدأ من عند اليابان تنتهي عند أمريكا. أول ما نخلص الدوام بتاعها على 6 مساء تعمل إيه؟ تستأذن ربها. نبي الإسلام بيقول كده، تستأذن وتسجد قدام الله بحسب رواية نبي الإسلام، وتدخل تنام تحت كرسي العرش بتاع الله في الإسلام. وبعد كده في الصبح تستأذن تقول له بقى: يا إله، أيوة يا شمس، أنا أبدأ الدوام بتاعي، اتفضلي يا شمس روحي مارسي الدوام بتاعك. هذا هو الفكر الإسلامي، وهذا هو أقوال نبي الإسلام. يقول كده، نكمل الحديث: ثم تستأذن بالرجوع فيؤذن لها. يعني يا جماعة، يعني رايحة تسجد ورجعة، وقبل ما تبدأ الدوام بتاعها تستأذن بالرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئتي، فتطلع من مكانها وذلك مستقرها. تطلع من المكان اللي هي نايمة فيه الشمس من تحت الكرسي، بتتحشر تحت العرش العظيم بتاع الإله في الإسلام اللي شايله 8، وتطلع من تحت العرش ويقول لها: يلا يا شمس اجري خدي الدوام بتاعك. تبدأ الشمس في دوام. وقال بعضهم في ذلك بما حدثنا به، قال ثنا يزيد قال عن قتادة: والشمس تجري المستقرة. قال وقت واحد لا تعدوه، يعني الشمس بتجري في وقت واحد ما تعديش الوقت المقدر لها. وقال آخرون: معنى ذلك تجري لمجرى لها إلى مقادير موضعها، يعني بتجري في مجرى معين لحد ما توصل للمكان اللي هي معدل. القرطبي بيقول ايه؟ ده تفسير الطبري، ده كلام الطبري حرفيا وليس كلامي. والطبري يعتبرونه في اهل السنه شيخ المفسرين، اعظم المفسرين للقران. ده مش كلامي، ده كلام الطبري. القرطبي بيقول الشمس تجري المستقرة لها. قال نفس الحديث في صحيح مسلم عن أبي ذر، قال: سألت رسول الله عن قوله عز وجل: والشمس تجري المستقرة لها. طبعا هنا متن الحديث بيختلف عن متن الحديث الأولاني. متن الحديث الأولاني اللي ذكره الطبري أيضا على لسان أبي ذر بيقول كده، أنه كان قاعد في الجامع ومحمد هو اللي بدره بالسؤال، قال له: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلى. قال له: هي بتروح تسجد عند العرش. لكن متن الحديث اللي موجود في صحيح مسلم بيقول أنه أبا ذر هو اللي سأل. ده متن مختلف، الحديث هو هو لكن متن الحديث مختلف. يعني كلمة متن يعني موضوع الحديث أو أقاويل الحديث هي اللي مختلفة. في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله عن قوله، يبقى هنا المبادرة جت من أبا ذر عكس الحديث اللي موجود في البخاري، والشمس تجري المستقر لها. قال: مستقرها تحت العرش. هنا متن الحديث مختلف تماما. وفيه عن أبي ذر أن النبي قال: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ هنا المتن المختلف. قالوا: الله ورسوله أعلم. وهنا بقى في الحديث الثالث والرواية الثالثة اللي بيقدمها لنا القرطبي من صحيح مسلم بيقول بقى ده كانت جماعة ومجموعة قاعدين يسألوا محمد منهم أبا ذر، فقال لهم كده محمد، قال لهم: أنا هضرب قدامكم قنبلة علمية. إيه هي القنبلة العلمية يا رسول الله؟ قال لهم كده: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ شايفين الشمس دي؟ عارفين بتروح فين؟ قالوا بقى بلسان واحد بصوت واحد: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذا تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها، تفضل في وضع سجود. نبي الإسلام بيقول إنه بالليل لما يليل الشمس بتاخد مسافة طولية في خط مداري طولي في مجرى واحد خط مستقيم من اليابان لحد ما توصل لألاسكا أو توصل لهاواي جزر هاواي. يعني طبعا محمد ما كانش يعرف الحاجات دي، أنا بقول لكم يعني بحسب أقوال المسلمين دلوقتي، لحد ما توصل وتعمل إيه يا جماعة؟ تدخل تحت العرش وكأن عرش الله

على آخر نقطة تنتهي فيها مش الكرة الأرضية بقى، الأرض المسطحة بحسب وجهة نظر الإسلام، وتلاقي العرش هناك تدخل في حالة سجود دائم، في حالة سجود دائم لحد ما إله الإسلام يقول لها اطلعي من تحت الكرسي يا شمس اللي انت مستخبية فيه وارجعي إلى مطلع الشمس من جديد. يقول كده إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت الشمس، فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها مطلع الشمس، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتعي. والموضوع بقى يقرر كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. ويجي القرطبي يورد لنا الأحاديث أيضا، فقال رسول الله أتدرون متى ذلكم؟ ذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ده حديث تاني أنه مروى عن محمد أن المستقر الأساسي للشمس لما تسجد عند العرش الله كل يوم، لكن في مستقر كامل للشمس لما تنتهي الحياة والشمس تروح تسجد عند الله في يوم القيامة. ولفظ البخاري عن أبي ذر القرطبي بيقول كده، قال النبي لأبي ذر حين غربت الشمس تدري أين تذهب، ونفس الحديث اللي احنا قرناه. طبعا خدوا بقى المفاجأة، القرطبي وابن كثير بيقول ايه، انه عبد الله بن مسعود كان بيقرأ الآية دي بقراءة مختلفة تماما. ايه هي القراءة دي؟ وكان يقرأ بناء على قراء الكوفة. ايه القراءة اللي كان بيقرأها عبد الله بن مسعود؟ والشمس تجري لا مستقر لها، لا يعني تجري بلا توقف. والسؤال ده اللي كان موجود في مصحف عبد الله بن مسعود، وده اللي كان موجود في قراءة قراء أهل الكوفة، والشمس تجري لا مستقر لها، يعني تجري بلا توقف. والسؤال بقى أيهما موجود على اللوح المحفوظ؟ الآية بنصها في القرآن الحالي اللي موجود ويقرأه المسلمون الآن، ولا الآية بلفظها في قرآن عبد الله بن مسعود؟ هل اللي موجود على اللوح المحفوظ لأن الكلمة مختلفة تماما، المعنى مختلف تماما، هل اللي موجود على اللوح المحفوظ يا مسلمين والشمس تجري لمستقر لها، ولا بحسب قراءة أهل الكوفة وقراءة عبد الله بن مسعود والشمس تجري لا مستقر لها يعني بلا توقف، دي ولا دي؟ ويقول لك مفيش تحريف، ويقول لك مفيش تحريف، لولا أن القرآن جرى له الكثير جدا عبر الأزمنة والعصور للتنقيح والتعديل والتظبيط لكنت شفت العجب فيه. ده تفسير الطبري وده تفسير القرطبي. نروح لتفسير تاني، تفسير ابن كثير. هقدم لكم تفسير ابن كثير وتفسير السعدي، بحاول اجمع لكم اكبر عدد من المفسرين عشان ما حدش يقول لي انت ما جبتش المفسر الفلاني. يقول ابن كثير كده، قال احدهما ان المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الارض في ذلك الجنب، يعني اخر الارض. ده بقى اعجوبه المسلمين وابن كثير وتابعي صحابه محمد وبعد صحابة محمد، يقول لك إيه؟ الأرض مسطحة، آخر نقطة في الأرض هو الجنب اليمين من عرش الله. يعني أين يقع عرش الإله الإسلامي؟ آخر نقطة في مسطح الأرض. يقول كده الشمس بتعمل إيه؟ أن المراد مستقرها المكاني. اسمع الكلام ابن كثير، وهو تحت العرش مما يلي الأرض في ذلك الجنب، وأينما أينما كانت فهي تحت العرش، فجميع المخلوقات. ليه؟ لأن العرش الإلهي هو سقف، هو بيعمل إيه؟ بيعمل قبة كده ويعمل سقف للأرض، فبالتالي كل ما تحت العرش اللي هو عامل سقف للوجود وسقف للكون كله يعتبر تحت العرش. فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون من العرش، ده ابن كثير. فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام، يعني بعدد وهو وقت نصف الليل، صارت أبعد ما تكون من العرش، فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما جاءت في بذلك في الأحاديث.

0: وبدأ ابن كثير يروي لنا نفس الأحاديث اللي أنا جبتها لكم، ورواها الطبري ورواها القرطبي ورواها السعدي ورواها البغوي ورواها كل. وقراءة ابن مسعود برضو ابن كثير بيجيب قراءة ابن مسعود وابن عباس: والشمس تجري لا مستقر لها، أي لا قرار لها، أي لا توقف ولا سكون، هي سائرة ليل ونهار بلا فطور وبلا توقف. والسؤال يا مسلمين، نصدق عبد الله بن مسعود ولا نصدق القراءة الموجودة اليوم؟ تعالوا ناخد بعض الفيديوهات وبعد كده نرجع نكمل موضوعنا، ولا سيما انه في يعني مفاجآت كتيرة هنقدمها حوالين الشمس دي ونظرة الإسلام للشمس. وأقول لكم محمد جاب الفكرة الجهنمية دي منين، لكن نسمع الأول الحديث ده.
1: وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر يوما: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب حتى تدنو من العرش، حتى تكون دون العرش، ثم تسجد، حتى يؤذن لها، يوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئتي. ثم قرأ: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
0: يعني الشيخ بيقول أن الشمس تجري بحسب حديث محمد إلى العرش، آخر نقطة لحركة الشمس. ليه؟ لأن الإسلام والكثير من المسلمين يؤمنون أن الأرض ثابتة والشمس هي اللي عاملة دوام، تطلع من الشرق تروح للغرب، وبعد ما تروح للغرب وقت الغروب تدخل تحت العرش وتسجد تحت العرش وتفضل في حالة سجود لحد ما يجي لها الأمر: اطلعي يا شمس ارجعي، ويستأذن لها ويأذن لها الإله، ترجع الشمس تطلع تاني وتعمل دوام متأسف اليومي نفس الموقف نفس الحركة. ناخد فيديو تاني نسمع الدكتور هيثم طلعت اللي عامل نفسه عالم من علماء المسلمين بيجاوب على السؤال ده وبيقول إيه. تفضلوا.
2: 57. هل الشمس تسجد تحت العرش؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. رواه البخاري. هذه الشبهة تناقض الشبهة السابقة. لو كانت هذه الشبهات صحيحة، فكيف للشمس أن تغرب في عين حمئة وهي في الوقت نفسه تسجد تحت العرش وقت الغروب؟ فهل هي في العين الحمئة أم تحت العرش؟ فهذا يبين تناقض طارحي مثل هذه الشبهات. والآن لنجيب عن سؤال: كيف تسجد الشمس تحت العرش كما ورد في الحديث؟ والجواب: من المعلوم في دين المسلمين بالاتفاق أن العرش هو سقف المخلوقات جميعا. هذا أمر معلوم في الإسلام، فالعرش هو سقف المخلوقات، سقف جميع العوالم. وإذا كان العرش سقف المخلوقات جميعا، فبالتالي تكون الشمس تحته في كل وقت. فالشمس في الغروب وفي الشروق وفي كل وقت وكل حين تجري تحت العرش، إذ العرش يحيط بكل المخلوقات دوام. وبالتالي بالبداهة فالشمس تجري تحته في كل لحظة. إذن ما معنى تذهب حتى تسجد؟ السجود هنا معناه غيبي متعلق بالتسخير التام للشمس، وكل الأفلاك تسجد.
0: المسلم لما يزنق، وهيثم طلعت اللي مقدم نفسه أنه دكتور وعالم إسلامي يقول لك: أنا يعني اللي بواجه الملحدين، ولا اللي بواجه المبشرين، وأنا اللي مش عارف بعمل إيه، ولا اللي بفند أقاويلهم، لما يتزنق يقول لك أمر غيبي. فهنا هيثم طلعت بيقول إيه، وهو اللي عامل الفيديو ده وده على صفحته، بيقول إيه؟ بيقول إن معنى السجود هو معنى غيبي، يعني التسخير. يعني إيه معنى غيبي؟ يقول لك: أنا ما أعرفش، ده حاجة في علم ربنا، النبي قال إحنا بنصدق النبي، هو قال بتسجد الشمس بتسجد يبقى بتسجد، بتسجد كل يوم يا عم هيثم. ويقول لك إيه؟ عرش الله هو سقف العوالم، فبالتالي الشمس لأنها تحت عرش الله فهي كأنها تحت شوفوا عملية الاختراع. قيل يقول الشعراوي في هذا الأمر إنه الشمس لأنها برضو تحت عرش الله، إذن هي تحت العرش، وكلمة السجود هنا معناها الخضوع لأوامر الله، محاولة لتبرير الورطة اللي ورطهم فيها نبي الإسلام، أن للشمس مكان بتسجد فيه.

0: بقول لكم نبي الاسلام جاب الخزعبلات دي وسرق الامور دي منين. فيديو تاني متاسف ناخد
1: اين الفيديو. تذهب الشمس بعد غروبها؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، اتدري اين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم.
0: الشمس بتجري حتى تسجد تحت العرش، يعني ليها مكان وليها موضع بتستخبى فيه وبتجري حتى تسجد تحت العرش. منين محمد جاب؟ هقدم لكم بعد شوية الأحاديث اللي بتقول عن أن الشمس ليها مكان، أنتوا سمعتها من الشيوخ، هقدمها لكم من داخل الكتب الصحة. لكن منين محمد جاب هذه في التلمود البابلي الفصل 11 هجادة، كتاب هجادة تبع التلمود البابلي صفحة 222، حوار ما بين رباي وشخص انتو اسمه أنطونيوس. أنطونيوس ده بيسأل الرباي المعلم، ده داخل التلمود البابلي، والتلمود البابلي مكتوب قبل الإسلام، التلمود البابلي مكتوب قبل الإسلام. فأنطونيوس ده بيسأل الرباي بيقول له: لماذا تظهر الشمس في الشرق وتأفل في الغرب؟ تأفل يعني تغرب. فأجابه: لو كانت العكس لسألت نفس السؤال. أجابه أنطونيوس: أقصد القول لماذا تقبع في الغرب، فلا تظل تتحرك بلا مكوس إلى أن تصل إلى موضع إشراقة. أجابه: لأجل التحية بالسلام لخالقها، لأن السكينة في الغرب. ده في التلمود، يعني لما ده في حديث عن نبي الإسلام أن الشمس بتروح تلقي التحية، متاخدة لفظياً. محمد خدها بالكلمة بالفكرة، خدها بالكلمة وبالفكرة من التلمود البابلي، إن الشمس بتلقي التحية بالسلام على خالقها وبتسجد هناك لأن السكينة في الغرب. فأجاب أنطونيوس ثانية: فلترحل إلى منتصف السماء فتحيي الرب وتظل هناك. قال له: طب ما هي في نص السماء تحيي الرب، هي لازم تحيي الرب في الغرب. فأجابه الرباي: هذا سيؤذي العمال والسائرين في الطرقات. لو هي حيت وقفت في نص النهار وحيت الله في نص النهار، الشمس الحرارة بتاعتها هتبقى شديدة جدا، هتؤذي العمال. كتاب تاني في أساطير اليهود، كتاب اسمه أو فصل اسمه استلام موسى للتوراة، فصل اسمه استلام موسى للتوراة، بيقول كده موسى: ثم جاء موسى إلى حشود من ملائكة الرعب الذين يحيطون بعرش الجلالة، وهم الأقوى والأكثر جبروتا بين الملائكة. محمد سرق الفكرة دي، هنبقى نعمل لها حلقة، وأنا اتكلمت عليها في حلقات كتيرة جدا. يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويجي المفسرين يقول لك أقوى الملائكة وملائكة كبار وأقوياء وبتاع، واخدها وسرقها في اللفظ القرآني وفي نص الأحاديث، سرقها من فصل في كتاب أساطير اليهود اسمه استلام موسى للتوراة. حينئذ تمنوا حرق موسى بأنفاسهم النارية، لكن الرب نشر تألق عظمته على موسى وقال لو امسك بشدة عرشي وجاوبهم. عندما صار الملائكة مدركين وجود موسى في السماء قالوا لله: ماذا يفعل الذي ولد من امرأة هنا؟ وأجاب الله كالتالي: لقد جاء لاستلام التوراة. نفس الصعود، فكرة صعود محمد واستلام الصلاة في ما يسمى بالمعراج مسروق من قصة صعود موسى لاستلام التوراة. وفكرة أن القرآن موجود على اللوح المحفوظ وهو أول الخلق، هو نفس الفكرة أن التوراة موجودة في السماء وهي أول الخلق. محمد كان ياخد الأفكار اللي موجودة عند يهود المدينة ويحولها إلى صبغة إسلامية. ففكرة اللوح المحفوظ متاخد من فصل استلام موسى للتوراة وفصل أن التوراة أول المخلوقات. يقول كده: فأجابها الله كتالي: قد جاء لاستلام التوراة. فاستمر الملائكة وقالوا علاوة على ذلك: يا رب اقنع نفسك بالكائنات السماوية، دعهم يأخذون التوراة، ماذا ستكون أنت بالمقارنة مع سكان الأرض التراب؟ ثم يجيبهم موسى بسرد تعليم التوراة التي هي مخصصة للبشر وأمرهم، ويسألهم عن كل نقطة مكتوب فيها مكتوب في التوراة وصية كذا لعلكم تحاجون.

0: يكونوا. وبيقول كده أن موسى استمر في السماء لمدة 40 يوما، بحيث كان في النهار كان الرب يتدارس معه التعاليم المكتوبة وفي الليل الشفوية. بهذه الطريقة كان قادرا على التفرقة ما بين الليل والنهار، لأن في الجنة الليل مثل النهار يضيء. وكان هناك علامات أخرى بها قدر على تمييز الليل عن النهار. إذا سمع الملائكة يسبحون الرب قدوس قدوس قدوس رب الجنود، علم أن هذا هو النهار. ولكن إذا سبحوا مبارك ليكن الرب لمن يستحقون البركة، علم أن هذا هو الليل. ثم إذ رأى الشمس، انتبهوا محمد سرق والشمس تجري لمستقر لها منين؟ من هنا، من الفصل ده، فصل استلام موسى للتوراة، كتاب التلمود البابلي. فصل استلام موسى للتوراة كتاب التلمود البابلي، ودي حكاوي شعبية. يقول كده: وكان إذا رأى موسى الشمس تمثل أمام الرب وتسجد له، علم أنه الليل. سجود الشمس تحت العرش قصة مسروقة. النص القرآني نص مسروق من التلمود البابلي، وأحاديث محمد أحاديث مسروقة من التلمود البابلي. أخي المسلم، أخي المسلم، أختي المسلمة، 80% من قرآنك مش من الكتاب المقدس، 80% من قرآنك و80% من الأحاديث المحمدية مسروق لفظا بالكلمة، بالكلمة. هناك من تم استبدال كلمة التوراة وتحط اللوحة المحفوظة أو القرآن، تم استبدال شعب إسرائيل وتحط الإسلام، لكن مسروق بالكلمة من جوه كتب التلمود اليهودي. ننتقل إلى الأحاديث المحمدية عن سجود الشمس، لكن قبل كده هاخد تليفون. معانا شخص اسمه المضل. المضل، طيب اتفضل. المضل، أهلا بيك.
1: أهلا حبيبي، ربنا يباركك ويحافظ عليك.
0: شكرا. حضرتك مسيحي، مسمي نفسك المضل ليه؟
1: يس. الغزو هيغزو الكنائس والأديرة يا أستاذ أندو.
0: للأسف للأسف yes. للأسف محاولة yes. للسيطرة على الأديرة وعلى مسار الرحلة المقدسة في مصر وعلى الكنائس الأثرية وضمها كلها مع جامع عمرو بن العاص وأحمد بن طولون وكذا جامع، ليخلوه نوع من مجمع أثري يسمى حضارات متنوعة. وده للأسف وضع يد الدولة على الأديرة، وسكة تدخل منها الدولة للامتلاك على والاستيلاء على الأديرة. هل فقدنا الاتصال؟ بعتذر ليك، فقدنا الاتصال. معانا الأخت نهال. سلام المسيح أخت نهال، اتفضلي.
2: نعم سلام يا أخويا الغالي أندرو، برحب بحضرتك، وفي البداية بضم صوتي لصوت حضرتك في رفع شكر خاص للرب من أجل قناة الكارما ومن أجل تأثيرها، مش بس في توصيل كلمة الرب لبيوتنا، لكن كمان إزاي بنشوف وبنسمع إنها بمثابة شبكة ومصيدة لربح النفوس وانتشال إخواتنا في كل البلاد العربية من الظلمة للنور. فبتوسل وبتضرع للرب إنه يدمها ويكبرها ويوسع تخوم خدمتها ويسدد كل احتياجاتها، بالذات انه احنا في عيد الحصاد، فيا بخت اللي هيلبي النداء ويكون شريكا شهريا لهذه القناة المباركة، مش هيندم ابدا لانها بالفعل ارض مثمرة. عندي نقطتين بالتحديد يا اخ اندرو. النقطة الاولى عايز اعلق على الاخ احمد المصري الداعية الاسلامي اللي حضرتك ذكرته، وازاي كان محفظا للقرآن، لكن حضرتك قلت ان القرآن لم يقدر ان يحفظه، والدليل إن العالم الإسلامي نفسه اكتشف عنه من فضائح يعني مش هنتكلم عنها. أنا هكون فير وهاخد لسان أحد المشاهدين المسلمين اللي أكيد جواهم بيقولوا: طب ما أنتوا يا مسيحيين عندكم من الوعاظ والقساوسة اللي بعد ما ماتوا صحيح. اكتشف برضو إن هم برضو ليسوا على خلق صحيح. وكان في فضائح مماثلة صحيح. وكأن لسان حالهم لا تعيرني ولا عيرك، ده الهم طايلني وطيلك، ولا على رأي المثل اللي بيته من إزاز ما يرميش الناس بالطوب. أنا عايز أقول لأ، لا كمان مرة، هنا العملية مختلفة تماما. احنا عمرنا ما هنحكم على الدين بسبب الأشخاص.

0: نعم.
1: وعمرنا ما هنحكم على الأشخاص أساسا، لأن الرب واحد يعلم القلوب. لكن خلينا نرجع للمرجع أو الريفرنس أو المحتوى، ولما نواجه فضائح بهذه الشكل نشوف ونقارن ما جاء في القرآن أو الإنجيل، وبالتالي هيكون حكمنا صحيحا. وأنا هسيب الحكم للمشاهدين. النقطة الثانية بخصوص اللي حضرتك ذكرته يا أخ أندرو عن ضياء العوضي، والجملة الخطيرة اللي للأسف حقيقية اللي حضرتك قلتها، إن المجتمع العربي أو الشرقي أو الشعوب اللي بتعشق الخرافة والوهم والسحر والدجل والشعوذة، أعتقد إنه ده وقت الكنيسة والمؤمنين الحقيقيين إن هم يقوموا بدورهم. وأنا مش هستثني نفسي طبعا، أنا بكلم نفسي أول واحدة، ومفروض كلنا اللي عندنا الحق نميز الأوقات والأزمنة وما نضيعش أي فرصة فيها نقدم رسالة الخلاص بكل حب واحترام لكل المخدوعين والمساكين الغلابة اللي حوالينا. فالرب يفتح الأبواب للكرازة أكتر وأكتر، ويدينا جميعا بلا استثناء الجرأة والشجاعة إن احنا نقوم بدورنا زي حضرتك كده مهما كانت التكلفة. والرب يباركك يا أخ أندرو.
0: شكرا جدا، ربنا يباركك. خلينا نوثق اللي احنا سمعنا شيوخ، بس عشان ما حدش يدخل يقول لي انت جايب شيوخ وشيوخ ما بيعرفوش حاجة. لا، تعالوا نشوف الأحاديث دي بتاع سجود الشمس تحت العرش صحيحة ولا موضوعة. تعال يقول كده أبا ذر: كنت مع النبي في المسجد عند غروب الشمس، فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فأنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري مستقر لها، ذلك تقدير العديد العليم. خلاصة حكم المحدث صحيح، الراوي أبا ذر، المحدث البخاري، المصدر صحيح البخاري، الرقم 4802، تخريج أخرجه البخاري 4802 ومسلم برقم 159، رواية تانية أخرجها مسلم وتفرد بها مسلم. قال النبي لأبا ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فأنها تذهب حتى تسجد تحت الشمس فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئتي، فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. المشكلة بقى إنه هنا شفنا إنه طبعا دي مجموعة من الأحاديث مروية بكذا حاجة، شفنا إنه الشمس بتجري و تستقر وتسجد تحت عرش إله الإسلام. لكن عندي حديث تاني وصحيح، عندي حديث تاني وصحيح يقول كده في لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فأنها تطلع بين قرني شيطان أو على قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان أو على قرني شيطان. الحديث الألباني قال صحيح، المصدر صحيح النسائي، الحديث موجود في كذا مكان وفي كذا كتاب، مش عايز أخذ وقتكم، لكن مروي بكذا رواية أن النبي نهى أن يصلى إذا طلع قرن الشمس أو غاب قرنها، الشمس لا قرون، أنها تطلع بين قرني شيطان أو بين قرني الشيطان. يا مسلمين، والشيطان جسد مادي بيظهر ولو قرون، والشمس بتطلع بين القرنين. طيب السؤال هنا بقى اللي أنا بطرحه، هي الشمس بتسجد تحت العرش وإله الإسلام هو اللي بيأمرها بالإشراق والغروب، ولا بتطلع بين قرني الشيطان؟ ارسلكوا على مكان يا جماعة. ناسا متحيرة تصدق أي رواية من الاثنين، وكل الروايات مكتوبة صحيحة، كل الروايات السابقة والروايات دي كلها مسند أحمد إسناده صحيح: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا بغروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان. رواية عن عائشة: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، الراوي عائشة. طيب يا جماعة أصدق مين في الروايات دي؟ مين رواية بتقول إن الشمس بتجري من الشروق للغروب لحد ما تدخل

0: تحت الكرسي وتسجد. روايات تانية بتقول لا، ده بتطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان. سؤال المسلمين والحديثين والروايات كلها صحيحة، أين تغرب الشمس؟ تحت العرش ولا بين قرني الشيطان؟ نثبت الكلام ده بأحاديث من سنة نبي الإسلام. اسمعوا.
1: واختلف الناس في المراد به في هذا الموضع، إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، اختلفوا. فقالت طائفة القرن هنا المراد به العظمان النابتان في جنبي الرأس. قالوا وغير بعيد ولا تحيله قدرة ربنا سبحانه، لا يحيله العقل على قدرة ربنا سبحانه أن يخلق الله شيطانا له قرنان، فحين تطلع الشمس ينتصب هو أمامها بقرنيه فيرى الناظر طلوعها وهو يتطاول أمامها
0: يعني يا شيخ بيقول، الشيخ هنا بيقول
1: كأنها،
0: الشيخ بيقول إن الشمس تطلع والشيطان عامل قرونه كده وتطلع والناس شايفاه، وإن الشمس طلع والشيطان عامل قرونه كده. فما رأيكم يا إخواتنا المسلمين؟ بيدي تفسير تاني الشيخ بيقول
1: قالت طائفة أخرى القرنان ها هنا، القرن ها هنا المراد به الأمة من الناس كما قال ربنا وكما أهلكنا قبلهم من قرن، أي من أمة، وقرونا بين ذلك كثيرا أمما. قال فما بال القرون الأولى، الأمم. فقرن الشيطان أمته وحزبه وأتباعه وفريقه، وهم الذين يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله سبحانه. فقالوا هذا هو المراد بقرن الشيطان، وهذه الوجهان محتملان، وبهما قالت بكل واحد منهما قالت طائفة من العلماء، ولكن إلى الوجه الأول أميالوا مني إلى الآخر. لماذا؟ لأن الآخر وإن كان سائغا في اللغة العربية لكن يشوش عليه قوله تطلع ومعها قرن الشيطان، وفي الرواية الأخرى تطلع بين
0: قرني الشيطان. طيب هناخد تليفون معانا الأستاذ محمد البسيوني. أهلا بيك أستاذ محمد البسيوني، تفضل حضرتك على الهواء. أهلا بيك، تفضل. ألو.
2: ألو.
0: أيوة أستاذ محمد البسيوني أنت على الهواء. أهلا بيك. ما رأيك يا أستاذ محمد في أحاديث نبيك أن الشمس تجري لا تستقر تحت عرش الله؟ أنا سامعك وبطرح عليك السؤال بتاع موضوع الحلقة. ما رأيك أن نبيك، اسمعني، ما رأيك أن نبيك يقول أن الشمس تجري إلى أن تستقر تحت عرش الله وتسجد هناك وتظل هناك إلى أن يؤذن لها فتطلع من المشرق، ما رأيك؟
2: جميل حضرتك.
0: تفضل.
2: ماشي هجاوب على حضرتك.
0: تفضل.
2: يقول تعالى: والشمس تجري لمستقر لها.
0: نعم، أوكي.
2: ذلك تقدير العزيز العليم.
0: أيوه، أوكي.
2: الشمس تجري من القرآن الكريم. وأيضا من الكتاب المقدس في سفر يشوع 10-13، الرب بيقول في سفر يشوع 10-13: فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه، أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ فتوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل الغروب نحو يوم كامل، فالشمس توقفت يوم كامل.
0: طيب
2: دي معجزة يشوع.
0: لا لا لا لا، بص يا محمد، بص يا حبيبي، لا لا لا، اعمل هولد. انا عرفت فكرتك، اعمل هولد. انك تحاول تجيب حاجة مشابهة من الكتاب المقدس عشان ترد ده غلط. اول حاجة موقف يشوع موقف استثنائي، موقف يشوع مش موقف دائم، موقف استثنائي، معجزة حصلت لان الله قادر ان يصنع معجزات. فما تخليش يشوع قاعدة على موقف عام. الموقف العام عندك في القرآن أن الشمس كل يوم تجري إلى مستقر لها. السؤال اللي أنا أن أنت تحاشيت أن أنت تجاوبه، أنا سألتك عن الحديث اللي بيقول أن الشمس بتجري وتروح تقعد تحت الكرسي تحت العرش وتستقر وتسجد وتحيي، تنطق وتحيي الإله بتاعك. فين الجواب؟ أنك تقول لي يشوع قال أنا مؤمن بيشوع. خلي بالك، ويشوع ده واللي قاله يشوع حديث أيضا عندك في البخاري، نبيك استشهد به. لكن موقف يشوع موقف استثنائي، موقف استثنائي. وأقول لك موقف استثنائي مرتبط بالعلم أيضا،

0: لان بقى المفاجاه ان العلم بيقول ان الشمس ما بتلفش حوالين الارض ولا الشمس بتجري كل يوم. ده العلم، ده العلم يا استاذ محمد. مش مصدق العلم؟ روح اقرا في العلم. العلم بيقول ان الشمس ما بتجريش كل يوم، الارض هي اللي بتلف. اتفضل يا استاذ محمد جاوبني.
1: طفل ياسر، طفل مفقود اللي مش موجود في الكتاب المقدس، هتجد فين الشمس؟
0: طيب يا محمد ما معنى كلمة صفر؟
1: بتقول يا حضرتك؟
0: ما معنى كلمة صفر؟ ذاكر ذاكر يا محمد وتعالى جاوب عليا. انت عمال تكتب على الكيبورد قدامك ولا على الكمبيوتر عشان تطلع لي ما معنى كلمة صفر؟ مش عيب يا محمد تدخل تسألني أسئلة وانت مش محضر يا محمد. كلمة صفر يعني اسمعني بقى، اسمعني انت جيت لي هعلمك. كلمة صفر يا محمد يعني كتاب، ومش كل كتاب مذكور اسمه جوه الكتاب المقدس يبقى كتاب موحى به. كتاب ياشر اللي هو سفر ياشر كتاب تاريخي خاص بسجلات تسجيل الأحداث التاريخية عند شعب إسرائيل، وليس كتاب موحى به. وأدي لك مفاجأة بقى، في اسم 32 كتاب ذكرت أسمائهم، زي مثلا كتاب جاد الرائي، زي كتاب أعمال سليمان، زي كتاب أعمال داود. دي أسماء كتب شعب إسرائيل كان عنده بخلاف الكتاب المقدس. عنده كتب تانية وبيسميها سفر. ليه؟ لأن كلمة سفر كلمة تعني كتاب، فكان بيسجل كل ملك يسجل ذكرياته، يسجل أعماله، يسجل أحداثه، كل معركة يسجله زي كتاب تسجيل أحداث تاريخية وأحداث ملوكية. فما تحاولش تقول لي أين سفر ياسر؟ أنت بتبعد عن إجابة السؤال. هل علمياً الشمس بتجري كل يوم لحد ما تدخل تحت عرش الإله وتسجد وتنام وبعد كده يؤذن لها؟ جاوب على السؤال يا محمد، ما تبعدش بعيد عن الإجابة. فقدنا الاتصال. كعادة المسلمين ما عندهمش جواب يطب في الكتاب، يقص له حاجة هو مش فاهم معانيها ويجي يطرح لي عليها سؤال. سفر يشوع يا محمد سفر تاريخي يسجل أحداث تاريخية. الكتاب بينقل بالوحي المقدس نفس الأحداث. مفهوم الوحي يعني صدق نقل نفس الأحداث. لكن هل قال لك دي علمية ولا مش علمية؟ لا، الكتاب المقدس ليس كتاب علمي، لكنه لا يتعارض مع العلم. العلم بيقول بقى ايه يا استاذ محمد؟ العلم بيقول ان الارض هي اللي بتلف حوالين الشمس، مش الشمس اللي بتجري. العلم بيقول ان الشمس ما بتجريش يا استاذ محمد. روح بقى اتخانق مع العلم وتعالوا اتكلموا معانا. قبل ما نكمل موضوعنا تعالوا نقول العلم بيقول ايه عشان ندي درس للاستاذ محمد، وبعد كده هقول لكم ورطة الإسلام في عملية دوران الشمس وتسطيح الأرض. العلم بيقول إيه يا أستاذ محمد؟ دوران الأرض هو دوران يومي حول محورها 24 ساعة، يسبب الليل والنهار، وحركة سنوية، يبقى الأرض بتلف مرتين، حركة دورية يومية ده بيسبب من خلالها الليل والنهار، وحركة سنوية ده اللي بيسبب من خلالها اختلاف الفصول. فالأرض يا أستاذ محمد يلي قرآنك بيقول عليها مسطحة وثابتة، لا مش ثابتة، هي اللي بتلف. دوران الأرض هو دوران يومي حول محورها داخل المجرة بتاعتها، درب التبانة، 24 ساعة يتولد عنه الليل والنهار، حركة لا دوران سنوي حول الشمس يتولد عنه الفصول الأربعة. عرفت يا أستاذ محمد؟ ده العلم، ده العلم مش القرآن. القرآن ضد العلم، القرآن ضد العلم. دوران الشمس، الشمس لا تدور حوالين الأرض، فالشمس تجري لمستقر لها، خطأ علمي جوه القرآن، خطأ علمي جوه القرآن. لكن المسلمين النهاردة بيحاولوا يتشبثوا بإيه وتشعبطوا في إيه؟ إن العلم بيقول إن الشمس لها دوران ذاتي مش حوالين الأرض، الأرض بتبعد عن الشمس كتير. الشمس لها دوران ذاتي حول محورها، مش من المشرق للمغرب، مش من الشروق للغروب، زي ما قال القرآن وقالت

0: السنة المحمدية. السنة والقرآن ضد العلم، خطأ علمي في القرآن والسنة المحمدية. العلم بيقول إيه؟ الشمس لها دوران ذاتي حول محورها كل 25 يوم، مش كل يوم، ولها دوران ذاتي أيضا حول المجرة، تجري الشمس بسرعة مهولة حول المجرة كل 230 مليون سنة. يعني الشمس دورانها دوران ذاتي حول محورها كل 28 يوم، ودوران حول المجرة بالمجرة، النظام الشمسي كله، مجرة درب التبانة كله بيلف بيدور دوران معين في الفلك 230 كل 230 مليون سنة. العلم ضد القرآن، والقرآن في مطب علمي، في مشكلة علمية. طيب في سورة الكهف بيقول إيه؟ وده مطب تاني من مطبات القرآن. سورة الكهف بيقول إيه؟ عن ذي القرنين، اللي المسلمين لحد النهاردة هم عايزين يقولوا الإسكندر والمش إسكندر، ذي القرنين مين؟ يقول كده: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي سلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك من الأرض من ناحية المغرب، وهو مغرب الأرض، أي الوصول إلى مغرب الشمس. يقول إيه؟ فوجدها تغرب في عين حمئة، رأى الشمس في منظره تغرب في المحيط. ده قول واحد، لكن الأقوال بتقول إيه؟ وجدها تغرب في بئر مياه حامية، وقول آخر وجدها تغرب في طين حامي. والشمس بتنزل في طين ولا بير؟ طب أنا النهاردة عندي أربع إشكاليات. الإشكالية الأولى أن الشمس تجري من الشرق للغرب، وده خطأ علمي. الإشكالية الثانية بتسجد تحت العرش، وده خطأ علمي. الإشكالية الثالثة تطلع ما بين قرني شيطان وتغرب ما بين قرني شيطان، ودي أساطير وتخاريف برضو محمد وخدها من التلمود. والإشكالية الرابعة بقى أن الشمس بتغرق في عين حامئة. أصدق مين يا مسلمين؟ معانا محمد بسيوني تاني، اتفضل. لعل أكون ذكرت وجبت بعض المعلومات يا أستاذ محمد، اتفضل أنت على الهوى. أستاذ محمد البسيوني،
1: مع حضرتك.
0: ابعد عن التلفزيون وكلمني من التليفون بس. معلش اتفضل. هل ذكرت كلمة صفر يعني؟
1: أثبت هل كان الشمس ثابتة لا تتحرك؟
0: نعم.
1: جميل جدا. أنت حضرتك لو أخذت بالعلم الحديث، إذا أنت أسقطت الكتاب المقدس وأسقطت القرآن الكريم.
0: ما تدخلنيش الكتاب المقدس، أنا عندي مشكلة النهاردة. العلم الحديث بيقول إن الشمس ما بتلفش حول الأرض. لا لا لا لا لا، جاوب على قد السؤال، جاوب على قد السؤال، جاوب على قد السؤال. لا لا، أنت بتحاول تتمسح في الكتاب، يبقى أنت عندك مشكلة. أنت ما عندكش يا محمد، اطرح فكرتك واسكت عشان أجاوبك، ده أصول الحوار. اتفضل اتفضل يا استاذ محمد.
1: طيب من الكتاب المقدس لو فتحت سفر يشوع هتلاقي سفر يشوع 10 13
0: قلتها قبل كده يا محمد، هات جديد قلتها قبل كده ورديت عليك.
1: ربنا وقف له الشمس، معنى كده ان الشمس بتجري وتتحرك.
0: قلتها قبل كده ورديت عليك، قلتها قبل كده ورديت عليك. هات جديد يا محمد، جدد في الافكار. ده انت غبت شويه، المفروض تكون ذاكرت.
1: بيقول لك الكلام ده مكتوب في سفر يشوع. انت حضرتك لو جبت سفر يشوع، ده مش موجود اصلا في الكتاب.
0: طيب
1: المقدس
0: يا حبيبي، انت قلت الكلام يعني ده. طيب خلاص، اعملوا له ستوب يا محمد. نصيحه اخويه، جدد في المعلومات. قلت لك سفر ياشر سفر، ليس سفر وحي لكن كتاب تاريخي، وكلمه سفر عشان تتعلم يا محمد. واضح ان انت عملت بحث على الكمبيوتر وما قدرتش توصل للمعلومه. كلمه سفر يعني كتاب. اليهود عندهم انواع من الكتب يا محمد، كتاب اسمه الكتاب المقدس اللي هو موحى به، اللي هي الأسفار اللي موجودة بين إيدينا الآن وموجودة عند اليهود الآن. كتب تاني اسمه كتب التلمود، وكتب تاني اسمها المدراش، وكتب تاني اسمها الترجوم. فكلمة صفر يا محمد يعني كتاب، ليس كل اسم كتاب موجود جوه الكتاب المقدس معناه

0: نموحى به. ده أنا قلت لك فيه مش بس ياشر، ده في كتاب اسمه حروب الرب ما وقفتش قدامه ليه. ده نقطة. النقطة الثانية، ما حدث في سفر يشوع معجزة استثنائية لمرة واحدة وليس ضد العلم، لأن الشمس ما بتجريش. وقفت الشمس يعني النهار طال، يعني حركة بطء في دوران الأرض، لأن النهار والليل يا محمد البسيوني مش مسؤول عنه الشمس، لكن مسؤول عنه دوران الأرض يا محمد البسيوني. انت بقى بتقول لي ما ناخدش بكلام العلم الحديث عشان ضد الكتاب المقدس والقرآن. لا، العلم الحديث مش ضد الكتاب المقدس، العلم الحديث ضد بس القرآن، لأن القرآن هو اللي بيقول إن الشمس بتجري. القرآن هو اللي بيقول إن الشمس بتجري، وكلام نبيك هو اللي بيقول إن الشمس. في أربع احتمالات وكلهم نبيك قالهم، إنه بتسجد تحت العرش ويؤذن لها تروح تشرق وتغرب، عاملة مشوار ليل نهار، عاملة وردية يومية، أو تطلع ما بين قرني شيطان، أو بتنزل في بير من الطين، أو بتنزل في بير من المية. أصدق مين يا محمد البسيوني؟ أصدق مين؟ طيب أنا ما كنتش ناوي أخذ محمد محمود، نتيجة لآخر مرة غلط وشتم، والشتيمة هي صفة العاجز عن الرد، لكن هعمل استثناء النهاردة، يمكن ألاقي عنده رد وهاخد محمد محمود. اتفضل يا محمد محمود. أيوة اتفضل. اتفضل أنت على الهواء.
1: أسد أندرو، أما حضرتك
0: اتفضل.
1: أنت مؤمن بالتلمود؟ ده مؤمن بيه التلمود اليهودي، مؤمن بيه؟
0: أنا مش مؤمن بالتلمود اليهودي، ولا اليهود يؤمنوا أن التلمود اليهودي كتاب مقدس.
1: أيوة أنت مؤمن بيه، يعني مؤمن بيه اليهودي؟
0: طب أفهمه إزاي؟ أنا مش مؤمن
1: حتى
0: بيه.
1: حتى لو محمد نبي الإسلام أخذ الفكرة من التلمود، يبقى فكرة أنت مقتنع بيها.
0: مش مقتنع بيها.
1: ما أنت فيها الفكرة
0: يا محمد. هدوه. مشكلة أن أنت سامع مش فاهم. أنا بقول أن التلمود أنا لست مؤمن بيه. التلمود، أقول تاني، اليهود عندهم حاجة اسمه الكتاب المقدس اللي أنا مؤمن بيه، اللي هي الأسفار الموحى بها من الله، وعندهم كتاب تاني اسمه التلمود. التلمود ده تعليم المعلمين اليهود وقصص وأساطير. أنا مش مؤمن أنه هو موحى بيه من الله، بس هو كتاب تاريخي. محمد عمل إيه؟ اليهود بتاع المدينة ما كانش عندهم الكتاب المقدس، لكن كان عندهم إيه؟ التلمود. فكان بيقروا التلمود باستمرار، اللي هو تعليم الآباء عندهم يعني، وجواه بقى حكاوي وأساطير. فمحمد كان يسمع منهم اللي جوه التلمود، ويفتكر أن التلمود ده كتاب موحى به، يروح سرق الفكرة وصيغها بصياغة عربية شعرية وكتبها في القرآن. وصلت الفكرة يا أخ محمد؟ أنا مش مؤمن بالتلمود، بس بقول لك نبيك خد من التلمود. ايه هو التلمود؟ كتاب تعاليم الاباء اليهود، عباره عن ايه؟
1: اساطير. انت مقتنع بيه؟ انا مقتنع بيه التلمود.
0: مش مقتنع بيه.
1: انت مؤمن بيه؟
0: مش مؤمن بيه ولا مقتنع بيه. عايز حاجه تاني؟ شكرا. معانا ابن المسيح. اهلا بيك اخونا ابن المسيح، اتفضل.
2: سلام المسيح يا اخي اندرو، تحياتي ليك.
0: تحياتي يا حضرتك، اهلا بيك، اتفضل.
2: انا بس كنت عاوز اسال الاخ احمد والاخ احمد، يعني في تناقض العلم مع القران. القران يعني يناقض العلم تماما. في جنين يقعد في بطن امه 4 سنين.
0: في ده انجله لانها جوه التلمود. هنجلها.
2: لا يعتقد في طفل او في علم، العلم بيقول لا يعتقد، القرآن لا يعترف بالدي ان ايه، ويقول لك لا ده الولد للفراش. هل في حد ممكن يتعالج ببول البعير او باكل الدبان او بالحبه السوداء اللي بتشفي من كل داء؟ الطب النبوي ما نفعناش ابدا في اي داء، لا كوليرا ولا كورونا ولا شلل اطفال ولا انفلونزا حتى. فالقرآن بيتنافى تماما مع العلم. وشكرا وتحياتي ليكم.
0: شكرا أستاذنا، شكرا. واضح أنه إخواتنا المسلمين عندهم مشكلة. تعالوا شوفوا الحاخام اليهودي بيقول إيه عن التلمود وعن الكتاب المقدس.
3: شو هو التلمود؟ المشاهد المسلم أو المشاهد العربي بشكل عام لا يعرف شو هو التلمود.
0: صح.
3: هذا هو التلمود أو التلمود البابلي، وهو النص الأساسي للشريعة اليهودية. كنص شرعي في مادة مختلفة، في طبعا نقاش ديني وهو عبارة عن محضر النقاشات في المدارس اليهودية في بابل.
0: سمعت التلمود يا أستاذ محمد محمود؟
3: والخامس ميلادي.

0: الماضي، وفي مادة مختلفة في قصص الأنبياء وأساطير عن الحاخامات.
1: أساطير يا محمد، التلمود فيه قصص أنبياء وأساطير. قصص الأنبياء اتحكت بطريقة أسطورية جوه التلمود، فالتلمود ليس كتاب موحى به من الله، لكن تعاليم الآباء ظهر في القرن الرابع والقرن الخامس قبل الإسلام، وانتشر في شبه الجزيرة العربية وعند كل يهود الشتات. ومحمد افتكر أن اليهود لما بيقروا التلمود وكأن التلمود هو الكتاب المقدس. والمصيبة بقى أن اليهود ورطوه. عارفين سر كراهية محمد لليهود بتاع المدينة إيه؟ ان هو حس ان هو تورط، لانه كانوا بيدوا له معلومات من التلمود وهو فاكرها ان معلومات من الكتاب المقدس. طيب ناخد الاستاذ محمد مجدي. اهلا بيك استاذ محمد، اتفضل.
2: اهلا وسهلا.
1: اهلا بيك، اتفضل.
2: استاذ اندرو؟
1: ايوه اتفضل، حضرتك على الهواء.
2: جدا جدا جدا. هو حضرتك الوقت انا بتكلم الحلقه على الهواء الوقت
1: ده
2: ولا حاجه
1: ثانيه؟ لا حضرتك على الهواء مباشره، جميع العالم بيسمع صوتك دلوقتي.
2: طيب انت اولا انت حبيبي وانا لسه عابر جديد. خلاص
1: انت عابر جديد
2: وبقالي مده عايز اسمع صوتك او حد من زملاء الاخوه.
1: شكرا يا حبيبي،
2: يكون
1: الف مبروك ليك يعني. يا استاذ محمد ألف مبروك ليك عبورك.
2: أنا عايز أقول لك مسألة كتير قوي بس يا ريت يعني تشملنا كده بعين الرعاية، ممكن؟
1: الصوت مش واضح، بيقول إيه يا جماعة عشان أقدر.
2: تمام.
1: بتقول إيه؟ ممكن تعيد الجملة؟ أنا ما سمعتش الصوت كويس. ألو؟ أستاذ محمد معانا يا جماعة؟ حد يكلمني. أستاذ محمد؟ طب هو قال الجملة الأخيرة إيه؟ أستاذ محمد طب ارجعوا اتصلوا بيه من فضلكم، ارجعوا اتصلوا بيه. ما زلت متوقف عند طب خلونا ناخد الفيديو ده قبل ما نتكلم ونرد على. طب معانا محمد مجدي تاني. اهلا بيك محمد مجدي، اتفضل حضرتك على الهواء. أستاذ محمد، أستاذ محمد، أستاذ محمد. طب خلاص معانا مدام سيلا، اهلا بيك اتفضلي حضرتك على الهواء.
3: سلام المسيح معك اخي الحبيب.
1: اهلا بيك، سلام المسيح، الرب يباركك.
3: يعني انت خلصت من محمد محمود، جه كمان محمد بتسوني. يعني انت عندك اثنين محمد.
1: يعني هنعمل ايه؟ هو مصطفى اسلم محمد بسيوني. يا استاذ مدام سيلا
3: ربنا يفتح العيون، مش كده مش كده يفهموا
1: مدام سيلا؟
3: لا عايزين يفهموا ولا عايزين يطرحوا اللي عندهم، مش هتلاقي منهم اجابه على فكره. وربنا يبارك.
1: شكرا مدام سيلا. وكل محمد بسيوني هو صديق شخصي للاستاذ لمصطفى. مصطفى بيعمل ايه دلوقتي؟ مصطفى عمل قناه على اليوتيوب، بياخد جزء من الحلقات بتاعتي يروح حاططها على اليوتيوب. طبعا ده بعدم امانه دون ان يستاذن، ويقول لك احنا جاوبنا وعملنا، وعمل مهرجانا على قناته على اليوتيوب. فمصطفى عمل ايه؟ اناب مكان منه محمد البسيوني لانه هو صديقه الشخصي. طبعا محمد البسيوني ما عندوش اجابه من الاسلام، وعارف ان القران متعارض مع العلم، مش الحديث ده، العلم عامه في كل الخط. فبيحاول ان هو يزق الكتاب المقدس وكانه بيقول ايه؟ ما كلنا غلطانين. لا يا عزيزي، الكتاب المقدس له قواعد في التفسير، لانه جزء كبير من الكتاب المقدس هو مبني على الشعر وعلى الرمز وعلى الافكار الرؤويه، مختلف تماما عن مفاهيم القران. خلونا الشيخ نشوف الشيخ ده بيقول ايه.
4: هل الشمس تدور حول
5: بلا شك؟ هذا هو
1: في مشكلة في تشغيل الفيديو. السؤال بيطرح على شيخ بيقول له هل الشمس تدور حوالين الأرض؟ قال له بلا شك هذا خطأ حسب القرآن، لأن الأرض ثابتة والشمس هي التي تدور. بقى متأسف، هذا صح، لأنه الإسلام يؤمن أن الأرض ثابتة والشمس عاملة زي النحلة حوالين الأرض. تعالوا نشوف الكلام ده ونؤصله بمفهوم دوران الشمس. بيقول كده: الدليل على ثبوت الأرض وحركة الشمس، وهذا مخالف للعلم. يقول كده: قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العديد، سورة ياسين آية 8. هذه آية صريحة.

0: صريحة في بيان حركة الشمس، والقاعدة الأصولية أنه لا يجوز إخراج النص على ظاهره إلا لدليل عقلي قاطع أو نقلي ثابت، ولا دليل هنا فيبقى النص على ظاهره وهو بيان حركة الشمس وثبات الأرض. إذن الإسلام مؤمن بثبات الأرض وحركة الشمس. آيات قرآنية تدل على أن الأرض ثابتة وأن الشمس هي التي تجري. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فأن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. البقرة 258، طبعا الرحمن 17، رب المشرقين ورب المغربين. سورة الكهف: وترى الشمس إذا طلعت تضاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منها ذلك من آيات الله. سورة الكهف، يعني عشرات الآيات القرآنية اللي بتقول بحسب وجهة النظر الإسلامية أن الشمس، أن الأرض ثابتة ومسطحة، ليها بداية وليها نهاية ليست كروية، وأن نهاية الأرض طبعا ما فيش حاجة اسمها الفلك، نهاية الأرض متصل بالسماء لأنها مسطحة عند العرش، وأن الشمس هي عاملة زي النحلة تبدأ من الشرق تنتهي بالغرب. هذا هو الإسلام وهذا هو القرآن. عشان كده محمد بسيوني ما عندوش إجابة، حاسس أن العلم الحديث بيقول حاجة وأن القرآن بيقول له حاجة، فعايز يلزق الكتاب المقدس مع القرآن. النتيجة أن الإسلام ضد العلم، وأن الإسلام والقرآن وأحاديث محمد لا تتوافق مع العلم. والسؤال هنا اللي ما زلت بطرحه وأتمنى ألاقي حد من إخواتنا المسلمين فاهمين شوية، وألا وهو أنه لو الشمس بتجري وبتسجد تحت العرش وبتطلع بين قرني شيطان، ليه بتنزل في عين حمأة؟ خلونا ناخد بعض الفيديوهات نثبت الكلام ده عشان إخواتنا المسلمين يبقى مرتاحين. تفضلوا.
1: يقول: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. لا، يعني يقول ما تفسير ما هي العين الحمئة؟ العين الحمئة يعني الشمس تصير حمراء، تصير حمراء الشمس
0: بيتفزلك
1: يعني من اشتعالها. هذه هي العين الحمئة. فلما يعني
0: مش عارف يكلم، مش عارف يكلم
1: ذو القرنين، يقوم بلغ المشرق والمغرب. وذاك يقول من ملوك الدنيا. يقول ملوك الدنيا أربعة. ملوك الدنيا.
0: طب ده ما عندوش إجابة. ناخد سؤال في شيخ تاني.
2: ما معنى عين حمئة؟
3: قال فريق من العلماء في تفسير قول الله تعالى في سورة الكهف: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، قالوا الحمأ الماء والطين، واستدل بعضهم لذلك بقول الله تبارك وتعالى في شأن الإنسان: من حمأ مسنون، من حمأ مسنون. قال: وكأنها تغرب في ماء، في ماء وطين على بعد. وقال بعضهم: حمئة من حامية الملتهبة المشتعلة. هذا كذا رأى ذو القرنين، والله أعلم.
2: بيأخذني للسؤال الثالث، حديث رسول الله لأبي ذر: هل تعرف أين تغرب الشمس تذهب حتى تسجد تحت عرش الرحمن؟ هل هذا حديث صحيح؟
3: صحيح طبعا، لا شك ولا ريب في هذا.
2: صحيح.
3: أيوة.
2: أشكرك يا شيخ مصطفى.
3: شكرا لله وعده.
0: طب يا شيخ مصطفى، هي تحت الكرسي ولا تغرب في عين الحمأة؟ بتذهب تغرب وتنام تحت الكرسي، ولا تروح لعين الطين في الوحل والطين وتنزل الشمس فيه؟ ناخد فيديو تاني.
4: والله عن أن
0: فيديو تاني للشيخ اللي بيقول إنه الأرض ثابتة. ناخد الفيديو ده.
5: هل الشمس تدور حول الأرض؟
6: بلا شك، هذا هو ما دل عليه القرآن. الشمس تجري، ويقولون لا، الشمس واقفة والأرض هي اللي تجري. هذا عكس ما جاء في القرآن. وإبراهيم عليه السلام قال للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فكوننا نترك ما دل عليه القرآن وناخذ بالنظريات الحديثة، هذا لا يكون من المسلم. ويجب على المسلم أن يتبع القرآن. الله جل وعلا يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.
0: يعني الشيخ بيقول لك

سيب العلم الحديث وسيب النظريات العلمية. طب بالتالي يا شيخ المفروض المسلمين يلغوا الجامعات العلمية ويقفلوا الكليات وبالتالي يمسكوا بس في القرآن، طالما القرآن قال صدقوا القرآن وارموا النظريات.

جزر هاواي وتروح تنام تحت العرش، ولما تبدا تطلع الشيطان يطلع قرونه عشان الشمس تعمل ايه يا جماعه؟ تغرب ما بين او تشرق ما بين او تطلع ما بين قرنين الشيطان. اساطير وحكايات يلي بتقول القران كتاب اعجازي، كتاب عباره عن اساطير وحكايات اكثرها مسروق من التلمود اليهودي، اكثرها متاخد من قصص اساطير الانبياء داخل التلمود البابلي. سلمت حياتك وابديتك لكتاب مليان بالاساطير، سلمت حياتك وابديتك لكتاب متناقض مع طبيعه الله الحقيقي، متناقض مع المنطق ومتناقض مع العلم. اخي المسلم ومحمد بسيوني، تحاولش يدور في الكتاب عشان تخلق شبهه مشابهه للورطه اللي فيها القران، لا، الكتاب فيه الحق، والكتاب يتكلم عن معجزات وقتية استثنائية حدثية الله يجريها في زمن ومكان لموقف ودلالة، ولا يتكلم عن تعارض مع العلم، بل الكتاب المقدس متوافق مع العلم، مع أنه الكتاب المقدس ليس كتاب علمي لكنه يتكلم عن خطة الله لخلاص البشرية. اقرأ عن خطة الله لخلاص البشرية ولا تسير وفق أساطير وحكايات تقودك إلى الهلاك. على وعد، نلتقي الأسبوع القادم وقصة جديدة من حكايات محمد والأساطير اليهودية. أترككم في رعاية الرب إلهنا القدير. الرب معكم.

0: بشكر رب جدا لاجلكم، بشكر رب لاجل كل تقدمه. شايف اخر تقدمه قدامنا على الشاشه هي $1000 من كاليفورنيا، مبارك اسم الرب. احب ان خلونا نتشجع ونقدم بسخاء. احنا دلوقتي عندنا عرض تنازلي، عندنا 90 دقيقه وباقي عليها 90,000. يا ترى نقدر نعمل ايه في الدقيقه اللي جايه؟ معنا الاسيس شادي العواد، اهلا بك يا اسيس شادي. معنا الاخ بيتر جمان زكي، طبعا ترنيم رائع، ربي يباركك ويستخدمك.
1: هو الرب.
0: معنا كمان الاسيس يسام ايميد بطرس، اهلا بك يا اسيس مره ثانيه. معنا الاخت عزه دانيال، اهلا بك يا اخت عزه. ونرجع نستكمل مع بعض حلقتنا في الجزء ده ونثق ببركه غير عاديه. نشكر ربنا لاجل الوقت اللي فات، ما يقرب من 3 ساعات، بس دلوقتي عندنا تحدي محدد، عندنا ساعه ونص نبداه من دلوقتي. عندنا تحدي 30,000، 30,000 يا اسيس شادي، 30 بطل في كل مكان في العالم، او 6 اشخاص في 5000، او 3 اشخاص ب 10,000، باي طريقه الرب يحطها على قلبك. احنا عندنا، احنا ماشيين باقل من المعدل المفروض نمشي بيه، فاحنا عايزين اكشولي يعني ربنا يتمجد كده ويثقل على قلب حد، يقول انا هماتش الرقم الموجود على الشاشه ده، بس بشرط تعمله اللي ربنا يحطه على قلبك. شفنا من كام يوم كان اخ مبارك قال انا هماتش ال 35,000 بس بشرط تيجي في ساعه. جت. شعب الرب بيحب التحدي يا اسيس.
1: نعم.
0: وانت تقدر تعمل تحدي النهارده. الرب اكرمنا لوقت زي ده.
1: امين.
0: الرب اكرمنا لوقت زي ده. امين.
2: 30,300 يعني اول شيء خلي حدا يشيل 300 احبه، لانه هيك تيصير ال الـ الـ الـ الـ الأرقام راوند وتزبط معنا. 300 هي هلأ حدا ياخد الكيو آر كود، يفوت على الكيو آر كود ويقدم 300 من أي مكان في العالم. ومثل ما كان عم بقول خينا ساميول، 30 بطل بألف، أو 6 ب5,000، أو 3 ب10,000، أو 10 ب3,000. واليوم عن جد كتار منكم اليوم اللي قادرين يقولوا أنا جزء من هذه المجموعة. بتعرفوا يا أحبة، الناس اللي من جديد ما بتعرف للأسف، لأنه تعلمنا نكون متدينين بس ما قرينا وتعلمنا الكلمة بحسب شو الإنجيل بيعلم، أو خاصة بهذا الموضوع. أنه أنا بعترف أنه بتذكر أنا بأول إيمان المسيحي من 43 سنة كان في فقر بالكنيسة من ناحية التعليم تجاه موضوعين، موضوع الشفاء وموضوع العطاء أو موضوع الأمور المالية، وهدول أكتر موضوعين. عمول جوجل هلا، عمول سيرتش إذا مش مصدقني، أكتر موضوع

0: معين بيحكي عنه الكتاب المقدس، ان اول واحد العطاء، ثاني واحد شفاء. الناس تفتكر انه بيحكي عن الايمان، بيحكي عن النعمه، بيحكي عن الرحمه، بيحكي عن المحبه، كل هدول مواضيع جيده بيحكي عنه الكتاب المقدس، لكن باشواط العطاء اولا الاثنين. ليه هذا الموضوع مهم؟ لانه الرب قال عن المال اله، ولانه حكي الرب انه المال اله، يعني مثل ما قال ابليس الى هذا العالم، قال هذا الاله المال اله سيء وله قاسي واله بسود على حياه الناس. تلاقي اخوه ببعضهم بتخانقوا كرمال المصاري، كرمال المال. بتلاقي عيال بيختلفوا، بتلاقي اقارب بين بعضهم كرمال الميراث، تلاقي بي مع اولاده. انا بعرف في حدا قدم دعوه على اهله بسبب الميراث، بعرف اشخاص قتلوا بضيع بلبنان بقرى من اجل المال والفلوس. ياما خسرت اصدقائك، ياما حتى بكنائس للاسف بتلاقي هذا الموضوع لما بفوت وبصير عبي مثل السوسي، يعني بتدخل بقلب التفاصيل الصغيره بقلب حياه الخدمه المسيحيه، بخرب الخدمات، بينزع الكنيسه الى اخره. المال سيء، ومش هيك الرب قال هذا المال هو مكانه للخدمه، مكانه لربح النفوس، مكانه تحطه عند اجرين المسيح، مش مكانه انه يسود على حياتك ويكون مثل نير ثقيل على رقبه كل واحد فينا. ونهار اللي انت تضع المال بالمكان الصح، الله بوعد لنا والهي، لك الخصوصيه تبع بولس، ما بيحكي على الاله اللي بيعبدون، الاله اللي انا بعرفه يسد حاجتكم الى التمام بحسب، مش الحاجه، بحسب غناه في المجد.
1: امين.
0: الله بيعرف الحاجه، بس هو ما راح يسد الحاجه، راح يسد بسبب بالغنى، بغنى بفايد من المجد. ومشان هيك يا احب اعراف، اذا انت هلا عم توقف بتقول لي اسيس انا عندي احتياج، انا بقول لك زراع. الموضوع مش موضوع ايماني احب تذكر. قال تبقى كل ايام الارض ليل نهار، صيف شتاء، حر برد، وزرع وحصاد، بيقول بكتاب بتكوين. قال كل ايام الارض بتكون هيك، لا تبطل ابدا. هذا قانون الله وضعه. اليوم هلا بيخلص النهار، بكره الصبح من اللي نحن بتشرق الشمس، مع انه لا بتشرق ولا بتغيب، هي بالحقيقه الارض بتبرم. ولذلك كل يوم في ليل ونهار في الى ان يعود الرب. هذا قوانين المؤمن ومش مؤمن، يعني مش بس المؤمنين بشوفوا تاني نهار نهار، والمش مؤمنين بتلاقيهم بعده ليل كل حياتهم. لا، كل الناس بتعيش هذه القوانين. ولذلك قانون الزرع والحصاد بيعمل مع المؤمن وبيعمل مع غير المؤمن، هو قانون الهي يضعه. بولس رسول قال عندما تزرع من مالك بالتقطير، يعني بالشح، تحصد بالشح. تزرع بالفايض بالغنى، تحصد بالفايض والغنى. وهذا قانون مش انا اللي حطيته، يعني ما تزعلوا لما بنقول لما حدا بيعطي الرب رح بيباركه، لانه مش انا اللي قلت هالكلمات. وطبعا مش النيه انه انا اعطي لاخذ، مثل ما كنا عم نقول انا اعطي لكي اكرم الرب. لكن اذا اردت ان ترى حصادا عليك ان تزرع بزارا، وتوقع لكل زارع هناك حصاد ياتي، لابد ان ياتي في حينه، وحينه يأتي دائما في حينه، لكن حينه دائما يأتي. وتذكر أنه في حينه سيأتي حينه، وعندما يأتي حينه يكون حينه قد أتى، وحينه دائما يأتي. هللويا،
1: أمين.
0: واليوم أنا عن جد أشجعكم الله من كل قلبي أحبة. طبعا بلش أنا شايف تقدمي من كندا، لكن بدي أشوف عن جد تقدمات هلأ تتسارع، وننزل بسرعة بهذا المبلغ ونوصل إلى نهايته باسم الرب يسوع. خلينا نشوف أشخاص عم تعطي 1000، عم تعطي 2000، عم تعطي 3، عم تعطي 5، عم تعطي 10، لكن أيضا حبيب شوف اللي عم يعطي 150 و10، بعرف هدول عم يعطوا كمان من كل قلبهم.
1: أمين.
0: ومن احتياجاتهم لربما. كل تقدمة هي ثمينة عند الرب، كل تقدمة، كل تقدمة. وبالأخص اللي عم بقول أنا بدي أعمل شيء شهري $50 بالشهر، كان الأسيس يثام عم بقول ما بتشتري لك قهوة، فعلا حق كباية القهوة بأمريكا $6، حتى بلبنان أغلى. $6، هذا عم تحكي الميديوم، يعني إذا بكتول أصغر شوي $4، 4 ضرب 30، إذا كل يوم عم تشرب فنجان قهوة عم بتحط $120 تقريبا. $120. سو قرر أنك تقدم للرب فنجان قهوة، اعتبر انك انت عزمه، واعتبر انه سبت احد ما بتشتري قهوه، قول 5 مرات 5 مرات 5 مرات ضرب 20، والأربعة ضرب 20

0: 20 80 قدم 80 دولار قدم 100 دولار او 25 اذا بتقول 5 ضرب 8 20 بيطلع 100 دولار اذا 5 دولار يعني بالحقيقه 4 دولار وشي مش مع مع التاكسس بتصير 5 دولار يعني بتصير اذا بخمس مرات بالاسبوع ما عم نحكي كل الاسبوع اذا الموضوع موضوع ممكن الموضوع yes. ممكن ونكون عم ننقل الكارما لمحلات تانية حابة تخيلوا هاي السنة يعني أنا بتوقع إني إجي بشقب الحصاد القادم بنعمة الرب إذا عشنا ورب عطانا عمر إنه إجي بالحصاد القادم ونسمع شهادات من إيران
1: أمين
0: ونسمع أمين. نسمع شهادات من تركيا ونسمع شهادات من إندونيسيا ونسمع شهادات من ناس بهذه الدول العزيزة على قلبنا واللي الرب عم بيعمل فيها بقوة باسم الرب يسوع المسيح واللي غالي غالي غالي على قلب الرب أكيد يسوع يحب كل البشر يحبه كل الناس غالي على قلب الرب كل إنسان بيستاهل صليب ودم وقيامة يسوع ما في إنسان حتى أعطى الإنسان بهذا العالم وأبشع إنسان بين هلالين بهذا العالم غالي على عينين الرب الرب يحبه الرب يحبه الرب يحبه وذلك أنا وأنت علينا أن نفرج أنه نحن عايشين لأجل هذا الغرض يا أحبه مش لا مش لا قال لك شو قال بولس رسول قال وهو قد مات لأجلنا ثم قام قال لكي لا يحيا الأحياء فيما بعد لأنفسهم بل الذي مات عنهم ثم قام بمعنى آخر أنت هلا اشتريت بثمن وأنت ما بتملك حياتك حياتك ملك للرب إذا أنت مؤمن مسيحي وأنت عايش لهدف واحد ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك ولتكن مشيئتك هذا هو هدف كل مؤمن مسيحي وكل مرة عم تعطي أنت عم تقول يا رب أنا بدي ملكوتك يتقدم بدي اسمك يتمجد وبدي مشيئتك تعلن بكل العالم خذ هلأ تليفونك وحطه على هاي الكيو آر كود قول يا رب أنا حتى بهذا الشيء الصغير قادر أني بارك اسمك وخلص نفوس رح أعمل هيك وخاصة أنا بعرف معظمكم بيعطي بالكنائس ربي يبارككم ويبارك كل كنيسة لكن خليني أقول لك بأنه الكارما لما عم تعطي هون عم توصل لمئات ملايين الناس اللي ما في كنيسة عم توصل لهم للأسف عم نحكي بتشاد ومش لأنه الكنائس مقصرة الحقيقة لأنه يمكن ما في خدام كفاية إنما لأنه في دول مسكرة بس ما فيهم يسكروا الهواء لكن نشكر رب قادرين نوصل لكل بيت لكل بيت السوشيال ميديا بالميديا بالساتلايتس باسم الرب يسوع هذا هو وقتك ووقتك هلا تنشر البشاره ما فيك تطلع ميشنز يمكن حتى مش قادر تروح على الكنيسه او حتى مش قادر يمكن ما بعرف يمكن ببلدان ما في كنائس قادر تعطي قادر تصلي قادر تتصل باصدقاء ثلاث اشياء هلا اعملهم بليز صلي لنا بحاجه لصلواتك أعطي كون شريك شهري اتصل بأصدقائك بالمسؤولين عنك بالمدير تبعك بالبزنس اللي بتعرفهم أو البزنس مانية اللي بتعرفهم بأهلك بأهلك بأقاربك اعمل شغل معنا اشتغل معنا وقال لهم تعوا نعطي مع بعض باسم الرب يسوع المسيح ابعت اللينك ياريت تعمل شير لكل الحلقات تبعتها لأصدقائك أنا بعمل هيك على فكرة بأول حلقة ببعت شير لكتير ناس والناس بتحضر تقول عم نشوفك عم هللويا لكن خلينا نعطي خلينا نصلي وانتم كمان اعملوا شير للاخرين باسم الرب يسوع
2: امين امين يا استاذ شادي ربنا يباركك خلينا نصلي الدقائق اللي جايه في اسم المسيح بشكر ربنا لك بتقدمه موجوده كمان قدامنا 1000 دولار انا بصلي الابطال يقدروا يقدموا 1000 فاحنا عندنا قسيس 29260 باقيين 29260
0: هذا شيل 260 كل ما تشوفوا كسر هذا شيله
2: ألف من استراليا فبشكر ربنا جدا لكن محتاجين كل شعب الرب في كل مكان احنا لسه بندور على الابطال اللي لسه صحيين معانا في امريكا ولسه ما دخلوش ينام لسه ما دخلتش تنام فتعالى قدم للرب بسخاء في اشخاص كتير بيقدموا في ناس قدموا بيحبوا يقدموا تاني في ناس لسه ما قدموش بيشاوروا عقلهم فانا بشجعك والاستاذ شادي بيصلي معانا في الدقايق اللي جايه يكون الرب بيحرك قلبك تقول يا رب انا قلبي ملتهب فيا النهارده علشان اقدر اوصل بالرساله واقدر اشوف ناس حياتها بتتغير بسبب اللي انت بتقدمه ناس حياتها بتتغير هقرا لكم اختبار وبعدين هطلب من الاستاذ شادي يقودنا في صلاه بصوا الاختبار اللي جاي ده احنا عايشين في مكان ما فيهوش كنيسه ولا شركة مؤمنين
0: واو.
2: وكنا بنحس اننا لوحدنا تماما

0: قناة الكارما هي الكنيسة الوحيدة المفتوحة لنا، منها اتعلمنا الكتاب، منها أولادي عرفوا المسيح، ومنها تشجعنا نكمل. ناس كتير يمكن يشوفوا مجرد قناة، لكن بالنسبة لنا كانت حياة.
1: هللويا.
0: مبارك اسم الرب.
1: مبارك اسم.
0: شكرا لكم.
2: إذا بس هيدي لحالة كافية. المسيح لك سؤال، قال ماذا يفعل الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ يعني بالنسبة للرب كل إنسان بيسوى العالم كله. بالنسبة للرب حقك تمنك العالم كله. يسوع شايفك هالقد غالي. إذا بس الكارما وصلت بس لعائلة مثل من 6 أشهر، كنا عم تقرأ، تذكر الصلاة اللي جتنا من اليمن أخ ساميول؟
1: أيوة.
2: البنات الصغار اللي ما بحياتهم فاتوا حكني. أنا بصراحة تأثرت وبلشت أبكي، كنت هون تأثرت جدا، لأنه ما بحياتي شايف يمنيين عم بيصلوا. هدول ما فاتوا على كنيسة، ما بيعرفوا كنيسة، ما بيعرفوا أسيس، ما بيعرفوا خادم، ما بيعرفوا كتاب مقدس. من الأشياء اللي تعلموها على الكارما بيصلوا صلوات أجمل، ما تواخذوني يعني، مع احترامي لكل شعب الرب الرائع، بس بيصلوا صلوات أحلى من صلواتي، أحلى من صلوات كثير مؤمنين، لأنه بعرف أنه من القلب وحقيقي جدا جدا جدا جدا. باليمن قاعدين على الأرض، هاليلويا هاليلويا هاليلويا، فتيات هيك صغار من تشاد، من وصلنا شيء من ناس على حدود بين ليبيا وتشاد، من ناس من خلفيات عابرين اللي رب حول جامع مثل ما هو حوله لمكان لدرس كتاب المقدس. وانا بدي اشكر رب لاجل قناه الكارما اللي وصلت لهونيك. ما في مرسل بيروح لهونيك، لا عربي ولا غير عربي، انا باكد لك مش شايفين مرسل، هول مش شايفين حدا، مش ليبي، مش شايفين حدا، مش شايفين، دول بالنفس بنص الصحراء عايشين، لكن وصل لهم قناه الكارما. هاليلويا هاليلويا هاليلويا يا عمي، اذا ما في كارما لازم نخلق كارما. طيب يا حبا لا نتسارع. 29 قديش وقديش
1: بعد 81 دقيقة،
2: 81 دقيقة، وعندنا 29,000 تحدي.
0: 260.
2: يلا يا حبا تعالوا نصلي سوا هلا. خد تليفونك بايدك وصلي، حمل تليفونك هيك صوبه على كيو ار كود وصلي قبل ما تقدم. وتذكر بانه الجسد ما بده يقدم.
1: يا رب باسم يسوع.
2: تذكر بانه الجسد طميع، الجسد اناني، الجسد ما بده يعمل شيء. لكن الروح اللي جواتك اليوم، الروح اللي داخلك عم بيقول لك هلا انت للمسيح، انت مش لنفسك. وصاء امن، ان لم تؤمن لن تامن. ما في شيء باقي، ما في شيء باقي. الشيء الوحيد الباقي هو الناس اللي بتاخذهم معك على السماء. الذي يبقى والذي يصنع مشيئة الرب. حبيبي قدوس، أنا هلا بدي صلي لكل شاب وصبي وعائلة هلا عم تشوفني وعم تشارك معنا في هذه الحلقة، إن كان على السوشيال ميديا أو إن كان في بيوتهم في أي مكان على الشاشات. المس كل بيت وكل أخ وكل أخت، وبالأخص اللي عم بيصارعوا، بالأخص اللي عندهم تحديات، بالأخص اللي عندهم مشاكل. تعال يا رب زور كل بيت هلا بروح القدس، وصلي المس كل مريض، حرر كل مقيد، افتح الأيادة والقلوب يا قدوس لكي يدركوا الحق والحق يحررهم. وتشيل كل روح فقر، كل روح أنانية، كل روح ضد المسيح، كل روح بدها تقيد شعبك بالظلمة وحتى التعليم الخاطئ والجهل. هلأ تكسر هذا الجهل، مكتوب هلك شعبي لعدم المعرفة. هلأ يا رب تحط معرفتك وحقك داخلهم وتعطيهم إيمان غير عادي لبناء ملكوتك. وأنت قلت هيك، أنتم أفضل من طيور كثيرة وإلهي يسد حاجتكم إلى التمام. أطلب ملكوتي، بمعنى آخر اسعى وراء بناء ملكوتي أولا، وكل أولا الرب، وكل تلك الأشياء اللي هي الأكل والشرب واللباس سوف تزاد لكم. هذا وعدك يا رب، ونحن نثق بك بأنك أنت تتمم وعدك مع شعبك هلا اللي عم بيصلي معي باسم الفادي الحبيب يسوع. خذ خطوة عملية هلا وقدم تقدمتك من خلال تليفونك باسم الرب يسوع. إذا ما عندك تليفونات أو ما عندك حتى شيء، ابعت شيك. إذا ما عندك شيك ابعت طريقة. إذا ما عندك غير كاش، حتى الأشخاص بيقول أنا عندي كاش بس، احكي مع حدا يكون عنده زال، اعطيه الكاش، قل له أنت بعت عني، وتأكد أنه بعت باسم الرب يسوع المسيح. أو زال أو فنمو أو باي بال أو أو أي

0: طريقه او ابل باي او اي طريقه كلها موجوده قدامكم يا احبه، بس خلينا نتسارع مع بعض باسم أمين. الرب يسوع المسيح.
1: امين.
0: بليز كمان بعد شغله واحده قبل ما اعطي الكلمه، بعرف عم باخذ وقت، بس بليز شاركونا بصلواتكم، اذا بحاجه لصلاه بليز ابعثوا لنا هلا.
2: يس.
0: وشاركونا بشهاداتكم، حابين نسمع منكم يا احبه، كل اللي عم بيشاركوا معنا هلا نسمع منكم بشهاداتكم، ابعثوا شهادات هيك مثل ما هلا مسجز لخينا سامي يقرا، نتشجع كلياتنا مع بعض.
2: امين.
0: وابعثوا لنا اذا عندكم احتياجات صلاه، ونحن راح نصلي بكل تاكيد من اجلكم.
3: امين.
1: امين. بشكر ربنا لاجنه في $50 من نيو جيرسي اونلاين، وكمان في $60 من
3: اخت من ماساتشوستس.
1: من ماساتشوستس. ربنا يباركك ويستخدمك، شكرا ليكي. انا عارف ان في ناس بتفكر وبتفكر وبتفكر، لكن الرب اكرمك علشان مش بس تفكر لكن كمان تشارك النهارده وتساهم ان الناس تتغير. خليني اقرا لكم اختبار تاني. اختبارات رائعه بصراحه، رائعه. في خليني بس ادور عليه اطلعه ثواني. أنا كنت إنسان ناجح جدا، فلوس وتجارة وسفر، لكن عندي جوايا فراغ وخوف ورعب. كنت أرجع البيت بالليل أشرب وأنام بالمهدئات. كل مرة في مرة سمعت خادم على قناة الكارما بيقول في ناس معاها كل حاجة إلا السلام، وده احنا بنذيع كتير برامج زي كده. الجملة دي خبطتني بقوة، لأني فعلا كنت بدور على السلام والفرح والأمان، واكتشفت ان المشكله ما كانتش في الرصيد اللي في البنك، ولا في تغيير الاماكن، ولا في اني انجح في شغلي، لكن كانت في قلبي البعيد عن الرب. لكن لما دورت وابتديت اتابع البرامج على قناه الكارما، قبلت المسيح، ولاول مره حسيت بالشبع الحقيقي والراحه الحقيقيه اللي كنت بدور عليهم. بشكركم على الحياه الجديده اللي بتقدموها لكل انسان، وليا كإنسان كنت فاكر أنه عايش لكنه في الحقيقة أنا كنت ميت.
2: هللويا.
1: أمين. هللويا. مبارك اسم الرب.
0: قديش في كتار هيك؟ قديش في كتار هيك؟
1: yes.
2: أمين. أمين.
3: يا رب صالح.
2: أمين.
1: أنا نفسي كل واحد وكل واحدة بيسمعنا النهاردة عندك اختبار زي كده، ابعتهن.
2: yes.
1: ابعتهن. ابعتلنا
3: الاختبار.
0: اتصل بينا قول لنا عليه. هيك اختبارات بتعيش الأسس، بتعيش الخدام، بتقول تعرف أنه أنت تعبك في المسيح ليس باطلا.
2: أمين.
0: وكل شيء، كل الملايين اللي عم تنفق في قناة الكارما على مدى سنين 22 سنة، إذا بس هيدي إذا بس هيدول الشهادات أكثر من محرزة، لأن حقهم العالم كله، حقهم تمنهم العالم كله. صدقوني أشكر ربي أحبه. بعرف هلا أخواتنا يمكن مشان الأوسط بلش يصحوا، أخواتنا بأوروبا تفضلوا مدوا إيدكم معنا يا أحبه بالعمل، وشاركوا معنا 29,210
1: لانه في 60
0: 60 اوكي 29,150 هذا شيء ال 150 بيكون رائع. هلا هيك يعمل بسرعه
1: على فكره، الوقت بيجري بسرعه يا سيس، احنا بقالنا ربع ساعه
0: يا يعني بس عنا الوقت عم بيقطع بسرعه،
1: الوقت عم بيقطع بسرعه. اللي يحب يكرمه الرب النهارده بالالف، الأبطال اللي حبي
0: يكون عم ينقلنا، يعني بحاجة لنقلات.
3: أنا على قلبي إن كل حد يدفع 1000 بجد. أنا جاية من امبارح وأنا كنت بصلي وربنا شغلني بإزاي سليمان قدم كده 1000 ذبيحة، وإزاي أنت تقدم 1000 دي ازاي. أنا مش عارفة لو أنت تشوف الحصاد اللي موجود في الكارما وعمل الله اللي إيده ممدودة في الكارما، أنت هتفرح، أنت وأنت هتفرحي، لان احنا بنسمع الحاجات دي، بتسمع ام بتقعد تصرخ وتقول صلوا لنا، يعني قد ايه احنا تعبانين، قد ايه انا بتالم من اجل ولادي اللي بعاد عن الرب، قد ايه يعني شوف ام بتصرخ ومش لاقي حد يسمعها وما تقدرش تقول اللي في قلبها ده لحد تاني. احنا كاننا بنسمع كل الكلام ده، بنسمعه وبنوصله للرب معاها، بنصلي مع بعض وبنتحد مع بعض، وكل كلمه انت بتقولها هنا سر موجودة سر ما فيش حد أبدا بيسمعها ولا بيعرفها. فالمكان ده مضمون ليك انك انت تتصل حقيقي. هو 911 بجد، لان في ناس كتيرة بقى مش بتصلي بس علشان خاطر ولادها، ده في ناس بتتصل بينا علشان امراض خطيرة جدا، وربنا بيستخدم المكان ده ومجد اسمه بيتعظم من خلال المكان ده ومن خلالنا ومن خلال ولاده اللي حاطتهم. فانت انت

0: بيتك انه يفضل المكان ده مفتوح. ده المستشفى اللي الناس بتتصل بيها وبتيجي تتعالج فيها، فانت تقدر تعمل كده. ده في ناس لما بيجي يسالوا على مثلا حد يكون كويس، محامي كويس، حد بيتصل دكتور كويس، يعني مثلا في برامج بتاع دكتور مجدي، صدقوني التليفونات وكل الناس التعبانه والمريضه بتتصل وتقول احنا محتاجين حد يساعدنا ويشكو كل اللي في قلبهم، واحنا بنقدم ده كله ده علشان يوصل لك الرساله كامله من غير ما بنسال على اي فلوس. لكن في الوقت ده، في وقت في السنه، في وقتين في السنه بنحتاج الفلوس دي عشان العجز اللي حصل في كل الشهور اللي فاتت. فانت تقدر تساعدنا في العجز ده عشان تقدر المستشفى دي مفتوحه، المستشفى اللي بتعالج الناس ببلاش، المستشفى اللي بتوصل الرساله للملايين ببلاش. فانت تقدر تعمل كده. فامين باسم يسوع الرب ينهض ابطال على قلب ان كل واحد انه يقدر يحط 1000 في الفتره اللي جايه دي. من فضلك قوم وحط وشارك وقول كده انا بحط ال1000 ده علشان كده، بحطه يعني تحت اقدام السيد عشان عمل الله في قناة الكارما اللي صنعها بيمين بره. فأمين في اسم يسوع الرب يستخدمك في وقت زي ده انك تكون بتشارك. اوعى يكون في خوف جواك وتقول لا انا ما عنديش غير دول وهحافظ عليهم، مش ابدا. حط وشوف الفرح والسلام اللي عمل قلبك، حط وشوف وشوف كده قلبك هيهلل ازاي انك انت بتدي. ده العطاء ده فرحة، جرب الفرحة بتاعت العطاء. يعني سهل جدا الواحد ياخد لكن صعب جدا يدي. بيفتكرني بحكاية كان في واحد بيصوم ويقول ايه انا هصوم عشان الناس الفقراء، ويصوم طول اليوم عشان الناس الفقراء. طب انت عملت ايه؟ ما انت حطت الاكل في البيت والاكل انت مش ما اكلتوش ورميته اخر النهار وعفن. لكن انت لما خدت الاكل وانت صايم كده واديته للناس عشان ياكلوا، مش ده بركة كبيرة؟ هو ده الصيام. مش ان انا اكون بقضي مثلا ان انا اوضب الكراسي في الكنيسة وان انا اقول انا باركت الرب النهاردة واديته من وقتي. لا، ربنا مش عايز وقتك، ربنا عايز قلبك، ربنا مش عايز فلوسك، ربنا عايز قلبك. العطاء بكذا طريقة وأبسط حاجة فيها الفلوس. فصدقني أنا شفت ناس كتير قوي بتدي حتى أجزاء من جسمها لولادها عشان يقدروا يعيشوا. ويمكن أنتوا سمعتوا قد إيه أم إدت كلية لبنتها علشان تعيش، أنت سمعت. فإحنا اللي بنطلبه منك إن الرب ادهولك اللي أكرمك بيه في يوم زي ده عشان تحط في عمل الرب في قناة الكرم، عشان تفضل المستشفى دي مفتوحة ويفضل الكلمة الرب توصل لكل بيت والنور يوصل والإيمان يوصل والخلاص يوصل. خليك أنت تكون سبب بركة للمكان ده. لو حصل معاك معجزة من خلال قناة الكرم وصوت الله اللي وصل لك، اتصل بينا وقول انا حصل معايا كذا. ما بيجي في برنامج الصلاه في اطلبه تجده، بتشوفوا ناس كتير قوي بتتصل بينا وبتقول ان ربنا اتمجد من خلال الصلاه اللي طلع من الشاشه دي ومن الخدمه دي. طب ما تعمل كده، اتصل بينا وقول لنا ورينا الثمار وافرح قلبنا. احنا عايزين نسمع منك ونخلي المشاهدين اخواتك يسمعوا كمان اللي حصل معاك، البركه اللي انت خدتها من خلال الشاشه دي ومن خلال عمل الله في المكان ده. تقدر تعمل كده؟ اوعى تاجل وتقول بكره. yes. بكره محدش ضامن ايه اللي هيكون بكره، لكن لما تروح وفوق راسك تجان ربنا حاططها لك وتقول ايوه انا كنت سبب في خلاص عزه، انا كنت سبب في خلاص ناس كتير قوي قوي. وعلى فكره انا فعلا ربنا عمل فيا وشكل فيا من خلال المكان ده، وانا بشوف ايد الرب القديره اللي صنعت حاجه جديده فيا من جوايا. فانت كمان تقدر تقول انا هكون سبب بركه للناس دي، هكون سبب بركه في ان اي شخص يتغير بيسمعنا. تقدر تعمل كده؟ تقدر تقول انا بحط $1000 دي لقدام يعني اقدام السيد لعمل الله في قناه الكارما. تقدر تعمل كده لان ال1000 دي يعني انت بتقدم احسن حاجه للرب. لما يكون واحد بيحب حد بيروح يقدم له احلى حاجه عنده، صح؟ وبيفضل يدور ازاي يسعد قلبه. فانت بتسعد قلب ربنا بانك بتوصل رساله الخلاص للملايين حول العالم. فباسم يسوع الرب ينهد ابطال النهارده انك تقدر تحط $1000 وتعمل كده زي سليمان وتقول انا بحط $1000 ذبيحه حيه لعمل الله في قناه الكرم. امين
1: امين امين.
2: انا بحس انها مسؤوليه كبيره على علينا كلنا احبائي ان احنا نسعى في الامر ده. بولس لما كان بيتكلم في فيليبي اصحاح 3 في عدد 14 كان بيقول اسعى نحو الغرض لاجل جعاله دعوه الله العليا في المسيح يسوع. انك انت تحط ايدك، انت بتسعى، انت بتعمل الجهد، انت بتبذل المجهود اللي المفروض تعمل.

0: أعمله من أجل أن الرسالة توصل. أحبائي، دعوة الله لينا أن احنا نكون شركاء في عمله وأن احنا نتمم مقصده، دي دعوة عليا. بولس كان بيتكلم بيقول كده، دعوة الله العليا، أنا المفروض أن أنا أسعى، يعني أبذل مجهود، يعني أبذل من وقتي، أبذل من مالي، أبذل من صلاتي قدام الرب، وأحط إيدي علشان أكون فعال بطريقة عملية. أنا مصدق أنه الرب بيحرك قلوب كتير. حبائي، لما المؤمنين يحطوا ايديهم وياخدوا المسؤولية، الأجواء بتتملي من حضور الرب. لو احنا ثابتين في دعوتنا وثابتين في ان احنا بنعلن انه العالم توصل له رسالة المسيح وانه الناس تؤمن بالرب، احنا بنملى الأجواء من هذا الأمر ومن هذا اليقين، فبتوصل الرسالة. لكن طول ما احنا يعني مأخرين رجلينا ومش متقدمين وخايفين فين ان احنا يعني نفقد او الى اخره، احنا مش بنتمم الدعوة العليا اللي الله طالبها مننا. انا بناشد كل حد، اسعى معانا نحو الغرض من اجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. اسعى من اجل انه نفوس تيجي، اسعى من اجل انه الرب يفتقد شعب، يفتقد ناس على مخدرات، يفتقد ناس في شر عظيم، يفتقد ناس ما عندهاش رجاء وحاسة انها فشلانة ومفيش معنى للحياة. ناس كتيرة محتاجة كلمة من الرب، ناس كتيرة محتاجة أيضا أن عينيها تتفتح على الحق والحق يحررها من كل قيد ومن كل سلطان الظلمة باسم الرب يسوع. عشان كده أنا بشجع الجميع، خلينا نحط إيدينا، إن كنت في مصر، إن كنت في الشرق الأوسط، إن كنت في أوروبا، إن كنت في أستراليا، إن كنت في كندا، الفرصة مفتوحة لينا النهاردة. والأحباء اللي في أمريكا في الشرق وفي الغرب، خلينا نحط إيدينا ونبقى شركاء عمليين من أجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. لا ترتخي يداك، زي ما كنت بتكلم من شوية وبقول كده، إيدك في العمل وإيدينا كلنا مع بعض تجعل العمل وتجعل السور يكتمل مهما كان في يعني تهكم من العدو، مهما كان في محاربات، ومهما كان في أمور كده بيحاول أنه يفشل بيها، لكن لا للفشل في اسم الرب يسوع. لكن نحط ايدينا كلنا مع بعض ونكون مثمرين لمجد الرب وامتداد ملكوته. انا يعني عندي ايمان وعندي يقين كده ان الرب هيفاجئنا في الوقت اللي جاي. فاضل لنا 65 دقيقه وانا مصدق انه في قلوب بتتحرك وفي كيو ار كود كده بيسكان على التليفونات، وفي حاجات ومكالمات هنستقبل من الرب، اخبار عظيمه جدا عشان نسعى معا نحو الغرض في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع.
1: امين امين.
2: كنت ناطر شوف فايده تقدمي 5000 جنيه من مصر.
0: مجدا للرب،
2: لانه عاده بشوف انا شيء جاي من مصر بتحرك قلبي، ما بعرف ليش. بقول انه لازم ناس كنيسه الغرب العربيه، كنيسه امريكا العربيه، كنيسه كندا العربيه، كنيسه استراليا العربيه، كنيسه اوروبا العربيه، تقابل كل شيء بيجي من الدول العربيه، ان كان مصر او الاردن او لبنان او سوريا او اي مناطق او الخليج، بتقابله بالعمله
3: صح
2: تبعية البلد. يعني هلا انا متوقع حدا يقول من اجل هذا اللي عطى 5000 جنيه،
1: بس مكتوب قدامها يا سيس تبرع من ارمله بتحب قناه الكرمه.
2: واو،
0: هللويا،
4: امين.
2: لازم حدا يحط قبيله 5000 دولار.
1: انا قدامي
2: مين راح يتسارع؟ صدقوني في حاسس بقلبي انه هاي لها معنى كثير كبير عند الرب. ما بعرف كم 5000 هلا لازم يجي
1: فلسين الارمال
2: مقابل هذه ال 5000 جنيه. تعوي احب هلا نتسارع، صدقني في شيء له قيمه معنويه وفي شيء له قيمه بنظر الرب، انك انت شايف شعب مصر وال 120 مليون مصري اللي بمصر اللي الرب بده يعمل شيء غير عادي بحياتهم.
0: امين.
2: اللي منهم ملايين عم يحضروا، وبقصد اقول ملايين المصريين. تعوي احب نتسارع، خذ هالفرصه اللي قدر أقدم 5000 هلأ، يكون عم بوصل رسالة لمصر.
0: أمين.
2: عم بقول لها

0: شعب مصر العظيم الرائع، كنيسة مصر القوية الرائعة المحبوبة اللي هي سبب بركة لنا لكل العرب. أنا بعترف أن مصر هي بركة لحياتي وبركة لكل مؤمن عربي. مين الشخص اللي يقول أنا شايفكم يا شعب مصريين يا مصريين وأنا رح أقدم إقبالك 5000 أيتها الأرملة المحبوبة؟ أنا كمان رح أقدم 5000، خلينا نشوف كم 5000 رح يجي هلأ باسم الرب يسوع. أنا ناطر شوف حدا عم ببلش هلأ يروح على الكيو آر كود ويقول أنا بدي أعطي 5000 مقابل 5000 جنيه، 5000 دولار أمريكي، 5000 دولار أسترالي، 5000 دولار كندي، 5000 أورو. خلينا نشوف باسم يسوع، يا ريت نتحرك.
1: يا رب يا رب. أمين أمين أمين. أحب أنا بشكر ربنا كمان لأجل تقدمات. شايفين قدامنا 200 دولار كندي من كندا، قبلها كان 200 من كاليفورنيا. بشكر ربنا لأجل كل تقدمة، والوقت بيعدي بسرعة، قربنا على تلت الوقت، وكنت متوقع أن يكون تلت الفلوس ربنا بعته، بس يمكن في بعض الأحباء لسه بيفصلوا مستنيين حد تاني. أنا نفسي أسيس أن احنا نتسابق، أن احنا نكمل، مش نستنى يمكن حد غير يقدمها. نو انت مش بتدي عشان ربنا محتاج، ربنا مش محتاج
2: يباركك،
1: ربنا عايز يباركك انت وعايز يباركك انت وعايز يشوف امتنانك ليه شكله ايه. في فرق انك انت عامل زي التلميذ الكسلان مستني حد يخلص غيرك. نو انا نفسي نتسابق زي ما كنا بنسمع الايام اللي فاتت في بعض الكنائس، بس تلاقي في تسابق على العطاء لما يجي في بعض الكنائس الأمريكية هنا، وفي بعض الكنائس اتكلم عنها الأسيس رائف قبل كده حتى في السودان وفي حتت صعبة، لما يجي يقولوا هنقدم عطاء للرب في كنائس هنا في أمريكا، لما يجي وقت العطاء يبقى في وقت تسقيف وفرح وناس بتجري على صندوق العطاء، مش بيلففوا الطبق في النص ده بيحطوه في نص الكنيسة، والناس بتطلع من الصفوف تجري وبتقدم لربنا وبتسقف وفرحانة انه انا بدل ملك الملوك ورب الأرباب، انا بكرم الرب بكرم الرب. كم واحد فينا يقول انا عايز اكرم الرب النهاردة؟ كم واحد يقول الرب يستاهل النهاردة ان انا اكرمه؟ اكرم الرب. كم واحد يقول انا مديون ليك يا رب النهاردة؟ مديون ليك بال10,000، مديون ليك بال50,000، مديون ليك بال100,000، مديون ليك بحياتي كلها، مديون ليك بإكرامك. كم مرة يا رب أنت أنقذتني؟ كم مرة سترت عليا؟ كم مرة كنت هدخل في حوادث وأنت أنقذتني يا رب؟ كم مرة وكم وكم وكم وتقدر تعدد، تقدر تعدد وتقول باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، ولا تنسي كل حسناته. اوعى تعمل زي العشرة البورس اللي كان فيهم واحد شاكر وتسعة قرص، صح؟
2: صح.
1: اوعى تعمل كده، اعمل اوعى تعمل كده. النهارده نفسي نتسابق ونقول يا رب بكرم اسمك، بمجد اسمك يا رب، انا مديون ليك النهارده. كم واحد مديون النهارده؟ كم واحده مديونه؟ تعال عبر عن مديونيتك للرب، قول يا رب انا لو كل يوم بقدم كل اللي عندي انا ستيل مديون ليك، لو كل يوم بقدم انت هتكرمني وتملى البنك الحساب بتاعي. بس it's not about البنك بتاعك، مش فلوسك، لكن اتجاه قلبك. يا رب انا مديون ليك النهاردة. لو عندك الفلسين تقدر تقول يا رب انا مديون ليك، انا شاكر ليك يا رب، انا شاكر افضالك يا رب. الشكر للرب مش كلام، اتجاه قلب، اتيتيود، اتيتيود من جوه، من جوه احساس بالامتنان، مش كلمات بقول شكرا يا رب ولا كانه عمل حاجه. نو انت مش فاهم، بدلك اغلى حاجه دمه، مش مقدر انت الموضوع ده. حياه ابديه، فاهم يعني ايه حياه ابديه؟ فاهم؟ عايز حد يجي كده ويزق ويحط يعني ده لو واحد حط صبعه تحت الميه السخنه واتلسع يقعد يتنطط، ولا صبعه جه على بتاع، ولا شرب كوبايه شاي وكانت سخنه زياده عن اللزوم واتلسع، ولا مش عارف جت ايده على حاجه سخنه،
2: لو اتلسع فيها،
1: لو جت ايده على حاجه سخنه، على حله سخنه ولا اي حاجه وتلاقي ايده اتلسعت، بيقعد مش قادر ومش قادر. يا جماعه ده
0: شوف التقدمه منين جاي، شوف شوف.
3: هللويا هللويا.
1: مبارك اسمه
3: ده بحبك
0: ابديا صاحب مصر عظيم عظيم عظيم
1: عارف بتكلم على ايه ابديا ربنا انقذك منها ابديا عارف يعني

0: حياة أبدية لو مقدر ده هتسيب كل حاجة تقول يا رب أنا مديون ليك ليل ونهار، فلوسي، حياتي، أولادي، بيتي، ممتلكاتي، كل ما عندي ليك يا رب. مبارك اسم الرب
1: يسوع. أمين.
0: شايفين التقدمة اللي بيتكلم عنها الأسيس الشادي دي؟ منين؟ من السعودية. لو أنت ساكت ربنا هيقيم لنفس أولاد
1: هللويا
0: في حتت عمرك ما تتخيلها.
2: اسم يسوع هللويا.
0: مبارك اسم الرب. 20,000 جنيه من السعودية. مبارك اسم الرب. حد بيحب الرب؟
1: مجدا للرب.
0: حد بيحب الرب؟
3: أمين.
2: الماتش اللي اتقفل امبارح حضرتك ممكن تقول الماتش اتقفل من اب وام على المعاش واتقفل ب10,000. هم حاسين بالمسؤوليه معانا. الاب اللي حط النهارده الماتش ال10,000 الاولانيه برضو يعني من اب كبير في السن وحاسس بالمسؤوليه انه يحط 10,000، وانا ما اعرفش هو ده من احتياجهم من عاوزهم. يعني تخيل امبارح ما مكالمه جات لنا وهم في نص الليل هناك واتصلوا بينا وقالوا لنا انا بنقفل الماتش ده، بنقفل الماتش وخلاص، خلصوا 10,000 دولار. فامين انت تقدر تعمل كده. الرب حطك في وقت زي ده، انت بتسمع كلامنا من الصدفة، انت بتسمع الاحتياج المطلوب هنا من الصدفة. ده الرب بيقول لك قوم واعمل كده، ابني في حقلي. انا باركتك وديتك واكرمتك في حاجات كتير قوي، انت تقدر تعمل كده بجد. خاف على النفوس، خلي عندك غيره كده ان تجيب النفوس دي اللي ضايعه واللي تايهه واللي بعيد عن محبه المسيح. اعمل كده، خلي عندك غيره، قوم وقول انا هشارك. وبرده على قلبي دلوقتي انك فعلا تقدم، قد اللي ربنا مديهولك واكرمك بيه، قدم جزء منه. قدم ده، في ناس بتقدم كل حياتها. انا بقول لك قدم جزء من ده عشان تفضل الكرمة مفتوحه، تفضل النور ده يوصل لكل بيت. فأمين باسم يسوع، الرب فعلا يقيم أبطال في الوقت ده ويحطوا ويشاركوا ويباركوا ويقولوا احنا معاكم.
0: أمين. أحبائنا، كم واحد قاعد قدام الشاشة الوقت يقول عشان خاطر الرسالة توصل لحبايبنا اللي بنصلي لهم طول عمرنا أقدر أحط النهاردة تقدمة زي اللي موجودة على الشاشة دي؟
1: اسم
0: كم واحد ربنا اداله وكان نفسه يروح ويقدم الرسالة ويقول يا ربنا النهاردة علشان أوصل الرسالة
3: بس بعملة البلد اللي انت فيه.
2: طيب انا عندي 500 من استراليا هي جت.
0: امين. مبارك اسم الرب. امين. امين. اخونا المخرج ممكن يساعدنا في 500 من استراليا كمان. فبشكر ربنا جدا. احبائنا انا نفسي اشوف ابطال تتحرك النهارده تقول يا رب انا مديون ليك، مديون ليك، مديون القلب يحمدك، مديون لك بكل حياتي. يا جماعه ده احنا بنرنم ترانيم، ده احنا لو مدركين معنى الترانيم اللي احنا بنقولها دي الدنيا هتبقى مختلفه تماما. امين. امين. احبائنا مين يقدر يقدم؟ الاستشهاد دي بيقول بعمله البلد اللي انت فيها تقدم. هو قدم 20,000 جنيه. انا اعتقد ان هو شخص مصري بيشتغل في السعوديه. فانا بشكر ربنا جدا لاجلك، ربنا يباركك ويستخدمك. لكن في ابطال بيشوفونا من كل انحاء العالم. عارفين الكرمه بتتزاع على القمر الصناعي السعودي في السعوديه. العرب سات. العرب سات. والكرمة الوحيدة قناة مسيحية موجودة عليه، الوحيدة اللي موجودة على القمر الصناعي العرب سات.
2: دي معجزة
0: لمجد اسم يسوع. أمين. كمان موجودة على قمر صناعي مختلف، موجودة على هات بيرد، موجودة على القمر كتيرة، 14 تردد لقمر صناعي مختلفة، منهم 5 ترددات على القمر الصناعي النايل سات. موجودة قناة الكرمة تسبيح 24 ساعة، تفتح في نص الليل، تفتح الفجر، تفتح الصبح، تفتح في أي وقت. مضغوط، متضايق، عندك مشاكل، تفتح قناة الكرمة تسبيح تلاقي تسبيح طول الوقت. انت سايق في العربية بتاعتك تقدر تنزل الابليكيشن بتاع الكرمة، وانا اتكلمت عنه قبل كده. ابليكيشن الكرمة تفتحه هتلاقي فيه كل القنوات، تقدر تفتح اي قناة وتتفرج عليها فيديو او تسمعها كاوديو. يعني دلوقتي فتحت الكرمة تسبيح، انا هفتح اوريكو هي شغالة، بس هفتح الصوت اهو، خليني بس افتح الاضاءة شوية واشغلها. افتح الكرمة تسبيح، انا دوست عليها الكرمة تسبيح، هتلاقيها دلوقتي اشتغلت اهي.
4: فانا كلمت الروح القدس قلت له ممكن توصل لي جوابنا لحبيبي
0: اهو.
3: تعرف شي لفت ساميول بانه 20,000 جنيه لو كانت بالريال السعودي كانت 20,000 ريال سعودي كانت تطلع حوالي 5,300 دولار تقريبا يعني.

0: الشيء اللي كنت عم بقول عنه الخمسة آلاف عملت بلدك. سو أنا بدي شجع عن جد يا أحبة هلا يكون في ناس عم بتقول أنا بدي أقدم 20,000 ريال سعودي 20,000 دولار 20,000 دولار كندي 20,000 دولار أسترالي 20,000 دولار أورو أوروبي. هي بقيمة هذا الجنيه المصري الشخص اللي عم يفكر به. هذا الشخص اللي عم يشتغل بالسعودية بيعرف كتير منيح شو عم بصير بالشرق الأوسط وبيعرف كتير منيح الناس اللي عم تحضر الكرمة وبيعرف قديش أهمية هذا الموضوع لكتير أشخاص بكل الخليج وبكل الشرق الأوسط وبكل مصر وبكل شمال أفريقيا قديش أهمية الناس اللي حتى بمصر اللي عم بيقولوله نحن لولا الكارما. وسمعنا شهادات هذه الأخت اللي عم تقول أنا لا في كنيسة عندي ولا في حدا لولا الكارما ما كان أولادي عرفوا الرب لولا الكارما ما كنا ما عنا لا كنيسة ولا مبشر ولا خادم ولا أي شيء عنا بس شاشة الكارما. تخيل لو نقطع هذه الشاشة عن هدول الناس شو كان بصير. تخيلوا يا أحبة تخيلوا تعالوا يا أحبة نتسارع هلا في 10,000 جنيه مصر عن جد شعب مصر رب يبارك هذا الشعب الغني الرائع الطيب الكنيسة العظيمة كنيسة مصر اللي هي بركة لكل الأمم العربية. مصر اللي هي أنتوا بتقولوا أم الدنيا هي فعلا أنا بقول كنيسة العالم العربي مصر. واليوم عن جد بسببكم تتبارك نتبارك بالترانيم نتبارك بالخدام نتبارك بالكنائس بتأثيركم الرائع بمحبتكم بتواضعكم. وهلأ عم شوف عطاءاتكم حب المصريين عايشين بأمريكا بكندا كل الناس تعوا هلأ نقابل هذا ال10,000 ب10,000 دولار. حدا يقابل يقول أنا كرمال هيدول رح أعطي هلأ بالدولار الأمريكي بالدولار الكندي بالدولار الأسترالي باليورو الأوروبي أو بالريال السعودي. لو بالكويتي بيبقى 30,000 يعني 3 مرات الكويتي أغلى عملة بالعالم. تعوا يا حبة هلأ نعمل هيك تعوا نتسارع باسم الرب يسوع. خد هيدي القوة من الناس اللي عم تعطي تحت ولا أنا كرمالهم. وبليز الأشخاص اللي بيعرفوا أشخاص اتصل فيهم هلأ قالوا شوف شو عم تعمل مصر بليز اتصلوا فيهم يا أحبة بليز اتصل وتواصل. بالنسبة للموضوع تعرف شيء لافت بالنسبة لألي بحكي شيء يعني يمكن غريب بس بالنسبة لألي شوي غريب. بتعرف قديش بتكلف هلأ إذا بك تحضر مثلا تروح شهر الجاي الكأس العالم ما هيك أقل تيكت هلأ بالسوق السوداء عم يوصل حقها تقريبا بين 6,000-7,000-10,000 دولار أوقات تشتري تيكت تقعد بكرسي بلاستيك تحضر 90 دقيقة كرة قدم بس إذا, إذا, إذا, إذا المنتخب تبع بلدك عم بيلعب. ما تخيل تعرف قديش في مصريين هلأ مقرر يشتروا تيكت ويروحوا يحضروا كرة قدم الفريق المصري وشجعوه. ربي يبارككم الله إن شاء الله تربح مصر. أنا بصلي توصل للفينال وتربح وتونس والجزائر أو حيلا دولة عربية بعرف إنه صعب بس إن شاء الله أنا رح كون عم حمس كل الدول العربية. الأردن موجودة كمان هاليلويا أصدقائنا كتير بالأردن والعراق وكذا دولة. بس تعرف شو يا حبة فيك تقعد بالبيت هلا وتقول هذه التيكت بدي أعطي تحمس من بيتك كمان وتقول أنا بدي أعطي هذه للرب لانه بدي اوصل الانجيل اكثر ما بدي اوصل كره القدم. نشكر الله على كره القدم لكن تعالوا نوصل الانجيل باسم الرب يسوع. شوفوا المصريين
1: عارف يا سيس
0: شوفوا المصريين بمصر شو عم بيعملوا.
1: عارف التبرع اللي حضرتك شايفه قدام الشاشه ده بيقول ايه قدامه جايه ايه صلاه من اجل عنده شلل نصفي
0: واو
1: وبيقدم 10,000 جنيه للرب
2: ربنا يباركوا.
0: اسمي صح 10,000 جنيه بمصر هذا يعني ما هي شهر تقريبا
3: يعني أكتر
2: أكتر كمان
1: يعني على حسب
4: حسب الشغل اللي بيشتغل
1: قول مثلا 10,000 أو صح
0: في محلات كتير بيقبض 10,000 جنيه.
1: لا في حاجات أقل من كده كمان.
0: تعرف هلا العسكري بلبنان صار معاشه أقل من هيك كان يقبض حوالي شي 2000 دولار بالشهر هلا صار يقبض 150 أو 200 دولار بالشهر لأنه نزلت العملة عنا بعيش بأقل من هيك.
4: Yes. انت عارف في السعودية كان زمان انا فاكرة كويس قوي ان كان ممنوع حد يعدي بكتاب مقدس يعني شوف دلوقتي العز اللي احنا فيه السعودية الكارما وكلمة ربنا والكنائس في السعودية ده نور نور ربنا وصله لناس كانوا محرومين منه
0: من الامارات.
1: نشكر ربنا
4: من اجل قناة الكارما في السعودية.
1: نفسي نوصل لكل الدول اللي في المنطقة هناك. انا شايف قدامنا تقدمة من الامارات 1,000 دولار مبارك اسم الرب
0: هللويا.
1: انا نفسي اشوف تقديمات زي ما قال السيس
0: من قطر
1: من السعوديه كمان بالريال السعودي من قطر من

0: من الكويت في تقدمة في الماتش بتاعنا ده 5000 من الأردن النهاردة.
1: النهاردة يا رب
0: 5000 دولار من الأردن. مين يقدر يقدم 5000 دولار من الكويت؟ مين يقدر يقدم 5000 دولار من السعودية؟ يا أنا نفسي يطلع من بلادي تسبيح لإسم الرب، نفسي يطلع من بلادي بركة توصل، يوصل الإرسال منكو وليكو في البلاد العربية. الكارما
2: يا رب،
0: الأقمار الصناعية الكارما بتتكلفها عشان توصل البلاد العربية مبالغ رهيبة رهيبة. أنت بتتكلم مبالغ كبيرة جدا بتطلع علشان ميزانية الكارما 400-500 ألف دولار في الشهر، وأكبر تكلفة فيها هي الأقمار الصناعية.
2: آمين.
0: فأنا عايز أشجعكم أحبائنا، شيل المسؤولية معانا، شيل المسؤولية معانا، كون شريك شهري، كوني شركة شهرية. مين من الكويت؟ مين من قطر؟ مين تاني من الإمارات؟ مين من السعودية نفسها موجود هناك؟ مين من الدول العربية؟ يا جماعة اكرم الله من
2: بحرين،
0: ده زرع وحصاد، ربنا بيبارك وهيبارك أكتر وأكتر. وأحلى حاجة أنا مديون بكل مالية، مديون للرب. يا جماعة فاهمين يعني إيه حياة أبدية الرب ادهنا؟ عارفين يعني إيه ربنا وثق فيك إنك توصل الرسالة؟ ما تخزلهوش، ما تخزلش روح الله جواك. ربنا أقامك لوقت زي ده، ربنا ادالك الإمكانيات عشان تكرم اسمه، ربنا ادالك حياة أبدية، عارف؟ مش عشان تتمدد بعد كده، يقولك اتجدد وتمدد، لا no. انت اتجددت حياتك اتغيرت عشان توصل الرسالة دي لغيرك.
3: امين.
0: عليك مسؤولية، عليك مسؤولية. تعال حط ايدك معانا، كل دولار بيوصل للرب في الكارما بيوصل مش لينا، ما بيجيش لحاجة ليا ولا لينا. الفلوس دي بتيجي عشان نعمل بيها برامج، عشان نعمل بيها ندفع بيها ايجار ساتلايت، عشان تفضل القناة موجودة في بيتك 24/7
1: سبعة أيام
0: في الأسبوع، وفي البيوت اللي حواليك كلها، وفي القارات اللي حواليك، وكمان منها جزء 10% بيروح لمساعدة الأحباء، أحبائنا المطرودين لأجل اسم المسيح. لو أنت في حد اتصل بينا قال أنا من مصر بس بقدم تقدمة وعايز التقدمة دي تروح لتكلفة البرامج بس، أمين. لو أنت عايز كده أمين. في بعض الناس بتتصل بتقول أنا عايزة التقدمة بتاعتي تروح منها مثلا جزء كبير لمساعدة الفقراء المحتاجين، زي ما أنت عايز. احنا بنكتب عندنا النوتس ونوجهها بالطريقة اللي أنت عايزها. حبقنا في مصر في خدمة الكارما موجودة، والحساب بتاعنا في بنك مصر، خدمة الكارما، خدمة الكارما. وفي 10 كنايس بنطلعهم من وقت للتاني ممكن تقدم فيها تقدمة وتقول ان دي، لازم تقول ان دي قناة الكارما وتاخد وصل، لازم تاخد وصل، ايصال مدموغ بالدمغة المائية من قناة الكارما، لازم. ادي الكنايس هي موجودة قدام حضراتكم، كنيسة الرسولية بالشربية، كنيسة الرسولية بوكالة البلح، كنيسة الإيمان بمدينة فيكتوريا، كنيسة المسيح مصر الجديدة، الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، الكنيسة الإنجيلية بالأسبكية، جمعية خلاص النفوس بشبرا، جمعية خلاص النفوس مصر الجديدة، كنيسة نهضة القداسة بالأوللي، كنيسة نهضة القداسة بالأقصر، جمعية خلاص النفوس المنيا، خدمة التكليف الكرازي مع الأخ جورج، وفي كمان في المنيا أو في أسيوط I think تاني، وإحنا طلعنا الأسماء قبل كده. فأنا بشجعكم أحبائنا تعال نقدم بسخاء لعمل الرب في الكرم. وصلنا لكام أخونا المخرج؟ المبلغ اللي باقي 27,102 يا أسيس شادي.
2: عارف شو شيء لافت؟ أنه نحن هلا عم نوصل لكل دول الخليج وعم نتواصلوا معنا دول الخليج، لكن ببداية العصر الماضي أخ ساميول في عائلة بيت زومر المرسلين اللي راحوا على البحرين وخسروا بناتهم هناك بسبب الأمراض اللي كان تصير البحرين. كان طبعا كل هذه المنطقة كان صحراء نائية، هي قبل البترول وقبل الغنى وقبل هذا، كان المرسلين الأجانب اللي يروحوا ليخدموا بين القبائل العربية ويوصلوا الإنجيل بالكامل البحرين أو بالكويت، مش هناك تلاقي عيال كويتية بعدها قديما قديمة هي مسيحية، وحتى بالإمارات وحتى بالسعودية، واستشهدوا وقدموا أولادهم وحتى مدفونين هناك، وعطوا سموا المستشفى على اسم بناتهم في ميموريال زدروا على البحرين. رحت خدمت البحرين. بتقول طيب هلا الموضوع ما بتشوف هالشيء، هلا الشاشة عم تروح، يعني هذا مرسل. طيب هدول قدموا حياتهم ومالهم وسنين عديدة ليتعلموا عربي وسنين عديدة ليكونوا عايشين بهذا البلد، واندفنوا هناك من أجل الخدمة. هالقد حبوا أهل الخليج، هل أتحبون؟ ذكر مرة حتى حدا خبر عن رئيس

رئيس الامارات كيف انه قال هدول الناس قبل ما يكون في بترول كانوا هن اللي علمونا وحطوا وبنيوا مدارس لنا وعملوا قصص. بتعرف شو اليوم نحن يمكن ما عم نعرف شو عم نعمل، بس اللي عم نعمله هو عم نوصل الخلاص، وانت ايضا عم تساعدنا انك توصل الخلاص وتكون مرسل. المال اللي عم تقدمه انت معناتها انت صرت مرسل، هلا انت يو ار ميشنري، انت عم بتوصل رساله يسوع. هل $1,000 اللي وصلت

0: شو اندهشوا، قالوا كيف انتم قادرين تعملوا بهالمبلغ البسيط اللي غير قنوات بتكلف اكثر من من اكثر بعشرات المرات، وما بتقدر تعمل نص او ربع اللي انتم عم تعملوه. فقالوا كل دولار بقناة الكارما بيوصل رسالة الإنجيل لألف شخص لمدة شهر، كل مليون، كل ألف دولار بيوصل رسالة المسيح لمليون شخص لمدة شهر. وهلا هاي الألف دولار أسترالي، ربي بيرككم يا أحبة، أنا حابب أشوف ألف ورا ألف ورا ألف، وحابب أشوف الخمس تلافات اللي تضاهي الخمس تلاف جنيه والعشر تلاف جنيه اللي إجت من مصر. حابب شوف اشخاص يقولوا انا حابب احط قد ال 5000 جنيه، حابب احط 5000 دولار امريكي، 5000 دولار استرالي، 5000 دولار كندي. يا ريت هدول الاشخاص هلا اذا انت بتعرفهم يمكن ما عم يحضروا اتصل فيهم هلا قال له عم بسمع هيك شو رايك تعمل هيك. انا حابب شجعك، حسيت تصلي خلي ربي يقودك لهدول الناس واتصل فيهم، ما تخاف لانك انت ما عم تطلب لنفسك، انت عم تطلب لعمل الرب. ما تستحي لانه الموضوع ما فيه خجل بعمل الرب. الرب بحاجة، مثل ما الرب بعت التلاميذ ليجيبوا الحمار حتى يدخل إلى أورشليم، قال وقل لهم الرب بحاجة إليه. بقى أنت هيك اللي بك تعمله، أنا ما عم بطلب شيء لإلي، قال له عم بطلب لملايين أحبائنا العرب وملايين المسلمين في هذه الأيام أيضا مع الكارما أول نيشنز تنوصل بالإنجيل في هذه الأيام الأخيرة باسم الرب يسوع. حاب شوف حدا شجعني وأنه يبعت الخمسة آلاف دولار. مين الشخص؟ يا ريت شوف هلا 5000 دولار عم توصل على قناه الكارما. خذ تليفونك هلا عمول هيك اذا انت هذا الشخص المعني وحاسس انه هذا من الرب. ما بعرف يمكن الله عم بيقول لي اقول لك هالكلمات وشجعك لك دوت اعملها هلا.
1: امين.
0: وشوف شو الرب رح يعمل معك بالايام القادمه باسم الرب يسوع.
1: امين
2: امين امين. احبائي نحن عدى نص الوقت وهرجع الكلام مع القسيس يسام يشارك معنا، بس بشجعكم احبائي، انا بشكر الرب لاجل كل تقدمه قدام حضراتكم في تقدمات اللي شفناها من السعودية، من مصر، من الإمارات، من أحبائنا في أستراليا. دلوقتي شعب أمريكا احنا قاعدين نتفرج، دلوقتي مش وقت فرجة، دلوقتي وقت اللعب، وقت الملعب.
0: نعم.
2: في الأربعين دقيقة
0: جايين دول بإبليس.
2: يس يس. وسمعنا من الأسيس يسام ونرجع تاني نتكلم معايا عن العمل اللي احنا بنعمله كأنه بنبني السور. وبنبني السور رد فعلك ايه؟ رد فعلك ايه؟ مكتوب عن السيس هرجع لك، بس مكتوب لما نحميا كان بيبني السور انه عظماء الشعب ما مدوش اكتافهم، ما حطوش ايديهم.
1: يس.
2: لما كانوا بيتفرجوا كانوا بيتمنوا ان السور ما يكملش.
1: مالش.
2: اتفضل يا السيس.
1: ده حقيقي. المحاربات كانت تقيله جدا على نحميا، لكن انا مليان بالكلمه وهكررها تاني، صامويل انتوا الكارما، نحميا اللي واقف من اجل السور، وانت الرب انتخبك من اجل الرؤيه دي.
2: أمين.
1: وبيشد سواعد يديك وبيقول لك لا ترتخي يديك، انك انت تتمم العمل والرؤيه اللي الرب حطها على قلبك في اسم الرب يسوع. والمقاومه طبعا بتبقى شديده، و الناس التقال دول توبيا وجشم واقفين وصنبلط واقفين وصنبلط وتوبيا وجشم، في منهم كتير لكن ومنتشرين في كل حتة
0: للأسف.
1: صنبلط يعني، والإحباطات والتهديدات.
0: لا يدخلون ولا يدعون الداخلون يدخلون.
1: اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع إن كان في تشتيت ينكسر، سواء علينا إن احنا نكون لا ترتخي أيادينا، وسواء على الخدام. أنا نفسي أشجع كل اللي ورا الكاميرات وكل اللي ورا الأجهزة وأقول لهم باسم رب يسوع لا ترتخي أيديكم، أنتوا بتعملوا عمل عظيم. يمكن مش شايف رد الفعل قوي وانت قاعد قدام الشاشة وقت طويل، او انت ورا الكاميرا او انت ورا الجهاز بتعمل مونتاج وبتعمل ايديت وبتطلع هوا، لكن عايز اقولك انه خبزك ده اللي انت بترميه على وجه المياه هتجده بعد ايام كثيرة. ورب يشجع قلوبكم انه انتوا بتعملوا عمل الرب، وعمل قوي جدا جدا ولا يقل اهمية ابدا عن كل اسيس واقف على منبر او كل فريق بيسبح
0: أمين.
1: أو كل حد بيعمل خدمة ظاهرة، أنتوا بركة، وأنتوا من غيركم العمل ده ما كانش هيبقى موجود. تشجعوا وتشددوا ولا ترتخي أيديكم في اسم الرب يسوع. عايز أقول حاجة مش عارف ربنا مليني بيها وأنا قاعد دلوقتي، اللي بيقفل أحشاءه واللي بيسد ودانه عن صوت الرب بيخسر كتير.

0: وبركه كبيره قوي قوي انت بتخسرها لانك مش عايز تمد ايدك ومش عايز تحط الكيو ار كود. هحكي حاجه حصلت معايا انا شخصيا ورب بكتني عليها كتير الحقيقه. الكلام ده يمكن بقاله دلوقتي 10 سنين. لما كنت قبل ما اجي ارعى الكنيسه كنت مساعد رئيس الطائفه في مصر، الطائفه الرسوليه، والقسيس ناصر كتكوت، وكنت بفخر جدا ان انا خدمت معاه وقت كتير كمساعد للرئيس. وكنت في مكتب الطائفه وجي قسيس مسافر من الصعيد وجاي علشان يعمل اوراق في المكتب، واول ما دخل الرب كلمني جوه قلبي قال لي القسيس مفيش في جيبه فلوس علشان يركب القطر يروح، واللي في جيبك طلعه واديهوله. واول لما الرب كلمني الكلمه ديت قعدت احسبها، قلت انا مفيش في جيبي غير 200 جنيه، وانا همشي ازاي؟ يا رب ما تضغطش عليا، ما تدوس عليا في الموقف ده، يعني ادي وانا مرتاح شويه. وقفلت احشائي وشايف الشخص وشايف ان هو خلص الورق مش عايز يتحرك ولسه قاعد مستني انه يبقى فيه اي معونه، وروح قدس عمال يكلم قلبي وانه انا اخد الخطوه وان انا اطلع اللي في جيبي وانا معاند. وكانت حاجه غريبه، يعني احيانا كتير كان رب بيتكلم وانا بطيع، لكن مش معنى المره دي كده يعني معاند. وفعلا عاندت ومعملتش اللي ربنا قال عليه، وكنت بعمل بعض الحاجات. لقيته دخل القسيس واتكلم معاه، وبعد كده بعد ما مشي انا بقول للقسيس هو الشخص ده كان عنده احتياج؟ قال لي اه كان عنده احتياج ومعهوش ثمن التذكره عشان يروح. كم الحزن بقى اللي مال قلبي لاني انا ضيعت الفرصه اني اتبارك واني انا ابارك واني افتح ايدي واني احط حتى لو هي اخر ورقه في جيبي ان انا احطها علشان احتياج حد فعلا حقيقي. كان رهيب كم الالم. انا لغايه النهارده فاكر الموقف ومش رايح من دماغي، وحاسس بندم ان انا ضيعت الفرصه، ان كنت في يوم من الايام ممكن اكون بركه لشخص جاي محتاج خادم، جاي محتاج انه حد يسنده وحد يكون بيقدم له معونه. وانا عايز اقول لك النهارده احنا عمالين بنتكلم بقالنا يعني اكتر من 4 ساعات داخلين في 4 ساعات، وانا شاعر جوه قلبي ان في ناس ربنا كلمها مره واثنين وثلاثه وحاطط على قلبك مبلغ معين، وحاطط على قلبك انك انت تدخل التحدي ده مع الرب في ايمان، وانت الى الان مش قادر انك انت تطيع الصوت وتتحرك. عايز اقول ما نفقدش الفرصه احبائي، ما نفقدش الفرصه في العطاء، ما نفقدش الفرصه. كم الحزن وكم الالم اللي هيملى قلبك لأنك ضيعت الفرصة أن الرب بيديلك النهاردة الـ الـ الـ الامتياز ده علشان خاطر تكون شريك في هذا العمل ورسالة توصل للنفوس. خلينا نتجاوب مع صوت الله، خلينا نتجاوب مع الكلمة اللي ربنا بيحطها في أعماقنا، وندخل تحدي إيمان وعندنا الثقة أن الرب يصنع أمور مجيدة ويتعامل معاك ويعطيك أكثر جدا مما تطلب أو تفتكر باسم الرب يسوع.
1: آمين آمين آمين. أنا شاعر يا حبة بأنه هذا الوقت صرنا 33 دقيقة الباقي
2: ثلث الوقت،
1: وهذا الوقت الأبطال يظهروا.
0: آمين.
1: هذا وقت الأشخاص اللي قدرت تعطي 5000 و10000 هلأ تبين وتنقلنا هيك نقلات كبيرة. يس. لأنه الوقت صار قصير والمبلغ بعده 26000 وقدي 97، يعني إذا في 5 هلأ ب5000 بيكون نقلنا نقلة، وبيضل في 1000، حدا يحط 1000 هلأ وحدا يحط 97، وبيكون 25000. حدا يقول 5 أشخاص كل واحد 5000 بنكون خلصنا. مين الأشخاص اللي الله بده يستخدمهم في هذا المساء بهذه المبالغ؟ أنا ما بعرف، بس بعرف أنه موجودين بمكان ما، وهدول يساووا ال5000 اللي اجت من مصر، 5000 جنيه أمين. من مصر، و5000 دولار اللي اجت من الأردن، وطبعا ال20000 جنيه اللي اجت من السعودية، وال1000 دولار اللي اجت من الإمارات. أنا بقول لازم الأحبة هلأ اللي

0: امريكا بكاليفورنيا لحالها قد في خمسه يكون عم بحطوا 5000 اكيد. انا بعرف انه لحالها كاليفورنيا قادره تعمل هالشيء، لكن انا عم نادي على الابطال بكل الولايات بامريكا، بكندا، باستراليا. نشكر الله عم نشوف عم نشوف استراليا، وشفنا هلا من واشنطن، رب يبارك واشنطن. هلا 2500. مين بقول انا يا ريت هذا الشخص يقول لحدا يتصل بصديق له ربي باركك او ربي باركك، ما بعرف مين يقول انا حطيت 2050، بتيجي تحط انت معي كمان ليصيروا 5000.
1: امين.
0: واذا اثنين اثنين بيتصلوا ببعض هلا ويشتركوا مع بعض، قلت شو رايك نشترك سوا ب 5000؟ وعلى فكره فيك تدفع على دفعات، لكن تعوا هلا نعمل هالشيء. أمين. الموضوع موضوع صدقوني احبه، في ناس عطت حياتها للانجيل. انت الرب ما عم يطلب منك تعطي حياتك للانجيل، مثل استفانوس في بداية الكنيسة، أو مثل زويمرز اللي ماتوا بقلب البحرين، أو ماتوا أولادهم بالبحرين. قديش صعب أن تكون مرسل ببلد وتروح ترجع على بلدك بعد ما تخدم عشرات السنين بهذا البلد من دون أولادك، تدفن أولادك بالغربة وتقول أنه خسرت أولادي بسبب طاعتي للمسيح، لكن المسيح بيحرز.
1: أمين.
0: المسيح بيحرز. قديش صعب يعني. أنا بي وبعرف أنه مش سهل، الأولاد غاليين كتير على قلبنا. فأنا بقول لك اليوم الرب ما عم يطلب منك تعطي أولادك، مع أنه عم بقول لك قدمهم للخدمة، بس عم بقول لك أعطيه مالك. وهلأ عمول هيك لتوصل للبشارة للألاف. أنا متوقع بعدني شوف المبلغ $5,000 عم بيجي، أقله من واحد أو اثنين أو ثلاثة، يا ريت خمسة. بس إذا في هلأ واحد يكون أول واحد عم بيعطينا هذا التشجيع، بكون هيك شاكر انك انت سمعت عن جد صوت الرب، واللي انا شعره جواتي فعلا حقيقي انه في حدا الله بده يباركك جدا ل $5,000، انك تحط $5,000 لتقابل ال 5000 جنيه المصري. رب يباركك خي، رب يباركك اختي، انت عم تسمعني منيح، او يمكن انت بتعرف هذا الشخص، او انت يمكن بتعرف هذا الشخص، اتصل فيه هلا.
1: امين.
0: باسم الرب يسوع المسيح. امين.
2: أمين في اسم يسوع. بنقرب، بس أنا متوقع الأبطال الرب بيكلمهم بالخمس تلاف أو بالعشر تلاف يجي يعملوا نقلة في النص ساعة الأخيرة دي. بنقرب بقي 23,000 اللي الرب عمله على الصليب علشاننا ما يتقدرش بتمن، وكلنا لازم يكون عندنا جراتيتيود ونبقى فاهمين ومدركين للدور اللي علينا. مرة تاني، الرب وثق فيك، تخيل الرب أهلك، الرب كلفك وأهلك. عارف يعني ايه؟ يعني كل واحد فينا مختلف عن التاني، كل واحد موهبته مختلف. انا موهبتي مثلا في الاداره ولا في التكنولوجيا، والاسيس شادي والاسيس يسام موهبتهم في الوعظ، الاخت عزه موهبتها في العلاقات، الاخ بيتر موهبته في الترنيم والعزف. طب انت موهبتك في ايه؟ وانت امكانياتك ايه؟ رب اهلك. مفيش واحد في تلاميذ او اولاد المسيح عاطل، مفيش حد ربنا اداله حياه ابديه ويغير حياته علشان يقعد ويبقى مؤمن كنبة، يبقى قاعد على الكنبة ويتفرج علينا. نو. ربنا
0: ادالك، ما في متفرجين بالملك،
2: ما فيش متفرجين. ربنا ادالك مع المسؤولية الموهبة او القدرة تقدر تعمل حاجة. فاحنا نقدر نعمل ايه؟ انت النهاردة تقدر تاخد بايدينا، تاخد الرسالة وتوصلها للملايين. العمل محتاج حاجتين، محتاج الشغل اللي بيتعمل، ومحتاج الفلوس اللي تخلي الشغل يتعمل. صح؟ تخيل كده لو انت بتبني بيت، في موظفين، في ناس، في كونتراكتورز، في مهندسين يقدر يعمل الشغل، بس مش هيعملوا الشغل غير لما يدفع لهم. صح ولا لا؟ الشغل بتاع قناة الكرمة، الإضاءة، الكهرباء، الأجهزة، البرامج، الساتلايت، كل ده ممكن يتعمل، بس يتعمل ازاي؟ من غير اللي ربنا ادهولك. فأكشولي ربنا ادالك المقدرة انك تخلي قناة الكرمة مفتوحة.
1: Yeah.
2: ابليس مش عاجبه الكلام ده، مش عاجبه ومش عايزه، ومش عايزك تمد ايدك، ومش عايزك تفكر كده خالص وتقول ربنا يبعت لهم. خلي بالك، خلي بالك، ربنا يبعت لهم. يس، بعت لهم، بعت لهم من خلالك. يس، ربنا بعت لنا من خلالك. فربنا ادالك الفلوس اللي تشغل بيها قناة الكرمة، ربنا ادالك الخمس تلاف عشان تيجي الكرمة وتبقى مفتوحة خمس ساعات على الهواء مثلا او اكتر. لا، اكتر بكتير. فربنا ادالك المقدرة انك تيجي تحط جزء من اللي ربنا اداهولك النهارده عشان تفضل الكرمه تبقى مشغول.

0: شغالة. تكلفة الكارما تقريبا حوالي 14,000 دولار في اليوم تقريبا يعني، ممكن الأرقام دي تكون بتتغير، أنا ما حسبتهاش قبل ما أدخل بس تقريبا. فأنا بشجعك تقدر النهاردة تخلي الكارما بكل برامجها شغالة لمدة يوم كامل، شغالة لمدة أسبوع، شغالة تقدر تقدر بالعشرة دولار دي تقدر تخلي الكارما موجودة شغالة لمدة، ولا المية دولار تقدر الكارما تبقى شغالة لمدة 10 دقايق، بالألف دولار تقدر الكارما تبقى شغالة ساعة ونص. تخيل تقدر الكارما تفضل شغالة بالتقدمة بتاعتك، تفضل رسالة المسيح توصل لكل البلاد دي، للملايين دي كلها. أنا بشجعك النهاردة تقدر تعمل فرق. أنا اتكلمت كتير، بشكر ربنا لأجل آخر تقدمة من واشنطن، بس التقدمة دي مش عشان نتفرج عليها ونسكت، لكن عشان نتشجع وندي تاني. مين النهاردة يقدر يدي؟ شفنا تقدمة النهاردة من الإمارات، شفنا تقدمة من السعودية، شفنا تقدمة من الأردن، فأنا بشجعكم شفنا تقدمات من مصر. نقدر نشوف شعب أمريكا يقدر يعمل إيه قدامها. القسيس الشادي بيندع على الأبطال اللي يقدروا يقدموا 5000 دلوقتي ويعملوا فرق. بقي 26 دقيقة
1: و23 أربعة بعد الله بيكلمهم ل5000، أو يمكن بالاشتراك. يعني مثل ما شفنا 2500 الشخص اللي قدم 2500 فيه يتصل بصديق له يقول له أنا عم بقدم هالقد فيك تقدم قدهم، وأنت بتعرف أنه بيقدر عمول هيك. وفي كتار في يمكن أربعة يشتركوا هلا، انت تعمل اتصالاتك وانا عم بعطي وقت، بعد عنا 26 دقيقه يعني ما تاخر، اتصل باصدقائك له شو رايك تعال مع بعض نقدم 5000 انا وانت، شو رايك؟ يمكن يكون عديلك، يمكن يكون صديقك، يمكن يكون صديقك بالشغل او خيك او اختك او اختك او او اقاربك او زميلك في في في البزنس، أو دكتور أنت بتعرفه أو إلى آخره. الله يحط على قلبك هذا الشخص، وأنا بدي أعطي 2005 تعطي 2005. إذا في أربعة هلأ بيعملوا هيك بيكونوا نقلونا لمرحلة جديدة، وفي بضل في 3097، ياريت هلأ حدا يشيل 3097.
2: اسمي سو
1: ناطرينكم.
3: أمين.
1: 97 يمكن حدا موديل 97 هلا يكون
0: مواليد،
1: يعني اذا انت مواليد 97 يعني 29 سنه، يعني
2: 97
1: ايه ده 97 29 سنه صار
0: او اولاده.
1: واو سو امين. لا في بزنس مانية عمره 29 سنه بتعرف
0: امين،
1: يعني في في في ناس بايونيرز اخذوا خطوات والرب بيراكم جدا، وانت بتحب الرب ومؤمن، وحتى لو انت ما بتحكي عربي، حتى لو انت ما بتفهم عربي، حتى لو انت اتصل بهدول الاشخاص قل لهم يا عمي الموضوع مش كرمالك، هالكارما مش تتسلي المؤمنين، هالكارما من اجل تربح نفوس. انه تلمز 39 بلد بالكارما الاكاديمي، في 39 بلد. انا مبسوط انه شوف لبنان واحد من هدول البلدان اللي بتعرف يعني في قصص ما فينا نحكيها، بس الرابعة بيعملها بالعالم العربي شيء غير عادي، وبحاجة لدعمكم يا أحبة، بحاجة لهلأ. شوف الأشخاص، يا ريت حدا بس هيك يفشل خلقي بين هلالين، أو يأكد الشيء اللي أنا عم شوف بقلبي، بدي شوف ال5000 دولار، بدي شوف عطية 5000 دولار. هلأ لو سمحت يا أحبة، إذا أنت قادر أعملها لو سمحت، بعد عنا 23 دقيقة والوقت عم بيقطع، وبعده المبلغ 23,000 أو 22,000 وقد ايه؟
0: 762
1: يعني هينة الفوق، هدول 2700 حدا يشيلهم أو كذا حدا يشيلهم، وبنتركهم للأشخاص اللي بيقدر يعطي 150 و20 و30 و1000 و500 و200 و300. لكن في 20,000 بحاجة هلأ حدا ينقل لنا نقلة كبيرة، 10,000 5,000 باسم الرب يسوع. صلوا معي هلأ واتكل على الرب وخذ خطوة إيمان باسم الفادي الحبيب يسوع. يا رب أنت بتعرف إمكانياتنا، نحن فينا نضحك على العالم كله، ونحن ما منحب أصلا نحكي شو عنا وشو معنا. أنت بتعرف إمكانيات كل واحد سيدي، وبتعرف قلب كل واحد، وبتعرف عائلة كل واحد، بتعرف شغل كل واحد، كل شاب وكل صبية وكل أخ وكل أخت وكل عائلة. تعالي قدوس هلا ألمس وفرجينا ايدك يا رب، هلا عم تحرك، نشوف هذه المبالغ 5000 و10000 عم توصل.

0: تشجع هدول الأحبة يا رب بروحك القدوس أنه يخذ هذه الخطوة باسم يسوع. آمين. تواصلوا معنا بالأرقام الموجودة على الشاشة, خد تليفونك بعتها على الكيو آر كود من دون ما حدا يعرف كمان, وعرف أنه إلهك الذي يرى بالخفاء يجازيك على نية من دون ما حدا يذكر اسمك حتى أو يعرف من أنت, لكن الرب بيعرف, الرب بيعرف كل شيء وشايف كل شيء باسم يسوع.
1: آمين.
2: أمين أحبائنا. 22 دقيقة.
0: أمين.
2: 22 دقيقة نقدر نعمل فيهم إيه أحبائنا؟ و22 ألف يعني لازم
0: يعني يكون... يعني لازم بكل دقيقة ألف, بس أنا بشوف لازم أكتر, لازم نشوف الخمسة ألفات. أمين. يعني في ناس عم تعطي 120 و30, هدول أنا كثير بفرح فيهم, أنا بعرف هدول الناس عندهم إمكانيات قليلة. بتعرف أنا كنت بالزمانات قلهم للناس لما بيقطع السلة بالكنيسة عم بيقدموا عشور تقديمات يطلع هدول القروش اللي هن ولا شيء, يعني الكوينز القليل. انا اقول لهم دائما هي علامه انه في ناس جداد وفي ناس ما بتعرف وفي ناس وفي ناس فقيره, وانا بالنسبه بفرح فيهم كثير كتلة هدول. لكن كمان كنت افرح بالاشخاص اللي بعرف عندهم امكانيات وامنا.
1: امين.
0: وامنا كان ولا مره بعرف كم شخص كان انا بالكنيسه امنا جدا. في في في اخت كانت تنظف بيوت عنا بالكنيسه, تنظف بيوت, قدمت كل اللي عندها للكنيسة, كل اللي فضت حسابها بعد. على فكرة بكنيسة هلأ صار عمرها فوق 60 سنة وما زالت تعمل في تنظيف بيوت. وبتعرف شو هلأ؟ هلأ بتساعد الفقراء والمحتاجين بلبنان, تشتري لهم إعاشات
3: حلوة,
0: وهي بتشتغل شو $5 و$3 بالساعة.
3: ربنا يديها أكتر وتكرم من ربها أكتر.
0: وهي مش لبنانية, هي مش لبنانية, آسيوية.
2: أمين.
0: من الفلبين تكون أكثر
2: حكيت لنا عليها. يس.
3: ربنا بيحب ناس كتير قوي لدرجة أن بذل ابنه الوحيد.
1: أمين.
3: فالرب بذل ابنه الوحيد عشان يوصل الخلاص ليك, عشان يخلصك. وانت بقى عملت ايه؟ انت جيت كده وقلت الخلاص وصلني وعرفت الرب وقعدت ساكت؟ مش انت لازم تخاف على غيرك وعشان الخلاص ده يوصل له ومحبة الرب توصل له؟ اوعى تكون بتحب بس بالكلام, لان كل ما تحب الرب اكتر كل ما هتدي اكتر. يعني حب اكتر تدي اكتر, وده معروف, لانك طول ما انت خايف وعايز توصل رساله الخلاص للناس اللي هي تايهه وتعبانه واللي هي بعيده عن الرب, وان قناه الكرمه توصل لهم وكلمه الرب توصل لهم, فتكون انت فعلا بتدي وبتبارك وتكون بتخلص الرقم ده. فباسم يسوع الرب ينهض ابطال في الساعه دي, ربي يحرك القلوب انك تكون معانا في الوقت ده. في وقت زي ده احنا محتاجينك انك تكون معانا. بفتكر حكايه برضو كان واحد قد ايه كان يعني بيبقى محتاج, والرب يبعتك في وقت زنقه كده, الرب يفك زنقتك ووقت ضيقك. يعني كان في اخت بتروح اجتماع دايما في كنيسه, والاخت دي بطلت تروح الاجتماع لدرجه ان الخادم بتاع الاجتماع جالها وقال لها هو انت ليه مش عايزه تيجي الاجتماع؟ قالت له بص انا هقول لك, بس اوعى ولا عايزه منك حاجه ولا تقول لحد على حاجه عشان تساعدني. راح قال لها طيب ماشي قولي لي. قالت له بص الجزمه بتاعتي اتقطعت لدرجه ان انا مش عارفه اروح الكنيسه. فقال لها طيب تسمحي لي اجيب؟ قالت له لا احنا متفقين قبل ما اقول لك السبب ان انت ما تعملش كده. قال لها ماشي. وهو ماشي جات واحده من بره مصر وراحت قالت له بص يا اخ فلان انا جبت جزمه بس للاسف الجزمه طلعت ضيقه عليا, فينفع تديها لحد؟ فراح قال لها طيب امين. وقالت له بس هي فيها عيب. قال لها ايه؟ قال لها الفرده اليمين غير الفرده الشمال, الفرده اليمين اكبر سنه علشان انا عندي عيب خلقي في رجلي, رجلي اكبر من رجلي. قال لها خلاص احنا هنديها للي ربنا بعتها ليها وخلاص. فراح للست قال لها بصي ده, قال لها انا ما قلتش لحد, ده في ربنا بعتها من خلال واحده جايه من بره وقالت لي كده. قالت له بس ممكن الجزمه ما تجيش مقاسي. قال لها ليه؟ قالت له علشان انا عندي رجلي كبيره ورجلي صغيره. قال لها هو الست اللي جابت الجزمه هي كده, هي رجلها واحده كبيره وواحده صغيره. فالرب هيسدد احتياجاتك وهو عارف انت عايز ايه. والرب عارف احتياجات الكرمه, وهيبعت ناس دلوقتي يقومهم في الوقت ده ويقولوا ان احنا بنشارك ونحط الفلوس دي اللي مطلوبه اللي على القد. وانت تقدر تعمل كده. مش رب اكرمك الوقت زي ده؟ مد ايدك وقول انا فعلا انا عايزه بقى نفسي بجد ربنا ينهد ناس جديده. يعني انا عارفه اللي حط مره واثنين وثلاثه وشارك, مش انت دقت رساله الحب وشفت محبه ربنا ليك وبتتفرج على الكارما كل يوم

0: ربنا بيباركك من خلال الكارما والخدمات، ليه ما تقومش وتحط؟ ده احنا في ناس بيتصلوا بينا وعمرهم ما حطوا في قناة الكارما ولا سنت، فليه ما تقولش كده انا هبارك النهارده ورب يبعت ناس جديده؟ لان ربنا ما بيسكتش، ربنا بيبعت رسل جداد وكلمات جديده تلمسك ورسائل جديده تلمسك. فنعمل كده النهارده، وبصلي ان الرب يحرك قلوب ناس جديده ان يجي يحط ايديهم في العمل ده في اسم يسوع. فعلا بنصلي ان الرب يجي دلوقتي ويحرك قلبك وتسمع له، حتى لو كان الصوت بهمس كده، رب دايما صوته هادي. اقعد قدام الرب وقول له يا رب انت عايزني اعمل كده، رب عايزك تعمل كده. اوعى تقول لا ربنا مش عايز وتمسك ايدك، ربنا عايزك لان ده عمله، هو صنعه. ما كانش الرب صنعه ما كانش يفضل لغايه دلوقتي 22 سنه وهيفضل وهيكمل، بس بيك انت بانك تحط ايدك وتشارك. امين.
1: 16 دقيقه. شكرا لك يا اخت عزه. 16 دقيقه يا قسيس.
2: امين.
1: 16 دقيقه والوقت بيجري بسرعه، وانا لسه شايف $500 من استراليا، والرب بيتكلم لاشخاص ان يقدموا 5 و10 و15 و20. بس واحنا قاعدين انا وصلتني رساله من اندونيسيا.
0: واو. اندونيسيا.
2: هللويا.
0: اندونيسيا.
1: امين. قناه الكارما اثرت فيا جدا، جعلتني افكر بطريقه مختلفه. بدات ابحث عن يسوع بجديه ووجدت السلام الذي كنت افتقده.
2: هللويا.
3: اندونيسيا.
1: من اندونيسيا.
2: مجدا للرب.
3: واو.
0: هو امين.
1: شاب من اندونيسيا. امين. مبارك اسم الرب. اللي الرب بيعمله فوق الخيال. شهادات الاختبارات اللي انا حكيتها في الاول بديتيلز، يعني دي كانت جمله كده، لكن في الشهادات اللي انا حكيتها وقريتها، الثلاث شهادات اللي انا قريتهم في بدايه الحلقه كانوا اقوياء جدا جدا، وانا ممكن اقراهم تاني. بس الفكره يا سيس شادي ان عندنا 15 دقيقه، وعايزين في ال 15
3: يعني
1: دقيقه دي
3: من جديد
1: ابطال ابطال يقفوا دلوقتي ويقولوا انا هقدم 10,000 للرب، هقدم 5,000 للرب، انا مديون للرب، انا ربنا اقامني عشان الوقت ده. تخيل لو الرب طلب منك قال لك بص تعالى روح للناس اللي قاعدين على الشاشه دول في الكارما واقعد معاهم وسدد احتياجهم، انت هيكون ايه رد فعلك؟ ربنا ادانا المقدره. مره تانية بقول ربنا ادانا المقدره الماديه، وربنا بيزيد دخلنا مش عشان يزيد مستوى رفاهيتنا، لكن علشان يزيد انتشار الانجيل، عشان يزيد عطائي لانتشار الانجيل. الرب بيديك النهارده وبيديلك تقدر تقدم النهارده 5,000 10,000 1,000 20,000 من اللي الرب يدهونك. امبارح شفت بطل من امكانياته البسيطه قدم 10,000 للرب وقفل الماتش. النهارده الرب ادالك واداني وادانا علشان نقدم. انا كل يوم بقدم مرة واثنين وثلاثة، بطلع آخر عيد حصاد عليا مبلغ قد كده. وانت وانتي الرب أكرمك عشان تيجي تقف معانا النهاردة وتيجي تقف معانا. مين يقدر يقدم 5,000؟ مين يقدر يقدم 10,000؟ 14 دقيقة أستاذ شادي، والرب بيتكلم للناس لو نصلي دلوقتي نقول يا رب في اسم المسيح اطلق اطلق اطلق الجيوب يا رب. لما القلب يحب الجيب يتحرك، صح؟ الاثنين مرتبطين ببعض يا استاذ شادي ولا لا؟
3: طبعا، لانه الحب هو فعل. يعني حكينا امبارح عن باللاهوت، بنعلم دائما طبعا عن لاهوت الثالوث. الاشخاص اللي مش فاهم الثالوث المقدس او الاقدس، الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد، اللي مش فاهمينه، واحده من الامور اللي بتبرهن ثلاث اقانيم هي ان الله محبه بالكتاب المقدس. ما بيقدر يكون محبة إن لم يكن هناك أحد يحبه، ومشان هيك لأنه المحبة فعل. ومشان هيك اليوم أنا عن جد بدي أشجعكم يا أحبة أنك تعرف إنه ما فيك تقول أنا بحب الرب بس بالكلام. قال من أراد أن يتبعني، من أراد أن يخدمني فليتبعني، يعمل فعل. من أحبني فليعمل وصيتي، فيعمل أنا شو عم بقول له، مش بس بالكلام. نحن دائما في غنية بلبنان يقول أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب، واليوم الرب عم بيقول لك نفس الشيء. لربما أنا بسمعك بالصلاة وبالترانيم، رائع بالصلاة والترانيم، لكن إجا الوقت أني أشوف عطاياك، شوف خطوات عم تخدها. أنا اليوم يا حبا بتشجعكم الوقت 12 دقيقة، و

0: وين الأشخاص اللي كنا نشوفهم خذ 5000 خذ 10000 سكر المبلغ كله؟ في أشخاص قادرين يعملوا هيك، أنا متأكد إنه في ناس هلا عم تحضرنا قادرة تعمل هيك، وفي ناس لربما يمكن جواتها مثل حسرة، بس أنا بقول لك قدم حتى القليل، تقول أنا ما عندي قادر أعمل هيك، بس يمكن عندك تعطي 1000 أو 500 أو 2000 أعمل هيك هلا، شجع آخرين، صلي. رجاء أن يكون في دائما ناس عم تصلي لنا، أنت عم تحضر معنا، يا رجاء أن تكون عم تصلي لنا. بس أنا حابب أشوف هلا هدول المبالغ عم تجي ب 12 دقيقة اللي جاي، مين أول واحد رح نشوف ال 5000؟ أول 5000 من وين رح تجي؟ من كاليفورنيا، من نيويورك، من نيوجيرسي، من بنسلفانيا، من أوهايو، من إلينوي، من تينيسي، من جورجيا، من ماساتشوستس، من مين، من وين، من ساوث كارولينا، نورث كارولينا، من فلوريدا، من تكساس. تكساس دخلك، صار لي فترة، أنا من أول ما جيت على الحصاد ما شفت تقديمات من تكساس بعد، بس بحاجة نشوف أحبائنا بتكساس. في كثير كنائس رائعة ومؤمنين وإخوة طيبين بتكساس، وين إن جماعة هيوستن ودالاس وأوستن، بدنا نشوفكم عم تحركوا معنا يا حبة اليوم هيك، ونشوف تقديمات عم تجي من دالاس ومن تكساس ومن هيوستن ومن أوستن ومن من من كل الولايات الرائعة، وأيضا كندا من يومين فاتوا بآخر ثواند بالوقت البدل الضائع، فوتوا شي 20 جول بإبليس، وشفنا تقديمات هيك عم تجي ورا بعضها من كندا. رافي بارك، شعب كندا طيب. أستراليا كمان هلا عم شوفهم عم يتحركوا. رافي بارك الأستراليين المحبوبين، العرب الموجودين هونيك، رافي باركهم جدا من كل قلبي. من أوروبا شفنا اليوم، من إيطاليا شفنا، من النمسا، من أنغولا، دائما الأحبة طبعا أنغولا بخجلونا، ميشيغان، وين جامعة ميشيغان، رامي بريكون يا أحبة، خلينا نتحرك يلا. مين أول 5000 من وين رح تجي؟ رابعة بحط على قلبك، خذ خطوة هلا، وخلينا نشوف هذا الشيء عم بصير باسم يسوع.
1: أمين أمين. أحبنا بقي 10 دقائق أسيس يسام، 10 دقائق و22,000 وكسر. الرب لسه بيتكلم ليك. امبارح الأخ أندرو قال رسالة مهمة جدا، وقال إنه في ناس كانوا متوقعين وبيدوا للرب وبيصلوا لأجل حاجات معينة، والحاجات دي يمكن الرب ردوا إنه متأخر عليهم لأسباب معينة، بس كأنهم بيعاقبوا الرب ويقولوا يا رب ما دام أنت ما عملتش كده أنا مش هدفع، مش هقدم. وبيقول لك إنه صلاتك وإلحاحك كان ناقص يمكن عليهم حاجة صغيرة، والرب يكمل. الرب النهاردة لو بيكلمك انك تقدر تكمل وتحط ثقتك بالكامل في الرب وفي مواعيد الرب ليك، مواعيد الرب ليكي، ما تيأس وما تيأسيش. كملي وسيب الرب يعمل بطريقته وفي وقته.
2: أمين.
1: أحبنا النهاردة كنا هنتكلم كمان عن حاجة تانية يمكن نتكلم فيها الأيام اللي جاية. مكتوب عن يعوبيس في صلاته، ليتك تباركني، تكون يدك معي، تحفظنا من الشر حتى لا يتعبني. الآية دي هتوصلك هدية جميلة، اتنين منها مع كل تقدمة شهرية، سواء كانت جديدة أو زيادة في التقدمة الشهرية بتاعتك، هيوصلك ميداليتين، تقدر تاخد واحدة منهم ليك وواحدة تاني تقدمها لشخص عايز تعرفه أكتر عن الكارما. فأنا بشجعكم أحبائنا أنه نقدم بسخاء، وزي ما كانت صلاة يعوبيس مكتوب عنها فأتاه الله بما سأل. كنا نتكلم عنها أكتر، إمتى تكون صلاتي مستجابة؟ هنتكلم عنها يمكن أكتر مع الأسيس يوتام الأيام اللي جاية في اسم المسيح. فأنا بشجعك النهاردة في الثمان دقائق دول، الرب عايز يقول لك، عايز تيجي وتقول ونيجي ونقول وأتاه الرب بما سأل. تعالى النهاردة وقدم تقدمة اللي الرب بيكلمك عنها. احنا ممتنين للرب، احنا مديونين للرب، فتعال قول يا رب انا بقدم مش عشان اخد، انا بقدم مش عشان عايز، انا بقدم عشان اقول لك شكرا، انا بقدم عشان امجد اسمك، انا بقدم عشان اخواتي يعرفوك، انا بقدم لانك انت حطيت عليا المسؤولية، انا بقدم لاني ابنك، انا بقدم لاني سفير، انا بقدم لاني يا رب عايز أوصل بالرسالة للملايين. سبع دقايق وشوية أسي الشادي.
2: مين؟ أنا مصدق أنه رب بيحرك قلوب كتيرة، وزي ما أنت بتقول يا سامويل، إحنا بنقدم مش عشان مستنيين استجابات صلاة ولا مستنيين حاجة من ربنا، لكن إحنا بنقدم لأن إحنا بنحبه، لأنه هو أحبنا أولا. إحنا بنحبه لأنه أحبنا أولا. مفهوم الحب أن الرب حبنا، عشان كده كل اللي لينا وكل اللي عندنا ملك للرب. ما عرفش أخويا بيتر جاهز بالترنيمة دي ولا لأ، بس دي بتلمس قلبي قوي، وحطيتها كده من الفيفوريتس يعني اللي أنا يعني بيقول كده المرنم، مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، أو مستني كلام هيطمني ويسعدني، أو مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني، لكن أنا هفرح بيك مش بعطياك، ومش بإن إيدك مفتوحة ولا مقفولة، وقتك جه ولا ما جاش، لكن أنا هفرح بيك أنت علشان أنت بتكفيني. عشان كده اللي طالع من قلبي حب ليك، واللي طالع من جيبي امتنان لشخصك، واللي طالع من حياتي كلها هو يمجد اسمك. مشغول نرنم الترنيمة ديت بعد إذنك يا سامويل.
1: yes.
2: ونفسي أقول الكلمات دي النهاردة، الروح القدس ياخدها لقلبك ويبقى شعار حياتي. أنا مش مستني موقف يفرحني ولا مستني كلام هيطمني ويسعدني، لكن أنا بفرح بيك يا رب أنت وحدك.
1: أمين. دقايق
3: عندي ألف من كاليفورنيا.
1: مبارك اسم رب. أخونا المخرج ممكن يساعدنا في ألف من كاليفورنيا، فبشكر رب جدا. وكمان في الرسالة وصلتني من الأسيس جان أمور، بيقول الرب يقويك ويسندك ويتم الخدمة خدمتك في قناة الكارما. تقدمها $100 من الأخت فريال، تقدمها $100 من الأخت فيان، وتقدمها $500 من خادم للرب. ربي يباركك ويستخدمك. شكرا لك جدا يا سي جان أمور. أطلب من أخونا المخرج يحط 100 و100 و500 أسترالي
3: وألف.
1: وكمان 1000 من كاليفورنيا. مبارك اسم الرب. خمس دقائق وهرنم.
3: الألف دولار دي من واحدة في كاليفورنيا سايبة شغلها من سنتين وبتدور على شغل، ما كانتش لاقيه شغل عشان سنها. قدمت، كانت بتقدم الباكوره في اول عيد حصاد، فجت في نص عيد حصاد وحطت مبلغ. دلوقتي قالت لي خدي $1,000. الألف دي اول معاش ليها، البلد درجه تديها معاش.
2: اجدا للرب.
3: باكوره وهي اصلا محتاجه وبتقول لا انا هدفع كل المعاش اول شهر. واو. للرب يسوع في قناه الكارما.
2: امين.
3: فامين انك تقدر تعمل كده، يعني من احتياجها، من عاوزها، حاسه بالمسؤوليه، قلبها كلها على الناس اللي بتروح جهنم واللي رايحه جهنم، قلبها كلها عليهم، عايزه كلمه الخلاص توصل لها.
2: امين.
3: انت بتعمل ايه؟ انت ربنا ادالك، بتعمل ايه؟ ربنا كرمك في شغلك وعندك شغل لغايه دلوقتي، بتعمل ايه؟ بتعمل ايه بالفلوس اللي ربنا حطك وكيل عليها؟ ربنا يباركك مره تانية، وربنا يعني بجد يبارك في الفلوس اللي انت هتاخديها بعد كده. ربنا يباركك.
1: امين. مبارك اسم الرب. احبائنا كمان انا بشكر جدا الدكتور قس جان أمور. ربنا يباركك ويستخدمك.
2: أمين.
1: بنشوف ابطال معطائين بيدوا وبيدوا وبيدوا. بشكركم احبائنا اللي بنسمع ونطيع على صوت الرب، وبنشوف الاحباء اللي بيدوا من الاحتياج، من الاحتياج. الرب النهارده بيكلم أشخاص مرة واثنين وثلاثة. إس الشادي عندنا أربع دقايق وبعدين هنرنم مع الأخ بيتر. أربع دقايق.
0: أنا بعد ناطر شوف في 5000 عم توصل.
1: دلوقتي بقى 10000 993.
0: قدي؟
1: سوري 20000. أمين. ربي يبعت 10 دلوقتي.
2: بالإيمان.
1: بالإيمان. يمكن الرب بيتكلم ليك النهاردة.
0: واو. 10000.
1: أمين.
0: أمين.
1: مستنية دلوقتي في اسم يسوع.
0: قدي صاروا 20000.
1: 20993.
0: يعني بعد في الأربعة اللي قلت عنهم تبع 5000، وإذا في 10000 بيكون كتير منيح. بس تعوا يا حبة هلا يعني 3 دقايق ونص. الوقت المتبقي قدامنا منه وقت كتير طويل. 3 دقايق ونص. وأنا بعرف إنه في أشخاص. وين هدول الأشخاص بيقولوا خد 5000؟ هذه التليفونات موجودة قدامك، والخطوط تبع الكارما كلها مفتوحة، والكيو آر كود اللي هون موجود كمان ليكون عم بيساعدك.
2: مين؟
0: صلي هلا من قلبك وخد هذه الخطوة. ملايين ناطرين. صدقوني أحبها، صدقوني يعني أنا بقول

0: نيال نيال كل انسان عم بحط بهذه القناه لانه الحصاد تبع هذه القناه. يعني بعرف نحن بالكنائس بتصيد بالسناره، اوقات بتصيد بالشبكه الصغيره، لكن بتعرفوا في شركات صيد اللي اذا شايفينهم على الـ على الـ الـ الـ على السوشيال ميديا بينزلوا بيجيبوا اطنان واطنان من السمك، اوقات فكر بانه ما خلوا شيء بالبحر. بقى الكارما هي هيك، الكنائس عم تتصيد بالسنارة أو بالشبكة، بنعمل أوقات اجتماعات انتعاشية وإلى آخره، بيجي 20-30-100 شخص للمسيح، 50-10-2 ننبسط نفرح فيهم. لكن نشكر الله على كل كنائس، يعني ما حدا يسيء فهم، الله بده كل كنائسنا، مشان هيك الكرمة موجودة في خدمة كنائس، لأن عم نربح نفوس ونوديها على الكنائس. لكن الكرمة عم تجيب ملايين ملايين للرب، هذا هو شعار كرمة، ملايين للمسيح. وهذا اللي عم بصير. وقديش انت رائع انك تكون عم تكون جزء من هذه الملايين، وجزء كبير. هلا وقتك، هذا دورك، هلا اجى دورك. ناطر حدا يقول يبعث رساله هلا يقول سكر المبلغ او خذ 10,000 خذ 5,000. انا عم بحكي الكلام وعارف انه في حدا عم يسمعني، في حدا عم يسمعني وعارف انت انه هذا الكلام لا لك خيي. بليز ما تتاخر، بعد في دقيقه ونص يمكن عندك مبين على الشاشه اكثر لانه الارسال بيتاخر، بس بعد في دقيقه ونص. تعوا يا احبه هلا نتسارع. انا ناطر ومستني وعم صلي ومتوقع انه هلا حدا يتصل يقول خذ 5,000 خذ 10,000 شيل المبلغ كله، سكر المبلغ الباقي باسم الرب يسوع. امين يا رب.
1: أمين. ثواني الأخيرة من دقيقة، من فضلك تعالى وهنرنم بعد دقيقة، وأنا واثق إنه في الترنيم ده يكون الرب بيتعامل معاك.
0: بنحن نرنم سكروا المبلغ.
1: يس. تقدر تدخل بالكيو آر كود اللي موجود قدامك ده على الشاشة، تقدر تقدم التقدمة بتاعتك، والتقدمة هتوصل في دقيقة، هتكون وصلت. أنا بشجعك النهاردة لو الرب بيحط على قلبك تقدم 5,000 10,000 10,000 و900 وشوية الباقيين دول، أو تشيل 900 وشوية وتسيب اللي الرب يتكلم بيك ليك. بس الفكرة وانت بتسمعني تكون بتقوم دلوقتي وتعمل اللي عليك. أمين أمين. أحبان أنا بصلي إنه فعلا في الدقائق دي وإحنا بنرنم على أخ بيتر يكون المبلغ ده اتسدد. أنا عارف إنه الرب بيتكلم لناس. المطلوب مني ما نغزلش ربنا، ما نغزلهوش. تنكر الرب، تنكر الرب، يقول لك روح اذهب، تقول له لا اوعى تعمل كده، اوعى تعملي كده، اوعى تذهب حزين زي الغني اللي الله احبه وقال له روح قدم واقدم ومشي حزين لانه كان ذو اموال كثيره. خلي الاموال تبقى سبب بركه لحياتك، ما تبقاش سبب غم حزن وحزن وممكن تبقى لعنه. يعني في حد يقابل الرب يسوع ويمضي حزينا عشان خاطر الفلوس؟ يبيع ربنا بالفلوس؟ مين الاغلى النهارده؟ مين الاغلى؟ مين الاغلى عندك؟ الفلوس هتقدمها عند رجل الرب، هتقدمها عند قدميه، هترجع لك واكتر واكتر واكتر. هتجري ورا الفلوس، هتجري منك، هتجري وتسيب الفلوس، الفلوس هتجري وراك. بركه خير ونعمه يتبعانك كل أيام حياتك، خير ورحمة يتبعينك. هتجري ورا الخير هيجري منك، هتقدمه عند الرب هيجري وراك. يا جماعة الرب بيتكلم في وقت عيد الحصاد ده بكنوز لناس كتيرة اللي يسمع، في ناس حياتها بتتغير. خلي ربنا النهاردة يتعامل معاك. قول يا رب أنا دلوقتي وأنا برنم الترنيمة دي هقوم وهعمل وهطيع وهكرم اسمك وهمجد اسمك يا رب، همجد اسمك، همجد اسمك، وانام فرحان. الفلوس بتروح وتيجي، الرب بيبعتها والرب بيمتحنك بيها والرب عايز يبعت لك اكتر واكتر، فازرع من اللي ربنا اديهولك عشان تحصد اكتر. امين
2: امين.
1: اتفضل يا بيتر.

0: لك اسم الراب.
1: ما بطلع أمين. على الشاشة وشفت الخمسة آلاف انبسطت من أستراليا، بس بعد في ثلاثة مين بدي تشجع حبات ثلاثة خمسة آلافات؟ هلا بسرعة نقدمهم وبيكون نقلنا بيضل في 2400 وشي مش هيك ولا أنا غلطان؟
0: 2543
1: في حدا مثل ما عمل في هلا من شوي شفنا 2500 من كاليفورنيا واشنطن
0: واشنطن
1: واشنطن. يا ريت في حدا يعمل هيك هلا يكون عم بيقابل خينا بواشنطن او اختنا ب 2500 تانيين وفي 3 5000. تعوا يا حباب يعني مستحيل مش مستحيل يعني مش حابين نقوم من هون طبعا يكون في مبلغ بعد باقي علينا وما عملنا.
0: ولحط الماتش طلب مني واحد من حاطين ماتش قال لي ممكن اكستند لك 30 مينتس
1: اوكي
0: 30 دقيقه مع اول تقدمه، بس نفسه انه في ال 30 دقيقه دول 17000 دول يختموا.
1: امين. ويا ريت اول تقدمه تكون 10000 مثلا او 5000. تعوا يا حبه هلا هيك نعمل اول تقدمه 5000 رح نبلش الكاونتر. بتكونوا دفشتونا هيك، عطيتونا دفعة إلى الأمام وشجعتونا كتير بقعدتنا هون كلنا قاعدين هون وعنا كل الإيمان والفرح، ما حدا منا هون إلا ما فرحان وفخور ومشجع بعمل الله في قناة الكارما. لذلك مشان هيك قاعدين هون، مش لأنه يعني القعدة مريحة، لكن القعدة فعلا كرمال الرب وكرمال العمل بالخدمة بهون كل أمر. بقى مش شيء رائع أنكم عم نعمل هيك لمجده. بقى بدي شجعكم يا حبة كونوا أنتوا أيضا محل ما أنتوا بيوتكم عم تتمتعوا بالترانيم عم تسمعوا التعليم عم تسمعوا المشاركات اللي عم شاركها معكم عم تتمتعوا طبعا بهذه القناة اللي عم تقدم 41 كنيسة بالإضافة للمؤتمرات وبالإضافة لقناة التسبيح وبالإضافة لقناة التعليم والكارما أكاديمي والكارما أول نيشنز. في غنى كتير كبير طالع من هذه الشاشات.
2: أمين.
1: وكلمة الله عم تنتشر في كل العالم من خلال هذه الشاشات وملايين عم يعرفوا الرب من خلال هذه الشاشات أو هذه القنوات قنوات الكارما. تعالوا أحب أن نكون مساهمين مساهمين. يلا خليني أشوف حدا هلأ عم ببلش الكاونتر $5,000 ناطر أنه هذا الشيء يصير أو 10,000. ياريت هلأ حدا أن يفاجئنا بهالمفاجآت السارة، يبعث لخينا سامي يقول له خذ 10,000 خذ 5,000.

0: 1000 خذ 15 فول المبلغ كله ما تنطر 30 دقيقة. في حدا يعمل هيك؟ أكيد في حدا يعمل هيك، وبعرف إنه كتار يمكن بالنسبة لك حتى هذا المبلغ تافه جدا. بعرف إنه في كتار هذا المبلغ يمكن ولا شيء، ما بدي أقول شيء، بس بعرف إنه كتار منكم في كتار هيك موجودين إن كان بأمريكا أو بكندا أو حتى بأستراليا. شكر الله على الأحبة اللي بأستراليا، ربي بيبارككم. شكرا على تجاوبكم الخمسة آلاف، شجعتوني كتير وشجعتونا كتير. لكن هلا أنا حابب أشوف في الخمسة آلافات الباقية من وين رح تيجي اللي رح تفتح الكاونتر.
1: أمين
2: أمين. أشكر ربنا، شايف تقدمة أونلاين $50 من ميتشيغان، مبارك اسم الرب. أمين أمين أحبائنا، $50 من ميتشيغان، بس الرب بيتكلم لأشخاص يقدروا يقدموا 1000 و2 و5 و10 دلوقتي، ويمكن حد يقفل المبلغ ده كله. يمكن بتشوفني من أوروبا، بيقولوا ما بيعملوا إيه، بنعمل إيه؟ بنقول تعال حط إيدك معانا، تعال حط إيدك معانا عشان نقدر نكمل ونوصل رسالة الإنجيل. كارما بقالها 22 سنة موجودة، والرب بيتمجد وبيوصل لملايين الناس من خلال العمل ده في الكارما. بس الكارما ما عندناش شركة ولا عندناش حكومة بتأيدنا ولا بير بترول ولا كنايس بتحط مبالغ، لأن كل الكنايس الكارما بتساعدها، هي أكشولي الكارما بتساعد كل كنيسة، لأن كل كنيسة بتتكلف تقريبا $1000 كل أسبوع عشان الكارما تفضل موجودة والكنيسة تبقى تفضل موجودة على الهواء. فاحنا ما بنقدرش نطلب من الكنايس المبلغ وما بنطلبش. يعني مثلا معنا الأسيس يوناثان يوسام، مش عارف انت ليه نازل معنا الأسيس يوسام، وبيذيع الكنيسة لايف كل أسبوع. في مره جينا بعتنا لك فاتوره ولا قلنا لك يا اسيس
1: ولا بركه بركه لينا،
2: يعني احنا بنشجع الكنيسه انها
0: لا بل انا بدي اشهد انه بتذكر بوقت الانفجار بلبنان، الانفجار اللي صار بالبور، كارما اتصلت فينا بلبنان ومن خلال كنيسه الناصر الاسيس اندرو كانت عم بيقولوا اتصلوا بالاسيس شادي وقدموا لنا حتى لنكون عم، لانه الكنيسه عندنا اتدمرت بالانفجار. وكانت الكارما جزء من الناس اللي باركت بانه تعمر كنيستنا. ربي يبارككم.
2: امين. وده اللي احنا اللي على قلبنا ان احنا نعمل كده، ان احنا نساعد شعب
0: بركه لكل
2: كنائس ونكون بركه. انا بفرح لما اشوف الكنيسه بتكبر في كل مكان.
0: ما عندك هدف يعني غير هذا الهدف؟ من اجل هيك الكارما هي بركه لكل الكنائس. الكارما هي عمل الله لتاثير المسيحيين في العالم العربي والاسلامي، لنشر البشاره وخلاص الملايين، لبركة كنائس الرب في كل أنحاء العالم. وأعطاه يا شعب الرب، كونوا جزء، أنت مسؤول مثلي مثلك مثل كل واحد فينا. ما تقول أنا ما لي علاقة بالموضوع، حتى لو أنت ما بتحضر، حتى لو أنت ما بتشوف، بس كرمال الملايين اللي عم يحضروا، رجاء رجاء عندك آلاف الدولارات موجودة وعم تشتغل والله يباركك. وفي منكم يمكن بكلفوا بيروح كروز بكلفوا أكثر بكثير من $10,000، أو بتروح رحلة سياحية أنت وعائلتك بتحط لك 20,000. تعوي يا حب ولا بيركك أنا يعني اللهم لا اعتراض، إن شاء الله بيعطيك أكتر بكتير من هيك، وتروح كمان 100 رحلة ما عنا أي طمع. ربي بيبارككم. yes. بس تعوي فكر بالملايين اللي عم يحضروا، خد جزء من هيدا اللي عم تعطيه للرفاهية، ولا بيركك أكتر بكتير من هيك. لكن قول في أشخاص ما عندها الإمكانيات وبحاجة إنه تعرف المسيح وعم تحضر الكارما وحياتها تعبانة في كل العالم، وبالأخص بالشرق الأوسط، وبالأخص أحبائنا بمصر، وبالأخص أحبائنا في كل الدول العربية. قول أنا حابب أكون جزء من خلاص نفوس هؤلاء باسم يسوع. أنا بدي أكون مرسل لألون، رغم أني أنا قاعد ببيتي، رغم أنه أنا ما بحضر، بس أنا بدي أكون مرسل. قديش صارت سهلة علينا تكون مرسلين لك شو المسيح؟ إذا أنت تفتكر أنه أنا عم ضخم، لا أنت غلطان. المسيح على كل من أعطى نبي فقط لأنه نبي ينال أجرة نبي، وكل من أعطى كأس ماء بارد لا يضيع أجره. بتعرف أنا وايد بقول it's not fair أنه النبي بيقعد بيتنبى وبيخدم وبيروح بعد حياته on stake. تعرف نبي يعني الواعز أو الخادم، بالعهد القديم كان كل واحد بيخدم رب سموه نبي، وبالعهد الجديد اليوم بدي أقول رسول، بدي أقول خادم، بدي أقول أسيس، بدي أقول. تعرف تروح منروح بلدان، يعني أنا صعب حتى أقول لك وين منروح وشو بنعمل وبنحط حياتنا. كذا مرة تعرضت أنا للديشات، يعني أنا كنت ببلد ما بدي سمي كمان بلدين، وأوصوا علينا يعني ضربونا بالنار، وعشت ليلة بالليالي اللي قذائف عم تنزل حول مني. كنت لوصل بالحقيقة كنت لوصل

ميل لحوالي لكذا كنيسة موجودة في هذا البلد. ودخلت إلى هذا البلد ومعي فلوس وعطيت الأسس والخدام لكون عم بيقدروا يعيشوا لأنه كان ما في أي مدخول آخر لألون. وبعرف أنه الرب بارك جدا جدا جدا، لكن عرضت حياتي للخطر وعرضت عائلتي للخطر وعرضت كمان كثير قصص للخطر وخدمتي. لكن بعرف أنا يمكن ولا شيء، بس بعرف في كثير خدام هيك أيضا. والكتاب هذا سلام أنت عم

0: وعم تاكل شتائم وعم تاكل تهديدات والى اخره، انت عم تاخذ نفس اللي ينال اجره، عم تاخذ نفس الاجره يعني، وانت مش عامل شيء، انت قاعد ببيتك بس عم تدعم. بقى تخيل عم تاخذ نفس الاجره للاشخاص اللي عم تتعب وتشتغل وتخدم وتسافر وتروح ميشنز وتضحي وتنام على الارض وتاكل الفتات وكنت بقى فريه، وعم بعرف كثير منيح عن شو عم بقول لك. الناس بتشوفنا هون لابسين بدلات ومبسوطين، بس ما شفتونا لما كنا بافريقيا ولما كنا عم نخدم بين الناس اللي ما عندهم شيء. الرب صالح يا حبا عم بحكي الكلمات مش تحتالي يعني، مش فصح تشوف بنفسي او تو شو اوف، لا اطلاقا، عم بعطي امثله لانه بعرف كتار حابب انه يخدم الرب، حابب يروح ارساليات، بس ما عنده لا الوقت وما عنده يعني ما قادر يروح، بس قادر تعطي.
1: امين.
0: ورب عم بقول لك اذا انت عم تعطي كانك رحت. أمين. هلا عم تبعت الكارما انت، هلا عم تبعت الكارما. شكرا الله للمبلغ اللي جا من جورجيا، ربي يبارككم. بعد في 15,000، 3 ب 5,000.
1: امين.
0: 3 ب 5,000. طيب يا حبه 15 قديش؟
2: 15,493.
0: يلا 493 حدا يشيلهم يا حبه. مين رح يحط هلا تليفونه على الكيو ار كود هون ويشيل المبلغ هذا، يشيل ال 493، بيضل في 15,000، في 3 ب 5,000 بيكون خلصنا.
3: امين
1: امين امين
2: امين
0: باسم يسوع. شجعوا يا شعب الرب.
2: بس الشادي النداء واضح، وعندنا 25 دقيقة بس، عايزين نسمع الاسيس يوسام كمان. اهلا بك
1: اسيس. امين امين. انا بشهد الحقيقة قد ايه قناة الكارما يعني كانت مشجعة جدا جدا لينا يعني من بداية خالص لما كنا بنبعت الشرايط المتسجلة وعظات بابا الأسيس ونقعد نعمل الشريط على الدي في كام وبتاع ونبعته، لا طلع في سبارك وعايزين نعيده تاني. قد ايه كان صامويل مشجع جدا جدا لينا واحنا لسه في البدايات، ويقول ايه اللي ينفع ان احنا نساعد بيه علشان نكون بنطلع كواليتي احسن ونطلع الدنيا تبقى افضل. لما كان عندي فكرة ان انا اعمل برنامج العبادة والتسبيح سمر شفاء، وجيت اتكلمت معاه هنا وقال لي يعني اساعدك بكل ما اقدر علشان خاطر احنا محتاجين التسبيح بالشكل ده والعبادة اللي هي ندخل للناس لمحضر ربنا. وبشهد قدامكم كلكم قد ايه الكارما كانت سبب تشجيع وبركة وتبنت البرنامج. وانا اول مرة اعمل برنامج وقالوا احنا هناخد البرنامج وهنزيعه وطلعه لنا، وخدوا معايا يعني الخطوة الاولى انه شجعوني ان انا اكمل في ده، واستمروا مع بابا في الخدمة. وكل العظات على فكرة موجودة هنا في الكارما وحطوها ديجيتال دلوقتي وبتتذاع الى الان. yes. بابا منتقل من 16 سنة اللي فاتوا، العظات بتذاع وبتثمر في ناس كتير. انا بشهد وبقدم كلمة شهادة لقناة الكارما. جيت لصامويل في يوم من الايام قلت له عندي فكرة ان انا اقدم برنامج اسمه ايه اللي بيحصل، واتكلم شويه مع الناس وارنم في الاخر. قال لي الاستوديو كله معاك والاحباء الاخ هاني رمسيس والمجموعه اللي كانت بتعزف معاه، وتبنوا ان هم يعملوا البرنامج من الالف الى الياء. انا بس ما علي ان كنت بقدم، وعملوا الايديتنج وطلعوا الحلقات وزعوها، ويعني بيبقوا ما بيأخروش اي مجهود ان الكلمة توصل والفكرة اللي عندك توصل والرسالة توصل للناس. قد ايه انا متشجع جدا بانه الكنيسة بتتنقل على الكارما وبتتذاع مرتين في وسط الاسبوع اعادة علشان خاطر توصل للشرق الاوسط وتوصل لشمال امريكا هنا بكل محبة. وعلى فكرة ساعدونا جدا جدا لان احنا ما كانش عندنا ناس يعني بروفيشنال في تظبيط الاضاءات وتظبيط الكاميرات وانه الحاجة تطلع بكواليتي يناسب الساتلايت وكل الناس اللي بتخدم

0: هنا بيتصلوا ويقولوا لنا على الحاجات اللي ينفع نعدلها، وهم بيساعدونا كتير جدا. كارما بس مش مجرد انه يعني بتبعت برامج او بترسل ارسال، لكن في خدمات وفي تشجيع وفي رؤية انه نطلع حاجة متطورة، وانه يستثمنوا كل افكار صغيرة جوه قلوب ناس كتير. عشان كده بتلاقي برامج متنوعة كتير جدا، حاجات بتتكلم عن الأسرة، حاجات للشباب، حاجات أفكار جديدة فيها تكنولوجيا دلوقتي بلغات مختلفة، حاجات طبية وحاجات مشهورة نفسية. أنا بشكر رب لأنه قدرت القناة أنها توصل لكل الناس بمختلف الاحتياجات، وبتسدد احتياجات كتيرة جدا جدا جدا. ومصدق انه الآتي اعظم، ومصدق انه الرؤية ما زالت الى الميعاد. عشان كده كل ما بتحط ايدك وكل ما بتشترك وكل ما بتفتح ايدك علشان العمل ده يكمل ويستمر، دي حاجة تستاهل لحبائي انه نزرع فيها ونستثمر فيها لمجد الرب وامتداد ملكوته. يلا نتشجع. مصدق زي ما القسيس شادي كان بيقول 15 الباقيين دولت ثلاثة من جبابرة البأس اللي واقفين في الصغر، كل واحد $5,000 الموضوع هيخلص. يعني نقدر ستة في 2.5 الموضوع هيخلص. أنا مصدق أن الرب بيكلم قلوب، وفي ناس بتتحرك من ولايات كتير ومن أوروبا ومن الشرق الأوسط ومن أستراليا ومن كندا. لسه في أمجاد، والآتي أعظم باسم الرب يسوع. وعندنا إيمان أنه خلص الماتش ده لله دي في اسم الرب يسوع
1: يا رب.
2: أمين أمين أمين. أحبائنا بقى 20 دقيقة بس. شكرا لك يا سيس. وأنا عايز أقول حاجة سريعة بالنسبة، يعني مثلا لو دخلت على برامج الكارما ودخلت على كنايس، في 34 كنيسة منهم موجودين أونلاين من ال 41 كنيسة. في كنائس تاني لسه بتنزل واحدة واحدة، بس لو دخلت على صفحة البرامج بتاع قناة الكارما هتلاقي، ادخل على، خليني أقولها لكم واحدة واحدة، هتدخل على برامج من فوق برامج الكارما من الويب سايت، هيطلع لك برامج، هيطلع لك برامج أسبوعية كنسية، تسبيح وعبادة، مؤتمرات وأحداث، برامج إنجليزي، وبعدين مكتبة البرامج من تحت وإعلانات الكنائس. دلوقتي لو دوسنا على خدمات كنسية هتلاقي فتحت الكنائس كلها، هتلاقي فيها الكنيسة، من ضمن الكنائس كنيسة المسيحية العربية إيست برونزويك نيوجيرسي، هتلاقيها موجودة. وبعدين الجميل هنا هتلاقي، مش عارف أنا ممكن أعمل ميرورينج من عندي ويطلع على الشاشة، مش كده يا أخونا المخرج؟ خليني أشوف لو أقدر أعمل كده. مديني إيرور، خليني أحاول مرة تانية أوريكم على الشاشة أخونا المخرج لو موجود معايا. أول ما يوصلك صورة قول لي. وبفكركم بقى 18 دقيقة وشوية، وعندنا ماتش 15,000 مطلوب، أبطال يجوا يشيلوا المبلغ ده. أخونا المخرج لو شايفني، أنا عارف إن الصورة وصلت عندك جوه، أكد عليا بعد إذنك. أخونا المخرج قبلت ما يكون معانا، انا فتحت صفحة البرامج، هيطلع لي البرامج المختلفة، طلعت منها على كنايس، من كنايس دخلت، خليني اوريكم كنايس المختلفة اهي، دخلت صفحة الكنايس، وبعدين فيها الكنيسة المسيحية العربية في ايست برونزويك، دوست عليها صورة القسيس اهو، وبعدين هو موجود. وبعدين عنوان الكنيسة باين العنوان 572 صح،
0: رايدرز لين
2: في برونزويك، والعنوان كامل، وفي ماب لو هتدوس تحتيها كلمة ماب
1: هيوديك الكنيسة.
2: الماب تدوس عليها ممكن توصلك هناك. وبعدين فيها تليفون الكنيسة اللي هو 347-893-8526 وفيها مواعيد الكنيسة وفيها اللوجو بتاع الكنيسة. وبعدين فيها تحتيها هتلاقي المؤتمرات بتاعة الكنيسة موجودة، هتلاقي الأحداث لو إيفنت يعني يوم واحد ولا حاجة تلاقيها موجودة، وبعدين ريلز هرجع لها بعد شوية، وبعدين في خدمات الكنيسة. بصوا بقى خدمات الكنيسة ممكن ما تلاقيهاش مثلا على اليوتيوب، ما تلاقي

0: مش على الفيسبوك بتتشال بعد 30 يوم بس على الكارما هتلاقيها. بص بقى الرب. من ساعة ما ابتدينا نذيع كل كل الخدمات كل الخدمات بصوا
1: روعة
0: كل الخدمات لغاية من أول مرة زعنا فيها. بس كل ده كل ده خدمات أنا ممكن أفتح أي خدمة هتطلع على طول. كل دي خدمات موجودة من أول يوم الحد 3 سبتمبر سنة 23 أول مرة خدنا الإرسال فده موجود وبصوا
2: هذا بقول عن كبر السيرفرز الموجودين بالكار
0: طبعا ماشي صح والفريق اللي شغال لغاية آخر مرة الحد 10 مايو اللي هو الحد اللي فات على طول أول امبارح الخدمة موجودة أهو لو دوست عليها هتبص لي أنا دلوقتي دوست عليها حسب الإنترنت عندي لو الإنترنت سريع هيجيب على طول في المكان هنا هتبص لي فتح الخدمة اللي أنا كنت عايز أوريه كمان أنا عندي الإنترنت بعافية شوية في المنطقة اللي أنا فيها أهو فتح أهي بالتسبيح 10 مايو الأسبوع اللي فات شباب الكارما بيعملوا الشغل على طول أهو المقدمة بتاعت الكنيسة وبعدين ممكن أجري شوية الرفيق بيعزف ويقود التسبيح أهو وبعدين
3: سلوى بتتكلم عشان عيد الأم
0: سلوى والأسيس أهو
3: أهو
0: صح دي خدمة الأسبوع اللي فات على طول الحاجة الجميلة بقى ده هنا أنا هرجع تاني للصفحة اللي هنا في حاجة اسمها الريلز أهي بس مش عايز أفكركم إن إحنا عندنا 15 دقيقة دي الريلز اللي إحنا الأسيس أنت دخلت على الحاجات دي قبل كده أكيد
3: طبعا
0: وبتشوف دي الريلز اللي إحنا بنقطعها للأسيس وللكنيسة بتلاقيها موجودة هنا فممكن تشوف حاجة الريلز دي على فكرة لو تدور عليها على الفيسبوك عشان ترجع للريلز بتاع زمان سوري
3: صعب السيرش قوي
0: الريلز يعني بعد كم شهر كده عشان توصل لها ان شاء الله يعني ربنا معاك عشان توصل لحاجة لكن هنا اهو يعني ممكن اعلي الصوت انا قافل الصوت من عندي عشان ما يبقاش في كونفليكت في الصوت لكن الفكرة انا عايز اقولها ان ممكن ارجع طلع على الابل تي في اوكي مش هيطلع عشان اعمل ميرج كل دي ريلز لما ترجع للريلز قديمة بص الريلز القديمة ممكن تلاقيها بقالها سنين عشان ترجع عليها الفيسبوك ما تلاقيهاش
3: طبعا
0: لكن تلاقيها عندنا فانيوي فاللي احنا اللي انا عايز اقوله في النهاية ان احنا بنشجع خدمات الكنائس على فكرة اللي بنعمله مع القسيس يسام مش بتوصل بيه بس عشان هو صاحبي لكن بنعمله مع كل الكنائس كمان فكل الكنائس تقدر ترجع للايفنتس بتاعتهم ترجع للمؤتمرات ترجع للريلز ترجع للخدمات من صفحة موقع قناة الكارما دي بركة كبيرة انا يعني انا سعيد من جوايا ان احنا بنقدر نساعد الكنائس بالكلام ده وبطلب طبعا من الكنائس انها تشجع كمان عمل الرب في الكارما لانه
2: واللي ما بيعرف بين هلالين كمان بس سامي لان انا بس تزيد على كلامك وتغزني عم قطعك ما بيعرف بس تتعمل ويب سايت بهذا الحجم لساع كل كنيسة انا بتذكر لما عملنا ويب سايت الكنيسة بعد هلا نحن عم نشتغل عليه لانه رجع انتزع الى اخره مكلف جدا جدا جدا طبعا. جدا جدا جدا طبعا. وهذا كلفة سنوية يعني مش كلفة بتدفع مرة واحدة وخلاص تشتري المكان لك على الانترنت وشي بسيط وقد ما فينا كنا عم نقلل كنا هذا كيف إذا أنت عم تحط 41 كنيسة بكل المحتويات تبعها
0: ده غير البرامج كمان ده
2: هذا بدون البرامج طبعاً. يعني هذا السيرفز اللي جوا لحالهم حقهم ألفات صدقوني يا حبا يلا
0: عشرات
2: 13 دقيقة يا حبا 15,000
0: 13 دقيقة يا الدقايق بقيت أقل من الألاف
2: بدنا لا
0: محتاجين الأبطال دلوقتي
2: هلا حدا نشيل 5,000 تحت لي تنزل تحت ال 15,000 وتحت 13 يعني 13 لازم يكون 13 بس نحن 13,000 بس هلا لازم حدا يشيل 5,000 مين اللي رح يعمل أو يعمل مثل عملت بجورجيا أو اللي عمل ما بعرف إذا شاب أو صبي 2000 دولار كمان أخت. يعمل هيك
3: امين
2: بحاجه اشوف اشخاص عم تتسارع احبائي اصدقاء ومشاركين في قناه الكارما ضروري نكون عم ناخذ هلا يعني سرعه 12 دقيقه حبه لو سمحتوا من كل قلوبنا من لكم من كل قلوبنا تعوا اشتركوا معنا اشتركوا بهذه القناه هام جدا جدا جدا خلاص الالاف ولبركة كل بيت ولبركة كل بزنس.
3: امين.
2: وخاصة اذا انت عندك بزنس، خاصة

0: إذا أنت عندك بزنس أختي، هام جدا إنك تقولي أنا من عم بقتطع، لأنه تقتطع من العجين، العجين كله بيكون مبارك.
1: أمين.
0: وفجأة بتلاقي الله عم يفتح أبواب، قال لك وأنظروا إن كنت لا أفتح كوى السماء.
1: آمين.
0: وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع.
1: يس.
0: خيال الله عم يفيض عليك بركة حتى لا توسع. يعني ما في شيء بقى يقدر، بصير مجبور تعطي لأنه ما لأنه مش عارف شو بدك تعمل باللي عندك إياه. وتخيل يا أحبة، تخيل عم بقول لك أنا أكف عنك أذى الجراد الملتهب.
1: يس.
0: بتعرف قديش في في في في في مشاكل بتصير كل شهر بتكلفك فلوس، بتلاقي ال ال ال ال أنا خبرتكم هيك من فترة كيف ابني تكعبل بالديش واشر. وفعلا يعني مبلغ بالنسبة لي أنا منه سهل، إنه قلت لها مرتي كنت أنا عم بخدم بنيويورك، قالت لي هيك صار، قلت لها انطري لأرجع، ورجعت وقلت لها ما بعرف شو نعمل. بعدين قعدنا هيك عم نطلع على الإنترنت، اكتشفنا إنه اتس انشورد، بقلنا نشكر رب اتصلنا فيهم قال إيه إجوا صلحوا لنا إياها مجانا، بس بعثوا لنا الفاتورة. الفاتورة تخيل طلعت فاتورة أغلى من الديش واشر.
1: واو.
0: عم بحكي بأمان، بأمانة أمام الرب، إنه فاتورة تصليحها أغلى من إنك تشتريها جديدة.
2: بس ربنا عافاك منها.
0: بس الرب عافيني من الرب. قال الرب أكف عنكم أذى الجراد الملتهب. بيطلع هيك قصص، بينفخ الدولاب تسمو العقل، بصير في مشكلة بالسيارة، ابنك بصير له شيء، بيوقع بالمدرسة، لا سمح الله أحداث بتصير معك كل يوم، بتلاقي في كأنه مسقوبة الجيبة، بتلاقي جيبتك كأنه مسقوبة، كأنه حدا عم يسرق منك فلوس. حدا عم بياخذ منك شيء، يعني بتلاقي في شيء هيك دائما ما عم تتهنى بالبركات اللي الله عم يعطيك اياها عم تتسرق. هلا رب عم لك انا رح وقف هذا الجراد الملتهب
2: 10 دقائق
0: باسم يسوع.
1: امين.
0: هلا علون باسم يسوع، اذا انت عندك هيك مشاكل ببيتك، بالصحه يمكن، بين العائله بين الاولاد، هلا صلي وقدم، صلي وزراع، والباسم يسوع بدي هذا الجراد يتوقف من بيتي باسم الرب يسوع.
1: أمين.
0: يتوقف من البزنس تبعي، حس انه البزنس ما عم يتبارك، في شيء عم ينسرق كل شهر، باسم الرب يسوع هلا يتوقف هذا الجراد
3: يا رب
0: الملتهب، ويفيض عليك الرب بركه حتى لا توسع باسم الفادي الحبيب يسوع.
1: امين.
0: لكن هلا عليك ان تقدم على هات العشور وانظر ان كنت لا افتح، يعني في شرط. Yes. هذا لن يحدث قبل ما أنك أنت تزرع هلا باسم يسوع. شكرا للألف دولار اللي اجت من أستراليا، ربي يبارككم شعب أستراليا الرائع. والكنديين اللي كانوا عم بيساعدونا من يومين. شعب كاليفورنيا، شعب بالإيست والواست بأمريكا، يلا يا أحبة، وين 5000 اللي هلا حدا رح يقدمها؟
2: في 1000 من فيرجينيا. امين. في 1000 من فيرجينيا، باقي 13823 هتطلع دلوقتي قدام حضراتكم.
0: امين. 13800
2: 13000.
0: مين رح يشيل 800 والكسر و13 2 ب 5 و1 ب 3000 باسم يسوع، او 3 ب 3000.
2: امين امين. باقي 9 دقائق احبائنا، يلا بينا يلا بينا في الدقائق الاخيره. مين يقدر يعمل فرق دلوقتي قدام العالم كله؟
0: نعم.
2: في ناس كتير بتتفرج، ملايين بتتفرج، ويقولوا فين اللي بيحب الرب يسوع؟ فين انت؟
0: والبشع بالموضوع ما تاخذنا خينا سامي، لانه عم يتفرج، وحتى في ناس منتقد، في ناس عم ينتقدوا، في ناس مسخرجيه يعني بتريقوا، وفي ناس ما بيحبوا بقى عم يصلوا انه ما يوصلوا، وفي ناس لربما من هن اقول لك وانا شوف هالمسيحيين شو رح يعملوا، هن منهم من خلفيات مسيحيه وعم يتفرجوا علينا. بتعرفوا ملايين 90% من فرجي الكرمه منهم مؤمنين، وهذا رائع، ونشكر رب لانه الكرمه مش معموله للمؤمنين، معموله للناس اللي هن للحقل البشاره باسم يسوع.
2: امين. 8 دقائق قسيس.
1: امين امين امين. ربي خايب كل توقعات وظنون، يعني بعيده، وباسم الرب يسوع يملا الاحتياج، باسم الرب يسوع المبلغ يجي. بشجع الكل النهارده، إلهنا إله التعويضات وإله عظيم جدا، واللي بتعمله الكتاب بيقول كده عالمين أن تعبكم غير باطلا في الرب. تعبكم مش باطل في الرب، اللي بتعملوه دوت مش باطل أبدا، لكن في إله عظيم جدا لا يبات مديون لأحد. يتمجد ويتمجد ويتمجد ويتمجد، وتشوف أمور مجيدة وتفرح بثمر متكاثر لمجد الرب. الكلام اللي كان بيقوله حضرة الأسيس شادي ده كلام حقيقي، 90% من الناس اللي بتشوف هي ناس محتاجة للرب، وشايفة وداخلة بأي غرض، لكن النعمة

0: تصطاد نفوس وبتوصل الرسالة. عشان كده بيك وبقلبك المفتوح وبجيبك المفتوح وبتليفونك المفتوح دلوقتي رسالة بتوصل لنفوس محتاجة الرب. النعمة، شبكة النعمة بتصطاد قلوب وبتصطاد نفوس كتيرة. عشان كده يلا خلينا نتحرك، الوقت مقصر، سبع دقايق الدقيقة بتصنع فرق كبير، وتقدر النهاردة تخلص الأمر ده ويرجع المجد للرب في هذه الليلة.
1: أمين
2: أمين
1: أمين. بشكر ربنا، أنا شايف في $2000 من كاليفورنيا، وفي 1000 كمان من كاليفورنيا. أخت وأخ، ربنا يبارككم.
2: يعني 10,000
1: 10,823 ست دقايق يا
2: شيخ. أمين. من 123، يلا مين بيقول بدي سكر المبلغ كله؟
1: 10,823
2: من 123، يعني هذا المبلغ تركه الرب لحدا.
0: اسم الرب يسوع.
2: يمكن هلا في أشخاص
1: أو يتشاركوا فيه.
2: يمكن في أشخاص هلا تساعد فيه أو تقلل من التحدي، أو لكن في حدا قادر يكون عم يسكر هذا المبلغ بهالست دقايق اللي جايين.
3: اسم يسوع.
2: هذا وقتك خيي، يمكن هذا لوقت مثل هذا الله قد أقامك.
0: أمين.
2: وأختي أنت هلا هذا وقتك، مثل هلا جيتي وفتحت التلفزيون عم تسهروا بالبيت وقاعدين وعم تتفرج، عم تقولوا شو عم بيعملوا الشباب، اللي عم نعمله هو عم نربح نفوس، هذا اللي عم نعمله. اللي عم نعمله هو، بس صدقوني يا حبة حرام، أنا هيك بقول حرام عيد الحصاد ياخذ كل هذا الوقت. مش لأن مع انه نحن بنتمتع، صدقني نحن ما عندنا مشكله. انا بفرح جدا للاخوه هون، طيبين جدا، عائله مباركه جدا،
0: عائله
2: والوقت معهم ما بينشبع منه. لكن بتعرف شو يا حبه، عم ناخذ من وقت الناس اللي بدها تسمع الانجيل، عم ناخذ من وقت الناس اللي بدها توصل للخلاص، عم ناخذ من وقت الناس اللي ناطره انه تتعلم بالاكاديميه، عم ناخذ من وقت الناس اللي حابه تسمع عن الرب يسوع وتعرف خلاصه وتجي لعنده. وملايين هن، ملايين، عم بقول لك ملايين ملايين ملايين. شو هالامتياز انه انا قاعد هون وعم بحكي لملايين؟ يعني المسيح قال تفعلون تفعلون اعظم منها. انا بعتقد كان عم يحكي عن هيك، لانه يسوع ولا مره حكي لملايين، ولكن نحن عم نحكي لملايين من خلال الساتلايت، من خلال السوشيال ميديا، ملايين الناس اللي عم تحضر. ربي بارك كل واحد عم بقول انا بدي اخذ صوت الانجيل، صوت هذه القناه للملايين. كيف تعمل هيك؟ هلا تع افتح تليفونك الكاميرا على هاي الكيو ار كود وقدم تقدمتك. انت تكون عم تاخذ الانجيل، كل $1,000 بتوصل لمليون انسان لمده شهر رساله الانجيل.
0: امين.
2: هلا تعوا يا احبه نعمل هيك، يلا 1000 ورا 1000 او 10,000، ويمكن يبقى مبلغ واحد ولا انا بدي سكره كله باسم الرب يسوع. بس ما تنطر لاخر دقيقه لتشوف قديش بعد باقي. خذ كل البركه، خذ كل البركه، ما تخلي حدا ياخذ منك جزء منه.
0: امين
2: باسم الرب يسوع.
0: اسم يسوع.
2: يسوع. أربع دقايق.
1: أنا شايف في أرقام بتتكتب، حب أنا أربع دقايق. يا ترى مين اللي هيكون قلبه سعيد دلوقتي؟ الرب بعطاء أولاده وحب أولاده، ولا إبليس إنه قدر يضحك على أولاد الرب إنه ما يخلوش العمل ينتشر ويضيع علينا مبلغ
2: من مصر من جديد؟ عم يخجلونا.
1: 2000 جنيه مصري، وفي من كندا، سوري 2000 جنيه مصري، وفي بعديها $2000، وبعدين في $1,200 كندي.
3: هللويا.
1: اللي باقي 7,895.
2: مين بده يسكر هذا الرقم؟ هذا صار مخصوص لشخص، يعني عم يسرق منك البركه، عجل قبل ما ياخذوها كلها.
1: مين مواليد 95؟ مين عنده ابن مواليد 95؟ مين الرب بيتكلمه بال 95 دي؟
0: امين
1: امين. في مين؟
2: 7,000 قديش؟ بقى ما طلع المبلغ على الشاشة.
1: 7,895.
2: 7,895، حدا لازم يشيل المبلغ كله.
1: يس.
0: امين.
2: بثلاث دقايق اللي جايين، ما تنطر حدا بعد يقلل لك اياها، بعرف كنت ناطر لاخر دقيقة ليقللوا وتسكر كل شيء. سرق البركة كلها، خدها كلها لك، ما تنطر حدا ياخذ جزء منها.
3: جرب تحط وانت موجوع القلب، يعني ربنا لو حطك في مشكلة أو ضيقة أو في حاجة كده، قول أنا بدي وبتصل وطالب صلاة. جرب كده، جرب. لأن فعلا بجد المكان ده فعلا ربنا بيستخدمه إن ينور ويحل كل الكلمة اللي بتطلع من هنا، تحل مشاكل كتير قوي. ورب بيستخدم الكلمات دي نور ونار كده، يحرق أبليس.
0: أمين.
3: بجد صدقوني ده اللي بيحصل بالظبط. فانا بقول لك في الدقائق الاخيره دي اخطف البركة دي، اتصل بينا وقول أنا محتاج صلاة، أنا قلبي موجوع على أولادي، قلبي موجوع على ما عندي الشغل، قلبي موجوع عشان أنا مريض، اعمل كده، صلي من

0: امر انت بتمر بيه، احنا هنصلي معاك، اتصل بينا وقول انا بصلي من اجل الامر ده، واحنا هنشاركك في الصلاه وشوف كده الصلاه هيعمل ايه. فاضل دقيقتين وفاضل المبلغ ده، وصدقني جرب وشوف انت ربنا هيعمل معاك ايه. فامين باسم يسوع، ربي يحرك ابطال باسم يسوع.
1: كانت يا اسيس 2 دقيقتين وباقي 7895، لسه ال 95 مستنيه. ايوه ربي بيكلم حد بيها. اتفضل يا استاذ شادي.
2: 95 يعني قد ايه صار عمره هلا؟ بيكون يعني 31 سنه. يمكن يكون شاب عنده بزنس او اخت دكتوره، يعني بهذا عمر التخرج. بتعرف شو يا حبا، صدقوني بتعرف هلا قد ايش في ناس
1: ونص.
2: بتعرف شو عم بصير هلا في هذه الايام؟ هلا بعد شهر في كثير اشخاص عم يحتفلوا بتخرج اولادهم. وبعرف قديش في ناس they overdo it، بيعملوا حفلات يعني graduations. الله يبارككم، اللهم لا اعتراض. انا بنبسط جدا لما اشوف هدول الحفلات، وقديش عم بعرف قديش الاولاد غاليين يا حبة. بس صدقني في اولاد كتير غاليين اللي بتستاهل السماء وبتستاهل الابديه. وانت عم تستثمر بخلاصهم، يعني قول انا عم بحط مثلا 20,000 دولار لاعمل حفله لابني او لبنتي، قول بدي شيل عشورهم حطهم للرب، حط جزء من هو للرب، هو لبركة. وهدول بدي صلي انه يكونوا بركة لهذا اللي عم يتخرج، لابني اللي عم يتخرج او لبنتي اللي عم تخرج، جزء منه هذا للرب. بعد في 7,195 مبلغ، بعرف انه في اشخاص قادرة انه تسكروا هلا، وعنا بعد اقل من دقيقة، لو سمحت بليز تصل هلا وسكرت المبلغ كليا. نحن ممكن عم ننهي هلا، عاده نحن عم نرنم بيكون في شيء حدا عم يتصل، يمكن هلا انت عم تعمل هيك او هلا عم تكتب رسالتك على المسج او عم تفتح هلا الكاميرا على الكيو ار كود، ناطرين انه نسمع الخبر السار بالدقائق الجايه، او حتى اللي عم يعطي 100 و200 و300 ما توقف.
1: في اخت معنا من ميتشيغان قاعده بتتابع معنا وشالت ال 95 بقى 7800.
2: 7800 امين. يلا عم تهون عليك.
1: امين امين امين. 7000
2: انا بعرف في ناس عم بشيلوا، حتى اللي قادر يشيل 100 و200 و300 او 800، المهم مش مهم، بس بعرف انه هذا المبلغ رح ينشال بشكل من الاشكال. الله عنده حدا يشيله، بس انت اخطف البركه قبل ما حدا تاني
0: باسم يسوع
2: يعملها.
1: باسم يسوع. واحنا بنرنم في الدقائق دي انا بصلي ان ربي يثقل على قلب حد او شخص او اشخاص، اخت او اخ، تقدر تقول او اتنين، تقدر تقول انا هعمل الجزء ده وربنا يبعت حد يبعت الجزء التاني، او لو رب حط على قلبك تقفل الرقم. أمين. كله امين. احبانا احنا قربنا نختم حلقتنا، هنرنم وباذن يسوع بعد كده ناخد كلمات ختاميه، ويكون الرب سدد المبلغ ده من خلالك ومن خلالك. 7,800 دولار ده معناه الضعف، مش هنقدر نقوم، لانه ده معناه فوق ال 15,600، فاحنا مش هنقدر نقوم. لازم الرب بيتكلم ليك النهارده وتقدر تسدد المبلغ ده، لان اوريدي احنا علينا يعني وير بيهايند. فانا بشجعك وبشجعك، قوم خد الدور اللي عليك. 7,800 لو الرب بيكلمك بيهم تشيلهم كلهم، اعمل كده دلوقتي. امين. عشان نقدر نكمل تفضل قناة الكارما موجودة. الكارما بقالها 22 سنة الرب بيتمجد في المكان، وهيتمجد أكتر وأكتر، وعايز يباركك من خلال التقدمة اللي هتقدمها دي. أمين. وزي ما بقول قبل كده، إن مفيش ولا حاجة من الفلوس دي بتجينا، إحنا بنحط طول الوقت، حط مرة واثنين وثلاثة. فأنا عايز أشجعك وأشجعك دلوقتي، تعال حط أحلى حاجة تقدر تقدمها للرب. تقدر تقدم 1,000، 2,000، 3,000، تقدر تقدم 2,800، وحد تاني يقدر يقدم 5. تعال اعمل كده من أي بلد أنت شايفني، من أوروبا، من الشرق الأوسط، من أستراليا، من أمريكا، من كندا. ممكن 10,000 من أستراليا تقريبا هتخلص أغلب المبلغ ده لو الرب بيتكلم لقلبك. أحبائنا في أستراليا، أنا بشجعكم لأنه يس وكندا طبعا. أحبائنا في أستراليا، نهاية السنة المالية بعد كم أسبوع، بعد شهر ونص تقريبا، أو شهرين، أقل من يعني أقل من شهرين، نهاية السنة المالية بتاعتكم الشهر الجاي 30 يونيو. وأي تقدمة بتقدمها للرب في الكارما بيجي لك جواب، يشيلك المبلغ ده من الضرائب. فأنا بشجعك، كده كده الفلوس بتضيع، فتعال حطها في عمل الرب، في حقل الرب، نقدر نوصل بيها برسالة المسيح للناس، نقدر نساعد ناس محتاجين وفقراء في الوقت اللي جاي. أمين. أحبانا الوقت بيجري، فخلينا نتشجع وإحنا بنرنم على أخ بيتر دلوقتي، يكون الرب بيسدد الاحتياج ده من خلالك، مش من حد تاني بيتفرج، من خلالك أنت، من خلالك أنت دلوقتي. تقدر تقدم بالكيو آر كود الموجود على الشاشة، تقدر تقدم بتكست مسج، ابعت تكست مسج وقول أنا هشيل المبلغ ده في الدقائق الأخيرة دي. اتفضل يا أخ بيتر.

امين امين. اشكر ربنا لاجل كل تقدما، المبلغ بيقل اسيس بس لسه باقي 6800. 6800 مستنيينك، مستنيينك. رب مش عايز يحرمك من بركه ويحرمك من بركه.

0: آمين.
1: مين يقدر يقدم المبلغ ده ونقول عظم الرب العمل معنا ونختم حلقتنا؟ مين تقدر تقول أنا شارك بالألف وتمنمية واللي ربنا بيكلمه بالخمسة يكون بيحطها دلوقتي؟ أو حد يقدر يقفل الرقم ده كله؟ أمين. شكرا ليك أخ بيتر. ترنيمة رائعة، ترنيمة قديمة، بس كلنا المفروض يكون عندنا الإحساس بالمديونية للرب.
2: صح فعلا، كلنا مديونين للرب باللي عمله معانا. هو طبعا ادانا محبة أبدية، أحببتك لذلك قدمت لك الرحمة. وزي ما كنا بنسمع الأيام اللي فاتت إنه النعمة المجانية هي مجانية لأن محدش يقدر على تمنها ومحدش يقدر يدفع. اللي عمله الرب ده لا يساوي كنوز العالم كله. علشان كده كل اللي هو طالبه مننا قلوبنا، إن احنا نحط قلوبنا في الخدمة، نحط قلوبنا في عمله، نحط قلوبنا في الطريق ونمشي معاه الطريق ونتبعه في الطريق ونسمع ونطيع وننفذ، واللي يقوله نقول أمين ونتبارك بثمار النتائج اللي بتحصل معانا في الطريق من طاعة. كل مرة بطيع فيها كل مرة بشوف ثمر كتير في حياتي وخير كتير زي ما سمعنا. كل مرة بقول حاضر بتبارك أضعاف زي ما سمعنا في الاختبارات، والاختبارات كتيرة كتيرة كلها بتحكي عن أمانته وعن صدقه وكلمته وعن أنه أمين جدا جدا جدا جدا، أنه عمر أبدا أبدا ما مرة ما يشوفهاش أو ينساها أو ما ياخدش باله منها، حتى لو كان الفلسين، العطايا البسيطة جدا جدا اللي بتترجم من جنيه لدولار بحاجات بسيطة قوي، دي عند الرب حاجة عظيمة جدا جدا جدا، لأنها من قلب عوز ومن قلب احتياج ومن قلب ظروف اقتصادية صعبة ومن قلب بلاد بتعاني وبتئن. الرب بينظر للقلب، بينظر لاتجاه القلب. أنا بدي بأي اتجاه قلب، أنا بدي بفرح وبسرور فعلا زي ما بيقول المعطي المسرور يحب الرب. الرب عايز قلوبنا تبقى مسرورة، تبقى عطاءة، تتعلم منه زي ما هو أعطانا نفسه نفسه نفسه. هنقعد حياتنا كلها على الأرض مش هندرك يعني إيه تديني نفسك، يعني إيه تعطيني نفسك، نفسك مرة واحدة. أنا أعطيتك نفسي لأن أنت غالي عندي ومفيش أغلى منك عندي. هو قال لي كده، المفروض يبقى رد فعلي أنا كمان أقول له ومعك
0: لا أريد شيئا،
2: لا أريد شيئا على الأرض، أتبعك يا سيد أينما تمضي، وغمض عيني وامشي بالإيمان وامسك فيك وشاور عليك وأقول أنا مصدق، أنا مصدق فيك، أنا مآمن ومصدق فيك، أنا عارف أنا ماشي ورا مين. عشان كده هلبي أي نداء منه، عشان كده أي أمر الرب هيقول لي حط إيدك، حط إيدك في الخدمة دي، حط إيدك في النداء ده، هقول أمين. زي كل اللي سمعناه من اختبارات ومن مشاركات كلها حية، مواقف حية. سيسي وسام هو بيتكلم على اختبارات الشرابية زمان والحاجات العظيمة دي، أنا فاكر كنت صغير وكنت بشوف وكنت بروح وبشوف بعيني الكلام ده كله فعلا. ناس بسيطة جدا جدا تحط حلقان وتحط ذهب وتحط احتياجها مش من الفائض، لا دي ناس بسيطة خالص وكانوا بيحطوا بفرح وسرور ويرنموا ويرنموا ويشكروا. وانا كنت قاعد اتفرج على الحاجات دي اقول ازاي طيب تعريفه ايه ده؟ تعريفه بسيط جدا، انه القلب بقى كله ملك الرب، وحيثما يكون قلبك هناك يكون كنزك، وحيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك. اللي كنزه في الارض هيشوف ان اللي احنا بنقوله ده كتير قوي. لا لا لا انا مش حاسس انه الموضوع، ما انت اسال القلب يا انا قلبي فين؟ لو قلبي في عمل الله هرمي نفسي. أمين. هرمي نفسي كده من غير ما افكر واحسبها وادرسها واجمع واطرح واحسب، هقول له يا رب امين، انا ماشي معاك، اي نداء انا معاك فيه، اي امر انا معاك فيه، طالما الخدمه بتناديني لازم البي، لازم اقول حاضر، لازم اقول امين. لانه عمل قناه الكارما مش محتاج حد يعمل له دعايه، واضح واضح 24 ساعه، واضح واضح الخدمه وثمارها وتطورها يوم بعد يوم سنه بعد سنه. لو رجعنا جبنا القصه والحكايه من الاول هنلاقي البدايات بسيطه وبعدين تطورت تطورت تطورت. التطورات دي مش بس محتاجه مجهود وافكار، ومحتاجه تدعيم ومحتاجة مصاريف كتير، وفي أجهزة بتعطل، وفي أجهزة الزمن يعني بيروح عليه.

0: فيها خلاص الوقت انتهى وبقت اكسبايرد، وفي افكار محتاجه انتاج بشكل تاني مختلف غير تقليدي عشان توصل لناس معينه. الخدمه كبيره وواسعه جدا ومحتاجه على قد تعب العاملين فيها على قد ما هنكون احنا مشاركين بنفس الحجم بنفس القدر بنفس الحجم وبنفس القدر اللي فيه تعب ومجهود، انا كمان اكون بقابل ده بنفس الحجم برضو وبنفس العطاء اللي هم بيعملوه أنا كمان أعطي بنفس القدر. والرب يدينا نكون حارين زي ما كنا بنرنم غيرتك في قلوبنا، اشعل غيرة في قلبي. أما تشعل غيرة في قلبي، أما بص على النفوس اللي في العالم، احنا بس يعني بنقعد نشاهد ونشوف كل يوم الناس اللي بتضيع واللي بتنتحر والناس اللي ضاعت والناس اللي المشردة والناس اللي في ما هو الناس دي لولا نداء المسيح من خلال الوسائل دي ولولا صوت خدام الرب من خلال الوسائل دي للرب أوجدها مش هيسمعوا مش هيعرفوا. احنا بنجينا رسائل وبنسمعها من بلاد أنا أول مرة أسمع عنها، بلاد غريبة بلاد بعيدة، مين هيروحها دي؟ مفيش حد يقدر يسافر البلاد دي، مفيش أي خادم يقدر يلف كل العالم، مفيش خادم يقدر يطلع بره نطاق ممكن يروح مرة في حياته واحدة بس وما تتكررش تاني وما يقدرش يروحها تاني.
1: لا مش بس البلد، القرى
0: والقرى،
1: القرى مستحيلة يعني والقرى. حتى ما فيش طيران هناك يعني بدك تروح بعض الأحيان وسائل ما فيش طرق في وسائل بدائية للنقل يعني.
0: دي حقيقة فعلا، دي حقيقة. وفي بلادنا حتى في بلادنا كمان اللي أوريدي فيها الخدمة وأوريدي فيها الصلاة وفيها الأفكار الكرازية برضو في أماكن محدش يقدر يخترقها محدش يروحها بس. في أماكن كده يقول لك لا هنا ما أخرنا هنا لأن لازم يبقى في كنيسة عشان ندخلها. طب في أماكن ما فيهاش كنائس هيحصل ايه؟
2: بتدخل
0: بتدخل البيت، قناة الكارما بتدخل لحد بيتك لحد الغرفة اللي انت نايم فيها. ده انت لو ما عندكش حتى تلفزيون هتطلع القناة وتشوفها لايف على الكمبيوتر بتاعك وانت قاعد زي ما كنا بنسمع دلوقتي من الاخ سامول ازاي تدخل على الويب سايت وتشوف القديم كله المحفوظ. دي نعمة كبيرة ان انا
3: على التليفون.
0: على التليفون
1: بتعرف شيء لافت بضحك انه بوقت خلال اللجوء اللي صار على لبنان لأنه إجا كتير من سوريا من العراق بالحروب العراقية والسورية
2: 6600
1: قبل ما ندخل في الحروب عم حاول أقول بقلب على بيوت التنك اللي كانوا عايشين فيها والخيم كنت لقي دش يعني عم بحكي بأمان في دايما دش في دايما بمكان ما صحن ولقطين يحضروا كل العالم. $6,600 يا أحبة وقتنا صار مأخر هون لكن نشكر الرب على كل خيره. نشكر الله على كل واحد عطى بمحبة وبفرح مش عن اضطرار ولا عن حزن ولا عن ضيقة إنما بفرح وبإيمان.
3: شكرا
1: لكم. أمين. شكرا لمحبتكم. شكرا لدعمكم. شكرا لعطائكم السخي حتى القليل لكن هو بالنسبة لك يمكن مهم. رب يباركك ورب يباركك. لكن ما زال عنا 6600. أنا بعرف هذا الرقم يمكن بيعني شيء لحدا ومخبي لحدا أنه ينهي في هذه الحلقة الليلة أو 5600 حدا يعمل هيك يا أحبة ونكون عم ننهي مع بعض الحلقة أقول إلى هنا عنا الرب ونكون فعلا هيك فرحانين. أنا بتوقع حدا هلأ مثل عادة مثل دايما في حدا هيك يتصل يقول أنا رح شيل المبلغ كله رح أنهي هذا الماتش الليلة ولكم تصبحوا على خير. طبعا يا حبا نعمل هيك وحدا يتصل هلأ بخينا ساميول من أستراليا من كندا من أوروبا من أمريكا من أي مكان في هذا العالم الخليج وأقول أنا حابب أقدم هذه التقديم وأنهي الماتش الليلة.
0: أمين
1: أمين. ناطرين نوصل الرسائل.
2: أحبنا أنا عارف إن الوقت اتأخر في الإيست جدا دلوقتي بقى الساعة 1:30 هناك بس أحب حبايبنا في كاليفورنيا دلوقتي الساعة 10:30 في أحباء كتير قاعدين وبيسمعوا في ناس بتبعت رسائل. ربنا يبارككم ويستخدمكم بس أنا عايز المبلغ ده نقفله عشان ما نقدرش نقوم 6600 معناها 13,200 هيروحوا علينا في قناة الكارما. ده أوبن ماتش لما بتقدم 1000 في حد قدامك بيقدم 1000 لما تقدم 6600 في حد قدامك هيقدم 6600 فانا بشجعك في الدقائق دي من فضلك واحنا بنختم قربنا خلاص بنصلي هنصلي بعد كده وهنختم. انا بصلي ان حد دلوقتي يبعت رساله ويقول او يتصل بالاخوات على التليفونات جوه قاعدين على فكره مستنيين مكالمه تليفونك مستنيين
1: كل الاكيب كل الفريق تبع قناه كارما قاعد بالاستديوهات وعم يشتغل يعني اوقات نحن بنفل هن بعدهم هون

0: أشكر رب من أجلهم جميعا يا أحبة، لكل العاملين اللي عم يوصلوا صورة يسوع وخلاص يسوع وكلمة يسوع لملايين الناس.
1: أنا شايف 20,000 جنيه مصري من مصر.
0: واو.
1: أقدر نرى. هذه 400 دولار تقريبا. فكده المبلغ.
0: 6,200.
1: 6,200. 6,200.
2: أقدر نرى.
0: يعني قد 20,000 لازم هذا يحط 20,000 دولار أنا بقول هلا.
1: أمين.
0: بس حدا يسكر 6,200.
1: مين يسكر؟
0: يغلق شو بيقولوا انتوا
1: مين يقفل مين يخلص ال 6200 لو تقدر تقدم 1200 وحتى يقدر يقدم 5 او 3 او 3200
0: تعلم
1: احنا كل يوم بنتكلم بنتعلم لهجه لبنانيه امين كل الشعوب العربيه مباركه الرب يبارك الكل كتير. انت بتتكلم لبناني اهو
2: ايوه شويه
1: القسيس شادي مهضوم مش كده
0: ايوه
1: رب يباركك يا قسيس بشكرك احنا كلنا شعوب واحده وكلنا عائله واحده
0: صدقني ومش مجامله صدقني صدقني صدقني صدقني يعني انا مؤمن صار 43 سنه انا بقول يعني نشكر الله من اجل كنيسه مصر قديش اغنتنا بلبنان قديش نحن كنا قديش إجا خدام من مصر قديش في خدمات بمصر أثرت بحياتنا قديش كل مرة كنا نروح ونتبارك من الأحبة بمصر وقديش إني بتواضعهم ومحبتهم وغيرتهم رغم بعض الأحيان اضطهادهم ورغم تعبهم ورغم فقرهم يستقبلونا ويحبونا ويساعدونا ويباركونا ويصلوا لنا رب يبارك شعب مصر من كل قلبي من كل قلبي من كل قلبي وبعرف انه هالقناة هي سبب بركة لكل العرب لكن بالاخص للمصريين تعالوا يا حبه هلا بعد في 6200 دولار مين الشخص اللي راح يقول انا هو هذا انا مقصود بها 6200 بيعني لك شيء يمكن انت من الاشخاص اللي هذا الرقم بدك اضعافه وانت عم تقول انا بدي ازرع لانه بعرف انه الرب عنده لقلي بركة غير عادية
2: أو من مواليد 62
0: أو ملغ مثلا 62 يعني
1: أمين أحبانا أخت عزة تفضلي نادي على
3: أنا عارفة إن في ناس كتير قوي سمعنا يعني أنا بجد قناة الكارما بتوصل كمان يعني بتساعد ناس كتير قوي في ألمهم وتعبهم اللي بيمروا بيه وحالتهم الصعبة المادية قوي بفتكر أخت من الناس اللي احنا بنساعدها وهي كانت بتقول أنا بشكر ربنا من أجل قناة الكارما إن هي بتساعدني كده لدرجة إن ما كانش حتى لاقيين الأكل في الوقت بتاع العيد وكان ليها ابن ربنا استخدم قناة الكارما إن يكون بيخف من إدمان كامل وإن قناة الكارما كانت بتساعده وده عن طريقكم عن طريق إن ربنا بيحرك قلب حد معين ويقول أنا بحطه وبشارك في المكان ده في ناس كتيرة جدا كان ولادها مدمنين وجم يصحوهم الصبح ما لقاهمش لكن ربنا بيتمجد في كل حد ويحفظ ولادنا في أي مكان في العالم ولادنا اتأكد إن كلمة الله توصل لهم لأنك أنت خايف على النفوس دي ومديت إيدك وحطيت وخفت على النفوس دي فربنا مش هيسيب ولادك في أي حتة إن كانت وربنا هيبعت لهم ناس يعني يستخدم الكلمات اللي طالعة من الناس دي خلاص لولادك فاعرف إن ولادك في إيد ربنا وكمان نفسي اقول لك كمان ان المشاركه وانت بتصلي لقناه الكارما وانت بتشارك في قناه الكارما قد ايه احنا بنعمل ايه بالفلوس دي يعني ربنا بيستخدم فلوسك دي في ايه ربنا بيستخدم فلوسك في ان البيت يفضل دايما منور بكلمه ربنا وكلمه ربنا لما بتيجي في قلبك ويخترق الرب قلبك اكيد بتتحرر من امور كتيره جدا انت عارفها وعشان كده بقول لك انت خايف على الرساله دي وتعالى معانا النهارده مد ايدك ووصل معانا الرساله دي ناس كتير قوي تايهه وتعبانه فمن فضلك الكارما بجد ربنا بيعمل فيها بقوه وفي ركب ساجده ليها من اجل العمل ده وكده كده الكارما هتفضل مفتوحه فكون ان الرب ادالك فرصه انك تمد ايدك بالبركه وتشارك في قناه الكارما فامين فعلا انتهز الفرصه دي في اسم يسوع امين
1: امين امين احبائنا احنا في الدقائق الاخيره شايف اخر تقدمه جات اللي هي 20,000 جنيه من مصر مبارك اسم الرب شكرا لكم في 5,000 جنيه من مصر تاني هتطلع قدام حضراتكم دلوقتي اخونا المخرج بيقول لي فكده 6,100 يا اسيس شادي 6,100 يعني الرب بيهونها ويقللها عشان حد يجي يقول انا خلصها
3: عشان اخطف البركه دي
1: عشان يخطف البركه او عشان شخص يقول انا احط 1,100 حد يقول انا احط 5 للرب مش بتحطها ليا ولا الانسان

0: مئة مرة بنقول الكلام ده، انت مش بتدي انسان، انت بتدي ربنا عشان تفضل قناة الكرمة مفتوحة، تفضل بركة للملايين، وتفضل كمان قناة الكرمة سبب بركة وتشجيع وتسديد احتياج لآخرين كتير حوالين العالم.
1: اسمي.
0: أمين. هانت يا سيد شادي.
2: يعني ناطرين ناطرين هذا الشخص، ومش رح نقوم قبل ما يجي يعني.
3: منتظرين.
2: منتظرين منتظرين
1: صابرين
2: صابرين. وعنا إيمان يا حبا، لأنه بنعرف عن جد أنه بالآخر صدقوني إلهنا ساهر على كلمته لكي يجريها.
1: أمين.
2: وهو بالحقيقة هو مسؤول، مش نحن المسؤولين. وكل ما عم نقعد هون، كل دقيقة عم نمضيها بهذا استوديو من أجل هذا الحصاد، من أجل عيد الحصاد.
0: شايف دلوقتي في تقدمة من مصر من شخص رائع بيقدم 50,000 جنيه. مبارك اسم الرب. أنا بنده بقى على رجال الأعمال اللي الرب أقامهم في مصر. في ناس يقدروا يعملوا يشيلوا المبلغ ده كله. في رجال أعمال الرب أقامهم ناجحين جدا جدا جدا يقدروا يشيلوا شيلة. في أحباء اللي بيقدموا 1,000 و2,000 و3,000 و5,000 وبيقدموا من الاحتياج، مبارك اسم الرب لأجلهم، وربنا يكافئهم ويكافئهم مكافأة حتى لا توسع. وكمان رجال الأعمال الرب أقامهم لوقت زي ده عشان يجي يحط كتافهم معانا ويشيلوا معانا الشيلة. صح يا سيد سوزان؟
1: مجد للرب. أمين
0: أمين
1: أمين. كل الرب أقامهم رجال واقفين في الصغر، وأنا عارف أنه الحباء اللي في مصر يعني عطائين جدا جدا، ومصدق أنه الرب بيفتح القلوب وأنتوا شركاء في البركة. حقيقة الرسول بولس كان بيقول لكنيسة كرونسوس في كرونسوس الأولى أصحاح 15 على 58 بيقول كلمة مهمة قوي بوجهها لكل حد النهاردة. رب يتمجد ويديكوا نعمة. بيقول كده: إذن يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين، مكسرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. حباء اللي بيقدموا من الاحتياج ومن العوز، واللي بيقدموا من كل البلاد، واللي بيقدموا من مصر، بشكركم أنكم مكسرين في عمل الرب، وخليكم عارفين أنه تعبكم ليس باطلا في الرب، لكن الرب إله التعويضات، وتعبكم ده مش باطل أبدا في الرب. أنتوا بتزرعوا زرعة في ملكوت الله، وفي إثمار مبارك، وفي بركات سماوية بيفيض بها الرب عليكم. وأنا مستني أشوف أمور عظيمة. صدقوني كل زي ما الأسيس شادي بيقول، كل التقدمات اللي جاية من مصر بتخجلنا، بتخجل ناس كتير أنه مع الوضع الاقتصادي ومع كل الأمور اللي بتحصل، لكن في عطاء وفي بركة وفي وفور كده بفرح. وأنا مصدق أنه الرب عظيم جدا ولا ينسى أبدا تعب المحبة. بشجع الأحباء كل الإخوة في كل الأماكن، كونوا راسخين غير متزعزعين، وخلينا مكسرين في عمل الرب كل حين. مبلغ اللي باقي مش حاجة كبيرة، $5,100. رب يتمجد، نقدر نقفل الماتش دوت باسم الرب يسوع، ويكون بركة لقناة الكرمة الليلة دي. عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. يلا أحبائي تشجعوا وتشددوا، تعبكم ليس باطلا في الرب. رب يكافئ كل هذا التعب ويفتح سكة وطريق للبركة باسم الرب يسوع. وزي ما الأسيس بيتكلم أنه نقفل كده على كل سلب من عدو الخير، وإحنا بنقدم كل سلب ينكسر من على حياتك
2: باسم يسوع.
1: أمور بيحاول عدو أنه يستنزفك بيها لا تقوم ولا تكون. رب يرد كل مسلوب باسم الرب يسوع. رب يوقف كل استنزاف. الناس اللي بتسمعنا وعندها استنزاف مادي في أمور كتيرة جدا، وكل شوية بتحصل حاجة، النهاردة بنشدك باسم الرب يسوع، قدم واقفل الباب ده على العدو واكرم الرب. وأنا مصدق أنه يوقف كل استنزاف وكل حركلة للجراد وكل أمور بتستنزفك باسم الرب يسوع. تنكسر تنكسر تنكسر عن كل

0: كل نفس النهارده بتقدم وكل نفس بتقف في الصغر من اجل مقاصد الله ومن اجل اتمام الماموريه اللي اوجدها الرب في قناه الكرمة علشان تتممها. انا مصدق انه انت شريك في البركه، وانا مصدق انه الله بيتمجد من خلال كل ما بتقدمه للرب. تعبك ليس باطلا في الرب في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع.
1: امين امين. هطلب منك يا سيدي وسام تصلي لنا كمان في الدقايق اللي جايه. صلي ربنا يبارك كل شخص اعطى، وكل شخص لسه بيتردد الرب يشجعه ان ياخد القرار الصح. 5100 5100 المبلغ اللي باقي. امين. انا بصلي والاسيس يوسام بيصلي في الدقايق اللي جايه، يكون الرب يطلق البركه على بيتك وعلى حياتك. أمين. من خلال طاعتك اللي هتطاعها لصوت الرب النهارده.
0: يسوع يا رب نعظمك ونبارك اسمك القدوس من اجل رب شركاء الخدمه. اشكرك يا رب من اجل كل شخص قدم يا رب تقدمه صغيره او كبيره. يا رب انت ما عندكش كبير وصغير، لكن انت شايف قلوبنا وشايف قد ايه يا رب بكل محبه الاحباء بيقدموا وبكل السرور. مصدق يا رب انه تبارك وتعوض وتفتح كوى السماوات يا رب، وتفيض اضعاف واضعاف لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. بشكرك يا رب لاجل كل حد قدم من احتياج وقدم من عوز وقدم مره واثنين واكثر، ومن اجل كل حد يا رب فعلا فتح ايده علشان يبارك هذا العمل، علشان رساله توصل والنفوس يا رب تخلص. انا مصدق يا رب تعويضات سماويه، مصدق يا رب انه ايضا يا رب اتحرك قلوب ناس تانية علشان تكون أيضا بتشارك وتكمل يا رب العمل وتكمل الاحتياج وتسدد يا رب لمجد اسمك. مسدد يا رب بركات على رأس كل حد أمين معاك يا رب في عشوره، وأمين معاك في تقدماته، وبيكرمك وبيحطك أولوية في حياته يا رب. أشكرك من أجل كل اللي قدموا الماتش، وأشكرك من أجل كل اللي قدموا الليلادي. ومصدق يا رب أنه أنت تبارك هنا وفي الأبدية أيضا يا رب. مصدق أنه بركة خاصة ويا رب تشجيع وقوة لأخويا صامويل ولكل الحباء العاملين في الكرمة وكل المقدمين البرامج وكل الناس اللي بتحط إيديها يا رب تشجعهم يا رب. زي ما كلمتنا النهاردة لا ترتخي أيديهم باسم رب يسوع، لكن وانت موقفهم كان حامية من أجل عمل عظيم يا رب. الأسوار تتبني والرسالة توصل باسمك وبسلطانك، وكل شكاية من العدو تنكسر وتنهد عنهم في اسم رب يسوع القادر على كل شيء. صلي أيضا من أجل خدامك يا رب الأمناء اللي قاعدين في الاستوديو، من أجل تعبهم واجتهادهم، من أجل أنه يا رب العمل ده يتم. تعويضات سماوية يا رب على حياتهم في اسم الرب القادر على كل شيء، وتشددهم أيضا يا رب لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. نصلي في اسم المسيح، واثقين في الاستجابات، واثقين يا رب انك انت تشجع ايماننا فيك لمجد اسمك وامتداد ملكوتك، وليك كل مجد. امين
1: امين امين امين. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. بشكر ربنا لاجل كل تقدمه. انا شايف تقدمه 100 دولار امريكي من استراليا اونلاين، فبشكر رب جدا لاجلها. بشكر رب لاجل الابطال اللي بيقدموا، بشكر رب لاجل كلمات التشجيع. الاسيس جان امور بعت لي كلمات مشجعه جدا. ربي يباركك يا اسيس دكتور قس جان، حقيقي ربي يباركك، رجل رائع. وبصلي ان رب يقيم خدام زي كده في كل انحاء العالم، زي اخويا الاسيس شادي والاسيس يوسام والاسيس جون امور والاسس الرائعين. يكون في ابطال كده يقفوا في ظهرنا، في ظهر عمل قناة الكرمة. كرمة مكملة للكنيسة، والكنيسة مكملة للكرمة. لا الكرمة بتنافس كنايس ولا الكرمة ضد كنايس، لكن الكرمة بتشجع الكنايس وتنمي الكنايس وتبارك الكنايس. فنفسي نفسي نحط ايدينا في ايدين بعض. الكل كنيسة موجودة على الكرمة. الكرمة بتتكفل مبلغ كبير شهريا عشان الارسال يفضل موجود. عشان كده بطلب من كل كنايس الكرمة بتشجعهم ان يقفوا كمان ويشجعوا الشعب ويشجعوا الاحباء اللي حوالينا، ان يكون لنا اشتراكات شهرية. 20 دولار في الشهر مش هتفرق، 50 دولار. انا شفت تقديمات 1000 جنيه من مصر اللي هي 20 دولار. امين. نقدر نعمل كده. نقدر نعمل كده. بشجعكم احبائنا وبصلي ان ربي يبعت التقدمه الخمسه

اللي موجودة قدامنا على الشاشة. ودلوقتي في تقدمة جاية من فريق السوشيال ميديا بتاع مصر، بيقدموا 2000 جنيه أخت من الفريق، بتقدم 2000 جنيه مصري من مصر، وبتطلب أن الرب يسدد كل احتياج في عمل الرب في الكارما، وطلب صلاة من أجل أخوها أن الرب يتعامل معاه ويفتقده ويكون للمسيح. أمين أمين.

0: يعني ده يعني الاساس امبارح كان دخل الاخ يوسف وقال اللي يقدر يقدم ساعه من دخله في الاسبوع للرب في الكارما دي بتقدم يمكن ربع مرتبه يمكن اكتر كمان الشهري. فانا بقدم لك الدعوه دلوقتي وتقدر تقدم للرب، تقدر تقدم ساعه قدمها من دخلك في الاسبوع، تقدر تقدم. الحكومه هنا في امريكا بتاخد يعني انت لو بتشتغل 5 ايام تقريبا، في ناس بتاخد اكتر في ناس بتاخد اقل، بس متوسط بتاخد لها 6-8 ساعات في الاسبوع من دخلك بيروح للضرائب، يعني تقريبا يوم من يعني خمس تقريبا من الخمس ايام دول في يوم بيروح للحكومه. في ناس اقل وفي ناس اكتر، ما حدش انا مش بقول دلوقتي ارقام حسابات، في ناس بتاخد ما يعادل 6 ساعات، في ناس بياخد ما يعادل 10 ساعات، بس اقول معدل تقريبا. فانت لو بتقدر، الاخ يوسف كان بيقول ساعه في الاسبوع للرب، في ناس بتقدم اسبوع كامل للرب.
1: امين.
0: في ناس بتقدم اكتر، في ناس بس انا عايز اقول لك ما تتفرجش علينا، ما تتفرجش علينا، خلي بذره بركه في البيت. خلي الكارما في البيت زي ما هي مفتوحه يكون في تقدمه منك للكارما. تقدر تقدم 1000 جنيه قدمها، تقدر تقدم 2000 قدميها، تقدر تقدم 50,000 زي اخونا المحبوب اللي قدم من شويه قدمها، تقدر تقدم اكتر قدم. انا عارف في ابطال، في ابطال ابطال صدقوني بيحبوا الرب في امريكا وفي كندا وفي استراليا وفي اوروبا وفي كل مكان. اللي بيطلب مننا اساس شادي ان احنا ننهض الابطال. احنا لازم نقفل الحلقه بعد دقائق، يمكن 7-8 دقائق ولازم نكون قفلنا. وانا بطلب الابطال دلوقتي يقفلوا المبلغ اللي باقي ده. امين.
2: 4,960
0: موجود على الشاشة.
3: مزبوط
0: مزبوط.
2: 4,960 يا أحبة. يعني أنا كنت بودي يضل 5,000 مع أنه بعرف نشكر الله على الأخت اللي قدمت 2000 جنيه، هذي بتخجلنا.
1: أقدم للرب
0: وحد يعني ممكن يقدم 5,000 دلوقتي أسيس
2: يعني هلأ ونهي الموضوع
0: أو أي المبلغ الرب يحط على قلبك. زي ما شفنا الأخت دي بصراحة بتخجلنا. شباب رائع، شباب الخدام الكارما.
2: تعرف شو عم بيقولوا لنا؟ عم بيقولوا لنا انه نحن هونيك، بتعرف مثل الرساله اللي كانت عم تيجي لبولس بالحلم، اعبر الينا واعنا. وانا حاسس انه هاي الرساله كل جنيه عم يجي بمصر عم بيقولوا لنا لقلنا اللي نحن هون عايشين ب انت يمكن هون عم بتنق او منك مرتاح او عندك مشاكل وحاسس بضيقات، بس صدقني ما بتعرف شو الوضع ببلادنا.
1: يس.
2: نحن لأول مرة كلبنانيين عايشين 80% بالفقر والضيقة والمشاكل العسكرية والى اخره، وبعرف كمان بمصر هلا الضيقة الاقتصادية. عم بيقولوا لنا اعينونا، اعبروا الينا واعينونا. وشاعر بانه هلا هاي التقدمة عم توصلوا رسالة، نحن شايفينكم وسامعينكم وقلبنا معكم ومالنا معكم ومحبتنا لكم وصلواتنا لكم. وبدنا انه نضل مستمرين من اجل انه انتم تضلكم متشجعين وتضلكم واقفين بالخطوط الاماميه قدام ابليس. تعرفوا هدول كل الابطال بالخطوط الاماميه بالدول العربيه، ان هدول الوحدات الخاصه انا بسميهم لان سبيشال فورسز تبع الرب اللي عم يدفعوا الاثمان الغاليه وقت بحياتهم. مش مش مش مش غالي عليهم انه نقدم حتى لنشجعهم ونباركهم.
1: امين.
2: ونوصل رساله المسيح من خلالهم. وايضا من خلال اللي عم بيساعدونا فيه من هنيك. تعالوا يا حبه هلا بعد في 4,960. مين هذا الشخص اللي رح شيلهم؟ عندنا وقت كثير قليل.
3: يا رب.
2: رجاء هلا افتح تليفونك وانهي الموضوع او اتصل فينا.
0: في كمان 10,000 جنيه مصري من مصر، باقي 4,760.
1: امين.
2: 4,760 عبتهون للشخص اللي بعده متردد. عبتهون لازم خلي حدا هلا يبعث رساله ويقول هذه الكلمات، انا بنهي المبلغ. ناطرين نسمع هلا هذا الموضوع يوصل على تليفون خينا ساميل او على اختنا عزة او لحدا من الكنترول روم. هلا الاخوات اللي عم يصلوا مع الكتار
0: على التليفونات، احبائنا موجودين على التليفونات يقدروا يستقبلوا التليفون بتاعك وياخذوا منك التقدمه رايت اواي.
2: شو هالابطال شعب مصر
0: بالكيو ار كود اللي موجود على الشاشه. بشجعك كمان تكون شريك شهري، بشجعك تكون شريكه شهريه باي مبلغ، باي مبلغ
1: بالرب.
0: امين احبائنا.
2: 4,760 يا احبى. الوقت صار رح يصير 11 مساء عندنا هون، لكن من جديد الموضوع مش موضوع وقت، الموضوع موضوع إكرام الله
1: يا رب.

0: كرام الله، هل هو يستحق؟ 4760 رقم قادر حدا يشيله، رقم قادر حدا يسكره. مين هذا الشخص؟ يمكن انت بتعرف هذا الشخص، بتقول لي انا مش قادر بس انا بعرف حدا قادر، اتصل فيه هلا. امين. وقل له، قل له بليز في هالقد بعد رقم بتسكره لو سمحت. اتصلي باخواتك، باخواتك، بخياتك، باصدقائك بالعمل، اتصل بحدا بالكنيسه بتعرفه انه قادر، شجعه، بعث له رساله قل له انا بشجعك تعمل هيك. الموضوع عم يوصل لملايين الناس بالدول العربيه وبالدول الاسلاميه، وبحاجه انه نكمل رساله المسيح توصل للالاف وللملايين. مين الشخص اللي رح يفتح تليفونه هلا يقول انا رح سكر الماتش كله؟ باسم يسوع.
1: الدقائق الاخيره احبائنا، المفروض خمس دقائق ولا اقل ونكون بنقفل حلقتنا، فاحنا مستنيين الشخص اللي يقول ها انا زي يا رب ارسلني، ها انا زي يا رب باركني، ها انا زي يا رب هقدر احط ايدي وبارك شعب الرب، وتفضل الكرمه مفتوحه لملايين البيوت. الخمس تلاف دي تفضل توصل رسالة المسيح لخمسة مليون شخص لمدة شهر كامل. أمين أحبائنا. أنا عارف إن الأخ بيتر جاهز ويقدر يرنم معنا ترنيمة، وبعدين ناخد الكلمات الختامية من أحبائنا. بالإيمان في اسم المسيح يكون الرب بيحركك دلوقتي تقوم وتتصل وتقول أنا هخلص المبلغ ده أو أي جزء، زي ما شفنا 2000 جنيه، 10,000 جنيه، أي مبلغ اللي الرب يحطه على قلبك، كله بيقلل المبلغ المطلوب. عندنا التزام، عندنا مسؤولية، عندنا فلوس لازم تدفع، عندنا قناة لازم تكمل في الإرسال.
0: أمين.
1: ما نقدرش نقول يعني بسهولة جدا نقول احنا تعبنا كفاية وخلاص بقى، اللي يجي يجي وما يجيش ينجيش، تصحى الصبح ما تلاقيش إرسال على الهواء. تحب يحصل ده ما يكون موجود؟ تحب ده يحصل؟ تبقى مسؤوليتك. انا عملت اللي عليا، سي شادي عمل اللي عليه، سي سوسام عمل اللي عليه، الاخت عزه عملت اللي عليها، اخ بيتر عمل اللي عليه، احنا ككرمة عملنا اللي علينا، لكن المسؤوليه مسؤوليتك انت.
2: امين.
1: انت عليك المسؤوليه دلوقتي، انت اللي عليك المسؤوليه، كانك بتحط البنزين او الجاز في العربيه عشان تشتغل وتمشي. ربنا ادانا الوسيله، ربنا ادانا كانها السياره، لكن مسؤوليتك انك تحط فيها جاز عشان تمشي او بنزين. دلوقتي انت الدور بتاعك انك تفضل تخلي قناة الكرمة شغالة. تخليها ازاي شغالة؟ تخلي الكهرباء تدفع فواتيرها، خلي الساتلايت تدفع فواتيره، البرامج المختلفة تتعمل، البرامج اللي بتعملها للشباب بنعملها الشباب تتعمل، نقل الكنايس. ما نتمناش في يوم من الايام نقول مش قادرين نعمل كده. انا عايز تفضل تكمل البركة، الكرمة سبب بركة ليك وليك. مين يقدر دلوقتي يقول انا هشيل 1000 دولار، هشيل 500 دولار، هشيل 800 دولار، 700 دولار، 760؟ مين يقدر يقول انا هشيل المبلغ كله؟ امين. والاخ بيتر بيرنم وناخد الكلمات الختاميه من الاحباء، ويكون الرب سدد الاحتياج ده من خلالك.
0: 4760
1: من خلالك.
2: بسم الله.
3: 60 من واشنطن.
1: امين. في 60 في من واشنطن، يبقى كده المبلغ اللي باقي
0: 4700.
1: 4700.
2: امين.
0: امين.
1: امين.
0: هذا شيء لل 700 وحدا شيء لل 4000. لك شو موضوع سهل يا حبا، يعني بامانه. بس حدا يكون عم يسمعنا وعم بطيع الرب. انا بعرف انه الرب عم بيكلم اشخاص، وبعرف انه في حدا رح يعملها، بس انت خطف البركه قبل ما غيرك يعملها باسم يسوع.
2: امين.
3: باسم يسوع.
2: امين.

0: في تسديد الاحتياج. إلهنا عظيم جدا، مشان هيك شكره كون قول أنا ممنونك يا رب، أنا شاكر لك يا رب، هذا المبلغ أنت بتستاهل أكثر بكثير بكثير بكثير. تعالوا نعملها هلا يا أحبة، مين الشخص هذا اللي رح يعملها هلا بهذه الثواني؟ احنا ناطرين نسمع منكم ورسائلكم ونشوف هلا الشخص اللي رح يقطف آخر بركة باسم يسوع. 2579 دولار
1: اسمي يسوع.
2: امين. انا بشوف كمان لو في اي تقديمات جايه ولا اي حاجه على الويب سايت او بالكيو ار كود. انا بشجعكم احبانا عشان محتاجين فعلا نختم لان الوقت اتاخر جدا عندنا، وطبعا في الايست ناموا من كذا ساعه. الاسيس يسام
3: نايم
2: من الايست. نايم
0: هو نايم على الايست.
3: نايم كلنيك. يعني انا معاك بالروح يا
2: رب يباركك يا اسيس، واحنا كمان صاحيين بالروح. فنشكر الرب جدا لأجل أحبائنا اللي في كل مكان الرب بيتكلم ليهم دلوقتي. عارف احنا قاعدين ليه؟ لأن في مسؤولية علينا، احنا تعبانين بالفعل، واحنا المفروض كنا نقومنا. احنا حطينا وحطينا وحطينا وبدأنا بأنفسنا، لكن عشان في مسؤولية نفضل نكمل نوصل رسالة المسيح. المسيح يستاهل حبه اللي يوصل لأحبائنا في كل مكان، وإخواتنا محتاج يكمل يوصل. علشان كده احنا قاعدين الوقت ده، عشان كده بنقول لك تعال حط ايدك في ايدينا. كل تقدمه بتوصل للرب في الكرمه بيزع بيها رساله الانجيل وبنساعد بيها احبائنا المحتاجين. فمحتاجينك تحط ايديك معانا. 2579 مين يقول انا هخلص المبلغ ده؟ سواء كان في كاليفورنيا لسه صاحي، استراليا، احبائنا اوروبا، لو لينا احباء في الشرق الاوسط، شفنا 1000 دولار من الامارات. ما اعرفش مين الرب بيتكلمه، مين لسه صحي الصبح دلوقتي بيقول انا الرب بيكلمني ان انا احط ايدي في العمل ده. بشكر ربنا. 7000 جنيه مصري من مصر، قبلها 10000 جنيه مصري، قبلها 1000، قبلها 500 من كاليفورنيا. امين. الرب بيقدر كل تقدمه، ورب بيقدر جدا في لسان الارمله، ورب بيقدر الاحباء اللي يجي يقول انا هعشر فلوسي وانا احط من اموالي وانا احط نص اموالي وانا احط فلوسي. الرب بيقدر ده بردك. فانا عايز اشجعك واشجعك دلوقتي واحنا بناخد الكلمات الختاميه مع احبائنا في الاستوديو. نشكر رب جدا لاجلهم. الوقت اتاخر عندنا، رنمنا وقت كتير، بس اللي باقي دلوقتي 2439. فشكرا ليك يا خبيتر.
4: شكرا للرب، شكرا للرب من اجل العمل النهارده، من اجل كل شخص حط ايده في العمل، امن بالعمل، مصدق في العمل، على قلبه اشواق ان يخدم الرب، وقته ضيق، مش عارف يكرز، مش عارف يروح، نفسه يكلم كل الناس عن المسيح. بس خلى ده يحصل من خلال قناة الكرمة، ومن خلال كل خادم بيوصل رسالة المسيح من خلال قناة الكرمة. فأنا بشكر الرب من أجل كل الناس اللي في مصر والعطايا اللي بتفرح القلب من مصر، وكل اللي في أمريكا، وكل بلد أعطت، وأستراليا وكندا، مش عايزين ننسى اسم بلد، لأن كل البلاد اللي شاركت هتتبارك، وكل واحد بيعطي في بيته كل البركة هتحلت بيته، وبركات هتيجي على حياته. أي حد أشواق قلبه أنه يوصل كلمة الله، ده مردوده على حياته كبير جدا جدا، لأن دي ده شوق القلب اللي كان دايما بولس مولع قلبه بده، عايز يكلم كل الناس، عايز يكرز، عايز يتحرم هو نفسه، أهله وأقرباءه بالجسد يوصل لهم كلمة الله. ما أعتقدش أن في خادم قالها بعد كده، ما أعتقدش أن حد يقدر يقولها. قد إيه لما بنقف قدام الكلام ده بنبقى محرجين جدا، إيه ده؟ إيه القلب ده؟ إيه الأشواق دي؟ إيه الـ الـ الـ الـ القلب اللي كله عطاء، يعني مقدر وممنون جدا جدا جدا جدا لنعمة المسيح اللي افتقدته، ومن كتر حلاوتها ومن كتر ما هو بيدوق منها عايز يدوق المحرومين، عايز يوصل للمحرومين منها. ودي أشواق كل واحد في عيد الحصاد بيجي هنا يقعد بالساعات الطويلة، وبيسيب كنايسه، بيسيب رعايته، بيسيب أسرته، بيسيب وراه مسؤولياته كتير علشان يكمل في خدمته ويساعد على أنه رسالة قناة الكرمة تفضل مستمرة. أنا بشجع كل حد لسه ما جربش أنه يعطي، أنه يجرب مرة اعطي وشوف الرب مردود الفرح اللي في قلبك هيكون إيه، وسعادتك ومردود البركة أضعاف على حياتك هيكون شكلها إيه.
2: أمين في اسم المسيح. أنا واثق، وإحنا بنختم ربي يسدد الاحتياج في اسم يسوع.

0: سمع شكرا لكاس الشادي.
1: امين 1939
0: ربي يباركك.
1: مين مواليد 39 بعده عايش؟
2: سعد
1: 61 سنه يعني 87
0: اكشلي ناس عايشين. انا
1: 87
0: اعرف حد لسه كان قريب كان مواليد 1925 كان عنده 101 سنه. لا في ناس لسه موجوده.
1: واو امين بقى. بس طبعا احنا هلا عم نمزح بس انا اكيد بامانه احبب. انا مش حابب ننهي اخصامي بصراحه لانه عيب انه نقوم مثل ما قال خينا يوسف عيب نقوم وهذا المبلغ البسيط بعده موجود. 1939 يا ريت حدا ينهي هلا بثواني يا احبب. باخذ منك الامر تفتح تليفونك هلا تكتب 1939
2: امين. الموضوع امين
0: فعلا. انا اعتقد ان الرب يسدد المبلغ.
3: امين.
0: شكرا لك يا استاذ شادي. لازم نقفل فعلا. الاسيس يوسام يعني
3: مجد للرب.
0: احنا بردك عيني.
3: لا انا
1: بس انا صعبان علي. مش لازم مش بليز ما تفشلونا
0: الرب.
3: انا فعلا حابب احيي كل الاحباء من مصر. يعني شايف تقديمات عماله تيجي من مصر. لسه اخر تقديمه 25000 أبطال مصري أبطال واقفين في الصغر. ربنا يبارككم ويعوضكم كل خير. وحقيقي بتأثروا قلوبنا وقد إيه محبتكم العمل للرب ومحبتكم للكرمة فرق معنا جدا جدا ومشجعانا. ويعني إذا كنتوا أنتوا كمان يعني بتقدموا فأقل حاجة إن إحنا نقعد علشان نستمتع بالاختبارات الرائعة اللي الرب عمال بيعملها باسم الرب يسوع. شكرا لكم. شكرا لكل اللي قدم من كل حتة النهاردة وكل السهران معانا أو لسه صاحي وفتح الكرمة ومتجاوب. الرب فعلا بيقدر القلوب دي وبيقدر تقدمات ديت كلها وكبيرة عنده. عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. شكرا. شكرا.
0: مبارك اسم الرب. أمين. شكرا لك يا أخت عزة. الرب يباركك ويستخدمك.
2: شكرا لكل المشاهدين اللي شاركوا وحط إيديهم وحسوا بالمسؤولية معنا. ربنا يبارككم.
0: أمين. أمين. أنا شايف أن الماتش وصل.
1: هللويا
3: للرب.
0: بطلة قدمت الماتش خلصت الماتش أمين النهاردة وقدمت كمان ماتش البكرة. مبارك اسم الرب. امين.
1: هللويا. امين. شكرا لك
0: ربنا يبارك.
3: شكرا. شكرا.
1: ورب يبارك كل واحد اعطى بفرح وبايمان. رب يبارككم جميعا يا احبائي.
0: انا عايز ابارك كل شخص صدق وامن ونسمع اختبارات منكم في الايام اللي جايه. لان الهنا اله صادق واله امين وكل كلمه في الكتاب كلمه صادقه. والله يبارك وسيبارك اكثر واكثر. شكرا لكم احبائنا. شكرا لكم مره ثانيه في الاستوديو. ربنا يبارككم ويستخدمكم احبائنا. نكمل مع بعض مشوار تقريبا احنا كده في نص النهارده بكره نص وقت عيد الحصاد بس الاحتياج لسه كبير. فصلوا معانا كونوا شركاء شهريين في قناه الكرمه. انا عارف يعني انا بيخجلني محبه اهلنا في مصر بس انا عارف كمان ان في اكتر يمكن كام مليون مسيحي في مصر 15-20 مليون في أبطال الرب أقامهم لوقت زي ده واللي موجودين في كل أنحاء العالم. نقدر نشيل الشيل. نقدر صدقوني نقدر نخلي رسالة المسيح تنور كل بيت في الشرق الأوسط في العالم كله. والرائع أن دي مسؤولية ربنا كلفني وكلف كل واحد وكل واحدة منكم معايا. إحنا علينا مسؤولية وربنا شايف أنك أنت قد المسؤولية وربنا مع تكليفه ليك أهلك وإداك الإمكانيات اللي تقدر تيجي تحط إيدك معنا بيها. بشكركم جدا أحبائنا واثق إن الرب هيكمل العمل وهيسدد كل احتياج ويستخدم كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. شكرا لكم أحبائنا وإلى اللقاء في حلقة قادمة. ربنا يبارككم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: هلو انا اسمي منى وبس عايزه بقول اشكر ربنا من اجل قناه الكارما لان هي فعلا قناه جميله جدا جدا وهي فعلا استجابه صلاه لاني كنا من زمان بنصلي ان الرب يوصل لكل مكان والرب خلق الكارما والخدمة اللي في الكارما عشان يلمس ملايين من القلوب في كل مكان ودي معجزة واستجابة صلاة فالمجد يعود للرب يسوع المسيح إلهنا الحي اللي بيسمع وبيستجيب كل طلبة حسب قلبه وحسب مشيئته في الكارما الصراحة بنلاقي التعزية بنلاقي النمو وبنكبر بنتعلم بنتشدد بنتقوى and not only that anytime عندك question أو في a prayer request بتكلم قناة الكارما بتلاقي نفوس بتروح بترد عليك بتكلمك بتشجعك بتصلي معاك ودي this is something يعني you cannot take for granted it's a gift from God و truly في ناس كتير بتروح تدفع مصاريف كتير جدا جدا جدا وتروح تشوف psychologist و depression attacks that need to be resolved وصراحة محدش بيعرف يحل المشاكل غير اللي خلقك وصنعك على صورته هو اسمه يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب فأنا بشكر ربنا من أجل قناة الكارما من أجل العمل الجميل دوت واستجابة الصلاة وبشجع if God puts it on your heart أني فعلا تدعم العمل ده اللي بيتمم قصد مشيئة ربنا أني بيعلن حب يسوع وخلاص يسوع وشفاء يسوع للنفوس اللي محتاجة فمش كل مكان عنده القابلة ان هم يروحوا الكنيسه او يسمعوا خدمه فقناه الكارما هي دي الوسيله فانا بشكر ربنا من اجل الخدمه دي وبشجع كل واحد encourage this ministry because I really believe the word of God says that a cup of cold water done for in my name you will have a reward فلما ندعم عمل بيكرم الرب وبيمجد الرب أكيد الرب هيكافئك بحاجات حلوة كتير وif anything just the peace of God that passes understanding وإن الواحد يعرف إن يسوع حي في حياته محوطه سور نار من حوالينا ومجده في وسطينا فI just want to encourage everybody that watches the karma to pray for the karma and support the karma whatever the Lord puts on your heart and I promise you will not regret it because the kingdom of God is worthy our king is worthy of everything we do for his name in Jesus name God bless you all and reach you wherever you are and just cover you and protect you and guide you and lead you in his truth and his light you and your families and your loved ones in the name of Jesus amen
1: سلام الرب انا تغريد ضاحي من متابعين قناه الكرمة القناه المشهوره اللي بتحب الرب بتمنى من الكل انه يتابعوا هاي القناه ويكونوا من المساهمين ومن الفعالين فيها لدعمها ماديا وروحيا وكل شيء هيك شغلات حلوه وسلام الرب لكم
2: ندعو الجميع انه يدعم قناه الكرمة لانها تنتشر عبر الساتلايتس في العالم كله لدرجة أنه أنا بتفرج على قناة الكارما عن طريق الصين

0: مش من طريق امريكا، لانه عند الانترنت تشيبس جاي من الصين. ف ماني شانلز ومننا دعم لهم عشان الله يقويهم، ينشروا كلمه المسيح ليتمجد اسم الرب يسوع المسيح.
1: هاي انا اسمي هناء، وهنا في كاليفورنيا بحضر النهارده البانكويت بتاع قناه الكارما. يعني it's a great privilege وبركه كبيره قوي ان احنا نشوف رساله المسيح على الميديا. اجمل حاجه كارما كانت سبب بركه في حياه بابايا ومامتي. They were very godly people، كانوا بيحبوا ربنا جدا، بس old age kept them home. وقناه الكارما brought the message of Christ every day to them، brought التسبيح لبيتهم، brought الصلاة لبيتهم all the time when they were not able to go to church. It was a great blessing. أشجعكم كلكم تتفرجوا وتقضوا وقت وتصلوا علشان الخدمة تكبر وتزداد وربنا يوصل لناس أكتر through الكارما. بشجعكم انكم تدعموا القناة و you pray for it, you support in any way you can, financially, emotionally, كل شيء مترحب بيه because it's a great ministry. Thank you.
2: سلام الرب لكم. انا منال حلو من كنيسة الارلي تشيرش للأسيس عصام حداد، من متابعي قناة الكرمة، من برنامج اطلبوا وتجدوا للأسيس عصام. بتمنى من الكل انه يقدر يتابع هذا البرنامج الحلو عشان يوصل لكل انحاء العالم. نطلب دعمكم عشان توصل كلمه الرب وكل الناس تقدر تسمعها، ونصلي كلنا مع بعض. سلام الرب لكم.

اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. هي الايام اللي جايه على مصر اسهل ولا اصعب من اللي فاتت؟ ده الحقيقه ما كانش سؤالي، لكن كنت في تجمع عائلي، وطبعا انتوا عارفين انه من لما بنتجمع مع بعض لازم بنتكلم على السياسه ومصر والاحداث. فلقيت حد بيسال السؤال ده، ما كانتش مفاجاه في السؤال، كانت المفاجاه انه كذا حد من القاعدين قالوا الايام اللي جايه طبعا اصعب، انتوا

0: شايفين اللي بيحصل، مش شايفين اللي بيجرى. أغلبنا ردينا وقلنا إزاي تفكروا كده وإزاي تقولوا كده، طبعا اللي جاي أسهل. ده لا تفاؤل ولا تشاؤم، لكن ده تصديق وإيمان إنه يا رب أنت ابتديت عمل رائع وعمل عظيم، عمل أغلب الناس قالت عليه إنه عمل معجزي، وأنت يا رب ابتديت وهتكمل. مش بس كده، لكن إحنا كمان مصدقين ومؤمنين برسالة أنت بعتها لنا عن طريق أحد الآباء المباركين، قلت فيها إنه شمس الخير هتشرق على مصر. الرسالة دي إحنا أزعناها في الحلقتين اللي فاتوا وهنكملها في الحلقات اللي جاية، بس عايزة أشاور لكم على حاجة على الخريطة الجديدة دي إحنا حطيناها النهاردة في الاستوديو. الخريطة دي بتقول يا رب أيوة إحنا مصدقينك، مصدقين إنه الخير هيجي على مصر وإنه أرض مصر هتخضر بدل الصفار اللي موجود فيها. واسمحوا لي في بداية حلقتنا أرحب بضيفنا مهندس ألفريد إدراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
1: أهلا وسهلا.
0: احنا الحقيقه اتباركنا في الحلقتين اللي فاتوا بالرساله اللي جابها لنا الاب المبارك ده، فهمنا وسمعنا. انا حاسه حضرتك انا هقرا الجزء اللي فات عشان خاطر لو ما كانش حد من الساده المشاهدين شاف. احنا الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا في الجزء ده، ابنائي الاحباء احب ان اعلن لكم عن ما اعددته لكم في الفتره المقبله، ان السحاب عندما يطلع على أرض مصر محمل بالخير والبركة، فهذا يعني أني أرسل لكم مطرا مبكرا ومتأخرا، فسوف تتحسن ظروف الاقتصاد في مصر، وسوف يجد الفقراء قوتا والشباب عملا والمرضى دواء والشابات فرص زواج. سوف تشرق شمس الخير المادي على مصر تدريجيا، وسوف تستمر صلاتكم في الفترة القادمة من أجل خير مصر الاقتصادي. مصر رايحة على خير، ده الكلام اللي ربنا قاله لنا، مصر جاي على خير وإحنا مصدقين وحطين الخريطة دي، بنقول يا رب إحنا مصدقينك.
1: الخريطة دي بقالها قد إيه بنحطها ونصلي بيها؟
0: بقالها وقت بس إحنا جبناها في الاستوديو بس النهاردة.
1: كانت سبب تشجيع لينا، ولو تفتكري كنا بنصلي حتى لمحافظة محافظة، كل واحد بيبقى مسؤول عن محافظة يصلي لها، ونفسنا فعلا زي ما ربنا كده او زي ما اخونا عمل الخط الاخضر ده مصر كلها
0: امين
1: تتفتح عليها خير ويتفتح عليها خضار ويتفتح عليها السماء تديها مطر جديد ونعمه جديده وبركه جديده ونشوف مصر غير ما كانت قبل كده.
0: امين امين. بقيه الرساله كانت فيها نقط انا استاذنت حضرتك وخدتها طبعتها، لانه كانت في نقط كتير محتاجه ايضاح لانها تخص الفتره اللي فاتت وكمان تخص الفتره اللي جايه. كان الجزء اللي بعد كده بيبتدي بيقول لا تنشغل بأمور السياسة والمهاترات والمحاولات التي يفعلها إبليس للعودة على أرض مصر، لأنه مهزوم ومطروح تحت أقدامكم وأقدام رجال المؤمنين وأقدام شعب مصر الطيب. لما قريت الجزء ده طبعا هو كان جزء مطمئن إنه ما تقلقوش، يعني الإبليس بيعمله وشوية الكلام اللي انتوا شايفينه، وإحنا جايز بنسجل الحلقات دي ولسه في مظاهرات، جايز لما تتذاعي يكون الموضوع ده وقف أمين يعني، لكن حاليا لسه في مظاهرات وفي قلق والأمن مش مستتب قوي. فربنا بيطمننا إنه ما تقلقوش، يعني ده إبليس مهزوم وما فيش، هو عايز يرجع هو مش هيرجع تاني. لكن السؤال في لا تنشغل بأمور السياسة، عندي كذا سؤال في الحتة دي. أول حاجة حاسه انه طبعا انا يعني مصدقه كلام ربنا وهمشي وراه، بس عشان ابقى فاهمه وانا ماشيه، احنا بنقعد زي ما قلت لحضرتك بنقعد على طول في كلام في السياسه، حاسه انه هل انا كده هبقى زي بنفصل شويه عن المجتمع اللي انا قاعده فيه؟ رئيس مصر اللي جاي مين؟ طب هننتخب ايه؟ طب هنعمل ايه في مجلس الشعب؟ هننفصل عن ده؟
1: لا مش ده بيتهيألي المقصود. المعنى اللي انا فاهمه ان في اولويات، يعني واحد هو مش بيتكلم ان احنا نفصل عن السياسة بمعنى الانفصال، لكن لما تضيفي بعد كده والمهاترات تفهمي ان السياسة فيها جزئين، في جزء حقيقي لابد انشغل بيه لانه بيقع في الاهتمام الاول وهو اقتصاد مصر. لما بتدور على رئيس كويس ليه؟ عشان مصر تنهض اقتصاديا. لما بتدور على دستور كويس ليه؟ عشان يحصل استقرار والبلد تبتدي تتقدم اقتصاديا. اذا لازم عنا تبقى على الهدف الاساسي اللي ربنا بيقول لنا عليه، واللي اعتقد ان كل المصريين لو كلمتيهم بوضوح يقول لك احنا عايزين نوصل لكده في الاخر.
0: بالظبط، العيش والحريه والعداله الاجتماعيه.
1: بالظبط، اللي هو يعني وضع اقتصادي جيد
0: افضل طبعا
1: بكتير من الاوضاع اللي فاتت، وده اللي ربنا بيشجعنا ان احنا نصلي له ونحارب ونقف ونتكلم فيه. لكن في جزء تاني من السياسة اسمه الاستهلاك.

0: يعني الاستهلاك خبر جمعة النفير وجمعة الغفير وإحنا هنعمل وهنسوي. لو انشغلنا إحنا وحتى الحكومة وحتى الناس بكل اللي مقصود به الانشغال هنترك الشيء الأهم وهو صالح مصر الاقتصادي. يعني فاهمة الفكرة؟
1: أنا فاهمة أن أنا مش بتشغل بده، مش ده اللي واخد كل اهتمامي وحتى كل صلواتي. يعني بالزبط. أنا صلواتي موجهة لخير مصر الاقتصادي أكثر. لكن حتة الانشغال أولاً، يعني موضوع طبعا التوك شوز حضرتك عارف التلفزيون مليان كله بسياسة، وبعدين في حاجات أنا بحس أنها أنا كشخصية كحد مصري شايفة أنه مهم أن أنا أشتغل بيها دلوقتي. أنا مشغولة بالدستور، ده اللي هيحدد مستقبل مصر لمدة 100 سنة على الأقل، فما تشغلش ده إزاي؟
0: لا إحنا ما بنقولش ما بننشغلش، بس ما بنقولش بننشغل بالسياسة اللي فيها مهاترات. اللي بيقصد بيها العدو إيه؟ أنه يشغلنا عن الهدف الرئيسي. مش معنى كده ننقطع عن السياسة، مش معنى كده ما نهتمش بالبلد. أنا حاسس المصريين كلهم الفترة الكام سنة اللي فاتت دول خدوا سياسة. كورس سياسة
1: بالظبط،
0: يعني عوضنا بالزبط. فيه السنين
1: احنا
0: اللي
1: قاعدين كعيلة بنتجمع كل فترة، هو ده الموضوع اللي على الساحة.
0: لكن في فرق زي ما أقول، هقول مرة تاني، إن الفرق ما بين السياسة الحقيقية والموضوعات الهامة زي اللي أنت قلتيها، اختيار الرئيس ومواصفاته وكيفية هذا والدستور وخلافه، وفي بقى الزيطة وحصل وجرى كذا وعملوا كذا واتجمعوا في كذا وقفوا الطريق الفلاني وولعوا مش عارف إيه، كل ده اللي أنا شايفه في الجانب التاني يمكن اللي هو ربنا بيقولك ما تهتمش قوي بيه وياخد مجهودك وصلاتك ووقتك واهتمامك وتفكيرك، اللي هي المهاترات، لأن هو مهزوم وبيفرفط بيطلع في الروح.
1: طيب أنا مشكلتي ساعات أن المهاترات دي أنا شايفة أن ليها تأثير سيء على الاقتصاد.
0: أنا اللي شايفه من خلال الرسالة
1: يعني
0: لا
1: أسفة، يعني أسفة المقطع، بس يعني مثلا بيأثر على السياحة، بيأثر على الاستثمار، ما هو كل القلق ده مأثر طبعا.
0: ماشي، بس هو الغرض من وراء أكتر منه التأثير على الاقتصاد لهية الناس ولخمتهم، وأن الناس ما تبقاش واخدة بالها من المهم، لأن هو الخطة بتاعت إبليس والخطة بتاعت ناس كتير أنه عشان يقولك النظام اللي جاي بايظ، أو برضو الكهرباء تقطع والبنزين مش هيبقى موجود والحاجة هتغلى، يعني كل اللي كان موجود موجود، طب أنتوا بتقولوا غيرتوا ليه؟ ده التكنيك اللي قالوه ضمنا.
1: أيوه.
0: واللي قالته عدة جرائد أجنبية في التحليل للي بيتعمل، لأنك أنت لو سألتي بيعملوا كده ليه؟ هل في واحد فيهم بس عنده أي شيء من المنطق فاكر أنه هيجيبوا الرئيس السابق؟
1: لا طبعا هم عارفين.
0: طب ايه الهدف من اللي بيتعمل؟ فاهمه؟ يعني هم بيقولوا احنا عايزين الرئيس يرجع عشان الدستور يرجع، يعني ناس بتتكلم منفصله عن الواقع. مش معقول كلهم منفصلين عن الواقع الا للطبقات البسيطه المضلله، لكن اللي بيحركوهم منفصلين ولا قصدهم ايه؟ قصدهم بالتحديد ان نتلهي بالحاجه ونتلهي بيها، الحق اعمل كذا والحق اعمل كذا، ونسيب الدنيا تقف والحال يقف والفقر يرجع والمشاكل ترجع، وزي ما شفنا الكهرباء ممكن يحصل لها كذا. وهو ده التكنيك، ان احنا نفسد الوضع الاقتصادي فنفسد كل اللي عملناه، وتطلع بقى ثوره جديده وثوره ورا ثوره، ومصر دي يبقى مصيرها زي ايه؟ زي ما هو مخطط انه يبقى مصير دول اخرى. ده اللي احنا لازم يعني ننتبه له، اللي انا فهمته كده، اللي لازم نوعاله ان في اهم وهدف كبير، وفي حد عايز يغبش ويعمل شوشره وياخدك هنا وياخدك هنا وياخدك هنا، يروح منك الهدف، راح منك الهدف ما تحققوش تلقى كل حاجه ايه؟ اتهد.
1: يعني انا عيني على خير. لا انا يعني هقول لحضرتك اللي انا فهمته، انه انا عيني على خير مصر الاقتصادي، واولا انا ده ايماني، انا مصدقه انه ده جاي فعلا، والحاجه الثانيه انا بصلي لكده وده محور صلاتي ومحور اهتمامي.
0: بالزبط.
1: انا ممكن اكون في وقت، انا بعد الرساله بقيت ساعات لما اقرا الاخبار مثلا نشوف انه مثلا وزير الاستثمار بيقول انه عايزين نفتح تاني المصانع المغلقة، أقول له أمين يا رب. أيوه. إحنا بنصلي أيوه لكده إنه المصانع اللي اتقفلت ترجع تفتح تاني.
0: صح.
1: فبقى يعني هي الحودة دي ربنا عايز يحود بنا الحودة،
0: المشاكل اللي بتعوق نصلي المشاكل واحدة أرى واحدة، لأن هي قفلت ليه كذا وكذا. المشاكل اللي بتعوق كذا، مشروعات جديدة تتفتح، لما نسمع أي خبر نصلي له ونباركه ونحافظ عليه إنه يمشي ويتحرك. برضو أنا قريت خبر طيب إن السعودية قررت إنها مثلا تضخ 8 مليار في مشروع، في شكل مشروعات استثمارية جوه مصر في المباني والمساكن، الشباب يلاقي ساكن يسكن فيه في نفس الوقت المعمار ده. في البيزنس بيدور حركات كتير معاه، دور عمالة ودور شركات مقاولات وده مصادر ومكونات وخامات، يعني الدنيا بتدور مع المعمار والمشروعات اللي بيسموها المشروعات الايه الاسيديتي، اللي ليها زي ما تكون اصول ثابته، طرق ومباني ومساكن.

0: وتجمعات سكنيه، كل ده بيعمل حركه اقتصاديه ودوره لراس المال ودوره للعماله، وده معاه فلوس بيشتري من ده، وده معاه فلوس بيحرك ده، والدنيا تدور. وده شيء لازم نصلي له ونحميه، ان البيروقراطيه ما توقفوش، ان الازيال النظام السابق او النظام اللي قبله ما توقفوش، ان الحاقدين ما يوقفوش، ان المرتشين ما يرجعوش عشان يهزموا الحاجات دي، ان الامور اللي كان فيها كوربشن وفساد الامور دي تقف، لان ياما مشروعات وقفت بسبب الامور اللي بتكلم عليها دي. الحاجات اللي الواحد يديها بقى الاهتمام، لكن مش عارف حصل ايه يوم الجمعه اللي فات. عملوا ايه؟ نصلي ونحط ايدينا كده يا رب، نضعهم في يمينك ونركز بقى، لان هو المقصود ان احنا مركز.
1: ودي المخاطرات اللي احنا مطلوب نبعد عنها
0: بالظبط. فدي الرساله اللي بتقول لنا اهتم، في اولويات تاخد بالك منها، والاولويات دي تركز عليها وتصلي لها، والامور الثانيه تضعها في يد الله سريعا، والامور اللي ليها اولويه الاولى تركز بقى فيها في الصلاه اكتر، تهتم بيها اكتر. عشان كده بلاحظ برضو احنا لما بنقعد في العيله بيتكلموا في الحاجات البسيطه دي وبينسوا الحاجات المهمه. طب لا يا جماعه، عايزين نهتم اكتر بالحاجات الاساسيه، لان هو المقصود بالحاجات دي كده، ان كل ما الناس تقعد وكل ما البرامج تشتغل وكل ما الصحافه تطلع جمعة كذا وحصل كذا، يبقوا 20-30 واحد، 1000 واحد وقفوا الدنيا، ونصور ونزيع وننزل قمر صناعي وقمر مش عارف ايه. وهو الحدث مقصود منه كده، خلي بالك، شغل الإعلام وشغل تفكير الناس وشل دماغ الناس عنها تحدث أي عمل.
1: طيب
0: وده لو وده اللي تلاحظي في الشهور اللي فاتت كان بيحاول يشل الحكومة، وحصل كذا واعتصام كذا وهنعمل كذا، ومن الحكومة بدل ما تركز في أنها ترفع مثلا الأجور زي ما نجحت في كده الحد الأدنى للأجور، تعمل مشروعات اقتصادية مشلولة، أنت دماغك طول النهار في اجتماعاتك عمال تلحق عليهم. نصلي أن رب يديهم حكمة وما يتاخدوش في التراب دي، لأني أنا شايف أن دي تراب يعني
1: مصيدة
0: ولخمة ولخمة كذابة عشان الخير الاقتصادي بتاع مصر.
1: طيب هل ليا ان انا اصلي ان رب ده ما ياثرش لا على السياحه ولا على الاستثمار؟ ليه اني اصلي كده؟
0: انا ليه ان انا اصلي كده ولازم اصلي كده، بس ربنا مدينا وعد مسبق انه مغلوب مغلوب ومهزوم مهزوم. فانا بصلي ليه بمنتهى الثقه كده؟ لاني عارف ان هو المقصود بيه ان هو يعمل الزوبعه اللي بيعملها دي، فهو اصلا شيء مبالغ فيه.
1: مش ما هو هدفه تأثير سيء على الاقتصاد، وده اللي احنا مش عايزينه.
0: لا، هو في جزئين، في جزء حقيقي ممكن يأثر على صورة مصر في الخارج، ان مفيش استقرار ونفضل عاملين مش عارف ظروف معينة واستثنائيات وقانون مش عارف ايه وظروف ايه، وده يخلي الاستثمار يقل والسياحة تقل، وده لازم نصلي له، ومش ده اللي بتكلم عليه. لكن في هدف معنوي تاني، انه يشل دماغنا احنا كمؤمنين وكشعب مصر، ويفضل واخدنا في دايره معينه من المهاترات والقيل والقال، وفلان عال وفلان يرد على فلان وفلان يرد على فلان اللي فقال، يعني هو ده اللي مقصود ان احنا نبتدي نحجمه ونركنه على جنب وكانه مش موجود.
1: امين امين. هو طبعا يعني ربنا ادانا الوعد زي ما حضرتك قلت، انه ابليس انه مهزوم وتروح تحت اقدامكم واقدام رجال المؤمنين واقدام شعب مصر الطيب. الرسالة جابت لنا مفاجأة سارة جدا، أنا هقراها وهنتظر تعليق حضرتك بعد الفاصل. بيتكلم عن إبليس أنه مهزوم ومطروح تحت أقدامكم وأقدام رجال المؤمنين وأقدام شعب مصر الطيب، الذي عاد كثير منهم إلى أحضاني في الفترة الماضية أكثر من العدد الذي رجع إلي في فترة عشرات السنين السابقة. بعد الفاصل هنسمع أكثر عن المفاجأة الرائعة اللي جابتها لنا الرسالة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل حلقتنا. هانس ألفريد الرسالة فاجئتنا إنه رب بيقول إنه اللي رجعوا لي في أرض مصر الفترة الصغيرة اللي فاتت أكتر من عشرات من اللي رجعوا في عشرات السنين. دي كانت مفاجأة، إحنا كنا شايفين الدنيا ضلمة أكتر من كده بكتير.
1: مفاجأة مفرحة ومشجعة جدا ومش غريبة على ربنا. يعني أنا عايز أخذ الموضوع من كذا زاوية. لو تفتكري أيام الكنيسة الأولى، الكنيسة كانت محدود نشاطها وخدمتها في أورشليم غالبا، وكان التلاميذ كلهم في أورشليم والخدمة في أورشليم وخلصت على كده، تمام؟ ده بعد رب المجد يسوع على طول وبعد الملء بالروح القدس وتأسيس الكنيسة. فجأة حصل اضطهاد بعد استفانوس ما استشهد في الكنيسة الأولى، يقول لك وحدث اضطهاد عظيم على الكنيسة كلها. حصل إيه؟ اضطهاد حاجة وحشة، أخبار مش كويسة. وفي الوقت ده

0: حصل تشتت، فتشتت جميع المؤمنين، يا سبيتوا وهجروا الناس من الصعيد والناس سابت بيوتها وقلوبنا طبعا معاهم، صلي لهم وبندعمهم بالصلاة. لكن يقول الكتاب المقدس الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، وبعد كده يقول وكانت يد الله معهم فآمن عدد كثير.
1: الاضطهاد كان سبب بركة، سبب رجوع عدد كثير.
0: ونفس كلمة عدد كثير على فكرة موجودة
1: نفس الكلمة بالضبط.
0: يعني من وجهة نظرنا أحيانا بنشوف، وإبليس بيحاول بكتير مع المؤمنين وغير المؤمنين يوريهم الجانب المظلم من الحدث، ولكن الله لأجل محبته بيورينا الجانب الآخر من الحدث، إن حتى رغم كل اللي بتعمله يا عدو الخير وبيبان على المشهد وعلى الإعلام إنك عملت عمل شرير عظيم ونجحت، لكن في الجانب الثاني بعد استفانوس وبعد الاضطهاد حدث انتشار عظيم للمسيحية. وده الوقت اللي خلي بالك ابتدت المسيحية تخرج، يعني في هذا الوقت كانت بيقال عليها شيعة، معلش إن أنا متأسف مش شيعة وسنة، لكن يعني كأنها طائفة من طوائف اليهود اللي يعني شوية ناس كده صغيرين بيعملوا شوية حاجات غريبة حبتين، لغاية ما بقت اكتسحت البشرية كلها، اكتسحت العالم كله. مين كان يصدق ان وقت هذا الاضطهاد اللي حصل بعد استفانوس ان هذا الشر الله يحوله الى خير لانه احبك؟ المؤمن بيشوف كده، بيشوف دايما الجانب الايجابي لانه منتمي للاله الايجابي، وابليس بيحاول يشوف كل الناس الجانب السلبي لانه هو ما عندوش غير السلبي. وده اختلافنا ما بيننا واللي بيحسسنا احيانا باضطهاد نفسي وسط الناس، ان انت بتبقي شايفه صوره مشرقه واللي جايبك جنبك شايف صوره محزنه وكئيبه انت شايفاها، بس الجانب الثاني معزيكي، بتشعري احيانا بالوحده وبانك انت نفسيا مش قادره تتجاوبي، لكن لما بتنقلي الصوره وبيشوفوا الدنيا بتتغير.
1: يعني وقت ما كان على قد ما احنا شايفين الاعلام والصوت العالي كان ابليس هو اللي سايد
0: بالظبط،
1: كان ربنا ليه شغل في نفوس كتيرة جدا واحنا مش شايفين. طب يعني بعنينا مش شايفين.
0: انا عايز اقول لك يا رحمه، كل الكتاب يقول فالسماء تفرح، طيب دي تساوي ايه؟
1: انا حستاذن حضرتك، ما انا كنت هقف عند الحته دي، لانه بعد كده بيقول وطبعا بعد رجوع الكثيرين لذلك الملكوت اعلن الافراح على ارض مصر.
0: يعني هو كل كلمه انا حبيت اعمل دراسه برضو عشان انا بحب اطمن على كل حاجه، فلما جت لي الرساله قلت هراجع كتابيا تقريبا كل لفظ وكل حرف أساسي في كل فكرة، وجدته مكتوب نصا في الكتاب، وده لما هنمشي هنلاقي الكلام. يعني في لوقا 15 مثلا يقول لك إن السماء تفرح إيه؟ بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 لا يحتاجون إلى التوبة. أقول لك قداسة البابا شنودة قال إيه بقى تعقيبا بقى. يقول إيه؟ إن كان يحدث فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب، فكم يكون الفرح بمن يردون كثيرين إلى البر.
1: بالضبط ده.
0: أليس عملا عظيما أن تفرح قلب الله وقلوب ملائكته؟ شوفي بقى المعنى، يعني يا ده ربنا بيقول عدد كتير رجع، كل واحد سبب فرحة للسماء، طب العدد الكتير ده يعمل إيه؟ يقول لك قد أعلن الأفراح،
1: أعلن الأفراح
0: على أرض مصر. شيء مفرح قوي إن السماء تفرح وتنقل لنا الفرح. يبقى إحنا شايفين بعين تعاطف مع نفسنا ومع اخواتنا ومع الكنائس اللي اتحرقت والناس اللي اتهجرت والناس اللي قعدت في بيوتها والناس اللي كانت بتدفع دية والناس اللي كانت بتتأذي نفسيا وادبيا معاهم، نكتئب معاهم ونحزن معاهم ونبكي معاهم ونصلي من اجلهم، وعين تانية شايفه ان كل ده يتحول لخير وكل ده الله بايده البارعه يخرج من الاكل اكله ومن الجافي حلاوه ويحول لك الرب الهك اللعنه الى بركه لانه احبك. ونفوس كتير تيجي وتقبل إلى الرب وتيجي الفرحة بتاعت السماء كمان تنسكب على أرض مصر. فنبص دلوقتي نلاقي كتير من الناس بنقابلهم بنبص نلقى في وشهم فرحة هم الجاز مش ملاحظينها أو مش واخدين بالهم منها، بينما السنة اللي فاتت كنا بنشوف حاجة تانية
1: طبعا كانت مختلفة جدا، بس الملكوت أعلن الأفراح. وزي ما حضرتك قلت الملكوت السماء لما تعلن الفرح ده الآب والابن والروح القدس والملائكة والقديسين فرح. ويعني جزء انه انا مش قادره احقيق اعديه، انه لما ربنا بنفسه يقول انه العدد اللي جاء اكتر بكتير من عشرات السنين، ده احنا نهلل يعني ونقول يا رب يعني بنشكرك فعلا اله عجيب يعني.
0: لا ونقول حاجه كمان يعني بتهون علينا يمكن اوقات صعبه كتير
1: طبعًا
0: مرت بيها
1: طبعًا
0: مصر، بتهون علينا ليالي صلاه طويله، بتهون علينا كتير مننا ومن غيرنا.

0: ضغط في الوقت ده وانضغط عليه وكان في ضيقات وكان في ضغوط عليه، بس نفرح في الآخر، حول لك الرب إلهك اللعنة إلى بركة لا نحبك.
1: لأنه موضوع الأفراح اللي في السماء ده واضح إن هو مهم جدا، ولأن إحنا محتاجين نفرح. فاللي أنا لاحظته إنه كأن ربنا رصد لينا كده إيه الحاجات بالذات اللي فرحت السماء يعني. فخلينا ناخدهم واحدة واحدة، لأن كنت حاسة دي حاجة مشجعة، وحاجة مشجعة ليا إنه طب لو عايز أفرح السماء هفرحها إزاي.
0: صح.
1: بيقول من أجل كل نفس عادت من بعيد وكل نفس تابت من قريب. يعني في وقت حسيت كأنه هل معنيين قريبين لبعض، بس أكيد يا رب أنت لما بتتكلم فيش معاني زي بعضها يعني.
0: كل حاجة وليها معنى.
1: كل حاجة وليها معنى.
0: أنا قلت لك أنا قعدت عملت هومورك لنفسي بعد ما جت لنا الرسالة من أبونا المبارك ده، وقعدت أبص على كده فوجئت، بقول لك كل معنى ليه آيات تأكده بالنص. أقرأ لك فأفسس بيقول كده: فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. لستم إذن بعد غرباء ونزلاء، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. في تفسير القديسين لبعيدين وقريبين بيتكلم في رسالة أفسس للناس اللي قربوا من الكورة القريبة واللي قربوا من الكورة البعيدة، اللي قربوا من أصل يهودي واللي قربوا من أصل غير يهودي، اللي قربوا كانوا مسيحيين واللي قربوا لربنا وما كانوش مسيحيين. وبكده أدي البعيدين وأدي القريبين، والمعنى دافي وقريب، ويحسسك أنه واخد باله زي ما قلنا من الأول، شاشة لكل واحد على حدة، شاشة لكل واحد على حدة. نفس المعنى ده اللي في أفسس موجود بمعنى آخر في أشعياء. أقرأ لك برضو الآية: رأيت طرقه وسأشفيه وأقوده وأرد تعزيته له ولنائحيه، خالقا ثمر الشفتين، سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفيه.
1: للقريب من الإيمان والبعيد عن الإيمان.
0: بالظبط. وكأن الله عامل خطة لده وخطة لده، خطة اللي اتولد مسيحي وعاش في المسيحية وكان مشغول محتاج لتوب، وخطة للبعيد اللي ما يعرفش حاجة وجاز ما اتولدش مسيحي وبعيد ولكن بيرى نور الله ومجد الله وسلام الله وبيقبل. والاثنين الله بيعمل بيهم بطرق عجيبة وبطرق مباركة.
1: والسماء رصدت رجوع ده وده،
0: وفرحت بده وفرحت بده،
1: وإحنا كمان فرحانين. طيب وإن كنت مش قادرة أعديها قوي بس مضطر عشان الوقت، إحنا عايزين نشكر ربنا على كل نفس عادت من بعيد وكل نفس تابت من قريب.
0: أنا هشرح لك متأسف ممكن أقول لك قصة، يعني عارف الوقت بيجري، بس القصة يمكن تدي خلفية. أبونا بشوي، أنت عارف أبونا بشوي كامل، جه في الوقت الأخ كان صحته صعبة وكان عيان قوي، فجاله واحد تعرف خدمته كانت قد إيه بيحب الناس، قال له في حد مريض خارج حدود اسكندرية وعايزك تيجي يا أبونا، معلش أنا وصلك بعربيتي، هو مشوار صعب بس تعالى. أبونا كان عيان قوي، قال له حاضر يا ابني، خد معاه العربية مشوار طويل، فأبونا رايح مستوي. فدخل الأوضة في السرير بتاع في المستشفى، قال له هو ده، وقف أبونا بيقول وقف غمض عينه، ويعني يبدو أنه من التعب غمض عينه خالص، ورفع إيده كده وقعد يصلي لإيه للمريض اللي كان عنده مشكلة. رجع بيقول بعد أسبوع جه في آخر القداس ليه حد دخله، قال له أنا فلان فلاني مش مسيحي، قال أنا بشكرك جدا يا أبونا عشان أنت صليت لي الأسبوع اللي فات وأنا خفيت من كانسر، من سرطان كان في دماغي. فأبونا قال له يا ابني بس كده يا ابني أنا ما صليت لكش، قال له لا يا أبونا صليت، بس يا ابني أنا ما شفتكش أصلا، قال له لا يا أبونا أنت صليت لي، أنت صليت لي، قال له إزاي يا ابني أنا ما شفتكش قبل كده، قال له فاكر لما جيت الأسبوع اللي فات في المستشفى، قال له أنا صليت لفلان، قال ما أنا لما لقيتك بتصلي مغمض عينك حسيت كده ببهاء ونور، رحت جاي متسللا وحطيت دماغي جنب دماغ فلان تحت إيدك. تاني يوم عملت أشعة وعملت تحاليل لم أجد أثرا للسرطان في جسمك. سلام سلام للبعيد والقريب.
1: والقريب وسأشفيه. إلهنا عظيم، إلهنا عظيم. طيب السماء رصدت حاجتين وأعلنت الأفراح على كل يد تشددت من خدامي. يعني إيه الفرق بين خادم، يعني إحنا بنخدم الله، إيه التشدد اللي فرح السماء ده؟
0: أنا أقول هو طبعا لو تفتكري في الوقت ده كان في تكسير معنويات جامد قوي. لو تفتكري أن حتى ما جت الرسالة الأحداث اللي كانت بتتبع الرسالة أغلبها أحداث سلبية، وبالتالي كان طبيعي أن الخدام وولاد ربنا ينخوا ويفقدوا الإيمان وينتظروا، لا، فالوقت ده اللي فيه الشخص

0: بيتشدد بالرب إلهه بتحصل المعجزة. يعني إبليس عارف أن أنت في إيدك شيء عظيم، فبيحاول يأثر على معنوياتك. لو تشدت تعمل حاجة العظيم. أحكيها لك في قصة بنفس النص برضو. داود النبي لما رجع بعد ما قلنا في مرة قبل كده في خدمة أنه أخطأ شوية في حتة أنه ضم الجيش الأعداء، رجع المدينة اللي كان هو موجود فيها، وجد أن أثناء خروجه هو والجيش بتاعه الأعداء جم سابوا المدينة وحرقوها وسابوا كل ما فيها وسرقوا كل حاجة. كارثة ولا مش كارثة؟ بتهيألي لسه ما حصلتش ومش هتحصل في أرض مصر، بس مليئ. يعني بكل تخيلي واحد راجع للبلد كلها محروقة ومنهوبة ومس بستات وولاد وبنات وزوجات داود وولاد لدرجة كمان أن الجنود بعد شوية ابتدوا يبكوا من الانفعال ومن الشعور بإيه؟ بالحسرة. بقى احنا طالعين نحارب نرجع نلقى البلد ضاعت، طب مين اللي أخذ القرار ده؟ داود. طب تعالوا نقتل داود. تخيلي وصل أمر بيه إيه؟ يقول الكتاب المقدس بقى إيه؟ أما داود فتشدد بالرب إلهه. شوف بقى الوقت ده اللي ايه، المعنويات والضعف والاخبار كلها سلبيه، مفيش فايده، وكل واحد يقول لك مفيش فايده وخلاص وهي ضاعت وهي قفلت. اما داود فتشدد بالرب، اهو ده خادم تشدد. عمل ايه؟ بعد ما تشدد بالرب إلهه سأل يا رب اعمل ايه؟ اخرج احارب الاعداء، انتصر عليهم، اوصل لهم؟ اداله ربنا توجيه، خرج انتصر، رجع كل السلب اللي اتخد منه وكل أسرته وأسرة الجنود وولادهم وكل شيء، وغنيمة إضافية كثيرة. خادم تشدد بالرب.
1: إنه في وقت ما كل حاجة بتقول مفيش فايدة، أنا ماسك في الله، بتشدد بيه وبتحرك.
0: وده القيمة، لأن في أنا مش عارف أشرحها، بس إن في الوقت ده إبليس بيبقى راصد إن أنا في إيدي خير كتير هعمله. قوم يحاول يضعف معنوياتي في الوقت ده بالذات. قوم لما تشدد بالرب أعمل النجاح والخلاص العظيم اللي متخطط بيد الله.
1: وتفرح السماء.
0: وأنا أفرح كمان وشعب الله يفرح.
1: إحنا بنشكر حضرتك جدا. وعلى وعد بان احنا نكون بنكمل، ان الرساله لسه فيها نقط كتير محتاجه استفهام.
0: امين.
1: عزيزي المشاهد، مش هننشغل بالمهاترات، مش هنتشغل بامور كل الهدف منها ان احنا نبعد عن الهدف وعن الخير اللي ربنا عايز يكون بيديه لمصر. هنصلي لاقتصاد مصر، هنصلي لكل حاجه بتحركها لقدام في سكه الخير، وهنفرح السماء وهنفرح معاها بكل نفس بترجع وبكل حد بيتشدد رغم كل عيان محبط. وربنا معاك.

علشان بنحبك منتظرينك. تقولنا رأيك وإيه اللي يفيدك، هنسمع منك ونصلي لك. تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

أحبائنا في كل مكان، برحب بكم في هذه الحلقة من برنامج أمل جديد. وأنا بصلي في اسم الرب يسوع في هذه الحلقة يعطي لنا الرب إعلان جديد ونور جديد ورجاء جديد لكل بيت، لكل أسرة عانت مشاكل وضغوط وأزمات من خلال سلطان إبليس على البيت، ومن خلال أفكار غريبة وتعاليم غريبة استطاعت أنها تصنع انقسام

0: وعدم وجود محبة ووحدة في البيوت. أصلي من خلال هذا البرنامج ومن خلال إعلان الله، من خلال كلمة الله الحية، أنه يصنع معك أمور جديدة في هذه الليلة. خليني أرحب بضيوفي. برحب بيك جناب القسيس جون، برحب بحضرتك الأخت مارجو. إحنا سعدنا بيكم بالحلقات السابقة، بصراحة في المرات السابقة باركنا الرب بالتعليم والأفكار الجميلة عن اختبار حي أنتوا عشتوه كخادم وخادمة، كاثنين مؤمنين، كزوج وزوجة. كان عندهم فكر، كان عندهم قواعد بدونها أعتقد ما كانش الجواز ليه أي اهتمام. لكن بشكر رب جدا من أجل القواعد اللي أنتوا كنتوا حاطينها قدام الرب في شريك الحياة. حضرتك قلت لنا أن أنت حضرتك قلت أن في سل موسيقي اسمه أنت موافق، وهما بالضبط حوالي 7 حروف صح؟ ألف نون ت ميم واو قاف ف. وحضرتك قلت أن الألف إيمان، وأن النون نضوج، وأن الت توافق، وأن الميم معرفة، والواو واقعية، والقاف فهم وقبول آخر، والقاف قبول متبادل. قبل ما أكمل مع الأخت مارجو عايز أسأل حضرتك سؤال مهم.
1: اتفضل.
0: جيب ذهني بقى دلوقتي.
1: اتفضل.
0: حضرتك إيه اللي كان جواك وحطه قدام الرب لشريكة حياتك وإنت كنت عارف أن أنت مدعو للخدمة وأن أنت قدامك تحدي كبير في المستقبل؟
1: الحقيقة برضو مش هكون بجاوب بمثالية، لكن أكون بجاوب بواقعية.
0: نعم.
1: ومن واقع الاختبار أنا يعني أشكر الله، دي نعمة الله، يعني مش لشيء فيا، لكن رب كان مديني أني أبحث عن المرأة الفاضلة. إحدى صفات المرأة الفاضلة اللي يذكرها كتاب مقدس في أمثال 31 أنه بها يثق قلب زوجها.
0: نعم.
1: فأنا كنت ببحث عن المرأة مصدر الثقة اللي تصنع خير بناء على كلمة الله.
0: نعم.
1: تصنع الخير في أنها تتفهم الشخص اللي قدامها.
0: نعم.
1: وبالتالي تتفهم دعوته.
0: نعم.
1: يعني إذا تكلمت كخادم، فأنا كنت ببحث عن إنسانة تفهم شكل الدعوة.
0: نعم.
1: أنه ممكن الدعوة زي إبراهيم كده، أنه في يوم من الأيام إبراهيم كان قاعد كده، الرب يقول له تحرك، الرب يقول له تحرك في مكان تاني، انقل الخيمة يا إبراهيم، روح مكان ثالث.
0: نعم.
1: ف يعني كان اللي ما يشغل بالي اني اشوف وابحث عن امرأة تكون متفهمة لدعوة الله اللي ممكن في وقت من الأوقات تاخد أشكال مختلفة على مدار العمر.
0: يعني فقط ان هي تكون متفهمة، ولا كان في صفات معينة؟ انت حضرتك قلت ان امرأة فاضلة.
1: صحيح.
0: بس كان في صفات معينة بتدور عليها؟
1: أنا يعني دي كانت أكتر حاجة للأمانة، كانت أكتر حاجة شغلة البال ساعتها، إنه تكون إنسانة تفهم الدعوة.
0: نعم.
1: ونكون على مستوى من القرب، يعني
0: تفهمني.
1: توافق وفهم متبادل، يعني.
0: نعم.
1: ما أجيبش واحدة أرتبط بواحدة بعيدة عن ذهني وعن أفكاري، وأنا كمان مش مناسب ليها فكريا، و تحس انه انا بتكلم مثلا في وادي وهي تفهمني في وادي اخر. او العكس، لكن على الاقل خالص نكون يعني في تناغم وتوافق بيننا وبين بعض، يعني قادرين نعيش مع بعض الحته دي واحنا مطمنين انه افكارنا قريبه من بعض كمان.
0: نعم. خلينا نقرا الايه للفكره. حضرتك قلتها انها فكره كتابيه وانها صفه كتابيه، الله بيضعها قدام كل شاب. يعني الله حط صفات المرأة المميزة التي يريد الله أن يعطيها أو يجدها لكل واحد طالب الرب. أقدر أقول كده؟
1: طبعاً.
0: فقال الكتاب في سفر الأمثال 31 عدد 10 امرأة فاضلة من يجدها. يعني هل ده معناه أن الرب طالب من كل شاب لسه ما خدش خطوة الارتباط أنه التارجت بتاعه، الهدف بتاعه، يبحث عن امرأة فاضلة حسب قلبه، ولا حسب قلب ماما وبابا، ولا حسب قلب الرب؟ أعتقد هنا بيتكلم حسب قلب الرب.
1: صحيح. صحيح طبعا.
0: لكن الكتاب بيتكلم على حاجة جميلة جدا عن هذه المرأة، ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها. يبقى أنت حضرتك كنت بتتكلم على صفات كتابية رب حطها.
1: بالظبط.

0: حضرتك كنت على علم بهذه الصفات في كلمة الله. فإذا كل واحد مقدم على هذا المشروع عليه أنه يعمل إيه؟ يطلع على ناموس الله، يفهم خطة الله. صح كده ولا
1: صح؟ صح.
0: لأنه هنا ما اتكلمش على أن هي غنية وأن هي عندها تعليم وأنها من عيلة كويسة وأن معها جنسيات معينة ومعها لغات
1: جميلة شكلاً
0: أو جميلة شكلاً وخريجة جامعات معينة، لكن الكتاب قال امرأة فضيلة ثمن يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، تصنع له خيرا. الزوجة الحقيقية التي يصر الله أن يباركها ويبارك البيوت بها بهذه الأيام هي التي تصنع خير. ممكن أسأل سؤال؟ طب الزوجة التي تصنع شر ويسكن الشر في قلبها، أقدر أقول عليها أنا مؤمنة؟ أنا آسف، سؤال محرج، لكن خلينا نلمس الواقع. لو احنا النهارده قدامنا حاله شخصيه بتصنع الشر بالكلام بالتصرفات بالنميمه بالخيانه باي امر غير مقدس تجاه زوجها، ولو هي بتتردد على اجتماعات، انا مش لازم نرد، لكن عايز اقول دي الصفات اللي رب اتكلم عنها، تصنع له خيرا لا شرا.
1: صحيح.
0: امتى بقى؟
1: كل الايام.
0: كل الايام. طب الظروف صعبه، طب في كورونا، طب في ازمات اقتصاديه، في كل الايام الله بيطالب من الزوجه انها تصنع خير. وانت بتسمعيني النهارده من فضلك ركزي على الكلمات، الله يتوقع ان حضرتك يكون عندك طاعه لكلمه الله بدون ان يكون هناك مبررات، ان تكوني زوجه فاضله، لان الاكرام من الرب والطبيعه الالهيه من الرب والإحسان والتعويض هيجي من الرب. صح جناب الأسيس ولا
1: طبعا.
0: أنا هختم الآية دي عشان أتمتع بالكلام اللي حضرتك بتقدمه. كل أيام حياتها تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين
2: راضيتين.
0: أداب صراحة عايز حلقة
1: راضيتين.
0: يعني النهاردة قصة أنها تشتغل وبإيدين وهي مبسوطة دي عايزة حلقة
1: طبعا.
0: لكن يقول كده هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد وتقوم وإذا الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها تتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما تمنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها. وصفات جميلة جدا. رب ادينا وقت في حلقة نقدر نتكلم على الصفات اللي انت حضرتك كنت اكتشفتها أو كنت بتصلي من أجلها. إذا انت حضرتك قلت إنها امرأة فاضلة، إيه تاني يكون في توافق؟
1: أنا نفسي أقول النهاردة إنه محتاج تتعب شوية، يعني ده مشروع عمرك، ده بعد خلاص نفسك وتسليم حياتك وقلبك للمسيح، ده ارتباط هيستمر معاك طول حياتك.
0: نعم.
1: اتعب شوية، افهم شوية، اجتهد شوية. النهاردة نشكر الله الرب أوجد لنا طرق كتير للمعرفة، فأنا أقدر أدور على الإنترنت مثلا، أقدر أشتري كتب، أقدر أسأل خدام ومتخصصين،
0: قادة الكنيسة اللي هم ذات ثقة.
1: بالضبط كده.
0: أيوه.
1: وعايز أقول فعلا اللي هو ذوي ثقة دي يعني مش أي حد،
0: ناجحين في حياتهم الزوجية
1: بكل تأكيد. اتعب عشان تفهم أنت داخل تتعامل مع كائن جديد اسمه البنت. البنت دي مش بتفكر زيي، البنت دي مش بتتكلم بنفس طريقتي، البنت دي توقعاتها مني مش هو اللي أنا عارفه عن نفسي
0: طبعا.
1: فإدراكي أنه أنا بتعامل مع حد مختلف عني ده هيريحني ويخليني بالضبط كده كأنه يعني لا عارف. مثلا حضرتك يا خواجيه لو مثلا حضرتك جيت عندي البيت وقررت مثلا أنه نتغدى مع بعض وأنا عملت أكلة في رأيي أنها تحفة.
0: حركة لها قرر مش أنا.
1: لو أنا عملت الأكلة في رأيي أنها جميلة وبذلنا فيها مجهود ويعني تعبتنا جدا، بس قلنا لا إكراما لخادم الرب الأخواجي إحنا هنعمل كده
0: كويس.
1: وفي الآخر الأكلة دي هي أكتر أكلة حضرتك مش بتحبها. تخيل مجهود اتبذل بس في الآخر في المكان الغلط. فهمي لذوق حضرتك ومتطلبات حضرتك هيريحني كتير
0: طبعا.
1: فهمي للآخر ولطبيعة الآخر لاختلافات الآخر ده هيساعدني أتعامل معاه وهيوفر عليا، خلينا أقولها بأمانة، هيوفر عليا خلافات ممكن أتعرض ليها، هيوفر معايا أزمات وأوقات من الشد والجذب في التعليم.

0: يعني أشكر الله لأجل برنامجنا أمل جديد اللي فيه ربنا بيعلمنا نختصر الأوقات إزاي. يعني إحنا جايين تعليم لغاية عندنا. من فضلك افهم الآخر، افهم شريك حياتك، افهم اللي أنت الكائن الجديد اللي أنت ترتبط به.
1: خليني أسأل حضرتك سؤال في ضوء هذه السيمفونية الجميلة من السلم الموسيقي اللي مليان قواعد، بتعزف سيمفونية أو ترنيمة بتدي أمل غير عادي للمستقبل. خليني أسأل، وأنا بحب أخرج من طابع الوعظ وهو الأفكار جميلة، أفهمه إزاي؟ يعني حاجة بتقول إن أنا لازم مثلا لو عندي حاجة بشتريها أفتح الكتالوج، حاجة كنت تقصد كده
0: بالظبط.
1: طيب خليني حضرتك مثلا لو لو لو أنت مكان الزوجة أفهم الراجل إزاي؟ وبرضه هنسأل القسيس بعد كده إزاي تفهم الست؟ وإيه مصادر الفهم بتاعك؟ دي نقطة مهمة. ممكن حضرتك تدينا فكرة إزاي المرأة تفهم الرجل قبل الارتباط؟ وهل في أمل لو هي أخطأت أو قصرت قبل الزواج وما فهمتش الطرف الثاني، هل بعد الزواج في إمكانية أن أنا أفهمه؟
2: دايما بصدق أنه ما فيش مستحيل.
1: نعم.
2: يعني ربنا دايما بيدينا امور وبيبقى بيدينا كمان القدره ان احنا نعملها.
1: نعم.
2: فهو لما خلق الانسان على صورته ومثاله هو خلقه رجلا وانثى.
1: نعم.
2: وانا ماشي في سكه الحياه انا بتعامل مع ناس كتير. عايز اقول انه شريك حياتي مش هو اول راجل انا هتعامل معاه. فخلال الوقت اللي فيه انا بتعامل مع بابايا، مع اخويا في البيت، لو انا في مدرسه مشتركه بتعامل مع اصحابي، بتعامل مع مدرسين، لو في الكنيسة بتعامل مع خدام مختلفين، كل ده بيفهمني يعني إيه رجل. بفهم يعني إيه إنه الرجل لما بيفكر بيفكر بالطريقة الفلانية. طبعا مش بيرفكت ومش بروفيشنال بإني أفهم، لكن كل دي مراحل بتفهمني شوية بشوية إنه أما يتضغط أو يتضايق مش بيعيط زيي، لكن ممكن ياخد وقت لوحده.
1: تقصد الصفات الذكورة
2: بالظبط كده
1: تختلف عن صفات الأنوثة
2: بالظبط كده.
1: أوكي.
2: فده خلال مراحل الحياة في العمل مثلا. أنا بتقابل مع الطرف الآخر، بنتعامل مع بعض، بنشتغل سوا، كل الحاجات دي بتفهمني. تفهمني أنه هو مختلف عني. كتب كمان ممكن أتعلم عن الحاجات دي كتير قوي. ففي كذا طريقة والموضوع مش مستحيل أن أنا أفهم بيها يعني إيه رجل.
1: يعني خليني النهاردة أقول جملة، لو بعد الزواج حصل مشكلة في الزواج ورب ما يسمحش يعني، وجات الزوجة قالت أصلا ما عرفتوش، أصلا ما ما ما ما اكتشفتوش، دي مشكلتها ولا مشكلة البيت ولا مشكلة الرجل؟ يعني دي مشكلة مين؟ ما أنا لازم ألقي المسؤولية على طرف، يعني مينفعش تقولي في مشكلة وخلاص، لازم يكون في حد مسؤول عنها. هل لعدم وجود وعي عندها إنها لازم تكتشف وتعرف طبيعة وصفات شريك الحياة أدى إلى الحالة المضطربة اللي هي فيها دلوقتي، فهل هي المسؤولة؟
2: ممكن طبعا يا أخوي. يعني ممكن تبقى هي المسؤولة لو البيت مدي فرصة إنه يبقى فيه تعامل، لكن في بيوت تانية بتبقى مقفلة قوي فما فيش فيها الفرص دي. لكن برضو هرجع وأقول في كل الأحوال إحنا دلوقتي اتقفل علينا باب واحد وبقينا معا متزوجين، نقدر نتواصل بطريقة جيدة ببساطة شديدة.
1: بس يقدر بشرط توافر الرغبة.
2: طب بكل تأكيد.
1: والإصغاء.
2: بكل تأكيد. أنا لو أنا مش فاهم الطرف الآخر هسأله. طب أنت إيه اللي بيضايقك في الموقف ده؟ أنت إيه اللي بتحبيه في الموقف ده؟ عن طريق التواصل الجيد نقدر نفهم بعض.
1: إيه رأيك يا جناب القسيس؟ أنت حضرتك هتقول لنا إزاي أعرف أكتشف صفات المرأة قبل الجواز؟
0: واحدة من أهم الطرق اللي أعمل بيها كده إذا كنا بنتكلم على بناء بيت مسيحي حقيقي على الصخر مبني هو كلمة الله. كلمة الله بتقدمني مبدأ، يعني أخد ده مثال مثلا، لكن مبدأ في غاية الروعة عكس مبادئ كتير في العالم. كتاب يتكلم أنه ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل، يعني الاثنين متساويين في القيمة أمام الله. المجتمع بيقدم لي إيه؟ غالبا عكس كده. في ناس النهاردة ممكن تكون بتشاهدنا في مجتمعات مختلفة بتقدم قيم مختلفة، إنه لا ده المرأة أقل قيمة، لا ده هو مش عارف عامل إزاي. ففهمي للمرأة من خلال كلمة الله إنه لا دي شريكة، دي أدوار
1: مختلفة
0: بالظبط،

0: هي نفس القيمة لكن أدوارنا مختلفة.
1: الكتاب قال إن المعين نظيره.
0: أيوة. نظيره بالظبط
1: يعني
0: كده.
1: يعني إن كان بنختم الحلقة لكن خلينا نقول نظيره معناها إيه؟
2: مناسب له.
1: مناسب له.
2: دي معنى كلمة نظير. أيوة.
1: يعني الحواء الله صنعها
2: مناسبة.
1: مناسبة
2: لآدم.
1: لآدم. أيوة. إن آدم يعيش معاها ويشتغل معاها بدون تنافر أو ربط
0: بالظبط
1: أو انقسام، ولا أنت روحي في جنينة وأنا في جنينة.
2: أيوة معا،
1: لكن نشتغل مع بعض.
0: صحيح.
1: وده فكر كتابي
2: بكل تأكيد.
1: إزاي نرجع تاني كبيت مسيحي نقبل فكر الله؟ يعني كلمة الفهم، فهم وقبول الآخر، دي أعتقد أن دي أهم نقطة من ضمن النقط المهمة في هذه السيمفونية.
0: بالظبط.
1: إزاي نصل هذا المستوى؟
0: احنا كده يعني لو حبينا نقول ازاي نعمل كده، يعني لازم يبقى عندنا مبدا صغير قوي اسمه انا محتاج اتعلم.
1: نعم.
0: انا مش داخل الارتباط وانا عارف كل حاجه. خلينا نعترف، حتى يعني حضرتك قلت حاجه جميله عجبتني من شويه، انه ماذا لو انا ارتبطت وبواجه المشكله، هقعد اندب في حظي وأبكي على الماضي ولا الحقيقة في أمل جديد؟
1: أمين.
0: في أمل جديد، ينفع أجي قدام الرب، ينفع أتضع قدام الرب، ينفع أقول لرب أنا محتاج لك، محتاج تغير بيتي، أنا محتاج تعلمني، قد أكون أنا المخطئ يا رب، واجي بالتضاع والرب يشاور لي يقول لي أنت غلطان في كذا. أنت محتاج تعتذر. أحيانا كرجالة مش عارفين نعتذر.
1: نعم.
0: أحيانا محتاج أجي قدام الرب أقول له أنا محتاج تشاور لي، يمكن النهاردة خجي في ناس بيوت على وشك الانهيار، خليني أكلم كل زوج وزوجة. أيوة. وأقول له من فضلك تعالى قدام الرب.
1: أمين.
0: من فضلك تعالى بالتضاع قدام الرب، تعالي بالتضاع قدام الرب وخلي الرب يبني البيت. تقول كلمة الله كده إنه إن لم يبني الرب البيت باطل يتعب البناؤون. نبني زي ما نبني، لو الرب ما بنهاش مش هتبقى أو مش هيبقى بيت مبني على الصخر. ازاي اعمل كده؟ اني اجي قدام الله والرب يشاور لي انت مخطئ في كذا، انت مقصر في كذا. الرب يشاور لي ويعلمني، يفتح عيني على خدام افاضل يقول لي لا روح اتعلم، روح اسال، روح اتضع واقبل انك تقرا كتاب.
1: يعني حتى لو طالت فتره الزواج وفتره الانقسامات، هل في فرصه للتغيير والتعليم؟ ولا واحد يقول لك خلاص انا بقى عندي عيال والعيال كبروا واحنا خلاص وصلنا لهذه الحاله وخلاص، هل بعد ما ممكن يكون عدى 10-15 سنة على هذه السيمفونية الحزينة من الانقسام، هل ممكن يكون في فرصة لقبول الآخر؟ وفي جملة جميلة مكتوبة قبول المتبادل.
0: اتفضل.
2: لا
0: ال- ال- ال- يعني دايما كده يعني خليني اقول زي ما في فرصه للتوبه طول ما لسه فيا نفس داخل وخارج، في فرصه ان البيت يتبني صح طول ما انا لسه على قيد الحياه. بقالي سنه بقى مرتبط، بقالي 10 سنين، طول ما لسه فيا نفس انا محتاج افهم انه لا في بدايه جديده. وعجبني قوي اسم البرنامج امل جديد.
1: تمام.
0: هل حضرتك والرب بيديك هذا الاسم قلت أمل جديد للي ارتبطوا بس أقل من 3 سنين؟
1: لا،
0: لغاية آخر العمر باسم يسوع في أمل جديد وفي رجاء جديد. حتى لو حد بيسمعنا عدى 60 وعدى 70، في أمل وفي رجاء، الرب يسترد ما سلبه العدو.
1: نعم. عايز أسأل سؤال أخير ونلمس بيه الواقع. تحديات ما بعد الزواج، أنتوا حطيتوا قواعد، حطيت قواعد، الرب أكرمكم وأحسن إليكم، لقيت الزوجة الفاضلة وحضرتك لقيتي الشخص اللي كنت بتصلي أجله، بدأتوا تخدموا مع بعض وليكم، حضرتك قلت لي ليك 13 سنة بتخدم الرب؟
0: لا أكتر من كده
1: كتير. كام سنة؟
0: حاجة وعشرين.
1: حاجة وعشرين سنة. لكن بعد الزواج 18 سنة. 18 سنة، ما هي التحديات التي تقابل أو تواجه بيت لخدام ومؤمنين كرسوا حياتهم للرب؟ هل هناك تحديات ولا الدنيا ماشية معاكم زي الفل، ما عندكوش تحديات ولا محاربات ولا شكاية ولا أي نوع من اللي احنا بنسمع عنه بين الناس؟
2: احنا لسه على الأرض.
1: أيوة.
2: فمؤكد في تحديات.
1: نعم.
2: وعايزة أقول إنها تشبه تحديات ناس كتير قوي عايشة الوقت ده.

0: نعم.
1: والتحديات ممكن تبقى حاجات اختلافات بيننا وبين بعض.
0: نعم.
1: ده بيحصل وده حقيقي وده موجود.
0: لأننا
1: في الآخر مهما ما ربنا عمل بيننا توافق وانسجام وتناغم، لكن مرات بنختلف وجهات النظر.
0: أيوة.
1: ممكن مرات تانية نمر بضيقات شديدة.
0: نعم.
1: وأفتكر أنه الكتاب قال حاجات زي كده يعني. ممكن مرات نتواجه بأزمات ما كانتش في بالنا ولا في حساباتنا.
0: يعني أنتوا بتمروا بأزمات وضيقات وخدام؟
1: بكل التأكيد.
0: يا سبحان الله.
1: بكل التأكيد.
0: طيب وكم مرة سيبت البيت؟ كم مرة قلت له أنا مش عايش معاك في المستوى ده، وأنا ما اتجوزتكش عشان أعيش في المشاكل وضغطتني والأزمات دي وأنا ندمت؟ يعني كم مرة كانت بتعمل معاك كده الأخت مرجو؟
2: بص، خلينا يعني نعترف بحاجة مهمة قوي.
0: أيوة.
2: إنه بكل تأكيد كان في رياح على مدار العمر.
0: نعم.
2: تكاد تعصف بالبيت.
0: أيوة.
2: خلينا نكون أمنا.
0: نعم.
2: إحنا عجبني قوي حضرتك بتقول كخدام، الخدام دول مش معصومين.
0: طبعا.
2: أحيانا يعني شعب الله يبص على الخادم إنه هو يعني لازم كده يبقى يعني كامل في كل حاجة، وزي ما قال أساف
0: ما يمرش بمشاكل ولا ضغوط،
2: ليس في تعب الناس
0: ولا تحديات ولا أزمات،
2: حاجة كده في برج عاجي. يعني لا، الحقيقة احنا ما زلنا في الجسد، ما زلنا بنواجه تحديات كتيرة، لكن أهم من التحديات هي طريقة مواجهتها. ازاي نعبر بهذه الأزمات؟ زي الصياد أو الربان الشاطر اللي راكب مركب من بتوع زمان أبو شراع ده، ازاي لما يواجه عاصفه ما يصدرش الشراع كده فتتقلب السفينه.
0: أيوة.
2: لكن في حكمه وفي فطنه، ازاي انه يجيب القلوع بهذا الشكل، الشراع يجيبه كده، يحرك الدفه بطريقه معينه. كل دي في البيت المسيحي مهارات بيعلمها لي الرب على مدار العمر.
0: يعني كان في فهم عندكم ان في محاربات وان هي مش من الرب وان لازم نقف رجاله ونقف في ظهر بعض، ده حصل
1: مؤكد.
0: لكن ما جيتيش في يوم تقولي له انا همشي ومش هلعب اللعبه دي؟
1: جيت في وقت قلت انا محتاجه اخد بريك لوحدي شويه. ده للامانه.
0: تمام.
1: وللامانه ان هو كان واسع قوي في انه يحتمل ده.
0: ايوه.
1: ويخلي باله من الولد، وانا رحت اخد خلوه في مكان معين.
0: حلو قوي.
1: لاني كنت محتاجه اقف مع الرب
0: وتجددي قوتك.
1: بكل تاكيد.
0: أيوه. وده وارد.
1: بكل تاكيد.
0: كلنا محتاجين كده.
1: واداني المساحه دي، وده فرق في حياتنا بعد ما رجعت كتير.
0: يعني حضرتك عايزه تقولي رساله النهارده، ممكن توجهي رساله لكل ام، لكل زوجه لو هي بتواجه ازمات وتحديات في البيت، ان هي ما تفشلش وتسيب البيت؟
1: عايزه اكد جدا جدا انه الحياه هتفضل تعصف بينا كتير، لكن بأكد قوي إنه كل حد فينا وانس إن هو يرجع للرب بجد ومن كل قلبه ويبقى عايز يبقى مع شريك حياته إلى مدى الأيام لغاية ما حياتنا تخلص، ده هتلاقي أثر كبير جدا بيحصل على رجوعكم مرة تانية. ما تسيبيش بيتك، روحي للرب في الوقت اللي انت تعبانة فيه ده، امسكي في شريك حياتك جدا، قوموا انتوا الاثنين تقووا من ضعف، انتوا بتبقوا في ضعف، لكن الكتاب يقول في عبرانيين 11 تقووا من ضعف. ممكن تبقى دي الضعفات اللي بنمر بيها، انه فعلا بنمر بامور وتحديات وعواصف شديدة قوي علينا، لكن امسكوا ببعض مرة تانية، واعرفوا انه اللي عمل العهد هو امين جدا في انه لا يفض.
0: امين. جناب الاسيس، الاتجاه المعاكس بقى. لما يكون في ضغوط وتحديات في البيت وتشعر انك انت مش قادر تكمل، تهرب ولا تعمل اللي عملته الاخت مرجو وتقول لا انا هستعيد قوتي تاني وهكمل وابليس ما يلوش مكان بالفشل في حياتي؟ والسؤال التاني نختم بيه لان وقتنا خلص، تقول ايه لكل زوج النهارده سواء بيعاني من خلاف او مشاكل أو مطحون في ضغوط معينة وشريكة حياته مش شاعرة بيه، وإبليس بيعرض عليه العروض دي، اهرب، سيب البيت، سيبهم، روح في حتة تاني بعيد عنهم، تعمل إيه؟
2: عايز أقول إنه زي ما كنا بقول إنه إنما يبني الرب البيت باطل يتعب البناؤون. لكل حد جايب الآخر، لكل حد فقد الأمل بهذا الشكل، الكتاب المقدس بيتكلم إنه لما يا شعبي اختبئ نحو لحيظة حتى يعبر الغضب. يعني ايه اختبئ اخوي؟ اختبئ يعني اجي قدام الرب، وده المصدر الحقيقي والمكان الحقيقي اللي ينفع اختبئ فيه. كتاب يعلمنا انه اسم الرب برج حصين يركض اليه صديق ويتمنى. انا ينفع اجي لو انا بيتي بينهار، لو انا اولادي بينهار، لو انا شريك حياتي او شريكة حياتي ضاغط عليا او انا ضاغط عليه.

0: شاعر انه خلاص البيت بينهار.
1: ايوه
0: اقول لكل حد النهارده من فضلك تعالى جوه هذا الحصن،
1: اسم يسوع،
0: تعالى اختبئ جوه هذا الحصن، وانت جاي قدام ربنا قول يا رب استرد البيت ده.
1: امين.
0: اعمل حاجه.
1: امين.
0: انا مش هينفع في الوقت ده. اصل احيانا كمان كرجاله في في في سلطه كده وقوه، او قايل ايه، لا لا يمكن، ده ناس السيد ده لازم تيجي ركعه عند رجلي.
1: دي مشكله
0: تسمع الجمل دي صح؟

0: من فضلك تعالى بالتضاع قدام الرب.
1: نعم.
0: قول يا رب استرد بيتي، علمني انه انا اكون زي ما انا، زي ما المسيح يعني رأس الكنيسة لكنه أسلم نفسه لأجلها.
1: نعم.
0: أنا كمان أكون يعني باجي بالتضاع وأقول رب رد هذا البيت.
1: يعني في أمل،
0: في أمل جديد،
1: وإن رب يقدر في اسم الرب يسوع يعيد بناء الأمور اللي انهدمت.
0: صحيح، بكل تأكيد.
1: إذن هختم بهذه الجملة، البيت المسيحي وبيت الخدام ممكن يكون مستهدف من العدو، وعلينا دور نستيقظ.
0: صحيح.
1: نعمل ايه في ثواني؟ في ثواني حضرتك تقولي حاجتين والاسيس يقول حاجتين، نعمل ايه ما دام وصل علمنا ان احنا مستهدفين من العدو، ولا سيما علينا مسؤوليه كبيره في الخدمه الوقت اللي جاي؟
2: امسك في الرب قوي.
1: نعم.
2: وامسك في شريكي قوي.
1: امين. حضرتك؟
0: نفسي اقول نرجع لكلمه الرب قوي قوي قوي، ونرجع لفهم صحيح للبيت المسيحي، اقرا واجتهد وتعلم.
1: امين. هختم معاكم هذه الحلقة وبصلي أن التعليم والأفكار الجميلة من اختبار حي عاشوه خدام حقيقيين عاشوا لرب يخدموا رب ليهم 18 سنة، وصلي أن هذا يغير في حياتك. أسألك أيضا أن تمتلئ بمحبة الله، محبة الله لما تنسكب في قلوبنا بالروح القدس ستعطي لنا القوة أننا نقبل بعضنا البعض. أشكركم من أجل استماعكم لنا في هذه الليلة، وأصلي أن كلمة الله تصنع معك فارقا جديدا. الرب معكم ويحفظكم.

الموت والحياة في يد اللسان وأحباؤه يأكلون ثمره. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من شهادات حية. بنرحب بيكم في كل بيت ونصلي أن الوقت ده يكون سبب رجاء وتعزية لكل قلب بيسمعنا. في الحقيقة الكلمة اللي بتخرج منك مش مجرد صوت، دي ممكن تبني حياة وممكن تهدم حياة. خلي بالك أنت بتقول إيه، وعشان كده كلمة ربنا بتفكرنا إن اللسان قوة، واللي بتزرعه بكلمتك هتحصده من نفس النوع. شهادة النهاردة إعلان إن الرب قادر يشفي من أي جرح جواك. تيجي نشوف ونسمع مع بعض. معانا القسيس أمير خليل، متخصص خدمة الطفل بمجمع كنائس النعمة ومسؤول خدمة دعوة

0: الحياة بمصر. أهلا بيك يا قسيس.
1: أهلا بك يا أخت عزة، وأهلا بكل إخواتنا المشاهدين اللي بيشاهدونا على القناة القريبة لقلبي، قناة الكارما.
0: أهلا بيك، شرفتنا. قبل ما نبدأ حلقتنا يا قسيس، ممكن حضرتك تصلي؟ تفضل.
1: أمين. يا رب يسوع، من عمق القلب نشكرك لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك. أشكرك لأنك تريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أشكرك يا رب لأنك أنت وحدك اللي بتعطي حياة لكل الأموات. أنت قمت وأقمتنا معك وأجلستنا معك في السماويات. جايين النهاردة نشكرك يا رب لأجل الشهادات الحية وإيديك، ما تصنعه فينا من نقلة، من حياة جديدة، من أمل جديد، من رجاء جديد. أشكرك لأجل الحلقة، أشكرك لأجل المشاهدين، أشكرك يا رب لأجل كل إخواتي اللي ورا الكواليس. يا رب صلي بركة للحلقة دي تكون سبب خلاص لكثيرين. أشكرك لأجل أخت عزة ولأجل هذا البرنامج. أعطينا يا رب وقت مبارك ممسوح بالروح القدس. بصلي يا رب إنك تستخدم كل كلمة وكل شهادة لخلاص كثيرين. أشكرك لأنك تسمع وتستجيب، لك الكرامة، لك كل المجد.
0: أمين
1: آمين.
0: أهلا بيك مرة تاني حضرة القسيس، شرفتنا. وكنا عايزين نسأل ونعرف المشاهدين مين هو القسيس أمير خليل. اتفضل.
1: أنا القسيس أمير خليل. أنا من قرية اسمها تلة، تبعد عن المنيا، عن محافظة المنيا 2 كيلو. يعني الرب افتقد حياتي بمعجزة، والرب افتقد حياتي مع يعني الناس كلها كانت عيلتي. بعد شوية وأنا بتكلم يمكن فقد الأمل إن أنا أتغير، لكن أنا بشكر الرب لأنه الرب يعني يعرف يجيب من المزابل ويجلس مع أشراف شعب. يعني أنا هنا شهادة حية إن الرب بيغير حتى اللي الناس فقدت فيه الأمل. فأنا بشكر الرب إن دعاني للخدمة. أنا قسيس مسؤول عن خدمة اسمها خدمة دعوة للحياة، وخدمة دعوة للحياة في مصر تحت رابطة الإنجيليين ورئاسة الطائفة الإنجيلية. شرفنا الرب جدا إن خدمتنا تكون كرازة لكل المناطق المحرومة، وبشكر الرب جدا علشان دعوته ليا، سواء لخدمة الطفل في مجمع النعمة، ودي برضو ليها جزء من اختباري. يعني اللي هنحكيه النهاردة اللي أنا فيه ده اللي الناس تبص عليه كده تقول دي إصبع الله، دي إيد الرب اللي امتدت. لا يمكن الشخص ده كان الناس تتوقع إن هو النهاردة واقف وبيخدم آلاف الأطفال وبيخدم الرب. وأعظم شرف لي يا أخت عزة إن أنا خدام للرب وخادم للرب، هذا هو أعظم شرف.
0: أمين، ربنا يباركك ويستخدمك أكتر وأكتر يا حضرة القسيس. حضرتك ممكن تقولي كنت عايش إزاي وأنت طفل في بيتك؟
1: أنا نشأت في أسرة يعني بسيطة لكن محبين جدا للرب، يعني أسرة بتحب الرب. وعايز أقول لك الآية اللي هي مذكورة في تيمساوس الثانية إصحاح الأول وعدد 5، لما بولس بيقول لتيمساوس ابنه: إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لؤيس وأمك أفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. الآية دي تنطبق عليا وعلى عيلتي. يعني أسرتي كانوا بيحبوا الرب جدا، عيلة يعني جدتي كانت هي سبب في زرع الكنيسة في قرية تلة. ويعني عايز أقول لك الإيمان ابتدى يتنقل من جيل إلى جيل. دي نشأتي داخل أسرة بسيطة ومحبة للرب ومحبة لكلمة الرب. دي يعني الحياة اللي أنا عشتها.
0: كنت عايش الحياة في البيت إزاي؟ كنت بتصلوا؟ كنت بتقروا كتاب؟ كان ماما بتحكي لك عن الحكايات الكتاب المقدس وقصص الكتاب المقدس؟ يعني حضرتك اوصف لي واشرح لي ازاي كنت عايش.
1: انا كنت عايش محب جدا لكلمه الرب. عايز اقول وانا بتذكر والدتي بكل خير، هي دلوقتي في السماء، يمكن من 5 اشهر انتقلت عن عالمنا وراحت الى ابديه سعيده. هذه القديسه اللي زرعت فيها الايمان وحبي للرب، أنا بتذكرها اليوم وهي في الأمجاد السماوية. لكن أتذكر اللي كانت بتقوله لنا إني أعظم شيء، ما أنا مش عايزاكم تكونوا غني ولا في أعلى المناصب، أعظم حاجة إن أنتوا تعرفوا الرب وتخدموا الرب. هذه القديسة البسيطة زرعت فيا من وأنا طفل، زقتني ناحية الرب، مع إنها يا أخت عزة ما كانتش تعرف تقرأ وتكتب،

0: والدي كان يوميا بيقوم الصبح يصلي لأجلنا، يوميا كان بيصلي لأجل البيت والعيلة. وعايز اقول لك ام والدتي من سنين وانا طفل يعني ما كانتش تعرف الرب، بسبب صلاة والدي امي جت للرب، ومن هنا ابتدت تزرع فيا الايمان، تزقني ناحية الرب. فكانت تشجعني جدا ان انا احفظ ايات ومزامير من الكتاب المقدس، وكانت تشجعني اروح الكنيسة، شجعني ان انا اشترك بقى في يعني في الاحداث في الكنيسة، لو في حفلة اطلع ارنم فيها او اقول مزمور من مزاميري. دي نشأتي، ودي اللي كان البيت بيزرع فيا حب غير عادي ناحية الرب. البيت كان عبارة عن كتلة من الصلاة، يوم كل يوم خميس وجمعة كانوا بيعملوا ليلة للصبح، من الخميس لغاية الجمعة تاني يوم الصبح كنا بنقضي البيت كله، العيلة كلها تجتمع تصلي بدموع، والرب افتقد حياتي بسبب هذه فرصة الصلاة.
1: أمين.
0: لكن خليني أقول لك إزاي حياتي اتلخبطت. عدو الخير سمح إن أنا حياتي تتلخبط برغم النشأة الحلوة دي. اللي تقول يعني مستحيل الأمير ده يحيد، يعني والدته ووالده وجدي كمان، جدي راح السما، جدي كان قديس، كان بيصلي بدموع وبلجاجة لأجل البيت من أصغر طفل لغاية أكبر. وده اللي أنا عايز أقوله وقبل ما أكمل اختباري يا أخت عزة، إن الصلاة ما بتضيعش، الدموع ما بتضيعش. اللي فقدوا الأمل في إن أولادهم يعرفوا الرب حتى لو هم راحوا وبعدوا وقلبهم يتأسى والخطية أست قلبهم، مسير الرب هيحقق صلاتهم، مسير الرب هيصنع معجزة، الرب هيصنع معجزة التغيير. ده اللي حصل في حياتي. لكن أقول لك يا أختي عزة إزاي حياتي اتلخبطت من طفل عاشق لكلمة الرب ومحب للإيمان لشخص بعيد كل البعد. أتذكر ده كان موقف من المواقف اللي كان لها أثر كبير في حياتي وغيرت حياتي، بالعكس بالسلبي، مش ناحية الرب لكن ضد الرب. كان عندنا كل سنة في احتفال لرأس السنة، وهنا كانوا بيطلعوا كل الأطفال يقدموا ترانيم، يقدموا مسرح، يقدموا فقرات متنوعة. أنا كانوا البيت عندي زرعوا فيا حب ناحية الرب وكلمة الرب، ويسمعوني دايما كلام ايجابي، كلام رائع، انت مميز، انت فعلا. انا كنت بحفظ كم ترانيم وكم ايات كتابيه وكم مزامير، كان يعني الناس كانت تنبهر ان ازاي طفل في السن ده في ثالثه ابتدائي حافظ كم المزامير. فكنا معتادين على الحفله دي كل سنه اشترك فيها. فمن ضمن السنين مس في مدارس احد راحت قالت لي كلمه هي دي اللي غيرت حياتي إلى الأسوأ. فكان الدور عليا إن أنا أقدم حاجة، فقالت لي أنت ما تنفعش. هذه الرسالة قد تكون صغيرة جدا، قد تكون المدرسة بتاع مدارس أحد بتقصدهاش، قد تكون بضغوط الحياة أو انضغطت وقالت، أنا مش هحط مبررات، لكن هذه الكلمة خلتني أشعر بالرفض، مش اتجاه المس او اتجاه الاخرين، خلتني اشعر بالرب اتجاه الله. انا في البيت يا اخت عزه بسمع ان انا ايجابي، بسمع ان انا مميز، بسمع ان انا يعني برافو عليك ماشي في سكه الرب، انت تنفع، انت شاطر، انت موهوب. لكن لما سمعت كلمه ما تنفعش للاسف سمعتها في الكنيسه، ولما سمعتها في الكنيسه عدو الخير خد الكلمه دي وراح قال لي اهو ربنا اللي بيقول لك كده انت ما تنفعش. انا عايز اقول لكم المس يمكن قد تكون ما كانتش تقصدها، لكن للاسف، وده انا عايز اقوله، هذه الكلمه جرحتني جرح غير عادي، وخلتني اقرر ان انا مش عايز الرب ده، واقرر ربنا ده قاسي، ربنا ده مش عايزني، فقررت ابعد كل البعد. طبعا الامر ده ألمني جدا نفسيا.
1: حضرتك كنت في ثالثه ابتدائي؟
0: كنت في رابعه ابتدائي. يعني انا مشيت في سكه الرب حلو قوي لغايه رابعه ابتدائي. عند رابعه ابتدائي هذه الكلمه يا اخت عزه يعني قلبت حياتي، وده اللي كنت حضرتك بتقوليه في المقدمه، الموت والحياه في ايد اللسان. اللسان يعني ممكن كلمه، وانا عشان كده عايز اقول لك لما ربنا جابني اول حاجه بخدم فيها واكتر خدمه حطيت قلبي فيها هي خدمه الطفل. فاللي بنزرعه في الاطفال يا اما نزرعهم ناحيه الرب، يا نزرعهم كمان للاسف يبقى نموذج سلبي، يبقى

0: يخليهم بسببنا يسيبوا الرب ويضيعوا في العالم. ده اللي حصل في حياتي. انا روحت البيت منهار جدا، روحت البيت قفلت على نفسي وشعرت برسالة سلبية تجاه الله. الله قال لي لا، انت ما تنفعش. انا لن انسى هذه الكلمة، وده اللي انا عايز اقوله لكل احبائي اللي بيخدموا في خدمة الطفل في العالم، في اي مكان، في اي كنيسة، في اي خدمة. خلي بالك انت في منطقة حساسة جدا، الطفل حساس جدا. انا عايز اقول لك يمكن المس دي بتسمعنا دلوقتي تنسى ان هي عملت كده، او تكون يعني معقولة ممكن حاجات احنا نعملها بعفوية لكن للأسف تسبب كارثة في حياة الآخرين، تقلب حياة الآخرين. ده اللي حصل في حياة أخت عزة، وقررت إن أنا مش عايز الرب، قررت إن أنا ما أقولش لحد في البيت، فخلاص أنا مش عايز ربنا ده، وحياتي اتقلبت بقى في البيت. يا أخت عزة، أمير اللي كان بيحب الرب بيكره الرب، أمير اللي بيحب الكلمة كره الكلمة، كره يروح الكنيسة، وانقطعت تماما عن حضور الكنيسه. في البيت حاولوا يعني يقولوا لي طب ايه السبب، والدتي وتصلي بدموع، يا ابني ايه اللي حصل لك؟ انا مش عايز ربنا ومش عايز حد يكلمنا عن ربنا. فتره المراهقه في سن اعدادي بعدت بكل ما تحمله الكلمه يا اخت عزه،
1: بس انت ما شاركتش
0: ابتديت.
1: يا قسيس، حضرتك ما شاركتش اي حد باللي حصل؟
0: لا للاسف ما شاركتش حد، لان عايز اقول لك هو كان فخ عدو الخير، كان نصبه لحياتي ان انا ابعد عنه وكان
1: ولا
0: يستخدم
1: حتى
0: هذه الكلمه.
1: اخواتك، قرايبك، حد
0: للاسف
1: مقرب ليك
0: انا الاخ
1: قوي؟
0: الاكبر، انا اخ اكبر، وكان اخواتي لسه صغيرين، وما كنتش حابب الامر ده. انا اعتبرت الرساله دي من الله، ما هي خطوره خدمه الطفل يا اخت عزه، وانا بخدم دلوقتي متخصص خدمه الطفل، ان الطفل بيرى القائد مدارس احد او مس مدارس احد يراه كالله. هذا هو الله، هذا هو الله الذي لا، الله الذي لا اراه، اراه في المس، اراه في القائد. فكلمه التشجيع بياخدها مش من المس، ياخدها من الرب. كلمه الرفض انا اخذتها، مش خدتها من المس، لكن الموضوع كان اكبر من كده. انا سمعتها في الكنيسه، يبقى هو ربنا اللي بيقول الكلام ده، ربنا اللي بيقول الكلمه دي. وبعدت عن الرب وحياتي اتقلبت. طبعا مش عايز اقول لك يعني في امور كتيره ذكرها قبيح وامور كتيره صعبه، لكن حياتي اتقلبت. في البيت كنت عنيف جدا، قررت ان انا كنت بكسر الدنيا في البيت، عصبيه كانت شديده، ما حدش كان بيعرف يعني يتعامل معايا. للاسف العيله يعني حسوا ان الشخص ده ايه اللي حوله كده؟ ايه اللي حوله؟ ايه التحول اللي حصل ده؟ ايه الكارثه اللي حصلت في حياته؟ وانا عايز اقول لك فضلت ماشي في السكه دي وفي سكة البعد، وقلبي قسي جدا جدا جدا بعيد عن الرب، وابتديت أعمل حاجات كتير غلط. لكن جيت في تالتة ثانوي، سوري تانية ثانوي، في التوقيت ده قررت إن هو مفيش ربنا، هو فين هو ربنا؟ لا ربنا مش موجود، والفداء أكذوبة، ومفيش حاجة اسمها أديان، مفيش
1: ومامتك
0: حاجة
1: يا
0: اسمها.
1: أسيس، مامتك ما كانش بتيجي تقعد معاك تتكلم معاك؟ بابا اللي كان دايما بيصلي ويقرأ في كتاب، ما كانش بيجي
0: عايز
1: يقول لك
0: اقول
1: يا
0: لك،
1: حبيبي اللي انت بتعمله ده ايه؟
0: ماما راحت السماء، لكن يا ما صلت، عانت بدموع لاجلي، ويا ما بكت بدموع لاجلي، ويا ما قالت لي، ويا ما كانت بتقول لي يا ابني ربنا يغير حياتك، انا مش عايز حاجه من الدنيا غير ان انت تقبل الرب. طبعا عايز اقول لك عاشوا ايام صعبه جدا العيله معايا، ومع العنف اللي انا كنت فيه، مع القسوه اللي كنت فيه. وجدتي نفس الكلام، كانت تيجي تقول لي وتصلي، تحاول تاخدني الكنيسه، تحاول، طب يا ابني تعالى اتحرك روح الكنيسه، طب ايه اللي حصل لك؟ انا مش عايز اتكلم، وخدت قرار ان انا مش عايز ربنا، والناس اللي بتتبع ربنا ناس ضعيفه، فانا قررت ان انا اكون قوي،
1: يعني
0: ابعد
1: من
0: عن الله.
1: أول رابعة لغاية تانية ثانوي وحضرتك سبت المسيحية خالص، الحياة المسيحية، سبت ربنا، وابتديت تفكر في إن خلاص هو ربنا أصلا مش موجود وهو مش عايزني.
0: قررت بقى في سكه تاني ناحيه العنف والالحاد. انا كنت يعني عمري ما تعلمت عن الالحاد او قريت كتب عن الالحاد، لكن كنت عايش الالحاد بنفس المعنى، بنفس المعنى اللي هو دلوقتي منتشر، ان مفيش الله، مفيش ملائكه، مفيش جحيم، كلها اكاذيب، والكون ده كون نفسه، والطبيعه دي كونت نفسها، ودي افكار شيطانيه العدو ابتدى يزرعها جوايا ويرمي جوايا افكار صعبه. قررت اتدرب كون غفو، فكنت عنيف وشرس الى ابعد درجه ممكن تتخيليها.

0: يعني في الثانويه العامه افتكر يا اخت عزه اول يوم انا اتخانقت مع شاب كان معايا بسبب ان هو يعني زنق عليا، فطبعا اتخانقت معاه بعنف، الدم بينزل من جسمه من كل حته، فودوني المدير يقول لي انت ازاي كده؟ انت ايه؟ انت ايه بالظبط؟ عايز اقول لك ما كنتش اخاف من الموت، تخيلي؟ كان قلبي قس جدا، ما بخافش من الموت، ما بخافش من الاحداث، وعايز اقول ان المسيحيين مش ضعف، لا احنا نعرف ناخد حقنا بدراعنا وان احنا جامدين. وفي التوقيت ده العدو زرع فيا عنف في اتجاه الاخرين، زرع فيا قسوه، قلبي اتأسى على العالم، بقيت قاسي في كل المراحل، في البيت، ما في المدرسه، على طول اليوم اللي اعمل فيه يوميا مشاكل، يوميا صراعات، يوميا حتى مع الجيران، ممكن الجيران بيسمعوني دلوقتي، الجيران كانوا لما اتغيرت مش مصدقين، معقوله يعني؟ معقوله ده اللي بيكسر الدنيا هنا في الشارع ده يتغير ويخدم الرب ويرنم او يبقى خادم للرب؟ لكن هي دي ايد الرب.
1: كان ليك شلة يا قسيس كده، أصحابك بتعلمهم إن مفيش ربنا أو بتكلمهم إن ربنا مش موجود؟ كان في ناس بتتكلم معاها وتقول لهم كده؟
0: طبعا انا كان ليا تاثير قوي جدا على الاصحاب، وكنت عايز اقول لك كان عندي كاريزما غير عاديه في تكوين شلل وصداقات حتى من غير المسيحيين، وكنت محبوب جدا لانه كانوا بيشوفوا فيا بطل، ان انا الشخص ده مسيحي بس قلبه ميت. انت طبعا اكيد هتفهميني، واحنا في مصر في المجتمع بتاعنا شويه بيتاخد فكره المسيحيين دول ضعفاء وان هم ما يعرفوش ياخدوا حقهم. لا، انا كنت حابب اوصل رساله واعيش حياه مختلفه، لا انا اعرف اخد حقي واعرف اتخانق واعرف اعمل، كنت عايش الدنيا كده وبربي في اصحابي لا لازم تاخد حقك بدراعك، وده اللي كنت بزرعه حتى في المسيحيين، انت لازم تكون قوي، انت لازم تاخد حقك بدراعك. فطبعا دي مبادئ غير مسيحيه، وعنف كان في كل المستويات، صدقيني الكوارث كانت بتحصل بس بسبب صلاه والدتي والعيلة والبيت، الله حماني، حماني من كوارث، كان زماني في سجن، كان زماني ميت، كان زماني في حاجات كتير ضايع. فدي كانت
1: يعني
0: حياتي
1: أخدت
0: متلخبطة.
1: بطولات في الكونغ فو ولا عملت إيه يعني عشان تبقى
0: لا
1: قوي
0: للأسف
1: وبطل؟
0: أنا ما لحقتش أكمل. ربنا اشتغل على حياتي، لحقني، ربنا لحقني، صدقيني يا أخت عزة. أنا عايز أقول لك المدرب في أول شهر قال لي لو أنت كملت معانا بالمستوى بتاعك ده انا عايز اقول لك انت هاخد بيك بطولات، ده نفس الكلمه، انا فاكر الكلام ده كويس لان كان عندي قسوه، يعني رياضه الكونغ فو عنيفه تحتاج لشخص قلبه ميت عنيف، فده كان ده كانت السكه، وابليس رسم لي سكه غير عاديه. بص بقى، طالما المسيحيه زي غيرها فخلاص، المسيحيين دول ملطشه والمؤمنين دول ملطشه، فانت بعد عن ربنا وشق طريقك، وهنا زي هنا وكله زي بعضيه، كله أكذوبة، يعني الأديان دي أكذوبة، وده اللي زرعوا فيا عدو الخير ورسم قدامي طريق من الشر وطريق من البعاد وطريق من العداوة مع الله. أنا يعني هو فين؟ هو أصل ربنا، وابتديت أصدق جدا وأؤمن جدا إن مفيش حاجة اسمها ربنا موجود.
1: طب عرفت الرب ازاي؟ الرب جابك ازاي؟
0: ربنا جابني يا اخت عزه بطريقه جميله، وانا هنوه عن الخدام الامناء. في خدام امناء يا اخت عزه بيخدموا خلف الستار، مش معروفين على المنابر ولا في الميديا المسيحيه ولا معروفين يعني في الاضواء، لكن ليهم عمل فردي مخفي. الشخص اللي ربنا استخدمه في حياتي اسمه الاخ فكري، والاخ فكري هو من الخدام المكرسين اللي هو مش ظاهر على الشاشات او ظاهر في الخدمه بوجه عام، لكن ربنا بياخده ينقله يقول له روح البلد دي اكرز لواحد. فالاخ فكري كان معتاد، هو من سوهاج وعايش في القاهره، مش معتاد ان هو كان يجي عندنا البيت غير يجي على فترات، يمكن على سنين، ممكن كل سنه مره او مرتين على حسب. فالاخ فكري ربنا بعته ليا باعلان، ربنا بعته ليا في توقيت الهي. وتخليني اقول التوقيت ده قبل ما اتكلم عن الاخ فكري وازاي عرفت الرب، لكن عايز اقول لك الوقت ده حطيته قدام ربنا. طبعا كنت في الوقت ده حسيت بان الحياه ملهاش طعم، انا حياتي اتشوهت وسط العيله وسط اصحابي، بقيت يعني الناس ابتدت تشمئز من حياتي ومن العنف اللي انا فيه. فانا عايز اقول لك يا اخت عزه قررت قرار قدام ربنا، قلت له لو انت موجود

0: لو انت حي واعلن لذاتك، اعلن لذاتك وانا اعيش ليك بكل قلب. لكن لو انت مش حي مش موجود فخلاص بقى، انا هحط اسبوع قدامك وانا اتفق اتفاق معاك، في الاسبوع ده لو جبتني ليك هعيش ليك بكل قلبي، في الاسبوع ده لو ما اعلنتليش ذاتك هبعد عن، هعمل كل ما هو شر. وكان هذا القرار الله بس اللي سمع الوعد ده او الاتفاق ده. فقفلت على نفس الاوضه وقلت له معاك اسبوع من بكره، لو انت موجود اعمل اللي عايز، عايز تشلني شلني. كان فكري عن الله مشوه، فكري عن الله ان الله ده قاسي، ولو هيعلن لي عن ذاته هينتقم مني، لو هيعلن لي عن ذاته هيعمل حاجه فيا يعني حاجه صعبه.
1: ما قلت ليش
0: فده كان فكري عنه.
1: لما الاخ فكري جالك قال لك ايه؟
0: ما انا بقول لك في اثناء المهله دي الاسبوع ده جالي الاخ فكري في التوقيت ده، قال لي عايز اقعد معاك اوصل لك رساله. فقعد يكلمني ويقول لي ربنا بيحبك ومات علشانك، وقعد يقول. قلت له بص يا اخ فكري حبيبي، انا ما عنديش وقت اضيعه، انا عارف كل اللي انت بتقوله، انا عارف لانه كذا احب الله العالم يوحنا 3:16 حتى بذل ابنه الوحيد، ولازم تقبل المسيح علشان ما تهلكش، ولازم تسلم حياتك، انا عارفهم حافظهم، فلو عندك جديد قول لي. طبعا
1: يعني دول
0: والدتي
1: انت حافظ دول من سنة رابعة ابتدائي وطالعين معاك رغم كل الإلحاد والتوهان اللي انت عديت بيه؟
0: طبعا اللي بيتزرع في الطفوله لا يمكن يتنسي. يعني المثل الشعبي اللي بيقولوه عايز اقول تعليم في الصغر كان نكش على الحجر، فعلا
1: طيب.
0: الزرعه ما بتموتش، وده اللي انا عايز اقوله.
1: ولما حضرتك رديت على الأخ فكري وقلت له أنا هقدر أو عايزك بلاش الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده، ايه اللي كان رد فعل؟
0: العجيب ان هو كان عنده قوه احتمال غير عاديه، كان عنده وداعه المسيح في الرد، فاخدها ابتسامه وضحك، لكن استمر يكلمني. قال لي على فكره انا عايز اقول لك هو بيحبك وهو عايز يغيرك، وانت هتبقى خادم ليه، وانت هتتكلم عنه، وانت هتكون سبب في خلاص ناس كتيره. قال لي رساله، قلت له ما انا عارفهم الكلمتين دول وحافظهم. طبعا ده كان اول يوم في المهله اللي انا حاططها لربنا. انا قعدت اسال نفسي كده يا اخت عزه، معقوله يكون ربنا ده موجود؟ معقوله يكون بعته لي؟ لا يعني برضه مش كفايه، كل الخدام بيقولوا كده يا اخت عزه، واي خادم هيكرس هيقول الكلام ده. فلا لا لا لا مش كفايه يعني، حاسس لا يعني اي خادم، الخادم بيقول اي كلام. الملحد صعب جدا يا اخت عزه، الملحد قلبه بيبقى قاسي بشكل غير عادي، قافل قلبه على الخدمه. طبعا في البيت والدتي حاولت معايا، يعني حاولت تتكلم مع خادم الرب بطريقه احسن من كده، ما ينفعش نتكلم كده. العجيب ان الاخ فكري ما سابنيش، لكن جالي تاني يوم وابتدى يقول لي انا عايز اكلمك واقول لك الرب يسوع بيحبك والرب يسوع عايز يغيرك، طب تعالى اقول لك اختباري. والعجيبه يا اخت عزه ان هو بيحكي لي اختباره، وقال لي قال الحاجات اللي انا بعملها. يعني هو بيقول الاختبار، قال انا كنت عنيف ولما يحطوا لي الاكل وما يعجبنيش اضربه، وده فعلا انا بعمله. وانا هو بيحكي اختباره فعلا حقيقي. طبعا عايز اقول لك خدت الكلام بتاعه كله كده يعني، قلت له ماشي ماشي وخلاص، يعني يا اخي انت ما وراكش حد غيري خلاص يعني، وانا عارف الرساله دي شكرا، وقفلت معاه الكلام. بس بعد ما مشي الاخ فكري اتذكر ان انا عملت كارثه في البيت. طبعا قلبت الدنيا وكنت اكسر التلفزيون وكنت اكسر البيت. ليه؟ انتوا بتطلعوا اسرار البيت. ومسكت والدتي راحت السماء، انا افتكرها بكل خير، لكن كان عندها قوه احتمال غير عادي اتجاهي واتجاه كل اللي انا كنت فيه من قسوه ومن عنف، وانا دايما بتذكرها بكل خير هي في السماء، لكن كانت تصلي بدموع وتقول لي ربنا بيحبك وهيجيبك، انا واثقه في ربنا ان انت اناء لي. عايز اقول لك يمكن مسكت والدتي كده مش قادر انسى الموقف ده، قلت لها يعني بطلي تكلميني عن ربنا يا ستي، انت كل اسرار البيت بتطلعيها، ازاي تقول للخادم ده ويعمل نفسه ان هو بيقول لي كلام من ربنا ويقول على الحاجات انا بعملها؟ انت اكيد بقى انت اللي قايله له الحاجات دي عشان يقولها لي عشان يعني ترتاحوا مني. لكن عايز اقول لك كانت بوداعه المسيح وببساطه قلب تقول لي يا ابني انا واثقه ان ربنا هيجيبك وان انت مش هتهلك، لكن هتكون خادم لي، وده شهوه قلبي. وانا عايز اقول لك هي دلوقتي في السماء وانا بتذكرها بكل خير، ربنا حقق لها فرحها، ثمرت بطنها زي ما بيقول ثمرت البطن أجرة. لكن أكمل معاكي، سوري يا أخت.

0: لا
1: ان انا
0: أكيد
1: اتاثرت
0: كمل.
1: بوالدتي، لكن والدتي دي بركه. والدتي كان ليها دور كبير في تغييري، كان ليها دور كبير ان زرعت فيا الايمان منذ الطفوله، كان ليها دور كبير في ان انا اتغير. جالي الاخ فكري اليوم الثالث وابتدى يتكلم معايا، قال لي على فكره ربنا بيحبك، ربنا عايزك تكون خادم امين ليه، وهيعمل بيك عمل عظيم. فانا قلت له يا اخي فكري حبيبي، انت موراكش حد غيري، انت في حد مسلطك عليا، انت ليه كده، انت مصر ليه عليا؟ لكن قال لي طيب المره دي انا عايز اقعد انا وانت على انفراد. وهنا كان في الشخص ده، يعني انا بشكر رب لاجله ولاجل قلبه الملتهب، ما ملش مني، ما حسش باحباط اتجاه ان هو بيقدم لي الرساله، لكن استمر وجاهد ورايا. تاني يوم جالي اليوم الثالث وقعد معايا في الغرفه بتاعتي، وابتدى يقول لي على فكره الرب بيحبك برغم كل اللي بتعمله، واللي بتعمله كذا وكذا وكذا وكذا. وانا عايز اقول لك الملحد لا يؤمن بالغيبيات يا اخت عزه، لكن الاخ فكري كان ربنا بيديله اعلان واضح، ربنا بيديله كاميرا سماويه دخلت جوه قلبي، الحاجات اللي محدش يعرفها اطلاقا، ولا اقرب الناس ولا حتى اصحابي ولا حد في البيت. هذا الاخ المكرس وانا بصلي لاجله نكون سبب خلاص لالاف، واي حاجه انا فيها يعني كل ده بيضاف لرصيده في ان هو زرع فيا الايمان وكان سبب في ان انا اعرف الرب. قال لي كل حاجه انا بعملها في الخفاء، لدرجه في حاجه كنت مخبيها في الغرفه بتاعتي رايح ناحيتها، شفت التكريس، هذا الخادم المكرس، هذا الخادم اللي بيعرف يتكلم بكلام ربنا. انا لو ذكرته بعديها بسنين قال لي انا ناسي، انا مش عارف انا قلت ايه ولا عملت ايه، لكن هي رساله. وده اللي عايز اقوله لكل الخدام، اوعى تكون بتكرز لحد او واحد ملحد تقول له اي كلام، تقول له كلام رنان او كلام وعظ، خلي الرب يديك اعلان، خلي الرب يديك كلام عند افتتاح الفم. هنا تيجي، هو ده اللي حصل في حياتي يا اخت عزه. بعد ما الاخ فكري قال لي هذا الكلام، طبعا الخاطي او الملحد بيبقى قلبه قاسي قسوه غير عاديه، قلبي كان قاسي ومش عايز اعلن عن ضعف قدام حد، يعني حاسس ان ده موضوع صعب، ما ينفعش ابان ضعيف او ابان في عيوب قدام الاخرين. انكرت كل اللي قاله، كل اللي قلته غلط، كل اللي قلته غلط. تخيلي يا اخت عزه الاسوأ، تخيلي قلبي كان قاسي ازاي. وده اللي حصل، ابتدى يعني يطلع بره الاوضه، انا عشان ما بانش قدام نفسي، لان ما ينفعش اخدع نفسي برضه، ما بان ان انا مش كذاب، الحاجه اللي كنت مخبيها اتخلصت منها عشان ابين ان انا يعني صادق وان انا. لكن عايز اقول لك اليوم ده يا اخت عزه لن انساه، قعدت للصبح في رعب، انا كنتش خايف من الموت، اليوم ده كان اصعب يوم في حياتي عشته، قعدت للصبح خايف اطفي النور وانا نايم خايف. دلوقتي لا، ربنا موجود، مين اللي عرف الخادم ده كل الحاجات دي التفاصيل دي؟ ده مش معقوله هو يكون عرفها، ده لا من بلدنا، وحتى لو من بلدنا ما يعرفش، حتى اصدقائي ما يعرفوش، حتى عيلتي ما يعرفوش، ازاي قال ده؟ ازاي؟ مين قال له الكلام ده؟ مين قال له الحاجات الخاصه دي؟ عايز اقول لك كان رعب بشكل غير عادي. لكن افتكر الاخ فكري قبل ما يمشي خادم يقول لي برغم كل اللي بتعمله ده بيحبك، عايز يغيرك، وانت اناء ليه، وانت مدعو ليه، وربنا هيدعيك لخدمه عظيمه تكون سبب في تغيير ناس كثيره. ودي الرساله الرنانه اللي كان قالها لي وبترن في ودني. لكن اليوم ده كنت خايف لربنا المنتقم الجبار، ده كان فكرتي عنه، النهارده هينتقم مني، النهارده جه وقت انا قطعت الكتاب المقدس يا اخت عزه في الاوضه بتاعتي، قلت لا مش معقول يكون كلام ربنا ورميته، كان من العنف اللي انا فيه والابليس رسمه في حياتي قلب قاسي. طبعا الحاجات دي محدش يعرفها، لك كنت انا يعني مستقل وقافل على نفسي، عايز عايش حياتي الخاصه. لكن عايز اقول لك قطعت الكتاب المقدس وكنت شوق من اقول مش معقول يكون كلام ربنا ده. لكن عايز اقول لك الاخ فكري قال لي كعلامه ان انت عايز ربنا بكره وبعده كرس، لو انت عايز ربنا يعلن لك ذاته والعجيب ان بيقول كلام فعلا كانه يعرف المهله اللي انا حاططها قدام الرب. مش هطول عليك يا اخت عزه وعلى المشاهدين، لكن انا عايز اقول لكم اصرار الخادم، ايه الخادم اللي عنده النفس طويل ده؟ ايه الخادم اللي عنده رساله؟ ايه الخادم اللي قلبه مولع بالنفوس ومش فارق معاه ولا كرامته؟ لو انا عايز اقول لك يمكن لو انا في مكانه دلوقتي اقول صعب ان انا اروح لحد مره واثنين وثلاثه ويرفضني ويقفل في وش الباب او يعاملني بطريقه صعبه، لكن هذا الخادم كان قلبه مولع بمحبه المسيح.

0: قررت ان انا طبعا قلت له ماشي هصوم ان شاء الله، فاخدت الموضوع باستهتار، لكن خدت الموضوع بجديه بيني وبين نفسي. قررت ان اليوم الخامس والسادس انا هكرس فيهم وهصومهم كاعلان، زي ما هو قال لي ان انت عايز ربنا، انت عايز ربنا. فعلا عملت كده يا اخت عزه. في اليوم السادس البيت عندي كان يوم كل خميس، زي ما انا قلت في المقدمه، كل خميس وجمعه كانوا بيقضوا الليل كله للصبح صلاه، العيله كلها كانت بتصلي. فكنت بقعد كده اقول يا عم الناس دي مجانين. طبعا دعوني ان انا في اليوم السادس ده ان انا اروح اصلي معاهم، تقول لا لا لا انا مش بتاع الكلام ده، انا مش بتاع الصلاه، لا لا اللي بيصلوا دول الناس ضعيفه. فكان ابليس رسم لي شكل مش حلو اتجاه الصلاه. بلعب في الشارع كوره، ورفضت اطلاقا ان انا ادخل فرصه الصلاه اللي بيعملوها. لكن في حد كان عايز حد من عمامي جوه، فقال لي لو سمحت عمك انا عارف ان هو موجود، فمن فضلك اندهوله. قلت له لا مش موجود، كل اللي في البيت مشيوا، كل اللي في البيت هربوا، مش حد هنا غيري بس هنا، والبيت مقفول هو زي ما انت شايف. طبعا هم كلهم كانوا جوه، لكن الراجل قال لي ان الراجل كبير ومن فضلك خش اندهو، معلش يا ابني وعشان المشوار. فعلا دخلت عشان انده حد من عمامي، فالاخ فكري راح مسكني، مسكني من ايده قال لي لا اقعد، الرب عايزك والليله. طب اقول له الرب عايزني والليله؟ يا عم سيبني انا قاعد. طبعا عدو الخير كان راسم لي يعني شكل مش حلو على الصلاه، وقعد اتريق عليهم واضحك واضحك وعلى صلاتهم، بيصلوا بدموع وبحراره وانا قاعد اضحك عليهم، ابص عليهم واضحك. لكن قعد الاخ فكري يصلي ويصلي بدموع لاجل وانا ان اشعر بحاجه، ابدا، قلبي حجر، قلبي قاسي، قلبي مقفول بشكل غير عادي ان يقبل رساله او يسمع رساله او يسمع عن الصلاه او يصلي، قافل ورافض. فابتدى الخادم يعني خلاص حس ان هو ده شخص قافل قلبه، فزي حس باحباط شويه فسابني. لكن هنا دور امي برضه مش هنساها، والدتي قالت لا، وانا افتكر هذه المراه القديسه هي في السماء مع المسيح دلوقتي، مسكت ايد الخادم وقالت لي، قالت له الكلام ده، انا الكلام ده بيرن جوه جوه قلبي وجوه وداني مش قادر انساه يا اخت عزه. قالت لي، قالت للخادم ده امير هيجي والنهارده والليله،
1: هللويا.
0: الليله من فضلك صلي معاه هيجي الليله. يعني انا مش عارف ايه بساطه الايمان دي يا اخت عزه، يعني والدتي ما كانتش متعلمه، ما دخلتش مدارس،
1: والإصرار.
0: لكن يسوع نور ده بصيرتها الروحية، نور بصيرتها الروحية ان تقول حتى اعلان، واعلان فعلا مع ان الواقع يقول صعب، الواقع يقول ان الشخص ده قلبه قافله مستحيل الشخص ده يتغير. مسكت ايد الخادم وقالت له كمل معاه صلاة، كمل معاه صلاة ده هيجي والليلة. وانا عايز اقول لك الاخ فكري ابتدى يصلي بس صلاته مختلفة، واللي غيرني اخت عزة مش الوعظ، اللي غيرني مش الكلام ولا الآيات، اللي غيرني محبة شفتها، محبة غير مشروطة، محبة غير مشروطة. إن الخادم ده لما ابتدى يصلي ويقول يا رب، الصلاة كانت غريبة شو بالنسبة لي، يا رب اعتبرني أنا اللي قافل قلبي مش أمير، ما يهونش عليك إني أهلك ويروح جهنم، أنت مت. وابتدى يتكلم يا أخت عزة عن الصليب، كم الآلام اللي يسوع شالها على الصليب عشان أمير ده يخلص. أنا فاكر هذه الكلمات وهو بيتكلم عن الصليب. المفاجأة يا أختي عزة إني شفت يسوع وهو مصلوب، يعني أنا مغمض عيني ولما شفت هذا المشهد قلبي اتغير، لما شفت هذا المشهد نور غير عادي ملأ حياتي. طبعا أنا شخص ملحد لا أؤمن بالغيبات، لكن وأنا مغمض عيني شفت نور ساطع غير عادي، وأنا مغمض عيني نور غير عادي ساطع، نور ما شفتش فيه جماله وفي روعته وفي قوته. وفي النور ده شفت يسوع وهو مصلوب ومعلق على الصليب والدم نازل من كل حتة في جسمه، الجزء اللي فوق ده أنا مش شايفه مش قادر من قوة النور، لكن شايف عند رجليه وكأن الدم بينزل دلوقتي وبينزل فوق راسي. وهنا حياتي ابتدت تتغير، الحجارة اللي كانت على قلبي ابتدت تتفتت، أنا حسيت إن الدم ده بينزل على راسي، بينزل على قلبي وبيكسر القيود اللي فيا. وعايز أقول لك فرح غير عادي، فرح لا ينطق به ومجد.

0: جيد امتلك على حياتي، حياتي اللي كنت بدور على الفرح، جوايا فراغ كبير بحاول اعمله، بحاول املى الفراغ ده بان انا اكون عنيف وان انا اعمل حاجات اظهر نفسي قدام الاخرين، لكن هذا الفراغ ما ملهوش غير واحد بس، يسوع المسيح وهو مصلوب. وانا عايز اقول لك يعني يسوع المسيح اترسم زي ما بولس قال للغلاطيون: ايها الغلاطيون الاغبياء من رقاكم؟ يعني يسوع اترسم قدام عينيكم وهو مصلوب، هو ده المشهد، مشهد الصليب دوب قلبي. طبعا نسيت الناس اللي هي بتصلي حواليا، ونسيت مين حواليا ومين بيعمل ايه، وتقابلت مع اعظم اله اللي فيه الفرح اللي غير قلبي تغيير كامل. عايز اقول لك يا اخت عزه، فرح غير عادي امتلك حياتي، قوه غير عاديه امتلكت حياتي، فرح غير عادي. انا من شده الفرح عايز اقول لك كنت هنفجر، يعني مش قادر استوعب الفرح ولا قادر استوعب القوه دي، القوه اللي امتلكت حياتي دي. قعدت اصلي، طبعا خلصوا فرصه الصلاه، كان المفروض الساعه 3 2 ويخلصوا، لكن انا ما قدرتش اطلع من الاوضه دي غير الساعه 6 الصبح، لدرجه ان قفلوا عليا الباب وانا ابكي واقول له: انا اللي عملت فيك كده، انا اللي صلبتك، انا اللي هنتك، انا اللي جرحتك، انا اللي عملت فيك كل ده، انا اللي عملت فيك كل ده. لكن عايز اقول لك يسوع غير حياتي، الفرح امتلكني يا اخت عزه، ابتدى النور يمتلك على حياتي، وكلمه الرب ابتدت ترجع تاني، والفرح الحقيقي اللي كنت بدور عنه. وانا ملحد كنت حاسس ان في حاجه غلط، في حاجه ناقصاني، في حاجه جوايا، انا ببان قوي بس انا ضعيف جدا، انا ببان ان انا عنيف وانا ولا حاجه، في حاجه ناقصاني. والشخص اللي بعيد عن المسيح عز مهما عمل في الدنيا، مهما بقي قوي، عنده فلوس، عنده ممتلكات، لا يملأ الفراغ الا يسوع، لا يملأ القلب غير قلب غير يسوع. وابتدت حياتي يا اخت عزه من تاني يوم تتغير، تغيرت الى شخص اخر، امير القديم مات انتهى، وده اصبح الكل قد صار جديدا، كانت بدايه جديده وبركه جديده كانت في حياتي.
1: أمين، روعة، أمين، ربنا يباركك.
0: عايز اقول لك بعد كده ابتدى التغيير يبان في حياتي، لدرجه يا اخت عزه انا كنت في ثانويه عامه في التوقيت ده، وانت عارفه الوقت ده بيبقى توقيت صعب وضغط على البيوت والمذاكره، وفي الوقت ده بيبقى تكوين الشخصيه. فروحت المدرسه، طبعا انا زي ما كنت في الشر، كنت بعيد عن الرب، كنت جريء، بقيت جريء برضه في الايمان. الرب استخدم الجراءه دي والقوه دي ان انا اعلن عن اسمه، ابتديت اقابل اي حد في المدرسه، مسيحي وغير مسيحي، بكل مجاهره بقول له: يسوع هو الحقيقة الوحيدة الموجودة في العالم، ليس بأحد غيره الخلاص، ما فيش خلاص بعيد عن يسوع المسيح، كل العالم باطل، كله أكاذيب إلا يسوع الحقيقة الوحيدة الموجودة، هو الطريق والحق والحياة، ما فيش حد هيخلص من الهلاك إلا عن طريق إعلان إن يسوع الرب يسوع المسيح. وأنا عايز أقول لك ابتديت أعمل ده في المدرسة بكل قوة وبكل سلطان ومجاهرة، لدرجة إن حولوني للمدير قالوا لي: أنت تعمل فتنة، أنت هنا هتيجي تزرع فتنة داخل المدرسة. فالعجيبة يا أخت عزة إن المدير قال لي: هو مفيش غياب بس أنا هعمل لك أجازة مفتوحة، أعتبرها أجازة مرضية، ما تجيش المدرسة تاني يا ابني علشان نقدر نكمل، لأن أنت كده هتعمل لنا مشكلة كبيرة. طبعا المدرسين كنت بكلمهم عن المسيح، اللي اصحابي اللي في الشر اقول لهم طبعا حاولوا ياخدوني ناحيه زي ما كانوا متعودين في الخناقات، تعالى اتخانق، لا لا لا، امير اللي انتوا تعرفوه مات، الاشياء العتيقه قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. طب احكي لكم حكايتي، تعالوا احكي لكم حكايتي ازاي المخلص العظيم غير حياتي. ومن هنا ابتدوا يعني ينبهروا: انت ايه اللي بتقول الكلام الغريب اللي بتقوله؟ انت مش خايف؟ لا مش خايف، انا مستعد اموت، انا كنت مستعد اموت لاجل الشر ولاجل وهم، انا دلوقتي مستعد اموت لاجل الحقيقه، لاجل يسوع اللي بيغير بجد، اللي يستاهل، اللي مات علشان يستاهل ان انا اقدم حياتي علشانه.
1: كنت بتتكسف؟
0: وابتدى المدير يقول:
1: اتفضل.
0: ايه يا اخت عزه؟
1: كنت بتتكسف يا قسيس وانت بتحكي لاصحابك عن امير العدة القديم وامير الجديد؟
0: خالص بالعكس، ده انا مليان بالقوه، عارفين لما الروح القدس بيملك على إنسان فبيتكلم بكل

0: مجاهره، وده اللي حصل مع التلاميذ. بطرس قبل الصليب، قبل ما امتلئ من الروح القدس، انكر 3 مرات. نفسه هو بعينه بطرس اللي جاب 3000 نفس اتكلم بكل مجاهره قدام اليهود. هو ده اللي حصل في حياته، هو ده اللي حصل. كلمه الله حيه وفعاله، وده اللي الرب ملاني بيه جراءه غير عاديه، اتكلم بكل مجاهره بدون خوف.
1: يعني كنت بتقول ان امير كان ملحد، امير كان بيعمل خطيه، امير كان قاسي وقلبه
0: طبعا.
1: قاسي، كنت بتقول ده
0: طبعا
1: بجهاره؟
0: بجهاره. وابتديت افضح الشر اللي كنت بخاف ان حد يعرفه، او اخاف ان حد يسمع الكلام اللي انا بقوله. ابتديت اقوله بكل مجاهره، انا كنت ضايع، انا كنت عنيف، انا كنت بقول ما فيش الله، لكن الله موجود وهو الحقيقه. وكنت بقول هو موجود ممكن هنا وهنا، كله يعني اكاذيب، لكن اكتشفت مش بس كده، ده هو جالب نفسه، ده هو وراني نفسه، وراني صليبه. وقعدت اتكلم عن الخلاص واتكلم عن الصليب، لدرجه ان هو المدير قال لي ما تجيش وانا مش هغيبك، تعال على الامتحانات فقط، لان انت كده تعمل لنا مشكله كبيره هنا.
1: وعلاقتك مع ربنا كانت كل يوم ازاي؟
0: علاقتي بقى مع ربنا كان عندي شهيه يا اخت عزه، الرب زرعها فيا. يعني كنت انسى نفسي وانا قدام الرب، اقعد قدام الكتاب المقدس لا انسى بكل صدق اللي بقوله لك ده، والرب شاهد عليه. كنت بقعد بالثمان ساعات على الكتاب المقدس، 8 ساعات. الكتاب اللي انا قطعته بايدي هو الكتاب اللي كنت بشتر عليه باكله، يعني ليل ونهار اتغذى عليه. يوميا كنت اقعد اكل في كلمه الله لا يقل عن 8 ساعات، يعني ما يقلش ابدا يوميا عن 8 ساعات اقعدها وانا في ثانويه عامه. تخيلي وانا في ثانويه عامه وفي قلب المذاكره. وطبعا من لما انا كنت بعيد قوي قوي قوي حبيته بكل قلبي، وزي ما كنت وعدته وقلت له لو غيرتني هديك قلبي بالكامل.
1: ونجحت في
0: ده
1: ثانوية
0: اللي حصل
1: عامة؟
0: في حياتي.
1: نجحت في ثانوية عامة؟
0: اشكر رب نجحت في ثانويه عامه، و

0: بالمذاكره. وطبعا من لما انا كنت بعيد قوي قوي قوي حبيته بكل قلبي، وزي ما كنت وعدته وقلت له لو غيرتني هديك قلبي بالكامل.
1: ونجحت في
0: ده
1: ثانوية
0: اللي حصل
1: عامة؟
0: في حياتي.
1: نجحت في ثانوية عامة؟
0: اشكر الرب نجحت في ثانوية عامة، والرب باركني ان انا دخلت كليتين مع بعض. فده اللي الرب بيدخل جوه حياته بيخليه ناجح في كل المستويات.

0: لي وقال لي دي انا كنت ناسيها ومعلش، والفلوس دي هتاخدها علشان انا دي اللي كتير بحاول افتكر اديها لك. واداني الفلوس ده وصلتني لغايه الفيوم. رحت الفيوم، طبعا انا رايح ومش عارف ادخل الامتحان ازاي. هما قالوا اللي مش هيدفع مصاريف مش هيدخل الامتحان، لكن كنت مليان، الرب كان مليني بسلام وفرح. دي حاجه عجيبه حصلت. راحوا نبهوا، افتكر عميد الكليه جه جمع كل الدفعه قبل الامتحان وقال يا جماعه في خبر صار عايز اقول لكم عليه، لكل الناس اللي ما دفعتش المصاريف بتاعتها عشان الامتحان هتدخل الامتحان، لان في جمعيه مش هقول مش عارف اقول اسمها يا اخت عزه ولا لا، لكن هذه الجمعيه غير مسيحيه. الجمعيه دي دفعت لكل الناس اللي متاخرين في الدفع المصاريف بتاعتهم بالكامل،
1: هللويا
0: وهيدخلوا الامتحان بالسنه ثالثه بس وسنه رابعه كمان.
1: امين.
0: فكان إيه؟ كنت ماشي اقول انا ليا اله عظيم يملا الهي كل احتياجي، انا مشغول بيه هو وهو الحاجات دي كلها. كان ربنا بقى استخدمني في الكليه بشكل غير عادي. كنت بوزع نوبز في الشارع، وكنت اللي قابله في القطر وفي اي حته اكلمه عن الرب. كان قلبي مولع بشكل غير عادي ان انا مش جاي هنا صدفه البلد دي. كنت بصلي في شوارع الفيوم، بصلي كان طبعا اللي من الفيوم يعرف ده ارض صعبه جدا شويه في ان هي تقبل الرب، لكن عايز اقول لك الرب وراني ان الصلوات اللي كنت بمشي في الشوارع كده حصلت نهضه في يوم،
1: أمين
0: وابتدت في يوم تتغير ورب يعمل عمل عظيم
1: أمين.
0: فحياتي اتغيرت.
1: ربنا
0: نشكر الرب
1: يباركك،
0: يا اخت عز،
1: نشكر
0: سدد
1: ربنا يا
0: الرب
1: أسيس،
0: احتياج،
1: ربنا يبارك فيك. اتفضل.
0: سدد الرب احتياجي وفاض كمان. وعايز اقول لك في التوقيت ده ربنا دعاني للخدمه. انا طبعا ما كنتش ابدا حاطط في ذهني ابدا ان انا ابقى خادم متفرغ، كنت ضد التفرغ خالص. كنت بقول ان انا هخدم ربنا بكل قلبي بس هشتغل، انا هشتغل واخدم، لكن فكره تفرغ وفي ناس تديني تقدير موضوع صعب كان بالنسبه لي بشكل غير عادي، ما كنتش قابل الموضوع ده. لكن ربنا دعاني للخدمه يا اخت حزه بطريقه عجيبه، بطريقه فيها معجزه برضه، مقابله. قررت ان انا هدخل مشروع ادوات موسيقيه، وخدت الاسيس بتاعي عشان نسحب قرض علشان اشارك حد على، وقلت ده اقرب حاجه ليا انا بعزف واخدم ربنا واشتغل وما بقاش محتاج فلوس. لكن ربنا كان داعيني دعوه تاني، ربنا كان عايزني في حته تاني، وربنا مش بينسى ابدا الصلوات. ووالدتي كانت تقول لي انا مش عايزه اي حاجه في الدنيا غير ان انت تخدم ربنا، هذا هو حلمي. هي الزرعه بتاعتها وهو ده كان كل طموحها في الحياه وكل خدمتها في الحياه ان انا اعرف الرب.
1: أسيس أمير، كان في حاجة أسيس أمير في قلبي كده إن حضرتك، فهنبدأ من أول الخدام في مدارس الأحد. حضرتك توجه لكل خادم مدارس أحد أو عنده مسؤولية أو الرب ده مسؤولية، توجه له تقول له إيه؟
0: أوجه لكل الخدام اللي بيسمعوني في مدارس أحد رسالة من فضلك. الطفل يرى ولا يسمع، دايما أقولها في كل تدريبات القادة، الطفل يرى ولا يسمع. يعني مهما تكلمه عن ربنا وشافك أنت بعيد عن الرب لا يمكن يقرب للرب. لو أنت بتقول كلام سلبي الكلام ده أنت بتزرعه فيه، أنت بتدمر حياته. وأنت بتخدم خدمة الطفل من فضلك كن حساس لكل كلمة تقولها. لو أنت حاسس أن أنت مش مهيأ للخدمة دي من فضلك ما تخدمهاش، لان خدمه مؤثره جدا، يا اما تكون سبب في خلاص ناس تعرف الرب، يا اما الجيل ده يبعد عن الرب زي ما حصل في حياتي.
1: أمين.
0: فده الرساله ليه، اخدم الولاد بكل محبه، قدم لهم يسوع بكل امانه، كن امين، كن قدوه في كلامك، شجع. يسوع كان دايما يحب الاطفال، دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. دي رساله لكل خدام مدارس احد.
1: كل أب وأم بيصلوا لأولادهم البعيد عن الرب، توجه لهم تقول لهم إيه؟
0: اقول لكل الاباء اوعى تيأس، اوعى تحبط. لكل ام حاسه عندها ابنها زي نفس الحاله اللي انا كنت فيها، من فضلك اوعي تيأسي او تحبطي ان ابنك ده تقولي مستحيل يقبل الرب. الدموع لا يمكن تضيع، ربنا بيغير. استمر صلي، واستمر صلي كمان حتى لو هو قاسي، استمر كمان صلي، لان الصلاه دي مش بتضيع، ربنا بيجمعهم كلهم وبتيجي الاستجابه. وده الاستجابه، انا استجابه
1: مين؟
0: صلاه، انا استجابه صلاه اهلي وعيلتي حتى لو هم فشلوا في الواقع ان انا اتغير، لكن الرب ما فشلش ابدا، لكن
1: حاجة
0: واد عخور صار بابا للرجاء.
1: أمين. حاجة تانية عايزة أسألك حضرتك، توجه إيه لكل خادم راح لإنسان بعيد عن

0: عن الرب وما يقس وراح له مره تاني علشان يجيب له الرب. يعني ما دام انت الرب حطك في طريق اي حد توجه له رساله تقول له ايه؟
1: اوجه رساله للخدام، من فضلك اوعى تتكلم كلام محفوظ، اوعى تقول كلام انت اعتدت تقوله وانت رايح تكلم الناس عن الرب. قبل ما تكلم الناس عن الرب، كلم الله عن الناس. صلي عشان الرب يديك رساله حيه، رساله تغير، مش كلام رنان اعتدنا نقوله. اوعى تقول كلام ربنا ما قالكش عليه، حتى لو هو ايات كتابيه، لكن شوف الرب ايه الطريقه اللي عايزك فيها. اوعى تحبط، اوعى تيأس لو في حد قفل الباب في وشك، لان الهك عظيم بيقدر يغير.
0: طيب في حاجة أخيرة يا قسيس أمير من فضلك، احنا هنقول للمشاهدين لو انت تعبان، لو انت تايه، لو انت فعلا عايز تتعرف على الرب، حضرتك هتقدم صلاة في دقيقة، هتصلي مع كل حد بيشوفنا دلوقتي عشان توصل له رسالة الخلاص.
1: امين. لو انت شاعر ان انت بتدور على الحل، فقدت الرجاء في اللي حواليك، الناس جرحوك، رموا في قلبك كلام سلبي، العدو الخير قس قلبك، افتح قلبك وانت بتسمعني دلوقتي، قول للرب النهارده انا بسلمك قلبي، قلبي اللي مليان قسوه. يا رب انا بصلي دلوقتي لكل قلب لسه ما زال بعيد عنك، لكل قلب قاسي، لكل قلب مقيد، العدو الخير قيده بشهوه، بخطيه، بقسوه. انت يا رب تقدر تفتح القلوب، تقدر يا رب تعمل معجزة في القلوب، وأعظم معجزة هي تغيير القلب يا رب. أنا بصلي يا رب إن حضورك يغير الآلاف يا رب اللي بيسمعونا دلوقتي، كل حد محبط، كل حد بيدور على الحقيقة، اعلن ذاتك للكل يا رب في رؤى، في أحلام، بطرق عجيبة يا رب في اسم يسوع. استلم كل قلب يا رب على قلبه النهاردة إن يعرف الحق في اسم يسوع. لك
0: أمين.
1: الكرامة، لك كل المجد.
0: أمين.
1: أمين.
0: أنا بشكرك كتير يا قسيس أمير أمين. ربنا يستخدم الكلمات دي ويباركك ويكمل معاك، وشكرا مرة تانية ليك. وفي النهاية لو كلمة سمعتها من حد جرحتك أو كسرتك أو قللت من قيمتك، ما سيبهاش تفضل عايشة جواك. قوم دلوقت ارفع قلبك في صلاة واطلب من ربنا يشفي اللي جواك، وانتهز كل فكر بيحاول يكسرك، تخليك تشوف كده نفسك أقل من قيمتك الحقيقية. ما تشوفش نفسك في المراية، شوف نفسك في المسيح. اقرأ كلمة ربنا وتمسك بوعوده لأنها ليك أنت شخصيا. ولو قلبك قدامه كل وجع وكل إحباط وكل لحظة ضعف، وهو قادر يعني يقدم، هو قادر أن هو يخلصك بطريقته. وما تنساش أن الحياة والموت في يد اللسان، كلمتك ممكن تكون سبب حياة لحد، يعني لغاية ما يجي فعلا كلمتك في ايد اللسان، لغاية ما تيجي حياتك لحد تاني وتقومك من الموت بكلمة تشجيع بسيطة او ابتسامة تقدمها لي. مش هتكلفك حاجة. وخلينا نفتكر ان قناة الكارما مش مجرد قناة، ده صوت بيرسل قوة وفرح وسلام لناس كتير محتاجة تعيش. وانتظرونا في الحلقة القادمة من شهادات حية.

لأنها أثرت في حياتي في كل جوانب حياتي، لأن قناة الكارما متنوعة وشاملة، اتعلمت منها كتير جدا. أنا بصلي من أجل مؤسس قناة الكارما لأنه إنسان مبارك صدق دعوة ربنا لي، بالرغم أن الطريق ما كانش واضح المعالم، لكن صدق وآمن وشق طريقه، وربنا قاده إلى عدد القنوات اللي موجودة حاليا من قناة الكارما، وربنا يباركه. وأنا بشكر قناة الكارما جدا على كل ما قدمته لي من وعي روحي وتعليم روحية، وشكرا.

لا، هو جون ستوت قال حاجة جميلة جدا. قال لما تشوف إنسان ماشي لابس لبس مقطع أو ماشي حافي بيصعب عليك جدا، ودي حاجة فعلا تستحق الشفقة، إنك تشوف إنسان عريان أو جعان أو مش لاقي يلبس فبتطلع وتديله. فبيقول كم بالحري لما تشوف نفس في الطريق إلى جهنم، أيهما يستحق الشفقة؟ فإن كنا بندي الجعان والعريان 1%، يجب أن ندي 100% للي رايح طريق جهنم. إزاي نساهم؟ يعني مرات بندي أكتر للفقير لكن ننسى ندي لنقل الرسالة.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنرحب بيسوع المسيح له كل المجد اللي بيرحب بينا كل إنسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان مجتمع معانا الآن. تعالوا كلنا نسجد عند قدميه ونتلم حواليه ونادوا بناته الغاليين عليه الغاليين جدا عليه. نتجمع كلنا عند أقدام محبته عند الصليب وإحنا قلنا المرة اللي فاتت الغير مؤمن واللي ما قبلش المسيح يقبله ويسجد معانا

واللي مش تايب يتوب ويسجد معانا. فاحنا النهارده كلنا مؤمنين وتائبين، نترمي في احضانه غالين عليه جدا، غالين عليه جدا. النهارده جاي نقول له احنا خايفين، هيضمنا لصدر حنانه ويملانا بالفرح والسلام. عشان كده كل انسان خايف ومفزوع من الوباء، نفسيته تعبانه، ما بينامش الليل، تعالوا كلنا عند اقدام المحبه. اقول له ماليش غيرك، ماليش غيرك، من يبدد همي غيرك، من يبناني بالسلام غيرك. انا جاي لك، قل له خدني في حضنك، دفدف عليا، دفدف عليا. هو سهران علينا كلنا، لا ينعس ولا ينام. قل له اديني سلامك يا رب، بدد المخاوف من قلبي،

أنت مخلص فادي يا رئيس السلام، امنحني السلام إلى التمام. أنا المهموم سوائي ملأنا من ماء حي، حبه أغنانا عن كل شر. املأ قلوبنا بالسلام يا ابن الله، ضمنا لصدر حنانك، كرامة ومجد ليك اللي انت سهران علينا، سهران علينا. قل له، قولي له، أنا خايف، أنا خايفة. إزاي تبقى أبويا وأنا ابنك؟ قولي له، وأنا بنتك ونكون خايفين.

يخلي عندنا ثقة وإيمان إن إحنا في حضنه، إن إحنا عند قدميه، هنسيب أتعابنا وهمومنا ومخاوفنا وأحزاننا وأمراضنا عند قدميه، عند قدميه. كلنا نصلي، كلنا نصلي، نقول له باركنا للهدي يا رب، استلم جلستنا، ضمنا لصدر حنانك. احنا مش بنمضي وقت يا رب، ولا عوايد ولا شوية كلام بنقولهم، لا

احنا في حضنك، احنا في حضنك، وحتملانا بالسلام، وحتملانا. صلي كل انسان شايفني، صلي صلي بثقة وبإيمان. مسيح بيحبنا كلنا، بيحب كل احد، محبوب جدا عنده. اطمع فيه وترمي عليه، واطمعي فيه وترمي عليه. قل له ماليش غيرك، ماليش غيرك،

صلي صلي كلنا نصلي، كلنا نصلي بثقة وبإيمان. جلستنا مش عادية، جلستنا مش عادية. احنا حوالين الملك رب المجد، بالحق والحقيقة حاضر، وجامعنا حواليه كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك.

ازاي ولادك وبناتك يكونوا خايفين طبعا حاشا ان ينسب اليك تقصير لكن العيوب فينا عالجنا عالجنا ورش علينا من دمك وطهرنا دمك يغطينا وساعدنا نتوب عن كل خطيه ونعيش الحياه المرضيه قدامك ونتمتع بسلامك الكامل كرامه ومجد ليك. صلي كلنا نصلي كلنا نصلي واخدنا في احضانه عند قدميه يهرب الحزن والكآبه والتنهد عند قدمي يهرب الوباء كرامة ومجد ليك. انت ابنه الغالي عليه وانت بنته الغالي عليه. اطمعوا فيه اطمعوا فيه. قل له باركني يا رب. قولي له باركني يا رب. هيبدد المخاوف هيملانا بالسلام. هنفرح هنفرح ونتعزخ. ونرفع إليه ذبيحة حمد وشكر تليق بجلالك لأنك بالحق في وسطينا وسمعت طلبتنا واستجبت بالبركة. كرامة ومجد ليك. آمين آمين. احنا بنشكر ربنا اللي حفظنا وجابنا مرة تاني عند قدميه. المرة الاولانية كان بيقول توبوا وكل اللي يقعد عند رجلي يكون تايب. امين. المرة دي بيكلمنا لاني عارف ان احنا خايفين من الوباء من الوباء. و انا ما اعرفش النظام هيبقى ايه وتدوني تليفونات امتى لكن هتكلم كلمتين وبعدين ابقوا ادوني تليفونات. شوفوا الاول انا هقول طبعا احنا قلنا مش هنوعظ مش موضوع وعظ ولا معلمة ولا فلسفة لكن هنتعزى في محضره عند قدميه عند قدميه ويبدد المخاوف. طبعا الآباء الرسل كتبوا عن علامات الأيام الأخيرة. يعني مثلا معلمنا متى يقول تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل. كلنا عارفين الكلام ده لكن الحاجة الملفتة للنظر إن معلمنا لوقا لوقا شوف يكتب نفس الكلام بس يقول ايه تكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة كله قال كده لكن معلمنا لوقا يقول وتكون مخاوف. هو الوحيد اللي قال الكلمة دي تكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء. يعني الناس هتخاف الناس هتخاف والخوف ده صعب. في وباء في مخاوف دي علامات الأيام الأخيرة. أنا بقول الكلمتين دول عشان أقول إن المسيح على الأبواب لكل إنسان سمعني وشايفني. المسيح على الأبواب جرب يجينا يسوع البار المسيح جار

المسيح قرب يجينا، يلا نستناه، عن قريب حيكون وسطينا.

احنا هنكون وياه. والعاقل يستعد، والعاقل يستعد، والعاقل يستعد. جاي المسيح. قلت دي مقدمة لموضوعنا النهاردة أو لجلستنا النهاردة. إحنا الخايفين، إحنا الخايفين. طب أنا خايف وأنت خايف وأنت خايف، إيه الحل؟ إيه الحل؟ نمرة واحد، هنفكر نفسنا كلنا ان احنا اولاد الملك، صاحب السلطه وحده، كل الامور في ايده هو. احنا اولاد وبنات الغاليين عليه جدا، اولاد وبنات الغاليين عليه جدا، واحنا عند قدميه حيميل على كل ودن، على كل ودن. خلي عندك ثقة وإيمان، هيكلمنا. قول ما تخافش، لا تخف، لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. أنا عارفك من قبل تأسيس العالم، أنا مرقم عظامك في بطن أمك، أنا عارفك من البداية، وانت غالية عليا جدا. ادي ودن للمسيح اللي لممنا حواليه دلوقتي. لا تخف لاني فديتك، دعوتك باسمك. يا سلام، شوف العالم بكل اجياله، بكل شعوبه واممه، وانت واحد في وسط الأجيال دي والشعوب، معروف لي شخصية. ده مش بس معروف لي شخصيا، لكن تعالوا نذكر نفسنا بكلامه الحلو، إن شعور رؤوسكم جميعها محصاخ. يعني إيه يا رب؟ يعني انا عادت شعريات راسك. يا ما وعظنا بالكلام ده، ويا ما كلام قلنا، كلام كلام وعظ. لكن النهاردة صدقوني، المسيح شخصيا في ودنك وودنك بيقول انا عادت شعريات راسك. واحدة منها ما تسقطش الا بامر. وقال بص العصافير كده، العصافير دي لا ليها عائل ولا ليها حد، ولا بتزرع ولا بتجمع إلى ولا ولا ولا ولا، لكن ربنا بيقيتها. وبعدين بيقول العصفورين بفلس وخمسة عصافير بفلسين. يعني عصفورين بفلس، عصفورين بفلس. طب والخامس ده؟ ده على البيعة. بيقول لا يسقط إلا بأمري، لا يسقط إلا إن كان العصفور الرب عينه عليه، يبقى حيرخي عينه عنك وعنك وعني. لا، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. إذا اجتزت في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلزع، واللهيب لا يحرقك. بس بيقول كلمة يعني ناخدها وننفذها دلوقتي. بيقول ايه؟ بيقول هلما يا شعبي ادخل مخادعك واغلق ابوابك. وادي احنا دخلنا مخادعنا،

0: اغلق أبوابك خوفك، اختبئ نحو لحيظة حتى يعبر الغضب. يعني ايه يا رب؟ يعني اقعد عند رجلي، ترمي علي، احتمي فيا، كلمني، صلي، نقي حياتك من كل عيب، من كل خطيه، ادخل مخادعك واغلق ابوابك وهو معايا. والحقيقه يمكن ان لم يكن الكل الغالبيه الايام دي مش هم اللي قفلوا الابواب، اتقفلت علينا الابواب، اتقفلت علينا واجبرنا ان احنا نقعد عند قدميه. انا مش عايزك تشك ولا انت تشكي ان رب المجد شخصيا هو اللي معانا دلوقتي، هو اللي بيكلمنا، وهو اللي هينزع المخاوف من قلوبنا ويقومنا من الجلسه دي واحنا مليانين فرح وسلام. امين، ويظل امين، لا يقدر ان ينكر نفسه، يظل امين لا يقدر ان ينكر نفسه. قدامي سؤال بيقول، نعم في مكالمات كتير أأجل السؤال، هاتوا المكالمة. مين معانا؟ ها؟ ألو؟
1: ألو؟
0: أيوة؟
1: ألو؟ أيوة أبونا.
0: أيوة؟
1: أيوة أبونا، ازي حضرتك؟
0: تفضلي، مين معانا؟
1: أنا بنت الرب، أكلمك من أمريكا. عندي أخويا في مصر عنده كانسر ومؤثر شوية على رجله وبياخد علاج، ما بيقدرش يقعد كتير عشان لازم يفرد جسمه عشان رجله بتتعبه، وقريب هيعمل تحليل، واحنا واثقين في صلاتك ان ربنا يمد ايده ويعمل معجزه ويشفي شفاء تام باذن يسوع.
0: امين امين امين،
1: باذن يسوع.
0: ومحتاجه
1: صلاه من اجله، معلش محتاجه اسمع صلاه من اجله.
0: خلاص حاضر، نصلي له الرب يؤمر بالشفاء، ونصلي لكل مريض. ويا ريت ما تكونش المكالمات طلب صلوات، لان احنا بنصلي اوكي على كل المرضى. يعني عايز المكالمات اللي تيجي يكون لها قيمه، في اسئله، في حاجه روحيه كده. يعني اتفضل، مين معايا؟ الو الو، مين معايا؟
2: الو.
0: ايوه ايوه
2: الو
0: ايوه، مين معايا؟
2: سلام المسيح ابونا.
0: سلام.
2: سلام المسيح.
0: سلام، علي صوتك.
2: انا محمود من الجزائر.
0: نعم، محمود من الجزائر.
2: محمود من الجزائر،
0: اهلا بيك يا حبيبي، تفضل يا محمود.
2: ابونا نفسك صلت من اجل بنتي.
0: علي صوتك يا محمود، انا ما سمعتش حاجه.
2: عندي طلبه صلاه من اجل بنتي، يعني اسمها ريتسي، عندها كانسر في الدم.
0: لا مش فاهم حاجه. ها؟ ايه؟
2: بنتي
0: مالها؟
2: انا ماهر، عندها كانسر في الدم.
0: عندها كانسر، نصلي من اجلها. حاضر يا محمود، نصلي من اجلها.
2: اسمها ريتسيا.
0: ها؟ امين.
2: نعم ابونا،
0: يسوع المسيح يؤمر بالشفاء. حاضر يا حبيبي، تفضل.

تفضل. يا ريت المكالمات تكون ليها قيمة أكبر. من ناحية الصلوات احنا بنصلي لكل المرضى في العالم كله.

0: من امريكا.
1: انا ايه؟
0: وفي سؤال لاوتسك.
1: ها؟
0: في سؤال لاوتسك.
1: ايوه.
0: ماذا افعل لارث الحياه الابديه؟
1: ماذا افعل لارث الحياه الابديه؟ الله، السؤال طبعا اتسأل لرب المجد يسوع في ملء الزمان وهو في حال الجسد على الأرض. جاله واحد شاب غني قال له ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ قال له تحفظ الوصايا. إيه هي الوصايا؟ لا تسرق، لا تزني. قال له هذه حفظتها منذ حداثتي، حفظتها منذ حدثت. قال له طب روح بيع كل اللي وراك واللي قدامك. فمضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. أعمل إيه عشان أرث الحياة الأبدية؟ نمرة واحد، أكون مؤمن برب المجد يسوع، وإيمان مثمر، لأن إيمان بدون أعمال ميت. إيمان يبان ثمره في حياتي. نمرة اتنين، أحب الرب من كل قلبي وأحب قريبي كنفسي. نمرة تلاتة، أكون شاهد لرب المجد يسوع اللي قال أنتم شهودي يقول الرب. فإحنا موجودين هنا في الدنيا شهود، يقول فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجد أباكم الذي في السماوات. وأعيش لمجده هو، لمجده هو. إن أكلتم أو شربتم أو فعلتم أي شيء فافعلوا الكل لمجد الله. إن عشنا فلرب نعيش. لما تسألني أنت عايش ليه؟ للمسيح. وإن متنا فللمسيح. عشنا أو متنا، هو مات لأجل الأحياء، مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. عشان أرث الحياة الأبدية لازم أعيش هنا الحياة المسيحية المنيرة. ويقول ها ملكوت الله داخلكم. ما كنش إنسان عادي في العالم، مش كمالة عدد، أنتم نور العالم. منين ما أمشي أنا شاهد لإلهي، شاهد لمسيحي اللي أشتاق من قلبي إني أرفعه وأعليه. أمين. أمين.
0: طب تربط صلاة بقى، معلش سابونا.
1: نعم.
0: لابني عنده التوحد، بيعمل تصرفات صعبة شوية.
1: أمين.
0: أرجوك صلي من أجله.
1: أمين.
0: ومن أجل كل الأطفال اللي زيه.
1: اسمه إيه؟
0: كورلوس.
1: رفائيل. ها؟
0: كورلوس.
1: كورلوس.
0: كورلوس.
1: اذكر يا رب عبدك كورلوس. لمسة شافية باسم يسوع المسيح. أمين. نعم. هلو. هلو. هلو.
2: يا. هلو. أنا سامعك.
1: الصوت مش واضح.
2: أنا سمعك، أنا سمعك كويس. تمام.
1: أنت سمعني، أنت سمعني كويس.
2: أنا سمعك. أيوة أنا سمعك.
1: طيب اتكلم بس بوضوح كده، بهدوء. أيوة.
2: ممكن تعمل تبكي مرة فيها.
1: أيوة. أنت مين؟ ألو. أنت مين؟
2: ألو. أيوة سيبونا. أنا ابن رب بكلم أسف من أمريكا. يا أسبونا، أنا كنا نيجي من مشكلة. كان قبل كده من فترة طويلة كان عندي على طول مشاكل وحياتي متدمرة وشاتين كانت مطلعة عينيا وبيبوظوا الحياة كلها. وفي مرة كنت أسف في الكنيسة هنا، صليت لي

0: فممكن انت تكلمي طبعا انت مثلا انا حسيت بعدم جدا وكل حاجه مشي جديد وحياتي رجعت حياه طبيعيه زي اي انسان عادي. من حوالي سنتين او ثلاثه نزلت مصر.
1: الصوت مش واضح يا ولاد.
0: بعدين حضرتك رجعت حسيت نفس الحكايه تاني. شايفين بتحرجني جدا النهار يا استاذ بلال، بيبهدلوني بيبوظوا كل حاجه في حياتي، بشوفهم كده واقفين قدامي بيجيبوا بلدي بعدين يخلوني يدوسوا عليا جامد قوي ومضايقيني في كل حياتي في شغلي وفي عيشتي وفي كل حاجه في الدنيا كلها.
1: لو سمحت. معلش
0: ليه هنا حصل لي كده في قديم ثلاث سنين على الحال دوت، مش قادر اعمل حاجه. محتاج قلتك تصلي لي تاني زي ما فاتت من المره اللي فاتت عشان الحاجات دي كلها تمشي بعيد. تعبني جدا يا ابونا، ثلاث سنين محدد منه.
1: ها؟ نصلي يا حبيبي، نصلي. الصوت مش واضح ابدا.
0: سامعني؟
1: انت بتتكلم بسرعه، انت طالب صلاه مش كده؟
0: انا أعود يا أتسابونا أقول لك الموضوع كان من فترة حصل لي مشاكل كتيرة والشياطين كانت بتحرجني ومبوظة عيشتي وحاجات لي مشاكل كتيرة جدا.
1: مشاكل في إيه؟
0: هنا في أمريكا في الكنيسة
1: مشاكل في إيه؟
0: وصليت حسيت بوضع جامد جدا وبعدين كل الشياطين وكل المضايقات اللي كانت بتحصل لي في حياتي انتهت.
1: ممكن توقف الصوت اللي هنا؟
0: لقيت حياتي سليمة وطبيعية خالص. بعد كده حوالي بعدها بكذا سنة نزلت مصر عشان اسلم على اهلي.
1: اكيد
0: بعد ما رجعت من مصر بدات تحصل نفس المشاكل تاني. شايفين بتحاربني، الوضع مضايقاني جدا في حياتي. بيقولوا بالليل بيبعدوني يخنقوني ومضايقين جدا. بشوفهم قدامي وبيجي بيقولوا لي كده بيقولوا احنا هنبوظ لك كذا، هنبوظ لك الحاجه الفلانيه. مبوظين حياتي كلها، مضايقين قوي، مش قادر اعمل اي حاجه في حياتي. واقفين حياتي كلها، مش عارف اعمل حاجه. عايز اقولك تصلي لي تاني زي ما صليت من المره اللي فاتت عشان يبعدوا عني، لكن انا مش قادر استحملهم. اكثر من ثلاث سنين دلوقتي مش قادر اعمل منهم حاجه. مضايقني قوي يا استاذ ابونا.
1: انت عايش مع المسيح؟ انت عايش
0: مع المسيح؟ انا عايش في امريكا.
1: سامعني؟
0: ايوه سامع قصدك يا ابونا، انا عايش في امريكا.
1: انت عايش مع المسيح؟
0: انا عايش مع المسيح. ايوه يا اتسابونا، انا صدقني بروح الكنيسه على طول، بصلي كل يوم، اقرا الانجيل الصبح وبقرا الانجيل بالليل، وبصلي في الكتبيه الصبح وبالليل، بروح الكنيسه على كده اتناول، بتوب على طول، بعترف.
1: لو سمحت رد عليا بكلمه واحده، عايش مع المسيح؟
0: حاضر.
1: في خطايا في حياتك؟
0: ايوه صدقني يا ابونا عايش مع ربنا كويس.
1: بقول في كلمه واحده، في خطايا في حياتك؟
0: ايوه.
1: تاني حاجه،
0: في خطايا في حياتي وبعتين
1: لا ما تقوليش، ما تقوليش مش اعتراف عنها. يا ابني مش اعتراف على الهوى، ما تقوليش خطايا، انا بسال سؤال بس ترد عليه. في خطايا في حياتك؟
0: يا ابني لا، مش هقدر اقول لا، في خطايا في حياتي بس
1: ندوب عنها،
0: يعني ندوب عنها، ما بعترفش بيها.
1: يا ابني افهمني، ندوب عن الخطية ونترمي في حضن المسيح، وأي حاجة تفصلني وتعزلني عن المسيح أتركها وأبتدي في حياة تسليم، خضوع لمشيئة ربنا، لعمل الروح القدس، وابتدي اعيش الحياه المسيحيه اللي تشبع قلب الله. اكل من الانجيل، اعيش حياه الصلاه، اكون شاهد لالهي، امجد اسم المسيح طول الطريق. امين. ربنا معك.
0: امين يا سبون، امين يا سبون.
1: يا ريت يا اولادي،
0: يعني الحاجات دي هتبدا تقلب عني.
1: أنا مش سامع حاجة كده، وفين صوتي هنا؟ المكالمات دي من هنا ولا من برا؟ ها؟ أيوه. ألو. ألو.

0: in mind. Hello?
1: Hello?
0: ايوه.
1: سلام المسيح ابونا.
0: المسيح.
1: الو.
0: ايوه اتفضلي.
1: ابونا ربنا يباركك، عاوزه تصلي لابني علشان الرب يشفي شفاء نفسي وروحي وجسدي، لان هو عندي فيه افكار وقلق وكآبة، وهو مؤمن. عاوزة تصلي له أبونا، ربنا يخليك.
0: حاضر حاضر، ربنا يلمسه لمسة شفية. آمين. يا ريت نخلي نحجز الحاجات التليفونات بتاعت الصلاة دي، لان احنا لو طوعنا الصلاة ده مش هنوفي. وانا قلت بنصلي لكل احد في العالم كله، والرب عارف كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. الو.
2: الو.
0: ايوه مين معي؟
2: سوسن فوزي ابونا، سلام المسيح عليك.
0: سلام
2: ابونا، لو سمحت لي سؤال بيحيرني من عشرات السنين ومش قادره افهم مع اذا تسمح لي اطرحه عليك.
0: ايوه
2: أبونا، لما قابيل وهابيل أبناء آدم حواء، كان قابيل راعي غنم وهابيل كان راعي غنم، وقابيل كان يعمل بالأرض. لما قدموا القرابين للرب، قابيل قدم يعني أحسن ما ثمار الأرض عنده، يعني هذا الشيء اللي كان يشتغل فيه وهو اللي كان يبرع فيه. وأخوه لما قدم رأس الغنم هابيل، هذا كان تخصصه، يعني كان يرعى الغنم. فليش الرب رفض، ما نظر لتقدمة ثمار الأرض، وكان بده إنه الذبيحة تتم؟ يعني هل هاي ترتبط بعدين أيام مجيء المسيح وصلبه على الصليب؟ بحث يعني إنك تنورني لو سمحت. أشكر. أبونا
0: أشكرك. قايين وهابيل قدموا تخدما للرب. قايين قدم من ثمر الأرض، من تعبه، من عرقه، من أعماله. هابيل قدم ذبيحة ودم، وكأن الرب بيتكلم بيقول دم ابني يطهر من كل خطية. فقبل ذبيحة هابيل لأنها ترمز إلى ذبيحة صليب ربنا يسوع المسيح. فالخلاص مش بس بالأعمال بس، لا، خلاص بالإيمان بيسوع المسيح، والأعمال تيجي ثمر الإيمان. فإيمان وأعمال. شكرا. شكرا. ألو. يا ريت تنبهوا عليهم صلوات، مش عايزين صلوات. تعالوا وإحنا اللي خايفين عند قدمي الحبيب، بيطمنا ويقول الروح القدس قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمخ. يا سلام. قدام المسيح ذهب يتلاشى، ينتهي، محل، يتوقف

قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى. احنا لينا اله، لينا اله يبدد مخاوفنا ويمنحنا سلام، يمنحنا سلام. هو جمعنا حواليه دلوقتي واخدنا في حضنه، بيطمن كل واحد ويفرحه ويعزيه، ومش هتنتهي جلستنا زي ما اجتمعنا حواليه. امين. هرجع لسؤالي اللي كنت هقوله. واحد بيقول مكتوب تحب قريبك كنفسك، فبيقول من هو قريبي؟ يا سلام، من هو قريبي؟ عارف السؤال ده سأله مين؟

واحد ناموسي وقف يجرب المسيح له كل المجد، بيقول له ايه هي الوصية العظمى؟ فقال له تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك، وتحب قريبك كنفسك. فالناموس بيسأله بيقول له من هو قريبي؟ فرد عليه رب المجد يسوع بإيه؟ قال له واحد كان نازل من أورشليم وبعدين طلعوا عليه لصوص، طبعا خدوا اللي معاه وضربوه جرحوه وسابوه مرمي. عدى عليه الكاهن ما عملوش حاجة، وعد عليه اللاوي الشماس ما عملوش حاجة، وعد عليه واحد سامري راكب دبة نزل من على الدبة ضمت جراحاته وحط له زيت، وبعدين خده وداه الفندق ودفع 2 دينار ووصى عليه، مع اني في عداوة بين السامريين واليهود واللي نازل ده واحد يهودي. مين اللي عمل المعروف مع اليهودي؟ السامري اللي هو عدو. مين هو قريبي؟ هو ده قريبي. يبقى مين هو قريبي؟ هو الإنسان. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، وخصوصا الأيام دي. أنا يمكن المرة اللي فاتت اتكلمت عن الطوائف وعن الانتقادات، يعني فلان بينتقد علان. النهاردة هكمل كويس السؤال ده، ما بيقول تحب قريبك كنفسك، يعني الإنسان. الإنسان مين هو الإنسان؟ أي إنسان. تحب كنفسك. لما آجي أتكلم عن الناس اللي بينتقدوا واللي بيعملوا واللي كذا واللي كذا، عايز أسأله وانا خايف عليه، اختبر محبتك قبل ما تنتقد وتتكلم على فلان وعلان. اختبر محبتك، هل انت بتحب؟ لما مش قادر تحب اخوك اللي جوه البيت، مش قادر تحب اخوك اللي جوه الكنيسة، يبقى هتحب عدوك ازاي؟ أنا مشفق على كل أحد، على كل أحد.

0: نفسك مين هو قريبي؟ هو الإنسان. قبل ما أتكلم وقبل ما أنتقد وقبل ما أعلم وقبل ما أوعظ وقبل وقبل وقبل أسأل نفسي أنا بحب ولا لا؟ حب كل واحد وما يكونش في الدنيا عدو واحد. أحب كل واحد ما يكونش في الدنيا عدو واحد. طبعا الوصية الأولى تحب الرب إلهك من كل قلبك. ولما تحب الوالد هتحب المولود منه أيضا. وتحب الإنسان. وتحب الإنسان. المحبة حلوة. المحبة حلوة. والمحبة وأنا بتكلم يوم الجمعة تذكرة السماء. تذكرة السماء. أيوة. نعم. أيوة. معانا مكالمة. ألو.
1: السلام عليكم.
0: سلام.
1: ازيك ابونا؟ عامل ايه؟
0: نشكر ربنا.
1: ربنا يديك الصحة. حضرتك انا تعبان بقالي.
0: ايوه مين معايا؟
1: انا اسمي احمد من المنصورة.
0: احمد.
1: احمد ابراهيم من المنصورة.
0: برحب بيك يا احمد.
1: ربنا يديك الصحة. انا حضرتك بقالي كتير تعبان ولفيت كتير في الطب وكده ما فيش اي سبب للتعب وعملت جميع الاشعاعات والتحاليل. عندي المشكله ان عضلات جسمي بالكامل بتضعف، بدات برجلي اليمين ودلوقتي حاليا من 4 شهور نمت في الفرشه مش بتحرك نهائي نهائي يا ابونا مش بتحرك ولفيت كتير على الطب.
0: تفرش الفرشه ايه يا احمد؟
1: ايه
0: بتقول بقالنا 4 سنين؟ ايه
1: لا 4 شهور انا تعبان بقالي سنه. بداية التعب من سنة. بس أنا من 4 شهور نمت في الفرشة مش بقدر أتحرك نهائي.
0: من 4 شهور نمت في الفرشة.
1: مظبوط.
0: نايم ما بتتحركش.
1: نمت مش بتحرك نهائي. ضعف في عضلات جسمي بالكامل.
0: والدكاترة بيقولوا إيه؟
1: أنا رحت الأكبر دكاترة وعملت جميع التخطيط الأعصاب والعضلات. والرنين بالسبقة مفيش أي سبب في المشكلة دي.
0: فيش مرض.
1: مفيش مرض، مفيش حاجة إن هم يعالجوها وأنا تعبان مش بتحرك.
0: طب حد صلى لك وإدالك حجاب؟
1: والله أنا مشيت مع شيوخ كتير أبونا قالوا لنا في عندك مشكلة وفي سحر وحاجات زي كده بس للأسف يعني مفيش نتيجة.
0: طب في حجاب معاك؟
1: لا. مفيش
0: اي حجبه في البيت؟
1: لا مفيش اي حاجه في البيت اطلاقا.
0: طب انت طالبنا دلوقتي ليه يا احمد؟
1: انا بتسرع حضرتك عن طريق الفيديوهات اللي شفتها وكده ممكن يكون خير او كده ان شاء الله.
0: ايوه انت طالب مين؟ طالب مين؟
1: ايه؟
0: طالب مين؟
1: طالب ابونا مكاري.
0: ابونا مكاري عيان وعايز حد يصلي له.
1: لا الف سلامه.
0: واخد بالك؟ مين اللي بيعمل الآيات والمعجزات؟
1: مين؟
0: لا انت تقول لي مين.
1: وكل حاجة من عند ربنا.
0: يسوع المسيح يا احمد. هو اللي قال باسمي تحط ايدك على المريض يخف. يعني انا لما اقول باسم يسوع المسيح احمد يقوم دلوقتي يقوم. بس تمام. احمد يصدق.
1: تمام.
0: ياك. موافق على الكلام ده؟
1: موافق.
0: قول له يا يسوع المسيح اشفيني.
1: يا يسوع المسيح اشفيني.
0: باسم يسوع المسيح الناصري.
1: باسم يسوع الدم الصليب
0: سلطان لاهوت المحي اامر كل روح مضاده هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد حتى روح المرض بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه كل رق

0: هي كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. امين. قوم يا احمد.
1: والله مش بتحرك يا ابونا.
0: نعم،
1: مفيش اي حركه. مفيش حركه خالص. الو.
0: ايوه انا سامع.
1: ما فيش اي حركه ولا خالص.
0: هو الشيطان لمده ثواني يحارب كده، لكن حاول تقوم وباسم يسوع المسيح تقوم.
1: اللي عندي دي ايه، او ايه المشكلة؟ هل هو سحر بالفعل؟ هل دي الو؟
0: ايوه انا معاك.
1: المشكلة دي ايه، هو سحر ولا مشكلة روحانية او
0: انا صليت باسم يسوع المسيح وهتكلمنا تاني وتقول لي أنا شفيت.
1: تمام.
0: أنا أمرت باسم يسوع المسيح هتقول لي أنا شفيت.
1: تمام.
0: تفضل.
1: أكلم حضرتك إمتى؟
0: نعم.
1: أكلم أكون معاك على الخط دلوقتي ولا أكلم حضرتك تاني ولا؟
0: أما تقوم بعد دقايق كلمنا.
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: تفضل.
1: ماشي.
0: أنا عايزك أنت يا

0: نعم، الو،
1: مساء الخير محبي ابونا.
0: ايوه
1: ابونا ممكن بس اسالك موقف سويته وخايفه انه مش عارفه شو عواقبه، يعني اذا بتسمح لي احكي لك عن في زمن الكورونا.
0: ممكن تتكلمي بهدوء عشان افهم الكلام.
1: أيام الحظر لما كان الحظر الشديد الإغلاق الكامل، أنا عايشة في منطقة إسلامية، فكنت أحس إنه في صوت بيجيني وإنه لازم أساعد، خاصة الهوملس اللي بيجي على الحاويات بيدوروا على أكل، فكنت أحط أكل وجواته شوي مبلغ من المال وأكتب رسالة صغيرة مع محبة يسوع المسيح وأغلقها فييجوا ياخذوها. هلا اولها كنت اشعر بخوف كثير كثير انه يترتب عليها شيء وضرر، يعني فمن هذاك الايام وانا ضميري بيأنبني اني ممكن هذا ضعف من ابليس كان ابي، ولا انه جبن مش بتاهي بالمسيح حتى لو اجوا سالوني. فكثير كثير يا ابونا انا حاسه انه كيف خذلت المسيح بذاك الموقف، فشو رايك بالموضوع؟
0: لو سمحت،
1: بس النية كانت صافيه.
0: لو سمحتي اتكلمي في هدوء، كلمه كلمه ومختصر، قولي تاني بشويش خالص.
1: سامع صوت ابونا.
0: عايزك تتكلمي ببطء، كلمة كلمة وكلام مختصر. نعم
1: طيب.

0: عامل حظر بالكورونا
1: هاي.
0: كنت جنب بيتي في حاوية. هاي الحاوية يجوا الفقراء يدبروا على أكل فيها. فكنت أحط كيس برا
1: وأحط في.
0: سامع علي أقول؟ إيش أقول؟ هذا.
1: أيوة. نعم.
0: أبدا.
1: أيوة. نعم.
0: أبونا أيام الحظر كنت أحط على الحاويات النفايات اللي بالشارع كيس في أكل ومبلغ من المال وأكتب مع محبة يسوع المسيح وأسكره وأحطه لأي واحد يجي ياخذه. أنا في منطقة إسلامية يعني. فبعد ما أحطه كنت أشعر بخوفي كثير إنه حدا إنه يجي مثلا يعمل لي إشي أو إني أتضرر نتيجة إنه عمالي ببشر وعمالي بحكي باسم المسيح. فكثير ضميري كان يأنبني إني عم بعمل غلط وإني عمالي كيف إني مش بفتخر المسيحي. بس أنا داخليا يعني كنت النية واردة لأنه هيك علمنا إنه المحبة هي أساس كل إيمان عنا. فأرجوك يا أبونا أنا خدرت المسيح ولا لا؟
1: أنا ما بسمعش. شمعنا الصوت هنا عادي وصوتي أنا واطي. أنتوا سمعتوا هي بتقول إيه؟
0: أبونا
1: يبقى الصوت عامل صدى هنا. ما نسمع حاجة من
0: سنتك. خلاص مش واضح يا الحكي.
1: في مشكلة في الصوت. في مشكلة في الصوت.
0: في أكل وفي مصاري وأكتب مع نسبة يسوع المسيح.
1: انت بتتكلمي منين؟

0: من هي التليفون ده بس أنا الرنان.
1: صوت مش واضح مش واضح.
0: طب خلاص يلا شكرا أبوي غلطتكم. شكرا شكرا.
1: أيوة كده واضح.
0: أبونا.
1: أيوة.
0: أوكي. أبونا.
1: أيوة.
0: أنا بالحبر كنت أحط كيس في أكل وفي فلوس وأكتب رسالة مع محبة يسوع المسيح وأحطهم على الحاوية حتى أي واحد إنه بيقدر يأخذهم. أنا عايشة بمنطقة إسلامية فكنت بعد ما أحط وأروح كتير أخاف إنه حدا يعني يجي يعمل لي إشي أو يضربني. فكنت أحس إنه هذا إبليس عم بيحاربني بس الخوف هذا ضعف كان مني أبونا.
1: أي ما أنا شلت دي

Ahí. Ma fiche saute, hop. Ma fiche saute. Aïe. Là.

0: really. You mean my?
1: No.
0: Mean my? Hello.
1: Hello.
0: Are you an Asana? Are you a? No. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Are you?
1: Hello.
0: Are you a mean man?
1: Are you?
0: No.
1: Hello.
0: Are you a na?
1: Hello. Abuna?
0: أيوة تفضل.
1: أيوة أبونا عم يسمعني؟
0: نعم.
1: أنا حابة أسأل على سنة الوقت اللي منتشرة كثير هالأيام على الفيسبوك، إنه في سفر الرؤية على سنة الوحش، وعم بيخوفوا العالم إذا طلع فاكسين للكورونا إنه هو هذا هو شريحة سنة الوحش. هل في شيء صح بالكلام هذا لحتى العالم تتطمر؟ ألو؟
0: يا ستي ده كله كلام يعني، وبالنسبة لسفر الرؤية ما عندناش تفسير يقول إن فلان ده ربنا أعلن ليه تفسير أو اداله رؤى وإعلان، لكن كلها اجتهادات، والكلام اللي بيتقال عن الشريحة وعن الحاجات دي متهيألي كله كلام مهواش واقعي ولا يمشي مع الإنجيل. نعم، ما أنا تنساش ان الشيطان حاضر، الشيطان حاضر بقوه.

0: لينتهرك الرب يا عدو الخير، بيحاول يعطل عمل الله. حارب وعمل جهدك وسوي بالسلام، لكننا نموت يسوع غالب على الدوام، غالب على الدوام. ايوه،
1: ازاي قدسك يا ابونا؟
0: ازيك يا ستي؟
1: ابونا كنت عايز اسال قدسك على حاجه مضايقاني قوي.
0: ايوه.
1: اولا انا بنتك كنت بروح الكنيسه بس ما كنتش بهتم قوي، يعني كنت اروح عشان اقابل صحابي ونقعد مع بعضينا، ولما جاء موضوع كورونا ابتدينا نصلي انا واولادي ورجعنا لربنا.
0: كده الصوت حلو، كده الصوت حلو. ايوه اتفضلي.
1: وجوزي ورجعنا لربنا، بس كل ما اجي اصلي يا ابونا ولادي يقعدوا يخلونا اتعصب عليهم او ازعق او اضربهم، بيشوشوا عليا دايما، ودايما اقعد بعد ما اكون بصلي واصوم وكل حاجه تمام اقول لا انت ازاي بتصلي وبتعملي كده وبتتعاملي كده مع اولادك، انت مستحيل اصلا ربنا يقبلك تاني. فببتدي اقف شويه وبعدين اقول لا لازم انا. ولما جه وقت في بدايه الصلاه يا ابونا كنت بتابع البرنامج بتاع قدسك، فكنت واقفه بصلي معاك وكنت مبسوطه جدا جدا، وابتديت اقول انا عرفت سبب صلاتك يا ابونا مكاري، وان انت تبقى مبسوط جدا. انت فعلا انا حسيت بالمسيح في وقتها، حسيت بنفس الفرح اللي قدسك بتبقى فرحان بيه، ولما بكون بتتكلم وتشرح من الانجيل وبعدين تقف وبعدين ترنم، ايه ده؟ ايه الاحساس ده؟ احساس حاجه رهيبه، احساس فرحه عمري في حياتي ما كنت حسيتها قبل كده. وابتديت ابقى مبسوطه ومش هممني اي حاجه، بالرغم ان احنا ظروفنا الماديه صعبه ما كانتش هماني جدا. ابتديت احس ان ربنا دايما معايا، وابتدى جوزي بقى مشكله النت دايما يقعد على النت يلعب على النت لعبه ومش مهتم باي حاجه. بعد ما كان بيصلي نقرب من ربنا ابتدى هو يبعد، ما بقاش زي الاول. حتى اولادي معايا ابتدوا يبعدوا. كورولوس يا ابونا عنده 10 سنين، انسان يعني طفل صعب خالص، ما بيسمعش الكلام خالص خالص، ودايما كل ما اجي يبقوا كويسين، وعندي ما اجي اصلي صلاه باكر او قبل النوم يبقوا في حاله غريبه، حاله غريبه يا ابونا، ضرب وكلام صعب منهم وشد وجذب، مش ببقى عارفه اصلي يا ابونا، مش عارفه اعمل ايه في المشكله دي. يا ريت يا قدس ابونا ترد عليا دلوقتي ارجوك.
0: من نشيلك وعدت تحارب عنه، من نشيلك ده عملك، ده عملك، ده عملك. وإن كان ملناش حيلة وإمكانياتنا ضعيفة، لكن أنت إمكانياتنا، وعدك بيطمنا. اسحق الشيطان تحت أرجلنا سريعا. أشكرك أشكرك أشكرك. الشيطان هنا بيخرف في الأجهزة، وإحنا طبعا ما معناش غير المسيح وابنه سامح، ربنا يبارك فيه ويخليه. إمكانياتنا ضعيفة فالشيطان بيحاول يشد حيله علينا، لكن إله السلام

0: سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. أمين أمين. معاكم إيه دلوقتي؟ ألو
1: ألو
0: أيوة
1: أهلا مكيري.
0: أيوة
1: أيوة يا أبونا، أنا بنتي الرب من أمريكا. يا أبونا أنا كنت عايزة أخذ رأي قدسك، أنا وجوزي وابني عايشين في أمريكا، ونشكر ربنا إحنا معانا شهادات عالية، دكاترة ومستحيل ماديا جدا، بس تعبانين نفسيا جدا هنا، بنفكر ننزل مصر في أقرب وقت، فإحنا مش عارفين القرار صح ولا غلط، ومش عارفين نسمع صوت ربنا في الموضوع ده، وخايفين بعد ما ننزل وننقل كل حاجة نتعب هناك، ومش عارفين القرار صح ولا غلط.
0: أنا هما دكاترة في أمريكا وعايزين ياخدوا قرار يرجعوا مصر، مش كده؟
1: احنا تعبانين نفسيا جدا هنا، انا جوزي عنده اكتئاب تقريبا من ساعه ما جه امريكا، وبياخد ادويه اكتئاب معانا، احنا الاثنين دكاتره ومرتاحين ماديا جدا، ومعانا الجنسيه تقريبا كلنا،
0: ها؟ هي قالت ايه تاني؟ ما الصوت مش واضح يا بنتي، ممكن انا عرفت انكم دكاتره وعايزين ترجعوا مصر. كلميني كلمتين بوضوح.
1: احنا تعبانين نفسيا جدا هنا يا ابويا، انا جوزي عنده اكتئاب وبياخد ادويه اكتئاب من ساعه ما جه امريكا، وعلى طول حاسين ان احنا مضغوطين وتعبانين نفسيا، معانا مرتاحين نفسيا هنا جدا.
0: لو سمحتي
1: بس بنفكر ننزل مصر.
0: لو سمحتي اتكلمي كلمتين بهدوء خالص بعد ما انتوا دكاتره وعايزين ترجعوا مصر. قولي كلمة كلمة.
1: احنا عايزين نعرف صوت ربنا في الموضوع ده، احنا مش عارفين القرار ده صح ولا غلط.
0: طيب عرفت دي،
1: وخايفين بعد ما نرجع نتعب تاني.
0: وايه تاني؟ مين اللي عنده اكتئاب؟
1: عايزاك تطمني، لان احنا مضغوطين نفسيا وفي مشاكل كبيرة هنا في امريكا بيني وبين جوزي، عايزاك تطمني لان في مشاكل كبيرة.
0: حاضر حاضر حاضر.
1: جوزي عنده اكتئاب وكان بيشرب مخدرات، وعايزك تصلي لي بيعمل كده.
0: اي حاضر حاضر.
1: شكرا
0: يا سيدي. اولا بالنسبه لتحركاتنا ومستقبلنا ويومنا والغد بتاعنا، المفروض يكون الكل في ايد المسيح له كل المجد، كل في ايد انتوا ولاده وبناته، وكل اللي بيعمله لصالحنا، ما دام انتوا بتحبوا ربنا يبقى كله للخير، بتحبوا ربنا يبقى كله للخير. احنا دلوقتي قدام موضوع، احنا في امريكا نرجع ولا ما نرجعش، نيجي مصر ولا منجيش. يبقى هنسأله هو اللي منك يكون، اللي منك يكون، احنا عايزين مجدك وحدك. ان كنا هنمجدك في امريكا خلينا في امريكا، ان كنا هنمجدك في مصر ودينا مصر، ونسيب نفسنا بين ايديه وما ناخدش خطوه بارادتنا الشخصيه او باستحساناتنا البشريه، لكن ننتظر مشورته هو، مشورته هو. كان الصالح في امريكا امين فليكن، ان كان الصالح في مصر امين فليكن. اما عن الامراض والبتاع اللي لينا، احنا ملناش غير المسيح هو الطبيب

0: الحقيقي، أقول له ألمس لمسة شافية وتمم مشيئتك في حياتنا. أمين. المكالمات اللي جاية مش واضحة أبدا والصوت مش حلو.
1: ألو؟
0: نعم.
1: ألو؟
0: أيوة.
1: ألو؟
0: أيوة أنا سامع. نعم.
1: ألو؟
0: نعم. نعم. ألو. ألو. مين معايا؟ ألو. ألو. ما فيش. قلنا قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى. نرجع لينا واحنا خايفين وعند أقدام المحبة، وندي ودن لحبيبنا ومخلصنا اللي بيطمننا وياخدنا في حضنه ويدفدف علينا وبيذكرنا بالمكتوب: هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ هل حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك؟ قال حتى هؤلاء ينسين، لأن المرأة في وقت الحصار طبخت ابنها. قال حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك. هو ذا على كفي نقشتك، هو ذا على كفي نقشتك. نقش مين؟ اسمي؟ لا. رسمي؟ لا. من نقشني؟ أنا بذاتي.

فين محفوظ فين العين منقوش على الكفين.

0: واحنا عند قدمي بيطمن كل انسان، بيقول له ما تنساش انك غالي عليا وانك غالي عليا حتى مني. لحم من لحمي وعظم من عظامي. هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين الأمهات الحنائن طبخنا ثمرة بطونهن. الأمهات الحنائن حنينين جدا طبخوا ثمر بطنهم. المسيح اللي معانا بيطمننا كلنا، الساكن في ستر العالي في ظل القدير يبيت، واحنا متستخبيين تحت جناحيخ وموجودين عند قدميخ. هيبدد المخاوف ويمنحنا سلام. نقول مع المرنم: أقول الرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل علي. أنا ماليش غيرك، ماليش غيرك، ما في شيء في العالم يطمني ولا مصدر للسلام غيرك. أنت ملجئي وحصني، أنا بترمي عليك، إلهي فأتكل عليه. وبيطمننا بلسان المرنم ويقول: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. ما تخافش، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوافيه يظللك، شعر الناعم الحنين، وتحت أجنحته تحتمي ترس ومجن حقه. مسيح معنا. نشوف سؤال. نعم. نعم. ألو.
1: ألو.
0: أيوة. مين؟
1: أي نعم.
0: نعم.
1: مين؟ مرحبا أبونا. كيفك؟
0: أهلين، مرحبا.
1: أبونا. أنا كثير كنت مشتاقة أحكي معك كثير، يعني من زمن طويل. أحمد الله بأن أنا دلوقتي أحكي معك. أبونا أنا أقبل إيديك ومرة أبونا بدي أسألك سؤال. ليش مرات نصلي الصلاة ما تستجيب، أو مرات تتأخر زمن طويل بحيث أن تتحقق هاي الأمنية؟ تكون بلا طعم بعد فات زمن عليها كثير. مرات نعمل خير حتى من بعض الأحيان أقرب من سنين ما نحسب من عدم خير، بالعكس نحسب من عدم الشوق. يعني واحد إنسان من داخله يظهر ينزعل، ليش أنا ماني بخير عن عملتي؟ وهذا الإنسان رد الخير إلي بالشر. وأنا أظن أطلب منك صلاة إلى بيت أهلي، خاصة إلى أولاد الشباب في فترة مراهقة، إلى جميع كل أولادي يا ربي. أظن صلي على نيتهم، وأنا ما أظن يعني ما أحسن كيف فرحت بأن أنا داكتر من معك. كثير مشتاقة أظن كنت أحكي معك، وأنا قبل إيدك يا أظن، وبيدي يا أظن أمي يطيق لك هدية. بس رجعني يا أظن صلاة على نية أولادي الشباب، إلى جميع أولادي يكون انا شاكره انك تدور يا ابونا. ما بعرف اذا احكي معك ساعات ساعات ما بشبع يا ابونا. بتعرف حبي اشتياقي الك يا ابونا. يا ابونا لو تعرف انا قبل اجيك ثاني مره 100 مره يا ابونا. لا تنسى صلاة لولادي الشباب خصوصا تدرس فتره مراهقه.
0: لا هل عيب ألو. الصوت من عندك ومن هنا ولا من أمريكا؟
1: نعم أبونا.
0: لأن أنا مش سامع صوت واضح.
1: ألو.
0: أيوة أيوة أنا سمعت بس الصوت
1: مش واضح. ماذا أسمع أبونا نهائيا؟
0: ممكن تكلميني كلمتين بهدوء باختصار؟ أنت عايزة إيه؟
1: ألو.
0: أيوة أنا سامع.

لا الصوت مش حلو، الصوت مش حلو. برضو نشوف. الو

0: Hein? Allô?
1: Allô?
0: Fais les télévisions.
1: Allô?
0: Fais les télévisions. كلمونا من التليفون.
1: الو.
0: ايوه قفلت التلفزيون.
1: سلام ونعمة.
0: سلام.
1: بنت الرب من الجزائر.
0: بنت الرب من الجزائر.
1: نعم.
0: وطي الصوت شوية. ايوه. نعم.
1: أشهد أن عظمة المسيح.
0: أيوة.
1: ألو.

0: بنت الرب من الجزائر.
1: نعم.
0: وطي الصوت شوية. أيوة نعم.
1: أشهد أن عظمة المسيح.
0: أيوة
1: ألو.
0: أيوة سامع.

يديك ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك. حضورك سر فرحنا، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا يا مضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا. ما هوش الصوت ده

حبيبي أعطاني عطية، أعطاني تذكرة سماوية، حبيبي أعطاني عطية، أعطاني تذكرة سماوية على حساب دم المسيح، نلت الحياة الأبدية.

0: عندم خلص فدية رئيس السلام، امنحني السلام إلى التمام، امنحني السلام إلى التمام. أنا المهموم سوائي ملانا من ماء حي، حبه أغنانا عن كل شيء، سوائي ملانا من ماء عن كل شيء. هلو، ايوه، هلو،
1: ألو،
0: مين معايا؟
1: أنا بكلم أسرة من تكساس.
0: من تكساس، اتفضلي.
1: أنا عندي مشكلة مع أختي.
0: ايوه،
1: أختي قالت كلام في حق والدتي مش كويس،
0: كده الصوت حلو خالص.
1: هي وجوزها.
0: أختك قالت كلام في حق مين؟
1: حق والدتي مش كويس، هي وجوزها،
0: أيوه،
1: وبسبب الموضوع ده انا ما اتحملتش، فقلت لامي، فماما قالت لي ان انا اواجهها يعني، فماما واجهتها، وبسبب المواجهه دي اختي طبعا نكرت كل حاجه وقالت لا انا ما قلتش الكلام ده، وهي قالته بالفعل، فمش بتكلم ماما ومش بتكلمني انا. فأنا مش عارفة هل أنا غلطت لما حكيت الحقيقة لوالدتي ولا إيه، أنا مش عارفة. أنا دايماً حاسة بالذنب يا أستاذ منى.
0: طيب هقول لحضرتك، انت سمعتي كلام من اختك ورحتي
1: بالظبط.
0: بلغتيه لامك،
1: بالظبط.
0: ومن مكرهة الرب، من الحاجات اللي يكرهها ربنا جدا، زارع خصومات بين اخوة. انت زرعتي خصومة
1: تمام.
0: يعني

0: عملت خطية. أنا مش بأنبك على الخطية، لا، إن باب التوبة مفتوح وأبونا السماوي بيحبنا جدا، لكن بقول أنت أخطأتي في إنك نقلت الكلام لأمك وخليت الاتنين يشيلوا من بعض ويخصموا بعض، واخد بالك؟
1: أنا عايزة أوضح لأسك حاجة، لو الكلام ده ما كانش يتقال لأمي كانت أمي هتقع في مواقف مش حلوة مع أختي وجوزها،
0: برضو كان ممكن
1: اضطريت أنا الكلام ده عارفاه بقالي سنة ونص.
0: لا، برضو كان ممكن تسيبي ربنا يتصرف، واحنا مش أحكم منه.
1: طب أنا دلوقتي أنا أعمل إيه يا أبونا؟
0: طيب ما أنا بجاوب أهو، ما تقطعيش كلام. احنا مش احكم منه ولا اعقل منه، احنا اخطأنا، انت عليك تقولي انا اخطأت وتقدمي توبة لربنا، يا رب سامحني انا عملت غلط، وانت تصلح اللي بيني وبين اختي وبيني وبين امي بس، ونعيش حياة توبة على الدوام. نعيش حياة توبة على الدوام على الدوام، وربنا يمجد اسمه في حياتي.
1: تمام يا بونا.
0: امين، ربنا معاك ويبارك حياتك.
1: امين يا بونا.
0: المهم ان عشنا فلرب ايه نعيش. ربنا معاك ويبارك حياتك.
1: تمام يا بونا، شكرا خالص.
0: سلام الرب
1: معاك. شكرا يا بونا.
0: باي باي. امين. قلنا وادي كنيستك بتحييك، وادي ولادك وبناتك عند قدمك بيحيوك، املانا بالسلام املانا بالفرح، املانا بالسلام املانا بالفرح. املانا بالسلام املانا بالفرح، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. مش عايزين ننسى ان احنا عند قدميه، ولابد زالت المخاوف، ولابد ادانا سلام وفرح.

واللي معانا بيذكرنا بيقول لي لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى في الظلام ولا من هلاك يفسد في الظهير. يعني يا أولادي يا بناتي ما تخافوش ولا تخشوا من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهر. ليه؟ لأن أنا معاكم، أنا معاكم. املانا بالفكر ده إنك معانا، املانا بالفكر ده إنك معانا، إنك معانا. وساعدنا نعيش إحنا على الدوام معاك، ساعدنا نعيش إحنا على الدوام معاك. المحب الأنزخ من الأخ، ما ننسكش لحظة واحدة، عينينا ما تترخيش عنك لحظة واحدة. حبيبي معايا وكمان جوايا، محوط بيا ومصدر عزايا، أعظم عطية وكنز العطايا. يا فرح قلبي الله جوايا، مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا ومصدر عزايا، مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا ومصدر عزايا، أعظم عطية.

يا فرحي قلبي الله جوايا، مش بيفارقني ما يتملي، مش بيفارقني ما يتملي، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. كلنا في روح الصلاة نرفع لي ذبيحة حمد وشكر تليق بجلاله، لأنه بالحقيقة استجاب ومنحنا سلام، كرامة ومجد ليك. وبدد المخاوف، بدد المخاوف، كرامة ومجد ليك. لا تخف لأني عرفتك قبل ما في البطن صورتك. بنشكرك، بنشكرك. سؤال بيقول: أرجوك يا أبو

هنا أخويا لا يريد أن يتكلم معنا رغم أنه خادم وخادم كبير، لا يريد أن يتكلم معنا رغم أنه خادم وخادم كبير.

واحنا وانا واخواتي كلمنا ابونا فوق العشر مرات، وابونا قال ان الموضوع مش في ايده، في ايد مراته. يا ريت تقول له كلمه وفهموا معنى الحب. احنا وانا واخواتي كلمنا ابونا فوق العشر مرات، فابونا الكاهن قال ان الموضوع مش في ايده، في ايد مراته. يا ولد يا ولد يا ولد، موضوع مش في ايده، في ايد مراته. والخادم الكبير ما بيتكلمش اخواته. وادي الكورونا بتقول ان الانسان بينه وبين الموت خطوه. واضح طبعا ان ما فيش محب، لان بيقولوا لي يكلموا عن المحب. واحنا بنوعظ وبنقول من غير محبة مفيش حياة أبدية، من غير محبة مفيش حياة أبدية. ومدام خادم يبقى إذن ده فاهم وبيتكلم وفاهم وعارف بيعمل ايه ويسوي ايه. بس معلش يسامحني هو وغيره، اقول انه أعمى قصير النظر، لأن هو في الوقت اللي بيخدم فيه وبينصح وبيعلم غيره هو ما تعلمش، وبيوعظ غيره هو ما توعظ. وبعدين لما أبونا أو قدس أبونا بيقول إن الموضوع مش في إيده، ده في إيد مراته، ده يعني سبب تاني مش حلو، مش حلو. المفروض انه راجل البيت، والمفروض انه له كلمة، والمفروض ان القيادة في ايده، والمفروض ان هو رأس المرأة، والمفروض ان الاتنين حتة واحدة بيطوعوا بعض وبيحبوا بعض، لكن تارك السيادة للست. لا مش مظبوط، في حاجة غلط في البيت وفي حاجة غلط في الحياة. الحق نفسك، الحق نفسك، الحق نفسك وقدم توبة الآن، قدم توبة الآن. أمين. ربنا ينجينا من الهلاك. متهيألي الوقت قرب، فتعالوا كلنا نرفع ذبيحة حمد للطيب الحنين اللي حاضر معانا واللي جمعنا واللي فرحنا وعزانا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا يا طيب يا حنين يا حلو. هقول لكل مريض اذكر يا رب مرضى شعبك، تعهدهم بالمراحم والرافات اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم، وروح الأمراض اطرده. أمين. وأقول لكل خايف في ثقة إن رب بدد المخاوف ومنحنا سلام. رافعين إليه ذبيحة حمد وشكر. وأقول في الآخر أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية

الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، أؤمر بالبركة، واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.